المنتخب السعودي يتعاهدون على تقديم الأفضل في المباراة الأهم في المجموعة. الرأس الأخضر طبعا يلقبون بالقروش الزرقاء بالمناسبة. هنالك فوزين الحارس الكبير بينا ديني بيكو باولو مينديز، القائد بينا دوراتي مونتيرو سميدو وليفرامينتو. هذه التشكيلة للفريق المفاجأة. إذا كان هناك فريق في كأس العالم يلعب للمرة الأولى أثار الإعجاب فلا شك أنه منتخب الرأس الأخضر، لكنها مباراة لا شك تحدد مصيرك عندما يتعلق الأمر. يذهب هذا الرجل أبو بيستا ويهدي علم أيضا الرأس الأخضر للمدرب اليوناني السيد دونيس، الذي قال بالمناسبة عن هذه المباراة: نقابل منتخبا منظما. وطبعا لدينا دقيقة صمت طبعا بعد الحادث، حادث الزلزال الذي ضرب فنزويلا وأحدث الكثير من الضحايا. إذن مباراة مصيرية لا شك في ذلك للأخضر السعودي، لديه ذكريات جميلة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الأولى، كانت في أمريكا 94 وفيها حقق الأخضر السعودي أفضل ما فعل في مشاركاته الست الماضية. هذه السابعة يريد أيضا عندما يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن يتذكر ما فعله في المشاركة الأولى يوم أن تعد الدور الأول وذهب لدور 16 قبل أن يودع أمام السويد بهدفين لثلاثة كما يتذكر الجميع. الأخضر باللون الأبيض في مباراة اليوم ومنتخب كوب فيردي أو منتخب الرأس الأخضر في مباراة هذا المساء بألوانه الزرقاء الكاملة. تنطلق المباراة صافرة فرنسية بالمناسبة، فرانسوا لوتوكسي يدير مباراة هذا المساء، وإن كان بالمناسبة المنتخب السعودي في كأس العالم عند الذكرى ليست جيدة مع الحكم الفرنسي، لأن في مباراة أمام الأوروغواي في مونديال روسيا 2018 كان الحكم كليمو توربا وخسر بهدف أمام الأوروغواي في تلك المباراة. هذه مباراة مختلفة، هذه مباراة إثبات الحضور في مباراة هذا المساء. تنطلق المباراة الآن كما ذكرت، أربع تبديلات كاملة أجراها المدرب اليوناني السيد دونيس عن مباراة الخسارة أمام إسبانيا، ولذلك سعود عبد الحميد يتقدم للأمام في مباراة اليوم، يترك مكانه في الجهة اليمنى لنواف بوشل، ومتعب الحربي يغادر التشكيلة الأساسية. ناصر الدوسري يعوضه، وعلى مستوى خط الوسط محمد أبو شمات يترك مكانه في مباراة اليوم. ولدينا طبعا تدخل اللي كان حاضر من جانب لاعب المنتخب السعودي في الفترة الماضية صدام من خيبر الذي يلعب مكان مصعب الجميل في مباراة هذا المساء. هذه التبديلات كلها من أجل أن تعطي فائدة للمنتخب السعودي في مباراة لا شك منتظرة مرتقبة، هي الأولى ما بين المنتخبين، هي الخامسة بالمناسبة للمنتخب السعودي أو السادسة أمام منتخب من أفريقيا يملك حالتي فوز الأخضر عندما يقابل منتخبا أفريقيا. هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وأمام منتخب لا شك على مستوى العمل البدني لا شك بصورة كبيرة في طبعا المباراتين الماضيتين، كان ذلك واضحا صريحا في مباراة إسبانيا. عانت إسبانيا أمام منتخب الرأس الأخضر، وعانت الأوروغواي أمام هذا المنتخب، لكن المنتخب السعودي يعلم أنه يلعب مباراة تحديد المصير. الفوز يصل به إلى أربع نقاط ويصل به بعد ذلك إلى دور 32، ولذلك أنا متأكد، أنتم متأكدون بأن كل لاعبي الأخضر سيقدمون الأفضل في هذه المباراة. المتابعة لا شك من جانب الشارع السعودي وكذلك من جانب الشارع الرياضي العربي في كل مكان. انطلاقة للمباراة، تعادل بدون أهداف في اللحظات الأولى من انطلاقة المباراة، لكن ونحن نشاهد عملية الإحماء بالمناسبة كان ذلك واضحا جليا في وجوه لاعبي المنتخب السعودي، تركيز كبير بالمناسبة وأيضا حماس كبير عندما كانت عملية الإحماء، ولذلك المنتظر أن نشاهد كل ذلك على أرضية الملعب في هذه المباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثامنة. في نفس التوقيت طبعا لدينا في المكسيك في مونتيري
اللقاء أيضا ما بين طبعا إسبانيا والأوروغواي في تلك المباراة. سلامات إن شاء الله تعالى سعود عبد الحميد. الحماس طبعا في انطلاقة المباراة. هنا الخطأ واضح على سعود عبد الحميد، وكما ذكرت سعود الذي بدأ في الجهة اليمنى في المباراتين الأولى والثانية اليوم يتقدم للأمام، ربما أيضا لأنه بنزعة هجومية كبيرة، هذا ما يريده المنتخب السعودي بالمناسبة في هذه المباراة. هذا سعود عبد الحميد يبدو لي في انذار، نعم مبكر، هذا ايضا الانذار يخلي سعود لا شك يلعب تحت ضغط. انت تاخذ انذار في الدقيقة الرابعة فقط من انطلاقة المباراة، يعني في كل تدخل سيكون سعود ايضا مشغول بالانذار اللي اخذه، لكن مباراة لا شك فيها حسابات كبيرة. يعلم هذا الرجل اليوناني الذي قال هذا اصعب شهر في مسيرتي في حياتي التدريبية، هذا هو الشهر الأصعب، لأنه الآن لا شك يجد نفسه مدربا في كأس العالم أمام منتخب آسيوي كبير بقيمة المنتخب السعودي. كرة تعادي حارس المرمى المنتخب السعودي بالمناسبة على مستوى التنظيم يبدأ جيدا حتى الآن في المباراة، في ضغط متقدم كما نشاهد في انطلاقة المباراة. كرة تعاد لحارس المرمى، الضغط يستمر من جانب فراس لبريكان، تصل بعد ذلك لمنتخب الراس الأخضر أن تشارك للمرة الأولى، تظهر بهذا الشكل أمام بطلين سابقين، أمام إسبانيا بطلة كأس العالم 2010 تجبره على التعادل السلبي وشباكك لا تهتز، وأن تقابل أول بطل لكأس العالم الأوروغواي وتجبر على التعادل بهدفين لهدفين. أعتقد أن المشاركة الأولى أصبح هذا المنتخب حديث العالم، لكن المنتخب السعودي يملك من الخبرات ويملك أيضا من طبعا الرغبة الكبيرة الجارفة في هذا المساء أن يقدم الكثير. هذا هو نواف بوشة يأتي بكرة الأمام في الجهة طبعا يلعب الآن في الجهة اليسرى، وين ما تحط نواف بالمناسبة يشارك المرة الأولى في المونديال الآن، ولكن أيضا لاعب بالقدمين، طبعا يعلم الكل بأنه يلعب أكثر بالقدم اليمنى، ولكن أيضا عندما يلعب في الجهة اليسرى فإنه يؤدي بصورة إيجابية. تشكيلة هجومية واضحة من البداية للمدرب اليوناني السيد دونيس. كرة تلعب للأمام عن طريق سعود عبد الحميد، تعود بعد ذلك لمنتخب الراس الأخضر سعودية مرة أخرى بشكل جميل من جانب القائد سالم الدوسري. عليك يا سالم أن تقدم الأفضل، أنت صاحب الخبرة الكبيرة في الأخضر، والحضور طبعا السعودي جينا من كل مدينة، والفوز بإذن الله بإذن الله لينا، طبعا اجوا من مدن أمريكية مختلفة ومن جاء أيضا من المملكة العربية السعودية، الصورة جميلة عندما يتعلق الأمر طبعا في المدرجات الخضراء. هذا نواف بوشل في هذا المكان الآن في الجهة اليسرى، يأتي بكرة ذكية للخلف أيضا، ولدينا رمي تماس في الكرة الماضية للمنتخب الأخضر السعودي. كما ذكرت هذه خامس أو سادس مباراة تجمع بمنتخب أفريقي، بدأت في أمريكا هنا في عام 94-2-1 على المنتخب المغربي، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا في مونديال فرنسا 98 مع محمد الخراشي بعد إقالة كارلوس ألبرتو بيريرا كما يتذكر الكل، وبعد ذلك طبعا الخسارة الوحيدة أمام منتخب أفريقي كانت أمام الكاميرون في مونديال للنسيان في 2002 عندما خسر أمام الكاميرون بهدف نظيف، بعد ذلك في طبعا ألمانيا 2002 تعادل مع تونس بهدفين لهدفين، وآخر مبارياته كانت الفوز على مصر في مونديال روسيا 2018. هذه انطلاقة الأخضر بصورة ممتازة الآن، الكرة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك لعبد الله الخيبري في الكرة الماضية، تعود للخلف أيضا عن طريق المدافع عبد الله العمري من سجل هدف الأخضر الوحيد في المونديال الحالي في مرمى طبعا الأوروغواي في الشوط الأول من تلك المباراة. سعودية عن طريق نواف أو سالم الدوسري، خطأ صافرة متأخرة بعض الشيء، وسلامات أيضا لسالم الدوسري. شوف كل هذا منتظر، كل هذا متوقع، أن تكون البدايات هكذا، أن يكون الاندفاع البدني المعتاد من جانب الرأس الأخضر. لكن سالم الدوسري في الكرة الماضية طبعا يعرفون قيمة سالم، ويعرفون بأن سالم عندما يكون في أفضل حالاته فإنه يصعب إيقافه وفي انذاره
في عندك انذار على طبعا علي سعود، في عندك انذار ايضا على هذا اللاعب على بينا، وبالتالي هذا فوزينها هذا الحارس. وهنا الرقم واحد عندما يتعلق الامر طبعا، لكن 8 دقائق 9 دقائق شوف هذا الحارس بدا كان عنده 50,000 فقط على انستغرام، لكن بعد المباراه الاولى تعدى المليون، تعدى المليون. هذه واحده من اكثر يعني السرعات عندما يتعلق الامر طبعا بمضاعفه عندما يتعلق الامر، لكن طبعا حارس مرمى امام العالم في كاس العالم في مباراه تاريخيه الاولى في رمي تماس في بدايه حتى الان جيده لا شك لصالح المنتخب السعودي. رمي تماس السعودي في الدقائق التسعة الماضية هو اللي عنده الاستحواذ الأكثر في المباراة، كرة باتجاه تنبكتي، عندك كابوشل نعم باتجاه بوشل في الجهة اليسرى خط الوسط عن طريق تعادل الخلف أصحاب الخبرة، أتكلم عن العويس، أتكلم عن تنبكتي، أتكلم عن سالم الدوسري، أتكلم عن ناصر الدوسري، أتكلم عن طبعا الخيبري، هذه الأسماء مع فراس البريكان لا شك مطالبة بالكثير بالكثير من العمل في هذه المباراة. كرة خطيرة على المنتخب السعودي، الحذر كل الحذر في المرتدات لأنها لا شك منتخب كما ذكرت منظم جدا. هذه محاولة هذا اللاعب اللي هو بينا واغنر أبينا، تعاد الخلف وصلت إلى مونتيرو، يعيد الكرة الخلف كذلك عن طريق اللاعب بيكو، ومن بيكو بعد ذلك إلى ديني. إطلاقا لا يمكن أن تقول أن هذا منتخب يشارك في كأس العالم للمرة الأولى، وكأن لديه من الخبرات وكأن لديه من التجارب وكأن لديه بطولات سابقة شارك فيها، بل إنه وصل إلى مراحل متقدمة من المونديال، هذا المونديال الأول، هذا الظهور الملفت أمام العالم. هذه كرة بالكعب لعبت من جانب سالم الدوسري، حتى على مستوى يعني سالم الدوسري على مستوى وجهه على مستوى الرغبة على مستوى جريته على مستوى تشعر بأن لديه ما يريد أن يقول في هذه المباراة التي حتى الآن تعادل سلبي. طبعا تعادل لا شك بكل نتائج ليست النتيجة المنتظرة من جانب المنتخب السعودي، ولذلك في تركيز كبير على الناحية الهجومية من جانب السيد دونيس. في رمية تماس في بداية جيدة حتى الآن، بداية تدعو للتفاؤل للمنتخب السعودي، فوزينها لخارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. رمية تماس هذا هو فرانسوا اللوتوكسي 37 سنة، هذا المحامي، كرة تلعب الآن وتعود للمنتخب السعودي في الكرة الماضية مرة أخرى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. برافو برافو برافو برافو المنتخب السعودي حتى الآن، نتكلم عن 11 دقيقة، نحن في الطريق للدقيقة رقم 12 من انطلاقة المباراة، يجبر منتخبي الرأس الأخضر على التراجع، ولكن أيضا عليه أن يكون حذر لأننا كما ذكرت أمام منتخب منظم بصورة لافتة. كرة تلعب الآن من جانب الخيبري من جانب عبد الله العمري، عندك حسان تنبكتي، هلالي لنصراوي. على ذكر الهلال والنصر اليوم مقدمين للمنتخب السعودي 8 لاعبين من كبيري الرياض. كرة في المكان السليم تلعب بهذه الصورة، تعود بعد ذلك اصطدت، هذه احتسبت طبعا طالما اصطدت في حق المباراة، وبالتالي تصبح بعد ذلك الكرة لمنتخب الرأس الأخضر. شوف طبعا الصغار الكبار، كأس العالم أشبه بالكرنفال الكبير لصالح المنتخب السعودي. الآن تعود للخلف من جانب في مرور من جانب ناصر الدوسري في الكرة الماضية، صافرة وخطأ، خلي بالك يا سعودي من الإنذارات يا ناصر يا الدوسري، لأن طبعا الإنذارات المبكرة جدا تخلي اللاعب اللي عنده إنذار في حالة من التوتر في حالة من الضغط النفسي، وبالتالي هذا أيضا ممكن يأثر على أداءه يأثر على سير المباراة. حتى هذه اللحظة المباراة تدار بشكل جيد، لكن طبعا
كما يعلم الجميع في مثل هذه المباريات الحاسمة جدا طبعا اللعب على أدق التفاصيل نقطة مهمة جدا يعلمها جيدا كل لاعب بدأ هذه المباراة. هذه محاولة كرة تلعب الأمام الآن تبعد من جانب تنبتي تعود المنتخب السعودي عن طريق الخيبري أسرع للأمام نقلت نعم الفكرة جيدة كانت باتجاه سلطان مندش في الكرة الماضية تعود لصالح منتخب الرأس الأخضر أول تقدم لكن بعد ذلك التغطية ممتازة من جانب عبد الله العمري من أمام مندش كما ذكرت هو أسطورتهم الحديث عن 36 سنة بينما سعود عبد الحميد في الكرة الماضية يتراجع ونعتقد أن الطريقة التي يبدأ فيها اليوم بالمناسبة السيد دونيس سعود متقدم لا شك أنها تعطيك الأفضلية يتقدم بصورة مستمرة دائمة نواف بوشل أيضا مميز لا شك في ذلك يشارك المرة الأولى هذه انطلاقة في هذا المكان هذه محاولة بعد ذلك لصالح منتخب الرأس الأخضر من جانب ريان مينديز تعود للخلف الآن تصل بعد ذلك إلى بينا عندك بينا طبعا اللي أنذر وعندك بينا لاعب خط الوسط بالقميص رقم 6 وعندك منتخب يتقدم الآن للأمام والكرة بعد ذلك تبعد وتقطع وتصل للأخضر السعودي في المكان السليم هذه انطلاقة مؤشر جميل حتى الآن يقدم المنتخب السعودي في انطلاقة المباراة في ربع ساعة مرت في شوط المباراة الأول كرة من جانب نواف بوشل أكثر من نقلة أكثر من تنقل وطبعا الكرة تصل الآن للعمري عبد الإله والكرة تعاد للخلف إلى حسان التنبكتي عندك كرة في وسط الملعب للخيبري يأتي بكرة لبوشل شوط المباراة الأول ربع ساعة بالتمام والكمال مرت على انطلاقة شوط المباراة الأول إلى حارس المرمى مهم جدا يا العويس اليوم شباكك تكون نظيفة مهم جدا لأن تاريخيا بالمناسبة تاريخيا في 21 مباراة للأخضر في كأس العالم فقط مرة واحدة شباك الأخضر لم تهتز تصور ذلك هذا رقم مخيف جدا المرة الوحيدة اللي شباك منتخب السعودي لم تهتز يا سامي يا الجابر وطبعا الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس وزير الشباب والرياضة السعودي وعندك أيضا السيد ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه سعودية في هذا المكان تصل لسالم الدوسري محاولة التقدم في الكرة الماضية لم يكتب لها النجاح لكن في رمية تماس المرة الوحيدة اللي الأخضر ما استقبل هدف في كأس العالم في مباراة في كأس العالم كانت طبعا أمام بلجيكا 94 هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 1-0 طبعا ما في داعي أذكركم بهدف من هدف مذهل كل ما فيه مذهل لسعيد عويران هذه كرة تلعب للأمام بعد ذلك الإبعاد صورة جيدة حتى الآن للمنتخب السعودي أداء جيد حتى الآن الكرة في غالبية طبعا الدقائق 17 الماضية السعودية محاولة من جانب العمري عبد الإله يتقدم يأتي بكرة بعد ذلك لناصر الدوسري في المكان السليم تعاد للخلف هذه محاولة من جانب أيضا المنتخب السعودي يشعر برغبة كبيرة عن طريق حسان تنبكتي الجمهور السعودي في المدرجات تعامل عمايلة الشيلات لكن من مندش محاولة سعودية تأتي من سعود في المكان السليم هيا الله الله أول تهديد سعودي من سالم الدوسري الكرة الماضية قوية جدا اصطدت في المدافع هذه صافرة هذه خطأ في بداية حلوة لطبعا الأخضر للسطور هذه كرة طبعا اصطدت في المدافع أنقذها وكادت أن تفرح دونيس وفهد المفرج وكادت أن تفرح أيضا كل سعودي
سهرانين في السعودية طبعا، سهرانين في المملكة، في الرياض، في جدة، في المنطقة الشرقية، في الخبر، في كل مكان، في كل مكان طبعا، لأن منتخب الوطن يلعب في مباراة مصيرية لا شك في ذلك. في بداية جيدة حتى الآن في شوط المباراة الأول، لدينا ضربة حرة مباشرة، يأتي الآن ناصر الدوسري ويأتي بكرة أيضا ساقطة في منطقة الجزاء، تعود بعد ذلك لسعود عبد الحميد في المكان السليم، فيها استقبال جميل، والكرة طالت طالت طالت أعتقد من جانب العمري، نعم من جانب العمري من سجل الهدف الوحيد. والسعودي هنا طبعا يشعر بأن الأمور جيدة في البدايات الأولى، البداية جيدة، لكن الأهم من ذلك أن تكون النهايات بعد ذلك هي الأفضل. تلعب للأمام لصالح المنتخب السعودي من جانب حسان تنبكتي، تستمر الأمور بهذه الصورة، هذا هو المنتظر، هذا هو المطلوب. حاليا قبل أن تبدأ المباراة الأمور 50-50، خاصة بعد الأداء الملفت جدا لمنتخب الرأس الأخضر في مباراتي الأولى والثانية، لكن حتى الآن هذه البداية جيدة. نواف بوشل أبعد الكرة الماضية إلى رمية تماس، شوف الرأس الأخضر بالمناسبة الثالث أصغر دولة تتأهل لكأس العالم بعد إيسلندا 2018 وكوراساو في هذه البطولة كذلك، لكن شتان ما بين أداء طبعا كوراساو وأداء منتخب الرأس الأخضر في هذا المونديال. كرة تعاد لحارس المرمى الآن عن طريق فوزينها، هذا ما قصدت يا لعويش، أن تكون في أفضل حالاتك، أن تذود عن مرماك لا شك، أن تمنع كل الكرات، لأن المنتخب السعودي بهذه الصورة أنا أعتقد سيسجل إن شاء الله. كرة لصالح منتخب الرأس الأخضر، فمرت من الدقائق 20، الكرة في المكان السليم، هما ما يستحوذون كثير حتى الآن، لكن على المنتخب السعودي الحذر، كل الحذر، الحذر كل الحذر. هذا مندش لعب الهلال طبعا بتجربة غنية لا شك في ذلك، الحديث عن سلطان مندش، وعندك بوبيستا الذي لا شك منذ 2020 يعني صار له 6 سنوات كاملة مدربا لمنتخب بلاده طبعا، ولدينا محاولة كرة في هذا المكان. شوف فرق كبير ما بين انك تكون مدرب لمنتخب بلادك في 6 سنوات كاملة وما بين مدرب جاء منذ شهر تقريبا، أقل من شهر تقريبا، ولذلك هو قالها وكان يعنيه بمناسبة هذه، أمر ب يعني الفترة الأصعب في حياتي كمدرب، لأنه يريد أيضا أن يهدي السعوديين لا شك نتيجة مميزة. تقدم للأمام، هل كان هناك خطأ وحكم المباراة لم يحتسب ذلك؟ الكرة مستمرة لصالح منتخب الرأس الأخضر في الكرة الماضية في هذا المكان في الجهة اليمنى، شوط المباراة الأول حتى الآن عمل كبير من جانب المنتخبين، لكن كرة في هذا المكان، هم سريعين سريعين جدا بالفعل، تصل الكرة لمنتخب الرأس الأخضر في هذا أرضية، ولعويس بعد ذلك يبعدها بصعوبة إلى ضربة ركنية بصعوبة، أول تهديد مباشر من جانب طبعا منتخب الرأس الأخضر، لكن العويس بعض الأرقام طبعا يجب أن تتغير في هذا المساء. السعودي تقدم 4 مرات، وعندما يتقدم يكون النتيجة لصالحه في حالتي فوز وتعادل وخسارة وحيدة، المرة الوحيدة اللي تقدم فيها الأخضر في النتيجة وخسر المباراة في نهايتها كانت في المونديال الأول أمام هولندا، تقدم بهدف وبعد ذلك خسر بهدفين، لكن كسب إعجاب العالم كل العالم في المشوار الأول في المونديال الأول. في ضربة ركنية في هذا المكان، تلعب أرضية تبعد من جانب أيضا نواف بوشل لصالح منتخب الرأس الأخضر عن طريق واغنر بينا لحارس مرمى فوزينها. البدايات مهمة جدا، البدايات مهمة جدا، و للأخضر بالمناسبة 15 هدف في المونديال، آخرهم لعبد الإله العمري، 7 في الشوط الأول 8 في الشوط الثاني. هذه محاولة من جانب فوزينها، تلعب للأمام
بعد ذلك تأتي المحاولة إبعاد من جانب حسان تنبكتي، ولدينا كرة تلعب ولدينا إبعاد بعد ذلك في رأس البريكان، يأتي بكرة لسالم الدوسري، حلوة من سالم لكن مرت من أمام أيضا زميلة في الكرة الماضية، عادت للفريق والمنتخب اللي عنده سرعة تحول كبيرة جدا عندما يتعلق الأمر بانتقالا من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي. حلوة من سالم الدوسري في الكرة الماضية، تعود الآن هذه محاولة في هذا المكان، تصل أيضا وتنقل وبعد ذلك طالت خارج أرضية الملعب في اللعبة الماضية، كانوا أيضا متقدم في اللعبة الماضية. هذا سلطان مندش ومندش طبعا الكل يعلم يعني 23 سنة، بدأ في الاتحاد الآن طبعا فترة الاستراحة.

0: مدينة بنانا الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، تي أم جي، بناة المستقبل.
1: أخذ لي غفوة.
2: راحت عليك نومة. المباريات جاية في الليل لفترة محدودة. بيبسي نايت إديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
3: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.

عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لشوط المباراة الأول، وفيه طبعا في المدرجات يحدث ما يحدث. هنا فرح كبير في مناسبة تاريخية كل 4 سنوات نحن في هيوستن، بالمناسبة في ولاية تكساس طبعا، وملعب المباراة اللي هو طبعا هيوستن ستاديوم، 72,000 متفرج يبدو كم العدد هذا المساء عندما يتعلق الأمر بمباراة تلعب. وأيضا الحضور لا شك، كل من حضر يقول هذه ذكرى لا تفوت، أن أحضر مباراة في المونديال، فما بالك إذا كان المونديال طبعا يتعلق الأمر بعشاق من كل قارات العالم. بالمناسبة السيدة اللي كانت بالقميص رقم 1 وكانت أيضا يعني والدة هذا الحارس، والدة لها قصة طبعا عندما كان يتعلق الأمر بطلب أنه تأتي، وبعد ذلك طلب منه 15,000 دولار، وبعد ذلك طبعا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على إعطاء إشارة أو تأشيرة الدخول للولايات المتحدة لوالدته، وبالتالي حضرت. نعم شاهدناها بالقميص رقم 1 وكأنها تقول هذا رقم ابني فوزينها، صاحب 40 سنة حارس المرمى الذي تألق تألقا لافتا في المباراتين الأولى والثانية. حتى الآن الأمور عند تعادل بدون أهداف، بأداء جيد كما نشاهد في شوط المباراة الأول، لكن الحذر، كل الحذر، الحذر، كل الحذر في الكرة الماضية في خطأ. المحاولة الماضية ناصر الدوسري، لعب متعدد الأغراض، وين ما تحطه يلعب في خط الوسط، يلعب في مركز الظهير الأيسر. الحديث عن ناصر الدوسري ما شارك في المباراتين الأولى، لدينا محاولة قائمة في المكان الملعوبة، وعند حارس مرمى العويس يحضر أيضا مباراة العمر قدمها أمام ميسي ورفاقه في مونديال طبعا الدوحة، عندما طبعا كانت واحدة من أفضل، إن لم تكن أفضل مباراة للأخضر السعودي في مشواره في كأس العالم في كل البطولات. قدم طبعا الأرجنتين بهدف لميسي من ضرب الجزاء بعد 10 دقائق، وبعد ذلك طبعا تذكرون صالح الشهري الحاضر في مقاعد البدلاء سجل هدف التعادل، وبعد ذلك سالم الدوسري قال كلمته وطبعا سجل في لوسيل هدفا إعجازيا في تلك المباراة. ربما السعودي الآن يقول أريد شيئا من تلك المباراة، هذه انطلاقة في هذا المكان الخطير، العرضية تحضر والكرة لازالت خطيرة، لا زالت قائمة. اصطدت الآن، بدأ منتخب الرأس الأخضر أيضا يكشف عن نيته في هذه المباراة. كرة في هذا المكان، محاولة التقدم مستمرة، الكرة تلعب عالية ومرت بسلام على مرمى الأخضر في اللعبة الماضية، مرت بسلام. شوفونا طبعا، والأحلام الكبيرة لا تصنعها إلا القلوب الشجاعة، هكذا نعم في كرة القدم، في الرياضة، في الحياة. هذه الكرة، هنا التسديدة، هنا الإبعاد اللي كان من جانب العويس في اللقطة الماضية، إلى ضربة والسلامات إن شاء الله تعالى في لاعب سعودي. هل هو تنبكتي؟ يبدو لي تنبكتي حسان الذي يلعب مباراة 57، هدف دولي وحيد بقميص الأخضر. شوف الأخضر يعني بالنسبة لي، يعني بالنسبة للمنتخب السعودي في 21 مباراة في المونديال، تقدم المنتخب السعودي في 4 مرات، فاز مرتين، تعادل مرة، خسر مرة كما ذكرت، وكانت المرة الوحيدة عندما يتقدم كانت أمام هولندا، لكن شوف النتيجة عندما يتأخر. ولذلك لا أتمنى يا دونيس، ولا تتمنى، وما في حد يتمنى أن يتأخر المنتخب السعودي في النتيجة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الأرقام تقول أن الأخضر تأخر في المونديال 17 مرة، في 17 مرة فاز فقط مرتين عندما كان يتأخر، منها مباراة الأرجنتين ومنها مباراة مصر 2018، تأخر بهدف لمحمد صلاح وبعد ذلك فاز بهدفين لهدف، والمباراة الثانية فقط من 17 مباراة اللي تأخر فيها وبعد ذلك جاء الفوز. هذه طبعا هذه اللي أصيب من خلالها، وبالتالي مرتين تعادل،
عندما يتأخر في 17 مرة، مرتين فاز مرتين تعادل وتعرض للخسارة في 13 مباراة، وهذا رقم كبير لا شك في ذلك. سلامات لي تنبكتي. الأخضر بالمناسبة عاجز عن التسجيل في المونديال في 11 مباراة، ولا نتمنى أن يعجز عن التسجيل في مباراة هذا المساء. حضور كبير، لا زالت الإصابة حاضرة، فهل نشهد التبديل الأول في الجانب السعودي؟ يبدو لذلك. سلامات إن شاء الله تعالى لحسان تنبكتي. أنا قلتها أيضا في مناسبات كثيرة، حسان تنبكتي يعني مباراة الأرجنتين في الدوحة في 22 شيء من الخيال، يعني عليه أن يضعها وأن يقول لأبناء أحفاد هذه مباراة لعبتها ضد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، يعني مباراة لا شك. المنتخب السعودي كله لعب مباراة خيال لا شك في ذلك، ولكن أتذكر طبعا كان بجانب علي البليهي الذي لا يحضر في هذا المونديال، وهنا لدينا طبعا كابو فيردي، هذه طبعا مجموعة من الجزر الصغيرة، عدد سكان هذا البلد لا يتجاوز 500,000 نسمة. علي لاجامي اللي شارك في المباراة الماضية سيلعب الآن. سلامات إن شاء الله تعالى لحسان تنبكتي، تعود مشافة معافى بحول الله تعالى، والحضور السعودي في المدرجات هنا في هيوستن. حلو الثوب السعودي، حلو أيضا الغترة والعقال، أنت في طبعا حدث كبير، تنقل ثقافتك، تنقل زيك الوطني أيضا، كما فعل أيضا الجمهور القطري عندما حضر في مباريات العنابي الثلاث. شوط المباراة الأول الدقائق 33 حتى هذه اللحظة تعادل سلبي بدون أهداف. تبديل الأول طبعا إجباري اضطراري بدخول علي لاجامي خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية هل كانت من علي لاجامي؟ إذا كانت منه يعتذر بمناسبة، فهو معذور لأن هي الكرة الأولى، لكن في هذا المكان محاولة أيضا قائمة لدينا كنو. أنا شايف كنو اليوم بالمناسبة عنده أدوار هجومية أكثر من كون لاعب خط وسط، لكن القادمون من الخلف ربما هم من يصنعون الفارق في المنتخب السعودي، واعتقد ان هي فرصه للاعب يعشق هذه الميزه، الحديث عن سلطان مندش لاعب مهاري. هذه محاوله كره تلعب الان، تصل امام تنقل، وبرافو بشكل جميل من جانب بابوشل، لكن لازالت الكره مستمره ولازالت خطيره ولازالت المحاوله قائمه، كذلك تبعد وتلعب وتصل في خط الوسط لبينا. بدا منتخب الراس الاخضر بالمناسبه يقدم اداء المعتاد بعد بداية سعودية ممتازة، فيها مرور لمندس لكن موجود بثبات بوشل في الكرة الماضية. الخيبري هنا صافرة فرنسية على وجود خطأ في الكرة الماضية، هذا هو طبعا عبد الله الخيبري النصراوي بطل طبعا دوري روشن للمرة الأولى منذ 2019، وطبعا مباراة 45 ما سجل ولا هدف بقميص الأخضر. أن تفعل ذلك في والمنتخب السعودي يحتاج، إسبانيا 5 لا زالوا متعادلين، الأورغواي 3 بتعادل ثالث، وكوبا فيردي، وهذه حتى الآن شوف في 6 مباريات حتى الآن عندك في هذه المجموعة الثامنة 5 تعادلات في 6 مباريات حتى الآن، أتكلم عن حتى الآن عندك 5 تعادلات، الفوز الوحيد فقط كان لإسبانيا على المنتخب السعودي، ما عدا ذلك فإن كل المباريات حتى الآن في هذه المجموعة الثامنة كلها إلى تعادل. خطأ في هذا التوقيت يا بوشل، كرة لصالح منتخبي الراس الأخضر، عنده أفضلية في الدقائق الماضية، العرضية تحضر خطيرة إبعاد في الكرة الماضية، ونعم بدأ منتخب الراس الأخضر. وسلامات إن شاء الله تعالى أيضا لاعب سعودي، وأعتقد البديل علي لاجامي، حكم مباراة يطمئن فرانسوا لوتوكسي، بالمناسبة أدار ديربي الهلال من مصر أيضا. شوف السعودي ما في داعي للفار، الفار خلي الفار في وقت نحتاج فيه الفار، لكن هذه اللقطة نعم علي لاجامي في الكرة الماضية
وسلامات إن شاء الله تعالى. علي اللدان بالمناسبة مباراة رقم 27 على مستوى الدولي. وجود خطأ، شوف الدقائق الماضية أول خلونا نقول 20 دقيقة أفضلية سعودية، لكن في آخر 12 دقيقة نشاهد بأن منتخب الرأس الأخضر، هنا خطأ على سالم الدوسري. سالم الدوسري أكثر لاعب بالمناسبة سعودي سجل في شهر يوليو، الشهر اللي نحن فيه، سجل مع سامي الجابر ومع محمد السهلاوي 6 أهداف. إذا سجل في هذا الشهر يا سالم راح تفرق عن سامي الجابر وتفرق عن محمد السهلاوي، تكون أكثر لاعب سعودي سجل الأخضر في شهر يونيو. هذه كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول حتى الآن، عندك محاولة في الجهة اليمنى، عندك كرة تلعب للأمام إلى كنو، أدوار هجومية لكنو في مباراة الليلة، محاولة قائمة، إبعاد أيضا تعود للمنتخب السعودي، تصل وتنقل وتعود بعد ذلك وصافرة فرنسية على وجود خطأ في الكرة الماضية. الفوز في المونديال، الاستمرار في المونديال، البقاء في الحدث العالمي الأكبر، أنت بحاجة إلى مباراة مثالية، مباراة مثالية على كافة الأوجه أمام منتخب منظم لا شك في ذلك. هذه محاولة من جانب ريان مينديز، شوف هذا اللي عمره 36 سنة، هذا يلعب طبعا في تركيا، كانت عنده تجربة في الإمارات في الشارجة وفي نادي النصر، لكن لدينا انطلاقة في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. البداية كانت سعودية، الأفضلية السعودية، شهد تسديدة من سالم بالدوسري، اصطدت في المدافع، كانت في طريقها ربما للشباك، هذه محاولة تبعد من جانب بالفعل هنا إبعاد، لكن علي لاجامي يخطئ والكرة تلعب خطيرة والكرة مرت بسلام، لكن إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية بدأ منتخب الرأس الأخضر يتحول للطرف الأفضل. هذا اللاعب جواو باولو يلعب في سيو بوخارست في الدوري الروماني، ولديهم طبعا جل اللاعبين أو معظم اللاعبين يلعبون في البرتغال تقريبا في أندية الدرجة الثانية، لكن أيضا هذا لا يمنع من أنهم على مستوى جيد من الكفاءة. اتجه اتضح ذلك جليا، كرة من ضربة ركنية تلعب عالية بالرأس هنا وهذه مرت بسلام، يترك العويس أيضا لا إلى ضربة ركنية وليست إلى ضربة مرمى. في احتجاج سعودي من جانب لاعبي الأخضر وصل

باتجاه اللاعب محمد كنو يفقد كرته، تعود للخلف الآن. ما شفنا في رأس البريكان، محتاجين أيضا نشوف اللعيبة يقربون على بعض أكثر. هذه محاولة في هذا المكان، تلعب أيضا في الجهة اليسرى، فيها محاولة لصالح منتخب الرأس الأخضر، كانت عن طريق اللاعب سيميدو. التغطية جيدة في الكرة الماضية، لا زالت المحاولة لمنتخب الرأس الأخضر عن طريق ريان مينديز. تعود سعودية، يسترجعها المنتخب الرأس الأخضر عن طريق باولو. هنا في هذا المكان عن طريق أبينا، يتقدم أبينا، أول من ثاني من أنذر في هذه المباراة، بينما السعودية والصافرة الفرنسية على وجود خطأ في اللقطة الماضية. وجود خطأ في اللقطة الماضية. أنا أتذكر تصريح شهير لخورجي سولاري من قاد الأخضر في المونديال الأول في أمريكا، قال: شعرت أن أحد الصحفيين كان يقلل من المنتخب السعودي فاستفزني ذلك، فقلت له سنتأهل لدور الـ16. وهذا ما حدث، هذا ما حدث. أنت محتاج أحيانا لمن يستفزك، وهذه مباراة طالما أن الفوز فقط هو من ينقل المنتخب السعودي للدور القادم، فهذا استفزاز جميل. حتى الآن اختبار هذه كرة في هذا المكان، تعود للخلف الآن، ومحاولة لمنتخب الرأس الأخضر، يحاولون عودة كل لاعبي المنتخب السعودي في اللحظات الماضية. إلى مينديز، ذات الكرة، وتلعب الكرة أيضا وتبعد وتعود مرة أخرى لنفس اللاعب لكيفن بينا، لحارس المرمى. الآن الوالدة موجودة في المدرجات، ما قالت والله ولدي عمره 40 سنة، يعني ريال كبير أبو عيال. لا، الأم والله لو كان عمره 90 سنة. تعود الخلف، شوط المباراة الأول، متابعي بي إن سبورت في هذا الحدث الكبير جدا. كرة في هذا المكان تلعب، تبعد، برافو للمنتخب، والتسديدة الخطيرة كانت من سيميدو، مرت بسلام على مرمى العويس، مرت بسلام على مرمى العويس. الكرة الماضية، هذه اللقطة كانت خطيرة، مرت بسلام، تحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. جمهور أيضا من الرأس الأخضر قادمون، جاءوا لمتابعة المونديال الأول، ولم يخذلهم منتخب بلادهم حتى الآن. عادة ما تكون المشاركة الأولى فقط للتعرف على أجواء المونديال، هؤلاء اختصروا الطريق. كرة تعاد لحارس المرمى، نلعب في الدقيقة 43. إسبانيا متقدمة على الأورغواي الآن، وإسبانيا بالتالي إلى النقطة السابعة، إسبانيا إلى النقطة الثانية. هذا ليس مهما، المهم أن المنتخب السعودي يفعلها ويسجل هدف المباراة الأول، لأن ذلك فقط من يضمن له الاستمرار في هذا المونديال. كرة من جانب الخيبري عبد الله، الكرة في الجهة اليمنى لصالح المنتخب السعودي من سعود عبد الحميد. شوف، 7 نقاط لإسبانيا، وكوب فيردي بالتعادل هي من ترافق حتى الآن. أورغواي المتأخرة تبقى بنقطتين، والسعودي حتى الآن بالتعادل يبقى بنقطتين، وطبعا مع قادم أفضل إن شاء الله تعالى، مع قادم أفضل في هذا الشوط وفي الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة من جانب نواف بوشل، هذه تسرع فيها أيضا لاعب المنتخب السعودي كنو، هذا بوبيستا. هذه في كل حالات منتخب بلاده متقدم، منتخب بلاده متعادل، منتخب نفس الرياكشن، نفس تعبيرات الوجه عندما يتعلق الأمر بهذا المدرب. كرة تلعب الآن خارج أرضية الملعب، رمي تماس للأخضر السعودي. حتى هذه اللحظة التعادل يسير المباراة، والحسابات الصغيرة اللي ربما تصنع لك الفارق في الحدث الكبير أيضا موجودة في المباراة حتى الآن. للخلف عن طريق لجامي علي، هم أيضا ببنية جسمانية للأمانة، يعني طبعا الكرة الأفريقية السمراء، الكرة الأفريقية السمراء.

0: وجود رمي تماس شوط أول من المباراة حتى هذه اللحظة للخلفة تعاد نشهد في الدقائق العشرين الماضية أفضلية لصالح منتخب الرأس الأخضر. أتحدث عن أفضلية الاستحواذ لكن شوط المباراة الأول يستعد الآن لأن يودعنا. يأتي خبر سعيد مثلا، هذا هو المنتظر بالنسبة للأخضر وعشاقه في المملكة في كل مكان. طبعا في المشاركة السابعة أفضل المشاركات كما ذكرت هنا في أمريكا، ولذلك يعني السعودية والأخضر عند أجمل الذكريات عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الأولى، كانت نعم مشاركة فيها فوزين طبعا على بلجيكا، على المغرب الشقيق، على بعد ذلك طبعا خسارة أولى وكانت مشرفة جدا أمام هولندا، وبعد ذلك طبعا تذكرون قابل السويد، منتخب كان رائع جدا في تلك البطولة. سجل فهد الغشيان، واحد من المواهب بالمناسبة اللي ما كمل، فهد الغشيان انطلاقات بدايات فهد الغشيان كانت تعطينا انطباع بواحد من الأساطير في كرة القدم السعودية، ولكنه اكتفى بمرحلة صغيرة بسيطة لا تتوازى إطلاقا، والموهبة الخيالية اللي كان يملكها الشاب الصغير فهد الغشيان. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، سعودية تصل الآن، سعودية جميلة عن طريق كنو يأتي بكرة تلعبه الآن في هذا المكان، محاولة الله يا مندش، كرة لسعود عبد الحميد، سعودية أيضا باتجاه سالم الدوسري في الكرة الماضية، تعود الخلف المنتخب السعودي في اللحظات الماضية يستحوذ، الله الله، هذه كانت ممكن في الكرة الماضية لو شوي كانت أقوى، شوية كانت أعلى، لو كانت أعلى شوي، أقوى شوي، هذه كانت تفرق، هذه، الله الله، يا كنو كانت أقوى شوي، أعلى شوي، هذه طبعا هذه واردة الحارس فوزينها، هذه واردة فوزينها التي تتفاعل في المباراة الآن. 6 دقائق بالمناسبة الآن تحتسب على شوط المباراة الأول، مباراة جيدة، نعم سلبية بدون أهداف ولكن جيدة من جانب الأخضر، كرة تلعب تعود فيها مرور لكنو في الكرة الماضية أمام 3 لاعبين بالمناسبة، ولا خطأ هكذا يقول حكم المباراة الفرنسي لوت فرانسوا، تعود أيضا لصالح المنتخب السعودي، مباراة بعمل بدني كبير بالمناسبة، تصل لكنو تحرك في اللحظات الماضية والكرة تعاد للخلف إلى بوشل، بوشل أيضا يأتي بكرة عرقلة وخطأ، فيها انذار ممكن، فيها انذار ناصر الدوسري، مباراة جيدة لناصر، جيدة لناصر، وأؤكد وأركز على أن نبتعد عن الأخطاء الصغيرة، يبتعد الأخضر عن الأخطاء الصغيرة المكلفة في المناسبات الكبيرة. سالم الدوسري إذا سجل سيكون هدف الرابع، سيفك الشراكة مع سامي الجابر، وأعتقد أن سامي الجابر سيكون أكثر السعداء لأن ذلك في ذلك مصلحة المنتخب السعودي. الضربة الحرة المباشرة تلعب عالية للأمام وبعد ذلك يأتي لبعود والكرة تصل هنا لحارس مرمى فوزينا. السعودي كان يطالب بوجود رمية تماس أو ضربة ركنية، شوف من حارس مرمى لحارس مرمى، من فوزينها للعويس في الكرة الماضية، هنا في هذا المكان تصل بعد ذلك السعودية يتقدم الآن، كرة جميلة باتجاه سالم الدوسري وأقرب حارس مرمى فوزينها. المنتخب السعودي في الشوط الأول من المباراة قدم لنا ما يرفع ربما حالة التفاؤل بأن شيئا جميلا سيحدث في هذه الأمسية وفي هذا الصباح، طبعا هذه الأمسية فيه يوستن لكن هذا الصباح في المنطقة العربية تقبل الله دعاة الجميع يعني في هذه اللحظات في هذه الأثناء صلاة الفجر. لا تنسون أيضا يعني مرضانا ومرضاكم وموتى المسلمين، وربما دعوة صادقة الآن أيضا إلى فهد المولد، الله يشفيه يا رب العالمين. هذه محاولة في هذا المكان، مرور جميل في الكرة الماضية من جانب سالم الدوسري، لكن تعود لصالح المنتخب السعودي للخلف لصالح منتخب الراس الأخضر. الدقيقة 5 تقترب لمندس، يحاول بوش الموجود، بوش الموجود، العرضية موجودة والإبعاد كذلك تعود الآن إلى أكنو عند سالم الدوسري، ينطلق ينتظر مساندة الزميل، أين هو الزميل؟ طبعا ما عنده حلول، ولذلك عاد الكرة بالفعل جميلة من جانب كنو، هذه بعيدة على طبعا النجم سالم الدوسري في الكرة الماضية، 27 هدف طبعا يعادل رقم فهد المهلل بالمناسبة. فهد المهلل هذه لو كانت أعلى، لو كانت أقوى شوي، أعلى شوي، أقوى شوي، كانت مرت، كانت الشباك اهتزت، لكن المحاولة تعطيك مؤشر بأن المنتخب السعودي قادر وبأن المنتخب السعودي بالإمكان أن يفعلها في هذه المباراة في شوط أول. يصل الآن إلى محطة الأخيرة، نحن في الثواني 20 الأخيرة على زمن شوط المباراة الأول، ولا زال التعادل السلبي الذي بدأت عليه المباراة مستمر حتى هذه. المنتخب السعودي عليه عندما يندفع أن لا يندفع بكل لاعبيه، هذه محاولة، كرة تعود الآن سعودية من الخيبري، سعودية لسالم الدوسري، وسالم الدوسري يقول له أنا ماشي. أطلق صافرة فرانسوا لوتوكسيه وأعلن عن نهاية زمن شوط المباراة. يعرف طبعا النصراوية والهلالية أدارة ذمة كبرى في دوري روشن السعودي. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، ونلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني.
1: شكرا لكم علي سعيد الكعبي وحفيد دراجي. مباراة السعودية والرأس الأخضر، ينتهي شوط المباراة الأول بتعادل سلبي في ملعب هيوستن بعد أن كان الرأس الأخضر أكثر سرعة أكثر جرأة مع محاولات جيدة للمنتخب السعودي، ولكن لا أهداف تذكر في شوط المباراة الأول مع وجود استحواذ ربما مناصفة بين المنتخبين في شوط أول، على غرار ما حدث في مواجهة إسبانيا بعد أن تقدم المنتخب الإسباني 1-0 على المنتخب الأورغواي، حيث يبدو هذا الترتيب المؤقت حتى هذه اللحظة. إسبانيا بسبع نقاط، الرأس الأخضر بثلاث نقاط، أورغواي بنقطتين، أما المنتخب السعودي فهو بنقطتين أيضا، وهذا أيضا ترتيب المركز الثالث ولو بشكل مؤقت. نشاهد معكم النقطة الخضراء التي تظهر بيمين أسماء الدول من الأول وحتى الثامن، حيث السويد، الإكوادور، البوسنة، بارغواي، السنغال، كرواتيا، كوريا الجنوبية والجزائر. حتى الآن هذه المنتخبات المتأهلة إلى الدور 32 على أقل تقدير مع نهاية شوط المباراة الأول، بعد أن تابعنا أيضا إسبانيا التي تقدمت 1-0 على البرغواي عن طريق إليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد الذي جعل منتخب بلاده متقدما 1-0. سنعود أكثر للحديث عن ما جرى في المواجهتين بعد فصل قصير، ابقوا معنا.

0: سيلي. دليل ليس لمتابعة مباريات السعودية مثل أي مشجع سعودي. لازم يكون معك ليز بنكهة مخلل الليمون السعودي. لأن من غير ليز ما في كورة.
1: أنا زي.
2: أهلا أهلا.
3: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
4: كسب الله. بروح لك أنا هاي.
5: جاي كمان.
6: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. في مواجهة هيوستن التعادل السلبي بين المنتخب السعودي والمنتخب الرأس الأخضر، أما هناك في غوادالاخارا حيث المنتخب الإسباني تقدم 1-0 عن طريق أليكس باينا، لويس غارسيا شوط أول لإسبانيا تتقدم 1-0، وهذا المهم.
1: نعم هذا هو المهم، لأن اللعب كان بطيئا جدا، كانت هذه هي الفرصة، أول تسديدة على المرمى، وأليكس باينا تموضع بشكل ممتاز وسجل الهدف وسدد، ومستيرا حارس أوروغواي ارتكب خطأ في هذه الكرة، ولكن إسبانيا في صدارة المجموعة بعد هذا الهدف، هذا صحيح حتى هذه اللحظة.
0: هذا هو الترتيب المؤقت حتى هذه اللحظة بعد نهاية شوط المباراة الأول. إسبانيا تتقدم 1-0، أما السعودية والرأس الأخضر فهو تعادل سلبي، والترتيب الذي يظهر أمامكم الآن: إسبانيا أولا، الرأس الأخضر ثانيا، أوروغواي ثالثا، أما السعودية في المركز الأخير متساوي مع الأوروغواي بنقطتين. أنا بحضراتكم الجديد سألت لويس غارسيا عن نتيجة شوط المباراة الأول بالنسبة لإسبانيا والأوروغواي، ولكن ماذا عن الأهم، لماذا لم تسجل السعودية الشوط الأول؟
2: أعتقد أنه الشكل الأول اللي بدأ في المنتخب مبدئيا هو الأفضل، ولكن أنا أعتقد أنه عناصريا هناك بعض التغييرات اللي يجب على دونيس القيام بها، يعني مثلا الثلاثي في وسط الملعب ما بين التجانس ما بين كنو وناصر والخيبري معدوم تماما، هم بدأوا المباراة كفلات لاعبين ثلاثة بجانب بعضهم على خط واحد، التأثير كان معدوم، تداخل الأدوار والمركزية ما بين الخيبري وناصر.
0: بالمناسبة مدام أنك طررت الخيبري، ليش استدعاه دونيس في هذه الحالة في هذه اللقطة كابتن؟
2: هنا تغير بعد الهيدريشن البريك، التغيير أصبح صار الخيبري وناصر هم محوري ارتكاز وأمامهم كنو، وأنا أعتقد أن هذا مجرد تجهيز، لأنه وجود ودخول مصعب في هذه اللحظة وخروج الخيبري الأهم، عودة ناصر واللعب ناصر كمحور ارتكاز وحيد يلعب أمامه كنو وكذلك مصعب، تحتاج لاعب مثل مصعب في وسط الملعب اللي يربط انتقال الهجمة والتحول من الدفاع إلى الهجوم، وربط الوسط بالهجوم بلاعب مثل مصعب يملك اللمسة الوحدة اللي ما بين الخطوط للمهاجم أو حتى التعاون مع سعود في الطرف ومندش، صراحة يفرق المنتخب. لن تجد المنتخب الرأس الأخضر بهذا الشكل أبدا، إذا سجل عليك المنتخب الرأس الأخضر فأنا أعتقد المباراة سوف تكون صعبة بشكل كبير للعودة.
0: هذه الفرصة الوحيدة في الشوط المباراة الأول عن طريق محمد كنو. مبارك مصطفى، رأيك بما شاهدت في الشوط الأول؟
3: والله صراحة فاجئني المنتخب السعودي أول شيء بالأداء، يمكن بداية بدأ أول 5 دقائق 6 دقائق يعني مش كثير، بعدها تراجع كان مبالغ كثير، طبعا دور الوسط كان مهم جدا، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، هل هم يلعبون كاثنين ارتكاز او تلعب 1 ارتكاز 2 في الامام؟ يعني هالشيء اللي محير جدا. سلطان، سالم، عيدين طبعا خارج المباراه، فراس خارج المباراه، يمكن سعود الوحيد اللي يحاول الجبهه اليمين انه يحاول انه يصعد مع سلطان. الفريق المنتخب شكله يعني صعب جدا ان انت تلعب بالطريقه هذه، طريقة هل أنت تلعب بال4-2-3-1 تلعب بال2، يعني شوف هني يكلم عبد الله، أنا يعني أنا بعرف حتى عبد الله خيبري أساسا أنت شنو شنو شنو دورك في الوسط؟ هل أنت محور حقيقي؟ هل أنت صانع ألعاب؟ ناصر هل أنت صانع ألعاب؟ كنو هل أنت صانع ألعاب؟ أنت تحتاج صانع لعب، أول شيء أنت ما عندك صانع لعب،
0: لأن الفعالية الهجومية غايبة في الشوط.
3: كرة واحدة عرضية حق محمد كنو هي الوحيدة اللي كان المفروض يتمركز بشكل صحيح ويركنها بشكل في الزاوية الصعبة، لكن كفريق لا، المستوى بعيد جدا على المتوقع صراحة.
0: على أي حال سنعود للحديث أكثر بعد أن تابعنا وياكم شوط المباراة الأول، سنتحدث أيضا عن أبرز أو أفضل سيناريو في شوط المباراة الثاني بعد فاصل قصير. بقوم معنا

0: أبا خذ لي غفوة.
1: راحت عليك نومة. المباريات جاية في الليل لفترة محدودة. بيبسي نايت إديشن، صح صح أكثر، خليك صاحي، خليك متعطش.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: كانت هذه الجماهير السعودية في ملعب هيوستن والتي تفاعلت بشكل كبير جدا مع الفرصة الأخيرة للأخضر السعودي والتي تمني النفس أيضا. ونحن نتمنى إن شاء الله تعالى أن يحضر شوط المباراة الثاني بالنسبة للسعودية بشكل إيجابي، تتقدم تسجل وتتأهل للدور 32. ياسر، أفضل حلول بشوط المباراة الثاني؟ هناك خيارين هجوميين بالنسبة للأخضر السعودي، هناك عبد الله الحمدان، الشهري أيضا، ولكن أيضا خيارات في وسط الملعب مصعب.
1: أنا من وجهة نظري هي ثلاثة أمور لتعديل الوضع من وجهة نظري: دخول مصعب بديلا للخيبري، تفعيل الأطراف الطرفين. أنت إذا تلعب بأربعة مدافعين 4-3-3 لإيجاد الحلول للاعبي الوسط، يجب تفعيل الأطراف لكي تصعب المهم على الخصم. عندما لا تجد حلول في العمق تأتي الحلول من الطرف، والعكس تماما.
0: الثنائية هذه والدة الحارس بالمناسبة،
1: الثنائية ما بين سالم ونواف بوشل تكاد تكون معدومة، لم نشاهد بوشل أبدا في أي هجمة للأمام، وعدم الانسجام واضح. يجب تفعيل هذه الجهة وتفعيل أيضا الجهة اليمنى والتفاهم أكثر ما بين سلطان وسعود لإعطاء الحرية في وسط الملعب. فراس البريكان أو أي مهاجم كان يجب عليه الثبات ما بين قلبي الدفاع، الوقوف ما بين قلبي الدفاع سوف يجبر كابفيردي على الوقوف بلاعبين في الخلف وعدم إعطائهم الفرصة للتقدم لتقفيل المساحات ما بين محاور الارتكاز والدفاع، وكذلك طلب الكرة ما بين السنتر والظهير، هذا اللي راح يعطي الفرصة للقادمين من الخلف زي ما شاهدنا فرصة كنة.
0: أعلم بأن الرأس الأخضر يلعب بهذا الأسلوب، هذه الطريقة، يعود للخلف، يترك لك مساحة الملعب، لكن السعودية بالفعالية الهجومية التي موجودة وسط الميدان، ماذا تنصحهم بشوط المباراة الثاني بهذا الأسلوب، هذه الطريقة أيضا؟
2: أعتقد حسب النتيجة منتخب الرأس الأخضر سيخرج إلى الشوط الثاني بهدوء كبير، وسيجب على المنتخب السعودي أن يحاول أن يسيطر أكثر على الكرة، وهكذا يمكن أن يصنع الفرص. الشوط الأول نعم الرأس الأخضر كان فعالا أكثر، ولكن لم يكن هناك تسديدة على المرمى، إذن هناك خيارات للمنتخب السعودي في الشوط الثاني وهناك حظوظ، ربما نرى فرص أكبر للمنتخب السعودي، تحتاج فقط هدف للتأهل، وقلنا هذا منذ بداية الاستوديو، ولكن هدف واحد يمكن أن يؤهلك في الدور القادم.
0: هذه إحصائيات شوط المباراة الأول، تساوي ربما بشكل كبير جدا بين المنتخبين في الشوط الأول، ولكن تسديدات الرأس الأخضر 4 ولا واحدة على المرمى مقابل السعودية 3 وواحدة على المرمى. من سينتصر في هذه المباراة ستكون لديه فرصة كبيرة جدا طبعا لوصول دور 32 مع نتيجة المنتخب الأسباني. لكن مبارك، كيف يسجل السعودي الشوط الثاني؟
3: شوف، أنا على شوط الأولاني أعتقد المنتخب السعودي ينتظر أن الرأس الأخضر يسجل عليه عقب أن تدش في المباراة.
0: يجب أنك تسجل الرأس الأخضر، بتكون مهمة صعبة.
3: أقول لك يجب أنك أنت تسجل، أول شيء التحضير بطيء جدا، نقل الكرة بينهم بين بعض بطيئين جدا. أنت لحد الآن ما تعرف شنو تبغي من هذه المباراة. أنت اليوم كلاعب يجب أن يكون عندك ثقة في أرضية الملعب، لازم تثق في نفسك. أنت لاعب سالم، لاعب جيد يملك الإمكانيات، سلطان لاعب جيد،
0: هذا أهم شوط
3: فراس طبعا. هاي 45 دقيقة يا أخي، استمتع في كرة القدم.
1: 1-0 تتأهل كثاني،
3: 1-0 يا أخي، احنا ما نبغي منك انك تبدع يا اخي. فوز 1-0 واسعد جمهورك يا اخي، خل جمهورك يعني
0: هو ودي يفوز سعيد، بس كيف هو ودي يفوز؟ ما في
3: خوف من اللاعبين، في خوف، تراجع مبالغ فيه. يعني اذا انت اليوم تلعب مع راس الاخضر بهذا المستوى،
0: نعم،
3: اعتقد ان تكون عندك مشكله في الفترات الجايه.
0: شكرا لكم جميعا لويس ومبارك وياسر، دعونا نذهب مره اخرى لمتابعه شوط المباراه الثانيه، حيث علي سعيد الكعبي على مواجهه السعوديه الراس الاخضر، وحفيد دراجي على مواجهة إسبانيا أمام الأورغواي على ماكس 4 والسعودية على ماكس 3. متابعة طيبة إن شاء الله تعالى على بي إن سبورت، والتي نتمنى إن شاء الله أن يصل السعودي إلى دور 32.

بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى لزمن شوط المباراة الثاني. التغيير اللي كان يطالب فيه ياسر القحطاني يحضر الآن. مصعب الجوير، مصعب الجوير يشارك في الشوط الثاني من هذه المباراة. وبالتالي أيضا النوايا واضحة من جانب الأخضر بلاعب عند النزعة الهجومية، طبعا النجم اللي قدم موسم خيالي مع نادي القادسية طبعا في دوري روشن. وبالتالي الأمور الآن، من هو اللاعب الذي ترك أرضية الملعب في الجانب السعودي؟ ليس هذا مهما، المهم أن يستفيد المنتخب السعودي من هذا التبديل وأن يصل وأن يزور الشباك في الشوط الثاني. الشوط الثاني ينطلق الآن. الصافرة الفرنسية فرانسوا لوتوكسيه تعطينا بداية لشوط ثاني من هذه المباراة. وقد وصلت النتيجة للمنتخبين نتيجة المباراة الأخرى، ولذلك أيضا يعلم طبعا لاعبو منتخبي الراس الأخضر بأن تقدم إسبانيا على الأورغواي يعني تأهلهم هم كثاني المجموعة. لذلك المنتخب السعودي الآن مع بداية شوط المباراة الثاني في ضربة ركنية مع البداية الأولى. عندك ضربة ركنية، هذا جواو باولو كما ذكرت يلعب في طبعا سيو بوخارست الروماني ظهير أيسر في هذه المباراة. 5 تغييرات بالمناسبة لمنتخب الراس الأخضر عن مباراة الماضية أمام الأورغواي. 4 تغييرات للأخضر الآن. مصعب الدوير ضربة ركنية أولى للأخضر، وبعد ذلك لازالت مستمرة. كرة تلعب عالية، هذه بالراس في هذا المكان، يأتي الإبعاد في الكرة الماضية، والسعودي ضاغط مع بداية شوط المباراة الثاني. بداية حتى الآن ممتازة. سالم الدوسري يعيد الكرة الخلف الآن لناصر الدوسري. لازالت للأخضر، تعاد للخلف الآن، والكرة من جانب كنو. هذه محاولة أعتقد أن من خرج وترك مكانا لمصعب الجوير أعتقد بأنه الخيبري عبدالله الخيبري. وكرة جميلة سليمة للأمام. السعودي يبدأ ضاغطا في شوط المباراة الثاني في هذه المباراة الآن. عندك محاولة، حاول في الكرة الماضية سلطان أمندش لعب اللي تأتي فرصة لأن يلعب في كأس العالم في سن متقدمة بالمناسبة، لأن سلطان مندش في سن 31 سنة. لعب الذي بدأ في الاتحاد كما يعلم الجميع، ثم نجران، ثم الفيصلي، ثم الأهلي، ثم التعاون، ثم الفيحة، ثم الهلال الآن. وكما ذكرت أن تأتيك فرصة لأن تلعب لمنتخب بلادك في سن متقدمة في سن 31، فهذه فرصة لأن تترك انطباعا جيدا في المونديال الأول. دقائق 3 مرت على زمن شوط المباراة الثاني. السعودي يعلم بأن كل دقيقة بثمنها. تسجيلة الأخضر طبعا هنا، ولاجامي طبعا البديل، وهنا أيضا مصعب الجوير البديل، ولازال كانه مع فراس البريكان في خط الهجوم. التشكيل التي بدأت في المباراة 4-4-2 في هذه المباراة. هذه محاولة، كرة تلعب الآن في هذا المكان لصالح مينديز، هذا قائدهم. هذه محاولة، كرة لازالت الآن قائمة. المحاولة، برافو العويس، برافو العويس، برافو العويس، برافو العويس. مهم جدا الشباك ما تهتز في مباراة اليوم، لأنه لا سمح الله لا قدر الله الشباك السعودية تهتز، صعب. أنت أمام منتخب صعب بكل معنى الكلمة في هذا المساء، ولذلك التعويض لن يكون حاضرا، أو يصعب التعويض، ما فيك تقول ما يكون، لكن يصعب التعويض أمام منتخب منظم إذا تقدم في هذه المباراة. دقائق 3 أولى تعطينا مؤشر على رغبة كبيرة. هذه محاولة، كرة للخلف الآن لصالح منتخب الراس الأخضر، يفقدونها في هذا المكان. عندك رمية تماس، كرة تعاد للخلف وتصل بعد ذلك لباولو في منتخب كوب فيردي. هذا باولو، هذا الظهير الأيسر جواو باولو لزميلة أيضا ديني منتخب الراس الأخضر. اصطدت في لاعب المنتخب السعودي في الكرة الماضية اللي هو كانه
طبعا اعتقد بعوده كانو لخط الوسط ممكن نشوف ايضا مصعب الجويري يتقدم اكثر مع سالم مع فراس البريكان، لان المنتخب السعودي بحاجه الى نزعه هجوميه اكبر في هذه المباراه. هذه محاوله الان لطبعا اللاعب مينديز ريان مينديز، واحد من اكبر لاعبي المباراه. تسديده خطيره جدا من جينا بينا كيفن بينا، يلعب في الدوري الروسي مع كراسنو دار الروسي. مباراة 34 قوية جدا، نعم من مسافة بعيدة، لكن العويس أيضا معها في اللقطة الماضية. مهم جدا شباك الأخضر تبقى نظيفة، والأكثر أهمية أن يزور الشباك حلم سعود عبد الحميد. تصل لمصعب الجوير، نقلت الآن اللاعب ناصر الدوسري. نعم ترك أرضية الملعب في ما بين الشوطين هو عبد الله الخيبري لا شك في ذلك. تعاد للخلف لناصر الدوسري، هذه محاولة كرة باتجاه علي اللاجامي. يتقدم الآن عبد الله العمري، محاولة سعودية في المكان السليم، تصل لمندش. مندش سلطان لزميله، أيضا تعود إلى مندش. المحاولة كانت جيدة ولكن بعد ذلك تعود يسترجعها السعودي مرة أخرى، وتصل للاعب لدينا ناصر الدوسري في الجهة الأخرى من أرضية الملعب لناصر الدوسري. محتاجين ومحتاج المنتخب السعودي طبعا حضور أكبر في الأمام. يحضر الآن سعود عبد الحميد، لاعب لونز طبعا السعودي الوحيد الذي يغرد خارج المملكة. هذه محاولة كرة وصلت هنا، لعبت هنا، نقلت هنا، وبعد ذلك عادت للخلف. الآن ما يفعله المنتخب السعودي الآن هو الصح، بالمناسبة هو الصحيح. هذه كانت، نعم شوف أنت تجبر حارس المرمى على الخطأ. احذر لأن الوالدة هنالك في المدرجات تتابعك، ولدينا هذا الشهري، هذا الصالح الشهري، بينما لدينا علي لاجامي في مغرابه. طبعا يقول في كرة في الأرض، هكذا على الأقل تقول طبعا يعني تعبيرات وجه الطفل الذي كان يعني يعيد الكرات لأرضية الملعب. شوط ثاني من المباراة، السعودي يبدأ هاجما، والمنتخب الرأس الأخضر يعلم بنوايا الأخضر، ولذلك لا يتقدمون كثيرا، يحاولون طبعا الدفاع بصورة إيجابية، ويعتمدون ربما على مرتدة ربما تهديهم فرحا تاريخيا آخر. حتى الآن هم متأهلين، حتى الآن. هذه يلعب طبعا اللاعب صاحب القميص رقم 10 مونتيرو، جاميرو مونتيرو، يلعب في هولندا في الدرجة الثانية، بينما انطلاقة لصالح الرأس الأخضر. وصلت هنا، نقلت هنا، أبعدت هنا، وصلت إلى سالم الدوسري، مرتدة لصالح الأخضر السعودي في المكان السليم. تعاد للخلف الآن سعودية ناصر الدوسري. حلوة قدمك اليسرى يا ناصر يا الدوسري، لكن القدم اليسرى التي عاثت في مرمى بلجيكا، في مرمى ميشيل برودوم في 94، جاء من بعيد وذهب على خطة دييغو أرماندو مارادونا وسجل هدفا إعجازيا. وعندما يسترجعون في الفيفا ذاكرة أجمل ما سجل في المونديال، فإنهم لا شك يضعون هدف سعيد العويران ضمن قائمة الأجمل، أجمل ما سجل في تاريخ هذا المونديال الذي بدأ في عام 1930 ويستمر الآن هنا بعد أكثر من 96 سنة من انطلاقة البطولة الأولى. نحن الآن أمام بطولة أخرى أيضا تضاف إلى أرقام أخرى في تاريخ هذه المسابقة التي تجمع العالم مرة كل 4 سنوات. هذه محاولة كرة في هذا المكان،
لصالح المنتخب منتخب الرأس الأخضر عن طريق اللاعب شميدو. حاولت تقدم سعودية، أصبحت سعودية نقلت، سعودية وصلت الآن ولا زالت سعودية. لمصعب الجوير يفقد كرته في هذا المكان، عليك أن لا تخطي في هذه الأماكن والكرة الله الله الله، حلوة يا لجامي، حلوة يا لجامي. سعودية كانت في مؤشرات لا شك تعطينا مؤشر في فرح إن شاء الله تعالى للأخضر في قادم الدقائق في شوط المباراة الثاني. هذا وقت الأفعال بالمناسبة، هذا الوقت اللي نحن فيه، هذا وقت الأفعال، هذا وقت الأفعال في كأس العالم. الأحلام الكبيرة لا تصنعها إلا القلوب الشجاعة، وأعتقد أن كل طبعا لاعب سعودي في هذه اللحظات يضع أمام نصب عيني هذه المباراة، هذه النتيجة. وجود خطأ في الكرة الماضية، خطأ على سالم الدوسري. طبعا وضع أيضا طبيعي أن يكون ربما المونديال الأخير لسالم الدوسري، لأنه الآن في سن 34. هذه انطلاقة في هذا المكان، محاولة وصلت نقلت وبعد ذلك تحولت إلى ضربة ركنية. الحذر في الركنيات لأنهم بالقامات العالية طبعا، إمكانيات الجسمانية المعروفة كما يعلم الجميع بالنسبة لي طبعا منتخبي الرأس الأخضر. ضربة ركنية على العويس، بقية الرفاق، الحذر، كل الحذر في هذه اللحظات. هذا العويس، مشاركة أولى في مونديال 2018، مشاركة ثانية في مونديال الدوحة 2022، هذا مونديال ثالث لمحمد العويس. كرة من ضربة ركنية أبعدت بالرؤوس ولا زالت بالرؤوس ونقلت هنا في هذا المكان ووصلت أيضا إلى بوشل، اصطدت في بوشل وتحولت إلى إلى إلى إلى رمي تماس لصالح هذا الفريق عن طريق هذا اللاعب مونتيرو. تعاد الكرة الخلف الآن إلى سيميدو. يا لها من مباراة ويا لها من أعصاب تتلاعب بأعصاب الجميع. محاولة من جانب مينديز، يأتي بكرة في هذا المكان لدوراتي. هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه عرضية، برافو، إبعاد في الكرات الماضية، التسديدة بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد خارج أرضية الملعب. المناسبات الهامة، المناسبات الكبرى لا تهدى بل تنتزع انتزاعا. لاحظ الكرة كيفن أبينا اللي سدد الكرة الماضية، هذه اللعبة طبعا اللي برت كانت قوية من جانب بينا، لعب الذي يحضر بثبات في هذا المونديال مع منتخب بلاده. بينما انطلاقه شوف نفس السيناريو تقريبا على بداية الأخضر الجيدة في الشوط الأول، بعد ذلك أواخر شوط المباراة الأول ذهبت لمنتخب الرأس الأخضر، والآن في الشوط الثاني البداية خضراء. الآن أيضا لدينا القروش الزرقاء وهذا لقب منتخبي طبعا كوب فيردي. سلامات أيضا لاعب سعودي ساقط في أرضية الملعب لكنه تماسك نفسه أيضا وبالتالي يكمل المباراة. الآن المنتخب السعودي في مباراة رقم 741 على المستوى الدولي في كل البطولات، عنده 343 فوز قبل هذه المباراة، 176 تعادل، 221 خسارة، وسجل 1126 هدفا واستقبل 797 هدفا. الحديث عن طبعا منتخب المملكة العربية السعودية، ولا زال طبعا الأسطورة ماجد عبد الله هو كبير هدافي الأخضر عبر كل التاريخ ب 72 هدفا، ولا زال كذلك أيضا محمد الدعية أكثر من مثل المنتخب السعودي عبر كل التاريخ ب 173 مباراة دولية. هذه انطلاقة، كرة في هذا المكان، لعبت، أبعدت، وصلت الآن للمنتخب السعودي من جانب مصعب الجوير. تعاد الخلف الآن لنواف بوشل، نواف بوشل لعبد الإله العمري، لعلي لاجامي، يأتي بكرة تلعب للأمام في هذا المكان، تعاد لحارس المرمى وبالتالي فوزينها أيضا يسيطر على كرة الماضي. السعودية، سعودية، سعودية في هذا المكان، يفقدها المنتخب السعودي، عليك أن لا تفقد الكرات خاصة وأن هذه الكرات تعود لك بعد جهد كبير، جهد كبير. هذه محاولة، برافو، تعاد أيضا وحارس المرمى العويس يأتي بكرة عالية.
ربما أيضا الخوف من الجهد البدني، لأن الأرقام تقول بأن المنتخب السعودي يعني متوسط أعمار لاعبيه في هذه المباراة 29 سنة و267 يوم، وبالمناسبة هذا أكبر معدل أعمار لعب فيه المنتخب السعودي في مباراة في كأس العالم. هذا أكبر معدل أعمار شارك فيه المنتخب السعودي في مباراة في كأس العالم. شوف حتى الآن إسبانيا وكاب فيردي هم من يتأهل عن هذه المجموعة، لكن قادر المنتخب السعودي على أن يقول كلمة. كرة تلعب الآن وتعود وتصل إلى رمية تماس لصالح منتخب الرأس الأخضر. رمية تماس تصل إلى باولو في وسط الملعب عن طريق بينا، استحواذا في الشوط الثاني هم الأكثر، منتخب الرأس الأخضر أكثر، وهذه طالت على الرأس الأخضر. هذا بينديس، مين يصدق أن هذا عمره 36 سنة؟ عندك تبديلين الآن، عندك داكوستا، داكوستا وخروج لهذا اللاعب، خروج للاعب ليفرامينتو، دخول صاحب القميص رقم، خروج أيضا سيميدو، دخول 21 اللي هو اللاعب داكوستا، ودخول صاحب القميص رقم 26 هيليو فاريلا. هذا اللي سجل بمناسبة، هذا سجل ثاني أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ كأس العالم للاعب أفريقي بعد روجي ميلا. روجي ميلا سجل بعد 84 ثانية، هذا بعد 152 ثانية من دخوله في مباراة الأورغواي، والآن يدخل أيضا في هذه المباراة اللاعب الذي نعم صار ثاني أسرع لاعب أفريقي يسجل كبديل في كأس العالم بعد الأسطورة الكاميرونية طبعا الروجي ميلا. شوط المباراة الثاني ربع ساعة مرت حتى الآن بلا أهداف، نتيجة اللي تؤهل حتى الآن كوب فيردي، والأخضر سيجري تبديل، الأخضر سيجري تبديل. هل يكون عبد الله الحمدان مثلا؟ هل يضاعف المهاجمين؟ الضغط يولد ايضا خطا في الكره الماضيه ولصالح المنتخب السعودي. رمي تماس حتى هم بالمناسبه يعني منتخب الراس الاخضر 29 سنه وسبعه اشهر، معدل اعمار كبير ايضا لمنتخب الراس الاخضر. هذه محاوله كره تعاد لحارس المرمى محمد العويس. حتى الآن الأمور تذهب جيدا، لكن باقي الخطوة الأهم، الخطوة الأهم. الأخضر جيد لكن الأهم حتى الآن هدف في قادم الدقائق، فيما تبقى من الدقائق قادمة. كرة كانت للسعودية وصلت الآن للرأس الأخضر، نقلت للأمام، محاولة مستمرة. شوف العمل البدني الكبير جدا الذي يسيطر على احداث المباراة. كرة تصل في هذا المكان، محاولة التقدم موجودة، والكرة بعد ذلك تبعد، ومندش هنا يسقط ارضا ويحصل على خطأ. سلطان مندش، هذا مندش وعندك نعم عبد الله الحمدان وعندك أبو الشامات، عندك الحمدان وعندك أبو الشامات. تبديل سيكون القادم، محمد أبو الشامات في قادم اللحظات. كرة تعاد للخلف، دونيس شوف الكرة الماضية، الضغط كان يجب أن يستمر، الضغط كان يجب أن يستمر. والسعودي يرمي بكل أوراق الآن، السعودي يرمي بكل أوراق الآن للأمام في محاولة لهز الشباك، في محاولة لأن يكون الأخضر ثاني المجموعة. كرة تلعب الآن وتصل للاعب بالفعل باولو، تعود
محاولة التسديد في هذا المكان، لكن برافو أيضا على من جانب أكادلو أبعد الكرة الماضية. الكرة لا زالت مستمرة لصالح اللاعب دوراتي، لاعب ارتكاز ممتاز بالمناسبة. كثير من اللاعبين منتخب الرأس الأخضر بعد هذا المونديال لا شك ستحاصرهم العروض. لعيبة بتكلفة قليلة، لكن دائما المونديال يرفع من أسهمك، يرفع من قيمتك، يرفع من مكانتك، يرفع من العالم، كل العالم يشوفك، العالم كل العالم يتابعك. هذه انطلاقة كرة في المكان السليم والتغطية ممتازة من جانب بوشل الذي يقدم مباراة كبيرة في حضوره الأول كأساسي في هذا المونديال. هذا السعودي يدعو وهذا السعودي يتمنى، شاف عمره في الشاشة. طبعا عندك عبد الله الحمدان، عندك محمد أبو الشامات. عبد الله الحمدان في مكان سالم الدوسري، يخرج سالم الدوسري من أرضية الملعب، وعندك الحمدان وعندك أبو الشامات. عبد الله الحمدان في مباراة 55 13 هدف دولي، وخروج أيضا مندش سلطان مندش، خروج سالم الدوسري، وبالتالي التبديلات لا شك بدخول أبو الشامات بدخول عبد الله الحمدان في المباراة الآن. والمباراة عند الدقيقة 65، التعادل السلبي لا زال يسيطر على أحداث هذه المباراة. عالية تأتي الكرة وتصل بعد ذلك إلى خطأ صافرة من جانب الحكم الفرنسي فرانسوا لو توكسيه، وربما في قادم اللحظات لدينا طبعا عند الدقيقة 67 تقريبا الاستراحة الثانية في هذه المباراة. كرة سعودية سعودية سعودية سعودية للأمام للأمام في المكان السليم. هذه كرة سهلة يا أبو الشامات، سهلة يا أبو الشامات. كان ممكن لأن لاعب مهاري يحصل على ضرب جزاء مثلا، يتقدم أكثر، فكر في الكرة الماضية. تعود لي عبد الله الحمدان، تأتي الكرة وتذهب وتعود بعد ذلك. عبد الله الحمدان بالمناسبة عنده 6 أهداف كبديل، عنده 6 أهداف كبديل، أكثر لاعب عنده أهداف كبديل هو فهد المهلل، سجل 9 أهداف للأخضر عندما يكون بديلا، بينما الحمدان عنده 6، وإذا سجل حمدان بيكون عنده 7 يعادل إبراهيم سوي. إبراهيم طبعا عنده 7 أهداف مع عبدالله الجمعان. شوف الأسماء التاريخية في المنتخب السعودي، نتحدث عن أول مشاركة، نتحدث طبعا عن قائمة فؤاد أنور، دعية يعني عبد الجواد، ماجد عبد الله، سامي الجابر، سعيد العويران. قائمة لا شك أنك أنت محتاج إلى أوقات وأوقات عندما يتعلق الأمر. طبعا عندك أيضا الحديث عن يعني كثير من الأسماء، فهد الحريفي، القائمة طويلة عندما يتعلق الأمر طبعا. وبالتالي نعم يوسف الثنيان، هذه محاولة كرة في هذا المكان تلعب الآن وتنقل، وبعد ذلك تعود منتخب جنوب أفريقيا عند كرة في هذا المكان. العرضية ما تحضر الآن، العرضية يجب أن لا تحضر الآن، والمنتخب السعودي يدافع جيدا في المباراة الآن، وعلى المنتخب السعودي بعد ذلك يأتي ويستفيد من كرة لعبد الله الحمدان الآن للخلف. خطأ في هذا المكان، تعيد الكرة لمنتخب طبعا الرأس الأخضر. العرضية تحضر، الإبعاد يحضر، والكرة في المكان السليم لباولو. أما لياقتهم أفضل، هذا واضح في كل المباريات، إطلاقا ما تراجعوا. فترة التقاط الأنفاس في هذه اللحظات

0: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بناة المستقبل.
1: خليل ليس لمتابعة مباريات السعودية مثل أي مشجع سعودي، لازم يكون معك ليز بنكهة مخلل الليمون السعودي. النادي ليز ما في كرة.
2: هلا هلا هلا سيري.
3: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.

نعود معكم أيها السيدات والسادة لمتابعة ما تبقى من زمن هذه المباراة وما تبقى من زمن بالمناسبة. شوف الفرق هنا في هيوستن، لا شك كأس العالم هو المكان الذي تتصافح فيه الشعوب دون أن تلتقي. كأس العالم هو المكان أو المسرح الذي تلتقي فيه الشعوب دون أن تلتقي، فما بالكم إذا كان الحدث هكذا. تبديلات مستمرة بالمناسبة في هذه اللحظات، لدينا هذا اللاعب اللي هو طبعا غاري رودريغيز يلعب في ليماسول أبولين في قبرص، وتبديلات أيضا مستمرة في المباراة. المنتخب السعودي أجرى الكثير من التبديلات في طبعا الشوط الأول، تبديل ما كان يتمناه المدرب السيد دونيس عندما خرج تنبكتي مصابا، وبعد ذلك شاهدنا علي اللاجامي الشوط الثاني بدأ بدخول طبعا مصعب الجوير، وبعد ذلك توالت تبديلات المنتخب السعودي في المباراة. وعشاق الأخضر طبعا الطلاب السعوديين في كل مدن أمريكا حضروا من أجل مؤازرة الأخضر في عودة مرة أخرى إلى مونديال أمريكا بعد المونديال التاريخي الأول في عام 94 والوصول كما تابع الكل إلى الدور الثاني من ذلك الحدث الأول. هذه انطلاقة، كرة تلعب من جانب أبو الشامات، سعودية وصافرة وخطأ لصالح المنتخب السعودي. منتخب عنيف بالمناسبة، يعني تدخل معاه في كرات مشتركة، صراعات ثنائية، غالبا ما يكون الأمر لهم. يعني شوف هنا حدث ذلك، تعبوا الإسبان وتعبوا الأوروغواي. ضربة حرة مباشرة، هل من فرحة يا سعودي؟ هل من هدف للأخضر؟ هل من صقور خضراء تحلق عاليا للأمام؟ الكرة الماضية لعبت هكذا ووصلت بعد ذلك لأن تكون إلى رمية تماس سعودية، رمية تماس سعودية. أن تزورك الأخبار السارة في اللحظات الأخيرة، سيكون ذلك شيئا رائعا هذا المساء أو هذا الصباح. هذه محاولة، كرة تلعب وتصل وتنقل وتلعب وتبعد، والسعودي ضاغط في اللحظات الماضية، السعودي ضاغط في اللحظات الماضية. عندك رامي تماس، عندك هذا اللاعب الحاضر أيضا بثبات في المباراة دوارتي، لعب خط وسط ارتكاز، بينما كرة تلعب عالية وتصل بعد ذلك لكيفن بينا، أرسل كرته عادت إلى أبو الشامات أخوه، طبعا لعيب صالح أبو الشامات، لكن ما يؤخذ عليه دائما عند المدربين أنه لا يكمل مباراة. هذه اللعبة من أبو الشامات في هذا الله يطالب السعودي بضرب جزاء مرتدة في هذا المكان الخطير. يا نعويس أي إنقاذ هذا، أي تجل هذا يا محمد نعويس، ولعلها إشارة إلى خبر مفرح قادم عند الأخضر. أن تتصدى هكذا، أن تنقذ هكذا، وأن تقول لا لهدف المباراة الأول بهذه الصورة، فلربما في ذلك مؤشر على خبر سعيد قادم. ضربة ركنية تتطلب الحذر، كل الحذر. الآن الكرة الرأسية مرت بسلام الكرة الماضية، لكن انقاذ، وأي انقاذ، تصدي وأي تصدي. هذه الأولى السعودي طالب بضرب جزاء هنا، بعد ذلك استمرت كانت في هذا المكان، تريث لاعب منتخبي الراس الأخضر، وبعد ذلك عينك على تصدي خيالي من جانب العويس. هذه محاولة، كرة لي الحمدان في هذا المكان، محاولة المرور، كرة إلى رمية تماس في اللعبة الماضية. شوط ثاني أكثر إثارة،
أكثر إثارة، يتلاعب بأعصاب الجميع عندما يتعلق الأمر بكرة هنا وكرة هناك. وأبو الشمات، يا الله على النقل الكرة، الله على الفكرة، الله على النقلة، الله على التقدم، الله على لعب الكرة. الكرة تصل إلى ضرب ركنية. شيء ما يقترب أيها السعودي، شيء سعيد قادم يقترب. هكذا تقول تصدي العويس، ربما كان مؤشر وصول المنتخب السعودي، نقلاته وتنقلاته. والجوير على ضربة ركنية تلعب عالية، تلعب في هذا المكان ولازالت قائمة، والمحاولة مستمرة، والكرة تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك مرتدة. لكن المنتخب السعودي عليه أن يكون حذر، عليه أن يكون حذر عندما يتعلق الأمر بالمرتدات في غاية الخطورة. والحمدان يرتكب خطأ في اللقطة الماضية، هذا الحمدان، هذا عبدالله الحمدان، بينما لدينا هذا اللاعب الجيد لا شك في ذلك، الحديث عن واغنر أبينا، بينما لدينا محاولة أيضا تصل هنا أيضا، وفي نقلات وفي سرعة كبيرة في المباراة. والشوط الثاني المحاولة صدت ووصلت الآن لأن تكون إلى رمي التماس في اللقطة الماضية. يا للإثارة، كل الإثارة في مباراة حتى الآن. هذه إنقاذ. لعويس قال كلمته وأبقى شباك الأخضر نظيفة حتى الآن، شباك الأخضر نظيفة.

الأمام في هذا المكان، محاولة سعودية وحارس مرمى فوزينها بعد ذلك بثبات لصالح المنتخب الرأس الأخضر. شوف السعودي يبخط للأمام، تعاد للخلف الآن، فيها لعبة وفيها نقلة وفيها ضغط سعودي موجود على باولو للخلف، تأتي الكرة عالية، يأتي الإبعاد من جانب الأجامي، هذه محاولة كانت من جانب أكنو، عاد في الشوط الثاني إلى مكانه حيث يقدم الأفضل وهو لاعب وسط ارتكاز، بينما لدينا كرة تلعب الآن وإبعاد والكرة لصالح منتخب الرأس الأخضر، يتقدمون ويستمرون في العمل والمباراة في الشوط الثاني أسرع أقوى، والإبعاد أيضا كانت اللعبة الماضية تعود سعودية تصل لعبدالله الحمدان يؤدي دور الدفاع عندما يفقد الكرة، ووصلت الآن إلى مصعب الجوير، مصعب الجوير من المواهب طبعا في المملكة العربية السعودية عندما يتعلق الأمر بجيل ورا جيل، هذا أبو الشامات، محمد أبو الشامات، حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة باتجاه سعود عبد الحميد، وبعد ذلك الإبعاد لرمية التقاس. هل هي المباراة الأفضل للأخضر؟ تحط هذا الشوط، تحط هذه المباراة مع الشوط الأول في مباراة الأوروغواي، انسى مباراة إسبانيا طبعا، ما فيش بكل ما فيها، ببدايات المدرب دونيس الذي لعب بثلاث مساكين، طبعا انسى بكل ما فيه، بقوة المنتخب الإسباني، باستحواذ المنتخب الإسباني، لكن هذه المباراة الآن هنا محاولة كرة للأمام مرت من أمام فراس البريكان، ينتظر كرة مثل هذه الكرات، فراس البريكان ينتظر كرة من مثل هذه الكرات الساقطة في منطقة الجزاء. عندك عشر دقائق، عشر دقائق، لكن ياهو تصدي يا العويش، ياهو تصدي، حط جسمه كل جسمه، رمى نفسه كل طبعا ما فيه من أجل، ولذلك يبقي الأمل هنا ويجدد الأمل ويرسل رسالة إلى زملائه، لقد أديت ما علي وعليكم أن تفعلوا أيضا نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بطبعا استغلال الفرص في الأمام. عشر دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة، هذا عبدالله الحمدان، هذه محاولة في وسط الملعب الآن، لكن تعود لصالح المنتخب السعودي وتصل بعد ذلك لكنو، هذا المكان اللي طبعا يقدم فيه الأفضل، بينما محاولة من جانب أبو الشامات لكنو، حلوة حلوة حلوة حلوة النقلات، حلوة التنقلات، حلوة الكرات تصل بعد ذلك لمنتخب المملكة في المكان السليم، كانت عن طريق طبعا بوشل وقد وصلت الآن ونقلت الآن لأبو الشامات، أعطاك عمق في عندما يتعلق الأمر بنقل الكرة بالثقة، الحديث عن أبو الشامات محمد، بينما كرة في هذا المكان تصل لي أيضا اللاعب نعم هنا محمد كأنه يفقد كرته في هذا المكان، تعود سعودية، تعود سعودية بالفعل عن طريق اللاعب اللي عند الكرة سعود عبد الحميد، جميلة منقولة لأبو الشامات باتجاه اللاعب أيضا عبدالله الحمدان، ولكن يفقد كرة الماضية، تستمر الأمور عند التعادل، وحتى الآن إسبانيا أول المجموعة، عندك صاحب القميص رقم 24 في الجانب السعودي هذا متعب الحربي، مكان نواف بوشل، حب الآن يأتي بكرة ساقطة من طبعا متعب، مباراة الدولية 16، فهد المفرج هنا يشكر نواف بوشل على مجهوده الخرافي في مباراة هذا المساء، أي منتخب يقابل الرأس الأخضر راح يتعب على المستوى اللياقي، المستوى البدني، منتخب تشعر بأنه يلعب كأس عالم عاشرة وليست بول. شوف إسبانيا 7 متقدمة لازالت على أورغواي، والرأس الأخضر هو الثاني، هو من يرافق حتى الآن، وهذه غريبة الأمانة، يعني منتخب عنده 3 نقاط يكون ثاني مجموع، يعني لكن هذه محاولة كرة في هذا المكان تصل لسعود عبد الحميد، سعودية سعودية سعودية سعودية في هذا المكان، لا زالت قائمة الكرة، هنا لعبت، هنا طالت، هنا أبعدت كذلك، وبالتالي 7 دقائق أخيرة، مصعب الجوير

0: الكرة الماضية في لحظات أخيرة. كلما اقترب الوقت كلما زادت الإثارة. حلوة من جانب أبو الشامات، أحلى أحلى وأحلى أحلى وأحلى. والتسديدة القوية من جانب أيضا ناصر الدوسري في الكرة الماضية لصالح منتخب المملكة. للأمام باتجاه ناصر الدوسري، التغطية تحضر، الإبعاد في الكرة الماضية لصالح الراس الأخضر، مرتدة تصل أيضا لمنتخب منظم لا شك في ذلك. ما في يعني ما فيك تقول عنده نقطة ضعف إطلاقا. حلو العويس، الله الله الله، إبعاد من المدافع، وهذه هذه بعيدة. سقطت من يد العويس في المرة الأولى. بعد ذلك شوف هذه هذه هذه هذه هذه، زين ما كان المهاجم قريب لها، زين ما كان المهاجم قريب لها، زين ما كان العمري هو الحاضر. بعد ذلك طبعا، وهنا ردة الفعل، هنا ردة الفعل على لعبة كادت أن تكلف المنتخب السعودي هدفا في اللقطة الماضية. مرتدة الآن أيضا وفي غاية الخطورة، يعلم منتخبي أيضا الراس الأخضر بأن السعودي سيتقدم ويعلمونه، والتسديدة مرت بسلام في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. يعلمون بأن السعودي سيتقدم لأن الفوز فقط هو من ينقله، ولذلك يريدون استغلال هذا العامل في هذه اللحظات في مباراة لا زالت حتى الآن الإثارة مستمرة. في رمي تماس، هذا كان حكم مباراة يتحدث مع فراس البريكان ويستأنف المباراة بعد ذلك. دقائق خمس أخيرة، خمس دقائق أخيرة، يحسب للسعودي حتى الآن الثبات في المباراة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعاد للخلف أيضا لهيليو فاريلا عن طريق باولو، جواو باولو عند نفس اللاعب عند الكرة لفاريلا. فاريلا هذه في هذا المكان الخطير، العرضية تصل الآن، يسدد، اصطدت اصطدت، تنشال تنشال، نعم تبعد تبعد وتصل للجوير في الكرة الماضية، لكن يأتي الإبعاد وتعود لحارس المرمى. يا هي فرصة، فرصهم أكثر، فرصهم أخطر، فرصهم لا شك حاضرة بصورة كبيرة في المباراة. الحديث عن منتخب يقدم حضور أول مذهل في المونديال. حالة انفراد شالها العويس، ومدافعي المنتخب السعودي تكفلوا بالبقية. وهذه محاولة أخرى في هذا المكان تصل الآن، وبعد ذلك لدينا كرة بتعبر بكاملها وتصل لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. مباراة مستمرة، شوف هذه هذه هذه هذه هذه، هنا هنا اصطدت المدافع، هنا بعد ذلك أبعدت، وهنا أيضا أضاعت الفرصة اللي اصطدت في العمري، عبد الإله العمري. الإثارة، كل الإثارة في هذا التوقيت الأخير، في هذا الجزء الأخير، في الدقائق الأربعة الأخيرة لصالح أبو الشامات. رمي تماس سعودية، رمي تماس سعودية من أبو الشامات، كنو أبو الشامات محمد للخلف الآن إلى كنو محمد، كنو سعودية لناصر الدوسري، عليك أن لا تفقد الكرات، ولذلك برافو كأنه يسترجع كرة الماضية. تأتي الآن لعبدالله الحمدان، هذه سعودية، هذه سعودية، حل من خبر سعيد، كرة في الجهة الأخرى، لعبت نقلت وأرسلت، وهذه ضربة ركنية للأخضر في هذا التوقيت من عمر المباراة. هذا متعب الحربي طبعا شارك في مكان بوشل، وهذا المدرب بوبيستا قالوا له من هو اللاعب من المنتخب السعودي الذي لو قدر لك أن تختاره اخترته، قال سالم الدوسري، وقال أيضا نقابل منتخبا منظما بخبرة في المونديال لكننا نريد كتابة التاريخ. هذا ما قاله طبعا قبل المباراة. الحديث عن بوبيستا وطبعا هذه حدثت في الشوط الاول بالمناسبه، ضربه ركنيه كانت قد يعني قرر حكم مباراة الفرنسي لصالح المنتخب السعودي، وبعد ذلك قرر بأن تكون ضربة مرمى لصالح المنتخب الرأس الأخضر. لحظات أخيرة، دقيقتين متبقيتين من عمر هذه المباراة، التغطية تحضر في الكرة الماضية ولدينا رمي التماس. يا الإثارة أن تحضر المرة الأولى وأن تتأهل للدور الثاني، أن تحوز على أعجاب العالم، أن تكون من يتحدث عنك العالم، كل العالم. هذه محاولة كرة في هذا المكان تلعب عالية، بالمناسبة ما تأهل لكأس الأمم الأفريقية في المغرب طبعا الأخيرة، لا هم ولا غير، لا هم ولا غير، منتخبين يقدمون كأس عالم ممتازة، عدد سكان مجموعة جزر جاءوا 500,000 نسمة فقط، 20,000 تقريبا جاءوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن يشهدوا مونديالهم الأول الراح على من العويس للأمام في هذا المكان. سعودية الآن لصالح عبدالله الحمدان، هل من خبر سعيد للأخضر ولجماهيره؟ كرة من الجوير عبدالله الحمدان، سعودية، متعب الحربي، مصعب الجوير، متعب الحربي للخلف الآن، ناصر الدوسري، هذا ناصر، هذه لعبة سعودية أيضا، ونقترب من الدقيقة رقم 90، نحن على بعد 30 ثانية، ليس إلا سعودية، سعودية، نعم، صافرة، نعم، والصافرة على وجود خطأ على السعودية وليس لصالح المنتخب السعودي على كنو، وليس لصالح كنو، يبدو غاضبا هنا، لا يبدو راضيا طبعا على قرار حكم المباراة في اللقطة الماضية، لا يبدو مصدقين إطلاقا. هذا دونيس، هذا دونيس، هذا الرجل الذي يعني فيك تعذر الأمانة، تعذر الرجل في شهر يعني لا يمكن أن يحقق المعجزات، بمناسبة عند اثنين من الأبناء، واحد يلعب في أسكولي في إيطاليا والثاني كان يلعب في يوفنتوس في عام 2015 حتى 2017، ولكنه طبعا مثل منتخب أيضا اليوناني، يعني عند اثنين من الأبناء يلعبون كرة قدم. حديث عن دونيس، الرجل الذي ربما يعني يريد أن يترك بصمة مع الأخضر في كأس آسيا 2027، ستكون في المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع، لكن حضوره الأول كمدرب في المونديال. هذه كرة في هذا المكان في اللحظات الأخيرة، هنالك 5 دقائق احتسبت كوقت بدل ضايع على مباراة هذا المساء، 4 دقائق متبقية من الدقائق 5 هي من تحمل الأمل أو بصيص الأمل. هنا ربما بعض القلوب سيتوقف، ستتوقف يعني قلوب البعض عن النبض عندما يتعلق الأمر طبعا بالدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. كرة تلعب الآن وتصل وللمنتخب السعودي، تنقل لأبو الشامات، كما ذكرت على المستوى البدني هم عندهم الأفضلية، عن طريق سعود عبد الحميد لناصر الدوسري، سعودية لمتعب الحربي، عليك أن تأتي بكرات ساقطة في منطقة الجزاء، ربما واحدة للحمدان، ربما واحدة لفراس البريكان، كرة باتجاه مصعب التوير، سعودية، أبو الشامات، أبو الشامات، سعودية للأمام، نقلت وفيها، الله الله، إي والله الله. شوف والدة حارس المرمى، والدة فوزينها، والدة فوزينها سعيدة لأن الحمدان خذوهات، كانت سليمة، كانت جميلة، والتسديدة ما كانت قوية بالمناسبة، ولذلك ضاعت الفرصة الثمينة في هذا التوقيت من زمن المباراة. الآن على المنتخب السعودي أن يتراجع، أن يتراجع، لأن هناك لعبة الآن لصالح هذا المنتخب الذي يتقدم منه فاريلا، فاريلا الذي يحضر الآن أهيليوم في هذا المكان، لكن ابعاد هناك من جانب سعود عبد الحميد. مباراة الآن عند الدقيقة الثالثة، كرة من جانب بالفعل، نقلات نقلات وصلت الآن وصافرة على وجود خطأ احتسب على فراس البريكان في اللقطة الماضية. انذار على فراس البريكان، انذار على فراس البريكان، اوكي خطأ، اوكي بس ما انا شايف يعني السبب الانذار. فراس البريكان، بينما تبديل ايضا اخر في هذا التوقيت، ستيفن موريرا يلعب في امريكا في نادي كولومبوس الامريكي، مباراة 21 بالمناسبة دوليا. حتى الان الراس الاخضر في المشاركة الاولى في المونديال تصل ترافق اسبانيا عن هذه المجموعة، السعودي بنقطتين بعد ثلاث مباريات، الا اذا كان للدقيقة وعشرين ثانية الأخيرة رأي آخر. كرة لصالح المنتخب السعودي من جانب متعب الحربي أو ناصر الدوسري، سعودية عبد الإله العمري يأتي بكرة ساقطة، هذا الصح هذا الصح هذا الصح هذا الصح في هذا المكان، إبعاد تعود من جانب أيضا أبو الشامات خارج أرضية الملعب لرمية تماس السعودية في هذا التوقيت، مباراة في 50 ثانية الأخيرة. هذا الرجل يستعد الآن لأن يسجل تاريخا حافلا، تاريخا مدويا، تاريخا ذهبيا، مونديال أول يقود فيه بلاده لتأهل أول للدور القادم، إلا إذا كان للسعودي رأي مخالف في قادم اللحظات. ولدينا 30 ثانية فقط متبقية الآن من زمن هذه المباراة، صارت مرتدة في هذا التوقيت في هذا المكان لصالح منتخب الراس الأخضر. تعود في وسط الملعب، طبعا ما يستعجلون، يعلمون بأن كلما مرت الثواني كلما اقتربت الأمور من صافرة النهاية ستكون نهاية سعيدة لا شك للبلد الذي شارك للمرة الأولى في المونديال. خطيرة في هذا المكان ومرت بسلام، مرت بسلام، انتهت الدقائق الخمس ومباراة وصلت الآن أعتقد صافرة النهاية. حضرت أيها السيدات والسادة، حاول الأخضر بالمناسبة في هذه المباراة وأتيحت له بعض الفرص لم تستغل، وبالتالي يخرج المنتخب السعودي من المونديال بنقطتين في هذا الحدث الكبير. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، وبالتالي نعم شوف فرحة الوالدة هنا عندما شاهدت ابنها حارس مرمى يصل للدور الثاني في المشاركة الأولى في المونديال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا علي سعيد الكعبي وأهلا بحضراتكم من جديد. هذه المباراة تنتهي بتعادل سلبي، وهي سادس مباراة في المونديال تنتهي بنتيجة سلبية. منتخب الرأس الأخضر الذي وصل الرأس الأخضر للدور الثاني على أقل تقدير حتى هذه اللحظة بانتظار بقية المباريات بقية النتائج أيضا، وبانتظار أيضا نهاية مباراة إسبانيا والأوروغواي. حتى الآن لم تنتهي هذه المباراة مع خروج للمنتخب السعودي من هذه البطولة بعد أن تعادل في هذه المواجهة وحصد نقطتين فقط التي لم تكن كافية لوصول الأخضر للدور 32، وهي لاعبو أو هاهم لاعبو الرأس الأخضر الذين ينتظرون نهاية مواجهة إسبانيا أمام الأوروغواي، والجماهير أيضا تترقب بهذا الشكل أيضا، والذين ينتظرون أيضا مفاجأة كبيرة لهذا المنتخب كمشارك أول في نهائيات كأس العالم ويصل دور 32 بعد أن قدموا أداء مميزا أيضا في هذه المباراة في هذه البطولة أيضا بثلاث تعادلات، ربما واحدة من أكثر العلامات الفارقة بهذه البطولة بأن منتخب كالرأس الأخضر بثلاث تعادلات قد يصل إلى الدور القادم بعد أن تعادل مع الأخضر السعودي، تعادل مع الأوروغواي، تعادل مع إسبانيا، وهنا نتيجة مباراة النهاية وفرحة الرأس الأخضر بالوصول للدور 32 بعد هذه النتيجة التي حدثت في غوادالاخارا. دعونا نعيش معكم هذه الفرحة الخاصة بالرأس الأخضر.

هذه والدة حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيو التي تبدو فرحة بشكل كبير جدا مع الجماهير مع اللاعبين أيضا الذين حققوا إنجازا غير مسبوق في هذه البطولة لعدة اعتبارات، لأنهم أول مرة يشاركون في نهائيات كأس العالم، لأنهم جاءوا من دولة صغيرة جدا ذات الحجم الصغير ذات عدد الشعوب أو الشعب القليل أيضا لم يتجاوز 550 ألف متفرج أو ألف نسمة. هذا المنتخب الذي تعادل في ثلاث مواجهات في هذه في مباريات كأس العالم، وصلوا إلى نهائيات كأس العالم بصعوبة ولكنهم وأخرجوا الكاميرون أيضا، ولكنهم تأهلوا إلى الدور 32 بعد أداء أيضا جيد في كثير من المباريات، تعادل مع إسبانيا، تعادل مع الأوروغواي، تعادل مع السعودية التي لم تكن بحظ جيد في هذه المباراة. هارد لك للمنتخب السعودي الذي حاول أن يصل إلى الدور 32 بعد سبع مشاركات في نهايات كأس العالم. قادم بإذن الله تعالى يكون أفضل المنتخب السعودي مع العويس الذي تألق بشكل كبير بتصديه لواحدة من أخطر الفرص في هذه المباراة والذي أدى أداء مميزا أيضا بهذه البطولة. فرحة مختلفة خاصة أيضا للجماهير ولاعبي والجهاز الفني الخاص بمنتخب الرأس الأخضر الذي يقوده مدرب بوبيستا، ست سنوات مع هذا المنتخب لم يصل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا ولكن لم تتم إقالته من المنتخب، ظل معهم دعمهم بشكل كبير جدا حتى وصلوا إلى ما يريدونه من خلال هذه البطولة لدور 32.

0: هكذا كانت الفرحة الخاصة بالرأس الأخضر، الفرحة الأفريقية بعد وصول 6 منتخبات أفريقية حتى هذه اللحظة من أصل 10 منتخبات. فقط تونس هي التي غادرت هذا المونديال، وصل منها 6 حتى هذه اللحظة، بانتظار 3 منتخبات إلى الآن تنتظر دورها في التأهل القادم للدور 32، وهي الجزائر والسنغال والكونغو. لكن منتخب الرأس الأخضر الذي تمكن من العبور والوصول إلى دور 32، أريد أن أخذ رأيك ياسر بما حدث بهذه المباراة قبل أن أذهب إلى فاصل، ومن ثم بالتأكيد سنتحدث مطولا عن ما حدث في هذه المباراة. ياسر،
1: في البداية قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. هارد لك الجماهير السعودية صراحة، هذا الخروج اللي كان مخيب للأمال، كنا نتوقع الأفضل صراحة، خصوصا أنه فرصة لن تسنح، أتوقع لن تسنح مرة أخرى بهذا الشكل. يعني لأول مرة في تاريخ كؤوس العالم يتأهل فريق إلى الدور المؤهل يعني، ويكسب بطاقة التأهل بثلاثة تعادلات. يعني الفرصة كانت بيد المنتخب السعودي طوال 90 دقيقة. الشوط الثاني أنا صراحة أتفق مع كل التغييرات اللي حصلت اللي قام فيها الدونيس، ولكن ردة الفعل والتعامل مع المباراة وجزيئات المباراة لم تكن يعني بتلك الإيجابية، خصوصا على المستوى الهجومي داخل 18 بالذات. كان كثرة وطول مدة التحضير خارج منطقة 18 زائدة بشكل مبالغ فيه. بعد دخول محمد الشامات والحمدان أنا أعتقد المصعب تحسن الأداء هجوميا نوعا ما، السيطرة على الكرة، ولكن الظهور البدني اللي ألقى بظلاله على عطاء الفريق في الشوط الثاني أثر كثيرا على المستوى. لولا الله ثم براعة محمد العويس لأصبح المنتخب خاسر في هذه المباراة. ولكن نعود إلى البداية، كان بالإمكان أفضل مما كان. أعتقد أنه يجب على المسؤولين صراحة يعني التعامل مع النقص ومع الأخطاء في أقرب وقت وأسرع وقت ممكن. أمامنا منافسات مهمة بين أرضنا وبين جماهيرنا، وأنا أعتقد أنه تحت هذا الدعم اللامتناهي صراحة من القيادة المنتخب والرياضة يجب أن نرتقي بشكل أعلى وبشكل أكثر جدية وحدية كذلك، لنرتقي بمستوى المنتخب ولنرتقي بمستوى وبمنتخب يليق بما يعني يقدم له صراحة في هذه الفترة. هارد لك للاعبين، هارد لك الجهاز الفني والإداري، نتمنى إن شاء الله أنها تصبح صفحة وانطوت مثل ما كان يعني بالسابق، ولكن العودة هو ترميم يعني الفريق يعني يجب أن يكون على وجه السرعة بكل أمانة.
0: نعم، هذا هو أو هذه خريطة الطريق الخاصة للمباراة النهائية. سنتعرف بالتأكيد على تفاصيل أكثر من سيلعب مع من، ولكن يبدو بأن حتى هذه اللحظة هناك الصورة واضحة لبعض المباريات، لبعض الفرق أيضا الخاصة بهذه البطولة قد حددت حتى هذه اللحظة من سيلعب مع من في دور 32 القادم، ونحن بانتظار اكتمال بقية المنتخبات التي سوف تلعب بعد قليل بالتأكيد مصر أمام إيران، بالإضافة إلى بقية المباريات التي ستنتهي مساء الليلة وهو يوم السبت. بالتأكيد سنتعرف بشكل مفصل وأكبر من سيواجه من في الدور القادم. أهلا بحضراتكم جديد، دعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى هذا الاستوديو الحديث أكثر عن ما جرى في هذه المباراة ومباراة أخرى أيضا كانت بين إسبانيا والأوروغواي.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقع شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشمس لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.
11: ما أحب أسافر في الصيف،
12: بس قدر غير
13: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عاد.
14: ها براد
13: براد،
14: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
13: يا عيال هذه أعلى تعليم في العالم.
14: يبا
13: عادي نمدد يومين،
14: بنمدد اسبوع.
15: Talking about? We just want to disappear from the city for a bit.
16: GWM, go with more.
17: مدينة تجمع العيش والعمل والثقافة في وجهة واحدة، مصممة لتعاش خطوة بخطوة، تستمد روحها من إرثها العريق وتلتقي في أرجائها

0: الله يا منتخبنا إن شاء الله تحقق أملنا.
1: الله الله يا منتخبنا.

0: زي نصيب وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
1: ها براد
0: براد
2: ريز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
4: صيفنا على كيفنا،
5: احجز عروض على كيفك.
6: كنزة شجع بالسعودي.
7: بنان الرياض من مجموعه طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
8: كل 5 دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
9: شجع البطل الواحد ولد البلد معاك يا الأخضر.
10: أهلا آسيا

0: في احد اسطوري اصلا.
1: اقول فارق انت اياه ايش فاهمك بس.
2: لا تتركها على الدكة، استثمرها مع السكوب، خلها تلعب وتحقق لك اهداف.
3: مستوحاة من الصين صنعت بروح الشيري.
4: فايف وين توك، حصص فردية لتعلم الإنجليزية أونلاين.
5: عروض البطولة، كل اللي تحتاجه لجمعتكم على أمازون. أمازون راعي جمعة المشجع السعودي.
6: تعرف على برنامج الاعتماد المهني بسوق عمل مزدهر بكوادر مؤهلة.
7: خذ لك كفير نادك وتابع وانت مرتاح.
8: Create inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.

0: هذه فرحة لاعبي الرأس الأخضر، هم مجموعة من أبناء المهجر الطبقة المهاجرة محترفين في البرتغال درجة أولى وثانية، أول وصول لهم إلى نهائيات كأس العالم، عددهم لا يتجاوز 550 ألف نسمة، لا يلعبون في دوريات محترفة بشكل كبير جدا، حتى هذه اللحظة هم يعانون أيضا في كرة القدم، ولكنهم قدموا أداء جيد في هذه المباراة، حققوا ما يريدونه من خلال هذه المباراة، من خلال هذه البطولة أيضا، وصلوا للدور 38 بعد ثلاث تعادلات من خلال هذه الأمسية، هذه المباراة. لكن دعونا نذكركم أيضا بالتغطية التي تقدمها لكم قنوات بي إن سبورت بشكل خاص، حيث استوديو تحليلي آخر هذه اللحظة في مواجهة أخرى مهمة بالتأكيد، منتخب مصر الذي وصل إلى الدور 32 سيواجه المنتخب الإيراني، بوجود استوديو تحليلي بتواجد محمد سعدون الكواري بالإضافة إلى محمد أبو تريكي، عبد العزيز السليطي وعمر السومة، الذين يتواجدون في استوديو واحد من خلال قنوات بي إن سبورت عبر ماكس 1 وماكس 2. دعونا نعود لما حدث في هذه المباراة بعد أن خرج المنتخب السعودي من خلال هذه المباراة متعادلا مع الرأس الأخضر. مبارك، تابعت أنت شوط المباراة، شفت كل شيء بشكل كامل بشكل مفصل أيضا، أريد أن أسمع منك أيضا مسببات لماذا المنتخب السعودي خرج من هذه البطولة، خرج من هذه المباراة تحديدا، لم يسجل بالرغم من التغييرات اللي تكلم عنها ياسر بشكل كبير أيضا، وكان في مطالبات أيضا بالرغم من التغييرات، لكن الشكل ما تغير المنتخب السعودي.
1: أولا طبعا الرأس الأخضر يستحق بجدارة صراحة، أنا أحب الفريق اللي يلعب بإمكانياته والروح، أحيانا أنت تفقد يعني أحيانا أنت ما تملك الإمكانيات بس تملك روح في أرضية الملعب، يعني دولة مساحتها 4033 مساحة
0: جزيرة مستعمرة برتغالية
1: 525، أنت قلت 550 أنا قلت لك 525 طبعا. حاول يمكن من 2002 حاول أنه يكون يصعد في فترات من الفترات أنه كأس العالم، و2022 أحيانا أنت في مثل هذه المباريات أنت تحتاج الروح اللاعبين، ما تحتاج، أنا اليوم ما أبحث عن لاعب يملك كل الإمكانيات، أنا ما أبغي منك إمكانيات في أرضية الملعب، اللي شاهدناه اليوم المنتخب السعودي لا، أنا بوجهة نظري إذا يتأهل المنتخب السعودي بهذا المستوى يعني حتى في حق جمهوره يعني صعب جدا، يعني الجمهور اليوم ما يستحق منك هذا الأداء، يعني استبدل مصعب الجير، عبد الله الحمدان في الدقيقة 66، محمد أبو الشمات دقيقة 62 82 بدل مصعب الحربي، حاولت إني أشوف في إضافة للفريق، هو متعب الحربي بس حاولت إني ممكن يكون في تغيير نوع ما من المنتخب، لكن حس المنتخب أول شيء بطيء، يعني أنا طبعا ما أبرر أن سالم سيء، لا المجموعة كلها سيئة، كفريق كله سيء، اليوم أنا ما لهم لاعب، ألوم المجموعة كاملة، والمدرب معاهم يتحمل مسؤولية، فقط مش المدرب بعد، حتى الاتحاد الكرة تتحمل مسؤولية، أنت تدري أن أنت مقبل على كأس عالم، وأنت تعرف الجمهور السعودي ينتظر هذه اللحظة، وهذه تشوف هذه الفرصة ما راح تجيك مرة ثانية أمام الرأس الأخضر، مستحيل راح تجيك هذه الفرصة، جاك أول شيء منتخب سهل، تقدر
0: تفوز عليه،
1: بس مش معناته ان تقدر تقدر تقدر تقدر في ارضيه الملعب مش خارج الملعب، انت كامكانيات كل شيء، امكانيات ماديه، امكانيات عندك كافضل، انت ماخذ افضل دوري في اسيا، من الطبيعي انه يكون عندك لاعبين على مستوى عالي، اليوم انت تتكلم تبحث عن مهاجم واحد في السابق كم مهاجم عندك ما شاء الله كان خيارات كثيره في النص، كم لاعب عندك خيارات كثيره، يغيب لاعب في 2-3 بدلاء، اليوم انت يغيب لاعب عندك انت ما عندك بديل،
0: تلعب يعني يصير عندك تلعب ازمه،
1: مو بازمه انت تلعب، يعني شوف يعني انا لو اسال اليوم اي واحد تقول لي تسالني يقول لي المنتخب السعودي يلعب باي طريقه، تحس اللعب عشوائي، تحس اللعب يبحث ان انا بس بسجل هدف وبرجع اسكر ملعبي، انت ترى تلعب امام المنتخب، امام منتخب راس الاخضر، يعني مش مو بأمام منتخب يعني منافس قوي شرس، لا فرصة كانت عندك 1-0 تتأهل.
0: نعم.
1: وأحلى من هالفرصة ما راح تجيك. يعني أنا اليوم صراحة أنا ما بي أستخدم هذه الكلمة أقول والله شكرا للمشاركة، شكرا للمشاركة. أنا ما أبغيك أقول لك شكرا للمشاركة، أنت هاي سابع مرة المنتخب السعودي شارك. من الطبيعي إن أنت تكون أفضل مش للأسوأ. يعني سابع مرة أنت تشارك على نفس الوضع، مش أنا أقول لك مش اللاعب يتحملون، اللاعبين والمدرب الجهاز الفني
0: كابتننا. بس صحح لك بس النقطة
1: أيضا، أو الاتحاد السعودي يتحمل هذا.
0: أعطيك نقطة إضافية أيضا، هي أنت تتكلم عن المشاركة تقول شكر المشاركة، وهذه النسخة المفروض أنها تكون هي أسهل من كثير من النسخ السابقة، لأن فيها فرص كبيرة أنك أنت توصل للدور القادم.
1: أي أنا أقول لك
2: والفرصة أصلاً اللي جاتك. طبعا أنا أتفق مع كابتن مبارك في الكلام. اليوم الرغبة اللي شاهدناها، يعني حتى التوقع كان أنه بين الشوطين لما يعني يوصل الخبر أنه المنتخب الإسباني متقدم على المنتخب الأوروغواني، إذا هذا معناته أنك أنت تسجل هدف وحيد كفيل بأنك تتأهل صح مباشرة، أنه ينعكس تأثيره على الفريق. أنا أعتقد أنه الانعكاس كان سلبي. إحنا ما شاهدنا داخل الـ18 في أي كرة تلعب على الطرف اليمين أو حتى على اليسار، لا نشاهد إلا لاعب واحد، هذا إذا تواجد اللاعب هذا الوحيد داخل الـ18، معناته مستحيل أنه يكون عندك فرصة تسجيل هدف. التحضير اللي كان خارج الـ18 بشكل مبالغ فيه من غير البحث عن الزيادة العددية داخل الـ18 واستغلال الفرص في حالة الهجمة لم نشاهده. في حالات كثيرة كان المنتخب وخصوصا في آخر 10 دقائق اللي أنت مفروض أنه يكون عندك الهجوم بمخاطرة، لأن المباراة انتهت، أنت التعادل هو يعتبر خسارة بالنسبة لك. نشاهد أن ظهيري الجنب سعود مثلا ومتعب واقفين خلف الكرة، واقفين في نص الملعب، يعني معناته ما في أي زيادة عددية في الهجوم، ما في أي دور فعال في الهجوم. استلام لما يستلم لاعب الوسط، يعني نزول محمد أبو شمات ومصعب كلاعبين في النص ولاعبين لصناعة اللعب، معناته لما أستلم أنا لاعب الكرة صانع اللعب يجب أن تتوفر قدامي الحلول. الحلول وين الحلول؟ أن لما أستلم أنا صانع لعب الكرة ألقى حل بالنسبة للظهير المتقدم، ألقى حل للمهاجم في طلب الكرة أو فتح المساحات للقادم من الخلف. الجهة الأخرى يجب عليها الميلان ودخول الزيادة العددية في الـ18 إذا كانت الكرة من الجهة اليمنى والعكس تماما. هذه الأمور البدائية في كرة القدم لم نشاهدها.
0: ممتاز.
2: من خلال الرغبة في التسجيل أو الحصول على النتيجة اللي تخليك تتأهل. هذه نقطة يجب أن يجلس يعني الجهاز الفني فيها ويعدل من هذه الأمور. لا يعني مفروض إن ما تعدي يعني ولا تمر مرور الكرام إذا رغبنا في أن إحنا نطور من أنفسنا.
1: ياسر أنت عطني اسم صانع ألعاب حقيقي واحد. أنا حاولت أبحث عن واحد من اللاعبين، علما اللي أنا أشوفهم في الدوري السعودي في بطولة النخبة مستواهم أفضل، أداهم أفضل. اليوم أنت اليوم يعني أنت بدل 3-4 لاعبين ولا لاعب عمل فارق من البدائل.
2: ليش؟ ما تدري شو السبب كابتن؟
1: ليش؟
2: العمل في الأندية أكثر جدية من العمل في المنتخب.
1: صحيح.
2: تجهيز الأندية لنفسها من خيارات اللاعبين أو حتى من خلال المتابعة، من خلال التطوير، من خلال تصحيح الأخطاء أكثر من الاهتمام اللي حصل في المنتخب.
0: نعم.
2: يعني التجانس والانسجام احنا شاهدنا من كأس العرب واحنا نتكلم ونطالب بأنه يجب تغيير الجهاز الفني واتيان جهاز فني جديد للعمل إلى ما بعد كأس العالم. صحيح. ليس لكأس العالم فقط.
0: نعم، لأن جاتك مشاركة مهمة أيضا في أسترا، احنا سنعود لك وأنا أقول لك من الآن يعني مبروك.
2: هذا هو متأهل، هو مبسوط
0: وهو متأهل أيضا، وإن كان المنتخب الإسباني ليس طموح أيضا وصول الدور 32، ولكن صحيح. بالتأكيد هي كانت مجموعة صعبة ولم نكن نعرف من سيصل للدور القادم، لكن إسبانيا ربما كانت هي أقرب منتخب. دعونا نذهب إلى ملعب مباراة هيوستن لنستمع لحديث عبد الإله العمري مسجل هدف السعودية الأول في هذه البطولة على الأوروغواي، ماذا قال؟
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هارد لك لنا، هارد لك للشعب السعودي عامة، الحمد لله على كل حال. مبروك للرأس الأخضر، بطولة انتهت إن شاء الله القادمة فول إن شاء الله.
4: طيب شو بتحب تحكي عن المباراة، الأجواء يعني كيف شفت المباراة؟ هل كانت مباراة صعبة أمام الرأس الأخضر؟
3: أكيد مباراة صعبة، الفريق محترم، شعور سيء يعني أنك تطلع متعادل، اللهم لك الحمد، هذه خير من ربي، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
4: شو أكثر شيء حالياً تحس مضايقك اليوم؟ أكثر شيء؟
3: لا والله الحمد لله ما هي مكتوبة يعني، اللهم لك الحمد، مبروك لهم، هارد كلام.
4: حس فيك
3: شيء؟ الحمد لله على كل حال، هذه حال كرة القدم، الحمد لله.
0: كان هذا حديث عبد الله العمري مسجل هدف السعودية، الهدف التقدم عن طريق في مباراة الأوروغواي، والهدف الوحيد الذي سجلته السعودية في هذه البطولة عن طريق عبد الله العمري. مبارك، أنت طلبت نتائج المنتخبات العربية في المونديال، صح؟
5: صحيح.
0: إيش تبغى توصل له من خلال هذه النتائج؟
5: يعني أنت
0: هي نتائج حقيقة مخيبة للأمانة، جزء كبير منها
5: على نسبة الأهداف. شوف النسبة اللي تسجل على الفرق العربية، نسبة كبيرة ترى. يعني هل هذا مستوى الكرة العربية تقدمها في كأس العالم؟
2: صحيح.
0: ترى الأردن باقي له مباراة مع الأرجنتين.
5: هذه إحنا شليناها بعد. تتكلم هل هذا مستوى يليق بالكرة العربية؟ هل إحنا مقتنعين؟ هذا السؤال يتوجه للمسؤولين. حرام يعني أنت اليوم لما تشارك نتائج بالأربعة وبالخمسة، ترى هاي مش طموح. أنت اليوم لما تشارك حتى كجمهور اليوم ينتظر هذه البطولة، كلنا ننتظر هذه البطولة. ليش؟ لأن كلنا يبي يشوف منتخبه.
0: صحيح.
5: لكن إذا أنا ألعب بهذا المستوى في بطولات العالم، من الأفضل لا تتأهل. والله لا تتأهل، يا أنك تقدم كورة تليق بالبلد بالكرة العربية، يا أنك من الأفضل لا تشارك. من النتائج هذه اللي قاعد نشوفها ترى، يعني في حقنا احنا بالنسبه لنا معناته ان احنا ما عندنا كره قدم.
0: لا كابتن، شارك اذا حصلت لك الفرصه، بالتاكيد شارك، اشتغل على نفسك، طور نفسك بشكل جيد، شوف النواقص اللي عندك وين موجوده وحسنها، اوجد الحلول البديله ايضا، لا تغير كثير. يعني انا قلت لكم قبل بدايه المباراه ان مدرب الراس الاخضر خرج من بطوله افريقيا لم يقال، استمر معاهم لست سنوات حتى هذه اللحظة، صبروا عليه بشكل كبير وفق الإمكانيات الموجودة لدى منتخب الرأس الأخضر، ولكنهم وصلوا إلى الدور القادم وحققوا ما يريدون بسبب التخطيط الذي عملوا له منذ سنوات طويلة، وعملوا على إمكانياتهم وعلى حدودهم أيضا. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال الحديث. قوموا.

0: وسيلة.
1: بابا 45 عام وحنا المنتخب سند وحضرنا أول فوز لصقورنا في 94 وشفنا جنون سعيد العويران في هدف أسطوري مستحيل يتكرر وبهدف سالم التاريخي اللي علمنا أن المستحيل غير سعودي. واليوم في 2026 بعد 45 سنة من رعاية اسم بي للكرة السعودية ما زال الطريق قدامنا والسماء حدودنا.
2: With football, we're a nation.
3: Elle serait la plus grande du monde.
4: Non importa où on est.
5: No matter who you are, la passion al football pertenece.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une al mundo.
8: أهلا بحضراتكم من جديد. هذين المسارين للبطولة من خلال دور 32 الذي تعرفنا من خلاله على مجموعة من المنتخبات التي ستلعب في الدور 32، ولكن كابيردي أولا هي ستواجه الأرجنتين من خلال المباراة القادمة، وهي الرأس الأخضر ستواجه الأرجنتين في دور 32، بالإضافة إلى إسبانيا تنتظر بالتأكيد من خلال هذه المجموعة وهذه المباريات القادمة من خلال هذه ألمانيا، ربما باراغواي أيضا، ربما باراغواي سوف تلعب مع ألمانيا في الدور القادم، فرنسا مع السويد، جنوب أفريقيا مع كندا، هولندا مع المغرب، هذه البرازيل مع اليابان أيضا، وكوت ديفوار ساحل العاج مع النرويج. هذا هو الطريق الخاص بدور 32 حتى هذه اللحظة، والذي ننتظر أيضا بقية المباريات التي سوف تلعب بعد قليل بالإضافة إلى مساء اليوم. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نمر لما حدث في مواجهة أخرى، حيث المنتخب الإسباني انتصر بهدف مقابل لا شيء من أمام الأورغواي الذي يغلي بشكل كبير جدا. أولا نقول لك مبروك مرة أخرى، كيف تابعت هذه المباراة وهذا التأهل لإسبانيا؟
9: شكرا جزيلا. في الواقع يمكن أن نكون سعداء بالتأهل ولكن ليس بالنتيجة. إسبانيا اليوم كانت فقيرة جدا في اللعب، في السرعة، في القوة كذلك. شاهدنا أن أوروغواي تفوقت عليها في بعض اللحظات، وأوروغواي كان لديهم رغبة وإصرار أكبر عند اللعب، وهذا ظهر حتى الدقائق الأخيرة عندما كانوبيو حتى عند إلى أن استقبل كانوبيو البطاقة الحمراء في هذا التدخل، ولكن أوروغواي كانت أفضل منا في هذه المباراة. صحيح تسديدة واحدة على المرمى لكل منتخب، ولكن إسبانيا كانت محظوظة، وحارس المرمى ارتكب خطأ من موسليرا، ارتكب خطأ وتم تغييره مع بداية الشوط الثاني، والسيد بيتس اتخذ هذا القرار. لا أعرف بسبب هذا الخطأ أم بسبب تغيير لسبب آخر، ولكن لم تكن مباراة جيدة من إسبانيا. يجب أن يكون هنالك تفكير وحديث في غرفة الملابس وكذلك مع المدرب، يجب أن يجلسوا سويا، لأن نتيجة اليوم ربما صحيح تجعلك تتأهل للدورة القادمة، ولكن عندما تواجه منتخبا قويا كالنمسا أو حتى في الدورة التالية أمام البرتغال سيكون هنالك الكثير اللعب الذي قدم.

0: الكل جايين، يعني في ملوك الصنبة كده وملوك التانجو كده والأسود كده والفيلة كده، والمرة دي في الفراعنة كمان، يعني في كده وكده وكده وكده، بس في الكورة المهم تيجي كده فوز، مفيش أحلى من كده.
1: هل تساءلت يوماً من أين تأتي شيري؟ من مدينة تحلق فيها المركبات وتكلم فيها كل شيء بالذكاء الاصطناعي. هنا تسافر بتقنية شيري سوبر هايبريد أكثر من 1300 كيلو متر بلا توقف. منذ سنوات ونحن نقترب بهذه التقنية إلى العالم لتكون في متناول الجميع. مستوحاة من الصين، صنعت بروح شيري.

0: الكرة بتلعب بمشاعرنا، عيش سحرها مع كوكاكولا.
1: العاصمة الجديدة. هدفنا كان مدينة خضراء ذكية مستدامة، بنينا تحف معمارية زي مدينة الفنون والثقافة، مركز مصر الثقافي الإسلامي، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، الحي الحكومي وحي المال والأعمال، وأكبر ساري علم، والمواصلات في القطار الكهربائي والقطار السريع. عملنا النهر الأخضر، ده غير إن عندنا أكبر الجامعات العالمية. العاصمة الجديدة، حلم تحقق.
2: ايه يا ابني كل الكروت دي؟
3: كل بنك من دول بيعمل لي حاجه.
2: طب ما انا كي اف اتش مش محتاج كل ده. استني ليه؟
3: سؤال حلو.
2: كي اف اتش تفتح فيه حساب ويمولك ويمولك تاني ويمولك تالت لحد ما تشتري المعرض.
4: بعت لي بقى رقم البنك.
2: تمام، وانا في اي خدمات كتير ممكن احكيها لك بس عشان القعده ما تبص.
1: بنك بيت التمويل الكويتي مصر بيقدم حلول وخدمات بنكيه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه، هتلاقي فيه كل اللي محتاجه واكتر وفي مكان واحد. كي اف اتش بنك زي ما الكتاب بيقول.
5: لامار أقرب علبة لبن ليك، زيه زي أقرب حد ليك. بيبسطك، بيفكر فيك، بيفهمك، بيهتم بتفاصيلك. أقرب حد ليك، أكتر حد بيحبك. في مزرعة لامار اللبن بياخد مجرد دقايق من لحظة الحلب لحد ما بتعلب. كل حاجة بنعملها بنفسنا جوه مزرعة لامار. لامار أقرب حد ليك.
6: هو ايه ده؟ الارضيين بيلعبوا كورة، شكل واحد فيهم شارب ريد بول.
7: فعلا ريد بول بيعطيك جوانح.

0: لايف، قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسية. التشجيع مع وين غير اي حد.
1: انا قلت سواق تاكسي وديني ماتش فوتبول، وداني ماتش امريكان فوتبول بالغلط.
2: ما اعرفش العيال دي،
1: انا جيت هنا معهم بالغلط، اكيد اكيد اكلت حاجة بالغلط.
2: صاحبي
1: انت عايزيني بقالكوا اسبوع، انا حاسس ان انتوا اكيد مش هخاصمني غلط.
3: يا فندم انتوا طلعتوا كل الناس ونسيتوني هنا بالغلط.
1: طبعا انتوا عارفين كلكم ان انا هنا مخطوف بالغلط.
4: اللي يتفرج بره داره يتقل مقداره.
5: مع امازون فرجة البيت تكسب، عروض على كل اللي تحتاجه عشان تتفرج على الماتشات براحتك. امازون راعي فرجة المشجع المصري.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thank you. Ooh, let's see.
9: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير
3: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
4: ها بران
1: بران،
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذي أعلى تحليق في العالم.
6: يبا عادي نمدد يومين،
7: بنمدد أسبوع.
8: ما فيش أمل بعد.

0: انا زي
1: اهلا
2: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. من الطبيعي أن يكون محمد صلاح بتاجه مرموش كذلك رمزين من رموز الكرة المصرية بعد أن حققا حتى الآن مشوارين رائعين من الأبرز على الإطلاق في تاريخ الكرة المصرية وأيضا الإفريقية. وعلى ذكر الإنجازات والأساطير دعونا نسرد لكم الآن أهم وأبرز إنجازات الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري قبل أن يخوض مباراته الثالثة مدربا لمنتخب مصر ومتأهلا بشكل رسمي مرة الأولى في تاريخ مصر إلى الدور الثاني. خلال تدريب لمنتخب مصر تأهل إلى كأس إفريقيا 2025 بعد تصدر مجموعته في التصفيات، تأهل إلى كأس العالم 2026 كذلك بعد صدارة المجموعة دون خسارة، احتل المرتبة الرابعة في كأس إفريقيا 2025، حقق الانتصار الأول تاريخي لمصر في كأس العالم وتجاوز دور مجموعات بشكل رسمي في المونديال مرة الأولى في تاريخ منتخب مصر. أثناء التوقف للإعلام كنا احنا في الاستوديو مستمتعين تحليل كابتن محمد أبو تريكة لإعلانات الشركات المصرية. محمد ماذا انتظر في هذه المباراة؟
1: زيو
0: الحلقة بتاع الدور الأول
1: خلاص الوقت فتوح ممثل
0: قصة تريزيجيه السيمي فاينل على فكرة
1: فتوح بقول لك فتوح دمه خفيف ابن اللذين
0: فعنده مشوار بعد الكورة
1: زيو هو عمل على فكرة ماتشين كويسين قوي
0: وإعلانين كويسين
1: احنا المباراة مش هتبقى مفتوحة يا كابتن محمد
0: مغلق حتى لو جاء هدف مبكر
1: هو ممكن بقى بهدف مبكر يفتح المباراة انما اعتقد برضو ايران التعادل يصعدها يتأهل فالمباراة هتكون مقفولة نوعا ما كل واحد هيستنى خطأ التاني بالتشكيلة اللي بدأ بيها منتخب الإيراني 5-4-1 هو هيسيب الكرة لمصر يسيب الاستحواذ ويستنى أخطاء مصر ويستنى الهجمات المرتدة مهدي طريمي التعامل معه رامي ربيع وعبد المنعم لازم يبقى تعامل جيد احنا عندنا مشكلة في التسعة الكلاسيكي اللي بيلعب بلجيكا لما نزل لوكاكو كريس وود حتى في ماتش نيوزيلندا فتمنى النهارده يبقى في جامل التركيز احنا متاهلين فتمنى اللعيبه تبقى متحرره مع التغييرات اللي كانت موجوده في اللي عملها الكابتن حسام اتمنى التوفيق لعب منعم محمود صبر في وسط الملعب الكره الاولى كويسه محمود والاول يبقى في ثقه وان شاء الله يبقى قدم مباراه جيده.
0: شكرا لمحلي بي ان سبورتس نلتقي بهم باذن الله بين شوطين مباراه وانتقل معكم تابع معكم مباراتين مشاهدين الاعزاء مباراه مصر وايران بتعليق علي محمد علي ومباراه نيوزيلندا بلجيكا بتعليق احمد فضل مشاهده من تعليقكم باذن الله صباحكم جميل.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في لقاءات كأس العالم هنا في سياتل والاتحاد الأمريكية. كأس العالم 2026 في ملعب المباراة وضمن لقاءات الجولة الثالثة مرحلة المجموعات والمجموعة السابعة منتخب مصر برصيد 4 نقاط وأول هذه المجموعة والذي بالفعل وصل إلى الدور 32 بعد نتائج طبعا اليوم أمام منتخب إيران صاحب النقطتين في هذه المجموعة والمركز الثاني في مباراة اليوم. طبعا في لقاء الحكاية للمنتخب المصري حكاية لم تنتهي مصر تضمن التأهل ولكن الطموح يزداد والأمل بإن شاء الله وصول لما هو أبعد في هذه البطولة. انتظار ترتيب هذه المجموعة فوز يضمن لمصر الوصول والترشح كأول هذه المجموعة وملاقاة أحد الثوالث. طبعا هي حتى الآن هي كوريا الجنوبية طبعا في سياتل ولكن ننتظر طبعا الأمور ننتظر المباراة منتخب إيران أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. جمع نقطتين من تعادل أمام نيوزيلندا في اللقاء الأول 2-2 ثم التعادل السلبي مع بلجيكا في حين مصر 4 نقاط من تعادل أمام بلجيكا هدف لكل فريق ثم الفوز اللي كان بنتيجة 3-1 على منتخب نيوزيلندا. منتخب المصري يدخل اليوم بعد الدفعة الكبيرة من خلال تقديم عرض مميز أمام بلجيكا ثم تحقيق الفوز الأول التاريخي اللي تحقق طبعا بالفوز على منتخب نيوزيلندا في اللقاء السابق. وبالتالي النهاردة المنتخب المصري يريد أن يبني على ذلك ويريد أن يؤكد تفوقه ويريد الوصول إلى ما هو أبعد طبعا في هذه البطولة وانتظار اللقاء اللي بيديره النهاردة طاقم تحكيم بقيادة الحكم البولندي شيمون مارشينياك حكم هذه المباراة. الحكام على فكرة مميزين واللي بيدير لقاؤه الثاني في هذه البطولة بعد ما كان أدار مباراة الجزائر والأرجنتين. طاقم التحكيم الموجود النهاردة في إدارة هذه المباراة وحكام الفار وانتظار الإعلان عن تشكيلة المنتخب كما ستظهر على الشاشة أمامنا هنا بعد قليل. منتخب مصر ب4 تعديلات النهاردة لكابتن حسام حسن، صفا شوبير في حراسة المرمى، في الدفاع محمد هاني 3 ومحمد عبد المنعم 6 ورامي ربيعة 5 وأحمد فتوح رقم 13، وسط ملعب مهند نشيد 17، محمود صابر النهاردة 21، إمام عاشور 8، في المقدمة محمد صلاح 10، كابتن وقائد المنتخب المصري مصطفى زيكو رقم 11، وتريزيجيه يبدأ اليوم أساسيا برقم 7. 4 تعديلات في التشكيلة النهاردة بخروج ياسر وحمدي فتحي للإصابة ومروان عطية وكذلك أيضا مشاركة تريزيجيه مكان مرموش. منتخب إيران أيضا بيجري تعديلات عن تشكيلته أمام منتخب بلجيكا، علي رضا في حراسة المرمى، 3 في قلب الدفاع، علي نعماتي رقم 19، شجاع خليل زادة رقم 4، واللاعب حسين كنعاني رقم 13، أمامهم رمين رضيان رقم 23، 6 سعيد عزة الله، سامان قدوس رقم 14، ميلاد محمدي في الشمال رقم 5، وأمامهم محمد قرباني رقم 21، مهدي طارمي 9، ومحمد محبي رقم 8.

0: دقيقة صمت في ملعب المباراة وانتظار انطلاق المباراة. المنتخب الإيراني اللي بيريد النهاردة تقديم عرض قوي أمام المنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري في هذه المباراة ورجالة منتخب مصر حقيقة اللي قدموا عروض مميزة جدا وكسبوا احترام الجميع وشرفوا مصر وأسعدوا جماهيرهم. النهاردة إن شاء الله تتواصل الصورة الجميلة لكل من يتابع المنتخب المصري اللي صنع فرحة شعب وصنع حالة خاصة ويعكس إن شاء الله صورة وقيمة كرة القدم المصرية. وتحية فخر وإعزاز للمنتخب المصري، تحية فخر وإعزاز أيضا للجماهير المصرية التي تتابع هذه المباراة. على بركة الله المباراة الهامة، المباراة اللي ننتظرها لأنها تحدد ترتيب المنتخب المصري في هذه المجموعة، المجموعة السابعة. منتخب إيران يلعب على يمين الشاشة زي ما قلنا التشكيل والأسماء، ومنتخب مصر بيلعب على يسار الشاشة. أمامنا هنا لحظة البداية، لحظة الانطلاق أمام هذا الجمهور الحاضر هنا في سياتل. فوز مصر وصدارة المجموعة يبقي منتخب مصر في هذه المدينة في سياتل، ويبقيها أيضا في حال وصولها لدور 16 أيضا في وجهة أيضا ستكون هنا في سياتل. مرة ثانية تعود البداية المصرية، محمد هاني أولى لحظات المباراة، تركيز مهم، استلم على طول من القائد محمد صلاح تحت ضغط، المرة دي استخلاص وتداخل وفاول، فاول لصالح أمامنا واللاعب سعيد عزة الله أمامنا لاعب شباب أهل دبي الإمارات. البداية القوية للمنتخب المصري، دفع النهاردة بتريزيجيه لأن واحد من أهم المفاتيح الحقيقة اللاعب رامين ريان اللي هو رقم 23، واحد من عناصر القوة اللي بيعتمد عليها المنتخب الإيراني في الطرف اليمين وانطلاقاته، مع وجود أيضا الخطير محمد محبي لاعب المحترف في روستوف الروسي، وكذلك أيضا صاحب الخبرة مهدي طارمي. والانطلاقات المنتخب الإيراني، مهدي طارمي عند طارمي لكن هناك تدخل يرد على طول، برافو قطع حلو قوي في اللقطة اللي فاتت رامي ربيعة. النهارده الثنائي الدفاعي رامي ومحمد عبد المنعم، إراحة لياسر إبراهيم، وأيضا غياب حمدي فتحي للإصابة، وكمان أيضا غياب حسام عبد المجيد طبعا بإصابة والبروتوكول الخاص بعد الإصابة اللي كان طبعا في وجهه 6 أيام حتى يعود للمشاركة إن شاء الله مع المنتخب المصري منذ الإصابة. مرة تانية هنا انطلاقة، هذه الاستلام على طول، تريزيجيه دخل في اللقاء الماضي كبديل فصنع الفارق وسجل هدف بضربة رأسية جميلة في اللقاء اللي انتهى أمام نيوزيلندا 3-1. إمام أمامنا سجل هدف رائع في مرمى المنتخب البلجيكي، البداية المصرية القوية من أجل الحسم ومن أجل ضمان المركز الأول في هذه المجموعة، المجموعة السابعة. تغطية دفاعية محمد عبد المنعم، ثقة عالية محمد عبد المنعم بيعود، شارك في مباراة روسيا الودية 1-0 ومباراة البرازيل 2-1 للبرازيل، وكان شارك في شوط في كل مباراة وقدم مستوى الحقيقة مميز رغم التعادل وغيابه 335 يوم منذ إصابته مع فريقه فريق نادي نيس طبعا الفرنسي. مرة ثانية استلام مهند لاشين، محمود صابر النهاردة بيشارك في هذه المباراة، شوف أفكار كابتن حسام حسن النهاردة في مباراة اليوم، 3 مهددين على فكرة، يشارك فتوح ويشارك مهند لاشين وإن كان طبعا مروان عطية على دكة البدلاء. مرة ثانية تريزيجيه على الأرض، محمود صابر. المنتخب المصري طبعا بعد ضمان التأهل والترشح وفقا للنتائج اللي شفناها في اللقاءات التي أقيمت اليوم واللي كان طبعا على أثرها المنتخب خلاص ضمن على الأقل يعني بيكون ضمن الثمانية التوالي المرشحين، وإن شاء الله يكونوا ضمن الأوائل المجموعات المنتخب المصري. مرة ثانية هنا استلام محمود صابر على الأرض على طول، زيكو قدم أداء مميز، مصطفى زيكو كرة ترجع على طول رامي. جماهير مصرية كبيرة هنا في سياتل في وسط أحداث ووسط أمور كثيرة، ولكن خلاص المباراة هي مباراة كرة قدم في النهاية، وما يحدث خارج الأسوار هو يحدث طبعا في سياتل وفقا لهذا الحدث الموجود سنويا في مدينة سياتل في نفس التوقيت في نفس اليوم. لكن استلم على طول من جانب المتألق رامي ربيعة، رامي شارك في اللقاءين كبديل رامي. إمام عاشور يرجع مرة تانية، رامي ربيعة، رامي تحرك المرة دي محمد عبد المنعم، بداية الهجمات فتوح. فتوح وهاني قدموا الحقيقة لقائين مميزين النهاردة، بنشوف مشاركة للاعب محمود صابر في مباراة اليوم لكن تطلع إلى رمي التماس. حسام حسن أمامنا، مميزات كثيرة لحسام حسن منذ أن تولى المهمة بالترشح والوصول لأمم إفريقيا، تقديم عروض مميزة في أمم إفريقيا، الوصول إلى نصف نهائي، الخسارة كانت أمام السنغال وأيضا أمام نيجيريا في ركلات ترجيح في الثالث والرابع، ثم كان طبعا الترشح لكأس العالم وتقديم هذه العروض الرائعة حتى الآن وتحقيق الفوز الأول. أدي أمامنا الانطلاقة الخطورة والمساندة الهجومية من اللاعب ميلاد محمدي، قوة المنتخب الإيراني في ميلاد محمدي في الجنب الشمال اللي هو الظهير أو لاعب الطرف الشمال، وأيضا في وجود اللاعب رامين راضيان طبعا اللي هو رقم 23 اللي بيلعب في الجانب اليمين. مرة تانية على طول التحضير أحمد فتوح، أول خمس دقائق نفس التوقيت هناك مباراة تجمع ما بين منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا. إيران في المركز الثاني وفقا للنتائج، وفقا لتسجيل هدفين واستقبال هدفين، وبلجيكا بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث أيضا بنقطتين، ثم بعد ذلك نيوزيلندا برصيد نقطة واحدة. استلام محمد صلاح ولا فرص اللقاء، وأول فرصة محمد صلاح ترتد محمود صابر. يا ولد أي بداية وأي انطلاقة، صورة جميلة تستمر، وكلما راهن حسام حسن على لاعب يأتي اللاعب ويرد الجميل ويرد الدين لحسام حسن. محمود صابر راهن عليه النهاردة، عنده هدف في اللقاء ودي مع المنتخب الأول في مرمى نيجيريا، لكن الفرصة الأولى المصرية هجمة مصرية من جانب محمد صلاح وتزيدة، ترتد الكرة من حارس علي رضا الحارس المميز، ولكن دايما الكرة بتسقط منه وتأتي المتابعة. هنا هدف أول مصري محمود صابر يسجل للمنتخب المصري. محمود صابر يتقدم، الفولو والمتابعة. بص الهجمة بادية من عند رامي يلعب كرة على طول، يا ولد مصطفى زيكو، محمد صلاح يسدد، المتابعة من جانب تريزيجيه، والكرة تانية للاعب محمود صابر بالقدم الشمال عشان يتقدم المنتخب المصري بأول أهداف اللقاء. أمامنا هو الفولو والمتابعة، واحد مصر، شوف كرة أمامنا من صلاح تابع تريزيجيه، ولكن محمود صابر بتوفيق كبير عدت من الحارس علي رضا بن باند. أمامنا هو والتقدم، وين يا سلام، بوس إيدك وش وظهر. أمامنا هو العناق ما بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن طبعا مدير المنتخب، وكذلك طارق سليمان ومحمد عبد الواحد، وهدف مصري أول بعد خمس دقائق عن طريق محمود صابر. أي بداية وأي روعة في البداية المصرية في هذه اللحظات في أولى دقائق المباراة. هدف جميل الكرة الحقيقة، وهجمة المنتخب المصري، الثقة موجودة، واللاعبين الحقيقة يعني واخدين دفعة معنوية كبيرة، وبالتالي النتيجة هي التقدم حتى الآن بهدف محمود صابر اللي بيشارك لأول مرة في هذه البطولة، يكون ورقة جديدة يدفع بها ويسجل أول هدف اللقاء. المنتخب الإيراني عن طريق اللاعب اللي بيحاول أمامنا ميلاد محمدي، لكن يا سلام على طول يقطع اللاعب المميز مصطفى زيكو سجل في روسيا وسجل في البرازيل وديا، وسجل بضربة رأسية في مباراة نيوزيلندا من صناعة محمد هاني، عمل صناعة رائعة، هاني عمل حقيقة كرة، ويمكن اللي شاف مباراة روسيا الودية كان تكرار لهدف النجم مصطفى زيكو في مباراة روسيا. واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري، إن شاء الله الأمور تكمل والمنتخب المصري يقدم المستوى اللي نتمناه. شوف الروح والإصرار لدى لاعبي المنتخب المصري. علي نعمتي يرجع لطول إلى علي رضا حارس المرمى، علي رضا تحمل جانب كبير على رضا الحقيقة في إبعاد الكرة بتاعت محمد صلاح، ثم المتابعة من تريزيجيه، ثم بعد ذلك يأتي محمود صابر بتسديدة يسارية تأتي في طبعا ما بين قدمين حارس المرمى، ثم تسكن الشباك وسط ثلاث أربع لاعبين. يعني الكرة الكرة عايزة تروح، لأن بالفعل ما يقدمه المنتخب المصري يعني شيء رائع في هذه البطولة حتى الآن. حكاية ما خلصتش ولسه منتخب مصر لسه مكملين. مرة تانية هنا استلام على طول، المحاولات عن طريق محبي لاعبين المميزين، اللاعب محبي، لكن هنا على طول مارشينياك حكم اللقاء اللي النهاردة بالمناسبة بيدير مباراته السادسة في بطولة كأس العالم، ست مباريات أدارها على مستوى بطولة كأس العالم، وأمامنا هو الترتيب الحالي، مصر بسبع نقاط، بلجيكا بثلاث نقاط، إيران نقطتين، ونيوزيلندا طبعا برصيد نقطتين أيضا. إذن مصر طبعا أول هذه المجموعة وتلاقي أحد التوالت المفروض يعني على الورق حتى هذه اللحظة، ومنتخب طبعا كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إن شاء الله الموافق 1 يوليو الساعة 11، وانتظار الفائز بعدها من المتحدة الأمريكية والبوسنة إن شاء الله أيضا سيكون في سيادة اليوم 6/7. أقول لكم كده أول بأول، لكن خلينا نركز، خلينا نفرح بهدف التقدم لمحمود صلاح. ضغط العالي هنا من جانب المنتخب الإيراني، وتدخل، هل هناك تدخل أمامنا؟ لكن براف عم منح أخر عبد المنعم، ولكن حكم اللقاء بيشير إلى أمامنا هو حكم المباراة، بيدي ركلة جزاء أمام حكم اللقاء الحكم شيمون مارشينياك يدي ركلة الجزاء في اللقطة اللي فاتت. اتأخر عبد المنعم في بناء الهجمة، شفنا اللعبة كمدت يعني طلعت إلى خارج الملعب. أدي الإعادة، أدي الإعادة، أدي التدخل. بص أمام ده هنا داخل طارمي، واللاعب مهدي طارمي في اللقطة اللي فاتت مع محمد عبد المنعم، ويبدو أن حكم اللقاء خد قرار بركلة الجزاء في اللقطة. أخر اتأخر كتير كتير محمد عبد المنعم في اللقطة الماضية والتدخل، ثم اللعبة كملت، وبعد كده الحكم يبدو أن إيه في أمر في اللقاء أمامنا من خلال الفار، وأمامنا هو في انتظار التأكيد. محمد صلاح يتحدث، إيه البداية، إيه البداية الدرامية لهذه المباراة. تقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر بهدف أول بعد خمس دقائق، ثم الخطأ في خروج الكرة من محمد عبد المنعم، والتدخل كان طبعا بين حكم اللقاء مهدي طارمي، هو اللاعب اللي بيسجل دايما يعني وبيسدد ركلات الترجيح. مصطفى شوبير قدم مباراة مميزة، مصطفى 12 مباراة، مباراة اليوم ثالث مبارياته في كأس العالم، والمواجهة مع مهدي طارمي صاحب 24 هدف مع المنتخب، طبعا أمامنا هو 60 هدف عفوا مع المنتخب الإيراني. مهدي طارمي، مهدي طارمي بواجهة ركلة جزاء مجانية الحقيقة للمنتخب الإيراني من خطأ لمحمد عبد المنعم، واحتسابها من قبل مارشينياك. مصطفى شوبير، مصطفى، مصطفى مهدي طارمي كابتن وقائد المنتخب، ومصطفى مصطفى، يا ولد يا مصطفى، يا أسد يا أسد، مصطفى شوبير، مصطفى شوبير يتصدر ركلة الجزاء. أي روعة، أي روعة المنتخب المصري. إذا أخطأ محمد عبد المنعم فإن مصطفى شوبير يأتي بدوره على أكمل وجه ويتصدر ركلة الجزاء بعد مرور كم 11 دقيقة. روعة روعة، برافو يا مصطفى، برافو يا مصطفى، برافو مصطفى شوبير، رائع رائع رائع، واحد من أفضل حراس المرمى المتألقين في هذه البطولة. طول مهدي طارمي، بص يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا مصطفى، يا عيني يا عيني على مصطفى، عينه على الكورة واخد خطواته وثقة كبيرة جدا، ويتصدر ركلة الجزاء عشان يحافظ على تقدم المنتخب المصري بهدف محمود صابر. مهدي طارمي يضيع ركلة الجزاء بعد مرور ايه، بعد مرور 11 دقيقة. مصطفى أراه، مصطفى أراها، طارمي يلعبها، ولكن مصطفى عينه حلوة وواضع يعني كل تركيزه في اللقطة اللي فاتت، والمنتخب المصري ما زال متقدما للفرحة المصرية حتى هذه اللحظة، لأن مصطفى شوبير أبى أن تدخل وأبى أن تكون هي يعني ليلة من ليالي يعني الفرح، وهي ليلة هناك في سياتل، لأن المباراة الساعة 7 بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. مصطفى شوبير يتصدر ركلة الجزاء، ادي فتوح، سلامات يا محمد عبد المنعم، ادي عبد المنعم، ادي محمد عبد المنعم، فتره كده من الفترات الصعبه عودته ورهان، والحقيقه في المباراه لا شك الاداء المصري يعني مميز في هذه المباراه. ادي امامنا هنا امير، امير جالانوي امامنا، فتره ولايه ثانيه، امير جالانوي معاه من مارس 2023 ووصل معهم نصف نهائي في بطولة كأس آسيا الأخيرة، وخرج أمام المنتخب القطري كان 2-3، وصعد بإيران للمرة السابعة، تصعد إيران إلى نهائيات كأس العالم وللمرة الرابعة على التوالي. مهدي طارمي ضيع ركلة الجزاء، فرصة كبيرة، لعب أولمبياكوس، لعب في الإنتر، لعب في بورتو، كان له أيضا تواجد في الغرفة القطري، وبالتالي النهاردة والبداية طبعا كانت في بيتش بولس في إيران، واحد من اللاعبين المميزين. واحد لا شيء لمصر، محمود صابر بعد تألق من جانب مصطفى شوبير والتصدي لركلة الجزاء والحفاظ على هدف محمود صابر لسجل بعد مرور خمس دقائق من هذه المباراة. اللقاء واضح، المنتخب المصري داخل بتركيز، بنالتي لإيران وأضاعوا اللاعب والكابتن والقائد مهدي طارمي، محب استلام خطير عن طريق اللاعب اللي بيسدد. يا ولد يا ولد يا ولد، المرة الثانية، لكن المرة دي، المرة دي المتابعة والتسجيل عن طريق رمين رضيان، خطأ في التمركز وخطأ في الرقابة، تسديدة من جانب ميلاد محمد، تصدي من مصطفى، ولكن يسجل التعادل اللاعب رمين رضيان. مباراة ايه 14 دقيقة، مصطفى صد ركل الجزاء وتصدى لكرة اللاعب رامين رضا إيان الخطير اللي عمل الفولو والمتابعة عشان يسجل التعادل للمنتخب الإيراني. 10 أهداف رامين رضا إيان أمامنا لاعب الاستقلال المعار لنادي فولاذ الإيراني اللي بيسجل وتاني أهدافه لأنه كان سجل في مرمى أيضا منتخب نيوزيلندا في هذه البطولة. 1-1 تصدى مصطفى لركل الجزاء ثم هنا الاستلام في المساحة من جانب اللاعب اللي كان موجود ميلاد محمدي التسديد والإنقاذ من مصطفى شوبير ثم المتابعة في هجمة إيرانية. بص أمامنا الكرة ملعوبة هذه كرة أمامية في اتجاه اللاعب ميلاد محمدي إبعاد من محمد هاني تمريرة من المحبي استلام هنا في المساحة سدد باليمين ورغم أنه هو أشول إنقاذ من مصطفى الزاوية صعبة قوي لكن اتأخر في الفولو والمتابعة في اللقطة اللي فاتت أمامنا هو ينقذها مصطفى كرة أمامنا هي مش عايزة تطلع ويأتي من زاوية صعبة قوي وتأخر فيها أحمد فتوح عشان يسجل الخطير رامين رضيان أمامنا هنا هدفه الدولي 10 تبقى النتيجة 1-1 ربع ساعة في منتهى القوة رامين أمامنا 36 عام رامين شجاعي رقم 4 عنده 37 سنة عديد من اللاعبين طبعا إحسان حاج صافي النهاردة مش في اللاعبين الأساسيين بيجلس لدكة البدلاء صاحب 35 عام أدي أمامنا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم التبديل المصري اللي تم طبعا في هذه اللحظات بدخول ياسر إبراهيم وخروج محمد عبد المنعم اللي يبدو تصاب محمد عبد المنعم مرة تانية هنا التدخل محمد هاني إلى خارجه سلامات لمحمد عبد المنعم يدخل ياسر إبراهيم اللي لعب المباراتين واللي شارك في مباراة واحدة في التصفيات على فكرة كانت أمام مينيا طبعا بيساوكو من اللاعبين الحقيقة اللي قدموا مستويات مميزة ياسر إبراهيم يدخل بديلا لمحمد عبد المنعم المصاب محمد هاني أمامية مباراة حلوة نشوف مباراة حلوة المنتخب المصري استلم على طول انطلاق القائد محمد صلاح ثبته وجاب واحدة يمين واحدة شمال والكرة أمامنا هو اللي تطلع إلى خارج الملعب والمحاولة المصرية في اللقطة الماضية وركلة ركنية مصرية أولى في اللقاء سلامات عبد المنعم لاعب من اللاعبين المميزين فترة مشاركة لم تكن كافية الحقيقة لكن قناعة كابتن حسام حسن بقيمة وأداء هذا اللاعب لو في حالته في مستوى حتى ولكن اتصاب وينزل مكانه ياسر إبراهيم وتبديل بعد ربع ساعة بعد ما بقت 1-1 مرة تانية لم حلو أو إمام يرجع لطول محمود صابر فرصة ومحاولة لكن زيكو إلى خارج الملعب هدف التعادل لن يؤثر على المنتخب المصري المنتخب المصري اللي قدم مستويات مميزة حتى الآن ودي أمامنا هنا أنفانتينو الحضور الموجود وكذلك مهندس هاني أبو رئيس حاتف كرة القدم المصري وطبعا الأستاذ خالد المهندس خالد الرمدالي كابتن محمد النني محمد زيدان طبعا نجوم كرة القدم المصرية المتواجدين واللي بيتابعوا هذه المباراة كبار ضيوف هنا في ملعب المباراة في سياتل 1-1 محمود صابر من متابعة لكرة محمد صلاح اللي ارتدت من الحارس في الدقيقة 5 مع التسكير ركلة جزاء ضائعة لمهدي طارمي تصدى لها مصطفى شوبير ثم هدف التعادل يأتي عن طريق اللاعب رامين رضا إيان اللي سجل من متابعة فولو لتسديدة كانت من اللاعب ميلاد محمد فترة إيه؟ فترة إصابة محمد عبد المنعم علي رضا حارس مرمى تراكتور الإيراني حارس مرمى المنتخب الايراني واحد من خبرات كبيره هذا منتخب ايران مره ثانيه هنا بص الانطلاقات دايما هتلاقي ميلاد محمدي دايما موجود في الطرف الشمال وفاول المره دي على اللاعب محمد طبعا قرباني اللي موجود في اللقطه فاول على قرباني محمد قرباني لاعب الوحده الاماراتي عملاق ما شاء الله لاعب ارتكاز وسط ملعب مع سعيد عزة الله ومع سمان قدوس لاعب الوسط اماميه كره سريعه محمد صلاح لكن الكره تصل الى علي رضا حتى الآن 1-1 في اللقاء أذكر بهدف محمود صابر بعد 5 دقائق وركلة جزاء ضائعة لمهدي طارمي بعد صد ليها مصطفى شوبير وبعد ذلك طبعا سجل رامين رضا إيان هدف التعادل وهناك فاول وهناك تدخل وأمامنا هو مارتشينياك ومع توماس ليتشبيك أمامنا من بولندا وآدم كوبسك أيضا من بولندا يوسوك إيراك الياباني وطبعا مع جون ميهارا أيضا من اليابان طاقم التحكيم الموجود في هذه المباراة وعلى مستوى الفار موجود كل من البولندي أيضا توماس كيفيتسوفيسكي وأيضا دينيس هيجلر الهولندي والسكوت للفار هو شون إيفنز من أسترنا
1: from the Islamic Republic of Iran.
0: انذار اول رقم 13 في المباراه من جانب امام دهون لاعب حسين كنعاني، لكن مره ثانيه انطلاقه محمد صلاح وسط الحصار. قوه البنيان، قوه البنيان واللياقه البدنيه العاليه لدى المنتخب الايراني، والدوافع موجوده لدى منتخب ايران طبعا اللي بيحاول يكون له حضور وتواجد في هذه البطوله، واللي طبعا حتى الان 1-1 النتيجه، وما زالت النتيجه هناك في مباراه بلجيكا والمنتخب نيوزيلندا ما زلنا مع التعادل السلبي. انذار لمحمود صبر، اذا صبر انذار، وايضا اللاعب كنعاني انذار في هذه المباراه. ادي محمود صبر سجل هدف التعادل، يدخل بقوه اللقطه اللي فاتت مع سعيد عزه الله امامنا هنا لاعب شباب اهلي دبي في اللقطه اللي فاتت. محمود صبر راهن عليه وسجل النهارده. منتخب مصر بيخسر تبديل بعد إصابة محمد عبد المنعم، ولكن يدخل ياسر إبراهيم، ولدينا ثقة كبيرة في ياسر إبراهيم مع رامي ربيعة مع محمد هاني مع فتوح مع التشكيلة الموجودة، ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام ومحمد صلاح وزيكو وطبعا تريزيجيه. زيكو الأمامي، التحرك من مصطفى زيكو، زيكو يلعب كرة على الأرض على طول، أدي الاستلام تريزيجيه، عدى حلو قوي، عدى حلو قوي، لعيب تريزيجيه، تريزيجيه لعيب، الرهان على تريزيجيه النهارده بعد ما يعني شفنا البدايه اللي كان فيها اربع تعديلات، فول عبد المنعم مكان ياسر ورامي مكان حمدي فتحي المصاب ومحمود صبر مكان مروان عطيه الخوف على النضال الثاني، والبدء ايضا بتريزيجيه النهارده مكان عمر مرموش في اللقاء. امام عاشور، امام ملعب سياتل على طول الكرة على الأرض هنا المنتخب المصري، لسه الحصار أمامنا يحاول يلف كده لكن ما ادلوش الفرصة أمامنا، التدخل من شجاع خليل زاده مع تريزيجيه، ترجع مرة تانية لإمام، إمام منتخب المصري بيلعب كرة حلوة، منتخب المصري بيلعب كرة حلوة وعنده الشخصية، وادي أمامنا هنا فتوح يا ولد يعملها حلوة قوي، الهاني هاني هاني هاني يا ولد يا محمد يا هاني يا ولد يا محمد يا هاني، يطلق صاروخ، صاروخ بيقدم بطولة كبيرة، قدم بطولة كبيرة، عمل مباراة لا تنسى امام دوكو، امام دوكو بص امامنا الكره لكن شالها وهي في الطريق اللي دخل في اللقطه اللي فاتت دي سعيد عزه الله، وركنيه جديده للمنتخب المصري. ضغط مصري في محاوله التسجيل. المنتخب المصري بيبحث عن تسجيل هدف تقدم مره ثانيه في هذه المباراه، وادي امامنا هنا الصراعات الموجوده على طول الكرات العاليه الراسيه، تقدم رامي رأسية مرة تانية، قالش هنا المرة دي علي علي علي علي رضا يشيل لكن ترجع مرة تانية، ضغط مصري محمد صلاح يعملها حلوة أول عرضية، زيكو الإبعاد، ومرة تانية هنا ركلة مزدوجة خلفية من سمان قدوس يبعد الخطورة اللقطة اللي فاتت. على أرض على طول، لسه احتمالات المباراة التالت كمصر أول يلعب تالت، لسه احتمالات، احنا يعني الوضع الحالي بنتكلم، لكن في كلام ممكن تتغير الأمور، ممكن تتغير الامور، يعني شوف منتخبات تانية قد تلاقي المنتخب المصري والمصري يتغير، لان في لقاءات لم تلعب حتى الان، لم تلعب مباريات، في لقاءات لم تلعب، يعني نتكلم على الوضع الحالي، لان يعني المتابعه للموقف يعني محتاجه ايه تعديلات كتيره، لان لسه المباراه ما اكتملتش، ولدينا لسه ان شاء الله في مجموعتين لسه ان شاء الله هنتابع لقاءاتهم في هذا اليوم، اليوم الجديد اللي احنا اليوم اللي احنا فيه ان شاء الله. ادي الضغط، شوف هنا لاعب مميز جدا اللاعب رامين راضي، يعني لاعبين المميزين في المنتخب الايراني، لكن منتخب مصر وصل وراح كره محمد هاني اللي فاتت، وشوفنا ركنيه اولى وركنيه ثانيه، تدخل هنا في الكرات العاليه ياسر ابراهيم، ادي لمسه يد على اللاعب ميلاد امامنا، لمسه يد على ميلاد.
1: Referee has now blown the whistle for the Powerade hydration break.

تعادل إيجابي حتى الآن بهدف لكل فريق بعد مرور 24 دقيقة أمامه الهيدريشن بريك. التوقف طبعا ترتيب اللاعبين في ظل الأجواء لكن درجة الحرارة يعني في سياتل ليس بالحرارة الشديدة يعني ما بين 20-22 درجة طبعا في ملعب المباراة. حتى الآن اللقاء 1-1 تقدم بهدف لمصر محمود صابر من متابعة الكرة محمد صلاح واللي حاول عليها برضو تريزيجيه بعد 5 دقائق تصدى مصطفى شمير ركلة جزاء من مهدي طريمي بعد 11 دقيقة ثم سجل رامين طبعا اللاعب رامين رضا إيان هدف التعادل في الدقيقة 14. أنشطة تتعارض مع ديننا وقيمنا ولكن هي خارج ملعب المباراة. مصر وإيران طبعا ترفض الأمر شكلا وموضوعا كل طبعا يرفض الأمر شكلا وموضوعا حفاظا على القيم والمبادئ والأديان السماوية طبعا اللي أكيد يعني لا تقبل مثل هذه الأمور. عودة مرة تانية ذكر بتبديل اضطراري كان بإصابة محمد عبد المنعم وخروجه ودخول ياسر إبراهيم. 1-1 حتى الآن في هذه المباراة ولكن في اللقاء الآخر تعادل سلبي ما بين منتخب نيوزيلندا ومنتخب بلجيكا في هذه المباراة. طارق سليمان حديث مع حسام حسن أمامه في الجانب الآخر أمير جالينوي. تأثير حسام حسن على اللاعبين واصل حماس والرغبة ويعني وجود روح من أجل تحقيق نتيجة توصل مصر إن شاء الله لأبعد نقطة في هذه البطولة. ياسر إبراهيم ياسر على الأرض على طول استلام من جانب محمد هاني. إمام منتخب المصري ممكن يستغل واضح علي رضا وحارس مرمى يعني يلقبوه بوفون لكن عنده مشاكل على مستوى ارتداد الكرة منه. هو حارس ظهر بشكل مميز في مباراة بلجيكا كان أحد نجوم اللقاء لكن لو تتابعوه في المباريات السابقة وفي أدائه مع المنتخب الإيراني رغم أنه هو شارك في بطولة كأس العالم 2018 في مباراة إنجلترا والمتحدة وكان دابع عن مباراة ويلز طبعا للإصابة وأيضا شارك في كأس العالم 2022 في 3 مباريات. الترتيب الحالي مصر أول 5 نقاط إيران ثاني 3 نقاط بلجيكا في المركز الثالث أيضا 3 نقاط ومنتخب نيوزيلندا برصيد نقطتين. ترتيب التوالي السويد إكوادور باراغواي السنغال دول خلاص وصلوا لسه موقف معلق لبلجيكا كرواتيا وكوريا الشمالية طبعا الفرق اللي لسه لم تتأكد على مستوى الثمانية الأوائل في التوالت للحاق بأول وثاني ال 12 مجموعة في هذه البطولة طبعا عشان نصل لدور 32 إن شاء الله. مرة تانية استلام على طول لكن مصر خلاص ضمنت الوصول والترشح بعد نتائج المباريات اليوم وخصوصا بعد تعادل اللي كان ما بين الأخضر السعودي ومنتخب الرأس الأخضر. زيكو أحد مكاسب هذه البطولة مصطفى زيكو الحقيقة تشجيع جماهيري كبير وحضور جماهيري في ملعب المباراة هنا في سياتل اللي استضافت في هذا الملعب مباراة بلجيكا وطبعا مصر وأمريكا واستراليا والبوسنة وقطر ومصر وإيران ثم هناك لقاء دور 32 اللي هيستضيفه في هذا الملعب يوم 1/7 أول هذه المجموعة ودور 16 أيضا يوم 7/7 مع الفائز من أمريكا والبوسنة في هذا الملعب دور 16 ودي آخر المباريات اللي هتكون في سياتل. مصطفى شوبير يبدأ على طول مصطفى محمد هاني هاني لكن طويلة كرة تطلع لخارج الملعب رمي التماس مصطفى زيكو مصطفى محمد زكي الشهير طبعا بزيكو اللي بدأ مشواره ورحلته من جمهورية شبين والحرس وزد وبيراميدز يعني ديك ايه ديك مثال جايبها من تحت يعني الراجل جايبها ايه جايبها وكان رايح للساحل الشمالي قبل ان يتم اختياره ويعني شفنا بعض اللقطات لفرحته وبكائه عندما تم اختياره للمنتخب المصري في كاس العالم. مره ثانيه تغطيه برافو ياسر ياسر مره ثانيه مهند لاشين مهند
محمود صابر، محمود سجل هدف اللقاء لكن يفقد كرة في منطقة مفروض ما يفقدهاش فيها. فتوح على طول لمسة المرة دي، تريزيجيه جابها للتنطلق، تريزيجيه عدى في واحدة وخد ركنية لكن على طول المرة دي أمامنا حسين كنعاني يدخل على طول، تريزيجيه يبحث عن التسديد، تريزيجيه التسديد المطلوب أمامنا هو والتنفيذ ولكن في منتصف المرمى. تسديدة حلوة، بص تريزيجيه عنده قدرات وعنده إمكانيات مميزة وسجل في مشوار التصفيات 5 أهداف وسجل هدف براسية في مباراة نيوزيلندا أمامنا هنا من النجوم اللي شاركوا كمان كانوا في كأس العالم الماضية اللي شارك طبعا فيها مصر الماضية بالنسبة لمصر 2018 لأن مصر غابت عن 22 كان لعب 3 مباريات وبيلعب النهاردة مباراته 5 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لأنه لم يلعب في المباراة الأولى اللي كانت أمام منتخب بلجيكا. منتخب إيران مسكين كورة أمامنا، سعيد عزة الله أمامنا، هذه بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا، بلجيكا متقدمة على نيوزيلندا لكن هيبقى في 5 نقاط لكل من مصر وبلجيكا لكن مصر تتفوق في فارق الأهداف. بلجيكا تقدمت بهدف عن طريق تروسار في المباراة اللي طبعا ملعوبة في فانكوفر. أمامنا هو الترتيب الحالي، مصر 5 بلجيكا 5 لكن مصر أول هذه المجموعة. إيران طبعا 3 نقاط ونيوزيلند عندهم نقطة واحدة. 31 دقيقة، بداية مثالية بهدف محمود صابر في هجوم مصري متوقع ومبادرة هجومية ثم بعد ذلك ركلة جزاء ضائعة، كان هدف في الدقيقة 5 ركلة جزاء ضائعة المهدي طارمي كسبت على محمد عبد المنعم اللي أصيب طبعا وتصدى مصطفى شبير ببراعة الحقيقة في الدقيقة 11 ثم تسديدة اللاعب ميلاد محمدي أبعادها مصطفى شوبير، تغطية ما كانتش موجودة بشكل صحيح من أحمد فتوح وبالتالي أكملها اللاعب رامين رضي إياد من زاوية صعبة أوي قوية في مرمى المنتخب المصري. كرة تعود مرة ثانية، كرة تعود أدي أمامنا هنا اللاعب عامل أداء ميلاد محمدي في الطرف الشمال. 1-1، 32 دقيقة الشوط الأول حتى الآن ضمن مباريات المجموعة 7 في إطار الجولة 3 لهذه المجموعة. مهند نشيد، مهند حرك حلو المرة دي أمامنا هنا، محمد صلاح يفكر يمرر زيكو لكن طويلة لحقها الدفاع الإيراني، ترجع مرة ثانية، تعود مرة ثانية، استلام من جانب مهند، ضغط المصري، محمد هاني يأتي الدعم من إمام على طول لمسة لهاني، عمل عرضية حلوة قوي هاني، وادي أمامنا هاني لكن المرة دي الكرة زلق فيها شوية، هاني يطلع إلى خارج الملعب وتطلع إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب الإيراني. لحظة انتصار والفوز الأول لحظة انتظرها الجمهور المصري وبالفعل هذا الجيل صنع تاريخ وصنع مجد وإن شاء الله يوصل مشواره ويوصل عطاؤه ويصل إلى طموحات وأحلام الجماهير المصرية. كرة تعود مرة ثانية للخلف، شجاع خليل زادة قلب الدفاع أمامنا، شجاع خليل زادة أدي أمامنا هنا على رضا، عدى على رضا، خطر الكرة اللي فاتت دي، ضغط المصري، المنتخب المصري لازم يقلل العرضيات لأن المنتخب الإيراني فيه أطوال. علي نعمتي وشجاع خليل زادة وحسين كنعاني، ودي هجمة إيرانية خطيرة لكن المرة دي برافو يا رم. مهدي طارمي أمامنا هو واحد من النجوم، عنده هدفين في اللقاء 9 ليه في كأس العالم لأنه كان من اللي شاركوا مع المنتخب الإيراني وكان سجل في مرمى المنتخب الإنجليزي، كان في نتيجة اللقاء كان 2-6 مع المنتخب الإيراني في النسخة السابقة. كرة ملعوبة على طول خطورة المنتخب الإيراني في هذه الكرات، بص فين الراجل ده رامين رضيان أمامنا هو اللي مديله حرية المساندة، يشوف أخطر التين حتى الآن، رامين رضيان أمامنا اللي سجل التعادل ورقم 5 اللي دايما ميلاد محمدي عنده قدرة، أمامنا هو كرة مهدي طارمي ولكن المرة دي رامين يلعب كرة عالية وبعيدة. خطورة المنتخب الإيراني وده بيتطلب ارتداد الأطراف، ارتداد
كل من إمام وتريزيجيه مع مساندة طبعا دفاعية لكل من محمد هاني وأحمد فتوح، لأن الاثنين اللي بيتقدموا دايما بيعملوا خطورة، بيشكلوا خطورة على المنتخب المصري. حسين كنعاني عنده إنذار في هذه المباراة، ومحمود صبر عنده إنذار. استلام على طول، محاولات ما زالت قائمة من جانب لاعبي المنتخب المصري للاحتفاظ بالكرة والوصول إلى هدف تقدم مرة أخرى في المباراة. محمد هاني، هاني ياسر إبراهيم، رامي ربيع، رامي ترجع على طول إلى محمود صابر، مهند لشين نقل الكرة بثقة بشكل مميز من جانب المنتخب المصري. مرة تانية هاني عملها حلوة قوي يا ولد يا مهند، يا ولد يا مهند. وفي أمامنا هو تدخل من قبل اللاعب سعيد عزة الله، ولكن سقوط لمهند لشين. طبعا تأثير برضو غياب الحقيقة مروان عطية بأدواره والمساحات اللي بيغطيها مروان عطية في وسط الملعب، لكن أمامنا هو المطالبة بإنذار من قبل اتنين ايه التوأم في نفس التوقيت. لقطة لقطة طريفة، اللقطة الفاتحة شفناها أكثر من مرة الحقيقة، يعني تدامن الحركة موجود. ده التوأم طبعا حسام حسن وابراهيم حسن، وأحد نجوم جيل 90 طبعا اللي وصلوا إلى كأس العالم 90، كان جيل مميز قوي جيل 90 34 و 1990 و 2018 ثم الوصول اللي أمامنا هنا في 2026. أمامية كرة، زيكو، زيكو استلم حاول يحضر، لكن بص اتنين مصياد اتنين ايه خليل شجاع زادة في اللقطة اللي فاتت تغطية دفاعية، ودايما هتلاقي أمامنا هو محمد محبي لاعب روستوف الروسي اللي ضغط في اللقطة اللي فاتت. شوف الضغط والمحاولة من قبل لاعبي منتخب إيران. أمامنا هو في وسط الملعب، واحد واحد اللقاء. كرة الأمامية، محمد هاني شيل خطورة، ولكن ما زالت خطرة مرة تانية تعود إلى ميلاد محمدي، ميلاد محمدي، لكن مرة دي ياسر إبراهيم على طول إلى خارج الملعب. في مشكلة في الطرفين، سواء ميلاد محمدي الطرف الشمال أو في الطرف اليمين اللي هو في رامين رضيان، لازم يكون في دعم أكتر ومتابعة أكتر. وبنشوف أمامنا هو مروان وزيزو بيبدو يعني الإحماء التقليدي يعني اللي بيتم طبعا في المباراة استعدادا لمشاركة من جانب الأهلي. رامي التماس 26 بطل يعني موجودين، ليس فقط الأسماء الموجودة اللي في الملعب، ده كلهم، كل التشكيلة الموجودة كلهم لاعبين مميزين. ترجع مرة تانية كرة علي نعماتي، نعماتي تغطية من فتوح، كرة تانية ترجع لطول رامين رضيان. طبعا كان عندهم مهدي، مهدي فيكيا كان لاعب أرضي مميز جدا حقيقة لدى المنتخب الإيراني في هامبورغ وفي نادي أينتراخت، لكن هنا انطلاقة مصرية. استلام يا ولد، عدى حلو قوي محمود صابر لتريزيجيه، الهجمة المصرية، هجمة مصرية، سد تريزيجيه، يدخل تريزيجيه، مر عملها حلو قوي، مرة تانية استلامه، لكن اتأخر زيكو. لازم حضر نفسه، حضر نفسك يا زيكو، حلو المرور من جانب تريزيجيه، ولكن زيكو لازم يكون محضر نفسه بشكل افضل في اللقطه اللي فاتت. مره تانية تغطيه دفاع، ياسر ابراهيم، ياسر الى مهند، لكن فاول على المنتخب الايراني. المنتخب الايراني ال21 عالميا، واللي لعب في كاس عالم 78 و98 و2006 و2014 و2018 و2022، واللي حقق فقط خلال تلك اللقاءات 20 مباراه قبل هذه المباراه، حقق 3 انتصارات فقط في مشواره ورحلته. ادي امامنا هنا المرور، الاستلام متاخر طبعا هنا في القرار، لاعب مصطفى زكي مش هيسيبك في الحته دي، لاعب قدوس امامنا، لاعب كلبة الاماراتي اللي ضغط في اللقطه اللي فاتت. سامان قدوس تحرك، جبهة الشمال شغالة بشكل مميز قوي، تريزيجيه ولد عدى حلو قوي، تريزيجيه ياخد ركلة ركنية، برافو يا تريزيجيه. يدي الفرصة لتريزيجيه النهاردة بالبداية، لعب عنده خبرات وعنده إمكانيات وقدرات عالية جدا، ويقدر الحقيقة انه يسجل ويترجم تفوقه. وبالفعل اللي شجع كابتن حسام حسن على مشاركه تريزيجيه هو انه سجل لما دخل كبديل ونزل حقيقه، رغم ان يعني لعب تقريبا ربع ساعه
لكن نزل عنده روح وعنده إصرار وعنده عزيمة ورغبة، عشان كده النهاردة بدأ بيه في المباراة. ده لا يقلل طبعا من عمر مرموش كأحد لاعبين مميزين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. على طول الكرة ملعوبة، إمام، إمام يلف الكورنر حلو قوي إمام، لكن دفاع الإيراني متميزين. الكرة الثانية مهمة، المرة دي تصل محمود صابر، صابر تسديدة من صابر لكن إلى خارج الملعب. دي ميزته على فكرة، يعني دي الميزة اللي عند محمود صابر. لاعبين اللي شاركوا في الأولمبياد وسجل، كان يعني في فرنسا من اللاعبين برضو اللي كان سجل حضور كبير مع المنتخب. ادي امامنا هنا سلامات حسام عبد المجيد وحمدي فتحي، وخلفهم يجلس النجم عمر مرموش. اصابه كانت لي حسام عبد المجيد، وكان استبدل طبعا ودخل مكانه عبد المنعم بعد ما كان استنفذ منتخب مصر خمس تبديلات، والكونكشن او ضربات اللي في الراس او الوجه بيبقى من حقك تعمل تبديل سادس، لكن طبعا خسرنا النهارده. لكن هو موجود، وحمدي فتحي طبعا اصابه عضليه، ان شاء الله يكون موجود باذن الله في اللقاء القادم للمنتخب المصري. حلوه الكوره من عمر يا ولد، هادي يسدد لكن السنده طويله شويه. شوف ادوار محمد هاني الهجوميه في لقطه من اللقطات المهمه للمنتخب المصري. رامي على طول، رامي شيل، رامي الكره اماميه، سعيد عزت الله يضغط بشكل مميز. امامنا هنا ابرز لاعب اللقاء حتى الان تريزيجي، هو ابرز لاعب اللقاء. محمد صلاح لامام، امام، امام لتريزيجيه، يلعبها، يلعبها على المغمض، لكن الكره طويله شويه وتصل الى حارس المرمى الحارس علي رضا بن بند حارس المرمى الايراني. لازم يستغل الراجل ده في التسديدات القويه البعيد. حكم اللقاء مرشانياك ادى ركله الجزاء صدها مصطفى شوبير مع التسكير بهدف محمود صابر في الدقيقه الخامسه، وهدف التعادل رمين رضيان في الدقيقه 14. الضغط المصري، ادي امامنا محمد صلاح لكن مقفول. الكره الثانيه تريزيجيه، التسديد واضح التعليمات بالتسديد. شفنا محمود صابر مرتين، شفنا تريزيجيه في واحده بالكرات اللي كانت خطيره، لكن في منتصف المباراه افضليه مصريه حتى الان في هذه المباراه حتى هذه اللحظه، وبلجيكا متقدمة بهدف تروسار وبخمس نقاط تفصل بين مصر، لكن مصر لها أفضلية في فارق الأهداف حتى هذه اللحظة. كرة خطرة اللي فاتت، ياسر إبراهيم تدخل المرة دي، مرشينياك فاول، مرشينياك يدي فاول وإنذار، لازم نكون حذرين. مارشينياك ده حكم اهلي وزمالك نهائي كاس مصر، حكم اهلي وبيراميدز، وحكم ايضا الاهلي وفلومينيزي في نصف نهائي بطوله كاس العالم للانديه 2023، وكان من الحكام طبعا اللي حكموا في كاس العرب 2021 ثلاث لقاءات، منها لقاء قطر والجزائر في نصف النهائي، وحكم في امم

0: كأحسن لاعب في اللقاء. ميلاد محمدي شوف يعني جمهور البصري طبعا يقول لك يا رب نفرح والشعب يفرح, وهي دعوات الجميع طبعا في المباراة من أجل الفوز والانتصار. حضور نجوم الفن والرياضة في الملاعب الأمريكية, الجمهور البصري هنا في سياتل, وأمام ده هو واحدة من الانطلاقات. محمد صلاح عدى صلاح وتعالى خد لك الانذار بقى, تعالى خد الانذار. أمام ده هنا للاعب علي نعمتي, علي نعمتي يعني علي نعمتي أمام ده لاعب فلان الإيراني. شوف تلقى انذار أمام ده التدخل والعرقلة لمحمد صلاح بعد 30 سنة على بعد هدف من الرقم القياسي لكابتن حسام حسن اللي عنده 69 هدف دولي. محمد صلاح يملك 68 هدف وسجل في روسيا وفي السعودية في 2018, وعنده هدف كان في مرمى نيوزيلندا في هذه البطولة, هدف التقدم 2-1 في مباراة نيوزيلندا. محمد صلاح جملة عملت حلوة حلوة كورة حاجات كابتن جوهري في مباراة جنوب أفريقيا 98, طبعا متأثر كابتن حسام حسن بأستاذ وكابتن محمود الجوهري. جملة الكبار المعلم حسن شحاتة طبعا اللي كان بصمة كبيرة في الفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا للذهب الحقيقة كان مع المعلم حسن شحاتة. صحة وطول العمر للمعلم محمود صابر. عجبني الأداء اللي فيه ثقة لدى المنتخب المصري, فيه ثقة, لكن لابد أن نتدارك بعض الأمور وخاصة الاثنين الخطيرين جدا ميلاد. نشوف يضغط منين ميلاد محمدي, لكن برافو محمد صلاح على طول المرة دي الخطير ميلاد محمدي خمسة ورامين رضيان يعني. فتوح شار جيد ومسكين كرة بشكل مميز حتى هذه اللحظة, والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الآن في المباراة. محمد صلاح يرجع أمامنا هو الأدوار اللي كنا بنتكلم عليه أمامية, هنا التدخل هل فيها فاول, لكن ميرشينياك قال لعب, ميرشينياك قال لك لعب, ميرشينياك أشار باستمرار اللعب. أمامنا الإعادة, شوف هنا الدفعة واضحة جدا من رامين رضيان في ظهر أمامنا محمود حسن تريزيجيه. خلاص 45 دقيقة شوط أول, 1-1 حتى الآن في المباراة. سعيد عزة الله كرة ترجع على طول للخلف علي رضا. خمس دقائق أمامنا هنا بيعلنهم يوسوك إيراكي الياباني. إمام كرات الأمامية هنا السرعات ياسر إبراهيم يطلع عبد المهدي طارمي مبدأ الأمان ويعني السلامة ورمي التماس. مهدي طارمي 33 سنة, مهدي طارمي 60 هدف دولي و107 مباراة في غياب واحد من أهم اللاعبين سردان أزمون يعني اللي يعني كان استبعاده علامة استفهام كبيرة. رمي التماس علي نعمتي. المنتخب الإيراني بيعتمد على التقدم أمامه هو شجاع خليل زادة ادي زيكو شجاع لكدم التماس على طول, لعبت الكره في اتجاه اللاعب سمان قدوس. علي نعمتي الى سمان قدوس, علي نعمتي بيلعب بالقدم الشمال خطيره ويطلع على طول مصطفى شوبير, ولكن الضربه الراسيه والى خارج الملعب. خطير المنتخب الايراني في هذه الكرات. كره امامنا اتلعبت, بص رمي التماس وعلي نعمتي في الاصل ظهير ايسر بيلعب بالقدم الشمال يلف كره عرضيه يطلع مصطفى في الزحمة ويصطادها كده بعد ما عدت من مصطفى شوبير في ضربة رأسية كانت موجودة أمامنا هو من جانب اللاعب العملاق الطويل قوي اللاعب شجاع خليل زيادة. تضيع فرصة كبيرة للمنتخب الإيراني في هذا التوقيت, لكن هنا الخطورة المصرية تريزيجي محمود صابر فتوح جابها الشمال أمامنا محمود صابر أمامنا هو بيأتي بكرة للخلف ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم محمد هاني لمس على طول مهند إمام أيوة كده كم نقلة حلوة استلام بجانب محمد صلاح يلعبها لإمام لكن لعبها جات خلف إمام وضاعت إلى خارج الملعب.
1: المنتخب المصري أكيد طبعا.

0: يعني يلعب براحة متأهل ضمن التأهل، لكن يهم الجمهور المصري ان مصر يكون في الصدارة. المغرب بس الدولة العربية الوحيدة اللي كانت في صدارة مجموعتها اتذكر في 2022، ان شاء الله مصر تكون الثانية بعد تقديم العرض اليليق باسم وتاريخ وحجم وقيمة مصر الكبيرة طبعا اللي حتى الآن 1-1 في هذه المباراة. محمد هاني، هاني إمام، الشوط الثاني إن شاء الله يكون أفضل. ظهر تريزيجيه بشكل مميز في اللقاء، تحرك في اللقاء بشكل مميز جدا كأفضل لاعب المنتخب المصري، طبعا مع التذكير بإصابة محمد عبد المنعم وخروجه ودخول ياسر إبراهيم. هاني حلوة، هاني إمام لهاني، ترجع مرة تانية صلاح، يلم صلاح أمامنا هنا في واحدة من اللقطات المهمة. بدأ يظهر محمد صلاح، بدأ في خطورة المنتخب المصري. إمام يسند إمام لمهند، هاني واخد مكان حلو. مرة تانية إمام يسند لمحمد صلاح، لكن قصيرة، ترد مهدي، مهدي طارمي، برافو ياسر، برافو ياسر. شفت الضغط هنا على ياسر، واحدة بين الخطوط بقى. المنتخب الإيراني دايما عنده مشكلة ما بين الخطوط، ما بين وسط الملعب، ما بين الدفاع، حاجات دي لازم تستغل في التسديدات ومحاولة التسديد. مرة ثانية محاولة هنا، تريزيجيه معاه في الجنب الشمال أحمد فتوح، تحضير المصري، فتوح يرجع على طول لمحمد صلاح، صلاح بدور صنع العام محمد صلاح، توظيف يعني جديد من جانب كابتن حسام حسن لمحمد صلاح في هذه البطولة. هاني يلف كرة حلوة، هاني حلوة هاني، لكن الأطوال الأطوال المنتخب، لكن يجيبها مرة ثانية محمد هاني. ضغط مصري، خلاص دقيقة وعشر ثواني متبقية على النهاية. مرة تانية محمود صابر، لكن بعيدة بعيدة محمود إلى خارج الملعب. عنده هدف في مرمى المغرب في بطولة أمم تحت 23 سنة، إيه من تقريبا يعني من 40-45 يارد، واحد من الأهداف التي لا تنسى لهذا اللاعب صاحب هدف التقدم المصري في الدقيقة الخامسة. ثم عدل رامين رضيان في الدقيقة 14، واللي أمامنا اللي في ظهره ده على فكرة تيموريان، ده واحد من اللاعبين المميزين، لعب في في في صفوف افتكر نادي بولتون على فكرة في كرة القدم الإنجليزية، اللاعب تيموريان اللي بيجلس كان خلف أمير جاليموي. رمي التماس، خلاص شوط أول ينتهي. حتى الآن النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. منتخب إيران جبهة الشمال يعني نشطة دايما، لكن يجمع لعبة في الشمال ويلعب على الاتجاه الجبهة اليمين اللي فيها رامين رضيان، يعني دي جملة متكررة لدى المنتخب الإيراني اللي اتفرج وشافه في اللقاءات السابقة، دايما تلاقي الجمل دي متكررة. خلاص شيمون مارشينياك في طريقه للإعلان عن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن هناك رمي التماس. علي نعمتي، علي نعمتي، وقت المحتسب بدل الضائع 5 دقائق يستمر من قبل حكم اللقاء مارشينياك، 45 عام حكم اللقاء البولندي. ورمي التماس الطويلة من جانب علي نعماتي، لعبها طويلة وعالية الرأسية الخلفية، لكن على طول يشيل محمد هاني ومعها صفارة نهاية الشوط الأول هنا في سياتل ضمن مباراة الجولة الثالثة المجموعة السابعة، 1-1 محمود صبر في الدقيقة 5 ورامين رضيان في الدقيقة 14 مع إضاعة مهدي طارمي، ركلة الجزاء تصدى ليها مصطفى شوبير في الدقيقة 11. عودة إن شاء الله وشوط اللقاء الثاني بعد قليل.
1: شكرا لعلي وعامر، واهلا بكم من جديد. 3 أهداف في هذه المجموعة في الشوط الأول، تعادل إيجابي بهدف من مثل، كما تابعنا بين منتخبي مصر وإيران، بين منتخب بلجيكا يقترب ربما من فوزه الأول بعد أداء متواضع إلى حد كبير في الجولة الأولى وكذلك الثانية. سنعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى الحديث عن أبرز ما جاء في الشوط الأول في المباراتين، مع تركيز أكثر على لقائي مصر وإيران بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.

0: سيلي.
1: تدريب، ضم، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: الصباح الباكر رسم محمود صابر فرحة مصرية كبيرة في كل أرجاء مصر وفي كل دولة يتواجد فيها مصري بعد أن سجل هدفا جديدا لمصر في المونديال. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متعادلا مع إيران بهدف بمثله، متصدرا لا يزال لهذه المجموعة بخمس نقاط أمام بلجيكا بفارق هدف وحيد، بينما منتخب إيران الآن بثلاث نقاط مع التساوي بالأهداف المسجلة والمستقبلة. وهذه الوضعية ستضع إيران في الدور المقبل كواحد من أفضل ثمانية منتخبات تحصل على المرتبة الثالثة في مجموعاتها، بينما نيوزيلندا حاليا خارج. أهلا بكم مرة أخرى. تركنا الشوط الأول ينتهي إذن بهدف لمثله بين منتخبي مصر وإيران. تحدثنا عن إمكانية حدوث هدف مبكر، وهذا ما حدث كابتن مع الكثير من الأمور والتفاصيل من إصابات وأيضا من أمور حدث الشوط.
1: إحنا بدأنا كويس، بدأنا سرعة، بدأنا بقوة، عشان كده سجلنا الجول. وقلنا أن دايما نقاط ضعف يا كابتن محمد منتخب إيران دايما في عمق الملعب، تلعب كرة سريعة وان تو وتحركاتك تبقى خفيفة فيها هتلاقي المساحات، وده اللي حصل في الجول. معمولة كويس ما بين صلاح وزيكو، وبعد كده تكملة لمحمود صبر كويس اللي عملها كويس ما بسرعة قبل ما المدافعين يتعاملوا معه. هنا تكملة كويسة بالنسبة له، هو رجليه كويس على المرمى، وكان فيها توفيق ان احنا نسجل الهدف ودخلنا في المباراة مبكرة. هم فريق عايش على الأخطاء. عبد المنعم مش جاهز على فكرة، وعنده لعيبة عنده إمكانات كبيرة قوي،
0: وعاد من رباط صليبي كابتن
1: طبعا،
0: وصاب نيس باريس سان جيرمان أصيب فيها ولم يلعب،
1: بس هو عنده حسام رقم واحد، عنده حسام رقم واحد. تعامل شوبير مع ضربة الجزاء تعامل جيد، رايته للكرة ورايته للزاوية، وبعد كده زي ما قلت الخمس دقائق الست دقائق دول اللي بعد ضربة الجزاء كان منعم برضو بره، كان في عدم تركيز وكان في شوية لخبطة استغلها المنتخب الإيراني.
0: يعني شوبير تألق صراحة تصدي ركلة الجزاء ثم الهدف،
1: هو نجم المنتخب، تعامل جيد مع الكرات وتصدي ضربات الجزاء.
0: منتخب بلجيكا عبد العزيز يتقدم أخيرا بهدف
2: صحيح عن طريق تروسر. كانت هناك سيطرة كبيرة لمنتخب بلجيكا دون أي تسديدة لمنتخب نيوزيلندا. تخيل بأن في الشوط الأول 16 تسديدة لبلجيكا على نيوزيلندا، فهناك سيطرة كبيرة، مجرد تسجيل الهدف هو ما كان ينقص بلجيكا حتى في المباريات الماضية.
0: الآن المشكلة أصبحت منتخب مصر في خط الدفاع واضحة كابتن عمر، بإصابة فتحي، بإصابة عبد المجيد، والآن كما شاهدنا قبل قليل إصابة ثالثة لعبد المنعم العاد أصلا من إصابة.
3: هذا تكلمنا فيه قبل المباراة، أن المنتخب المصري ممكن يكون حذر أكثر بعد ما ضمن التأهل، يعني بالثنائيات بالثنائيات الهوائية والثنائيات الأرضية كان المنتخب الإيراني متفوق دائما على المنتخب المصري. منتخب الإيراني مثل ما تكلم كابتن محمد، كل ما سرعت الرتم أمامه تلاقي نفسك أمام المرمى، كل ما يعني مسكت الكرة أكثر هم لما يرجعوا يتكتلوا عند منطقة 16، في يعني يصير فيها صعوبة. حتى الهدف يعني كان فيه توفيق، شفت كيف دخلت الكرة، يعني على طول يرجعون يتمركزون داخل الصندوق. أتكلم على المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني كابتن محمد بعد الهدف اللي دخل فيه دخل جو المباراة، صار يهاجم، صار يمسك كرة،
0: لعب شطار ممتاز،
3: لعب كرات كثير، لعب كرات
0: بس ما لعب كرات المشتركة، لعب شوط اول بدل
3: المشتركة والثنائيات، وخاصة بالكرات الطويلة. الكرة الثانية اليوم منتخب ايران يعني اكثر من 10 كرات بالكرة الثانية، كان هو اللي ياخذ الكرة ويبني الهجمة عن طريقها. فمنتخب مصر يظل بهذا الاسلوب البرود احنا نتكلم عنه بالعامية ممكن يتلقى هدف ثاني وتصعب المباراة على المنتخب.
0: كابتن شاهدنا تأثر محمد عبد المنعم بعد الإصابة، هو شارك ثلاث دقائق أمام منتخب السعودي في مباراة ودية، لم يلعب أمام منتخب إسبانيا، شارك شوط واحد أمام روسيا، شوط واحد أمام البرازيل، وشارك وقت ضائع أمام منتخب نيوزيلندا.
1: هو رقم واحد في قلوب الدفاع اللي عندنا، بس لما يبقى جاهز، لما يبقى جاهز. حسام أنا قلت هو إمكاناته كبيرة قوي، هو قرايته للعب وبناء الهجمة، إنما لازم يبقى جاهز. هو حسام كان عاوز يدخله أجواء
0: بشكل تدريجي
1: فممكن بتحصل الأخطاء، إنما التعامل مع الأخطاء كان حتى ياسر لما نزل دخل المباراة بسرعة، أعتقد ياسر ورامي لهم دور كبير في عملية التحركات مع مهدي فريم المزعج، وبعدين هم بيلعبوا الكرة المباشرة عليه كويس وبياخدوا الكرة التانية.
0: محمود صابر نجم الشوط الأول
1: من نجوم المباراة، بس لازم يلعب هو مهند بسرعة لأن هم بيضغطوا في نص الملعب،
0: بالابتعاد عن الالتحامات البدنية ذكرها عمر،
1: هم بدنيا كويسين، فانت ليه تضرب البدن دي ازاي يا كابتن محمد بالانتشار الجيد السريع واللعب السريع وان تاتش تو تاتش، انما ما تمسكش الكره في رجلك تجيله المساحه انه يضغط ويستخلص الكره. فدي من احد الحاجات الاساسيه، هو لعيب مميز بيقرا المساحات كويس ورجليه مظبوط على الجول، ف فهدف كويس. واعتقد ان التغييرات ممكن لكابتن حسام في الشوط الثاني تعمل عامل مؤثر وكبير. عايزين نشوف مرموش، مش مرموش ناحيه الشمال، مرموش مع صلاح
0: حمزه عبد الكريم
1: ممكن، انما مرموش الاول، مرموش مع صلاح ممكن في عمق الملعب نشتغل فيه بسرعه وبمهاره ممكن نخلق مشاكل لمنتخب ايران.
0: تعالوا نستمع لتصريحات كابتن ابراهيم حسن بين الشوطين هذا.
4: اكيد في احنا عايزين نخلص الماتش وعايزين بنسعى للفوز. هم طبعا عندهم ما عندهمش حل، عم يحاربوا عشان عايزين يعني عندهم امل، بس احنا طبعا احنا حساباتنا كلها مع حساباتنا ان احنا نازلين عايزين نكسب، نازلين مش شايفين اللي قدامنا، اللي قدامنا هو بيفكر في احنا تفكيرنا حاجه تانية خالص، تفكيرنا ان احنا مركزين نكسب لان احنا عايزين نختم المجموعات دور المجموعات الاولانيه بشكل كويس بفوز، بيفوز ان شاء الله او نتيجه ايجابيه. اهم حاجه ان احنا اللعيبه كانوا شغالين صح، في اخطاء زي ما انت قلت اخطاء دفاعيه كان بنالتي طبعا، في خطا تاخير زائد الثانيه نفس الشيء كان خطا في التغطيه الجون اتعادل. فان شاء الله هيكلم الكابتن حسام بجوه دلوقتي بحيث ان ناخد بالنا من الحاجات دي. والمفروض هم طبعا بيلعبوا خمسه ورا وقافلين وبتاعوا بيلعبوا على الكور طويله، انما احنا ان شاء الله الحاجات دي شايفينها ان شاء الله، انما حسام هيتكلم وان شاء الله يبقى في ضغط بحيث اننا الضغط عليهم والكور السريعه والشوط من بعيد ان شاء الله، ان شاء الله بنخلص الماتش لصالحنا باذن الله.
5: توفيق يا كابتن ابراهيم.
0: هذا ما يتمناه الكابتن ابراهيم. ونحن كذلك دعنا نذكركم الان بالمشوار المعروف حتى الان في دور 32 كما تشاهدون في جانب الايمن الاعلى منه تحديدا عرفت معظم المباريات، باراغواي المانيا، فرنسا السويد، افريقيا كندا، هولندا، المغرب، واحدة من اهم واكبر مباريات دور 32 كذلك البوسنة امريكا على الجانب الايسر. تعرفنا على لقاء كبير اخر مرتقى بين اليابان والبرازيل، وكذلك كبير اخر بين النرويج وكوت ديفوار، بينما منتخب الارجنتين سيلاقي الراس الاخضر. فاصل قصير نعود بعده باذن الله تعالى. مشاهدينا ابقوا معنا.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا
3: على كيفنا.
4: بس واحد نبغى غرفتين متصلة.
5: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش الشارك لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا
3: على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: أنا زي
10: الأخبار عيد خمسة أربعة جاي أهو
11: كرسبور بروت لك أخبار جاي كمان.
12: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
13: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد
14: يبقى عادي. نمدد يومين
15: بنمدد اسبوع.

0: طبعا صباحكم بكل خير مشاهدينا الاعزاء. حكم تبدو الصوره قبل بدايه الشوط الثاني. عبد العزيز ماذا ننتظر في الشوط الثاني؟
1: في البدايه ما حدث في الشوط الاول ومعالجه الاخطاء، ما حدث بان منتخب ايران بدا المباراه بمنطقه دفاع عميقه للغايه، استغلها منتخب مصر عن طريق زيكو صلاح بالثنائيه والسرعه في اللعب. بعد ذلك بعد الهدف الذي اتى، ايران رفع منطقه الضغط الى منطقه اعلى، كرات طويله، محاوله الحصول على الكرات الثانيه. بعد ذلك شاهدنا بان كان هناك استهداف لعبد المنعم في عمليه الضغط، نجح في هذا الامر بركله الجزاء. بعد ذلك متابعه الكره الثانيه، منتخب مصر في منتصف الشوط الاول افتقد الى السرعه، افتقد الى القوه، والسرعه والقوه موجوده في مرموش، لذلك مرموش يجب ان يشارك مع بدايه الشوط الثاني. كون ايران حاولت أن تنقل منطقة الضغط إلى منطقة أعلى، وأعتقد بأنها ستستمر بهذا الأمر، السرعة في عملية الافتكاك، محاولة أيضا لعب تمريرات أسرع إلى الأمام بدلا من اللمسات الزائدة في بعض اللاعبين. أعتقد بأن منتخب مصر قادر على تسجيل الهدف الثاني بإذن الله يحقق الفوز.
0: كابتن عمر، ننتظر جرعة أكبر من مصر الشوط الثاني؟
2: ممكن، يعني إذا شفنا مرموش مكان زيكو صلاح راح يتحرر أكثر، لكن المنتخب الإيراني ممكن بأي لحظة يخطف هدف راح تصعب المباراة على منتخب مصر.
0: شكرا لمحللي بي ان سبورتس، نعود مرة أخرى إلى الملعبين، نتابع معكم الشوط الثاني من اللقاءين مع علي وعامر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني هنا في سياتل المتحدة الأمريكية، كأس العالم 2026 المقامة طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، النسخة رقم 23 ضمن لقاءات المجموعة السابعة هنا في ملعب اللقاء، ولقاء الجولة الثالثة آخر لقاءات هذه المجموعة. منتخب مصر في الصدارة قبل هذه المباراة بأربع نقاط، وإيران برصيد نقطتين كانت في المركز الثاني. وفي ظل النتائج طبعا الحالية، المنتخب المصري اللي نجح أنه يسجل عن طريق محمود صابر بعد خمس دقائق ثم ركلة جزاء من خطأ كان على محمد عبد المنعم، وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 11، ثم هدف طبعا أثناء إصابة عبد المنعم وخروجه ودخول ياسر إبراهيم كان بعدها، كان هناك حالة كده من عدم التركيز، واستقبل منتخب مصري هدف بتسديدة كانت من ميلاد محمدي، وارتدت الكرة بعد ما أنقذها براعة الحقيقة مصطفى شوبير، ولكن طبعا الكرة وصلت إلى رمين ضدائيان دون تغطية عكسية كانت من قبل فتوح، وسجل منتخب إيران هدف التعادل. منتخب مصر يعمل تبديلين متوقعين، يعني في حين منتخب إيران هيعمل تبديله في هذه اللحظات، هيطلع كدعاني وهيدخل رقم 2 البديل اللاعب صالح حرداني اللي كان لعب في مباراة بلجيكا، حرداني يدخل مكان اللاعب اللي عنده إنذار طبعا في المباراة. منتخب مصر هيجري التبديل الثاني والثالث، هيطلع محمود صابر ويدخل مكانه مروان عطية، يدخل مروان عطية واحد من العناصر الأساسية لكن عنده إنذار، وأيضا هيطلع كذلك إمام ويدخل مكانه مرموش. تبديلين، خروج إمام وخروج طبعا كذلك أيضا محمود صابر صاحب هدف المصري، سابع لاعب على فكرة يسجل للمنتخب المصري بعد عبد الرحمن فوزي في 34 في المجر هدفين، مجدي عبد الغني في مرمى هولندا هدف الشهيد بركلة الجزاء، محمد صلاح اللي سجل في مرمى روسيا والسعودية في 2018 ثم سجل في نيوزيلندا عن ثلاث أهداف، وسجل إمام وسجل زيكو وسجل تريزيجيه، وينضم ليهم محمود صابر طبعا بتهديفه في هذه المباراة. إذن عمر مرموش يدخل بديلا في هذه المباراة، عمر مرموش هيدخل بديل في اللقاء، ويكون طبعا حضوره وتواجده مهم أكيد طبعا في الاستغلال المساحات والوصول، وطبعا إحراز انتصار وفوز يريح الجمهور المصري. مصر خلاص تأهلت فعليا، لكن يبقى الترتيب، فوز يبقي منتخب المصري في المركز الأول، التعادل المشروط بعدم فوز بلجيكا على نيوزيلندا بأكثر من فارق هدفين، مع طبعا حصول مصر على النقطة في هذه المباراة، وأيضا يعني لا قدر الله لو منتخب مصر خسر هيبقى في المركز ضمن التوالت اللي صعدوا طبعا واللي ضمن على فكرة السويد إكوادور البوسنة والباراغواي، مع حسابات أخرى في ظل هناك لقاءات متبقية غدا إن شاء الله على مستوى المجموعة، المجموعات الأخرى اللي طبعا لسه ما انهيناش مبارياتها، المجموعة 10 و11 و12. منتخب مصر اللي يدخل الشوط الثاني. مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم دخل مكان محمد عبد المنعم بعد حوالي كان ربع ساعة، أحمد فتوح في الشمال، وسط ملعب بقى مروان عطية ومهند ناشئين، وأمامهم تريزيجيه ومصطفى زيكو ومحمد صلاح وعمر مرموش. أمامنا هنا العرضية الخطيرة، الكرات العرضية المنتخب الإيراني المميز في الكرات العرضية هنا، الجرأة الهجومية للمنتخب الإيراني اللي بدأ يضغط، لكن مرة ثانية عدت من مرموش، رميد رضايان وتسديدة لكن مرت بأمان وسلام المرة دي إلى خارج الملعب. فرصة كبيرة للمنتخب الإيراني. المنتخب المصري لابد أن يتعامل بحذر. بص أمامنا هنا هون لعب على الأطراف، رميد رضايان كمل هنا سمان، ثم الكرة الثانية اللي ارتدت إلى لاعب سعيد عزة الله. أمامنا هنا تشوف هذه الكرة ارتدت، بص الإبعاد، إبعاد اتصلحت من رميد رضايان وسعيد عزة الله، لكن فين؟ بعيد بعيد الكرة إلى خارج الملعب. عادل رضا في حراسة المرمى الإيران، في الدفاع نعمتي 19 وخليل زادة رقم 4، ودخل حرداني صالح رقم 2 في اللقاء. أمير جالنو يطلع حسين كدعاني اللي عنده إنذار، رمين رضايان 23 في اليمين، وميلاد محمدي رقم 5 في الجنب الشمال، سعيد عزة الله وسمان قدوس واللعب محمد قرباني، وفي المقدمة طارمي ومحبي. هذه مصر 4-2-3-1. حاولت دفع بمروان لان كان هناك حقيقه مشكله في وسط الملعب، وبالتالي دخول اللاعب طبعا مروان عطيه ودخول عمر مرموش من اجل مزيد من السرعه والجراه اللي تهدد مرمى المنتخب الايراني. ادي تشكيل ايران 5-4-1، لعب 4-4-2 امام منتخب نيوزيلندا، يسجل في مرماهم هدفين، وكان يسجلوا هدفين النهارده، يلعبوا بنفس الطريقه اللي لعبوا بيها امام المنتخب البلجيكي في التعادل السلبي. مره ثانيه هنا انطلقت ميلاد محمدي، ميلاد الى سمان قدوس، سمان قدوس المنتخب الايراني اللي بيملك الحقيقه دائما التنويع والكرات الطوليه واعتماد على تمرير السريع، وايضا الكره الثانيه اللي من نصيبهم، كره ملعوبه اماميه لكن طويله، الكره تطلع على طول الى حارس المرمى علي رضا بنفت. اتمنى ان شاء الله منتخب مصر الشوط الثاني زي ما عودونا، الشوط الثاني دايما يعني ماركه مسجله للمنتخب المصري، بيقدموا عروض قويه بالتحديد في الشوط الثاني. استلام حلو المره دي، اول كرات عمر مرموش، مرموش انطلاقه مره ثانيه هنا تريزيجيه، تريزيجيه افضل لاعب منتخب مصر لمرموش، واحده من الجمل الحلوه، فتوح يلف العرضيه حلوه، الكره العاليه في انتظارها محمد صلاح، لكن بص التغطيه الدفاعيه المره دي من جانب اللاعب ميلاد، امامنا هو ميلاد محمدي، ترجع مره ثانيه محمد هاني المنتخب المصري لمحمد صلاح، البحث عن المساحه، صلاح ينطلق امامنا هو، يعود الى الجانب اليمين، يمرر الكره حلوه يا ولد يا ولد، لو جت حلوه حلوه الكره اللي فاتت دي، شفنا عرضيه فتوح وشفنا تمريره محمد صلاح وفكره تريزيجيه روعه، لو كملت الحقيقه كان هيبقى هدف ايه من الاهداف التاريخيه، امامنا هو تريزيجيه عيني، لكن ما لبستش، خد القرار وجهز نفسه ويخطف كره حلوه، لكن الكره ما فيهاش قوه، الكره اللي فاتت فرصه كبيره للمنتخب المصري. هل يسجل منتخب مصر هدف تاني ويعزز من حظوظه في صداره المجموعه؟ محمد صلاح يرجع امامنا هو التحديد، صلاح يا عيني يعدل يعني وضعه، يلف ويموه بشكل مميز جدا، محمد هاني، مهند ناشين، حس كده مهند هياخد نفسه مع دخول مروان عطيه، ثنائي بيعتمد عليهم الكابتن حسام حسن، لكن اكيد هو بيخشى الانذار التاني اللي ممكن يحرم مروان او يحرم فتوح طبعا لو خدوا انذارات في هذه المباراه، بالاضافه لمهند المهددين، وطبعا ما ننساش ان في انذار لمحمود صبر في اللقاء، وانذار كذلك لياسر ابراهيم في حين انذارين ايضا لايران كان من نصيب اللي طلع كدعاني، وايضا من نصيب لاعب علي نعمتي اللي هو رقم 19 في ملعب المباراه. مره ثانيه هنا مارشلياك الحكم البولندي، الشوط الاول ابدا تقريبا حوالي 5 دقائق وقت بدل ضائع، وادى 4 انذارات، مقطوعه حلوه، برافو ياسر، ياسر دخل مكان محمد عبد المنعم لو جاهز يلعب، لكن طبعا هو رؤيه كابتن حسام وحابب يدخله 2-0 لمنتخب بلجيكا امام منتخب نيوزيلند، 2-0 نتيجه اتغيرت في المباراه الاخرى، 2-0 ثنائيه لتروسر، وصلنا حتى الان في هذه البطوله الى 192 هدف في 65 مباراه. ادي مصر لسه 5 نقاط وبلجيكا 5 وإيران 3 نقاط ونيوزيلند عندها نقطة واحدة. الهدف اللي يسجلوه لبلجيك في هذه الأثناء لو سجلوا هدف ثالث تبقى مشكلة، مصر هتبقى في المركز الثاني، ويبقى مؤكد بقى هتلعب استراليا، هيبقى مؤكد أن مصر هتلعب مع استراليا في فانكوفر يوم 3 يوليو إن شاء الله، وتلاقي الفائز في هذه الحالة من الأرجنتين ورأس الأفريق، لأن في خلاص لقاءات اتأكدت، يعني جنوب أفريقيا، كندا، هولندا، المغرب، ألمانيا، باراغواي، فرنسا مع طبعا المنتخب البوسنة، أمريكا مع البوسنة، وأيضا هناك البرازيل اللي عندها مباراة مع اليابان، وكوت ديفوار والنرويج والأرجنتين والرأس الأفريق. دي المباريات اللي اتأكدت حتى هذه اللحظة. كرة أمامية المرة دي، أدي انطلاقات منتخب مصر، محاولة محمد صلاح، انتظار تريزيجيه، لكن راحت الفرصة. حلوة حلوة حلوة، تريزيجيه، صلاح، مرموش المثلث، ومعاهم أيضا زيكو، ولكن تطلع ركلة ركنية. تريزيجيه بيهاجم على هدف تاني ليه في هذه الكرة، لكن شوف محمد صلاح راح في مكانه، راح في مكانه، بص يا عين تريزيجيه جاي له، لكن يحط رجله أمامنا، هو حرداني حرداني، حط رجله في توقيت صعب جدا في اللقطة الفاتحة، صعبة جدا الكرة دي، في منتهى الخطورة للمنتخب المصري، كان ممكن يسجل ركنية مصرية. الضربة الرأسية، يا مهند، يا مهند وياسر دخلوا على بعض، كرة خطرة جدا، ياسر إبراهيم كان متقدم في اللقطة الفاتحة، ادي ياسر، شفت ياسر إبراهيم، ادي الارتقاء من ياسر، ومحاولة انه يصل الى التسجيل والوصول الى الكرة، ولكن على طول الكرة المرة دي اللي راحت على المنتخب امامنا، هو عنده هدف في مرمى بنين ياسر إبراهيم، فرصة كبيرة كبيرة بتضيع امامنا من المنتخب المصري، فرصة كبيرة كان ممكن تستغل، فرصة اللي فاتت دي بشكل يعني كان ممكن يسجل من خلالها المنتخب المصري، فرنسا مع السويد، يعني ده المباراة اللي انا يمكن ما قلتهاش، فرنسا مع السويد دي المباريات المؤكدة زي ما قلت حضراتكم، فرنسا عندها ايضا مباراة مع السويد، اللقاءات اللي ايه اللي يعني حتى هذه اللحظة، لكن لسه مصر لسه احتمالية ملاقات مين، يعني بنسب كده يقول لك واحد، يقول لك كوريا، لا ممكن السنغال، لا ممكن، يعني حسابات خاصة هتكون ان شاء الله وفقا طبعا لنظام البطولة، هي محددة، لكن لسه الترتيب بتاع التوالت ما اتحسمش حتى الان. مصر افضل، مصر اخطر، وصلت في اكتر من كورة، الكرة اللي فاتت الرأسية اللي كانت ما بين ياسر ومهند، والكرة بتاعت تريزيجيه اللي كانت في منتهى الخطورة وكان ممكن تروح لكن ما بلتش في رجله، وأيضا الكرة اللي شالها كان حرداني من أمام تريزيجيه، في ظل أداء مصري مميز جدا في شوط المباراة التالي، أفضلية للمنتخب المصري، إن شاء الله تستمر هذه الأفضلية ويستمر هذا التفوق من أجل الحفاظ على طبعا الصدارة في هذه المجموعة، وانتظار الفوز اللي يحسم لك الأمور، ولا تنظر بقى إلى مباراة بلجيكا تسجل 2 تسجل 3 تسجل 4 تسجل 7، يبقى الأمور طبعا إيه محسومة على الصدارة، اللي أكيد طبعا الكل يتمنى الصدارة زي ما المغرب عملتها 86 وأيضا في 2022. الفكرة في جدل حول حسام حسن 69 هدف طبعا، لكن جدل حول محمد صلاح 66 ولا 68، لأن هناك مباراة سويسرلاند كانت 2013 سجل خلال هدفين محمد صلاح، هم دول عاملين مشكلة. شكرا للزميل خالد طلعت، كرة ترجع على طول علي رضا، علي رضا الهدفين دول مشكلة، 66 ولا 68، علي رضا، تفوق مصري حتى الآن، تفوق مصري في المباراة حتى هذه اللحظة في الأداء في الشوط الثاني، ولكن منتخب الإيراني تدخل والتحام قوي جدا، اللعب لازم يتوقف أمامنا، الكرة اللي فاتت تدخل قوي من المنتخب الإيراني، والكرة ترتد، وياسر إبراهيم وحكم اللقاء صفر يا عم مارشينياك، صفر يا مارشينياك، مارشينياك لازم يصفر أمامنا، هو سلامات في اللقطة دي زيكو، سلامات يا زيكو، حكم في كاس العالم 2018 أرجنتين أيسلندا ألبانيا والسويد، وكان أدار أيضا في 2022 هذا الحكم مباراة فرنسا الدنمارك ودور 16 أرجنتين وإستوريا، كان على فكرة اللي حكم سوبر أوروبي ما بين الريال وأتلتيكو 2018، وحكم أيضا نهائي دوري الأبطال ما بين مانشستر سيتي في 2023، أمامنا هنا المباراة النهائية كان إنتر ومانشستر سيتي. زيكو، أم زيكو، طمنا عليك زيكو، طمنا على زيكو، أمامنا هو واحد من اللاعبين اللي بيراهن عليهم دايما ومستمر بعد أداءه المميز في أول لقائين مع المنتخب المصري. في تحركات حلوة، في وجود تريزيجيه مع مرموش أكيد طبعا يعني يشكل خطورة كبيرة. مرة تانية مقطوع عمر مرموش، المساحات والانطلاق، نجم مانشستر سيتي، نجم السيتيزنز، مرموش، مرموش رحلة البحث عن المرور، عدى عدى مرموش، لكن راحت مرموش وسط ثلاث وسط ثلاث. شوف أحيانا لا مرموش لا جدال لعيب كبير ونجم مميز، لكن أحيانا الكرة مش متوقعة العب السهل حد ما الكرة تمشي معاك. بص زيزو بدأ يستعد، شفت زيزو بيستعد ليكون ورقة قادمة، لعب في المباراتين السابقتين أحمد مصطفى زيزو اللي هيشارك أمامنا، هو واضح أنه يكون ورقة هجومية، ممكن مكان نشوف مكان زيكو نشوف مكان مين. أحمد مصطفى أمامنا زيزو هيكون ورقة قادمة في المباراة، هيخرج محمد صلاح، يخرج محمد صلاح، يخرج بدري شوية، خرج بدري شوية محمد صلاح، يخرج بدري أمامنا هو. بص الحديث وكل رايح له أمامنا هو، كله رايح له، نجم كبير محمد صلاح، محمد عبد الواحد، بص كله رايح لمحمد صلاح، لقطة تعبر، لقطة تعبر محمد صلاح هل طلع بدري عشان كده كل رايح يعني يتكلم معاه وحسيني أكيد طبعا يرغب في لعب ومزيد، لكن هنشوف رؤية وأفكار كابتن حسام حسن اللي بنحترمها جدا الحقيقة، لأن كل ما قام به حسام حسن في هذه البطولة ياخد عليها يعني جائزة الإجادة من الدرجة الأولى، يعني ياخد وسام من الدرجة الأولى لو ادنا له وسام، يعني مش هنوفيه حقه الحقيقة حسام حسن في البطولة حتى الآن. زيكو، زيكو يلعب بزيزو أمامنا هو اللي بدأ يضغط زيزو، لكن مرور المرة دي عدى عدى الدفاع الإيراني هنا عن طريق شجاع خليل زادة، كرة أمامية ياسر إبراهيم، ياسر كرة الألشة في وسط الملعب، سبان قدوس وسعيد عزة الله ومعهم محمد قرباني، ثلاثي اللي بيلعب في وسط ملعب المنتخب الإيراني. شوف خلى حرداني هو الثالث مع خليل زادة ومع نعمت بعد ما طلع حسين كنعاني، كرة إلى خارج الملعب، هذه أمامنا هنا قرباني، شوف محمد صلاح يبدو أمامنا هو في لا في إصابة، في إصابة أمامنا، في إصابة، طمنا عليه طمنا عليه، أدي زيدان والنني النجوم كبار طبعا في كرة القدم المصرية، محمد النني ومحمد زيدان اللي النهاردة هما ضيوف الشرف اللي بيمثلوا مصر مع الموجودين طبعا في البعثة، المهندس هادي أبو ريس الاتحاد ورئيس البعثة المهندس خالد الدرمدالي وكذلك أيضا نائب مصطفى أبو فخر. كرة على طول أمامية، كرات العالية هنا تريزيجيه، واحد واحد حتى الآن، حركة رائعة وأداء نشط من مصر، استغلال تريزيجيه الحقيقة بشكل مميز، ولكن علي رضا بن دبان الحقيقة تصدى بواحدة من الكرات الخطيرة. موجود طبعا محمد الشناوي ومهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى، كريم حافظ، إبراهيم عادل، طارق علاء، حمزة عبد الكريم، نبيل عماد دونجا، هيثم حسن، والاثنين المصابين اللي قلنا بيغيبوا للإصابة سواء حسام عبد المجيد أو حمدي فتحي، ونضم لهم النهاردة على فكرة إصابة إن شاء الله تكون سليمة بالنسبة للنجم محمد عبد المنعم. فكرة بين مصر وإيران، لقاء كان في دورة أحد الشركات الراعية في نصف نهائي في عام 2000 في إيران، وكان تعادل 1-1، سجل وقتها حسام حسن هدف التاريخ المصري وعادل علي دائي هدف التاريخ لإيران، وكان طبعا اللقاء انتهى بركلات ترجيح، وبعدها مصر لعبت نهائي خسرت أمام كوريا، وكانت إيران فازت على مقدونيا الشمالية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. هادي السيد، هادي خشب، إبراهيم حسن، سمير كمونة، محمد يوسف، إبراهيم سعيد، عبد الله السقا، حسن حسن، أحمد صلاح حسن، أحمد حسن، ونزل كان حازم إمام وعبد الستار صبري ومحمد فاروق في تلك المباراة الوحيدة اللي ما بين منتخب مصر ومنتخب إيران. مصطفى شوبير واحد من نجوم اللقاء، صد ركلة الجزاء ببراعة الحقيقة من لاعب مهدي طريمي. منتخب مصر بيفرض سيطرته واستحواذه، كان عنده أفضلية الشوط الأول للمنتخب المصري، 8 محاولات مقابل 6 بين العرض والقابل، 2 مقابل 3، والنتيجة ما زالت طبعا 1-1 حتى الآن. محمود صابر بعد 5 دقائق، ورامين رضيان اللي سجل في الدقيقة 14 من عمر اللقاء مع طبعا ركلة جزاء اللي صدها في الدقيقة 11 مصطفى لمهدي طارق. مهند لاشين مروان عطية. مروان أول كرة استلام زيزو. زيزو المهام الخاصة هنا في هذا الجانب عايز يفتح يلعب بترفيد، يلعب بزيزو ويلعب كذلك أيضا بتريزيجي مع وجود مرموش وزيكو في أدوار هجومية في العمق الهجومي. هنا أمامنا الصراع، رامي يا ولد رامي عمل موسم رائع، موسم رائع مع نادي العين الإماراتي، سواء بالفوز بلقب الدوري أو الفوز بكأس رئيس الدولة في دولة الإمارات العربية. حتى الآن أمامنا 1-1 21 دقيقة، استلام عمر مرموش يدخل بديلا بعد ما ظهر أساسيا في المباراتين، يلعبها لتريزيجيه طويلة شوية، تريزيجيه جاي له على طول، استند فتوح يسند على طول، على طول استلام فتوح، عمل عرضية حلوة، فتوح عمل عرضية، عمل مساندة أمامنا هنا، لكن تعود مروان عطية. الشكل اختلف مع دخول مروان عطية، مع مروان طبعا أدوار مهمة جدا في وسط الملعب في الاستلام والتسلم وفي استعادة الكرة، على فكرة عنده أرقام مميزة جدا الحقيقة في اللقاءات السابقة على مستوى الأداء وعلى مستوى استبداد الكرة والمشاركات طبعا في الأدوار الدفاعية. تريزيجي مرة ثانية تعود، كرة تصل إلى عمر مرموش في مساحة انطلاقة، مرموش لعبها حلوة، تريزيجي هي زيزو، لكن على طول كرة تطلع إلى ركلة ركنية أمامه، شوف زيزو بيقول له لمست في إيد اللاعب وكرة ومحاولة مصرية. شوط تاني مصري خالص، شوط تاني مصري خالص، ادي الكرة اتعملت مرموش على طول الكرة. صباح يعني ان شاء الله عايزين نقول صباح الخير، صباح النصر باذن الله يكون النصر للمنتخب المصري في هذه المباراة، اتمنى ان شاء الله يكون الفوز والانتصار للمنتخب المصري والتعادل حتى الان في هذه المباراة. ركنية لصالح منتخب مصر، الكرة العالية علي رضا، علي رضا متفوق في هذه الكرة طبعا، حارس المرمى الإيراني اللي بيطلع طبعا امتداد لمهدي رحمتي وإبراهيم طبعا المميز إبراهيم اللي هو كان في حراسة المرمى أيضا، علي رضا الحقيقي وإبراهيم ميرزابور كان طبعا في السابق مع المنتخب الإيراني. بص أمامنا مصر 5 بلجيكا 5 إيران 3 ونيوزيلندا عندها نقطة حتى الآن، إن النتائج المباريات اللي بتقام طبعا في نفس التوقيت للمجموعة السبعة، مباريات المجموعة السبعة، وهنا المنتخب المصري اللي ماسك كورة بيظهر بشكل أفضل، منتخب مصر في هذه اللحظات وفي هذه اللقطات. مرة تانية هنا انطلاقة مصرية، محاولة جديدة للوصول منتخب مصر، ولكن هناك تدخل فاول مرموش. شكل مصر افضل في هذا اللقاء مع استمرار تفوق في اللقاء الاخر في فانكوفر بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. عمر مرموش تذكير، طلع حمد عبد المنعم مصاب ودخل ياسر ابراهيم، ثم التبديلين اللي تم بدخول كل من مروان وعمر مرموش مكان إمام ومكان محمود صابر، وبعد كده دخول زيزو مكان محمد صلاح اللي كان في الدقيقة 57. مروان عطية، مروان يلعب كرة حلوة، هي راجل حلوة، كرة حلوة الكرة اللي فاتت اتعملت حلوة قوي، مهند لاشين يا ولد عملها للخلف ولكن كان في انتظارها تريزيجي، كرة حلوة قوي تعبد الجملة حلوة، ومن زيزو مرة تانية يلعبها يا ولد يا مروان عطية، يا عين يا مهند، يا عين يا مهند على الكرة اللي جابها ايه، ولكن الدفاع يا ولد على وش الرجل والأداء مهند نشيد، مباريات كبيرة جدا لمهند نشيد، مباريات كبيرة جدا لمهند نشيد، ركنية مصرية الرأسية الجديدة، فرصة كبيرة كانت لمصر لو عدت الكرة الفاتت، لكن أداء مصري مميز، كل الحذر من مرتدات المنتخب الإيراني. مهدي طارمي راح فين؟ مهدي طارمي يا راجل، ده مهدي طارمي داخل في هاني إيه؟ ده داخل في هاني إيه؟ قطر مهدي طارمي في اللقطة الفاتت. فرصة مصرية جديدة، الكرة بتاعت مروان عملها حلوة قوي لمهند غشيم. هاني مهدي طارمي عودة مرموش، ولكن على طول الفاول لمحمد هاني. فاول لمحمد هاني، شوف الكل بيتكلم على خروج محمد صلاح، لان تعودنا يخرج في الدقيقه 77 دقيقه 80، لكن النهارده خرج بدري شويه، لكن شفنا الحقيقه شفنا فيه يعني يبدو حاطط تلج، لكن هو محمد صلاح يطلع وكان بدا ينشط وبدا يكون متميز، وهو طبعا اي لاعب ما بيحبش خروج من الملعب بالمناسبه، يعني سواء يعني في حالته او مش في حالته، وادي واحده عرضيه حلوه المره دي بالجانب فتوح الى خارج الملعب، كان بدا يبقى فيه يعني كرات كده بينه وبين تريزيجيه، تفاهم تريزيجيه نجم اللقاء الاول دون منازع في هذه المباراه، افضل لاعب المنتخب. لكن دخول مروان عطيه حقيقه في وسط الملعب ومشاركه مرموش اعاده اتزان للوسط وزادت سرعه الاداء الهجومي للمنتخب. مرموش لعيب يمتاز بالسرعه والتسديد امامنا، احتفظ بالكره المره دي، لازم يخلص اسرع من كده. تمريره بينيه، زيكو اللي بيتحرك امامنا اهو في العمق، ولكن تدخل هنا في اللقطه اللي فاتت وتطلع الى خارج الملعب، وحكم اللقاء امامنا هو التبديل ايراني قطر. هيطلع مين؟ هيطلع سمان قدوس، يطلع سمان قدوس ويدخل مكانه اللاعب البديل رقم 20 اللاعب شهريار امامنا هو. شهريار مكان قدوس، شهريار مجنونو اللي هيدخل كبديل في اللقاء في مباراة اليوم للمنتخب الإيراني مكان سمان قدوس في التبديل الإيراني الثاني في هذه المباراة في الدقيقة كم؟ الدقيقة 67 قبل التوقف بعد قليل للهيدريشن بريك أو الترطيب. الموقف تغير، إذا نيوزيلندا لا شيء وبلجيكا ثلاثة، وبالتالي الموقف هيتغير وبلجيكا هتبقى في المركز الأول لفارق الأهداف. هذه بلجيكا تتفوق فارق الأهداف على منتخب مصر، بقت 5 نقاط، بلجيكا أول ومصر تاني، ويبقى اللقاء لو مصر طلعت تاني مع أستراليا في فانكوفر يوم 3 إن شاء الله يوليو، وانتظار الفائز بقى في أتلانتا من الأرجنتين والرأس الأخضر. المفاجأة الرأس الأخضر الحقيقة اللي عمل تهدى مفاجأة كبيرة وتأهلة في مجموعة كان فيها إسبانيا اللي تصدرت المجموعة، وكان فيها كذلك الأخضر السعودي وكذلك أيضا منتخب أوروغواي. 1-1 حتى الآن، ومنتخب مصر بمن حضر خارج صلاح، لكن عندنا ثقة في الأسماء واللاعبين الموجودين اللي مقدمين شوط تاني مميز، وتفوق مصري واضح حتى الآن. عمر مرموش اختار الصعب، لكن عدى عنده الثقة. مرموش يفكر يسدد ويسدد، لكن راحت الى ركلة ركنية. ايوه كده تعليمات الواضحة زي ما شفنا كانت ربيع حسن بين الشوطين اتكلم على الضغط على المنتخب الايراني والكرات السريعة، وايضا اتكلم على التسديد البعيد لاستغلال المهارة اللي عند اللاعبين المصريين، وتطلع كرة الى ركلة ركنية جديدة من خلال كاميرا حكم اللقاء شيمون مارشيدياك. ركنية مصرية، تفوق كبير لمصر الشوط الثاني من خلال عدة فرص ومحاولات.

0: From the heart of Egypt, here, the world's experts come together, all in one destination, the spine. Experts in design and planning to shape a new, vibrant, integrated global destination. Experts in technology to build the spine as a smart, cognitive city. Experts in business to position the spine as a gateway for investment opportunities. The spine, the meeting point of the world. By TMG, Future Builders. Allah, Allah, Allah. Sing it.
1: تعليمات أمامنا هنا من قبل كابتن حسام حسن في ظل التعادل الإيجابي 1-1. على فكرة بالاتصال ما بين زميل محمد فوزي والمتحدث الإعلامي طبعا محمد مراد اللي أكد على إن أهداف محمد صلاح 68 عشان يعني في الجدل بيقول حاجه 66 68، لكن محمد صلاح خرج وادي جمهور الإيراني اللي حاضر طبعا في مباراة اليوم واللي بيتواجد هنا في سياتل، والمنتخب المصري اللي بيواصل أداءه المميز حقيقة في الشوط الثاني. دايما منتخب مصر عنده تفوق في أحداث ومباريات الشوط الثاني، إن شاء الله الأمور تكمل ويحقق المنتخب المصري الطموح والأمال. الجمهور المصري اللي الحقيقة بيترقب وينتظر إن شاء الله الفوز والانتصار في هذه المباراة. أمانة كبيرة في طبعا عنق وأقدام لاعبي المنتخب المصري، لأن الحقيقة يعني أنتم أفضل من يعني الكل في هذه المجموعة، ودي نعمة كبيرة إن شاء الله يسونوا نعمة إن هم يحملوا شرف ارتداء فانيلة المنتخب المصري. فرحة شعب انتظار الفرحة الكبيرة إن شاء الله، ونقول يا صباح الرضا والسرور. الجمهور المصري دايما فرحان ومسرور إن شاء الله في ظل النتيجة حتى الآن 1-1، لكن المباراة الأخرى جيكا متقدمة 3-0 تتصدر بفارق الأهداف. على طول الكرة الركنية، المنتخب المصري رامي تدخل في الكرات العالية مرتين أمامنا، واحدة مهند وياسر والتانية اللي فاتت دي ما بين رامي وما بين تريزيجي اللقطة اللي فاتت. مرة ثانية فتوح، سيطرة مصرية، تفوق مصري في ظل الأداء المصري المتميز تريزيجي، لكن يبقى إيه؟ يبقى التسجيل. تريزيجي كل الحذر أمامنا، تريزيجي يفكر يعرض الكرة، لكن على طول المرة دي التدخل تطلع رامي التماس. شوف بقى الحذر من المرتدات منتخب الإيراني. خلاص يبدو كده المنتخب المصري متفوق عن مستوى البدني، وده شيء يحسب للجهاز الفني واللاعبين الحقيقة والتبديلات اللي تمت في المباراة. مع زي ما قلنا يعني البعض ممكن يتحفظ على تبديل محمد صلاح، لكن هي رؤية فنية ونحترم الرؤية الفنية لمن يقود المنتخب المصري بكفاءة كبيرة كابتن حسام حسن. هاني، محمد هاني، تدخل قوي مش ممكن التدخل امامنا هو في اللقطة اللي فاتت. شفت زيكو، شفت مصطفى زيكو بيقول له واي، حكم اللقاء امامنا هو تعليمات. ادي ياسر ابراهيم هيغير التيشيرت الخاص بيه امامنا. الجهاز الفني الموجود مع الكابتن حسام حسن طبعا، وكابتن ابراهيم، طارق سليمان، محمد عبد الواحد، سعفان الصغير، محمود سليم محلل، وايضا وليد بدر الاداري، والمتحدث الاعلامي محمد مراد. كل هؤلاء يعني ما نقول اسماء كلها يعني، لكن استبدل امامنا تيشيرت الخاص بيه امامنا ياسر ابراهيم بعد الشد اللي كان موجود في اللقطه الماضيه اثناء الركنيه الاخيره. مره ثانيه هنا الخطوره من جانب مهدي طريمي، لكن يغطي بشكل مميز جدا احمد فتوح. فتوح منتخب المصري اللي عنده طموحات كبيرة وتحدي جديد، وادي أمامنا هنا يستعد حمزة عبد الكريم. يستعد حمزة لاعب برشلونة خلاص اللي يعني تم التعاقد معاه بعد نجاح تجربته مع الفريق بيه، وإن شاء الله يكمل مشواره ومسيرته ويكون موجود في قائمة هانز فليك في الموسم الجديد وعقد حتى 2029. أمامنا حمزة عبد الكريم ابن النادي الأهلي طبعا اللي هيشارك في هذه المباراة ويدخل كبديل بعد قليل في اللقاء. حمزة عبد الكريم أعتقد مكان زيكو. فتوح عمل مباراة حلوة. فتوح برافو فتوح. مرة تانية هنا تريزيجيه. تريزيجيه نجم المنتخب بلا منازع النهاردة. تريزيجيه نجم المنتخب المصري بدون منازع. حمود حسن تريزيجيه. أنفانتينو أمامه يتابع اللقاء. المباراة الأخرى اللي ما بين منتخب بلجيكا ومنتخب طبعا نيوزيلندا حتى الآن نتيجة بقت 3 لا شيء. زي ما قلنا بعد ما سجل تروسار هدفين سجل كيفن دي بروين الهدف الثالث, هدف اللي بيعني صدارة بلجيكا لهذه المجموعة. حردادي كرات العالية تعامل رائع. برافو يا رامي. تريزيجيه تريزيجيه جهد كبير جهد كبير. تريزيجيه أمامنا هنا في واحدة من اللقطات المهمة, التمريرة في اتجاه مرموش, سيطرة والاستحواذ مهم. الكرة الثانية لكن على طول الدفاع الإيراني المرة دي بيرجع على طول. في اللقطة الماضية اللاعب ميلاد محمدي اللي قل تقدمه, يعني الشيء اللي قلل من المنتخب الإيراني ان ميلاد محمدي ما بقاش يتقدم, وايضا رميد رضائي ما بقاش يتقدم لان الكابتن حسام حسن اوجد الامور اللي ايه تدي للمنتخب المصري التوازن في الاداء. 13 محاولة مقابل 8 بين العرضة والقائمين, 3 مقابل 3, وحتى الان نتيجة اللقاء التعادل الايجابي بهدف لكل فريق. على طول كرة المنتخب المصري عدت من فتوح, خطر المرة دي راح في المساحة. محبي محبي محبي يلعب كرة العرضية خطيرة. يا سلام على التغطية يا هادي, يا سلام وخروج مصطفى شوبير. واحدة من لحظات الارتباك لكن هادي شال كرة هدف. مرة تانية المرور تعود الكرة الثانية. المنتخب الإيراني حاول يسدد لكن مرة تانية يتصدى زيكو. هنا الكرة ولكن المرة دي محمد هادي غطى حلو. التغطية العكسية ممتازة محمد هادي محمد هادي ولكن تطلع الكرة ركلة في مرمى. شوف وجدوا المساحة في ظهر فتوح يطلع مصطفى لكن أنقذه محمد هاني في اللقطة اللي فاتت. مصطفى خروج كانش موفق في اللقطة اللي فاتت, وأمامنا هو التبديل. يطلع هيطلع زيكو مصطفى زيكو يطلع مصطفى زيكو يدخل حمزة عبد الكريم يدخل حمزة عبد الكريم يطلع زيكو أحد النجوم في مباراة الأولى أمام بلجيكا أمام نيوزيلندا. النهارده قدم جهد كلهم ما حدش بخل بجهد يعني. حقيقة النهاردة لاعبة منتخب مصر يطلع مصطفى زيكو وينزل حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم آخر تبديلات المنتخب المصري. شارك كريم حافظ وكذلك إبراهيم عادل. لسه ما شفناش هيثم حسن, ما شفناش دونجا, ما شفناش طارق علاء, وأيضا طبعا حراس المرمى الموجودين. كرة عرضية مصرية محمد علاء أكيد طبعا اللي يغيب, وأيضا طبعا في القائمة مع مهدي سليمان ومحمد الشمال. فتوح يا ولد يا ولد يا فتوح يا ولد يا فتوح. اللعيبة الحريفة عمل عرضية حلوة فتوح لكن مرة تانية الضغط من جانب لعيبة منتخب مصر. عمر مرموش مرموش لكن على طول رمين رضيان. تبديلات كان ليها أثر يعني, إذا كنا بنقول صلاح تلعب بدل لكن تبديلات المنتخب المصري كان ليها أثر على مستوى وسط الملعب وعلى مستوى الاستغلال إيقاف طبعا مفاتيح اللعبة. أمامنا محمد هاني اللي بيقدم مباريات تاريخية. محمد هاني بيقدم لقاءات تاريخية في هذه البطولة حتى الآن. مروان عطية مروان فتوح يرجع مرة تانية. مهند داشين واحد برضو من نجوم البطولة من جانب المنتخب المصري. شوف الجمهور المصري, اسمع الجمهور المصري كأنك في استاد القاهرة في برج العرب كأنك في محافظات مصر الأكيد يعني مع هذا اليوم الجديد مع الأمل اللي دايما والفرحة اللي بننتظرها إن شاء الله من لاعبي المنتخب المصري. وأتمنى إن شاء الله الأمور تكلل بالفوز والانتصار لأنك لما تفكر هلاعب مين يعني سامحوني يعني ده مش صح الكلام ده. تقعد تحسب هلاعب مين وأوصل لقصاد مين. خدها خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة. الثقة والإيمان بالقدرات أهم أسباب النجاح, دي أهم أسباب النجاح. والطموح يعني طموحك ما يعنيش أن أنت تصل لما تريد سريع لكن يعني أن تستمر. تعب اللي بيقدم من جانب اللاعبين تؤمن بأنك قادر على التقدم خطوة ورا خطوة حتى تصل إلى مبتغاك, تصل إلى هدفك ونصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة. وتغنوا بقى بلدنا في القلوب مش متشالة ولما تضيق علينا الحالة. كملوا حضراتكم أكيد عارفين طبعا هذه المقاطع ويعني ليه تشدي الشهيدة مشافش العناد في عيون الولاد وتحدي إيه تحدي تحدي الزمن وتحدي أمور كثيرة. وهنا التحدي أمام الكرة الإيرانية في واحدة من اللقطات الخطيرة التقدم هنا والوصول إلى

المصري اللي حافظ حقيقة على أدائه وعلى قوته البدنية، وده يحسب للجهاز الفني ورؤية الجهاز الفني اللي قدم مباراة كبيرة حتى هذه اللحظة مع المنتخب الإيراني. وأمامنا سعيد عزة الله اللي تلقى الإنذار في حال تأهل إيران يغيب عن المباراة القادمة. يعني الإنذارات الموجودة دي بتبقى موجودة في الأدوار القادمة لو خد إنذار تاني. بالنسبة للإنذار التاني أدوار القادمة النوك أوت زي ما قلنا بقى، المباريات خلاص تحددت، جنوب إفريقيا كندا، هولندا المغرب، ألمانيا باراغواي، فرنسا السويد، أمريكا البوسنة، البرازيل اليابان، كوت ديفوار النرويج، أرجنتين الرأس الأخضر، والمنتخب المصري في حال طبعا النتيجة كما هي عليه في هذه المباراة والمباراة الأخرى هيلاقي منتخب أستراليا فانكوفر الساعة 10 مساء إن شاء الله يوم 3 يوليو، وبعد كده إن شاء الله يكون له الحظ إنه يلعب في أتلانتا أمام الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر دور 16، ثم يكمل مشواره بعد ذلك في البطولة ويسعد ويفتح جماهيره إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخبات العربية إن شاء الله في حظوظ أوفر واستمرار المنتخبات اللي ليها حظوظ في الاستمرار، ومنها أكيد طبعا منتخب المغرب اللي ترشح وتأهل، وكذلك أيضا انتظار منتخب الجزائر في المباراة المهمة غدا أمام منتخب النمسا. مرة تانية كرة تعود، استلام المرة دي عن طريق اللاعب رامين رضيان، فين فين بص الجانب البدني، خلاص منتخب الإيراني خد العديد من اللقاءات الودية خلال طبعا الفترة السابقة، فاز على مالي، فاز على جامبيا، وفاز على كوستاريكا، وواقع أمامنا هو فتوح. سلامات يا فتوح، أحمد فتوح، أحمد فتوح، يا ساتر إصابة لأحمد فتوح، جهد بدني كبير وشد، أعتقد إن شاء الله يكون شد بس بسيط في الخلفية. مهند لاشين يتحدث، والمنتخب المصري استنفذ التبديلات اضطراريا بإصابة محمد عبد المنعم بعد ربع ساعة دخول ياسر إبراهيم، وبين الشوطين دخول مروان عطية، و كان طبعا دخل مرموش مكان كل من محمود صابر وإمام، ثم بعد ذلك دخول زيزو مكان صلاح، وأخيرا دخول حمزة عبد الكريم أمامنا هنا البديل اللي دخل مكان زيزو. المنتخب المصري يكمل اللقاء، لو مش قادر يكمل أعتقد لازم يطلع أمامنا هو يطلع أحمد فتوح، لكن دون تبديل خلاص، يعني حفاظ على اللاعب مهم جدا. ادي العلاج، عضله خلفيه، دكتور محمد ابو العيلة هو بيقول له لا ما يكملش، جهاز الطبي الموجود اللي عليه ادوار مهمه جدا ان شاء الله يعود سريعا باذن الله حمدي فتحي يشفى من الاصابه اللي برضه كانت في الخلفيه، وايضا يكون بقى ايه البروتوكول انتهى بالنسبه لحسام عبد المجيد ان شاء الله يكون موجود في المباراه القادمه. حسام عبد المجيد حقيقه ما كانش محظوظ لما أصيب بعد لحظات من دخوله في مباراة نيوزيلندا السابقة. استلام على طول تريزيجي، تريزيجي يرجع مهند لاشين، رامي، ياسر، منتخب المصري منتخب نيوزيلندا يسجل في هذه اللحظات، منتخب نيوزيلندا بيسجل في هذه اللحظات في مرمى المنتخب البلجيكي، منتخب نيوزيلندا بيسجل في مرمى منتخب بلجيكا في هذه اللحظات. هنشوف الموقف ايه يتغير امامنا هو، لان الفارق 3 اهداف يدي للمنتخب البلجيكي، هنشوف امامنا هنا. لكن عمر مرموش، خلينا في المباراه، خلينا في الراسيه، حمزه عبد الكريم، هي الكرات اللي بيمتاز بيها حمزه، هي الكرات اللي بيمتاز بيها حمزه. حتى الان المباراه 1-1، 1-1، مصر أول، مصر في المركز الأول، تعود مصر أول في هذه اللحظات، لأن مصر ليها 5 وعليها 3 وعندها زائد 2، في حين بلجيكا ليها 4 وطبعا يعني استقبلت 2 يبقى ليها زائد 2 حتى هذه اللحظة. وسمعنا الأصوات، وحمزة هو كان هيسجل، كان هيسجل. شوف أمامنا أدي محمد علاء، والفرصة الكبيرة المصرية اللي ضاعت منذ قليل في المباراة، الضغط المصري اللي بيتوالى، مباراة كبيرة أول مصر الشوط الثاني، لكن دون أن يسجل المنتخب المصري. مرة تانية تريزيجي، تفوق واضح، تفوق واضح في هذه المباراة حتى هذه اللحظة رغم النتيجة 1-1. كرة ترجع على طول، أدي اللاعب حرداني، شوف أمامنا منتخب مصر
فتوح امامنا هو متواجد، لكن ما يعني مش هيقدر يجري ولا ايه.

0: بس او بص بتحامل على نفسه مع محمد محبي، وتريزيجيه هو اللي رجع ليلعب في الطرف الشمال طبعا بعد إصابة النجم أحمد فتوح. محمد محبي لن نرى كثيرا في هذا المباراة، نتمنى إن شاء الله لن نرى كثيرا في اللقاء في الوقت المتبقي. مهدي طارمي منتخب الإيراني، صالح حرداني، صالح حرداني منتخب الإيراني اللي بيراهن وبيلعب على التعادل، لأن إيران ليها ثلاثة وعليها ثلاثة، وبالتالي يعني الفارق الأهداف لا شيء، وممكن ده يدي حظوظ على فكرة في الوصول ضمن أفضل 8 توالت. 4-1 عادت بلجيكا إلى الصدارة. كراسي الموسيقية، بلجيكا تسجل في هذه اللحظات لتعود إلى الصدارة. دي النتيجة الحالية ضمن طبعا التقلبات، لأن منتخب بلجيكا يسجل في مرمى منتخب نيوزيلند، فالفارق أمامنا. لوكاكو اللي سجل، بلجيكا أول عندها زائد 3 يعني الصافي الأهداف، ومنتخب مصر زائد 2، وبالتالي بلجيكا تتقدم إلى المركز الأول. مرة ثانية خطورة هنا في اللقطة، تريزيجيه ما شاء الله ما شاء الله، محمود حسن تريزيجيه قدم لقاء كبير أمام اللاعب الخطير أمامنا هو رامين رضيع. الإصابات بتطارد المنتخب المصري، لكن الصورة الجميلة اللي قدموا لنا النهاردة لعيبة منتخب مصر حقيقة نالوا احترام الجميع، شرفتونا وشرفتوا مصر وشرفتوا بلدكم بهذا الأداء الحقيقة والشكل المميز في المباراة، والفوز الأول اللي تحقق في المباراة السابقة، وبالتالي لازم تاخدوا حقكم، والناس كلها الحقيقة سعداء بما قدمتموه حتى الآن، والأداء اللي بيتواصل والشكل والشخصية والهوية المصرية اللي واضحة جدا في اللحظات الماضية. وأمامنا هنا حكم اللقاء بيدي خطأ للمنتخب الإيراني. الحكامة خلصتش ومنتخب مصر لسه مكمل ولسه موجود في سياتل هنا في مسرح الأحلام في يوم من الأيام الجميلة، في صباح يوم جديد، في صباح الطموح وصباح الأمل، في مهمة وطنية ومهمة قومية. ولكن لاعبي المنتخب المصري حقيقة كانوا عند حسن ظن الجميع بما قدموه في هذه البطولة حتى الآن. لسه المباراة الثانية 4-1، جوست اللي دخل في قائمة الهدافين على فكرة عنده 3 أهداف، لكن ميسي 5، واللي عندهم 4 مبابي، والنجوم بقى الموجودين على مستوى التهديف وهالاند وفينيسيوس اللي سجلوا، وأيضا ديمبلي اللي أيضا عنده 4 أهداف. محاولات من جانب منتخب إيران، شوف منتخب إيران سكين كورة مسيطرين يعني، ومنتخب مصر طوال فترات الشوط الثاني، والمنتخب الإيراني يعني كان رحبة عرضية يمكن، وفي تسديدة كده كانت من سعيد عز الله، يعني حاولات قليلة شحيحة من جانب منتخب إيران حتى الآن في اللقاء، ولكن النتيجة 1-1. كل الحذر في هذه اللحظات، منتخب الإيراني اللي بيحاول يقض في هذه اللحظات على المنتخب المصري في الدقيقة 88 مع تذكير بأن فتوح في الملعب، لكن بنلعب ناقصين منتخب مصر في اللقاء حتى الآن. أدي محاولة هنا لكن زيزو، وعلى طول كرة تطلع إلى خارج الملعب، وركلة ركنية لصالح المنتخب الإيراني. هيثم حسن يعني كنا نتمنى نرى في جانب من هذه المباراة، لكن يعني نشوف إن شاء الله في اللقاءات القادمة. 62% مقابل 38%، 15 محاولة مقابل 9 حتى الآن في اللقاء للمنتخب المصري، ركنية للمنتخب الإيراني مميزين، وخطرة جدا خطرة جدا الضربة الرأسية، لكن في فاول، في فاول أمامنا. شوف هنا مصطفى شوبي، كرات العالية النهاردة فيها مشاكل للدفاع المصري في الكرات العرضية. بص العملاق أمامنا هنا كان متقدم أمامنا، هو البديل اللي دخل شهريار عمل الرأسية واحدة من الكرات الخطيرة، لكن هناك دفع وفي تحجيز. بص مصطفى هنا حجزوه عليه ما طلعش، مهدي طارمي عاملينه ساندويتش في اللقطة اللي فاتت. الكرة اللي فاتت دي في منتهى الخطورة على المنتخب المصري، ولكن مرت بأمان، وهناك خطأ، وأمير جالينوي أمامنا هنا. شوف 8-1 على مستوى الركنيات. مهدي طارمي مولود في بشهر، هذا اللاعب طبعا الايراني اللي بيقول حضرتك لعب في انديه يعني مستويات عاليه جدا من اللاعب اللي كان مع نادي الانتر وحاليا طبعا مع نادي اولمبياكوس اليوناني. ولعب في بورتو كمان البرتغالي فترات مهمة جدا في تاريخ هذا اللعب. رامي بعقل قوي، مرموش أدوار مهمة، مرموش يحاول يعدي ياخد رامي التماس، دقيقة 90 خلاص دخل المصري والتبديل أمامنا هنا، ينزل اللاعب علي رضا أمامنا هو جيهان بخش، واحد من الخبرات الكبيرة قوي اللي شارك في 2018 و2022 واللي بيملك 101 مباراة أمامنا هنا بيستعد ليكون بديل في اللقاء. جيهان بخش أمامنا هيكون بديل إيراني قادم في هذا التوقيت من اللقاء. طبعا هل هنشوف مكان مين؟ هنشوف يدخل دايما هو بيلعب في طرف اليمين، هل يدخل مكان اللاعب قرباني؟ هنشوف التبديل الإيراني اللي هيتم في الوقت البدل الضائع في اللقاء. يوم جميل حتى الآن رغم التعادل، لكن أداء مميز من جانب لاعبي المنتخب المصري. هيطلع سعيد عزة الله رقم أمامنا هنا، ونشوف ده 6 دقائق بدل ضائع، ليس التبديل، ده الحكم الرابع الياباني يوسوك إراكي اللي بيعلن عن 6 دقائق وقت بدل ضائع. مرموش، عمر مرموش، مروان استلم وعد مروان يورر كرة لكن فاول لصالح المنتخب المصري. هدأ طبعا الأداء المصري، بذل جهد كبير في اللقاءات الثلاثة، وهيطلع رقم 8 محمد محبي لاعب روستوب، وينزل مكانه لاعب المحترف في نادي دندر البلجيكي اللاعب علي رضا جيهان بخش صاحب 32 عام. هذا اللاعب البديل عنده 101 مباراة بهذه المباراة وسجل 17 هدف مع المنتخب الإيراني في مشاركة تانية، دخل بديل في المباراة الماضية اللي كانت أمام المنتخب البلجيكي. رامي مهند لاشين، مهند موقف يتحدد، لكن لسه عندنا لقاءات غدا إن شاء الله هنتابعها مع حضراتكم في المباريات طبعا اللي هتلعب غدا، يعني في مساء هذا اليوم، ليس غدا، هو في مساء هذا اليوم وفجر غدا بإذن الله. هناك كرواتيا وغانا، بنما وإنجلترا، كولومبيا والبرتغال، كونغو أوزبكستان، الجزائر والنمسا، وكذلك أيضا الأردن والأرجنتين بداية من الساعة 12 مساء الغد أو اليوم الحالي طبعا، وأيضا الساعة 2:30 الساعة 6 صباحا. فاول هذه مهند، يا ساتر يا ساتر على الإنذار، إنذار لمهند أمامنا هنا ويغيب عن المباراة القادمة، نفقد لاعب من اللاعبين، إنذار يا مهند في مكان وفي مساحة مش مطلوبة، ومارشينياك يعني فرحان بالإنذار أو فرحان بالكارت، لكن إنذار لمهند اللي هيغيب عن المباراة القادمة. هذه أمامنا مهند نشيد، واحد من ثلاثة هو فتوح ومروان عطية، ولكن الإنذار الثاني لمهند لاشين، والدقائق الأخيرة من اللقاء. يستمر الأداء المصري، الكرة الإيرانية، يطلع مصطفى خطر، لسه الخطورة أمامنا، هو خروج خاطئ في اللقطة الماضية، والمنتخب الإيراني يسجل في التوقيت القاتل، يعني كأن السيناريو قلت لحضراتكم منتخب إيران هيضغط في اللحظات الأخيرة، يستغل الكرات العالية الغير موفق فيها النهاردة الدفاع المصري ومصطفى شوبير، والكرة للمنتخب الإيراني اللي بيسجل هدف في هذا التوقيت القاتل للمنتخب الإيراني، يغير الخريطة تماما، والمنتخب المصري اللي هيدخل بقى في المركز الثالث بهذه النتيجة وهذا الموقف، والمنتخب الإيراني يسجل في هذه اللحظات الهدف من خلال متابعة ومن خلال الفول اللي تم من أعتقد قرباني، وفي انتظار أمامنا هو مارشينياك والحوار مع حكم المباراة. هدف المنتخب الإيراني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، هدف في وقت ايه؟ وقت صعب جدا جدا جدا. هدف امامنا هو، ده خليل زاده، ده شجاع خليل زاده اللي سجل امامنا هو للمنتخب الايراني، شجاع خليل زاده هو اللي سجل شجاع خليل زاده. كرة والالتحامات وفي الكرات العالية طبقوها اكتر من مرة المنتخب الايراني وصل سيطرة مصرية. شوف الاعادة امامنا هنا، شوف الاعادة، هذه الكرة من رامين رضيان، كرة العالية، وادي على طول هنا التدخل مصطفى بخطأ، ثم الكرة ترتد أمامنا هو المحاولة اللي كان فيها متابعة وفولو، ولكن المرة دي اللي يسجل هو شجاع خليل زادة من الفولو والمتابعة. مصطفى يطلع يبعد كورة لكن تنتطب في مهدي وتصل مرة ثانية إلى قرباني، ثم التصدي من جانب رامي، ثم تسقط الكرة من إيد مصطفى شوبير، ثم بعد ذلك يأتي بهدف التقدم الإيراني شجاع خليل زادة في توقيت قاتل، توقيت قاتل قاتل، يسجل المنتخب الإيراني في هذا التوقيت. أمامنا هنا انتظار، هل فيها بيطالبوا بلمسة يد؟ ثلاث انتصارات لإيران في 98 على الاتحاد الأمريكية، حميد ستيلي ومهدي بيكيا، فوز على المغرب بهدف بحروز في 2018، والفوز كان على ويلز، الفوز الوحيد على دولة أوروبية كان أمام ويلز، اللاعب ششمو وأيضا رضيان. وانتظار أمامنا هو الإعادة، بص الإعادة، بص الإعادة، التدخل هنا، السقوط ثم ترتد كرة اللي فاتت، أمامنا هو الإعادة، الإعادة، هل في تسلل؟ هل في تسلل؟ إن شاء الله يكون في تسلل. هل يكون هناك تسلل؟ لا، هناك طبعا تغطية، تغطية. أوفسايد، أوفسايد، أوفسايد، تسلل، تسلل، قلت حركه، هل هيكون في تسلل؟ وفعلا في تسلل، وواحد واحد، والمنتخب المصري في الوصافة. أي درام، أي درام، لكن حقيقة الحقيقة قدموا جهد كبير المنتخب المصري. هدف ملغي لشجاع خليل زادة، وشجاع طبعا ميرشنياك والفار الموجود معاه الحقيقة عاد الحق، نو جول، اوف سايد على خلال أمامنا هو اللعب شجاع خليل زادة، لسه واحد واحد. هدف إيراني يلغى في هذه اللحظات، هدف إيراني يلغى في هذه اللحظات، طبعا في اللقاء اللي المنتخب المصري لا يستحق أن يخسر في هذه المباراة، لكن أمامنا هو الجمهور. لا تبكي، اوعى تبكي يا حبيبي، يا مصر يا حبيبي، مصر ستبقى دائما، مصر ستبقى دائما في الريادة، في لحظة انتظرها كل مصري، لحظة انتصار، وهنا لحظة الانكسار في اللقطة اللي فاتت، لأن المنتخب الإيراني كان يريد ضمان الأمور وإنذار لخليل زادة. أمامنا هو اللي سجل هدف اللقاء شجاع خليل زادة، لكن هناك بعض الأخطاء نتمنى أن تتكرر، ودي أمامنا الفرصة، المنتخب الإيراني والسيناريو، وإنقاذ يا ولد، نجم، نجم يا ياسر، نجم يا ياسر، مش ممكن الكرة، الخطأ اللي بيتكرر في الكرات العالية، والمنتخب المصري اللي بيلعب طبعا يعني بعد إصابة فتوح منقوص العدد، المنتخب الإيراني في ركنية تانية ليه في اللقاء مقابل 8 ركنيات المنتخب المصري. الأمور في اللحظات الأخيرة من أحداث اللقاء مع التسكين بهدف اتلغى لشجاع خليل زادة نتيجة التسلل، واستمرار اللعبة، خلاص دخلنا في الدقيقة 7، الحكم يضيف وقت بعد طبعا حالة الفار. مرة ثانية منتخب إيران، ملعوبة العرضية الخطيرة الرأسية، لكن جت في العارضة، جت في العارضة من سعيد عزة الله، المنتخب الإيراني كان قريب أمامنا هنا وسط بعض الأخطاء، نتمنى نتراك إذا كان هناك أداء بطولي، لكن بص سعيد عزة الله هو ما شافش الكورة، والعارضة المرة دي اللي تلعب دور مهم أوي مع المنتخب المصري اللي النهاردة الحقيقة في لحظات أخيرة حدث نوع من التراجع، على انه كان هناك سقف عددي بعد اصابه احمد فتوح، وادي امامنا هي الاعاده للهدف والتسلل اللي كان على اللاعب اللي امامنا هو اللي هو رقم 4 اللي سجل هدف اللقاء، اوف سايد على اللاعب شجاع خليل زياده، بعد ما يعني الحمد لله. شوف امامنا هنا اللقطه اللي فاتت، وتاني اخر مدافع طبعا كان هو حمزة عبد الكريم اللي كان موجود في اللقطة اللي فاتت، وسط ايه يعني ضغوطات كبيرة على لاعبي المنتخب المصري. واحد واحد، تستمر الأمور، وبلجيكا أول، خلاص بلجيكا أول في المباراة الأخرى اللي بتلعب طبعا في نفس التوقيت، المنتخب البلجيكي متقدم 5-1 وخلاص ضمن كده، لأن سان ميكرز سجل هدف 5، إذا بلجيكا تتفوق بفارق الأهداف على المنتخب المصري بعدما وصلت طبعا في اللقاء حتى الآن لها 6 وعليها 2 لها زائد 4، والمنتخب المصري ليه 5 وعليه 3 ليه زائد 2، وبلجيكا أول بخمس نقاط، ومصر في المركز الثاني هتلاقي استراليا إن شاء الله بإذن الله. 1-1 أعتقد نتيجة استحقها المنتخب المصري، وكابتن حسام حسن في لقاء اليوم عليه أن يتدارك بعض الأمور الفنية خاصة في الكرات العالية، لكن مع النقص العددي والإرهاق والتعب بعد الجهد الكبير الحقيقة في هذه المباراة، طموح كبير والأمال كبيرة والأداء رجولي واللاعبين بيوصلوا هذا الأداء. محمد هاني واحد من نجوم اللقاء، كرة تصل مرة تانية إلى اللاعب اللي بيكمل دائما ميلاد محمدي. شوف إيران ويوني حكم اللقاء، هذه المباراة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. منتخب مصر لم يخسر في هذه المجموعة، ولكن وصل إلى وصافة المجموعة بعد هذا التعادل 1-1. سجل محمود صابر وأضاع كان طارمي ركل الجزاء، ثم عدل رمين بعد 14 دقيقة بعد تسكير بالهدف اللي ألغي بداع التسلل لشجاع خليل زادة. مصر 1-1 ومصر في ملاقات استراليا. شكرا لكم، مبروك للمنتخب المصري، حظ أوفر فيما هو قادم إن شاء الله لإيران، وانتظار المركز الثالث. إلى اللقاء.
1: شكرا لعلي وعامر، وأهلا بكم من جديد. بكمية كبيرة من الدراما والإثارة يسدل ستار على هذه المجموعة الغريبة مع هذه الدموع كذلك الإيرانية، لأن الأمور أصبحت معلقة بالنسبة للمنتخب الإيراني الذي كان للحظة من اللحظات يمني النفس في هدف يحتسب ثاني يعطي المنتخب الإيراني النقاط 5 ويؤهله بشكل مباشر كثاني في هذه المجموعة. الأمر لم يحدث بعد إلغاء الهدف وبعد العودة إلى تقنية الفار، مباراة فيها الكثير من الأمور خاصة في الدقائق الأخيرة مع كمية كبيرة من الإصابات تعرض لها مجموعة من نجوم المنتخب المصري. لم يتمكن المنتخب من إكمال المباراة بأحد 10 لاعبا بشكل سليم بعد مجموعة الإصابات التي جاءت الفريق برزها أكيد لمحمد صلاح، وبالتالي كان هذا الرجل حسام حسن تحت ضغط غير مسبوق في هذه البطولة حتى الآن. لكن الأهم أن منتخب مصر تمكن من التأهل كثاني في هذه المجموعة بهدف أقل من منتخب بلجيكا الذي أنهى بانتصاره الكبير على نيوزيلندا المجموعة المرتبة الأولى. أما على مستوى الصراع للمراكز الثلاثة فإن أمور إيران ليست في يدها الآن، ستنتظر بقية النتائج حتى المباراة الأخيرة من دور المجموعات لتعرف إن كانت من أفضل 8 حصلوا على المرتبة الثالثة أم لا، من 12 مجموعة أم لا. هنا الدموع، وبالمقابل فرحة كبيرة لمنتخب مصر بعد دور أول مثالي أنهاه بخمس نقاط. نعيش معكم فرحة المصريين بهذا التأهل المستحق التاريخي دون هزيمة، مرتبة ثانية المرة الأولى في تاريخ مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم. هكذا إذن تعرفنا على مباراة دور 32 منتخب مصر يلاقي أستراليا. كابتن محمد أبو تريكة، مبروك تأهل منتخب مصر التاريخي إلى الدور المقبل من كأس العالم لملاقاة أستراليا. أداء كبير، ظروف صعبة، إصابات، تقلبات، كمية كبيرة من الإثارة عشناها في مباراة ثلاثة منتخب مصر.
2: يعني الحمد لله الأهم اللي احنا ضمننا التأهل في الدور القادم. في سلبيات أو في سلبيات، في تراجع أو في تراجع، إنما له أسبابه. لما احنا بنلعب بالمصنف 21 على العالم، منتخب إيران منتخب قوي، منتخب عنيد، عنده كل حاجة تزعج المنتخب المصري، عنده الروح، عنده اللياقة البدنية، عنده الكرات المباشرة، عنده لاعبين ذو خبرة، ممكن 3-4 مشاركات في كأس العالم. فأعتقد أنه تعادل يعني ضمن لنا التأهل، إنما عندنا سلبيات كتيرة، عندنا ضحايا أبرزها صلاح، إصابة صلاح، أتمنى يكون إن شاء الله تكون إصابة خفيفة. إنما على الورق 5 نقاط من مجموعة كانت قبل مجريات البطولة، نقول 5 نقاط تبقى مميزين بالنسبة لنا، كنا نتمنى الصدارة. إنما لعل وعسى لعله خير، وصلنا لهاللعب استراليا. أنا بحبش ألعب كوريا على فكرة، كوريا صراع، كوريا واليابانيين صراع قوي وبيزعجونا، استراليا منظمين واقوياء بدنيا، انما يعني رتمهم زينا، فهنعاني. ممكن دي كانت بروفه للي هنشوفه قدام استراليا المباراه بتاعتنا النهارده، فلازم معالجه الاخطاء، معالجه الكرات العرضيه، المشاكل بتاع الكره الثانيه اللي كانت ظهرت في هذه المباراه، والتعامل مع الاصابات اللي موجوده، لان اللاعبين بذلوا مجهود كبير محمد صراحه في الثلاث مباريات، جري كبير ورتم عالي ومجهود كبير، فالاصابات ده وضع كان متوقع. انا ما اعتقد ان احنا في ثلاث مباريات قدرنا ان احنا نتاهل للدور القادم، وده المهمه اللي احنا كنا رايحين ليها بالنسبه لنا. اتمنى ان شاء الله ان يبقى نستعيد مره ثانيه التركيز، لان بعد الفوز الاول طبعا انت عارف بتبقى الافراح وبيبقى الامور كبيره، وفي نفس الوقت لعبنا خصم عنيد، خصم ذو خبره عاليه صراحه، ما بطلوش جري، مع ان حول الله بيقعدوا في المكسيك ويجي يلعبوا في امريكا، فشخصيه كبيره للمنتخب الايراني زي ما قلت، يبقى عنده كل المشاكل اللي تزعجنا، لاعبين بدفاع بدني قوي، ضغط في بعض في وسط الملعب، ضغط قوي، الصراعات الثنائيه، الصراعات الهوائيه، فمزعجين. فالصراحه مبروك لنا النقطه، مبروك التاهل، وان شاء الله نستعد للمباراه القادمه، لانها تبقى مباراه نفس المباراه دي ويمكن تبقى ذات صعوبه.
1: كابتن عمر، منتخب ايران قدم مباراه كبيره، شهدنا بعض اللاعبين بالدموع لان الامور اصبحت معقده من اجل التاهل، لكن منتخب اليوم بالذات قدم مباراه كبيره.
3: ما تفضلت، صارت الامور معقده يعني، ينطرون نتائج المجموعه كرواتيا، لكن منتخب ايران قدم مباراه كبيره صراحه، يعني افضل مباراه قدمها من الناحيه الهجوميه خاصه الشوط الثاني، يعني مباراه نيوزيلندا ومباراه بلجيكا ما شفنا الهجمات اللي خلقها المنتخب الايراني خاصه الشوط الثاني، كان قادر يخطف هدف باي لحظه بالمباراه وسجل هدف طلع اوفسايد على سانتي يمكن او سانتين، لكن مبروك لمصر، مبروك للشعب المصري، جماهير مصر، مبروك للكابتن محمد. منتخب ايران صراحه قدم مباراه قتاليه، يعني اذا لاحظنا على كل كره بالملعب كان يقاتلون عليها لاعبين منتخب ايران، كل كره، ولا كره شفت لاعب من لعيبه ايران نازل برغونه، او كل كره كان يقاتل عليها، حاولوا وصلوا لكن ما قدروا يسجلون هدف، ينطرون نتائج المجموعات الأخرى، أهم شيء عندنا إحنا منتخب مصر فاز وتأهل.
1: الآن كما تشاهدوا منتخب إيران مرتبة السادسة بثلاث نقاط خلف السنغال بثلاث نقاط، لكن بهدفين بشكل إيجابي، ثم بأربع نقاط المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى دور 32 هي منتخبات باراغواي، البوسنة والهرسك، الإكوادور، وكذلك السويد، ومنتخبات أخرى معلقة خاصة إيران وكوريا الجنوبية. كرواتيا لديها مباراة منتظر، كذلك الجزائر، سكوتلندا، أوروغواي، والكونغو الديمقراطية مع المباريات المتبقية، لكن منتخب أوروغواي مثلا ودع رسميا هذه البطولة. بدأنا شيئا فشيئا نتعرف على مباريات الدور المقبل 32 من كأس العالم، سنذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده الحديث عما جرى في هذه المباراة المثيرة وفي هذه المجموعة المثيرة التي شهدت الكثير من التقلبات في الدقائق الأخيرة من عمرها، ولكن بعد فاصل قصير.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورت لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورت ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا للانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورت مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد.
1: مش يمكن
2: الحين عاد جا وقتي
3: كل ساعة هنا أحسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.
4: من قلبي بشجع. التشجيع معوي غير اي حد.
5: عروض على كل اللي تحتاجه عشان تتفرج على الماتشات براحتك. امازون راعي فرجة المشجع المصري.
6: لامار اقرب حد لك.
7: بنك بيت التمويل الكويتي مصر، بنك زي ما الكتاب بيقول.
8: الكورة بتلعب بمشاعرنا، عيش سحرها مع كوكا كولا.
9: بس في الكورة المهم تيجي كده، فوز مفيش احلى من كده.
10: اللي بيننا ما يفهموش غيرنا. مدينة مصر منورة بأهلها.
11: مستوحاة من الصين صنعت بروح الشيري.
12: العاصمة الجديدة حلم تحقق.
13: طاب صباحكم بكل خير. هذا الصباح من جانب سعيد لأن مصر تأهلت بشكل رسمي مرتبة الثانية، لكنه يبدو صعبا على منتخب مصر بعد كل هذه الإصابات التي تعرض لها نجوم منتخب مصر، من حمدي فتحي إلى حسام عبد المجيد إلى محمد عبد المنعم إلى محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وأخيرا أحمد فتوح الذي أكمل الدقائق 10 و15 الأخيرة وهو مصاب، وسيضاف على ذلك أيضا بطاقة صفراء ثانية تعرض لها لاشين الذي سيغيب عن المنتخب المصري، وبالتالي ظروف صعبة جدا.

0: صحيح مباراة صعبة للغاية، لكن يعني نقطة التحول من وجهة نظري كانت خسارة محمد صلاح بسبب الإصابة، لأنك افتقدت اللاعب اللي من الممكن أن يهدئ اللعب، من الممكن أن يحافظ على الكرة في ملعب إيران. بعد إصابة فتوح كان هناك ضغط أكبر من المنتخب الإيراني، رغبة في التسجيل، رغبة في الحصول على المركز الثاني في هذه المجموعة، وقوة إيران هي في الاحتكاكات البدنية، الصراعات الثنائية الهوائية. شاهدنا لعب وصل لحد الخشونة نوعا ما من لاعب المنتخب الإيراني مع التميز في الكرات الثابتة ورميات التماس، فكان من الصعب جدا مجاراة منتخب مصر لهذه القوة البدنية. وأعتقد أيضا مع الإصابات التي حدثت جعلت الأمور أصعب على حسام حسن وعلى المجموعة الموجودة من محاولة تعزيز هدف ثاني، فكان الهدف في آخر المباراة فقط الحفاظ على النتيجة، الحصول على المركز الثاني. عموما المنتخب الإيراني بدأ المباراة بدفاع عميق نوعا ما، تمكن المنتخب المصري من تسجيل هدف، لكن بعد ذلك حاول أن يضغط رغبة في تسجيل هدف ورغبة في أن يتقدم، جعل الأمور أصعب، جعل الأمور حتى على لاعبين منتخب مصر بأن لا يوجد وقت حتى لمحاولة استلام الكرة والتمرير.
1: دعونا الآن مشاهدين الأعزاء نقترب أكثر من هذه المباراة، نذهب مباشرة لملعب اللقاء لنستقبل معنا نافع بن عاشور وكذلك حارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبير. نافع تحية لك، تحية لمصطفى أخونا وصديقنا وحبيبنا. مصطفى اسمح لي أحاور مباشرة، أولا مبروك هذا الأداء الأسطوري صراحة في المباراة الثلاث، مبروك أولا حصول على مقعد أساسي في نادي الأهلي ثم في منتخب مصر، ثم أن تكون جزءا من تاريخ هذا المنتخب الذي حقق أول انتصار وبات أول منتخب في تاريخ مصر الممتد لل 88 سنة يتأهل الدور المقبل من كأس العالم. ألف مبروك يا كابتن.
2: طبعا مبارك الكابتن مصطفى شوبير، اكيد انجاز تاريخ كره القدم المصريه لكل اللاعبين، المدرب حسام حسن ولمصطفى ولكل اللاعبين، يعني تبارك الاستوديو كنت سمعهم في المباشر،
3: فرحه كبيره وانجاز تاريخ.
4: كابتن سعدون شكرا على المقدمه الجميله وشكرا على المباركه، و يعني بسلم على كل نجوم الاستوديو الموجودين، كابتن ابو تريكه وكل النجوم، انا اسف انا ما عنديش شاشه فمش شايف كل النجوم، برحب بيهم
1: معنا كابتن عمر السومه وكابتن عبد العزيز سليط وكابتن محمد ابو تريكه. ابو تريكه يقول طبعًا احمد طبعًا يقول طبعًا احمد شوبير احسن مصطفى شوبير، وانا اقول مصطفى شوبير احسن من احمد شوبير.
4: كابتن ابو تريكه خلاص طالما قال كده تمام، وكابتن شوبير طبعا نجم كبير وتاريخ كبير، بحيك يا كابتن شوبير، وضربة الجزاء دي بهديها لك انت والحاجة، والحمد لله
5: مع ان ابوه ما كانش بيعرف يصد ضربة الجزاء.
2: كابتن محمد بتريكة يدول يا عم
4: مصطفى. مين؟
2: بتريكة
4: ما سمعتش. كابتن ابو تريكة سامع حضرتك.
5: الف مبروك يا درش، ربنا يحفظك ويبارك فيك ما شاء الله عليه. بقول ابوك ما كانش بيعرف يصد ضربة الجزاء
4: حبيبي. طب الحمد لله وخلاص بقيت احسن منه في حاجه هو بالنسبه لك.
5: لا ما شاء الله عليك.
1: احنا نريد ان نستمع منك مصطفى عن شعور دقائق الخمس الاخيره صعبه جدا، ثم كميه اصابات، خمس اصابات الان مؤثره ربما، وبطاقه صفراء ثانيه للاشين قبل دور 32، كيف عشت اللحظات الاخيره مع هذه المباراه الصعبه؟
4: طبعا كانت لحظات صعبه جدا، احنا كنا دارسين ايران كويس وكنا عارفين ان هم خصم قوي جدا خصوصا في الالتحامات الهوائيه. كنا محضرين، يعني انا لسه ما شفتش حاجه من بعد الماتش، بس تاني احنا كنا عاملين حسابنا، اخر خمس دقايق كانوا صعبين جدا جدا، خصوصا ان احنا كمان مش عارفين النتائج التانيه عامله ايه، هتطلع تالت هتطلع تاني، كانش في دماغنا اصلا هنطلع تاني دي، بس في الاول طبعا وفي الاخر تدبير ربنا بيبقى احسن، والحمد لله احنا راضيين باللي احنا عملناه وراضيين باللي احنا وصلنا له، والحمد لله على الصعود.
2: شكرا ليك كابتن مصطفى. السؤال الاخير، الصعود الان مش مهم المنافس على حساب هذا الانجاز التاريخي الذي يحسب للكره المصريه، وشفنا دقائق كانت صعبه وبعد ذلك كانت فرحه جماهيريه كبيره في الملعب والملايين فرحانين في مصر.
4: الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمنا، احنا تعبنا واحنا كنا عايزين نبسط الشعب المصري، والحمد لله ده اللي قدرنا نعمله. ما عنديش كلام كتير اقوله، فاهم الواحد عاطفي دلوقتي شويه،
2: اتكلمت على الميدان ما شاء الله.
4: الواحد عاطفي دلوقتي شويه، بس الحمد لله بجد البدايه كمان في الاخر كانوا صعبين جدا، فاحنا هنحتفل النهارده بالصعود، نشوف ان شاء الله ماتشنا هيبقى امتى، نعمل ريكفري كويس ونشوف الاصابات كمان، نتمنى لكل اللعيبه ان شاء الله السلامه باذن الله.

0: المباراة القادمة ضد أستراليا أكيد ما تفرقش كثير أنه تأهل أول أو ثاني في التنقل فقط، لكن مواجهة ستكون ضد أستراليا.
1: طبعا هنتفرج على أستراليا، وأكيد طالما هم قدروا حققوا الإنجاز أن هم يصعدوا ده دليل أن هم منتخب كويس وأن هم موجودهم في كأس العالم. كل منتخبات اللي هنا منتخبات كبيرة، هنبتدي ندرس أستراليا من بكرة إن شاء الله، إن شاء الله نحقق الصعود ونعمل حاجة إن شاء الله ما عملناش قبل كده بإذن الله.
0: ألف مبروك، ألف مبروك لمصطفى شوبير، للمنتخب المصري ولكرة القدم المصرية والجمهور المصري، هذا الإنجاز التاريخي الذي يحصل لهذا الجيل، وللمدرب حسام حسن طبعا ألف مبروك مرة أخرى.
2: شكرا جزيلا لك نافع، لمصطفى شوبير أو أوفا كما يحب زملاء أصدقاء أن يطلقوا عليه، وشكرا له لأنه وفى بوعده. بالأمس صراحة وصلت معه قلت له بإذن الله تعالى ستتأهلون، ونريد أن تكون معنا في استوديو بين سبورتس على الهواء مباشرة، تواصل معنا ومع نجوم بين سبورتس بعد المباراة. وفى بوعده، ووفى أيضا بما وعد جمهور الكرة المصرية بأن يقدم في مشواره وأن يكون خير خليفة لوالده، أيضا الأسطورة والحارس مرمى الكبير جدا الذي شارك في مونديال 90 مع منتخب مصر. ومصطفى شوبير قصة كفاح ونجاح، لأنه كان يصارع أصلا على مكان أساسي مع الشناوي، الحارس الأول في منتخب مصر، أولا في نادي الأهلي ثم في منتخب مصر، واليوم واحد من نجوم منتخب مصر في كأس العالم.
3: طبعا وخلي بالك أولاد الرياضيين بيبقى لهم
2: أفضلية،
3: مش أفضلية، الناس بتتهمه أنه هم أبو الوسط،
2: بس أنا أقصد أفضلية من جانب أن أنت ممكن من الوالد تأخذ خلاصة تجربة ونصائح.
3: أيوه، هو بيعرفك الطريق وموهبتك هي اللي بتوديه،
2: بس يخليك تحت ضغط.
3: اسم أبوه كبير، هو ولد ما شاء الله عليه متزن وبيعرف يتعامل مع الضغوط، فدي ميزة. وزي ما قلت لك محمد، احنا عندنا في مصر يقول لك انت ابن لعيب سابق او انت ابن رياضي سابق، فيقول لك جاي بالوسط. ما عادي،
2: بس ولا فيديو قديم قال لك حاوريكم انه ابن الوز عوان.
3: هو فعلا ابن الوز عوان، بس لازم يتعلم من ابوه ازاي يهدي اللعب في بعض الاحيان مع الخبرات. ابوه كان حاجه في داخل منطقه الجزاء، حاجه محترمه، وكان خبره كبيره وشخصيه كبيره زيه بالظبط.
2: هالدقائق الاخيره تحدث عنها كانت صعبه فعلا، اصعب خمس دقائق على مصر في كاس العالم كانت هذه الدقائق الخمس الاخيره في هذا
3: المسك. وانا كابتن حسام استعجل بس في تغيير حمزه،
2: استنفذ التغييرات.
3: لازم تخلي معاك تغيير للاخير، لان وضع المباراه عامل ازاي. اولا اصابه صلاح تخليك لازم يبقى معاك ورقه بره او تغيير في ايدك، لان الريتم سريع وفي صراعات ثنائيه وفي حاسب ممكن حد يتصاب، فالطبيعي ان انت لازم التغيير بتاعك الاخير ده تخليه في الاخر. انما احنا عملنا الخمس تغييرات اضطراريه، انما تغيير حمزه ده بس اللي اتسرعنا فيه. عبدنا ما شاء الله اتمنى له ان شاء الله تكون الاصابه خفيفه، وزي ما قلت بيبقى جاهز، بيبقى اول رقم واحد. مروان، التغييرين اللي ما بين الشوطين مروان ومرموش، مروان عشان يبقى فيه توازن في وسط الملعب، الكرة التانية تبقى بتاعتنا، مرموش يزود الناحية الهجومية والسرعة الموجودة، صلاح عشان اشتكى، فاحنا عملنا التغييرات دي الدقيقة 56. في الدقيقة 56 التغيير بقى بتاع حمزة شوية، انا بشوف وجهة نظري بدري، وقلت ليه طبيعة الماتش طبيعة المباراة
2: 76 كده.
3: طب لازم يستنى محمد بدري، عمل تغيير ده بدري. انا قلت طبيعه المباراه فيها صراعات ثنائيه وفيها عنف وفيها التحامات وفيها ناس خرجت قبل كده مصابه زي صلاح، حاجه اشتكى بالخلفيه، حاجه عضليه، فلازم تستنى شويه. عشان كده ضغطنا اخر 10 دقايق، عشان بتلعب 10، راح فتوح اتصاب، لعبت 10، استغلوا ناحيه فتوح يلعبوا الكره ناحيه اليمين في اوفرات عرضيات، لعيبه قدام مهاجمين اطوال، فتبقى خطوره. فكل بيتعلم، احنا بنتعلم، فالمباراه دي لازم تفاصيلها تناقش واخطائها تناقش. ليه؟ لانها هتفيدنا، لانها هي يا كابتن محمد هتفيدنا، لان استراليا هتلعب بنفس النظام.
2: هنا فتوح اكمل كابتن رغم الاصابه،
3: انا ما كنتش حابه يكمل، الاصابه عضليه يطلع
2: طور على الفريق وقد يعني تزداد اصابه مع هذه
3: هو شعور حلو وروح كويسه، انما لازم كان يطلع. وطبعا هم على طول هنا ناحيه اليمين ناحيه اللي هو المصاب فيها، ويلعب بقى كرات عرضيه وكرات عاليه ويبقى في محطه اساسيه، فطبعا هنضغط لان احنا بنلعب 10 وهم طبعا محتاجين الفوز. فالحاجات دي روح كويسه، انما اعتقد ان حاجات اللي لازم نناقشها بسرعه وتفاصيلها ونعالج اخطائها بسرعه، لان ده خصم مشابه للخصم اللي احنا هنلعبه في دور ال 32 استراليا. نفس الاندفاع البدني، نفس الاطوال، نفس الاسلوب في الكرات العاليه، الكرات الهوائيه. فاعتقد ان احنا ان شاء الله الحمد لله الاهم اللي احنا وصلنا له وخرجنا من المجموعه بالتاهل، التركيز نستعيد التركيز مره تانية ونشوف اخبار المصابين وايضا عمليه البديل لمهند، لان المهند ومروان هي دي الثنائيه المتكامله اللي كانت بتعمل توازن كبير في نص الملعب.
2: سنستمع لتصريحات كابتن حسام حسن عن الاصابات وعن الظروف الصعبه، لكن قبل ذلك دعونا نذكركم بما حدث في المباراه الاخرى. وعلى ما يبدو كابتن عبد العزيز ان منتخب بلجيكا في الجوله الاخيره كشر عن انيابه.
4: صحيح، من المنتخب سجل هدف واحد الى تسجيل 5 اهداف. كانت البدايه مهمه بالنسبه لمنتخب بلجيكا وهي تسجيل تروسارد للهدف. كانت هناك سيطره كامله على الشوط الاول، عدد فرص كبير للغاية، يعني ربما هو العدد الأكبر حتى الآن في بطولة كأس العالم، 35 تسديدة. بعد ذلك عاد تروسارد ليسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، ومن هنا بدأت النتيجة تزداد، ضغط أكبر، محاولة الحصول على الصدارة. بعد ذلك أتت عن طريق دي بروين الذي لم يصنع أي شيء في المباراتين الماضيتين، لكن مع تواجد دي بروين والخبرة الموجودة بالتأكيد ما زالت اللمسة موجودة، ودي بروين يسجل الهدف الثالث. هنا كنت أنتظر، لأن كنت أشاهد هذه المباراة، تسجيل نيوزيلندا لهدف، وسعدت بهذا الهدف لأن هذا الهدف عاد مصر للصدارة بشكل مؤقت. لكن سرعان ما أتى لوكاكو وسجل الهدف الرابع لتصبح الأمور محسومة لمصلحة منتخب بلجيكا، وأضاف هدف خامس عن طريق سالت ميكرز. ويعني الجودة وفارق الجودة والإمكانيات كان لصالح بلجيكا في هذه المباراة، وفوز مستحق بهذا النتيجة.
2: الآن دعونا نستمع لتصريحات كابتن حسام حسن عن ما جرى في هذه المباراة وعن ظروف الصعبة مع كمية كبيرة من الإصابات تعرض لها الكثير من لاعبي المنتخب المصري في مباراة اليوم مع إيران. متابع.
5: الحمد لله ورحب بيك طبعا، ومبروك للشعب المصري كله والكرة المصرية، مبروك للوطن العربي وأفريقيا لأن احنا بنمثل الوطن العربي وأفريقيا، ومبروك لجماهيرنا الجميلة العظيمة اللي قاعدة في كل حتة في العالم واللي موجودين في مصر حاليا وسهرانين. الحمد لله احنا صعدنا، ويمكن كنا هنبقى أول مجموعة بفرق الأهداف، ولولا الحمد لله على كل شيء الإصابة بتاعت فتوح، لكن احنا كنا ماسكين الماتش كويس في استحواذ لحد ما نقصنا واحد بفتوح. لكن إذا ما حضرتك قلت إنجاز من أول ما كرة اتعملت في العالم في من ساعة ما أنشأت المنتخب المصري، الحمد لله أسعد جماهيره وأسعد الوطن العربي كله أفريقيا إن احنا نصل للدور الثاني، وإن شاء الله هنجهز نفسينا وهنجتهد وهناخد الأسباب اللي جاي.
0: اجتهدتوا وقدمتوا مستوى عالي وفرحتوا جماهير المصرية، ومثل ما قال كابتن بوتريكا في الاستوديو قبل الماتش، يعني خليتوا سهرات وصبحيات المصريين عياد في 3 مباريات، وان شاء الله تتواصل. كابتن لو اطمنا على الحاله الصحيه، لان الحظ ما خدمش المنتخب المصري، شفنا عبد المنعم اصابه، لو اطمنا على صلاح ايضا اصابه، وعديد الاصابات، فتوح
5: زائد ايقاف مهند هياخد انذار الثاني، وزائد الاصابه بتاعت حسام عبد المجيد، لكن ان شاء الله ربنا موجود وهناخد بالاسباب. واحنا انا جايب 26 لعيب، اذا كان حوالي 6 لعيبه يعني مش هيبقوا موجودين تقريبا، لكن لسه التشخيص بتاع صلاح، لكن هو طلب التغيير، طالما طلب التغيير بحس شعر باي حاجه بحاجه معينه، لكن هنتاكد. لكن وفتوح نفس الشيء نتاكد عليه، ولكن مهند اتمنى ان حمدي فتحي يرجع ان شاء الله، يكون الاصابه اللي كانت حصلت في الماتش اللي فات يبقى افضل،

0: ثانك يو ماي فريند. فما بقلقش من اي نقص، ما بقلقش يعني احنا تصفيات ماي فريند ثانك يو ماي فريند. ف انا مش قلقان، انا عايزك عايزكم تتفائلوا، ولان انا مش ما بخافش
1: لانه فرحانين يا
0: كابتن، ما بخافش ومن اي نقص، ولا لان انا عندي ثقه في لعيبه كلهم على اعلى مستوى. وانا لعبت بقى اسبانيا في الماتش الودي في اسبانيا والسعوديه، ولعبنا الماتشات كنا ناقصين لعيبه كتير، والتصفيات كاس العالم لعبنا ناقصين يعتبر نص التيم. لكن انا بطمنكم، واذا كنت هقلق من الاصابه يبقى انا ما ينفعش اكون ماسك منتخب مصر.
1: تنفع وزياده، والف مبروك يا كابتن.
0: ربنا يخليك. شكرا.
1: الله يخليك حبيبي.
2: استمعنا للكابتن حسام حسن. عمر، كثير من التفاؤل والكثير من الثقة في كلام كابتن حسام حسن عن منتخب مصر، عن هذه المجموعة من اللاعبين. تعرف منتخب أستراليا واجهته في أكثر مرة مع منتخب سوريا وسجلت 3 أهداف في مرمى. كيف تبدو في رأيك هذه المباراة من جانب، ثم قدرة المنتخب المصري على التعامل مع هذه المباراة في كل هذه الإصابات التي شاهدناها اليوم؟
3: مثل ما تفضل الكابتن محمد، منتخب استراليا مشابه لمنتخب ايران، لكن اللي فرق بين استراليا وايران، استراليا يلعب كره ويخليك تلعب كره، يعني مختلف عن المنتخب الايراني مثلا بالثنائيات، مو كل كره يضغط، ما يحب يتكتل داخل منطقه 16 ويخرب لعب مثل منتخب ايران. لكن منتخب استراليا ما أنا منتخب سهل، يعني تاهل ثالث المجموعه اعتقد ب4 نقاط. ممكن المنتخب المصري قادر على مواجهة أستراليا، لكن الإصابات احنا ما نعرف يعني خطورة الإصابة أو مدة الإصابات اللي صارت اليوم مباراة اليوم، يعني مباراة المنتخب المصري اليوم مع الإيران يعني واضح مباراة بدنية وثالث مباراة بالمجموعة، فطبيعي يصير في حمل زاد على اللاعبين. فمثل ما تفضل الكابتن محمد أنه استعجل المدرب بالتبديلات. كل التوفيق لمنتخب مصر أمام أستراليا، مباراة مو سهلة لكن كلنا معاهم، وإن شاء الله بإذن الله يفوزون ويتأهلون دور 16.
2: من ننتظر في المباراة المقبلة على مستوى اللاعبين؟ بديل شيء مثلا دونجا صابر من؟ ثم الآن يعود تساؤل لفكرة جلب 4 حراس مرمى بدلا من لاعب مثلا إضافي والإبقاء على 3 حراس كما فعل كل منتخبات كأس العالم.
4: نبدأ بمهند، أنا ممكن محمود صابر يلعب، محمود كانت رجليه النهاردة قدم شوت كبير،
2: شوت أول ممتاز،
4: فممكن رجليه في الملعب فيلعب مع مروان. حسام مع عبد المجيد تقريبا البروتوكول يقول إن هو يرجع، فممكن برضو نستخدمه. هيثم حسن ده علامة الاستفهام برضو، هيثم لم شاركش ولا حتى الآن ولا
2: قدم دور إسباني،
4: فبرضو لازم كابتن حسام يبص للنظرة دي. في إصابة صلاح لازم تبص له، هل بقى ممكن نحتاج نغير أسلوب لعبنا؟ حسام عمل فترة إعداد مميزة بماتشات كبيرة، كان بيلعب بالأربعة وبيلعب بالثلاثة، فممكن هو يشوف الخصم يلعب إزاي وإحنا نلعب إزاي. ما عندناش بقى سرعات، صلاح مش موجود، استخدم هيثم مرموش. فأعتقد هو متمكن من 26 لاعب اللي معاه، عشان كده بيغير في مراكز اللعيبة كتير.
2: بس سوء حظ كابتن، معظمها إصابات عضلية.
4: اللعيبة مش متعودة على الريتم ده يا كابتن محمد،
2: باستثناء
4: صلاح. باستثناء صلاح، حسام عشان ارتجاج في المخ، حمدي إصابة عضلية، صلاح إصابة عضلية، لسه ما نشوف
2: عضلية.
4: فتوة عضلية، فدي برضو خلي بالك الضغط كبير وريتم عالي والدفاع بدني كبير. احنا لعبنا بلجيكا في درجة حرارة عالية، لعبنا نيوزيلندا فرقة برضو اندفاع بدني وأطوال وبتاع، بذلنا مجهود. النهاردة فرقة برضو من الفرق البدنية
2: يمكن أكثر مباراة مرهقة في الثلاث،
4: فالثلاث ماتشات أرهقونا واستنزفونا. فأتمنى إن شاء الله الكابتن حسام زي ما قال وطمننا، احنا مش قلقانين، احنا مطمنين. وزي ما قلت اللعيبة لازم يدمك فرصة، التاريخ بيبقى ادالك فرص، فالفرص اللي انت طلعت الدور مجموعات ده انجاز تاريخي والناس بتشكر عليه. عاوزين نلعب ميسي عادي نلعب ميسي بدور 16 ان شاء الله، تبقى حاجه كويسه تلعب قدام بطل العالم، ده تتويج ليك ولمجهودك. بس عاوزين ناخد بقى المباراه بتاع استراليا بتركيز ونستعيد تركيزنا مره ثانيه، والتعامل مع الاصابات والغيابات. اعتقد ان الكابتن حسام زي ما قلت متمكن من المجموعه ومش قلقان، فاحنا مطمنين طالما انت مش قلقان يا كابتن حسام، وكل الدعم ليهم، ولازم نعالج اخطائنا بسرعه. وقلت ان احنا مشكلتنا يا كابتن محمد دي مشكله ازليه عندنا، ان الفرقه اللي بتلعب لعب مباشر واندفاع بدني بنخش في لعبها بتجرنا اللعبها والاسلوب. طالما احنا عندنا اسلوب وبنفرض نحاول نفرض اسلوبنا اعتقد ان الامور بتبقى سلسه وسهله بالنسبه لنا.
2: تبقى حتى الشوط الاول امام نيوزيلندا شوط بدني
4: فاتمنى ان احنا ان شاء الله نلعب لعبنا، وزي ما قلت ان التاهل ده يحرر اللعيبه اكتر ويشيل عنها الضغوط، فاتمنى التوفيق ان شاء الله لكل اللاعبين.
2: معكم كابتن الان جزء من فرحه المصريين هناك بعد ان خرج ملعب المرافسيه.

0: هذه الفرحة المستمرة بهذا التأهل التاريخي إلى تصريحات محمود صابر مباشرة بعد نهاية المباراة التي كان أحد أبرز نجومها.
1: الحمد لله إحنا عملنا كل حاجة عندنا، قدمنا ماتش كويس، كان نفسنا نطلع نكسب يعني عشان نصعد أول، بس الحمد لله عملنا إنجاز تاريخي لمصر، دي حاجة كبيرة اللي أي حد يشارك في كأس العالم وأول مرة نصعد، فالحمد لله ونحمد ربنا وإن شاء الله الماتش الجاي نبقى موفقين ونصعد إن شاء الله.
2: آخر المباراة كانت صعبة ذهنيا على المنتخب المصري، لكن الحمد لله
1: يعني عشان خاطر برضو فتوح الخلفية وجعته، كنا بنلعب يعني يعتبر ناقصين واحد، بس الحمد لله ربنا وفقنا وطلعنا بنتيجة إيجابية يعني الحمد لله.
2: شكرا، بالتوفيق، ألف مبروك.
0: استمعنا إذن لهذا التصريح لأحد أبرز نجوم هذه المباراة صابر، والذي من المنتظر عبد العزيز أن يكون له دور كبير جدا في المباراة المقبلة إذا تأكدت أن جزء من هذه الإصابات ستبعد بعض اللاعبين، أيضا مع الإيقاف للأشيل.
3: أعجبني للمرة، لاعب جريء للغاية، عندما تلعب أول مباراة في بطولة كأس العالم تحتاج إلى هذه الجرأة في هذا الوقت، هذا يعبر عن ثقة كبيرة في إمكانياته، ثقة المدرب فيه في نفس الوقت، لأن حسب ما سمعت بأن كان هناك ثقة كبيرة من حسام حسن بتسجيله في مباراة اليوم، وتمكن بالتسجيل الهدف الأول في بوقت سريع للغاية. بالنسبة لمباراة اليوم بشكل عام، أنا أعتقد هذا هو الهدف، هو يعني سر أو هدف دخول زيكو مع صلاح كما كان مباراة نيوزيلندا، اللينك اللي موجود ما بين هؤلاء اللاعبين، اللمسة الواحدة اللي ممكن يقوم فيها زيكو، ممكن لو مرموش كان يحاول يأخذ الكرة نفسه ويحاول يسدد، لكن زيكو يقوم بمثل هذه الأدوار اللي يضحي فيها ربما بأنه بما تكون فرصة لها أو أي شيء آخر بأنه يقوم بتهيئته لمحمد صلاح. عموما منتخب الإيراني في مباراة اليوم لم يكن مفاجئ ولم يأتي بأي شيء جديد في أسلوب لعبه، بل كان متراجع وحاول الضغط بعد ذلك، لم يعطي المنتخب المصري أي وقت في الشوط الأول. الشوط الثاني اللي يحتاج فيه منتخب مصر السرعة والقوة أتت بدخول مرموش، كان المنتخب المصري أفضل، سيطر على المباراة بشكل أكبر نوعا ما مع خروج صلاح، قلت هذه السيطرة وقل عدد الفرص نوعا ما، لكن اللي زاد طين بنا كما ذكروا الكباتن هو إصابة فتوح، عدم وجود تغييرات، لذلك التعامل مع مسألة التغييرات، لأن الوضع البدني للفريق لم يكن جيد في الشوط الثاني، بل كان المنتخب الإيراني متفوق عليك في كل هذه الجوانب، خصوصا في السرعات الهوائية، السرعات الأرضية، الجهد البدني، دائما السرعات الثنائية يفوز فيها المنتخب الإيراني. فالتعامل حسب الفريق الخصم يجب أن يكون موجود في المباراة القادمة، السرعة يجب أن تكون موجودة، القوة يجب أن تكون موجودة، مرموش منذ البداية لاعبين يمتلكون سرعة في الأمام، من الممكن أن تشرك زيكو بدلا من صلاح إذا كان مصاب ولن يشارك، كما ذكر كابتن محمد هيثم من أفضل المراوغين المتواجدين في المنتخب المصري، يجب أن يأخذ وقت، يجب أن يأخذ فرصته في هذه البطولة، من الممكن أن يعطي أفضل من اللاعبين الذين لعبوا في مباراة اليوم كتريزيجيه أو زيزو. فأعتقد بأن الإمكانيات موجودة. وما أعجبني أيضا تصريح حسام حسن، متفائل، واثق من نفسه، واثق من إمكانيات لاعبينه، وهذا هو المهم، هذه الرسالة اللي ممكن تنقل للاعبين، لأن عندما يصابون أهم اللاعبين واللاعبين الأساسيين تأتي حالة شك نوعا ما إذا كان المنتخب قادر على تجاوز هذه المرحلة، لكن رسالة التطمين، الاستشفاء في الأيام القادمة،
0: والبدلاء بحاجة إلى من يمدهم بالثقة،
3: بكل تأكيد تحتاج إلى زرع هذا الأمر في ذهون اللاعبين، التركيز يجب أن يكون موجود في المرحلة المقبلة، والاستشفاء، لأن كما ذكر الكباتن أسلوب لعب أستراليا نفس الأمر، بدني، سرعات هوائية، كرات ثابتة، وأيضا ربما نقطة أخرى تزيد عن منتخب إيران هي السرعة الموجودة في الأمام، هناك لاعبين يمتلكون السرعة في منتخب أستراليا في عملية التحولات، لذلك قد تكون نقطة مهمة بالنسبة لمنتخب مصر المباراة.
0: طبعا ننتقل إلى الجيزة، إلى سامر العمورابي وردود الأفعال بعد هذا التأهل التاريخي لمنتخب مصر.
4: طبعا فرحة جماهيرية كبيرة وأجواء كبيرة هنا في منطقة المشجعين الجماهير المصرية التي سهرت الليالي مع منتخبها، واليوم في مباراة إيران انتظرت حتى شروق الشمس وصباح جديد وفرحة أكيدة بهذا التأهل التاريخي. مبروك للمنتخب المصري، كيف كانت المباراة؟
5: مبروك لنا كلنا، الحمد لله على الصعود والتأهل، ويعني سهرانين وما نمناش ونطلع الشغل دلوقتي على طول، بس واحنا فرحانين عقبال الماتش الجاي ان شاء الله.
6: الحمد لله على التعادل، اللعيبه الرجاله عملوا اللي عليهم وان شاء الله الجاي احسن. الحمد لله ألف مبروك التأهل المصري إن شاء الله ومن السودان ألف مبروك لمصر وكل اليد واحدة إن شاء الله
7: إن شاء الله
8: ألف مبروك طبعا للمنتخب المصري وكل اللي كان بيشكك في حسام حسن يا ريت كلنا ندعم كلنا منتخب ونفضل في ظهره كمان
4: إن شاء الله. يعني كيف كانت المباراة وصعوبة المباراة مع المنتخب الإيراني؟
9: بص يعني لعبنا حلو بس عندنا سلبيات إن شاء الله حسام حسن الماتش الجاي يعملها ونكسب يا جماعة
4: ماذا تقول عن حسام حسن؟
10: بإذن الله بص بعيدا عن حسام حسن بإذن الله إحنا هنوصل بعيد بعيد أو في كأس العالم ده بإذن الله
11: إن شاء الله الماتش الجاي مش هيهمنا سنغال ولا أي حد هنكسب أي حد إن شاء الله
4: إذن هي يعني فرحة الجماهير المصرية آراء الجماهير المصرية ثقة وتفاؤل في منتخب الفراعنة الذي حقق تأهل تاريخي إلى دور خروج المغلوب في هذه المشاركة في المونديال ستظل عالقة في الأذهان
0: شكرا لسامر لهذه الجماهير المصرية السعيدة هذه التغطية مستمرة بإذن الله تعالى ولكن بعد فاصل قصير قبل

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير
2: خير سيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد
2: براد
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. تعرفنا الآن على جزئين أكبر من مباريات دوري 2030 في هذا المونديال. فيفا 2026 منتخب ألمانيا في الجزء الأيمن من الجدول يلاقي باراغواي، ثم بعد ذلك فرنسا تلاقي السويد، وبالتالي المنتظر أن نشاهد ربما لقاء كبيرا فرنسيا ألمانيا بشكل مبكر في دور 16 في هذه البطولة، ثم جنوب أفريقيا مع كندا، هولندا مع المغرب، وربما هذا الربع من الجدول هو الأكثر صعوبة مع كمية كبيرة من المنتخبات تتواجد في نفس الجزء من الجدول. ثم بعد ذلك إسبانيا تنتظر فريق، أمريكا المستضيفة تلاقي البوسنة، والمنتصر يلاقي ربما البلجيكا أو منتخب بلجيكا، وبانتظار أن نتعرف على من سيلاقي منتخب بلجيكا في دور 32. جهة اليسرى من الجدول فيها البرازيل واليابان، المنتصر يلاقي المنتصر من لقاء منتخبي كوت ديفوار والنرويج، بانتظار معرفة منتخب المكسيك سيلاقي من، ثم لقاءان تعرفنا عليهما، منتخب الأرجنتين يلاقي الرأس الأخضر، المنتصر من المنتخبين يلاقي الفائز بين منتخبي مصر وأستراليا، لذلك أبو تريكة يريد لقاء مصريا أرجنتينيا، وقال مصر ستلاقي ميسي في دور 16، ومنتخب سويسرا كذلك منتظر أن يتعرف على من سيلاقي في المباريات المقبلة المتبقية من دور مجموعات في كأس العالم. مشوار صعب كابتن عمر، الأمور أصبحت أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا في الأدوار المقبلة مع ضغط المباريات، مع كمية قليلة الآن من الأيام للتعافي بعد دور أول كان صعبا لمعظم المنتخبات باستثناء من ضمن التأهل كمركز أول في مباراتين، البقية كلهم عانوا مع السفر مع التنقل ومع جهد المباريات.
1: أكيد يعني العامل الاسترجاع والريكفري يعني لازم يكون على مستوى عالي، يعني يختلف من منتخب لمنتخب، فمع المدة القصيرة أعتقد يعني اللاعبين راح يعانوا كثير المباريات، خاصة المنتخبات اللي بذلت جهد كبير بدور المجموعات. في منتخبات يعني ضمنت التأهل
0: من يوم مصر، خاصة في الشوط الثاني كابتن كان واضح أن المجهود بدني كبير وكبير جدا.
1: بالضبط، وراح يقابل منتخب بدني أكثر يعني اللي هو منتخب أسترالي، لكن دور المجموعات كلنا عارفين مختلف عن الدوار الخروج المغلوب، فكل مباراة أتوقع راح تكون مباراة تكتيكية بحت، تنظيميا من ناحية دفاعية راح تكون كثير المنتخبات مركزة على هذا الشيء، ممكن يصير في مفاجآت دور الخروج المغلوب، لكن كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي تأهلت وكلنا معهم إن شاء الله بهذا بالدور الاثنين وثلاثين.
0: زيزو اليوم ظهر بشكل جيد الشوط الثاني كابتن محمد.
2: مزعل مني لأن قلت ماذا لو يبوز.
0: أنت مزعل الناس دائما.
2: لا لا. أنا على فكرة أنا هم إخواتي. وصحابي، وانا اتمنى لهم كل التوفيق.
0: فانا قلت من باب محبه انه استمتع انت بكاس العالم،
2: عشان كده انا كنت اقول لك ايه، ما احبش اكون على ماتشات مصر لانهم احيانا بيزعلوا، فاتمنى له. هو طبعا من الامكان عنده لعيب امكانيات كبيره، هو بيتعرض نوعا ما لضغوط، وزي ما قلت اللعيب لازم يستغل اي كل دقيقه بيلعبها في كاس العالم.
0: بس هذه الضغوط كابتن طبيعيه لاي لاعب ينتقل من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي.
2: انا قلت لك ما فيش اي لعيب لعب في الاهلي والزمالك يا محمد تلعب في اكبر ناديين في العالم العربي مش عاوز تتعرض لضغوط.
0: طبيعي.
2: لا ده طبيعي، تعامل طبيعي، وهو عنده امكانيات. الناس بتطلب اللي عنده امكانيات يا كابتن محمد. انا مبسوط على فكره مرموش النهارده،
0: مرموش الثاني ممتاز
2: باداء ده مرموش اللي احنا نعرفه، وهتلعب معاك ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، ودوره هيبقى كبير، خاصة إن شاء الله أتمنى لصلاح تكون الإصابة خفيفة، لأنه هو بيبقى في التلت الهجومي يا كابتن محمد مهم عندنا، لازم تقل اللعيب بيبقى تقيل اسم، هو وصلاح في التلت الهجومي بيبقى تقل، لهم تقل، هم زي المغناطيس لينا وللمنافسين، ييجوا عليهم تفضل مساحات للي حواليه، فدول محطتين أساسيتين للفريق. حاجة تانية لازم المنتخبنا ياخد باله منها، توزيع الجهد.

0: توزيع الجهد. احنا بنلعب رتم عالي بوب بوب بوب بوب على طول، لا لازم احيانا تخلي الكرة تمشي، تخلي الكرة هي اللي تجري. احنا لسه ما استخدمناهاش في الثلاث ماتشات، لازم نستخدمها في خروج المغلوب. لازم توزع جهدك وتخلي الكرة اللي تتعب هي اكتر، وخاصة للمنافسين ذات الاندفاع البدني، دوخوا بالكرة. هو عاوز ايه؟ عاوز تكون قدامه الكرة وانت قدامه وتمسك الكرة الشمال يمين، هو بيضغط عليك، فانت تدوخه بايه؟ بالكرة. اول ما تجيلك روح باصي وتحرك، باصي وتحرك. فالنهاردة دي الحاجات اللي لازم نخرج بيها، يعني زي ما قلت لك محمد، دي بروفا الماتش استراليا، دول كرات عرضية من الشمال واليمين، وهتلاقي اللعيبة اللي موجودين من المهاجمين لتمركزهم كويس داخل منطقة الجزاء. فلازم قراراتك السريعة وانت بتدافع داخل منطقة الجزاء، وقراراتك السريعة وانت في نص الملعب في عملية التمرير، وقراراتك السريعة في منطقة الجزاء في الناحية الهجومية، لان هم بيضغطوا كويس. وبعدين مش واحد، ده واحد واثنين وثلاثة، فالاطوال دي مهمة. الكرة التانية كانت مهمة، البلوكات دي مع مطلوبة تعامل جيد في الناحية الدفاعية.
1: كيف محمد، انا عندي سؤال لك. انت ذكرت عن مسألة توزيع الجهد، هل تعتقد لو كانت نوعية لاعبي خط الوسط الموجودين في منتخب مصر من نوعية اللاعبين اللي يحتفظون بالكرة بشكل جيد، يعرف متى يذهب الى الامام بسرعة، متى يرجع الكرة الى الخلف، متى يهدر رتم تمريرات بطيئة يحافظ على رتم المباراة؟ أنا أعتقد بأن نوعية اللاعبين هي السبب.
0: معك، إحنا نفتقد العشرة الكلاسيكي، العشرة الكلاسيكي. تاريخ مصر كله من الأجيال القديمة لحد الأجيال الحالية لازم مبني عشرة كلاسيكي.
2: أيام مثل حازم،
0: كابتن الخطيب كان موجود، عشرة كلاسيكي. حازم عشرة كلاسيكي، عبدالله السعيد عشرة كلاسيكي، فهم؟ النوعية ممكن إمام عاشور يلعب عشرة بس مش كلاسيكي، إمام سريع، ريتمه وأداؤه السرعة، ممكن التمرير البنية، إنما مش حتة
2: ناصر ماهر،
0: شوية، ناصر في الميزة دي، عنده حتة التحكم في ريتم المباراة. التحكم في الريتم ده يا كابتن محمد، ده إحساس لدى العشرة الكلاسيكي. ليه؟ لأنه هو بيحس بالريتم، إمتى عالي فيقوم يوطيه، إمتى واطي يقوم يسرعه. اللعيبة الحالية في التلت الهجومي عندنا كلهم سرعة
2: في مباشرين،
0: بوم بوم على طول، معسحات، مرموش وصلاح وتريزيجي وإمام عاشور وزيزو وهيثم، حد كله. فلازم حد، لما دول التلاتة أو الأربعة منهم يلعبوا
2: يقوم بالتوازن،
0: السرعة دي لازم حد يتحكم في السرعة. فده مهم، مهند ومروان بس ما عندهمش الميزة بتاع التحكم في الريتم. هم بيتحكموا في الإيقاع الشمال واليمين وفي نص الملعب يدي توازن، لما من ما تحكم في الريتم يفتقدوا العشرة الكلاسيك، لأن طبيعة اللعيبة الحاليين وإمكانياتهم توح ان هم بيحتاجوا للمساعدة والسرعة في الأداء.
2: متزعلش زيزو تاني لو سمحت، لو سمحت لزيزو الآن متحدثا بعد نهاية هذه المباراة.
3: رب العالمين، الحمد لله. يعني واحد مش قادر يوصف سعادته بتأهل مصر لأول مرة في تاريخها، وكمان المكسب المرة فاتت في أول مرة في تاريخها، فحاجة شرف وفخر عظيم، الواحد يفضل فخور بيه للأبد. يعني مبروك للشعب المصري، يستاهل فرحة زي دي، مبسوطين لهم جدا وبنتعب عشانهم وبنحارب عشانهم، والحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الشعب المصري ونخليه فخور بينا. الحمد لله
4: زيزو قدر الله ما شاء فعل مستوى الترتيب، لأنه كان رغبة في البقاء في سياتل وصعود في صدارة المجموعة، لكن لم يتغير شيء لأنه أستراليا أيضا مش هتصعب على روح وأداء المصريين البطولي في هذه البطولة.
3: والله احنا كنا متكلمين قبل الماتش ان احنا بنلعب كل ماتش اللي فوز، يعني بس محدش عارف الخير فين، يعني لعله خير. في الأول وفي الآخر احنا حققنا نتائج إيجابية جدا وصعدنا بشكل يخلي الناس تبقى فخورة بينا، وان شاء الله نقفل بقى نتبسط النهاردة ومع الشعب المصري وكل الناس، وان شاء الله نقفل من بكرة بإذن الله، نركز الماتش اللي جاي بإذن الله.
4: ألف مبروك حبيبي.
2: من تصريحات زيزو نجم منتخب مصر، مباشرة إلى صفوان أبو شنب في المنطقة المحيطة بملعب المباراة مع رد الأفعال بعد هذا التعود التاريخي لمنتخب مصر. صفوان،
5: نعم شكرا جزيلا. نستطع آراء بعض الجماهير المصرية بعد هذه المباراة الدرامية اللي نقل انتهت بتعادل المنتخب المصري. ولن نقول مبروك تأهل المنتخب المصري. احكي لي كيف كان المباراة، حبست الأنفاس وأيضا مستوى المنتخب.
6: بصراحة الماتش في الشوط الأول كان حسيت بوقت كبير إن مصر كانت قريبة جدا من إن احنا نفوز ونسجل أكتر بعد الشوط بعد الجول الأول بتاع منتخب مصر، بس للأسف التعادل حصل. و الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يعني مبسوط جدا إن احنا تأهلنا لدور ال الناك اوت 32.
7: انا كنت متوتره قوي بس الحمد لله الفايب حلو قوي، الاستاد كله بيشجع مصر جوه، يعني كاننا في استاد القاهره بالظبط، ما فيش اي فرق. الفايب حلو الحمد لله، الجون الاخير طلع في الفار، فيعني الحمد لله. الحمد لله على
5: شباب. انتوا قلتوا لي غمضتوا عينيكم.
8: احنا غمضنا عينينا في اخر كان يعني نص ساعة كده لما إيران قاعدين يدخلوا عنها في البوكس عندنا. احنا اصلا لما دخلوا الجول التاني ده احنا فضلنا قاعدين مصير في السكرين في اليمين دي مش قادرين. بعدين لما شفنا الفي اي ار قمنا قاعدين مستنيين كده، وبعدين قال اوف سايد الحمد لله.
9: والله ما فيش حاجة اقولها غير هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: هكذا تبدو الفرحة المصرية مشاهدين الأعزاء في المنطقة المحيطة بملعب مباراة هناك في سياتل بعد هذا التأهل التاريخي. وصلنا إلى ختام هذه التغطية. بقي أن أشكر محللي بي إن سبورتس كابتن محمد، شكرا لك، مبروك هذا التأهل التاريخي ووشك خير على مصر.
10: الحمد لله.
2: عندك كرفتة حمراء رابعة ولا ما عندك؟ عندك كرفتة حمراء
10: بالأولى خالص.
2: نرجع
10: الأولى خالص.
2: لا خليك في الثانية.
10: الثانية نيوزيلندا
2: صح؟ جماهير فوز.
10: نخلي دي المصر.
2: كابتن عبد العزيز شكرا جزيلا لك.
1: شكرا مبروك مصر، مبروك كابتن خالد.
2: ألف مبروك مصر. كابتن عمر شكرا جزيلا لك، نلتقي على خير بإذن الله تعالى. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. ألف تحيات لكل زملائنا في بي إن سبورتس، ونقول لكل زملائنا في بي إن من المصريين ألف مبروك على التأهل. نلتقي على خير بإذن الله تعالى.

بنما. إنجلترا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بيان سبورتس ماكس 1 وبيان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بيان سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

0: يمر بتنفيذ الكرة واللعب داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة تأتي تسديدة الماضية اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا إدريس غاناغاي أكبر لاعب موجود في أرضية الميدان ب36 سنة، لاعب نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو اللي سدد كرة اصطدمت في المدافع ريفن سولاقة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أخرى، ركنية جديدة على يمين حارس المرمى. مرة أخرى أحمد باسل، محاولة لمصلحة المنتخب السنغالي ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية، تأتي هدف في المباراة الأول، يأتي هدف في المباراة الأول عن طريق عبد الله سيك، اللاعب الذي يبدأ اليوم أساسيا بديلا لكوليبالي. عبد الله سيك يسجل ويضع الكرة في الشباك ويعلن عن أول الأهداف مبكرا جدا، يسجل منتخب السنغال هنا في شوط المباراة الأول، أول الأهداف يأتي عن طريق عبد الله سيك. هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية، الضغط كان موجود، شوف شوف شوف اللقطة، شوف الكرة، هل هنالك تسلل، هل هنالك تسلل، هل هنالك خطأ على حبيب ديارة، هل أثر على أحمد باسل، هل لمس الكرة الماضية؟ هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة هنا دخلت وسكنت الشباك، لكن يبدو بأن ديارة متسللا، يبدو بأن ديارة متسللا، اصطدمت فيه الكرة، ربما تغير اتجاهها. كرة من جديد، محاولة خطيرة جدا، هذه فيها بطاقة صفراء على أقل تقدير، على أقل تقدير. شايفين فراق بطرس يقول له ترى أنا كنت موجود، أنا كنت قريب.
1: After review.
2: Okay.
1: Iraq number two commits a deliberate holding offence.
2: صحيح.
1: Which denies a clear goal scoring opportunity.
2: منع فرصة حقيقية للتسجيل. وبالتالي سيغير القرار من الأصفر إلى الأحمر. بطاقة حمراء على ريفن سولاقة. نعم. يترك أرضية الميدان مبكرا جدا. والعراق يستقبل هدف مبكرا جدا. ومصيبة. لا تأتي مصيبة واحدة بل ضربتين في الرأس. كرة بتسديدة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى، لازالت مستمرة وقائمة الآن، تعود المحاولة من جديد والتسديدة إلى خارج الميدان، ركلة مرمى عند أحمد باسل. هذا ساديو ماني هو اللي لعب الكرة الثابتة، ولكن أحمد باسل تصدى لها بطريقة رائعة. الرجل الذي يقود منتخب العراق ونجح في إعادة العراق إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب السنوات الماضية، من الأسماء شخصيا التي أتمنى استمراريتها على مستوى الإدارة الفنية خلال الفترة القادمة. ونعلم تماما أن العراق عندها بطولتين. كرة بمحاولة تسديدة قوية جدا مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة إسماعيل جاكوبس، كرة إسماعيل جاكوبس إلى خارج الميدان، ركلة مرمى مرت بجوار القائم الأيسر لأحمد باسل، تحولت إلى خارج الملعب. لمصلحة المنتخب السنغالي ملعوبة لا زالت في أرضية الميدان. باسل في التوقيت المناسب، باسل في التوقيت المناسب، سلامات التحام ما بينه يبدو وما بين أكام، سقط على إثره باسل في أرضية الميدان. هنا أيضا نياكاتي، موسى نياكاتي يطمئن على أحمد باسل من خلال هذا التدخل، هذه المحاولة، هذه اللقطة، شوف الكرة والمحاولة الماضية. هنا الاصطدام بين نياكاتي وما بين أحمد باسل، نياكاتي وأحمد باسل. سلامات سلامات سلامات. على مستوى أحداث هذا الشوط والأمور لا زالت مستمرة بهدف مقابل لا شيء، 1-0 للسنغال. كرة بمحاولة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة، الكرة والمحاولة الماضية من ساديو ماني ساديو ماني تقدم سدد لعب الكرة لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية ملعب. هذا لاعب نادي النصر لاعبي دوري روشن صاحب 34 سنة الرجل الذي جاء بطلا لبطولة الدوري السعودي بعدما فاز باللقب في النسخة الأخيرة. الحضور جميل جدا للعراق في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء, وبالتالي الآن الرغبة موجودة والثقة صارت أكبر صارت أكبر. ركنية على يسار حارس المرمى ملعوبة داخل منطقة الجزاء, لقطة الماضية يتصدى لها دياو, يتصدى لها موري دياو ويبعدها في التوقيت المناسب. تعود من جديد عراقية عن طريق علي جاسم, علي يبحث عن التقدم أمامية داخل منطقة الجزاء, طالت على الحمادي وصلت إلى خارج أرضية الملعب, كرة إلى ركلة مرمى ركلة مرمى. هذا علي جاسم تمريرته لم تكن بالصورة المطلوبة وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الملعب, وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس موري دياب. لكن برافو برافو, رغم النقص رغم النقص أن تشعر اليوم بأن هنالك حضورا مختلف, تشعر اليوم بأن هنالك ثقة أكبر, تشعر اليوم بأن هنالك ثبات في أرضية الملعب, وهذا الأمر الذي ساعد العراق كثيرا في يعني محاولة عدم التأثر بحالة الطرد. هذا اللي يدورون عليه, نحن ما نتأثر بالطرد ونستمر بحضورنا في أرضية الميدان ونبحث عن عودة وتعادل من خلال بعض المحاولات. رأسية أبعدت عن طريق أكام إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى ركلة مرمى, ركلة مرمى عند أحمد باسل, سلامات هذا أكام ساقطا في أرضية الملعب. هناك بعض المواجهات التي تحددت في الدور القادم كمواجهة البرازيل اليابان كندا وجنوب أفريقيا, الولايات المتحدة راح تلعب ضد البوسنة, وهولندا أمام المنتخب المغربي. هولندا والمغرب, البرازيل اليابان, فرنسا حتى هذه اللحظة بالنتائج المسجلة راح تلعب مع السويد وبالتالي الأمور يعني فيها مواجهات كبيرة قادمة بحول الله في الدور القادم. الدور القادم كرة فيها محاولة سنغالية, يحاول أمبايه, برافو برافو برافو أمير خاستوسكي يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة, اصطدمت فيك أمبايه, اصطدمت فيك أمبايه, نعم, إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق الحاضر أمامنا الآن. والحديث عن أمير خاستوسكي, كرة إلى رمي التماس, دقيقة 7 من الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول, محاولة تعود في الجانب المقابل عند حبيب ديارة, دياتا إلى دريسا غانا غاية, نياكاتي يلعبها في الجهات اليسرى الآن, تصل إلى ساديو ماني, عودة بالكرة والمحاولات الماضية إلى إسماعيل لسار, إلى إدريسا غانا غاية, طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى رمية التماس. هذا كريبين دياتا وهذا غانا غاية لاعب نادي إيفرتون 36 سنة, لاعب المنتخب السنغالي, الرجل اللي يمتلك في سجلاته 133 مباراة دولية, وهو أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص المنتخب السنغالي, أكثر لاعب في التاريخ لعب مباريات مع منتخب السنغال ب 134 مباراة دولية. يأتي بعد ذلك ساديو ماني ب 131 مباراة دولية, والاثنين موجودين في أرضية الملعب. يأتي بعد ذلك كاليدو كوليبالي يجلس على مقاعد البطلاء. حولت في الجانب المقابل العراقية الآن, أسرع يا شباب, أسرع يا علي, أسرع شوي يا علي يا جاسم, وبعدت الكرة من أمام علي جاسم, تعود عند حارس المرمى موري ديو, يلعبها في الجهات اليسرى الآن, يبحث عن التقدم المنتخب السنغالي. كما ذكرت كل هدف له حسبته بالنسبة لمنتخب السنغال فيما يتعلق بوضعية التأهل كأفضل ثالث إلى الدور القادم والمرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. كرة تصل عن طريق ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، عرضية إبعاد يأتي من عمير العماري، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ومعها انطلقت الصافرة. نعم، لا لا زال، لا زال أنتوني تايلر لم يعلن نهاية الشوط، الآن يعلن رسميا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم السنغال بهدف مقابل لا شيء عن طريق عبد الله يسيب. نلتقي مع بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. شوط المباراة الثاني يبدأ بتبديل المنتخب العراقي، يجري تبديله بدخول اللاعب جلال حسن أو حارس المرمى بديلا لأحمد باسل. باسل يترك أرضية الميدان، شاهدناه في شوط المباراة الأول كان يعاني من بعض الآلام، وبالتالي يرى المدرب جراهام أرنولد بأن تبديل حارس المرمى ضروريا، لذلك يدفع في شوط المباراة الثاني بجلال حسن. بسم الله نبدأ شوط المباراة الثاني بصافرة أنتوني تايلور حكم المباراة الإنجليزي. العراق في الجهة اليسرى بألوانها الخضراء وبحالة طرد، نذكر روبن سلاقة طرد مبكرا في الدقيقة 14 وأجرى بعد ذلك المدرب تبديلا بدخول مناف بديلا لأحمد قاسم، والآن جلال حسن. إذن هنالك تغييرين على التشكيلة التي بدأت المباراة بالنسبة للمنتخب العراقي. جلال الآن في حراسة المرمى أمام مناف أكام، فرانس بطرس، ميرخس دوسكي، في المنتصف العماري وبايش، إقبال علي جاسم، وفي المقدمة علي الحمادي. هكذا هي تشكيلة العراق في ظل النقص 4-4-1. كرة بمحاولة ملعوبة وتسديدة مرت بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس أو ركلة مرمى. دياو في حراسة مرمى السنغال كاختيار حاضر لهذا الرجل بابي دياو، مدرب المنتخب السنغالي يبدأ اليوم بدياو أمام موسى نياكاتي وعبد الله يسيك. كريبن دياتا في الجهة اليمنى وإسماعيل جاكوبس في الجهة اليسرى أمامهم حبيب ديارة وإدريسا غاناغاي، وفي لامين كامارا في المقدمة، ساديو ماني، إبراهيم مباي، وإسماعيل لسار. هكذا هي الأسماء الحاضرة على مستوى منتخب السنغال في هذا اللقاء شوط المباراة الثاني من دون أي تغيير، هي نفس الأسماء، نفس الأسماء على مستوى الشوط الأول اللي يبدأ بها بابي دياو هنا في هذا اللقاء. إسماعيل جاكوبس الآن من الجهة اليسرى يعيدها إلى إدريسا غانا في الجهة اليسرى إلى ساديو ماني، ماني يبحث عن التقدم والمرور، يطالب لاعبين بالتقدم، يلعب كرة لكن طالت الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذا ساديو ماني لاعب نادي النصر، والرجل الذي كما ذكرت حقق لقب بطولة الدوري ووصل إلى أن يكون وصيفا على مستوى بطولة أبطال آسيا 2 هذا الموسم، واليوم مع منتخب بلاده يبحث عن تأهل. وضعية المجموعة، فرنسا بالعلامة الكاملة بثلاث انتصارات حتى هذه اللحظة، النرويج بست نقاط، وبعد ذلك يأتي منتخب السنغال الذي يجد نفسه حاضرا ما بين أفضل ثلاث أو أفضل ثمان منتخبات ممن يحتلون المركز الثالث بوضعية أفضل من المنتخب الاسكتلندي والمنتخب الجزائري، ويأتي خلف المنتخب الكوري الجنوبي. هدف آخر للسنغال يعزز من حظوظها ويعطيها 30% أخرى من أجل التأهل إلى الدور القادم. الآن حظوظها في التأهل 30 بهذه الحسبة، بهذه الأرقام، يأتي الآن ربما هدف آخر يعطيها 60% تأهل إلى المرحلة القادمة. كرة بمحاولة أمامية وبعيدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق موسى أنياكاتي، أمامية تصل إلى إدريسا غانا،
0: محاولة من الجهات اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت، لازالت مستمرة وقائمة، تحولت في الجانب المقابل. خطأ خطأ خطأ خطأ، يعيد الكرة لمصلحة منتخب السنغال، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، كرة فيها انطلاقة لمصلحة المنتخب العراقي. الآن أمامية عن طريق من؟ هنا اللمسة من ميرخاس دوسكي، صدمت وتحولت إلى رمية التماس، عادت من جديد عن طريق باي، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا الكرة، والمحاولات الماضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة عن طريق جلال حسن، ومن ثم بعد ذلك الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، خلف علي هنالك علي جاسم، وخلف علي جاسم هنالك إقبال عراقي، حضور جيد رغم التأخر بهدف، على أن الأمور تبدو فيها أكثر ثقة من خلال هذا اللقاء بالنسبة للعراق. شوف النقص العددي موجود، حالة الطرد حاضرة مبكرا جدا، بالرغم من ذلك كله لازالت العراق ثابتة الأقدام في أرضية الميدان، كرة بمحاولة خطيرة جدا خطيرة، يأتي الهدف الآن، خطأ من زيدان إقبال، وهدف آخر يأتي عن طريق من؟ يبدو إسماعيل لسار، إسماعيل لسار يسجل الهدف الثاني للمنتخب السنغالي، 2-0 الآن، هدف يعني الكثير لمنتخب السنغال في صراع إثبات نفسه ما بين أفضل الثوالث. هذه الكرة، هذه المحاولة بالغ فيها شوي زيدان، حلو ور الناس مهارتك، لكن عدم المبالغة أمر ومطلب أمام منطقة الجزاء، خصوصا هذه الكرة من زيدان إقبال، وهنا التدخل في التوقيت المناسب، يأتي عن طريق لامين كامارا، ومن ثم بعد ذلك العرضية، وإسماعيل لسار، إسماعيل لسار ثالث أهداف المونديالية، هكذا هي التبديلات الحاضرة بالنسبة لمنتخب السنغال، ثلاثة الهدفين مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة، أمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله الله. البديل، ومن أول لمسة، من أول لمسة لاعبي منتخب السنغال باباغاي لاعبي ومهاجمي فياريال يسجل الهدف الثالث الآن، الهدف الثالث يأتي عن طريق باباغاي، هنا يضع الكرة في الشباك ويعلن عن ثالث الأهداف، عن ثالث الأهداف، ويتقدم السنغال بثلاثية نظيفة. مرة أخرى الخطأ من المدافع، لكن شوف الاستلام والتسديدة بالقدم اليسرى، الله هدف جميل جدا يأتي عن طريق اللاعب باباغاي، سدد بالقدم اليسرى وأسكن الكرة في الشباك. الأمور هنا فيها ثلاثية للمنتخب السنغالي على حساب منتخب العراق، ثلاثية السنغالية لهذا الفريق الذي يصل الآن لأن يكون كرة بمحاولة. الله الله الله الله الله الله الله الله، هدف يأتي رابع، هدف رابع مرة أخرى، باباغاي هو من يسجل، ويسجل الهدف الرابع، يسجل الهدف الرابع، شوف وضعية السنغال الآن مثالية من أجل التأهل، نعم مثالية من أجل التأهل، ساديو ماني من أجل كرة أخرى خطيرة جدا خطيرة جدا، اصطدمت في القائم الأيسر لجلال حسن، هذه اللقطة، هذه المحاولة اللي اصطدمت في القائم الأيمن لحارس المرمى جلال حسن، من جديد للسنغال على مشارف في منطقة الجزاء، تسديدة قوية، جلال جلال جلال يتدخل في التوقيت المناسب، يبعد الكرة والمحاولة الماضية،
2: كرة بمحاولة أمامية الآن. لازالت مستمرة وقائمة خطيرة جدا وهدف خامس. هدف خامس. البديل ليمان إنتياي. بدلاء المدرب بابي تياو. بدلاء بابي تياو يصنعون الفارق. لاعب إيفرتون الآن ليمان إنتياي يسجل أيضا هو الآخر. تعود المحاولة من جديد للمنتخب السنغالي. انطلاقة من الجهة اليمنى. طالت نعم تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ركلة مرمى. هذا بابي تياو المهاجم السابق لمنتخب السنغال، ورجل الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2002 كلاعب نعم في ذلك التوقيت كان عمره 21 سنة، اليوم عمره 45 سنة. هذه المرة مدربا للمنتخب السنغالي، قاد المنتخب بداية من ديسمبر من عام 2024 بعد أكثر من سنة ونص قضاها مع منتخب السنغال للمحليين. كرة تعود عن طريق القائد تريسا غاناغاي. محاولة لمنتخب السنغال الآن. لم نشاهد موري دياو في شوط المباراة الثاني إلا مرة واحدة بس، بتسديدة كانت عن طريق علي جاسم. طالت على مناف يونس تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. هنالك أنهت فرنسا مباراتها أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، وبالتالي تأهلت في صدارة المجموعة. نعم تأهلت في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. النرويج في المركز الثاني والسنغال الآن ثالثا. السنغال الآن ثالثا وبطل هذه المجموعة غالبا سيواجه السويد في الدور القادم على مستوى أفضل ثالث. بطل هذه المجموعة سيذهب لمواجهة المنتخب السويدي. كرة بمحاولة الآن لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب. تعود من جديد للمنتخب السنغالي داخل منطقة الجزاء. تسديدة لكن حارس المرمى جلال حسن. جلال يتدخل يبعد الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة وقائمة. ننتظر نهاية أحداث هذا اللقاء. أي والله ننتظر نهاية الأحداث. خلاص الأمور في الدقائق المتبقية أو الثواني المتبقية على هذه المواجهة. من جديد سنغالية. خلصنا يا أنتوني تايلر. خلاص هنالك لحظات لا يمكن الانتظار فيها أو خلاص يعني ما تبغي أي شيء من هذه المواجهة، سواء أن يأتي حكم المباراة ويطلق صافرة نهاية الأحداث. نعم هذا ما ننتظره من هذه المواجهة. خسارة كبيرة جدا على المنتخب العراقي وانتصار سنغالي كبير يضع السنغال بحضور جيد في المركز الثالث بعد خماسية اليوم. هارد لك للعراق، عوضين خير إن شاء الله في الجايات إن شاء الله. نلتقي بحول الله في مناسبات أخرى. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: كولومبيا. البرتغال. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بين سبورتس ماكس 3 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
3: أننا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى تتدفع ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

0: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.
1: الأردن الأرجنتين دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

ينطلق المستوري، حازم المستوري والبدايات، يمشي كرة عرضية خطيرة جدا، والفرصة الأولى ضاعت من إسماعيل الغربي. مش ممكن، ما اكتوينا به في مباراتي السويد ومنتخب اليابان. كاد يكون تونسي هذه المرة في السيناريو. كرة ممتازة من حازم المستوري المحترف في الدوري الروسي، وهذه ما تذيعش يا إسماعيل. ترجع كرة للفرقة الهولندية. أكيد نتكلم على استحواذ لهولندا في وسط الميدان، نقطة قوة المنتخب البرتغالي اللي يلزم نعرفه أنه في تاريخه بكأس العالم خسر مرتين فقط في دوري المجموعات، صدق أو لا تصدق. عام 78 ربحتهم اسكتلندا، في 94 آخر هزيمة في الجروب ستيج أمام بلجيكا. مرتين فقط، نعم مرتين فقط هولندا خسرت في الجروب. ترجع كرة هولندية، فان هيكي في وسط الملعب للمنتخب الهولندي، كرة خطيرة من بروبي مالين، عرضية صعبة، الهدف الأول. 1-0 للمنتخب الهولندي. نفس السيناريو يتكرر، وهنا الفارق في الإمكانيات، فريق يسجل وفريق يضيع، والياس الصخيري يسجل في مرمى الفريق التونسي الهدف الأول. نفس السيناريو اليابان، مش ممكن. شوف العرضية والانطلاق للمنتخب الهولندي من أول وصول، بروبي مالين، عرضية دام فرايس، والياس الصخيري في مرمى. 1-0 في مرمى دحمان. أسوأ لاعب في البطولة بالنسبة للفريق التونسي الصخيري، ما كانش موجود بالمرة، كان موجود أيضا على كرة اليابان، واليوم يحطها في مرمى في مباراته التاسعة في كأس العالم كأكثر لاعب تونسي في المونديال، يفتح باب التسجيل للفرقة الهولندية. 1-0 تونس. هذا تقريب أول هدف تونسي أومن جول في تاريخ المشاركات بكأس العالم. الصخيري يسجل لهولندا. دام فرايس، لم أشاهد تاريخيا ولا أتذكر تاريخيا المنتخب التونسي في 3 مباريات توالية رسمية يقبل أهداف في أقل من 10 دقائق. سيناريو تكرر في مونتيري مارتين أمام السويد واليابان، واليوم أمام هولندا. إسماعيل يمشي الغربي، حط الكرة ليان فاليري، يحاول يان فاليري، كرة الفريق التونسي، يان فاليري، فماش برشا حلول هجومية، لذلك اسماعيل كرة ما تذيعش، لأنه ممكن ماتش كامل تجيك كرة ولا اثنين. ترجع بالراس في وسط الميدان، ينطلق يان فاليري. شوف حتى الرغبة والروح مش موجودة، كيفاش يسبق اللاعب الهولندي الظهير الجناح التونسي. خاكبو 5 أهداف وأسيست، عنده 6 أهداف في 7 مباريات في كأس العالم مع البرتغال الهولندي. هولندا تؤكد الصدارة باعتبار التعادل مازال قائم 0-0 بين السويد واليابان. عرضية ويتصدى الحارس أيمن دحمان. آخر هزيمة هولندية في كأس العالم تعود ل 2010، نهائي الكاب تاون ضد إسبانيا بهدف نيستا. من وقتها 14-15 ماتش توالية لهولندا ما غير هزيمة في الورد كاب. ترجع الكرة للفريق الهولندي، فرانك دي يونغ. فريق الهولندي ما غير الريتم والإيقاع السريع اللي بدأ به من السويد، يلقى روحه متقدم 1-0. هنا فارق في الكواليتي والإمكانيات، اليوم يلعب على أخطاء منافسه، على أخطاء الفريق التونسي. كان له ما أراد من أول محاولة، الصخيري في مرماه. ترجع الكرة هولندية، كرة خطيرة ثنائية، الحكم المكسيكية زفر خطأ للفريق الهولندي كان موجود. خطأ ضد راني خذيرة، خطأ كان موجود، عملية الاعتراض كانت على مالين، والكرة لمنتخب هولندا. طبعا الوضع الحالي في الترتيب يخلي دور 32 هولندا في مواجهة المغرب،
والفريق الياباني في طريق البرازيل. السويد تقاتل من أجل نقطة تضمن لها الصعود الرسمي للدور الثاني في كأس العالم. يمشي بالكرة رايندرز لاعب المانشستر سيتي. رايندرز كرة بالرأس خطيرة جدا ملعوبة، والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في 6 دقائق عن طريق اللاعب روبي. 6 دقائق وفريق رونالد كومان يتقدم في مباراة منتخب التونسي مش موجود فيها بالمرة. هدف عدد 11 اللي تقبله تونس في هذه البطولة كأضعف دفاع في كأس العالم في أمريكا. طارس الكرة بالرأس، شوف الدفاع وحده، ولا هدف الثاني. شوف محاولة التصدي من بن حميدة كيفاش

ترجع كرة للمنتخب الهولندي خطيرة وفرصة والتسديدة وكان ممكن الهدف الثالث. منتخب القطري أيضا في 22 أظن 3 هزائم بالفعل. في المقابل تونس تمشي الكونتر اتاك يتقدم يان فاليري. يان فاليري عرضية هو الدفاع الهولندي يتصدى المرة الأولى تمشي من يان فاليري. اسماعيل غربي اسماعيل غربي يلعب مع الوحدة اثنين والدفاع والركنية ركنية للمنتخب التونسي أول الزوايا في الماتش. كرة بتنفيذ اسماعيل الغربي منتخب الهولندي لم يخسر أبدا أمام منتخب أفريقي في المونديال منذ المباراة الأولى عام 90 والتعادل في باليرمو أمام مصر 1-1. فاز في الأربع مباريات المتبقية أمام ممثلي القارة السمراء. إسماعيل الغربي يلعب كرة حنا بعل إسماعيل ترجع كرة ليان فاليري عرضية كرة منتخب التونسي والتسديدة كانت من بن سليمان. ورائعة جدا على المستوى الفني بينزوز في رقم الأفضل تقريبا فنيا في البطولة أو ما أفضل على المستوى التكنيك هولندا والمغرب. ترجع كرة للمنتخب الهولندي دامفرايز دامفرايز يلعب الكرة فان هيكي إلى فيرجيل فان دايك فيرجيل فان هيكي يلعب على الواحدة اثنين يدخل الدفاع التونسي. اسماعيل الغربي يلعب الكرة عن طريق يان فاليري يان فاليري حاول يخرج كرة ليربح تماس ليوصلها وتولي كونتر اتاك علينا ولكن التغطية موجودة. طبعا المنتخب الهولندي يلعب مرتاح بيسبقية تزوز اهداف ايضا تحسوا يعني ما هوش يضغط ما هوش بريسي الفوق يلعب على تحولات السريعة. كرة وسط الميدان كرة المنتخب الهولندي شوف الكرة في الظهر يتصدى الدفاع التونسي مرة أولى تبقى مرة ثانية خطيرة الكرة لمنتخب هولندا فرصة وكاد الهدف الثالث كاد الهدف الثالث من رايندرز. قرابة 20 دقيقة في المباراة شوف الأخطاء الفردية هذه المرة من دحمان وخطيرة المنتخب الهولندي ودحمان يتصدى دحمان يتصدى يصلح غلطه في الأخر ممتازة من دحمان وكرة طويلة يمشي وحدة شوف الجري متاع بن سليمان تفهم كل شيء تفهم كل شيء. كرة الفريق الهولندي ما تنجمش تطلب أكثر أدوات مفقودة. كرة في وسط الملعب كرة عن طريق دامفرايز يلعب إلى فرانكي ديونغ حط الكرة المنتخب الهولندي كرة عن طريق خاكبو خاكبو يلعب وسط الميدان كرة طويلة مرة أخرى تكرر برشا مرات يدخل الطالبي مرة أولى ياخذ الهولندي ثنائيات خطيرة جدا يهرب بروبي ويتصدى لياس الصخيري. اليوم يتجاوز البعزيزي والغضبان 9 ماتشات في المونديال مجبري حنا بعد المجبري فما حتى واحد يطلب الكرة حنا بعد يرجع بالكرة بن حميدة بن حميدة يلعب كرة القدام بعيد عن المستوري فان دايك مرتاح يلعب الكرة الجارو في اللاكس فان هيكي معناش وسط ميدان يتقدم الهجوم والدفاع والتسديدة وخطيرة مشات الكرة لمنتخب هولندا وترسم السخيري الغربي أعطاها له السنترال في الوسط منتخب هولندا يضغط في آخر الشوط كرة عن طريق رقم 11 خاكبو توزيع على القائم الثاني خطيرة للمنتخب الهولندي تخرج بالكرة يلا اسماعيل بعد واسماعيل الغربي موجود فير بروخن فيرجيل فان دايك تمشي كرة في الوسط كرة المنتخب الهولندي فيرجيل
رايندرز فرانكي دامفرايز فان هيكي يلعب المنتخب الهولندي بكرة جديدة عن طريق لاعب ليفربول ريتس فيرجيل فان دايك إلى فان هيكي. 43 دقيقة لعب في الشوط الأول 2-0 هولندا. رايندرز يتصدى الدفاع. ترجع كورة بن سليمان ما فيش خطأ. ترجع الكورة لفان دايك يمشي قائد هولندا. فان هيكي إلى فيرجيل. رايندرز أو ديونغ كرة طويلة تحضير ممتاز والتصديد الحارس يتصدى دحمان. ترجع كرة المنتخب التونسي من اليسار العابدي كرة من علي العابدي في وسط الميدان راني خذيرة. حنا بعل اقلب على اليمين مش تزفر المكسيكية يخرج كورة لشكون. الشوط الأول ينتهي رسميا في الكنساس في ملعب الأرو هيد 2-0 هولندا في أول 7 دقائق عن طريق السخيري أون جول والثاني بروبي. الشوط الثاني الأمطار غزيرة تتهاطل على الكنساس وملعبها. هل تتوقف المباراة نتيجة العواصف؟ الأرصاد كانت حذرت من قبل المباراة. سنبدأ الشوط الثاني. هاي استنوا في الصخيره.

يلعب على هذه الأسبقية من غير ضغط كبير، من غير حرص أكبر على مزيد من الأهداف. كرة من فان دايك، أكي. منتخب التونسي في التحولات الهجومية على السرعة كان ممكن يختار ورقة لعب سريع مثل تونكتي، وخاصة العياري اللي ما شاركش في حتى دقيقة. هذا واضح إشارة وفكرة والتدخل وراي وبالخزر، لأنه إيرفي رونار ما يعرفش الملعبية. ترجع الكرة المنتخب التونسي، إسماعيل الغربي، هربت الكرة، راني خذيرة حقيقة، سامحوني في الكلمة، كذبة كبيرة. ترجع الكرة للمنتخب الهولندي، يلعب الكرة فان هيكي، فان هيكي تمشي الكرة دامفرايز إلى فان هيكي. كومان، قلت كومان، فيرجيل. على فكرة الهدف قبل الأخير اللي سجله كومان في مشواره كلاعب كان في استاد المنزة في مرمى تونس، كان التعادل وقتها 2-2. فوزي رويسي بالرأس من أجمل أهداف، خطيرة من الطرف. مالين حذاري، يراوغ ناس الكل. بن سليمان أيضا خيبة من كبرى في هذا المونديال، بالرأس ترجع خطيرة وتسديدة على الدفاع. كرة صعبة جدا للفريق الهولندي، محاولة كانت قريبة من الثلاثية الهولندية. ترجع كرة في خطا لتونس، فاول ضد فان هيكي على حازم المستوري. أخطر كرة هولندية منذ الهدف الثاني للهداف برايان بروبي، ويتصدى الدفاع بكامل الصعوبة. عاشوري عياري تونكتي اللي هو لأنه ممكن في التحولات الهجومية باغت الفريق الهولندي. ترجع كرة تونسية، يمشي مجبري، ضرب كرة بالرأس، هدف، الهدف الأول عن طريق حاسم المستوري، جول الفريق التونسي، وظل الفارق عن طريق حاسم المستوري، الهدف الأول للمنتخب التونسي. ركنية الكرة ثابتة، ورابع هدف تونسي في العالم في كاس العالم بالرأس بعد رادي السعيدي في مرمى السعودية، وديلان براون في مرمى بلجيكا، وهدفنا الأول في المونديال عن طريق رقيق في مرمى المنتخب السويدي. الآن رابع هدف الهند، يطلع فوق الجميع، يغلب فان هيكي، يضرب الرأس ويغالب فير بروخن. 2 هولندا 1 تونس. ترجع كرة خطيرة والتوزيعة، والقائم الثاني يرد بالك، والركنية، والركنية يتصدى يان فاليري، يتصدى يان فاليري. هيرفي رونار، فما مشروع قادم مع رونار في الكرة التونسية، يلزم نصلحه على المستوى التشريعي. بأخيرا يخرج قانون الهياكل الرياضية على مستوى التمويل والتسويق وضرورة انقاذ الأندية من السقوط. كرة بالرأس، ترجع بالرأس، الهدف الثالث، الهدف الثالث من فان هيكي. خطأ في كرة ثابتة، وهولندا تسجل الثالث دقيقة 17. فان هيكي يطلع وحده ويسجل هدف تأمين الصدارة للمنتخب الهولندي من فان هيكي. هدف الثالث للفريق الهولندي، فرحة كبيرة طبعا لجماهير هولندا. هذه هي الركنية وهذه هي الرأسية، أخطاء فادحة في الدفاع، حارس ما يطلعش على الكرة، هو بن سليمان. أون جول، مش ممكن. أول مرة فريق عربي يسجل زوزة دافع عكسية في مرماه. شوف بن سليمان بالرأس، حتى وحده في الشبكة، 3-1 للمنتخب الهولندي. كرة بالوسط،

هولندا الكرة الشاملة الفوتبول توتال في أيام السبعينات مع أياكس أمستردام. كرة الهجومية اللي نحبوها برشا. ويخرج الحارس وخطأ مش ممكن فرصة والهدف الرابع يضيع. يتصدى الدفاع خطأ فادع. مرة أخرى دحمان يغلق في الكرة يدي وعرضية خطيرة ومرت سليمة. فرص تتوالى من المنتخب الهولندي. هذه المرة رايندرز كان قريب من الهدف الرابع. المنتخب الهولندي شوف خرج الحارس خلى الكرة ما رجعهاش المدافع والعارضة تتعاطف مع الفريق التونسي. أرجع كرة حنا بعد المجبري حنا بعد يغسل كرة تحت الضغط يشد برشا كرة وكرة ترجع منتخب الهولندي والحارس يتصدى ومرت سلامات. يتألق دحمان أعمال ثلاثة أربع تصديات كبار. دحمان كرة ترجع المنتخب الهولندي. حذاري توسيع مرة أخرى علي العابدي ضغط رهيب عاشوري والتماس للفريق التونسي. البريك البريك المكسيكية. كرة المنتخب التونسي منتخب التونسي في محاولة لملاء لتلميع الصورة وتسجيل هدف ثاني أمام العملاق الهولندي. ترجع الكرة حنا بعد المجبري حنا بعد شدوا شوية كرة باش نربحوا وقت. حتى كان ما استثمرناهاش هجوميا ما نتعبوش دفاعيا. شد شوية كرة العابدي واحدة يا عاشوري الياس الياس العاشوري الياس منتصر الطالبي صغيري باقي الكرة العاشوري الياس العاشوري الياس العاشوري. هل فيها ضربة جزاء؟ الحكمة كانت تقريبا كل ما فما شيء. يضغط المنتخب التونسي علاش مش من الأول هكذا روح. ترجع الكرة حنا بال مجبري شوت شوت حنا بال لا يتصدى الحارس علاش مش هكا من الأول. هل فيها خطأ؟ حكمة تقول العب ارجع العب دي توسيع رد بال يكون حارس ويتصدى بامتياز دحمان بعد الكرة. يان فاليري فاليري حنا بال مجبري خطأ خطأ لحنا بال. المنتخب التونسي طبعا تحرر في الشوط الثاني من الضغوط خاسرين خاسرين الأولاد تحسهم لعبوا مغيرة يضغط ألعب فتحسن الأداء للأمانة ولكن لم يكن يكفي لمقارعة المنتخب الهولندي. محاولة للتقدم تونكتي سيباستيان تونكتي حنا بعد مجبري مجبري يوزع كرة ولكن لهولندا آخر كرة فوت فوت غادي الصوت الثاني كان أفضل صوت تونسي في البطولة. مشاركة يقال في عرف التعليق والصحافة للنسيان ولكن دعك من الأعراف اللغوية في الأعراف الكروية. هناك ما بعد 26 جوان الكرة التونسية مطالبة باستدراك ما فات. أن ننظر إلى المرآة الآن كفانا من جلد الذات الآن ننظر المرآة ونصلح بصفة منطقية وصفة نهائية وقطعا مع الحلول الترقيعية. الآن وقفت الزنقة للهارب. اليوم ينصلح كورتنا يأمل أن نعود. الحكمة المكسيكية كاتيا غارثيا في 95 دقيقة في الكنساس تنهيها على صدارة هولندية تنهيها
بخسارة ثالثة للفريق التونسي في كأس العالم في مباراة كانت الأفضل، ولكن المجهود لم يكفي للصمود أمام الطواحين. 1-0 الصغيري، 2-0 بروبي في 7 دقائق، فان هيكن في 62، والهدف التونسي الوحيد كان حازم المستوري.

0: الكونغو الديمقراطية. أوزبكستان. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

الجزائر.

0: دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: Football, we're a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Não importa onde estejas.
4: No matter who you are,
5: tu t'appassionas al football.
6: Pertenece.
7: Football unites the world.
8: El fútbol une el mundo.

طاب صباحكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لكأس العالم لمونديال 2026، ملعب سياتل في درجة حرارة تبدو مثالية عند 19 مئوية، تستعد لاستقبال واحدة من أهم مباريات كأس العالم على الإطلاق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد كمية كبيرة من المفاجآت والتقلبات شاهدناها حتى الآن في كأس العالم. أما اللقاء الآخر فتأتيكم لقطات منه ومن المنطقة المحيطة بملعب المباراة مشاهدين الأعزاء، كذلك أجواء تبدو مثالية في فانكوفر عند درجة حرارة تصل إلى 16 مئوية في الملعبين، الظروف مهيئة للاعب كرة القدم في أجواء يعشقها يحبها كل لاعب من لاعبي كرة القدم. أذكركم إذن بتغطيتنا الخاصة بالمجموعة السابعة التي تشهد لقاءين في توقيت واحد عند 6 صباحا، مصر إيران نيوزيلندا بلجيكا، مع تذكير بالترتيب مصر إيران بلجيكا نيوزيلندا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المستمرة لمونديال 2026 مع لقاء كبير. وكل لقاء حتى الآن في المونديال يكون فيه طرف منتخب جمهورية مصر العربية يكون أترقب حاضرا، ليس فقط المصريين بل من كل العرب. قبل الدخول في التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب بمحللي بين سبورتس وأبدأ بالأكبر سنا الكابتن محمد أبو تريكة. أهلا وسهلا فيك يا كابتن.
1: نورت
0: والله ودارت الأيام وصرت أكبر واحد من الاستوديو يا كابتن. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بيك.
0: نور يا كابتن.
1: أنت المنور.
0: بس للتوضيح كابتن محمد عنده 3 كرافتات حمراء مختلفة، يعني هي كلها حمراء بس كل واحدة مختلفة عن الثانية. بس أبين لهم إن أنت ما شاء الله يعني إمكانياتك المادية بخير الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ربنا يبارك
1: الحمد
0: لك.
1: الحمد لله. شفت العالم مبارك. شفت العالم ما عمل إزاي في جدول الترتيب.
0: أيوة. حلو الأول. حلو الصدارة حلوة.
1: وطعم الفوز في كأس العالم حلو. عاوزين ندوق تاني النهاردة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. كابتن رحب. كذلك بالكابتن عبد العزيز سليطة نجم المنتخب القطري السابق محل بي إن سبورتس. حياك الله كابتن.
2: مرحبا محمد. الكابتن محمد الكابتن عمر والسلام شيء.
0: بس أنت عليك ضغط كبير اليوم.
2: هي أنا
0: قال أول مباراة تحللها لمصر
2: وقال لي ليش وأنا بسكر فتح حمراء
0: المفروض بسكر فتح
2: صح
0: رحب كذلك كابتن عمر السومة قائد منتخب سوريا صاحب تجربة التاريخية في كرة قدم السعودية. حياك الله كابتن.
3: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: خير عليك كابتن محمد كابتن عبد العزيز وعلى كل الناس اللي قاعد تشوفنا وتشاهدنا.
0: دعونا قبل أن ندخل في التفاصيل نتوقف مع رسالة بالنسبة لنا في بي إن سبورتس في غاية الأهمية.
4: بالمناسبة طبعا أنا عايز تحياتي لطبعا الجميع في الاستوديو، لكن بصفة خاصة محمد أبو تريكة أخ جميل وعزيز عليا، وكنت سعيد بيه أنه شاركنا مع بعض في 2006 في كأس الأمم في 2006. بشكره على مساندته وحبه للمنتخب المصري.
0: كانت هذه رسالة كابتن حسام حسن كابتن محمد أبو تريكة أي شعب. حاليا هو اهم اسم كروي تقريبا في كره القدم المصريه، وانت ستبقى اكيد واحد من اهم الاسماء في تاريخ الكره العربيه. احنا سعداء صراحه انت تأدي هذه الرساله من اسطوره لاسطوره.
1: احنا تربينا على اسم حسام حسن كلاعب الجيل بتاعنا. حسام له لحظات تاريخيه في تاريخ الكوره. حسام كان له هدف في صعود مصر في 90. حسام له لحظات اسطوريه في تاريخ كره القدم. فانا بشكره على الرساله، وده شعور واحد مصري بيكلم او وصل رساله لمدرب منتخب مصر. انا عاوز ينجح لانه نجاح، ومن نجاحنا هيفتح الباب. انا احب لعيبه الكوره محمد تبقى ناجحه في شغلها،
0: تبقى في المجال.
1: طالما هو مهيئ وعنده الاسباب وهو بياخد بالاسباب. وبرده للكابتن ابراهيم اخوه، لان الناس مرتبطه رابطه ابراهيم جاي عشان اخوه حسام. لا بالعكس، ابراهيم عامل جو كويس قوي
0: ويكمل حصان.
1: عامل جو كويس قوي. انا عارف الاجواء في المعسكر، لما يبقى معسكرات طويله المدير الاداري او المدير الرياضي بيبقى له دور. فابراهيم مهيئ الظروف الكويسه للاعبين ولاخوه، عشان كده النجاح بتاعهم من نجاحنا. واتمنى له الاستمراريه والتالق والنجاح، وزي ما هو ماشي وزي ما قلت هو محمد هو الصراحه بيعرف ينقل شعور المصريين للاعيبه، وده ميزه المدرب الوطني. هو عنده شعور لازم ينقله للعيبة الموجودة. الكرة مش فنيات وتكتيك بس، الكرة روح. فالروح الموجودة مغلفة بتكتيك وفنيات ونظام تدينا هذا المستوى. فأتمنى إن شاء الله المستوى ده يستمر والروح تبقى مستمرة وموجودة، وهو هيلعب على الفوز. إحنا ما نعرفش يا كابتن محمد نعمل نخش ماتشات بحسابات مصريين. أنا أبص هتشتت اللعيبة وهيبقى فيه عدم تركيز. فهو لازم، وزي ما هو قال في المؤتمر الصحفي،
0: العب الصدارة.
1: هلعب على الفوز. احنا مثلا كابتن محمد في كاس القارات ما كناش داخلين بحسابات، خسرنا الماتش الاخير. انت تعرف لو كنا خسرنا بس من امريكا 2-0 كنا صعد، فخسرنا 3. فسيبك من الحسابات وسيبك هنلاعب مين وبتاع، احنا عاوزين نكسب ان شاء الله ويبقى في الصدارة، وبعد كده المباراة اللي بعد كده او الدور اللي بعد كده يبقى له حساباته اخرى. انما مباراة صعبة ولازم التركيز زي المباراتين بل اشد تركيزا واكثر تركيزا ان شاء الله.
0: تعالوا طيب نذكر بما يحدث على الهواء مباشره مشاهدينا الاعزاء في استمرار لمباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات، مع مباراتين في توقيت واحد، واحده بين الراس الاخضر والمنتخب السعودي والاخرى تقام بين منتخبي اسبانيا واورجواي. في المباراتين هدف واحد حتى الان، منتخب اسبانيا يتقدم على اورجواي بهدف دون مقابل. عبد العزيز، وربما المنطقي ان تتصدر اسبانيا هذه المجموعه.
2: نعم بكل تأكيد الأمر طبيعي بالنسبة للمنتخب الإسباني، كان هو المرشح، مرشح الوصول إلى النهائي أيضا. فأعتقد بأن مع الأمور التي حصلت في المباراة الأولى مع الرأس الأخضر كانت هناك الكثير من التغييرات، وأبرزهم يعني دخول لامين جمال اللاعب اللي كان مصاب ودخل في أجواء البطولة. ونشاهد هدف عينة في هذه اللقطة، هدف يضمن الصدارة بشكل كبير أمام منتخب أوروغواي، منتخب صعب كان في الشوط الأول بالنسبة لمنتخب إسبانيا، يلعب بأسلوب الضغط وهو الأسلوب الغير محبب لدى لاعبي منتخب الأوروغواي. فأعتقد بأن المشاكل الحاصلة في منتخب الأوروغواي ترجمت على أرض الملعب، ورأينا الكثير من الأمور حصلت في هذه المباراة.
0: تعونا نشاهد ما يحدث الآن على الهواء مباشرة في لقاء منتخبي السعودية والرأس الأخضر. عمر، الجزء الأكبر والأكثر نجاحا في المشوار الكروي كان مع الأهلي في الدوري السعودي، تعرف الكرة السعودية حتى الآن ما نشاهده من مستوى في المباريات 2.5 تقريبا أقل من الطموح، وعلى السعودية الفوز بأي طريق من أجل التأهل في هذا.
5: محمد، يعني المنتخب السعودي بعد تعادل هدف لهدف مع منتخب الأوروغواي يعني تفاءلنا خير صراحة، احنا كمتابعين محبين للمنتخب السعودي ومشجعين، لكن بعد مباراة
0: هدف محقق تصدى للعويس.
5: اكيد العويس يعني مباراة الأوروغواي ابدع، هو كان السبب الاكبر يعني بهذيك المباراة، خرج المنتخب السعودي بنقطة. مباراة اسبانيا صراحة يعني كلنا تفاجأنا بالمستوى، انسى النتيجة، المستوى اللي قدمه المنتخب السعودي، ما اعرف ايش اللي كان موجود داخل المنتخب في ضغوطات، هل كانوا طريقة المدرب، ما أعرف، كان في شيء غريب. لكن مباراة اليوم مباراة أكيد مسهلة، يعني منتخب الرأس الأخضر فاجأ كل المشاهدين لكأس العالم من مباراة
0: يعني يخسر لا مع إسبانيا ولا مع أوروغواي،
5: أمام إسبانيا تعادل ولا أمام أوروغواي تعادل، ويعني يخسر ويرجع يعادل بالنتيجة. فمباراة اليوم مباراة صعبة كثيرة، أنا تكلمت مع ناس كثير يعني أصحابي نتناقش بالمباراة قبل تقريبا يومين، مباراة صعبة كثير على المنتخب السعودي. المشكلة الأكبر المنتخب السعودي قاعد يلعب للفوز أمام منتخب الرأس الأخضر اللي يعتمد على المرتدات والتحول الهجومي، صعبة ممكن بأي لحظة يخطف هدف، لكن إن شاء الله يا رب الله يوفق المنتخب السعودي اليوم يفوزون ويتأهل بإذن الله.
0: مع الانتقادات الموجهة لعدم لعب لاعبي المنتخب السعودي للدقائق لعب كثيرة في الدوري، يعني العويس مثلا يلعب في الدرجة الأولى،
5: نعم،
0: في رأيك هذا قد يؤثر سلبا على اللاعبين في كأس العالم؟
5: ما اعتقد، يعني شوف ترى الدوري يلو يعني دوري قوي وصعب كثير، ترى
0: بدني
5: وصعب وعدد مباريات كثير. لكن العويس لما قرر، انا واحد من الناس تفاجأت لما لاعب قيمه العويس حارس المنتخب والحارس الاساسي يلعب دوله، لكن كان العتب الاكبر على الانديه اللي ممكن العويس يشارك معاه، يعني خلينا ما نقول الانديه اللي بصداره الدوري،
0: اكيد نصف الانديه لا مكان فيها،
5: نعم،
0: نصف أندية الدوري لما كان فيها
5: بالضبط. أنا هذا اللي فاجأني، لكن بالنهاية قرار محمد عارف إيش قاعد يعمل. على فكرة مو بس محمد، في لاعبين كثير خرجوا من أندية كبار لعبوا مع الدرعية، لعبوا مع العلا، لعبوا مع أندية كثير بالدوري، لكن محمد أنا شاهدت فيه مجروحة، هذه مو أول مرة يعني يشيل المنتخب ويساهم بفوز أو تعادل المنتخب، شفناه أمام الأرجنتين مونديال الدوحة كيف كان. لكن موضوع أنه لعب دوري يالو مو بدوري روشن، ما أعرف إيش الأسباب، لكن يظل محمد العويس حارس كبير، ووين ما وجد بصمته تكون موجودة.
0: طبعا انتقل الآن من محمد العويس إلى محمد آخر وهو محمد صلاح الذي يسعى لتسجيل هدف سيكون تاريخيا أولا في معادلة أرقام كابتن حسام حسن على مستوى الأهداف الدولية، ثانيا للانفراد بصدارة الهدافين العرب الذين يتساوى معهم حاليا في التسجيل بثلاثة أهداف مونديالية إلى جانب سالم الدوسري، سامي الجابر، يوسف النصيري، وهبي الخزري، وكذلك إسماعيل صايبري. أكيد أنها مباراة تاريخية عبد العزيز لمحمد صلاح.
2: بكل تأكيد، يعني محمد صلاح في آخر أربع مباريات في بطولة كأس العالم ساهم بأربع أهداف، أما بالتسجيل أما بالصناعة، ونشاهد بأن مع خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات اللي شارك فيها الأوروبية هو ينقلها للمنتخب وينقلها حتى للاعبين الشباب المتواجدين. بتسجيل هدف اليوم يكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وهو أيضا رقم جديد يضاف للأرقام التي كسرها محمد صلاح في الفترة الماضية. فأعتقد بأن مركزه الجديد في أرضية الملعب يساعد المنتخب
0: أقرب للمرمى،
2: أقرب للمرمى، وأيضا حس المسؤولية اللي يمتلكه لما شاهد محمد صلاح يعود إلى منطقة الجزاء لكي يدافع، أنا لا أراها في ليفربول، أراها في منتخب مصر، وهو الشعور بالمسؤولية وحس بالمسؤولية يعلم بأن كل الضغوط من الممكن أن تذهب إليه، وهذا يزيح هم كبير من باقي اللاعبين ويزيح ضغط عن باقي اللاعبين. هذا دور قائد في أرضية الملعب، وأعتقد بأن ما يترجمه داخل أرضية الملعب يقول الكثير عن شخصية محمد صلاح وعن عقلية محمد صلاح. نتمنى بكل تأكيد أن يستمر بتسجيل الأهداف والوصول بعيدا مع منتخب مصر في هذه البطولة.
0: يعني جاءت الصدفة أن تكون منافسة على الأهداف التاريخي بين قائد المنتخب ومدرب المنتخب في هذه المباراة، ورسالة المودة والحب بينك وبين حسام تقودنا الحديث عن التفكير المنطقي الطبيعي في النجوم في كرة القدم والأساطير وأصحاب الإنجازات التاريخية. يعني حسام يعرف أن صلاح سيكسر الرقم، لكن من أجل البلد ومن أجل المنظومة وضعه في المكان الذي يخدم فيه الفريق واللي يجعله أكثر قدرة على تسجيل أهداف.
1: دي سكريبتات الكرة اللي احنا بنحبها محمد، ان انت تكسر رقم هداف تاريخي لمنتخب بلدك وهو مدير فني. صلاح حسام عرف يتعامل مع صلاح كويس. لعيب الكرة محمد وخاصة النجوم في البدايات بيبقى هو المنظومة، في آخر سنينه المنظومة لازم لازم يبقى هو جزء من المنظومة، هو
0: دور الجميع لرد الجميل.
1: صح. فتوظيفه النهاردة في الماتشين هو توظيف عمق الملعب، وأنا قلت إن هو بيحب يلعب ناحية اليمين، إنما في المكان اللي بيلعب بيه في المنتخب الفرقة بتبقى مفيد للفرقة ومفيدة ليه في بعض الأحيان. مثلا الجول اللي احنا بنشوفه دلوقتي بتاع نيوزيلندا موجود في العمق، كان في اليمين لعب مع زيكو هات وخد. فاعتقد ان هو بيقدم اداء كبير، مستوى كبير، زي ما اتكلم مع عبد العزيز هو عنده حس المسؤوليه الالتزام بالجوانب الدفاعيه، لما بيقفش الكوره مثلا في ماتش بلجيكا ما بيقفش الكوره كتير، كان محطه اساسيه هو اول مرموش. فاعتقد له نجاح مع المنظومه، وبعدين هو عامل جو في المعسكر، اللعيبه بتحبه زي ما الارجنتين بيحبوا ميسي، لعيبه مصر بتحب صلاح.
0: يعني هو نضج مش فقط كرويا، حتى في فن التواصل مع المجموعه.
1: انا قلت لك يا محمد الاجواء بتاع المعسكر اللعيبه بتحبه، اللعيبة عاوزة تنجحه، لأن هو مر بموسم صعب، ده موسم غريب وعجيب عليه، ممرش بيه كتير، يمكن أول مرة. فالنهاردة الأجواء دي تحس اللي حتى تصريحات اللعيبة بعد الماتشات صلاح له دور كبير، وزي ما قلت ميسي واللعيبة الأرجنتين بتحبه وبتلعب ليه. احنا عندنا النهاردة لعيبة مصر بتلعب لصلاح، بتلعب لمنتخب البلد وأيضا لصلاح، عشان عاوزة تنجحه لأنه تعرض لنقد كبير وشكوك كبيرة. فالنهارده هو نجاح كبير وخلال ان هو كابتن الفرقه، فالادوار مفهومه وهو فاهم هو ايه دوره. مع التعامل مع كابتن حسام طلع افضل ما لديه، واعتقد ان ده نجاح لي والمدرب.
0: عمر، ابتديت شاره القائد كثيرا في مشوارك الكروي، الحديث في كاس العالم عن ميسي من جانب، عن كريستيانو اعرف انه لاعبك المفضل، عن صلاح ارتداء شارة القيادة في المنتخب مسؤولية مختلفة لا تتعلق فقط بالنجاح أو بالمشوار أو بالأهداف أو بالبطولات. مثل ما تفضل كابتن محمد، اللي هي الأجواء اللي يخلقها كابتن المنتخب داخل المعسكر داخل غرفة الملابس أهم من أرض الملعب، وأحيانا أهم المدرب في بعض المواقف. بالضبط، يعني أنت اليوم كابتن فريق إذا ما تكون قريب من اللاعبين تعرف كيف تتعامل مع اللاعبين داخل أرض الملعب ما راح يقدرون يتعاملون معك ككابتن للفريق. الإشارة هي عبارة، يعني الكابتن عبارة عن إشارة بس، لكن في يعني أنا يعني شلت الإشارة سنين خاصة بالمنتخب دائما احتوي اللاعبين، دائما باب غرفتي مفتوح أحاول أجمع اللعيبة، مع أنه مر علينا مدرب وإداري كان ما يقبل بهذا الشيء. فأنا تناقشت معه قلت له كابتن لما أجمع اللاعبين أجمعه عشان نظل قريبين من بعض، فهذه الأجواء تقرب اللعيبة أكثر من بعض داخل أرض الملعب، يصير اللاعب يغار على صديقه، يحاول لما صديقه يغلط يدافع عنه على طول، خسر الكرة على طول الكل يعمل بريس يحاول إنه ينجح صديقه اللي خسر الكرة عشان لا يطلع منظر سيء بالمباراة. فإشارة الكابتن مو بس إنه إشارة أنزل أول لاعب بالفريق وأتصور مع الحكم مع كابتن الفريق الثاني، لكن الكابتن غرفة ملابس بالمعسكر مثل ما تفضل كابتن محمد. ما شاهدناه حتى الآن من منتخب مصر في مباراتين عبد العزيز يؤكد أن فكر المجموعة يطغى على هذا المنتخب. شاهدنا الكثير من التضحيات داخل أرض الملعب والفريق يلعب فعلا كمنظومة لا تشعر بأن هناك لاعب يعني تاريخي قادم من ليفربول أو آخر من مانشستر سيتي أو آخر كان في أستون فيلا، تشعر بأن الكل يلعب بروح لاعب واحد.
2: أنا أرجع هذا الأمر إلى البيئة الصحية اللي تواجد فيها منتخب مصر. تشاهد من أفعال اللاعبين داخل أرضية الملعب، من ردات الفعل الموجودة، من الوقت اللي يتأخر فيه المنتخب المصري في المباراة، تشاهد ردة الفعل كيف. تشاهد بأن مجموعة كاملة هي التي تقوم بردة الفعل، وهذا يبين الكثير ويفسر الكثير في نفس الأمر. في المباراة الأولى أنا للأمانة يعني تفاجأت بمستوى المنتخب المصري. نعم قدم مباراة كبيرة أمام البرازيل في مباراة ودية، لكن ما شاهدته كأس أفريقيا توقعت نوعا ما يكون هناك تراجع أكبر، لكن واضح بأن الفريق يمتلك ثقة أكبر، وعندما يمتلك لاعب ثقة أكبر داخل أرضية الملعب يعبر عن إمكانياته بكل وضوح، لا يخاف من أي شيء لأن لديه ثقة في نفسه ولديه ثقة في إمكانياته. وعندما نرجع كل هذا الأمر نرجع إلى دور المدرب ودور البيئة الصحية ودور كل الأمور الموجودة. يعني في المباراة الماضية تأخر المنتخب المصري الشوط الثاني، كابتن حسام حسن قام بثلاث تغييرات في مراكز داخل أرضية الملعب،
6: تغير تماما شكل المنتخب
2: تماما. لما شاهدنا إمام عاشور يذهب إلى الجهة اليمنى، عمر مرموش إلى الجهة اليسرى، زيكو من الجهة اليمنى إلى مركز رأس الحربة، نادر تشاهد مدرب يقوم بثلاث تغييرات في مراكز اللاعبين دون
6: تغيير العناصر.
2: فهناك يعني ليس فقط بأن الأمر معنوي أو أمر آخر، هناك أيضا قراءة لما يحدث داخل أرضية الملعب وكيفية وضع كل لاعب في مركز من الممكن أن يغير شكل الفريق. وشاهدنا زيكو عندما ذهب إلى العمق مع محمد صلاح اللينك اللي كان موجود، عمر مرموش كان أخطر على الجهة اليسرى لأنه كان يمتلك مساحات أكبر للتقدم والدخول إلى العمق بشكل أكبر. فأعتقد بأن هذه التغييرات اللي شاهدناها في المباراة الماضية مع اللاعبين أيضا الذين دخلوا مع الإصابات اللي كانت موجودة، خصوصا حمدي فتحي ودخول رامي ربيعة ودخول بعد ذلك سعد المجيد، فهناك الكثير من الأسماء قادرة على أن تعطي بنفس العطاء وتعطي أيضا داخل أرضية الملعب. فكل هذه الأمور تبين شخصية المنتخب المصري وهوية المنتخب المصري داخل أرضية الملعب. هو لا يكتفي فقط بمجموعة اللاعبين المتواجدة، حتى من يدخل، حتى تغيير المراكز، الكل يعطي والكل يقدم دون أي تذمر، دون أي رغبة في عدم اللعب في هذا المركز. فهناك رغبة واضحة بأن هذه البطولة ستكون مختلفة عن البطولات الماضية بالنسبة لمنتخب مصر، الوصول بعيدا في هذه البطولة. وأنا أعتقد بأنه يمتلك الإمكانيات للقيام بهذا الأمر. عندما يتطلب بأن المنتخب المصري يتراجع ب11 لاعب، يتراجع ب11 لاعب الكل ملتزم، وعندما يتطلب الذهاب إلى مرمى الخصم بشكل سريع الكل يقوم بهذا الأمر. فلذلك هناك شخصية واضحة، هناك هوية واضحة، والأهم من ذلك بأن الروح موجودة لدى هذه المجموعة، والروح بكل تأكيد مع الإمكانيات مع وضع كل لاعب في مركزه أعتقد بأن تشكل فريق من الصعب جدا بأنك تتغلب عليه.
6: طبعا الآن ننتقل مباشرة إلى ملعب سياتل لنغوص معكم في أعماق غرفة ملابس المنتخب المصري مع نافع بن هاشم.
7: مرحبا بك محمد. طبعا نحن في مكان يعرفه جيدا الكابتن محمد بوتريكا، نحن في حشرة ملابس المنتخب المصري مع ختام الدور الأول ومباراة للتاريخ للمنتخب المصري الذي فك عقدة الفوز الأول في كأس العالم في فانكوفر أمام نيوزيلندا، واليوم في مواجهة إيران من أجل التأهل التاريخي. والطموح الكبير هو تصدر هذه المجموعة التي فيها منتخبات كبيرة على غرار إيران وبلجيكا. إذا التيشيرتات كما يقال، القمصان جاهزة، الفانيلات جاهزة على رأي أخواتنا المصريين. رامي ربيعة ربما اليوم سيكون في التشكيل، بعض التغييرات على مستوى التشكيل، هاني أيضا أساسي طبعا، ومحمود تريزيجي ربما إلى جانب محمد صلاح سيكونان في الهجوم إلى جانب زيكو. ربما اليوم التعويل على تريزيجي مكان مرموش الذي سيكون على الدكة في اختيارات الكابتن حسام حسن، أيضا ربما دخول محمود صابر إلى وسط الملعب. نحن دائما هنا في حجرة الملابس القمصان الحمراء تزين المكان، هو اختيار المنتخب المصري للون الأحمر اليوم في مواجهة المنتخب الإيراني بمعنويات مرتفعة. المنتخب المصري أنهى استعداداته هنا في سياتل التي يعود إليها بعد تعادل مع بلجيكا في اليوم الأول، لرحلة كانت موفقة جدا إلى فانكوفر، وبذات التوفيق وبذات النجاح نتمنى أن يكون المنتخب المصري حاضرا في هذه المباراة وفي هذا الملعب أيضا. عبد المنعم ممكن يكون أساسي اليوم واحتمال كبير في دفاع المنتخب المصري. هناك تغييرات بالنسبة للتشكيلة المصرية متوقعة بنسبة كبيرة ربما للإجهاد وأيضا لتجنيب عديد اللاعبين الإنذارات خاصة وأنهم مهددين بالإنذار الثاني. بالنسبة لحسام حسن بدأ يفكر في الدور الثاني من الآن. نتمنى للمنتخب المصري كل التوفيق والنجاح من هنا من حجرات ملابس المنتخب المصري قبل مواجهة حاسمة ومن أجل كتاب التاريخ ضد إيران.
6: شكرا لنافع الذي كان معنا من غرفة ملابس المنتخب المصري. يقال واحد من أسباب نجاح الفرق الأندية وكذلك منتخبات كرة القدم هي غرفة ملابس. ما هو السر في رأيك في غرفة ملابس منتخب مصر التي قادت جيلكم كابتن مع الكابتن حسن الفوز بكأس أفريقيا 3 مرات؟
1: احنا عندنا ميزة يا محمد، كل ما عادنا مع بعض أكتر كل ما زاد الحب ما بيننا وروحنا العالية عالية. في منتخبات كل ما زادت القعدة مع بعض كتير تزيد
6: مشاكل.
1: أوروغواي عاملين مشاكل مع بيلس مع المدرب، احنا قليل قوي.
6: فرنسا في 2010
1: فالحمد لله دي ميزة عندنا. الحاجة التانية كابتن منتخب مصر بيبقى له مميزات تانية الناس ما بتعرفهاش. كابتن منتخب مصر له كلام بعد المحاضرات بعد المدير الفني 3 دقايق هو اللي يتكلم بين الشوطين، هو اللي بيتكلم في بعض الأحيان قبل المدير الفني. فدور ده كبير. الدريسنج روم له أسراره.
6: في جيلكم مين كان أحمد حسن؟
1: كان أحمد حسن هو. إحنا الحمد لله الجيل بتاعنا كابتن محمد كان 12 ممكن 12 كابتن، فاهم؟
6: كلهم كاريزما، كلهم شخصيات قوية.
1: إحنا في نهائي 2008 بين الشوطين في ناس كانت بتعيط، فاهم؟ وفي ناس كانت بتعيط قبل المباريات. فالروح دي إن أنت بتلعب بيها دي ميزة عندنا، والحمد لله الأجيال بتتوارث. ممكن النتائج في بعض الأحيان ما تبقاش حلوة بس إلا الروح. فالروح دي ميزة من المميزات الأساسية. حاجة تانية إحنا نتكلم عبد العزيز على حتة لما فينا كان عندنا نجوم بتبقى محترفة، لما بيخش في الفرقة بيجي المنتخب كله بينسى هو لون إيه، ولا لون أحمر ولا لون أبيض، هو لون العلم، هو لون العلم الأحمر، كله بيبقى بيدوب في هذا العلم وفي هذا اللون. ده ميزة أخرى من المميزات. كل ما كانت الحاجات اللي أنا بقولها دي محمد موجودة كل ما كان النجاح والأسباب بتاعه موجود. فأتمنى النهاردة إحنا عندنا مجموعة لازم الناس تثق فيها ولازم الناس تقول إن إحنا عندنا. إحنا بعض المدربين الأجانب للأسف كان يجي يقول لك أنتوا ما بتعرفوش تلعبوا كرة هجومية، أنتوا لازم تدافعوا عشان تبقوا نتائج. لا، إحنا ثقافتنا مختلفة. كل مدرسة من المدارس
6: تقريبا كابتن كوبر كيروش اللي معام شاهدنا منتخب مصر يلعب كرة دفاعية بل يبالغ حتى في الدفاع. يمكن واحدة مباريات المرجعية لهذا الجيل مع الكابتن حسام حسن كانت مباراة كوديفوار اللي قدم فيها منتخب متوازن بشكل كبير على عكس ما كان يحدث مع كيروش وأيضا مع كوبر بالكرة الدفاعية. يمكن آخر واحد كان يلعب كرة متوازن كان برادلي وأنت موجود.
1: هو بص الاثنين اسماء كبيره عشان برضو ما ننزلهم وعملوا انجازات مع الكره المصريه، انما انا بقول الثقافه العامه احنا بنحب ايه
6: كره حلوه.
1: احنا عندنا ذوق في الكره محمد. الناس ما بتقبلش اي كره. بقول لي كده الناس فاكره ان 2018 فاكره ايه؟ مش فاكره حاجه. النهارده فاكرين ماتش بلجيكا، فاكرين الشوط الثاني بتاع نيوزيلندا. فالجيل ده لامس قلوب الناس، لامس قلوب الناس لانه كره حلوه وبيلعب بروح. فدي الحاجات اللي بتخلي الناس في الشارع مبسوطة. الجيل ده أو المنتخب ده عمل حالة في الشارع. النهاردة كل ماتشات مصر عيد، الناس بتستنى ماتشات مصر. فالحالة دي حالة حلوة، وأتمنى أن يبقى الاستمرارية، مش يبقى كاس العالم وخلاص. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فرص عشان نعالج السلبيات والمشاكل، عشان إحنا عندنا لعيب الكرة وعندنا لعيبة على أعلى مستوى. اوعى تهز ثقة اللعيب المصري في نفسه ولا في المدرب الوطني في نفسه. احنا عندنا مدربين على أعلى مستوى، لعيبة على أعلى مستوى، بس اديهم الاستقرار وحسسوا انه لعيب كويس والثقة في نفسه عشان يديك نتائج. فأتمنى ان شاء الله يبقى الكاس العالم ده فرصة للكرة المصرية وتعود تاني مرة للرياضة الإفريقية. نبقى لنا مثلا من 2010 ما خدناش أفريقيا. الجيل ده وصل لكاس العالم، تمثيل المشرف والتواجد بقى موجود. فاحنا عاوزين بقى ان شاء الله التواجد في كاس العالم وكاس العالم القادمه، ويبقى التحسن في المراكز وتحسن في الاداء، وبعد كده نرجع للرياضه الافريقيه بالنسبه لنا. فاعتقد ان دي فرصه للجميع لعلاج كل سلبيات الكره المصريه.
6: محمد ذكر مباراه منتخب اصبحت عيدا بالنسبه للمصريين، وبالنسبه للمصريين تاريخ طويل في كرة قدم. يعني أول مشاركة تعود تقريبا إلى 88 سنة. أن يتأخر انتصار الأول إلى كل هذه الفترة الزمنية ثم يأتي الآن بطموح الوصول إلى المركز الأول في المجموعة والذهاب بعيدا في كأس العالم، أكيد هذه النسخة قد تكون نسخة استثنائية يمكن الأفضل في التاريخ في كرة قدم السعودية.
2: وأن تحقق الانتصار الأول يعني بأنك كسرت حاجز نفسي لدى اللاعبين، ليس حاجز إمكانيات، لأن الحاجز النفسي يعطيك ثقة أكبر لمواجهة أي منتخب. وأيضا اختيار المباريات الودية أعتقد بأنه رائع جدا. منتخب البرازيل قبل بداية كأس العالم، أنا أعتقد بأن الكثير شكك في هذا القرار، تلعب أمام البرازيل قبل كأس العالم ممكن أن تهتز ثقة اللاعبين بأنفسهم. فأعتقد أيضا هذا كسر حاجز منك باستطاعتك أن تقدم مباريات جيدة أمام خصوم تعتبر مرشحة للوصول بعيدا مثل منتخب البرازيل، وأيضا ما شاهدناه أمام منتخب بلجيكا.
6: سعود، مباراة البرازيل مباراة ودية مع كابتن عبد العزيز، لكن دعونا الآن نرحب بمراسلي بإن سبورتس، نرحب بنافع سامر صفوان ووفا من مناطق مختلفة من ملعب المباراة، كذلك من فانكوفر وأيضا من جمهورية مصر العربية. دعونا نبدأ من أرضية ملعب في سياتل معك نافع. لك
8: مساء الخير محمد، تحية لكم الكابتن في الأستوديو. طبعا يوم كبير للكرة المصرية، كابتن بوتريكا أكد أنه كل مباريات منتخب مصر في هذه الكأس العالمية هي بمثابة الأعياد للجماهير المصرية، سواء كانت المتواجدة هنا في الملعب في سياتل والتي جاءت من مختلف الولايات هنا في أمريكا وكذلك من كندا أو من دول عربية، وأيضا الجماهير المصرية في مختلف المحافظات المصرية. هذا المنتخب نجح ولمست هذا صراحة محمد منذ وصوله إلى سبوكن، كنا في استقبال المنتخب المصري في سبوكن، وواضح جدا الحالة الإيجابية التي يعيش فيها المنتخب المصري والأجواء المميزة التي خلقها حسام حسن داخل الفريق المصري. أصبح وكأنه نادي واضح جدا حتى في التدريبات حتى في المباريات، باقترابنا من المنتخب المصري أنه يعيش حالة صحية انعكست على الميدان، ليس هناك في الأمر سر، وولدت يعني التفاف جماهيري وشعبي حول هذا المنتخب، وأكبر دليل حتى التعامل الفني مع المباريات والتغييرات التي يدخلها المدرب حسام حسن تلقى القبول، والتدريبات حتى الميران الأخير كان في أجواء جد إيجابية. يعني مش سهل في بطولة بهذا الحجم تغير 4 أو 5 لاعبين مقارنة بالمبارتين الأولى والثانية، وهناك حالة من القبول والاقتناع، وحتى تغيير محمد صلاح في المباراة الأولى ضد بلجيكا يعني كان فيه قبول، وشفنا الروح اللي أدى بها محمد صلاح الكابتن والنجم في مباراة نيوزيلندا. كل هذه الأشياء الإيجابية نتمنى أن تنعكس على المستطيل الأخضر بنتيجة إيجابية وكتابة تاريخ جديد للكرة المصرية، كما كان الحال في القارة السمراء. يجب كتابة تاريخ الفراعنة عالميا انطلاقا من هذا الملعب ومن هذه البطولة، والصعود إلى الدور الثاني بات واقع، وإن شاء الله نتمنى أن يكون على رأس المجموعة من خلال الفوز، لأنه يبقي المنتخب المصري هنا في سياتل ويجنبه مواجهات قوية في الدورة القادمة.
6: شكرا جزيلا لنافع. دعونا ننتقل الآن إلى وفا للحديث عن مباراة أخرى هناك في ملعب فانكوفر. وفا، مرحبا بك وتفضل فيك.
9: شكرا لك محمد. مباراة برسم ذات المجموعة التي يلعب لها المنتخب المصري بكل تأكيد لربما فانكوفر اليوم سوف تشهد متأهلا جديدا عن هذه المجموعة إلى الدور القادم. العديد من العناوين العريضة والرئيسية التي تتصدر مشهد لقاء بلجيكا ونيوزيلندا، من أهمها هل تحقق نيوزيلندا اليوم تأهلا تاريخيا إلى الدور المقبل من المونديال، هل تخرج بلجيكا بخسارة مدوية ومن الدور الأول وعلى عكس المتوقع وعلى عكس ما كان مطلوبا من المنتخب البلجيكي، هل سوف يكون مونديال عام 2026 برسم وأن يكتب شهادة انتهاء جيل كبير وعظيم جدا من اللاعبين في المنتخب البلجيكي؟ العديد من الأسئلة مطروحة اليوم. المنتخب البلجيكي وتحديدا المدير الفني غارسيا يريد لملمة الأوراق التي خسرها والأخطاء التي تعثر بها في اللقاء الأول والثاني وتصحيح المسار على حساب المنتخب النيوزيلندي الذي يلعب للمرة الثانية هنا في فانكوفر بعد أن خسر أمام المنتخب المصري، بينما نيوزيلندا ليس لديها ما تخسر حقيقة بعد التعادل مع إيران، تلك النقطة التي لربما تسعفها اليوم في التأهل إلى الدور القادم، فيما لو فازت على المنتخب البلجيكي وحققت المفاجأة دعنا نقول بين قوسين. ويبقى السؤال الأخير، هل سوف يتمكن كريس وود من تسجيل أولى أهدافه في هذا المونديال وأن يطير بأحلام بلاده إلى الدور القادم؟ وأخيرا، غارسيا كان قد تحدث عن جهوزية دوكو من عدمها في هذا اللقاء وقال إن كان جاهزا فمن غير الممكن وأن يلعب 90 دقيقة، لكن ها هو الآن متواجد في التشكيلة الأساسية التي يطمح غارسيا من خلالها أن يتخطى هذه العقبة، ومن ثم لكل حادث حديث في الأدوار المقبلة.
6: شكرا لوافا، كان معنا من فانكوفر. شكرا كذلك لنافع. دعونا ننتقل الآن إلى منطقة المشجعين في الجيزة. معنا من هناك سامر العمرابي، يلتقي مجموعة من مشجعي المنتخب المصري، فيما وصفه الكابتن محمد أبو تريكة بأنه عيد في كل يوم يلعب في المنتخب المصري في كأس العالم. سامر، تفضل لك الكلمة.
10: نعم محمد، في الحقيقة هي فعلا يعني يوم يمثل عيد بالنسبة لي. المصريين لاحظنا اهتمام كبير في الشارع المصري خلال الساعات الماضية بهذه المواجهة الكبيرة. باعت الأعلام يتجولون في شوارع القاهرة، تلاحظ معي الآن أعداد الجماهير وهي تحمل الأعلام المصرية، أيضا أعداد كبيرة من المشجعين هي تتوافد إلى مناطق مختلفة في القاهرة من أجل مشاهدة هذه المباراة. في الطريق إلى منطقة المشجعين لاحظنا هذا الاهتمام وهذا هذه الأجواء الكبيرة من التفاؤل ومن الثقة بأن يستمر المنتخب المصري في فرض كلمته في هذه المجموعة ومواصلة الصدارة وتحقيق العديد من المكاسب من خلال هذه المواجهة المهمة. معي مجموعة من الجماهير لديها أحلام وطموحات كبيرة نتعرف عليها. برأيك كيف ستكون مواجهة اليوم؟
11: إن شاء الله مواجهة قوية إن شاء الله، وإن شاء الله يفوز المنتخب بكم إن شاء الله، يعني ممكن 2-1.
10: مهم نكسب
11: إن شاء الله.
12: هو كلنا متعلم في مصر متوقعين إن إحنا نكسب 2-1، مش عارف ليه، بس رن الدفاع بتاعه يعني قوي، بس إن شاء الله هنأدي يعني.
10: أنت برضو متفائل؟
12: متفائل طبعا الحمد لله.
10: مين اللي حيجيب الأهداف؟
13: إن شاء الله مصر تكسب إن شاء الله.
10: تمام، أنت مين متوقع؟
14: إن شاء الله صلاح ومرموش إن شاء الله. صلاح ومرموش،
15: يعني أنا بقول صلاح وإمام إن شاء الله يعني 2-1.
10: إذن محمد، كما تلاحظ يعني تفاؤل كبير بأن المنتخب المصري سيكون يعني فائزا في هذه المواجهة من أجل أن يحقق أحلام هذه الجماهير في تأهل تاريخي على صدارة هذه المجموعة وتحقيق الكثير من المكاسب. نحن الآن هنا في منطقة المشجعين نشهد توافد أعداد كبيرة من الجماهير، يعني على عكس حتى المباراة الماضية، الشيء الذي اضطر معه المنظمين من أجل إعادة ترتيب الأمور في هذه اللحظات. أترك الكاميرا لك يعني لتعبر عن الواقع. أعداد كبيرة من المشجعين الآن هي في داخل منطقة المشجعين، وأعداد تقف في الخارج، والمنظمون يعني يضطرون إلى إعادة ترتيب الأمور من أجل أن يكون المكان أكثر جاهزية لاستقبال هذه الجماهير التي جاءت إلى منطقة المشجعين هنا من أجل مشاهدة هذه المواجهة. وهناك العديد من الأماكن وطبعا العديد من المقاهي والمطاعم التي تستقبل يعني هذه الجماهير الكبيرة. هو فعلا يوم عيد بالنسبة للجماهير المصرية. القاهرة الساهرة ستكون ساهرة وحاضرة، كما ظللنا نردد كثيرا على انتصارات المنتخب المصري وعلى هذه الأيام التاريخية في تاريخ الرياضة المصرية.
6: شكرا لك سامر. دعونا ننوه بانتهاء مباراتين في توقيت واحد لقاء رأس الأخضر والمنتخب السعودي ينتهي بالتعادل السلبي، وبالتالي تأهل منتخب كاب فيردي أو رأس الأخضر في المرتبة الثانية بعد أن جمع 3 نقاط متعادلا في مباريات 3 ومحققا واحدة من أكبر مفاجآت البطولة. المنتخب يشارك للمرة الأولى، بينما منتخب إسبانيا يحقق انتصار على أوروغواي بهدف دون مقابل ويتأهل كبطل للمجموعة. هذه النتائج تؤهل رسميا منتخب مصر للدور المقبل دون حتى أن يلعب. دعونا ننتقل الآن إلى نافع بن عاشور لنستمع لأحد أساطير الكرة المصرية الكابتن محمد زيدان، ولك الكلمة مع التذكير لزيدان. يا نافع، إنه زيدان سوى كل شيء، محمد أبو تريكة أخذ اللقطة وسجل هدف في نهائي كأس أفريقيا وطلع هو بطل القصة.
16: تحية لك من الأستوديو من محمد سعدون ومن محمد أبو تريكة. وسعدون يقول لك لا تنسى أنه تريكا شال اللقطة، أنت عملت المجهود ضد الكاميرون ولكن تسجلت الهدف.
17: طبعا لا أبو تريكا ده ما أبو تريكا ما فيش زيه ولا هيجي زيه. أبو تريكا دايما هو صاحب الحاجات اللي احنا كنا دايما بجيلنا بأن هو اللي بيجي بيخلص في الآخر. احنا كنا بنعمل كل حاجة هو بيخلص.
16: أنت كنت حسن وتدفع وتسوق وكانت حرارة، كنت حاضر بالموضوع.
17: كنت أموت
16: هو خلص
17: جاب الجول. بالك أنا لما لعبت الكورة وبعد ما لمستها لقيته هو اللي جاي، قلت الحمد لله. كنت اخلص طبعا. بمس عليهم كلهم، محمد سعدون حبيبي واخويا، ابو تريكا اخويا وحبيبي وعشني جدا.
16: جيلكم عمل كل شيء وتريكا يسمع فيها كل شيء للكرة المصرية الا وصول لكأس العالم، لكن هذا الجيل وصل وللمرة الثانية، هذا ايضا جيل جديد، فشيء مميز حضور اليوم نجوم الكرة المصرية لدعم المنتخب المصري في هذه مشاركة من أجل كتابة تاريخ كرة القدم المصرية على مستوى كأس عالم، لأنه ألقاب قارية بالجملة، لكن في كأس العالم يبدو أنه هذا الجيل قادر أنه يكتب تاريخ.
17: بص، وإحنا يمكن جيلنا الحاجة الوحيدة فعلا اللي افتقدها أنه يلعب كأس عالم، عمل حاجات كتير، بس خلاص احنا كتبنا مجدنا وكتبنا تاريخنا بطريقة مختلفة، بشكل مختلف، بكونكشن مختلفة مع الجماهير والناس. الجيل ده برضو عمل كتير، وصل نهاية افريقيا مرتين، ما حلفوش الحظ انه يكسب البطولة بس وصل النهاية مرتين، وصل كاس عالم مرتين، عمل اللي احنا ما عملناهوش، قدر ان هو يحقق اول انتصار تاريخي لمصر في كاس العالم، ده برضو مجد ليهم ولتاريخهم. والنهارده هم موجودين، اعتقد ان هم ما ينفعش ان احنا نحط المقارنه، لان هم بيكتبوا مجدهم بطريقتهم بشكل مختلف، بكونكشن مختلفه للناس وللجماهير ومع الجماهير والناس، واجيال جديده غير الاجيال بتاعتنا. احنا فخورين بيهم وبنساندهم وبندعمهم. انا اتمنى ان هم يكونوا بيعيشوا فعلا اللحظه دي وبيتمتعوا بيها وبيستمتعوا بيها. ابو تريكا لو سمعني انا هموت. ابو تريكا انت لو سمعني انا هموت وانزل الملعب، انت عارف الاحساس ده بيبقى عامل ازاي. وكان نفسي الجزمه تكون معايا، كنت انزل دلوقتي العب. فانا مش قادر اوصف لك الاحساس والشعور، بس انا فخور جدا بالمنتخب وبالانجاز اللي حققوه الماتش اللي فات، وبتمنى لهم بالتوفيق النهارده. لو هم ادوا بنفس الروح وبنفس العزيمه هيعملوا ماتش كبير جدا النهارده، انا متاكد. يعني
6: عايز يكلمك اللاعب المرزع يا زيدان، عايز يكلمك
1: حبيبي يا زيدان. ما انت كنت بتخلص برضه، انت كمان انت ما خلصت على البرازيل.
17: قول لي خلصت على البرازيل، وانت اللي خليتنا خلص. انت اللي
1: عندك كورتين
17: ابو تريكا.
1: حبيبي يا زيدان، انا زيدان من الشخصيات يا كابتن محمد اللي انت بتحب تلعب جنبها. انا نهار ابيض، ده يبقى يبروي الشغل
6: اوروبي.
1: اه طبعا، فكرة شمال ويمين
6: كبيرة.
1: ودمه خفيف على فكره.
6: صحيح والله،
1: وبيعمل اجواء، وكان بيجيب لنا جزم
6: من المانيا.
1: ما شاء الله عليه من
17: لا ابو تريكا، ابو تريكا يا سعدون هو ملك اللمسات السحريه. هو اللمسات بتاعته بتجيلك مخلصه على طول. يعني الكوره الجون بتاع البرازيل الاولاني انا ما عملتش حاجه غير انا حطيت فيها دماغي، لمستها بدماغي بس. والجون الثاني انا جريت، انا بجري ومدي ظهر لابو تريكا لانه عارف هيلعبها لي بالحته اللي بالشمال، وانا كل اللي عليا ان انا اشوط واخلص. فهو لمساته بصراحه كانت لمسات سحريه.
1: حبيب زيدان، ايه رايك بقى في خط مهاجمين منتخبنا في زيكو؟
17: بص انا اقول لك حاجه بصراحه، اول فتره ابو تريكا احس ان المنتخب بقى بيلعب باريحيه، اللعيبه بقت بتستمتع، بقى في انسجام بينهم وبين بعض، بيتكلموا مع بعض. بحس ان صلاح قدر يحس ان العبء اتشال من عليه شويه، واللعيبه بدات تريح نفسها وتلعب لنفسها وتستمتع وتمتع صلاح. انت لو بتاخد بالك الفتره اللي فاتت كل اللعيبه اي حد كان بيمسك كوره بيبص لصلاح، وده كان حاطط عليه عبء كبير. دلوقتي اللي بيلعب ما بيبصش لصلاح، بيبص للعب الجماعي، ولو الفرصه موجوده لصلاح بتتلعب له. وشفنا ده في الثلاث اجوان اللي فاتوا الماتش اللي فات، والجون بتاع برده بلجيكا كان الكوره وال1 2، وامام عاشور كان ممكن يرجع الكوره لصلاح بس هو استلم وشاط وجاب الجون. فاللعيبة تحس ان بتلعب بطريقة مختلفة، كلهم بيلعبوا للمتعة واللعب الجماعي مش اللعب لصلاح بس، وده برضو زي ما قلت خفف العبء شوية على صلاح، خلاه عنده أريحية شوية.
6: شكرا جزيلا لك نافع، شكرا كابتن محمد زيدان الذي خص بي ان سبورتس بهذا النقاش من الأسماء الكبيرة والنجوم المحبوبة ومن أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية ومن أنجح التجارب على المستوى الأوروبي على الإطلاق، خاصة مع فريق دورتموند الألماني. هذه هي تغطية للقاء منتخبي مصر إيران وما سيحدث في هذه المجموعة، كذلك من لقاء آخر بين بلجيكا ونيوزيلندا في تغطية المستمرة على بي ان سبورتس، ولكن بعد الفاصل قسم قبل.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي اهو
3: شفت بورا بورا لك نقرا الخير جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: ما أحب أسافر في الصيف
6: بس قدر غير
7: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
8: ها براد
7: براد
9: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: يا عيال هذي أعلى تحليق من العالم.
11: يبا عادي نمدد يومين
12: بنمدد أسبوع.
13: المره دي عندنا
14: ابراهيم يا حبيبي انت كويس
15: اه
14: ايه ارمش وهتعرف

0: جديد من شيبسي، شيبسي بطعم ورقة اللحمة. ما فيش شيبسي ما فيش كورة.
1: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
2: كل صيف أنت اللي تختارون،
3: كنا عارفين النتيجة،
4: وهالمرة حنا اللي بنقرر
5: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
6: بس واحد نبغى غرفتين متصلة،
7: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
4: كفاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
8: ليش الشارك لا تبرد؟
9: والمباريات نشوفها على كيفنا.
3: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
10: ونخلي صيفنا على كيفنا.
11: احجز عروض الصيف على كيفهم.
12: Thank you. Let's see.
13: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد.
1: كاس العالم يعني هنشوف كل انواع الكرة اللي في الدنيا، في اللي هيوزن الملعب كده، وفي اللي هيقفل اللعب كده، وفي اللي هينايم الفرقة كلها ورا كده. أصل دول 48 منتخب من كل العالم، يعني في اللي هيمشيها باصات وتروهات كده، وفي اللي هيقضيها ترقيص وتشميس وسبعات في تمانيات كده. الكل جايين، يعني في ملوك الصنبة كده، وملوك التانجو كده، والأسود كده، والفيلة كده، والمرة دي في الفراعنة كمان، يعني في كده وكده وكده وكده. بس في الكورة المهم تيجي كده. فوز مفيش أحلى من كده.
2: ايه يا ابني كل الكروت دي؟
3: كل بنك من دول بيعمل لي حاجه.
2: طب ما انا كي اف اتش مش محتاج كل ده. استني ليه؟
3: ليه؟
2: سؤال حلو. كي اف اتش هتلاقيه في كل حته، فروع في مصر وبره مصر، في 10 بلاد، يعني شوف انت فين وهتلاقيه جنبك. في الساعه، في العربيه، في الشغل.
4: بعت لي بقى رقم البنك.
2: تمام، وانا في اي خدمات كتير ممكن احكيها لك، بس عشان القعده ما تبص.
5: بنك بيت التمويل الكويتي مصر بيقدم حلول وخدمات بنكيه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه، هتلاقي فيه كل اللي محتاجه واكتر، وفي مكان واحد. كي اف اتش بنك، زي ما الكتاب بيقول.
6: العاصمة الجديدة. هدفنا كان مدينة خضراء ذكية مستدامة، بنينا تحف معمارية زي مدينة الفنون والثقافة، مركز مصر الثقافي الإسلامي، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، الحي الحكومي وحي المال والأعمال، وأكبر ساري علم، والمواصلات في القطار الكهربائي والقطار السريع. عملنا النهر الأخضر، ده غير إن عندنا أكبر الجامعات العالمية. العاصمة الجديدة، حلم تحقق.
7: لكل واحد منا وجهة، من يبحث عن القوة، ومن يبحث عن الرحابة، ومن يبحث عن التقنية، ومن يبحث عن سيارة تناسب أسلوب حياته. ومهما اختلفت احتياجاتك ستجد في شيري ما صمم لك. عائلة شيري المتنوعة من السيارات العصرية والعائلية بتقنيات متطورة وأداء يواكب طموحك. شيري، سيارة لكل رحلة ولكل احتياج. تيغو.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس، وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة لمونديال 2026 في كندا أمريكا والمكسيك، في يوم كبير تاريخي للكرة المصرية، لأنه قبل ربع ساعة من الآن تأكد بشكل رسمي تأهل منتخب مصر إلى دور المقبل، إلى دور 32، إلى دور الثاني المرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية بشكل رسمي، بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة وبالنظر لما حدث من نتائج، خاصة بتعادل سلبي بين الرأس الأخضر المنتخب السعودي وفوز المنتخب الإسباني على أوروغواي بهدف دون مقابل. الآن جاء الدور على منتخب مصر ليكون ربما منتخب الإفريقي الوحيد الذي تأهل بطلا لمجموعته، فاز في مباراة اليوم أو بالعودة إلى نتائج بقية المنتخبات. تحدثنا كابتن عمر عن المنتخب المصري، عن الأجواء الإيجابية، عن دور محمد صلاح، ذكر محمد زيدان قبل قليل، كل شيء مهيأ ليس فقط للتأهل، أن تأهل مهم جدا أن يتأهل كبطل لهذه المجموعة.
9: أكيد يعني تفرق مع المنتخب المصري لما يتأهل كبطل، يعني اليوم الثلاث منتخبات ممكن تطلع بطل، بلجيكا تفوز إيران، مصر يرجع ترتيبها الثالث، لكن أنا أعتقد أن مصر اليوم تدخل المباراة ما عندها بديل غير الفوز، يعني تلعب شخصية منتخب مصر بغض النظر عن التأهل عن ترتيب، لكن ممكن اللاعبين يكونون حذرين، يعني تنظيم المجهود داخل أرض الملعب. المنتخب الإيراني يعني منتخب يلعب بخشونة كثير، يعني دائما بالالتحامات أو الثنائيات يكون قوي، فاليوم أعتقد لاعبين المنتخب المصري يعني بعد ضمان التأهل ممكن يكونون حذرين يعني نوعا ما بالالتحامات، لكن الموضوع المباراة أعتقد مصر يدخل للفوز يلعب شخصية منتخب مصر.
8: الواضح أن هناك تغييرات عبد العزيز في تشكيلة منتخب المصري، 4 تغييرات تقريبا مقارنة في المباراة السابقة مع منتخب نيوزيلندا، يعود ذلك في رأيك للمداورة، راحة بعض اللاعبين بعد التأهل؟

0: الرسمي أم نوع من عدم الرضا على أداء بعض اللاعبين؟
1: والاثنين معا. هناك إصابات موجودة خصوصا في قلوب الدفاع. دخول محمد عبد المنعم اليوم أعتقد بأنه ربما يكون جيد لا على الصعيد الشخصي، لكن كمسيرة طوال هذا الموسم لم يلعب إلا 90 دقيقة فقط، 45 دقيقة أمام البرازيل، 45 دقيقة أمام روسيا. رشاد محمد عبد المنعم يشارك كأساسي
0: رامي ربيعة أيضا
1: في المباراة اليوم، بالإضافة لرامي ربيعة. خط الدفاع أو قلوب الدفاع تغيرت في هذه المباراة، محمد هاني من الأفضل، فتوح أيضا يقدم الأدوار التكتيكية اللي عليه، يشاهد مهند لاشين وصابر يدخل في مباراة اليوم. محمد صابر أيضا لاعب جيد، لاعب معزز في هذا الموسم وسجل وصنع العديد من الأهداف، فيستحق الفرصة وكي يشارك بشكل أكبر. يشاهد
0: تريزيجيه
1: يشارك كأساسي خصوصا بعد هدفه أمام نيوزيلندا، معنويات مختلفة، ثقة أكبر بالنسبة لتريزيجيه، لذلك أيضا من المهم أيضا بأن يشارك. بعد ذلك مرموش ربما يدخل في الشوط الثاني، تكون هناك مساحات أكبر لمرموش، أيضا يحتاج مرموش إلى أن يدخل في جو الثقة الموجود لدى هذا الفريق. فأعتقد بأن المجموعة جيدة للغاية، الأهم اللعب بنفس الطريقة التي لعب في آخر مبارتين. ما يميز منتخب مصر بشكل مختصر بأنه سريع إلى المرمى، لا يحضر للهجمة، عندما يتراجع بعدد كبير من اللاعبين تشاهد أنه بعد أخذ الكرة يذهب سريعا إلى مرمى الخصم، وهذا هذه نقطة مميزة لأنه يمتلك اللاعبين لإيذاء أي خصم، خصوصا بأن الجودة موجودة، السرعة موجودة، ومن يحسم المباريات أيضا موجود. أعتقد هذه الأمور موجودة لدى منتخب مصر، وعندما أيضا يستحوذ وهو متوقع في مباراة اليوم المنتخب الإيراني سيتراجع، السرعة يجب أن تكون موجودة في مباراة اليوم، التحضير الذهني للدخول هذه المباراة، لأن في بعض الأوقات عندما تحسم تأهلك للدور الثاني نوعا ما هذا التحضير والتركيز يقل نوعا ما لدى اللاعبين. هو ما حدث أمام منتخب نيوزيلندا بعد التعادل أمام بلجيكا وتقديم مستوى مميز الشوط الأول، كان نوعا ما التركيز والتحضير الذهني مفقود، فاحتاج في الشوط الثاني للدخول أيضا في المباراة. فأعتقد بأن التحضير الذهني في مباراة اليوم مهم، كأهمية الأدوار التكتيكية اللي يقوم بها اللاعبون اللي يدخلون للتشكيل لأول مرة، لأن أول مباراة في بطولة كأس عالم، بعض الأوقات تحتاج إلى الدخول في أجواء كأس العالم، إلى أول تمريرة بشكل صحيح، إلى قطع الكرة بشكل صحيح من أول التحام. هذه الأمور مهمة لدى لاعب كرة القدم،
0: تستحق مكان التشكيل الأساسية أكيد. وتأكيد ثقة حسام حسن
1: أكيد وهو يعتمد على المجموعة كاملة، ولا يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين، لذلك نشاهد مرموش يشارك بشكل أساسي وعطاء ثقة أكبر لتريزيجيه الذي بعد دخوله قدم مباراة جيدة وتمكن من تسجيل هدف.
0: كابتن محمد، أريد الوقوف معك عند نقطتين تكرمنا. الأولى تتعلق بما سمعنا عن تسريب للتشكيل، هذه التشكيلة تقريبا موجودة في وسائل الإعلام المصرية تقريبا منذ يومين قبل هذه المباراة، هل هذا أصلا أسلوب الكابتن حسام حسن بإخبار لاعبين قبل 48 ساعة من بداية المباراة أم لا؟ ثم أعتقد على مستوى الشخصي ما عرفتي فيك أنك كنت تفضل أن يبدأ مرموش أساسيا هذه المباراة.
2: نبدأ من النقطة الأولى، عالم الكرة بقى عالم مكشوف يا كابتن محمد، عالم مكشوف، ما فيش، كله دلوقتي محللين أداء وكله بيتفرج وكله، ما فيش أسرار. أنا عارف دلوقتي إن إيران هتلعب إزاي، المهم في الملعب ازاي تلعبهم، ازاي تجريهم، ازاي توقف دول، ازاي تعمل كده، واختيار مناطق الضغط و و و.
0: بس مع فكره اعطاء التشكيله قبل يومين، هناك من يعطي التشكيله احيانا في الحافله، احيانا في نفس اليوم، احيانا كل مدرب عنده اسلوبه.
2: هو لا، ده مش مع حسام، مش مع كابتن حسام بس، ده مع كل المدربين السابقين التشكيله كانت بتتصرف. فانا سيبك من مبدا، انا بقول لك يا محمد عالم الكره بقى عالم مكشوف، مفيش اسرار في كره القدم. يجي يقول لك ما هو في بعض المدربين بتحط على الملاعب التدريب ستاير عشان الخصوم ما يبقاش وفي تجسسات وبتاع، لا يا عم كله مكشوف، كله معروف. طب ما هو ميسي معروف انه بيلعب ازاي، حد عرف يوقفه؟ فدي برضو نقطه من النقاط. نيجي لمرموش، انا ما بحبش مرموش يقعد دكه الصراحه، صلاح ومرموش دول لازم يلعبوا. هتقول لي اصله وحش، لا لازم يلعب. هتقول لي اصله مش ماشيه معاه، لازم يلعب. وبعد كده غيره. هو الكابتن حسام وجهه نظره ان هو في بعض الاحيان مضغوط، وهناك نقد عليه، وفي جانب فني انا هشرحه في الحلقه.
0: بس ابقاء على الدكه مش ياكد هذه النظره انه بعيد عن مستواه، المفروض انت في وجهه نظرك لا ادعمه ويبدا اساسي. بس واعطيه هو فرصه للتعويض وعلى الرد على الجميع، لان عنده الامكانيات الكبيره ولاعب كبير.
2: الكابتن حسام يقول لك سيبه شويه على الدكه، يرفع الضغوط شويه عنه، خلي الناس تنساه شويه، وهو يبقى ما يحاسبش نفسه كتير،
0: يعني فكره انه يحميه.
2: وبعد كده ممكن الشوط الثاني او اخر نص ساعه يبقى له دور كبير. هنيجي للحالات الفنيه اللي انا اخترتها يا كابتن محمد. النهارده العمق الهجومي بتاعنا لازم يبقى في حالته الطبيعيه، وسريع وخفيف وزي ما صلاح وزيكو ضربوا نيوزيلندا، النهارده عندنا المقدره ان احنا نضرب عمق ايران، عمق الدفاع بتاع خط الدفاع بتاع ايران، لان هم بطاء رغم ان هم بيلعبوا 5-4-1 وبتنظيم الدفاع في بعض الاحيان مبقاش في مساحات، انما في بعض الاحيان بيفقدوا التركيز، وبعض الاحيان بيبقى في مساحات ما بين وسط الملعب وبين خط الدفاع، فممكن نقدر نشتغل على العمق الهجومي بتاعنا.
0: شعر تريزيجيه بده يطلع، ها قال لك نام في الحلاق وانصدم لما صحى من نومه. هذه التشكيله كيف
2: التشكيله دي؟ تريزيجيه مش هيبقى مهاجم، تريزيجيه هيبقى شمال، امام عاشور هيبقى يمين، زيكو وصلاح هيبقى في العمق.
0: يعني بدون مهاجم ولا مهاجم وهمي؟
2: لا، هو زيكو وصلاح زي ما ماتش نيوزيلندا الشوط الثاني، امام عاشور هيبقى ناحيه اليمين، تريزيجيه ناحيه الشمال، تريزيجيه عشان ملتزم ناحيه الشمال، اللي جناب لازم يبقى الاثنين الاجنحه بتاعنا ملتزمين من الجوانب الدفاعيه، ومعانا الكره خش بين الخطوط، خش بين الخطوط، لان المساحه دي اللي ما بين وسط الملعب والمدافعين نيوزيلندا ضربتها اهو، رغم ان هم موجودين 7 لعيبه انما 5
0: بين قلب الدفاع والظهير.
2: هم بطاء يا كابتن محمد، لازم تلعب كره على الارض عشان تضربهم.
0: منتخب مصر ده السرعه،
2: ما انا هجيب الحالات دي، زي ما كريس وود ضربوهم وعملوا الفينش الحلو، هنا بقى زي ما احنا بنلعب وضربنا نيوزيلندا، زيكو نزل في نص الملعب، صلاح خد الطرف اليمين، شوف العمق بقى ازاي نضرب، رغم ان موجودين المدافعين انما لعبتنا عندهم المقدره والمهاره في الكرات القصيره والحركه والتفاهم الكبير ما بين صلاح وزيكو في عمق الملعب، ممكن يبقى شكل الفريق فعال، يبقى شكل الفريق فعال. هنا الاجناب هيبقى لهم دور كبير، لان هم في بعض الاحيان بيبقوا يرجعوا 10 لعيبه ويسيبوا الاطراف، ممكن في بعض الاحيان. فالنهارده الكرات العرضيه محمد هاني دور كبير، بس خلي كراتك العرضيه.
0: محمد هاني حتى بطوله كبيره كابتن،
2: ممتاز،
0: مع انه في كاس افريقيا تعرض لانتقادات كبيره،
2: هو
0: بس نجوم بطوله،
2: هو تحت الضغط بيجي، فالكرات العرضيه بس خلي الكرات العرضيه النهارده على الارض هاني معظمها. نيجي هنا لراميان،
0: رامين نجم منتخب كرة عرضية مع نفسه 30 سنة لكن مقدم مباراة كبيرة وخذ أحسن لاعب مباراة،
2: عشان كده هو بيلعب تريزيجيه
0: في ظهر،
2: لا عشان يلتزم معاه ما يبقاش 2-1 ضد فتوح، لأنه هو مفتاح لعب. ومرموش لو لعبناه ناحية الشمال ممكن بيكسر، وممكن الأدوار الدفاعية مش بيبقى فعالية فيه، إنما رغم ذلك كنت أحبذ إن مرموش يبدأ، مرموش وصلاح الاثنين لو هما ما مش في حالتهم الطبيعيه بيخلقوا مساحات للاخرين وبياخدوا انتباه المنافسين.
0: بذكر بان منتخب ايران لم يخسر ابدا مع اي منتخب افريقي في كاس العالم سابقا، هذه هي المباراه الرابعه لمنتخب ايران مع منتخب افريقي، فازت قبل ذلك على المغرب في 2018 بهدف دون مقابل، وتعادلت مع منتخب انغولا في 2006 بهدف مثله، ومع نيجيريا في 2014 دون اهداف. تعالوا ننتقل مباشره الان الى ملعب المباراة، إلى دائرة المنتصف في قلب ملعب سياتل، حيث ذهب نافع بن عاشور إلى هناك. نافع تفضل.
3: مرحبا بك محمد من جديد، نحن الآن من طرف الملعب إلى قلب الملعب، هذا المكان المميز والحصري عبر قنواتنا، إليكم الحركات الإحمائية الأخيرة للاعبي المنتخب المصري هنا في وسط الملعب، أمامكم محمد صلاح، إمام عاشور، بقية اللاعبين، وتريزيجيه، والتغييرات التي أدخلها الكابتن حسام حسن اليوم طبعا من أجل أعطاء حيوية وروح أكثر للمنتخب المصري، طبعا تجنبا للإنذار الثاني، وأيضا بحثا عن اللياقة البدنية في مباراة قوية أيضا ضد فريق إيراني محترم. 7 ظهور عالمي للمنتخب الإيراني، تحدى عديد الصعوبات ووصل إلى هنا إلى سياتل بنقطتين، ويريد أن يدافع على التأهل واقتلاع بطاقة العبور للدور الثاني، لكن الحافز المصري، ونحن ندور في وسط الملعب محمد، أكبر بحضور جماهير مصرية أيضا كبيرة في ملعب سياتل، الآلاف من الجالية المصرية هنا ومن كل الدول المحيطة ومن الدول العربية وراء منتخب مصر، تؤمن بهذا المنتخب الذي كسر عقدة وعقدة المباراة الأولى من خلال فوز كأس العالم، واليوم من أجل مواصلة الإنجازات والإبداعات المصرية في هذه النسخة المونديالية الرابعة لكرة القدم المصرية، وتحقيق تأهل، وبات الهدف هو التأهل والفوز على رأس المجموعة.
0: كسر إذن عقبة الانتصار الأول، حقق ذلك أمام نيوزيلندا، كسر عقبة عدم التأهل وتأهل بالفعل، بقي أن يكسر عقبة الخسارة في المباراة الثالثة في الجولة الثالثة من كأس العالم بعد أن خسر في المباراة الأخيرة أمام إنجلترا في المونديال 90 وخسر أمام السعودية بهدفين هدف في المونديال 2018، وبالتالي يبحث عن انتصاره الأول في الجولة الثالثة من أجل صدارة هذه المجموعة، وأيضا يؤكد بأن هذه النسخة مختلفة تماما لمصر في كأس العالم. سأبقى معك كابتن عمر عند نقطة مرموش. أنت كنت دائما سوبر ستار، سوبر ستار لا يريد أن يبقى على دكة البدلاء خاصة في مباراة في كأس العالم.
4: يعني بغض النظر عن المستوى اللي قدمه عمر بالمباراة المباراة الأولى والثانية، لكن يبقى عمر مرموش لاعب كبير ومؤثر. يعني ما
0: احترام محمد في أنه كان يجب أن يبدأ أساسيا في هذه المباراة.
4: يا أخي أنا ضد المدرب لما أنت اليوم كلنا عارفين قيمة عمر، يعني الكابتن حسام عارف قيمة عمر، إذا ما توفق المباراة مبارتين أحطه احتياط أنت تدمر اللاعب. لكن عمر لاعب خبر ولاعب كبير، يعني ممكن يتجاوز هذا الشيء اللي صار اليوم، ممكن ينزل الشوط الثاني وسجل ترجع المعنويات للاعب.
0: هو خاض فكرة الصراع على المركز، لكن في مانشستر سيتي ليس منتخب مصري، يعني في هذا الموسم كان في كثير مباراة توقع أن يبدأ مرموش أساسيا في السيتي لا يبدأ. حتى الآن الحديث أنه قد ينتقل إلى نادي آخر يلعب فيه بشكل مستمر كما كان يحدث في الدوري الألماني.
4: يعني مو لازم، يعني إذا أنا كيف يلعب بالنادي أجي ألعبه بالمنتخب نفس الأسلوب أستخدم معه. أنا اليوم لما اخترت المنتخب أنا أعرف إمكانياته وأعرف كيف بدي أوفه داخل أرض الملعب. مرموش مع محمد صلاح ما يطلع من الملعب، مع احترام لجميع اللاعبين الموجودين منتخب مصر. يعني عمر لاعب كبير اليوم، أوكي المباراة الأولى المباراة الثانية ما توفق، لكن بالنهاية ظل عمر مرموش لاعب كبير وخطير، بأي لحظة ممكن يغير مجرى المباراة. أنت لما بدك تبحث عن عمر المباريات القادمة، أنت اليوم ممكن عمر نفسيا يتعب، ما عاد يقدر يعني يدخل مباراة الدور الاثنين ثلاثين. الكابتن سؤال كابتن محمد، اليوم بدل كابتن حسام والمنتخب المصري قدم مباراة كبيرة، خلاص عمر برا؟
2: لا
0: يو، بس يقولك فريق الفائز لا تغيره.
4: ما ما ما أنا
2: المباراة دي حسام اللي هو حسابات تانية محمد، في إصابات وغيابات وإنذارات وأمور فنية. أنا قلت تكلمت على مرموش الماتش اللي
0: بس فعلا لو الفريق قدم مباراة كبيرة وفاز قد ينتقد إن غير التشكيلة الناجحة.
2: لا أنا قلت لك صلاح ومرموش محمد
0: استثناء،
2: خارج دول اتنين لازم أنا قلت يلعب. أنا قلت كلمنا الماتش اللي فات على مرموش وقراراته في الملعب. حاجة تانية، المرموش لازم يعرف يا كابتن محمد إمتى الكرة ماشية معاه ولا لا، هل أنت في حالة الكرة ماشية ولا لا، الكرة زيها زي الإنسان لازم يحس بيها. فعشان كده لما تبقى الكرة ماشية معاك اعمل اللي انت عايزه، لما مش ماشية
0: ارجع للسهل.
2: يا سلام عليك، ايوه هو ما عندوش سهل.
0: هو ما عندوش سهل،
2: السهل بتاعه صعب. فعشان كده الاستمرارية بتاعته موجودة، هو ممكن عشان جانب فني والتزام امور تانية وتقسيم المباراة. خلي بالك يا كابتن عمر ان هو حسام عاوز يقسم المباراة، محمد هو عاوز يلعب 60 دقيقة يفضل مثلا متعادل ويستنزف المنتخب الايراني
0: لانه متوسط اعمار كبير بدنيا. منتخب مصر
2: والانتقالات بيلعبوا قاعدين في المكسيك بيلعبوا في امريكا، فاهم؟ فدي كلها امور هو ممكن يبقى في الحسبان، يجي ياخد مثلا 20 دقيقه اخر نص ساعه يبقى مساحات يجيب جول يفوق.
4: الكابتن الكلام ينطبق على محمد صلاح في حال ما توفق بالمباراتين اللي راحت؟
2: لا. لا ما انا قلت هو صلاح ومرموش لازم يبقى يتعاملوا، هو حسام على فكره فاهم والتعامل المختلف، لما هو تعامل لعيبه كبار ونجوم كبيره، بس ممكن ظروف مباراه وظروف لعيب الحاله البدنيه والفنيه بتاعته، فربما هو بيقسم زي ما قلت المباراه وقرارات فنيه وهو بيتحاسب عليه.
0: تحدثنا عن نجمين تالقا في الكره الانجليزيه مع ليفربول والسيتي، دعونا نسمع لنجم اخر تالق في كره القدم الانجليزيه مع ارسنال، محمد النني، لاعب نادي الجزيره بشكتاش ارسنال وقبل ذلك بازل. في أرضية نلعب معنا
3: اللاعب والفريق قدموا أداء جد جيد، لأن كنت ضد بلجيكا هنا في نفس هذا الملعب، ضد نيوزيلندا، وكانوا في عامل الثقة تعزز، واليوم مباراة التأكيد وكتبت التاريخ كابتن.
5: أكيد أكيد أكيد، الماتشات اللي فاتت أكيد التعادل دم بلجيكا ادانا دفعة كبيرة جدا، وادانا أمل إن احنا إن شاء الله نعمل حاجة في كأس العالم ده. الحمد لله الماتش بتاع نيوزيلندا ربنا كرمنا الحمد لله بالمكسب، اول مكسب لينا في كاس العالم ده، فده انجاز تاريخي طبعا للجهاز الفني وللعيبه، وشايف الجمهور النهارده جاي من كل حته عشان خاطر يساند المنتخب. الماتش النهارده مهم جدا جدا يعني اللي احنا نصعد اول مجموعه وفي ايدينا فدي حاجه كبيره جدا اللي انت تكسب مجموعه في كاس العالم دي. فانا شايف ان هي حاجه مهمه جدا لينا اللي احنا واللعيبه قدها واحنا وراهم وان شاء الله نفضل في سياتل عشان ده مهم برضو اللي هم يعني ما بين المكان اللي هم بيتدربوا فيه لهنا 40 دقيقه بس فده يبقى يعني وتعودوا على الملعب كمان فدي حاجه اكيد هتبقى في مصلحتنا ان شاء الله ونكسب النهارده ونفرح الجمهور ده
6: فعلا نني
5: اكيد اكيد
6: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا طبعا كابتن محمد النني نجم الكره المصريه السابق حاضر مع الجماهير ومع اساطير الكره المصريه ونجومها في هذا اليوم الكبير نتمنى سعيد الكره المصريه.
0: شكرا لنافع شكرا ايضا للنجم النني ذكر الانديه التي لعب فيها خارج مصر لكن ذكر انه بدا في المقاولون العرب بين 2010 و2012 تزامل مع قائد المنتخب المصري الحالي محمد صلاح في النادي نفسه قبل انتقالهم الى الكره الاوروبيه. فاصل قصير نعود بعده باذن الله.

0: اللي بيننا ما يفهموش غيرنا. مدينة مصر من وراء بأهلها.
1: الكرة بتلعب بمشاعرنا، عيش سحرها مع كوكا كولا.
2: العاصمة الجديدة، حل تحقق.
3: مهما كان احتياجك، شيري سيارتك
4: تيجو.
5: بس في الكورة المهم دي كده فوز، مفيش أحلى من كده.
6: بنك بيت التمويل الكويتي مصر، بنك زي ما الكتاب بيقول.
7: لامار أقرب حد لك.
8: تشجيع معوي غير اي حد،
9: عروض على كل اللي تحتاجه عشان تتفرج على الماتشات براحتك. امازون، راعي فرجة المشجع المصري.
10: صيفنا على كيفنا،
11: احجز عروض على كيفك.
12: ساوثميد by TMG. It's different.
13: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: كاس العالم يعني هنشوف كل انواع الكره اللي في الدنيا. في اللي هيوزن الملعب كده، وفي اللي هيقفل اللعب كده، وفي اللي هينايم الفرقه كلها ورا كده. اصل دول 48 منتخب من كل العالم، يعني في اللي هيمشيها باصات وتروهات كده، وفي اللي هيقضيها ترقيص وتشميس وسبعات في ثمانيات كده. الكل جايين، يعني في ملوك السامبا كده، وملوك التانجو كده، والاسود كده، والفيله كده، والمره دي في الفراعنه كمان. يعني في كده وكده وكده وكده، بس في الكوره المهم تيجي كده. فوز، مفيش احلى من كده.
2: هل تساءلت يوما من أين تأتي شيري؟ من مدينة تحلق فيها المركبات وتكلم فيها كل شيء بالذكاء الاصطناعي. هنا تسافر بتقنية شيري سوبر هايبريد أكثر من 1300 كيلومتر بلا توقف. منذ سنوات ونحن نقترب بهذه التقنية إلى العالم لتكون في متناول الجميع. مستوحاة من الصين، صنعت بروح شيري.

0: الكرة بتلعب بمشاعرنا، عيش سحرها مع كوكا كولا.
1: العاصمة الجديدة، هدفنا كان مدينة خضراء ذكية مستدامة، بنينا تحف معمارية زي مدينة الفنون والثقافة، مركز مصر الثقافي الإسلامي، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، الحي الحكومي وحي المال والأعمال، وأكبر ساري علم، والمواصلات في القطار الكهربائي والقطار السريع. عملنا النهر الأخضر، ده غير إن عندنا أكبر الجامعات العالمية. العاصمة الجديدة، حلم تحقق.
2: ايه يا ابني كل الكروت دي؟
3: كل بنك من دول بيعمل لي حاجه.
2: طب ما انا كي اف اتش ومش محتاج كل ده. استني ليه؟
4: سؤال حلو.
2: كي اف اتش تفتح فيه حساب ويمولك ويمولك تاني ويمولك تالت لحد ما تشتري المعرض.
5: بعت لي بقى رقم البنك.
2: تمام، وانا في حاجه خدمات كتير ممكن احكيها لك بس عشان القعده ما تبصش.
6: بنك بيت التمويل الكويتي مصر بيقدم حلول وخدمات بنكيه متوافقه على الشريعه الاسلاميه، هتلاقي فيه كل اللي محتاجه واكتر وفي مكان واحد. كي اف اتش بنك زي ما الكتاب بيقول.
7: لامار أقرب علبة لبن ليك، زيه زي أقرب حد ليك، بيتصدق، بيفكر فيك، بيفهمك، بيهتم بتفاصيلك. أقرب حد ليك، أكتر حد بيحبك. في مزرعة لامار اللبن بياخد مجرد دقايق من لحظة الحلب لحد ما بيتعلب. كل حاجة بنعملها بنفسنا جوه مزرعة لامار. لامار أقرب حد ليك.
8: مسخره. يا لهوي، هو ايه ده؟ الارضيين بيلعبوا كوره، شكل واحد فيهم شارب ريد بول.
9: فعلا ريد بول بيعطيك جوانح.

0: شجع بقلبك واكسب بدمارك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد.
1: أنا قلت سواء التاكسي وديني ماتش فوتبول، وداني ماتش امريكان فوتبول بالغلط.
2: انا ما اعرفش العيال دي، انا جيت هنا معاهم بالغلط. اكيد اكيد اكلت حاجه بالغلط صاحبي.
1: انتوا حاجزيني بقالكوا اسبوع، انا حاسس ان انتوا اكيد مش شخصين فينا
2: يا فندم. انتوا طلعتوا كل الناس ونسيتوني هنا بالغلط.
1: طبعا انتوا عارفين كلكم ان انا هنا بخطب بالغلط.
3: اللي يتفرج بره داره يتقل مقداره. مع امازون فرجه البيت تكسب، عروض على كل اللي تحتاجه عشان تتفرج على الماتشات براحتك. امازون راعي فرجه المشجع المصري.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا
3: على كيفنا.
4: فسمعت نوغة غرفتين متصلة.
5: كيف تخرج من دون واقع شمس؟
1: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش الشارك لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا
3: على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: Thank you. Ooh, let's see.
11: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير
3: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
4: ها براي
3: براي،
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
5: يبا
6: عادي نمدد يومين،
5: بنمدد أسبوع.
7: ما فيش أمل بعيد.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار بعيد خمسة الله جاي جاي اهو
3: كسب ورز لك طلعت
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. من الطبيعي أن يكون محمد صلاح بتاجه مرموش كذلك رمزين من رموز الكرة المصرية بعد أن حققا حتى الآن مشوارين رائعين من الأبرز على الإطلاق في تاريخ الكرة المصرية وأيضا الإفريقية. وعلى ذكر الإنجازات والأساطير دعونا نسرد لكم الآن أهم وأبرز إنجازات الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري قبل أن يخوض مباراته الثالثة مدربا لمنتخب مصر ومتأهلا بشكل رسمي مرة الأولى في تاريخ مصر إلى الدور الثاني. خلال تدريب لمنتخب مصر تأهل إلى كأس إفريقيا 2025 بعد تصدر مجموعته في التصفيات، تأهل إلى كأس العالم 2026 كذلك بعد صدارة المجموعة دون خسارة، احتل المرتبة الرابعة في كأس إفريقيا 2025، حقق الانتصار الأول تاريخي لمصر في كأس العالم وتجاوز دور مجموعات بشكل رسمي في المونديال مرة الأولى في تاريخ منتخب مصر. أثناء التوقف للإعلام كنا احنا في الاستوديو مستمتعين تحليل كابتن محمد أبو تريكة لإعلانات الشركات المصرية. كابتن محمد ماذا انتظر في هذه المباراة؟
1: زيو
0: الحلقة بتاع الدور الأول خلاص
1: الوقت فتح ممثل
0: قصة تريزيجيه السيمي فاينل على فكرة
1: فتح بقول لك فتح دمه خفيف ابن اللذين
0: فعنده مشوار بعد الكور
1: زيو أو عمل على فكرة ماتشين كويسين قوي
0: وإعلانين كويسين
1: احنا المباراة مش هتبقى مفتوحة كابتن محمد
0: مغلقة حتى لو جه هدف مبكر
1: هو ممكن بقى بهدف مبكر يفتح المباراة انا ما اعتقد برضو ايران التعادل يصعدها يتأهل فالمباراة هتكون مقفولة نوعا ما كل واحد هيستنى خطأ التاني بالتشكيلة اللي بدأ بيها منتخب الإيراني 5-4-1 هو هيسيب الكرة لمصر يسيب الاستحواذ ويستنى أخطاء مصر ويستنى الهجمات المرتدة مهدي طريمي التعامل معه رامي ربيعة وعبد المنعم لازم يبقى تعامل جيد احنا عندنا مشكله في التسعه الكلاسيكي اللي بيلعب بلجيكا لما نزل لوكاكو كريس وود حتى في ماتش نيوزيلندا فاتمنى النهارده يبقى في جامل التركيز احنا متاهلين فاتمنى اللعيبه تبقى متحرره مع التغييرات اللي كانت موجوده في اللي عملها الكابتن حسام اتمنى التوفيق لعبد المنعم محمود صبر في وسط الملعب الكره الاولى كويسه محمود والاول يبقى في ثقه وان شاء الله يبقى قدم مباراه كبيره
0: شكرا لمحلي بي ان سبورتس نلتقي بهم باذن الله بين شوطين مباراه وانتقل معكم تابعكم مباراتين مشاهدين الاعزاء مباراه مصر وايران بتعليق علي محمد علي ومباراه نيوزيلندا بلجيكا بتعليق محمد فضيل مشاهدين متابعين باذن الله صباح الخير

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في لقاءات كأس العالم هنا في سياتل والاتحاد الأمريكية. كأس العالم 2026 في ملعب المباراة وضمن لقاءات الجولة الثالثة مرحلة المجموعات والمجموعة السابعة منتخب مصر برصيد 4 نقاط وأول هذه المجموعة والذي بالفعل وصل إلى الدور 32 بعد نتائج طبعا اليوم أمام منتخب إيران صاحب النقطتين في هذه المجموعة والمركز الثاني في مباراة اليوم. طبعا في لقاء الحكاية للمنتخب المصري حكاية لم تنتهي مصر تضمن التأهل ولكن الطموح يزداد والأمل بإن شاء الله وصول لما هو أبعد في هذه البطولة. انتظار ترتيب هذه المجموعة فوز يضمن لمصر الوصول والترشح كأول هذه المجموعة وملاقات أحد الثوالث. طبعا هي حتى الآن هي كوريا الجنوبية طبعا في سياتل ولكن ننتظر طبعا الأمور ننتظر المباراة منتخب إيران أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. جمع نقطتين من تعادل أمام نيوزيلندا في اللقاء الأول 2-2 ثم التعادل السلبي مع بلجيكا في حين مصر 4 نقاط من تعادل أمام بلجيكا هدف لكل فريق ثم الفوز اللي كان بنتيجة 3-1 على منتخب نيوزيلندا. منتخب المصري يدخل اليوم بعد الدفعة الكبيرة من خلال تقديم عرض مميز أمام بلجيكا ثم تحقيق الفوز الأول التاريخي اللي تحقق طبعا بالفوز على منتخب نيوزيلندا في اللقاء السابق. وبالتالي النهاردة المنتخب المصري يريد أن يبني على ذلك ويريد أن يؤكد تفوقه ويريد الوصول إلى ما هو أبعد طبعا في هذه البطولة وانتظار اللقاء اللي بيديره النهاردة طاقم تحكيم بقيادة الحكم البولندي شيمون مارشينياك حكم هذه المباراة. حكم على فكرة المميزين واللي بيدير لقاؤه الثاني في هذه البطولة بعد ما كان أدار مباراة الجزائر والأرجنتين. طاقم التحكيم الموجود النهاردة في إدارة هذه المباراة وحكام الفار وانتظار الإعلان عن تشكيلة المنتخب كما ستظهر على الشاشة أمامنا هنا بعد قليل. منتخب مصر ب4 تعديلات النهاردة لكابتن حسام حسن، صفا شوبير في حراسة المرمى، في الدفاع محمد هاني 3 ومحمد عبد المنعم 6 ورامي ربيعة 5 وأحمد فتوح رقم 13، وسط ملعب مهند نشيد 17، محمود صابر النهاردة 21، إمام عاشور 8، في المقدمة محمد صلاح 10، كابتن وقائد المنتخب المصري مصطفى زيكو رقم 11، وتريزيجيه يبدأ اليوم أساسيا برقم 7. 4 تعديلات في التشكيلة النهاردة بخروج ياسر وحمدي فتحي للإصابة ومروان عطية وكذلك أيضا مشاركة تريزيجيه مكان مرموش. منتخب إيران أيضا بيجري تعديلات عن تشكيلته أمام منتخب بلجيكا، علي رضا في حراسة المرمى، 3 في قلب الدفاع، علي نعماتي رقم 19، شجاع خليل زادة رقم 4، واللاعب حسين كنعاني رقم 13، أمامهم رمين رضيان رقم 23، 6 سعيد عزة الله، سامان قدوس رقم 14، ميلاد محمدي في الشمال رقم 5، وأمامهم محمد قرباني رقم 21، مهدي طارمي 9، ومحمد محبي رقم 8.

دقيقة صمت في ملعب المباراة وانتظار انطلاق المباراة. المنتخب الإيراني اللي بيريد النهاردة تقديم عرض قوي أمام المنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري في هذه المباراة ورجالة منتخب مصر حقيقة اللي قدموا عروض مميزة جدا وكسبوا احترام الجميع وشرفوا مصر وأسعدوا جماهيرهم. النهاردة إن شاء الله تتواصل الصورة الجميلة لكل من يتابع المنتخب المصري اللي صنع فرحة شعب وصنع حالة خاصة ويعكس إن شاء الله صورة وقيمة كرة القدم المصرية، وتحية فخر وإعزاز للمنتخب المصري، تحية فخر وإعزاز أيضا للجماهير المصرية التي تتابع هذه المباراة. على بركة الله المباراة الهامة، المباراة اللي ننتظرها لأنها تحدد ترتيب المنتخب المصري في هذه المجموعة، المجموعة السابعة. منتخب إيران يلعب على يمين الشاشة زي ما قلنا التشكيل والأسماء، ومنتخب مصر بيلعب على يسار الشاشة. أمامنا هنا لحظة البداية، لحظة الانطلاق أمام هذا الجمهور الحاضر هنا في سياتل. فوز مصر وصدرت المجموعة يبقي منتخب مصر في هذه المدينة في سياتل، ويبقيها أيضا في حال وصولها لدور 16 أيضا في وجهة أيضا ستكون هنا في سياتل. مرة ثانية تعود البداية المصرية، محمد هانئ أولى لحظات المباراة، تركيز مهم، استلام على طول من القائد محمد صلاح تحت ضغط، المرة دي استخلاص وتداخل فاول لصالح أمامنا، واللاعب سعيد عزة الله أمامنا لاعب شباب أهل دبي الإماراتي. البداية القوية للمنتخب المصري، دفع النهاردة بتريزيجيه لأن واحد من أهم المفاتيح الحقيقة اللاعب رامين ريان اللي هو رقم 23، واحد من عناصر القوة اللي بيعتمد عليها المنتخب الإيراني في الطرف اليمين وانطلاقاته، مع وجود أيضا الخطير محمد محبي لاعب المحترف في روستوف الروسي، وكذلك أيضا صاحب الخبرة مهدي طارمي. وانطلاقات المنتخب الإيراني، مهدي طارمي عدى طارمي لكن هناك تدخل يرتع على طول، برافو قطع حلو قوي في اللقطة اللي فاتت رامي ربيعة. النهاردة الثنائي الدفاعي رامي ومحمد عبد المنعم، راحة لياسر إبراهيم، وأيضا غياب حمدي فتحي للإصابة، وكمان أيضا غياب حسام عبد المجيد طبعا بإصابة والبروتوكول الخاص بعد الإصابة اللي كان طبعا في وجهه 6 أيام حتى يعود للمشاركة إن شاء الله مع المنتخب المصري منذ الإصابة. مرة تانية هنا انطلاقة، هذه الاستلام على طول، تريزيجيه دخل في اللقاء الماضي كبديل فصنع الفارق وسجل هدف بضربة رأسية جميلة في اللقاء اللي انتهى أمام نيوزيلندا 3-1. إمام أمامنا سجل هدف رائع في مرمى المنتخب البلجيكي، البداية المصرية القوية من أجل الحسم ومن أجل ضمان المركز الأول في هذه المجموعة، المجموعة السابعة. تغطية دفاعية محمد عبد المنعم، ثقة عالية محمد عبد المنعم بيعود، شارك في مباراة روسيا الودية 1-0 ومباراة البرازيل 2-1 للبرازيل، وكان شارك في شوط في كل مباراة وقدم مستوى الحقيقة مميز رغم التعادل وغيابه 335 يوم منذ إصابته مع فريقه فريق نادي نيس طبعا الفرنسي. مرة ثانية استلام مهند لاشين، محمود صابر النهارده بيشارك في هذه المباراة. شوف أفكار كابتن حسام حسن النهارده في مباراة اليوم، 3 مهددين على فكرة، يشارك فتوح ويشارك مهند لاشين، وإن كان طبعا مروان عطية على دكة البدلاء. مرة ثانية تريزيجيه على الأرض، محمود صابر. منتخب المصري طبعا بعد ضمان التأهل والترشح وفقا للنتائج اللي شفناها في اللقاءات التي أقيمت اليوم واللي كان طبعا على أثرها المنتخب خلاص ضمن على الأقل يعني اللي يكون ضمن الثمانية التوالت المرشحين، وإن شاء الله يكونوا ضمن الأوائل المجموعات المنتخب المصري. مرة ثانية هنا استلام محمود صابر على الأرض على طول، زيكو قدم أداء مميز، مصطفى زيكو كرة ترجع على طول رامي. جماهير مصرية كبيرة هنا في سياتل في وسط أحداث ووسط أمور كثيرة، ولكن خلاص المباراة هي مباراة كرة قدم في النهاية، وما يحدث خارج الأسوار هو يحدث طبعا في سياتل وفقا لهذا الحدث الموجود سنويا في مدينة سياتل في نفس التوقيت في نفس اليوم. لكن استلم على طول من جانب المتألق رامي ربيعة، رامي شارك في اللقاءين كبديل رامي. إمام عاشور يرجع مرة تانية، رامي ربيعة تحرك المرة دي، محمد عبد المنعم بداية الهجمات، فتوح وهاني قدموا الحقيقة لقائين مميزين. النهاردة بنشوف مشاركة للاعب محمود صابر في مباراة اليوم لكن تطلع إلى رمية التبس. حسام حسن أمامنا، إنجازات كثيرة لحسام حسن منذ أن تولى المهمة بالترشح والوصول لأمم إفريقيا، تقديم عروض مميزة في أمم إفريقيا، الوصول إلى نصف نهائي، الخسارة كانت أمام السنغال وأيضا أمام نيجيريا بركلات ترجيح في الثالث والرابع، ثم كان طبعا الترشح لكأس العالم وتقديم هذه العروض الرائعة حتى الآن وتحقيق الفوز الأول. أدي أمامنا الانطلاقة الخطورة والمساندة الهجومية من اللاعب ميلاد محمدي، قوة المنتخب الإيراني
في ميلاد محمدي في الجنب الشمال اللي هو الظهير أو لاعب الطرف الشمال، وأيضا في وجود اللاعب رامين رضيان طبعا اللي هو رقم 23 اللي بيلعب في الجانب اليمين. مرة تانية على طول التحضير أحمد فتوح، أول خمس دقائق نفس التوقيت هناك مباراة تجمع ما بين منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا. إيران في المركز الثاني وفقا للنتائج، وفقا لتسجيل هدفين واستقبال هدفين، وبلجيكا لنفس الرصيد لكن في المركز الثالث أيضا بنقطتين، ثم بعد ذلك نيوزيلندا برصيد نقطة واحدة. استلام محمد صلاح ولا فرص اللقاء، وأول فرصة محمد صلاح ترتد محمود صابر. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أي بداية أي بداية وأي انطلاقة، صورة جميلة تستمر، وكلما راهن حسام حسن على لاعب يأتي اللاعب ويرد ايه الجميل ويرد الدين لحسام حسن. محمود صابر راهن عليه النهاردة، عنده هدف في اللقاء ودي مع المنتخب الاول في مرمى نيجيريا، لكن الفرصة الاولى المصرية هجمة مصرية من جانب محمد صلاح وتسديدة ترتد الكرة من حارس علي رضا الحارس المميز، ولكن دايما الكرة بتسقط منه وتأتي المتابعة هنا. هدف اول مصري محمود صابر يسجل للمنتخب المصري. محمود صابر يتقدم الفولو والمتابعة. بص الهجمة، بص الهجمة بادية من عند رامي، بادية من عند رامي، يلعب كرة على طول يا ولد مصطفى زيكو. محمد صلاح يسدد، المتابعة من جانب تريزيجيه، والكرة تانية للاعب محمود صابر بالقدم الشمال عشان يتقدم المنتخب المصري بأول أهداف اللقاء. أمامنا هو الفولو والمتابعة، واحد مصر. شوف كرة أمامنا من صلاح تابع تريزيجيه، ولكن محمود صابر بتوفيق كبير عدت من الحارس علي رضا بن باند. امامنا هو والتقدم، ويا سلام، بوس ايدك، بوس ايدك وش وظهر. امامنا هو العناق ما بين الجهاز الفني بقياده حسام حسن وابراهيم حسن طبعا مدير المنتخب، وكذلك طارق سليمان ومحمد عبد الواحد، وهدف مصري اول بعد خمس دقائق عن طريق محمود صابر. اي بدايه، اي بدايه واي روعه في البدايه المصريه في هذه اللحظات في اولى دقائق المباراه. هدف جميل جميل الكرة الحقيقة، وهجمة ايه المنتخب المصري، الثقة موجودة، واللاعبين الحقيقة يعني واخدين دفعة معنوية كبيرة، وبالتالي النتيجة هي التقدم حتى الآن بهدف محمود صابر اللي بيشارك لأول مرة في هذه البطولة، يكون ورقة جديدة يدفع بها ويسجل أول هدف اللقاء. المنتخب الإيراني عن طريق اللاعب اللي بيحاول أمامنا ميلاد محمدي، لكن يا سلام على طول يقطع اللاعب المميز مصطفى زيكو. زيكو سجل في روسيا وسجل في البرازيل وديا، وسجل بضربة رأسية في مباراة نيوزيلندا من صناعة محمد هاني، عمل صناعة رائعة، هاني عمل حقيقة كرة، ويمكن اللي شاف مباراة روسيا الودية كان تكرار لهدف النجم مصطفى زيكو في مباراة روسيا. واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري، إن شاء الله الأمور تكمل والمنتخب المصري يقدم المستوى اللي نتمناه نتمناه. شوف الروح والإصرار لدى لاعبي المنتخب المصري. علي نعمتي يرجع على طول إلى علي رضا حارس المرمى. علي رضا تحمل جانب كبير على رضا الحقيقة في إبعاد الكرة بتاعت محمد صلاح، ثم المتابعة من تريزيجيه، ثم بعد ذلك يأتي محمود صابر بتسديدة يسارية تأتي في طبعا ما بين قدمين حارس المرمى، ثم تسكن الشباك وسط ثلاث أربع لاعبين. يعني الكرة الكرة عايزة تروح، لأن بالفعل ما يقدمه المنتخب المصري يعني شيء رائع في هذه البطولة حتى الآن. حكاية ما خلصتش ولسه منتخب مصر لسه مكملين. مرة تانية هنا استلام على طول، المحاولات عن طريق محبي، محبي لاعبين المميزين اللاعب محبي، لكن هنا على طول مارشينياك حكم اللقاء اللي النهاردة بالمناسبة بيدير مباراته السادسة في بطولة كأس العالم، ست مباريات أدارها على مستوى بطولة كأس العالم. وأمامنا هو الترتيب الحالي، مصر بسبع نقاط، بلجيكا بثلاث نقاط، إيران بنقطتين، ونيوزيلندا طبعا برصيد نقطتين أيضا. إذن مصر طبعا أول هذه المجموعة وتلاقي أحد التوالت المفروض يعني على الورق حتى هذه اللحظة، ومنتخب طبعا كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إن شاء الله الموافق 1 يوليو الساعة 11، وانتظار الفائز بعدها من الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة إن شاء الله أيضا سيكون في سيادة اليوم 6/7. نقول لكم كده أول بأول، لكن خلينا نركز، خلينا نفرح بهدف التقدم لمحمود صلاح. ضغط العالي هنا من جانب المنتخب الإيراني، وتدخل، هل هناك تدخل أمامنا؟ لكن برافو برافو برافو عبد المنعم، أخر عبد المنعم، ولكن حكم اللقاء بيشير إلى إيه أمامنا؟ هو حكم المباراة بيدي ركلة جزاء، بيدي ركلة جزاء أمامنا.
حكم اللقاء الحكم شيمون مارشينياك يدي ركلة جزاء في اللقطة اللي فاتت. اتأخر عبد المنعم في بناء الهجمة. شفنا اللعبة كبت يعني طلعت إلى خارج الملعب. أدي لعب أدي لعب أدي التدخل. بص أمام ده هنا داخل طارمي واللاعب مهدي طارمي في اللقطة اللي فاتت مع محمد عبد المنعم. ويبدو أن حكم اللقاء خد قرار بركلة الجزاء في اللقطة. اتأخر كتير كتير محمد عبد المنعم في اللقطة الماضية والتدخل. ثم اللعبة كملت وبعد كده الحكم يبدو ان ايه في امر في اللقاء امامنا من خلال الفار. وامامنا هو في انتظار التأكيد. محمد صلاح يتحدث. ايه البداية الدرامية لهذه المباراة. تقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر بهدف اول بعد 5 دقائق. ثم الخطأ في خروج الكرة من محمد عبد المنعم والتدخل كان طبعا من حكم اللقاء مهدي طارمي. هو اللاعب اللي بيسجل دايما يعني وبيسدد ركلات الترجيح. مصطفى شوبير قدم مباريات مميزة. مصطفى 12 مباراة بمباراة اليوم، ثالث مبارياته في كأس العالم، والمواجهة مع مهدي طارمي صاحب 24 هدف مع المنتخب. طبعا أمامنا هو 60 هدف عفوا مع المنتخب الإيراني. مهدي طارمي مواجهة ركلة جزاء مجانية الحقيقة للمنتخب الإيراني من خطأ لمحمد عبد المنعم واحتسابها من قبل مارشينياك. مصطفى شوبير مهدي طارمي كابتن وقائد المنتخب. ومصطفى يا أسد مصطفى شوبير يتصدر ركلة الجزاء. أي روعة المنتخب المصري. إذا أخطأ محمد عبد المنعم فإن مصطفى شوبير يأتي بدوره على أكمل وجه ويتصدر ركلة الجزاء بعد مرور كاب 11 دقيقة. روعة برافو يا مصطفى شوبير. رائع. واحد من أفضل حراس المرمى المتألقين في هذه البطولة مهدي طارمي. بص يا سلام يا مصطفى. يا عيني على مصطفى، عينه على الكورة واخد خطواته وثقة كبيرة جدا ويتصدر ركلة الجزاء عشان يحافظ على تقدم المنتخب المصري بهدف محمود صابر. مهدي طارمي يضيع ركلة الجزاء بعد مرور ايه؟ بعد مرور 11 دقيقة. مصطفى أراها طارمي يلعبها، ولكن مصطفى عينه حلوة وواضع يعني كل تركيزه في اللقطة اللي فاتت، والمنتخب المصري ما زال متقدما للفرحة المصرية حتى هذه اللحظة، لأن مصطفى شوبير أبى أن تدخل وأبى أن تكون هي يعني ليلة من ليالي يعني الفرح، وهي ليلة هناك في سياتل لأن المباراة الساعة 7 بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. مصطفى شوبير يتصدر ركلة الجزاء. ادي فتوح، سلامات يا محمد عبد المنعم. ادي محمد عبد المنعم فترة كده من الفترات الصعبة عودته ورهان، والحقيقة في المباراة لا شك الأداء المصري يعني مميز في هذه المباراة. ادي امامنا هنا أمير جالانوي، أمامنا فترة ولاية ثانية. أمير جالانوي معاهم من مارس 2023 ووصل معاهم نصف نهائي في بطولة كأس آسيا الأخيرة، وخرج أمام المنتخب القطري كان 2-3 وصعد بإيران للمرة السابعة. تصعد إيران إلى نهايات كأس العالم وللمرة الرابعة على التوالي. مهدي طارمي ضيع ركلة الجزاء. فرصة كبيرة، لعب أولمبياكوس، لعب في الإنتر، لعب في بورتو، كان له أيضا تواجد في الغرفة القطري، وبالتالي النهاردة والبداية طبعا كانت في بيتشبوليس في إيران واحد من اللاعبين المميزين. واحد لا شيء لمصر، محمود صابر بعد تألق من جانب مصطفى شوبير والتصدي لركلة الجزاء والحفاظ على هدف محمود صابر لسجل بعد مرور 5 دقائق من هذه المباراة. اللقاء واضح، المنتخب المصري داخل بتركيز. بنالتي لإيران وأضاعوا اللاعب والكابتن والقائد مهدي طارمي، محب استلام خطير عن طريق اللاعب اللي بيسدد. يا ولد المرة الثانية، لكن المرة دي المتابعة والتسجيل عن طريق رمين رضعيا. خطأ في التمركز وخطأ في الرقابة، تسديدة من جانب ميلاد محمدي، تصدي من مصطفى، ولكن يسجل التعادل اللاعب رمين رضعيا.
مباراة ايه 14 دقيقة. مصطفى صد ركلة الجزاء وتصدى لكرة اللاعب رامين رضا عيان الخطير اللي عمل الفولو والمتابعة عشان يسجل التعادل للمنتخب الإيراني. 10 أهداف رامين رضا عيان أمامنا لاعب الاستقلال المعار لنادي فولاز الإيراني اللي بيسجل. وتاني أهداف لأنه كان سجل في مرمى أيضا منتخب نيوزيلندا في هذه البطولة. 1-1 تصدى مصطفى لركلة الجزاء ثم هنا الاستلام في المساحة من جانب اللاعب اللي كان موجود ميلاد محمدي. التسديد والإنقاذ من مصطفى شوبير ثم المتابعة في هجمة إيرانية. بص أمامنا كرة ملعوبة، هذه كرة أمامية في اتجاه اللاعب ميلاد محمدي، إبعاد من محمد هاني، تمريرة من محبي، استلام هنا في المساحة، سدد باليمين ورغم أنه هو أشول

اللاعبين الأساسيين يجلس دكة البدلاء صاحب 35 عام. أدي أمامنا ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم التبديل المصري اللي تم طبعا في هذه اللحظات بدخول ياسر إبراهيم وخروج محمد عبد المنعم اللي يبدو تصاب. محمد عبد المنعم مرة تانية هنا التدخل محمد هاني إلى خارج. سلامات لمحمد عبد المنعم. سلامات لمحمد عبد المنعم. يدخل ياسر إبراهيم اللي لعب المباراتين واللي شارك في مباراة واحدة في التصفيات على فكرة كانت أمام لينيا طبعا بيساو كو من اللاعبين الحقيقة اللي قدموا مستويات مميزة. ياسر إبراهيم يدخل بديلا لمحمد عبد المنعم المصاب. محمد هاني أمامية مباراة حلوة نشوف مباراة حلوة. المنتخب المصري استلم على طول انطلاقة القائد محمد صلاح. صلاح ثبته وجاب واحدة واحدة يمين واحدة شمال والكرة أمامنا هو اللي تطلع إلى خارج الملعب والمحاولة المصرية في اللقطة الماضية وركلة ركنية مصرية أولى في اللقاء. سلامات عبد المنعم. سلامات عبد المنعم لاعب من اللاعبين المميزين. فترة المشاركة لم تكن كافية الحقيقة لكن قناعة كابتن حسام حسن بقيمة وأداء هذا اللاعب لو فحلته في مستوى حتى ولكن اتصاب وينزل مكانه ياسر إبراهيم وتبديل بعد ربع ساعة بعد ما بقت 1-1. مرة تانية لمة حلوة أو إمام. إمام يرجع على طول محمود صابر فرصة ومحاولة لكن زيكو إلى خارج الملعب. هدف التعادل لم يؤثر على المنتخب المصري. المنتخب المصري اللي قدم مستويات مميزة حتى الآن. ودي أمامنا هنا أنفانتينو الحضور الموجود وكذلك مهندس هاني أبريل اتحاد كرة القدم المصري وطبعا الأستاذ خالد المهندس خالد الغندالي كابتن محمد النني محمد زيدان طبعا نجوم كرة القدم المصرية المتواجدين واللي بيتابعوا هذه المباراة الكبار ضيوف هنا في ملعب المباراة في سياتل. 1-1 محمود صابر بالمتابعة لكرة محمد صلاح اللي ارتدت من حارس في الدقيقة 5 مع التسكير ركلة جزاء ضائعة لمهدي طارمي تصدى لها مصطفى شوبير ثم هدف التعادل يأتي عن طريق اللاعب رميد رافئيان اللي سجل من متابعة وفولو لتسديدة كانت من اللاعب ميلاد محمد. فترة ايه؟ فترة إصابة محمد عبد المنعم. علي رضا حارس مرمى تراكتور الإيراني حارس مرمى المنتخب الإيراني واحد من الخبرات خبرات كبيرة هذا منتخب إيران. مرة تانية هنا بص الانطلاقات دايما هتلاقي ميلاد محمدي دايما موجود في الطرف الشمال وفاول المرة دي على اللاعب محمد طبعا قرباني اللي موجود في اللقطة. فاول على قرباني محمد قرباني لاعب الوحدة الإماراتي عملاق ما شاء الله لاعب ارتكاز وسط ملعب مع سعيد عزة الله ومع سمان قدوس لاعب الوسط. أمامية كرة سريعة محمد صلاح لكن الكرة تصل إلى عدده حتى الآن 1-1 في اللقاء. أذكر بهدف محمود صابر بعد 5 دقائق وركلة جزاء ضائعة المهدي طريبي بعد صد ليها مصطفى شوبير وبعد ذلك طبعا سجل رميل رضيان هدف التعادل وهناك فاول وهناك تدخل وأمامنا هو مارتشينياك مع توماس ليتشبيك أمامنا من بولندا وآدم كوبست أيضا من بولندا يوسوك إيراك الياباني وطبعا مع جون ميهارا أيضا من اليابان طاقم التحكيم الموجود في هذه المباراة وعلى مستوى الفار موجود كل من البولندي أيضا توماس كيبيتسوفيسكي وأيضا دينيس هيجلر الهولندي والسبورت للفار هو شون إيفنز من أستراليا. إنذار أول رقم 13 في المباراة من جانب أمام ده هو اللاعب حسين كنعاني لكن مرة ثانية انطلاقة محمد صلاح وسط الحصار. قوة البنيان قوة البنيان واللياقة البدنية العالية لدى المنتخب الإيراني والدوافع موجودة لدى منتخب إيران طبعا اللي بيحاول يكون له حضور وتواجد في هذه البطولة واللي طبعا حتى الآن 1-1 النتيجة وما زالت النتيجة هناك في مباراة بلجيكا والمنتخب نيوزيلندا ما زلنا مع التعادل السلبي. إنذار لمحمود صبر. إذا صبر إنذار وأيضا اللاعب كنعاني إنذار في هذه المباراة. أدي محمود صابر سجل هدف التعادل يدخل بقوة اللقطة اللي فاتت مع سعيد عزة الله أمامنا هنا لاعب شباب أهل دبي في اللقطة اللي فاتت. محمود صابر راهن عليه وسجل النهارده. منتخب مصر بيخسر تبديل بعد إصابة محمد عبد المنعم ولكن يدخل ياسر إبراهيم ولدينا ثقة كبيرة في ياسر إبراهيم مع رامي ربيعة مع محمد هاني مع فتوح مع التشكيلة الموجودة ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام ومحمد صلاح وزيكو وطبعا تريزيجيه. زيكو الأمامية التحرك من مصطفى زيكو. زيكو يلعب كرة على الأرض على طول. هذه الاستلام تريزيجيه عدى حلو قوي

0: لعيب لعيب تريزيجيه لعيب تريزيجيه لعيب الرهان على تريزيجيه النهارده بعد ما يعني شفنا البداية اللي كان فيها أربع تعديلات فول عبد المنعم مكان ياسر ورامي مكان حمدي فتحي المصاب ومحمود صبر مكان مروان عطية الخوف على المنظار الثاني والبيج أيضا بتريزيجيه النهاردة مكان عمر مرموش في اللقاء. إمام عاشور إمام إمام ملعب سياتل على طول الكرة على الأرض هنا المنتخب المصري لسه الحصار أمامنا حاول يلف كده لكن ما ادلوش الفرصة أمامنا التدخل من شجاع خليل جادة مع تريزيجيه ترجع مرة تانية لإمام إمام منتخب المصري بيلعب كرة حلو منتخب المصري بيلعب كرة حلوة وعنده الشخصية وادي أمامنا هنا فتوح يا ولد يعملها حلو قوي الهاني هاني هاني هاني يا ولد يا محمد هاني يا ولد يا محمد هاني يطلق صاروخ صاروخ بيقدم بطولة كبيرة قدم بطولة كبيرة عمل مباراة لا تنسى أمام دوكو أمام دوكو بص أمامنا الكرة لكن شالها وهي في الطريق اللي دخل في اللقطة اللي فاتت دي سعيد عزة الله وركنية جديدة للمنتخب المصري ضغط مصري في محاولة التسجيل المنتخب المصري بيبحث عن تسجيل هدف تقدم مرة تانية في هذه المباراة وادي أمامنا هنا الصراعات الموجودة على طول الكرة العالية الرأسية تقدم رامي رأسية مرة تانية ألش هنا المرة دي علي علي علي علي رضا يشيل لكن ترجع مرة تانية ضغط مصري محمد صلاح يعملها حلوة أول عرضية زيكو الإبعاد ومرة تانية هنا ركلة بالزوجة الخلفية من سمان قدوس يبعد الخطورة اللي أطلقت على أرض على طول لسه احتمالات المباراة الثالث كمصر أول يلعب ثالث لسه احتمالات إحنا يعني الوضع الحالي بنتكلم لكن في كلام ممكن تتغير الأمور ممكن تتغير الأمور يعني شوف منتخبات تانية قد تلاقي المنتخب المصري والمصر يتغير لأن في لقاءات لم تلعب حتى الآن لم تلعب مباريات في لقاءات لم تلعب يعني نتكلم على الوضع الحالي لأن يعني المتابعة للموقف يعني محتاجة إيه تعديلات كتيرة لأن لسه المباراة ما اكتملتش ولدينا لسه إن شاء الله في مجموعتين لسه إن شاء الله هنتابع لقاءاتهم في هذا اليوم اليوم الجديد اللي إحنا اليوم اللي إحنا فيه إن شاء الله ادي الضغط شوف هنا لاعب مميز جدا اللاعب رامين راضي يعني لاعبين المميزين في المنتخب الايراني لكن منتخب مصر وصل وراح كره محمد هاني اللي فاتت وشوفنا ركنيه اولى وركنيه ثانيه تدخل هنا في الكرات العاليه اسد ابراهيم ادي لمسه يد على اللاعب ميلاد امام لمسه يد على ميلاد
1: Referee has now blown the whistle for the Powerade hydration break.

0: تعادل إيجابي حتى الآن بهدف لكل فريق بعد مرور 24 دقيقة أمامه الهيدريشن بريك. التوقف طبعا ترتيب اللاعبين في ظل الأجواء المجرية، لكن درجة الحرارة يعني في سياتل ليس بالحرارة الشديدة، يعني ما بين 20-22 درجة طبعا في ملعب المباراة. حتى الآن اللقاء 1-1، تقدم بهدف لمصر محمود صابر بمتابعة الكرة محمد صلاح واللي حاول عليها برضه تريزيجيه بعد 5 دقائق، تصدى مصطفى شوبير ركلة الجزاء من مهدي طريمي بعد 11 دقيقة، ثم سجل رميد طبعا اللاعب رميد رضا إيان هدف التعادل في الدقيقة 14. الأنشطة تتعارض مع ديننا وقيامنا، ولكن هي خارج ملعب المباراة. مصر وإيران طبعا ترفض الأمر شكلا وموضوعا، كل طبعا يرفض الأمر شكلا وموضوعا حفاظا على القيم والمبادئ والأديان السماوية طبعا اللي أكيد يعني لا تقبل مثل هذا. عودة مرة تانية، ذكر بتبديل اضطراري كان بإصابة محمد عبد المنعم وخروجه ودخول ياسر إبراهيم. 1-1 حتى الآن في هذه المباراة، ولكن في اللقاء الآخر تعادل سلبي ما بين منتخب نيوزيلندا ومنتخب بلجيكا في هذه المباراة. طارق سليمان حديث مع حسام حسن، أمامنا في الجانب الآخر أمير جالينوي. تأثير حسام حسن على اللاعبين واصل، الحماس والرغبة ويعني وجود روح من أجل تحقيق نتيجة توصل مصر إن شاء الله لأبعد نقطة في هذه البطولة. ياسر إبراهيم، ياسر على الأرض على طول، استلام من جانب محمد هاني. إمام منتخب المصري ممكن يستغل وضع علي رضا وحارس مرمى يعني بيلقبوه بفور، لكن عنده مشاكل على مستوى ارتداد الكرة منه. هو حارس ظهر بشكل مميز في مباراة بلجيكا، كان أحد نجوم اللقاء، لكن لو تتابعوه في المباريات السابقة وفي أدائه مع المنتخب الإيراني، رغم أنه هو شارك في بطولة كأس العالم 2018 في مباراة إنجلترا والمتحدة، وكان دابع مباراة ويلز طبعا للإصابة، وأيضا شارك في كأس العالم 2022 في 3 مباريات. الترتيب الحالي مصر أول 5 نقاط، إيران ثاني 3 نقاط، بلجيكا في المركز الثالث أيضا 3 نقاط، ومنتخب نيوزيلندا برصيد نقطتين. ترتيب التوالي في السويد، إكوادور، باراغواي، السنغال، دول خلاص وصلوا، لسه موقف معلق لبلجيكا، كرواتيا وكوريا الشمالية طبعا الفرق اللي لسه لم تتأكد على مستوى الثمانية الأوائل في التوالت للحاق بأول وثاني ال 12 مجموعة في هذه البطولة طبعا عشان نصل لدور 32 إن شاء الله. مرة ثانية استلام على طول، لكن مصر خلاص ضمنت الوصول والترشح بعد نتائج المباريات اليوم، وخصوصا بعد تعادل اللي كان ما بين الأخضر السعودي ومنتخب الرأس الأخضر. زيكو أحد مكاسب هذه البطولة، مصطفى زيكو تشجيع جماهيري كبير وحضور جماهيري في ملعب المباراة هنا في سياتل، اللي استضافت في هذا الملعب مباراة بلجيكا وطبعا مصر وأمريكا واستراليا والبوسنة وقطر ومصر وإيران، ثم هناك لقاء دور 32 اللي هي استضيفه في هذا الملعب يوم 1/7 أول هذه المجموعة، ودور 16 أيضا يوم 7/7 مع الفائز من أمريكا والبوسنة في هذا الملعب دور 16، ودي آخر المباريات اللي هتكون في سياتل. مصطفى شوبير يبدأ على طول، مصطفى محمد هاني، هاني لكن طويلة، كرة تطلع خارج الملعب، رمي التماس، مصطفى زيكو، مصطفى محمد زكي الشهيد طبعا بزيكو اللي بدأ مشواره ورحلته من جمهورية شبين والحرس وزد وبيراميدز، يعني يديك ايه، يديك مثال جايبها من تحت، يعني الراجل جايبها ايه، جايبها وكان رايح الساحل الشمالي قبل ان يتم اختياره، ويعني شفنا بعض اللقطات لفرحته وبكائه عندما تم اختياره للمنتخب المصري في كاس العالم. مره ثانيه تغطيه، برافو ياسر، ياسر مره ثانيه، مهند لاشين، مهند، محمود صابر، محمود سجل هدف اللقاء لكن يفقد كرة في منطقة مفروض ما يفقدهاش فيها. فتوح على طول لمسة المرة دي، تريزيجيه جابها للطالب، تريزيجيه عدى في واحدة وخد ركنية لكن على طول المرة دي أمامنا حسين كنعاني يدخل على طول، تريزيجيه يبحث عن التسديد، تريزيجيه التسديد المطلوب أمامه والتنفيذ ولكن في منتصف المرمى. تسديدة حلوة، بص تريزيجيه عنده قدرات وعنده إمكانيات مميزة، وسجل في مشوار التصفيات 5 أهداف وسجل هدف براسية في مباراة نيوزيلندا أمامنا هنا من النجوم اللي شاركوا كمان كانوا في كأس العالم الماضية اللي شارك طبعا فيها مصر الماضية بالنسبة لمصر 2018 لأن مصر غابت عن 22 لعب 3 مباريات بيلعب النهاردة مباراته 5 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لأنه لم يلعب في المباراة الأولى اللي كانت أمام منتخب بلجيكا. منتخب إيران مسكين كورة أمامنا، سعيد عزة الله أمامنا، هذه بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا، بلجيكا متقدمة على نيوزيلندا لكن هيبقى في 5 نقاط لكل من مصر وبلجيكا لكن مصر تتفوق في فارق الأهداف. بلجيكا تقدمت بهدف عن طريق تروسار في المباراة اللي طبعا ملعوبة في فانكوفر. أمامنا هو الترتيب الحالي، مصر 5 بلجيكا 5 لكن مصر أول هذه المجموعة. إيران طبعا 3 نقاط ونيوزيلند عندهم نقطة واحدة. 31 دقيقة، بداية مثالية بهدف محمود صابر في هجوم مصر متوقع ومبادرة هجومية ثم بعد ذلك ركلة جزاء ضائعة، كان هدف في الدقيقة 5 ركلة جزاء ضائعة المهدي طارمي كسبت على محمد عبد المنعم اللي أصيب طبعا، وتصدى مصطفى شبيب ببراعة الحقيقة في الدقيقة 11 ثم تسديدة اللاعب ميلاد محمدي أبعادها مصطفى شبيب، تغطية ما كانتش موجودة بشكل صحيح من أحمد فتوح وبالتالي أكملها اللاعب رامين رضيان من زاوية صعبة أو قوية في مرمى المنتخب المصري. كرة تعود مرة ثانية، كرة تعود أدي أمامنا هنا اللاعب عامل أداء ميلاد محمدي في الطرف الشمال. 1-1 32 دقيقة الشوط الأول حتى الآن ضمن مباريات المجموعة 7 في إطار الجولة 3 لهذه المجموعة. مهند نشيد، مهند حرك حلو المرة دي أمامنا هنا، محمد صلاح يفكر يمرر زيكو لكن طويلة لحقها الدفاع الإيراني، ترجع مرة ثانية، تعود مرة ثانية، استلام من جانب مهند، ضغط المصري، محمد هاني يأتي الدعم من إمام على طول لمسة لهاني، عمل عرضية حلوة قوي هاني، وادي أمامنا هاني لكن المرة دي الكرة زلق فيها شوية، هاني يطلع إلى خارج الملعب وتطلع إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب الإيراني. لحظة انتصار والفوز الأول لحظة انتظارها الجمهور المصري، وبالفعل هذا الجيل صنع تاريخ وصنع مجد وإن شاء الله يواصل مشواره ويواصل عطاءه ويصل إلى طموحات وأحلام الجماهير المصري. كرة تعود مرة ثانية للخلف، شجاع خليل زادة قلب الدفاع أمامنا، شجاع خليل زادة أدي أمامنا هنا على الرضا، عدى على الرضا، خطر الكرة اللي فاتت دي، ضغط المصري، المنتخب المصري لازم يقلل العرضيات لأن المنتخب الإيراني فيه أطوار، علي نعماتي وشجاع خليل زادة وحسين كنعاني، ودي هجمة إيرانية خطيرة لكن المرة دي برافو يا رم مهدي طارمي أمامنا هو واحد من النجوم عنده هدفين في اللقاء 9 ليه في كأس العالم لأنه كان من اللي شاركوا مع المنتخب الإيراني وكان سجل في مرمى المنتخب الإنجليزي، كان في نتيجة اللقاء كان 2-6 مع المنتخب الإيراني في النسخة السابقة. كرة ملعوبة على طول خطوط المنتخب الإيراني في هذه الكرة، بص فين الراجل ده رامين رضيان أمامنا هو اللي مديله حرية المساندة، يشوف أخطر التين حتى الآن، رامين رضيان أمامنا اللي سجل التعادل، ورقم 5 اللي دايما ميلاد محمدي عنده قدرة أمامنا هو كرة مهدي طارمي، ولكن المرة دي رامين يلعب كرة عالية وبعيدة. خطورة المنتخب الإيراني وده بيتطلب ارتداد الأطراف، ارتداد كل من إمام وتريزيجيه مع مساندة طبعا دفاعية لكل من محمد هاني وأحمد فتوح لأن الاثنين اللي بيتقدموا دايما بيعملوا خطورة بشكل خطورة على المنتخب المصري. حسين كنعاني عنده انذار في هذه المباراة ومحمود صبر عنده انذار. استلام على طول، محاولات ما زالت قائمة من جانب لاعبي المنتخب المصري للاحتفاظ بالكرة والوصول إلى هدف تقدم مرة أخرى في المباراة. محمد هاني، هاني ياسر إبراهيم، رامي ربيع، رامي يرجع على طول إلى محمود صابر، مهند لشين، نقل الكرة بثقة بشكل مميز من جانب المنتخب المصري. مرة تانية هاني عملها حلوة قوي. يا ولد يا مهند، يا ولد يا مهند، وفي أمامنا هو تدخل من قبل اللاعب سعيد عزة الله، ولكن سقوط لمهند لشين. طبعا تأثير برضو غياب الحقيقة مروان عطية بأدواره والمساحات اللي بيغطيها مروان عطية في وسط الملعب، لكن أمامنا هو المطالبة بإنذار من قبل اتنين ايه التوأم في نفس التوقيت. لقطة لقطة طريفة، اللقطة الفاتحة شفناها أكثر من مرة حقيقة، يعني تزامن الحركة الموجود ده التوأم. طبعا حسام حسن وابراهيم حسن أحد نجوم جيل 90 طبعا اللي وصلوا إلى كأس العالم 90، كان جيل مميز أوي جيل 90، 34 و 1990 و 2018 ثم الوصول اللي أمامنا هنا في 2026. أمامية كرة، زيكو، زيكو استلم حاول يحضر، لكن بص اتنين مصياد، اتنين ايه خليل شجاع زادة في اللقطة اللي فاتت، تغطية دفاعية، ودايما هتلاقي أمامنا هو محمد محبي لاعب روستون الروسي اللي ضغط في اللقطة اللي فاتت. شوف الضغط والمحاولة من قبل لاعبي منتخب إيران. أمامنا هو في وسط الملعب، واحد واحد اللقاء، كرة الأمامية، محمد هاني شيل خطورة، ولكن ما زالت خطرة مرة تانية تعود إلى ميلاد محمد، ميلاد ميلاد محمد، لكن مرة دي ياسر إبراهيم على طول إلى خارج الملعب. في مشكلة في الطرفين، سواء ميلاد محمد الطرف الشمال أو في الطرف اليمين اللي هو في رامين رضيان، لازم يكون في دعم أكتر ومتابعة أكتر. ونشوف أمامنا هو مروان وزيزو بيبدو يعني الإحماء التقليدي يعني اللي بيتم طبعا في المباراة استعدادا لمشاركة من جانب الأهلي. رامي التمس 26 بطل يعني موجودين، ليس فقط الأسماء الموجودة اللي في الملعب ده، كلهم كل التشكيلة الموجودة كلهم لاعبين مميزين. ترجع مرة تانية كرة علي نعماتي، نعماتي تغطية من فتوح، كرة تانية ترجع لطول رامين رضيان. طبعا كان عندهم مهدي مهديفيكيا، كان لاعب أرضي مميز جدا حقيقة لدى المنتخب الإيراني في هامبورغ وفي نادي أنتراخت، لكن هنا انطلاقة مصرية، استلام يا ولد عدى حلو قوي، محمود صابر لتريزيجيه، الهجمة المصرية، هجمة مصرية، سد تريزيجيه، ادخل تريزيجيه، مر عملها حلو قوي، مرة تانية استلام، ولكن اتأخر زيكو، لازم حضر نفسه، حضر نفسك يا زيكو، حلو المرور من جانب تريزيجيه، ولكن زيكو لازم يكون محضر نفسه بشكل أفضل في اللقطة اللي فاتت. مرة تانية تغطية دفاع، ياسر إبراهيم، ياسر إلى مهند، مهند مهند، لكن فاول على المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني 21 عالميا، واللي لعب في كاس عالم 78 و98 و2006 و2014 و2018 و2022، واللي حقق فقط خلال تلك اللقاءات 20 مباراة قبل هذه المباراة، حقق 3 انتصارات فقط في مشواره ورحلته. أدي أمامنا هنا المرور، الاستلام متأخر طبعا، هنا في القرار لاعب مصطفى زكي مش هيسيبك في الحتة دي، لاعب قدوس أمامنا، لاعب كلبة الإماراتي اللي ضغط في اللقطة الفاتت، سامان قدوس، تحرك جبهة الشمال شغالة بشكل مميز قوي، تريزيجيه، تريزيجيه أولها عدى حلو قوي، تريزيجيه، تريزيجيه ياخد ركلة ركنية، برافو تريزيجيه، برافو تريزيجيه، يدي الفرصة لتريزيجيه النهاردة بالبداية، لعب عنده خبرات وعنده إمكانيات وقدرات عالية جدا، ويقدر الحقيقة انه يسجل ويترجم تفوقه. وبالفعل اللي شجع كابتن حسام حسن على مشاركه تريزيجيه هو المسجل لما دخل كبديل ونزل، حقيقه رغم ان يعني لعب تقريبا ربع ساعه، لكن نزل عنده روح وعنده اصرار وعنده عزيمه ورغبه، عشان كده النهارده بدا بيه في المباراه. ده لا يقلل طبعا من عمر مرموش كاحد لاعبين مميزين نجم مانشستر سيتي الانجليزي. على طول الكره ملعوبه، امام امام يلف الكره حلوه قوي امام، لكن الدفاع الايراني متميزين، الكره الثانيه مهمه المره دي تصل محمود صابر، صابر تسديده من صابر لكن الى خارج الملعب. دي ميزته على فكره، يعني دي الميزه اللي عند محمود صابر، لاعبين اللي شاركوا في الاولمبياد وسجل، كان في فرنسا ومن اللاعبين برضو اللي كان سجل حضور كبير مع المنتخب. ادي امامنا هنا سلامات حسام عبد المجيد وحمدي فتحي، وخلفهم يجلس النجم عمر مرموش. إصابة كانت لي حسام عبد المجيد، وكان استبدل طبعا ودخل مكانه عبد المنعم بعد ما كان استنفذ منتخب مصر الخمس تبديلات، والكونكشن أو ضربات اللي في الرأس أو الوجه يبقى من حقك تعمل تبديل سادس، لكن طبعا خسرنا النهاردة. لكن هو موجود، وحمدي فتح طبعا إصابة عضلية، إن شاء الله يكون موجود بإذن الله في اللقاء القادم للمنتخب المصري. حلوة الكورة يا ولد هادي يسدد، لكن السدة طويلة شوية. شوف أدوار محمد هاني الهجومية في لقطة من اللقطات المهمة للمنتخب المصري. رامي على طول، رامي شيل، رامي كرة أمامية، سعيد عزة الله يضغط بشكل مميز أمامنا هنا. أبرز لاعب اللقاء حتى الآن تريزيجي، هو أبرز لاعب اللقاء. محمد صلاح لإمام، إمام إمام لتريزيجي، يلعبها يلعبها على المغمض، لكن الكرة طويلة شوية وتصل إلى حارس المرمى الحارس علي رضا بن بندا، حارس المرمى الإيراني. لازم يستغل الراجل ده في التسديدات القوية البعيدة. حكم اللقاء مرشانياك ادى ركلة الجزاء، صدها مصطفى شوبير مع التذكير بهدف محمود صابر في الدقيقة الخامسة، وهدف التعادل رمين رضائيان في الدقيقة 14. الضغط المصري، ادي امامنا محمد صلاح لكن مقفول. الكرة الثانية تريزيجيه، التسديد واضح التعليمات بالتسديد. شفنا محمود صابر مرتين، شفنا تريزيجيه في واحدة بالكرات اللي كانت خطيرة لكن في منتصف الماء. افضلية مصرية حتى الان في هذه المباراة حتى هذه اللحظة، وبلجيكا متقدمة بهدف تروسار وبخمس نقاط تفصل سن مصر، لكن مصر لها أفضلية في فارق الأهداف حتى هذه اللحظة. كرة خطرة اللي فاتت، ياسر إبراهيم تدخل المرة دي، مرشانياك فاول، مرشانياك يدي فاول وإنذار. لازم نكون حذرين، مرشانياك ده حكم أهلي وزمالك نهائي كاس مصر، حكم أهلي وبيراميدز، وحكم أيضا الأهلي وفلومينيزي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، وكان من الحكام طبعا اللي حكموا في كأس العرب 2021 ثلاث لقاءات، منها لقاء قطر والجزائر في نصف النهائي، وحكم في أمم أوروبا 2016 و2024. انذار ثاني في اللقاء للمنتخب المصري، ياسر إبراهيم لكن ليس بالمهددين. كرة ترجع مرة ثانية، المحاولات ما زالت قائمة. لسه عايزين ادوار محمد صلاح تكون اكتر من كده. شفنا ادواره في المباراتين السابقتين امام بلجيكا وامام منتخب نيوزيلندا، مطلوب منه يعني الاستمرار اداؤه المميز طبعا في اداء الادوار وصناعه اللعب والتسجيل. يعني الحقيقه قدم لقائين في منتهى القوه وكتير كاحسن لاعب في اللقاء. ميلاد محمدي، جمهور المصري طبعا يقول لك يا رب نفرح والشعب يفرح، وهي دعوات الجميع طبعا في المباراة من أجل الفوز والانتصار. حضور نجوم الفن والرياضة في الملاعب الأمريكية، الجمهور المصري هنا في سياتل، وأمامنا هو واحدة من انطلاقات محمد صلاح. عدى صلاح وتعالى خذ الجزار، تعالى خذ الجزار. أمامنا هنا للاعب علي نعمتي، علي نعمتي يعني علي نعماتي أمامنا هو لاعب فلان الإيراني. شوف تلقى إنذار، أمامنا هو التدخل والعطالة لمحمد صلاح، 34 سنة، على بعد هدف من الرقم القياسي لكابتن حسام حسن اللي عنده 69 هدف داودي. محمد صلاح يملك 68 هدف مسجل في روسيا وفي السعودية في 2018، وعنده هدف كان في مرمى نيوزيلندا في هذه البطولة. هدف التقدم 2-1 في مباراة نيوزيلندا. محمد صلاح جملة عملت حلوة، حلوة كورة حاجات كابتن جوهري في مباراة جنوب أفريقيا 98 طبعا، متأثر كابتن حسام حسن بأستاذ الكابتن محمود الجوهري. جملة الكبار المعلم حسن شحاتة طبعا اللي كان بصمة كبيرة في الفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا، جيل ذهبي الحقيقة كان مع المعلم حسن شحاتة. الصحة وطولة العمر للمعلم. محمود صابر، عجبني الأداء اللي فيه ثقة لدى المنتخب المصري، في ثقة، لكن لابد أن نتدارك بعض الأمور، وخاصة الاثنين الخطيرين جدا ميلاد. شوف يضغط منين ميلاد محمدي، لكن برافو محمد صلاح على طول المرة دي. الخطير ميلاد محمدي خمسة ورامين رضائيان. فتوح استحشار جيد ومسكين كرة بشكل مميز حتى هذه اللحظة، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الآن في المباراة. محمد صلاح يرجع أمامنا، هو الأدوار اللي كنا بنتكلم عليه أمامية، هنا التدخل، هل فيها فاول؟ لكن مرشينياك قال لك، مرشينياك قال لك، مرشينياك أشار باستمرار اللعب. أمامنا الإعادة، شوف هنا الدفعة واضحة جدا من رميد رضيان في ظهر أمامنا محمود حسن ليرتدي زكي. خلاص 45 دقيقة شوط أول، 1-1 حتى الآن في المباراة. سعيد عزة الله، كرة ترجع على طول للخلف علي رضا. 5 دقائق أمامنا هنا بيعلنهم يوسوك إيراكي الياباني. إمام كرات الأمامية هنا، السرعات ياسر إبراهيم يطلع قبل مهدي طارمي، مبدأ الأمان ويعني السلامة ورمي التماس. مهدي طارمي 33 سنة، مهدي طارمي 60 هدف دولي و107 مباراة، في غياب واحد من أهم اللاعبين سردار أزمون، يعني اللي يعني كان استبعاده علامة استفهام كبيرة. رمي التماس علي نعمتي، المنتخب الإيراني بيعتمد على التقدم أمامنا هو شجاع خليل زادة، هادي زيكو شجاع، لكن رمي التماس على طول، لعبت الكرة في اتجاه اللاعب سمان قدوس، علي نعمتي إلى سمان قدوس، علي نعمتي بيلعب بالقدم الشمال خطيرة ويطلع على طول مصطفى شوبير، ولكن الضربة راسية وإلى خارج الملعب. خطير المنتخب الإيراني في هذه الكرات. كرة أمامنا اتلعبت نص رمي التماس، وعلي نعمتي في الأصل ظهير أيسر بيلعب بالقدم الشمال، يلف كرة عرضية، يطلع مصطفى في الزحمة ويصطادها كده بعد ما عدت من مصطفى شوبير في ضربة رأسية كانت موجودة أمامنا هو من جانب اللاعب العملاق الطويل قوي اللاعب شجاع خليل زادة. تضيع فرصة كبيرة للمنتخب الإيراني في هذا التوقيت، لكن هنا الخطورة المصرية، تريزيجي محمود صابر فتوح جبهة الشمال، أمامنا محمود صابر، أمامنا هو بيأتي بكرة للخلف، ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم، محمد هاني لمس على طول مهند، إمام أيوة كده كم نقلة حلوة، استلام بجانب محمد صلاح يلعبها لإمام، لكن لعبها جت خلف إمام وضاعت إلى خارج الملعب. المنتخب المصري أكيد طبعا يعني يلعب براحة، متأهل ضمن التأهل، لكن يهم الجمهور المصري ان مصر يكون في الصداره. المغرب بس الدوله العربيه الوحيده اللي كانت في صداره مجموعتها اتذكر في 2022، ان شاء الله مصر تكون الثانيه بعد تقديم العرض اليليق باسم وتاريخ وحجم وقيمه مصر الكبيره طبعا اللي حتى الان 1-1 في هذه المباراه. محمد هاني امام، الشوط الثاني إن شاء الله يكون أفضل. ظهر تريزيجي بشكل مميز في اللقاء، تحرك في اللقاء بشكل مميز جدا كأفضل لاعب المنتخب المصري، طبعا مع التذكير بإصابة محمد عبد المنعم وخروجه ودخول ياسر إبراهيم. هاني حلوة، هاني إمام لهاني، ترجع مرة ثانية صلاح، يلم صلاح أمامنا هنا في واحدة من اللقطات المهمة، بدأ يظهر محمد صلاح، بدأ يبقى في خطورة للمنتخب المصري. إمام يسند إمام لمهند، هاني واخد مكان حلو مرة تانية، إمام يسدد لمحمد صلاح لكن قصيرة، ترد مهدي طارمي، برافو ياسر. شفت الضغط هنا على ياسر، واحدة بين الخطوط بقى، المنتخب الإيراني دايما عنده مشكلة ما بين الخطوط، ما بين وسط الملعب ما بين الدفاع، الحاجات دي لازم تستغل في التسديدات ومحاولة التسديد. مرة تانية محاولة هنا، تريزيجيه عافي الجنب الشمال، أحمد فتوح، تحضير المصري، فتوح يرجع على طول لمحمد صلاح بدور صنع العام، محمد صلاح توظيف يعني جديد من جانب كابتن حسام حسن لمحمد صلاح في هذه البطوله. هاني يلف كره حلوه هاني، لكن الاطوال المنتخب، لكن يجيبها مره ثانيه محمد هاني، ضغط مصري، خلاص دقيقه و10 ثواني متبقيه على النهايه، مره ثانيه محمود صلاح خارج الملعب، عنده هدف في مرمى المغرب في بطولة أمم تحت 23 سنة، إيه من تقريبا يعني من 40-45 ياردة، واحد من الأهداف التي لا تنسى لهذا اللاعب صاحب هدف التقدم المصري في الدقيقة الخامسة. ثم عدل رامين رضيان في الدقيقة 14، واللي أمامنا اللي في ظهره ده على فكرة تيمور ياد، ده واحد من اللاعبين المميزين، لعب في في في صفوف افتكر نادي بولتون على فكرة في كرة القدم الإنجليزية، اللاعب تيمور ياد اللي بيجلس كان خلف أمير جالينوي. رمي التماس، خلاص شوط أول ينتهي حتى الآن، النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. منتخب إيران جبهة الشمال يعني نشطة دايما، لكن يجمع لعبة في الشمال ويلعب على اتجاه الجبهة اليمين اللي فيها رامين رضيان، يعني دي جملة متكررة لدى المنتخب الإيراني اللي اتفرج وشافه في اللقاءات السابقة، دايما تلاقي الجمل دي متكررة. خلاص شيمون مارشينياك في طريقه للإعلان عن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن هناك رمي التماس علي نعمتي، علي نعمتي وقت المحتسب بدل الضائع 5 دقائق يستمر من قبل حكم اللقاء مارشينياك، 45 عام حكم اللقاء البولندي. رمي التماس الطويلة من جانب علي نعماتي، لعبها طويلة وعالية الرأسية الخلفية، لكن على طول يشيل محمد هاني ومعها صفارة نهاية الشوط الأول هنا في سياتل ضمن مباراة الجولة الثالثة المجموعة السابعة، 1-1 محمود صبر في الدقيقة 5 ورامين رضيان في الدقيقة 14 مع إضاعة مهدي طارمي ركل الجزاء تفضل ليها مصطفى شوبير في الدقيقة 11. عودة إن شاء الله وشوط اللقاء الثاني بعد قليل.
1: شكرا لعلي وعامر، واهلا بكم من جديد. 3 أهداف في هذه المجموعه في الشوط الاول، تعادل ايجابي بهدف مثل كما تابعنا بين منتخبي مصر وايران، بينما منتخب بلجيكا يقترب ربما من فوزه الاول بعد اداء متواضع الى حد كبير في الجوله الاولى وكذلك الثانيه. سنعود بعد الفاصل باذن الله تعالى الحديث عن ابرز ما جاء في الشوط الاول في المباراتين، ما تركز اكثر على لقائي مصر وايران بعد فاصل قصير باذن الله تعالى.

0: Sing it. Come on.
1: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: الصباح الباكر رسم محمود صابر فرحة مصرية كبيرة في كل أرجاء مصر وفي كل دولة يتواجد فيها مصري بعد أن سجل هدفا جديدا لمصر في المونديال. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متعادلا مع إيران بهدف مثله، متصدرا لا يزال لهذه المجموعة بخمس نقاط أمام بلجيكا بفارق هدف وحيد، بينما منتخب إيران الآن بثلاث نقاط مع تساوي بالأهداف المسجلة والمستقبلة. وهذه الوضعية ستضع إيران في الدور المقبل كواحد من أفضل ثمانية منتخبات تحصل المرتبة الثالثة في مجموعاتها، بينما نيوزيلندا حاليا خارج المجموعة. أهلا بكم مرة أخرى. تركنا الشوط الأول ينتهي إذن بهدف لمثله بين منتخبي مصر وإيران. تحدثنا عن إمكانية حدوث هدف مبكر وهذا ما حدث كابتن، مع الكثير من الأمور والتفاصيل من إصابات وأيضا من أمور حدث الشوط.
1: إحنا بدأنا كويس، بدأنا سرعة، بدأنا بقوة، عشان كده سجلنا الجول وقلنا أن دايما نقاط ضعف يا كابتن محمد منتخب إيران دايما في عمق الملعب، تلعب كرة سريعة وانتو وتحركاتك تبقى خفيفة فيها هتلاقي المساحات، وده اللي حصل في الجول. معمولة كويس ما بين صلاح وزيكو، وبعد كده تكملة لمحمود صبر كويس اللي عملها كويس بسرعة قبل ما المدافعين يتعاملوا معها، هنا تكملة كويسة بالنسبة له، هو رجليه كويس على المرمى وكان فيها توفيق ان احنا نسجل الهدف ودخلنا في المباراة مبكرة. هم فريق عايش على الأخطاء، عايش على الأخطاء. عبد المنعم مش جاهز على فكرة، هو عنده لعيبة عنده إمكانيات كبيرة قوي،
0: وعاد من رباط صليبي كابتن
1: طبعا،
0: وصاب نيس باريس سان جيرمان أصيب فيها ولم يلعب،
1: بس هو عنده حسام رقم واحد، عنده حسام رقم واحد، تعامل شوبير مع ضربة الجزاء تعامل جيد، رايته للكرة ورايته للزاوية، وبعد كده زي ما قلت الخمس دقائق الست دقائق دول اللي بعد ضربة الجزاء كان منعم برضو بره، كان فيه عدم تركيز وكان فيه شوية لخبطه استغلها المنتخب الايراني.
0: يعني شوبير تالق صراحه تصدرات الجزاء ثم الهدف،
1: هو نجم المنتخب، تعامل جيد مع الكرات وتصدي ضربات الجزاء.
0: منتخب بلجيكا عبد العزيز يتقدم اخيرا بهدف
2: صحيح عن طريق طرد. كانت هناك سيطره كبيره لمنتخب بلجيكا دون اي تسديده لمنتخب نيوزيلندا، تخيل بان بالشوط الاول 16 تسديده لبلجيكا على نيوزيلندا، فهناك سيطره كبيره، مجرد تسجيل الهدف هو كان ينقص بلجيكا حتى في المباريات الماضيه.
0: الان المشكلة أصبحت منتخب مصر في خط الدفاع واضحة كابتن عمر، بإصابة فتحي، بإصابة عبد المجيد، والآن كما شاهدنا قبل قليل إصابة ثالثة لعبد المنعم العاد أصلا من إصابة.
3: هذا تكلمنا فيه قبل المباراة، المنتخب المصري ممكن يكون حذر أكثر بعد ما ضمن التأهل، يعني بالثنائيات بالثنائيات الهوائية وثنائيات الأرضية كان المنتخب الإيراني متفوق دائما على المنتخب المصري. منتخب الإيراني مثل ما تكلم كابتن محمد، كل ما سرعت الرتم أمامه تلاقي نفسك أمام المرمى، كل ما يعني مسكت الكرة أكثر هم لما يرجعوا يتكتلوا عند منطقة 16 في يعني يصير فيها صعوبة، حتى الهدف يعني كان فيه توفيق، شفت كيف دخلت الكرة يعني على طول يرجعون يتمركزون داخل الصندوق. أتكلم على المنتخب الإيراني، المنتخب الإيراني كابتن محمد بعد الهدف اللي دخل فيه دخل جو المباراة، صار يهاجم، صار يمسك كرة،
0: لعب شطور ممتاز،
3: لعب كرة كثير، لعب كرة
0: بس ما لعب كرة المشتركة، لعب شوط أول بدأ
3: المشتركة والثنائيات وخاصة بالكرات الطويلة. الكرة الثانية اليوم منتخب إيران يعني أكثر من 10 كرات بالكرة الثانية كان هو اللي يأخذ الكرة ويبني الهجمة عن طريقها، فمنتخب مصر يظل بهذا الأسلوب البرود إحنا نتكلم عنه بالعامية ممكن يتلقى هدف ثاني وتصعب المباراة على المنتخب المصري.
0: كابتن شاهدنا تأثر محمد عبد المنعم بعد الإصابة، هو شارك ثلاث دقائق أمام المنتخب السعودي في مباراة ودية، لم يلعب أمام منتخب إسبانيا، شارك شوط واحد أمام روسيا، شوط واحد أمام البرازيل، شارك وقت ضاع أمام منتخب نيوزيلندا.
1: هو رقم واحد في قلوب الدفاع اللي عندنا، بس لما يبقى جاهز، لما يبقى جاهز. أسامة أنا قلت هو إمكاناته كبيرة قوي، هو قرايته للعب وبناء الهجمة، إنما لازم يبقى جاهز. هو حسام كان عاوز يدخله أجواء
0: بشكل تدريجي
1: فممكن بتحصل الأخطاء، إنما التعامل مع الأخطاء كان حتى ياسر لما نزل دخل المباراة بسرعة، أعتقد ياسر ورامي لهم دور كبير في عملية التحركات مع مهدي فريم المزعج، وبعدين هم بيلعبوا الكرة المباشرة عليه كويس وبياخدوا الكرة التانية.
0: محمود صابر نجم الشوط الأول
1: من نجوم المباراة، بس لازم يلعب هو مهند بسرعة لأن هم بيضغطوا في نص الملعب،
0: الابتعاد عن الالتحامات البدنية ذكرها عمر،
1: هم بدنيا كويسين فانت ليه تضرب البدن دي ازاي يا كابتن محمد بالانتشار الجيد السريع واللعب السريع وان تاتش تو تاتش، انما ما تمسكش الكره في رجلك تجيله المساحه انه يضغط ويستخلص الكره. فدي من احد الحاجات الاساسيه، هو لعيب مميز بيقرا المساحات كويس ورجليه مظبوط على الدور، فهدف كويس. واعتقد ان التغييرات ممكن لكابتن حسام في الشوط الثاني تعمل عامل مؤثر وكبير. عايزين نشوف مرموش، مش مرموش ناحيه الشمال، مرموش مع صلاح
0: حمزه الكريم
1: ممكن، انما مرموش الاول، مرموش مع صلاح ممكن في عمق الملعب نشتغل فيه بسرعه وبمهاره ممكن نخلق مشاكل لمنتخب ايران.
0: تعالى نستمع لتصريحات كابتن ابراهيم حسن بين الشوطين هذا.
4: اكيد في احنا عايزين نخلص الماتش وعايزين بنسعي للفوز، هم طبعا عندهم ما عندهمش حل، عم يحاربوا عشان عايزين يعني عندهم امل، بس احنا طبعا احنا حساباتنا كلها مع حساباتنا ان احنا نازلين عايزين نكسب، نازلين مش شايفين اللي قدامنا، اللي قدامنا هو بيفكر في احنا تفكيرنا حاجه تانية خالص، تفكيرنا ان احنا مركزين نكسب لان احنا عايزين نختم المجموعات دور المجموعات الاولانيه بشكل كويس بفوز، بفوز ان شاء الله او نتيجه ايجابيه. اهم حاجه ان احنا اللعيبه كانوا شغالين صح، في اخطاء زي ما انت قلت اخطاء دفاعيه كان بنالتي طبعا، في خطا تاخير زائد الثانيه نفس الشيء كان خطا في التغطيه الجون تعادل، فان شاء الله هيتكلم كابتن حسام جوه دلوقتي بحس ان ناخد بالنا من الحاجات دي. ومفروض هم طبعا بيلعبوا خمسه ورا وقافلين وبتاع بيلعبوا على الكور الطويله، انما احنا ان شاء الله الحاجات دي شايفينها ان شاء الله، انما حسام هيتكلم وان شاء الله هيبقى في ضغط بحيث ان احنا الضغط عليهم والكور السريعه والشوط من بعيد ان شاء الله، ان شاء الله بنخلص الماتش لصالحنا باذن الله.
1: توفيق كابتن ابراهيم.
0: هذا ما يتمناه الكابتن إبراهيم. ونحن كذلك دعونا نذكركم الآن بالمشوار المعروف حتى الآن في دور 32 كما تشاهدون في جانب الأيمن العلم منه تحديدا عرفت معظم المباريات، باراغواي ألمانيا، فرنسا السويدي من أفريقيا، كندا هولندا، المغرب في واحدة من أهم وأكبر مباريات دور 32، كذلك البوسنة أمريكا على الجانب الأيسر. تعرفنا على لقاء كبير آخر مرتقب بين اليابان والبرازيل، وكذلك كبير آخر بين النرويج وكوت ديفوار، بينما منتخب الأرجنتين سيلاقي الرأس الأخضر. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى. مشاهدينا ابقوا معنا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: بس واحد نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: كفاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش شهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: أنا زي
11: أهلا أهلا
10: أخبار خمسة الله جاي جاي أهو
12: كيف سبور بروز لك نقرأ الحاجة
13: إيه جاي كمان
14: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
15: خير الصيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد
16: يبا عادي نمدد يومين
17: بنمدد اسبوع.

0: طبعا صباحكم بكل خير مشاهدينا الاعزاء. حاكم تبدو الصوره قبل بدايه الشوط الثاني. عبد العزيز ماذا انتظر الشوط الثاني؟
1: في البدايه ما حدث في الشوط الاول ومعالجه الاخطاء، ما حدث بان منتخب ايران بدا المباراه بمنطقه دفاع عميقه للغايه، استغلها منتخب مصر عن طريق زيكو صلاح بالثنائيه والسرعه في اللعب. بعد ذلك بعد الهدف الذي اتى، ايران رفع منطقه الضغط الى منطقه اعلى، كره طويله محاوله الحصول على الكرات الثانيه. بعد ذلك شاهدنا بان كان هناك استهداف لعبد المنعم في عمليه الضغط، نجح في هذا الامر ركله الجزاء، بعد ذلك متابعه الكره الثانيه. منتخب مصر في منتصف الشوط الاول افتقد الى السرعه، افتقد الى القوه، والسرعه والقوه موجوده في مرموش، لذلك مرموش يجب ان يشارك مع بدايه الشوط الثاني. كون ايران حاولت أن تنقل منطقة الضغط إلى منطقة أعلى، وأعتقد بأنها ستستمر بهذا الأمر، السرعة في عملية الافتكاك، محاولة أيضا لعب تمريرات أسرع النمام بدلا من اللمسات الزائدة في بعض اللاعبين. أعتقد بأن منتخب مصر قادر على تسجيل الهدف الثاني بإذن الله يحقق الفوز.
0: كابتن عمر انتظر جرأة أكبر من مصر الشوط الثاني؟
2: ممكن، يعني إذا شفنا مرموش مكان زيكو صلاح راح يتحرر أكثر، لكن المنتخب الإيراني ممكن بأي لحظة يخطف هدف راح تصعب المباراة على منتخب مصر.
0: تكلم محللي بي إن سبورتس، نعود مرة أخرى إلى الملعبين، نتابع معكم مع الشوط الثاني من اللقاءين مع علي وعمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني هنا في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، كأس العالم 2026 المقامة طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، النسخة رقم 23 ضمن لقاءات المجموعة السابعة هنا في ملعب اللقاء، ولقاء الجولة الثالثة آخر لقاءات هذه المجموعة. منتخب مصر في الصدارة قبل هذه المباراة بأربع نقاط، وإيران في رصيد مختلفين كانت في المركز الثاني، وفي ظل النتائج طبعا الحالية المنتخب المصري اللي نجح أنه يسجل عن طريق محمود صابر بعد خمس دقائق ثم ركلة جزاء من خطأ كان على محمد عبد المنعم، وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 11، ثم هدف طبعا أثناء إصابة عبد المنعم وخروجه ودخول ياسر إبراهيم كان بعدها، كان هناك حالة كده من عدم التركيز، واستقبل منتخب مصري هدف بتسديدة كانت من ميلاد محمدي، وارتدت الكرة بعد ما أنقذها براعة الحية مصطفى شوبير، ولكن طبعا الكرة وصلت إلى رمين ضغيان دون تغطية عكسية كانت من قبل فتوح، وسجل منتخب إيران هدف أتعب. منتخب مصر يعمل تبديلين متوقعين، يعني في حين منتخب إيران هيعمل تبديله في هذه اللحظات، هيطلع كدعاني وهيدخل رقم 2 البديل اللاعب صالح حرداني اللي كان لعب في مباراة بلجيكا، حرداني يدخل مكان اللاعب اللي عنده إنذار طبعا في المباراة. منتخب مصر هيجري التبديل الثاني والثالث، هيطلع محمود صابر ويدخل مكانه مروان عطية، يدخل مروان عطية واحد من العناصر الأساسية لكن عنده إنذار، وأيضا هيطلع كذلك إمام ويدخل مكانه مرموش. تبديلين، خروج إمام وخروج طبعا كذلك أيضا محمود صابر صاحب هدف المصري، سابع لاعب على فكرة يسجل للمنتخب المصري بعد عبد الرحمن فوزي في 34 في المجر هدفين، مجدي عبد الغني في مرمى هولندا هدف الشهيد وركلة الجزاء، محمد صلاح اللي سجل في مرمى روسيا والسعودية في 2018 ثم سجل في نيوزيلندا عن 3 أهداف، وسجل إمام وسجل زيكو وسجل تريزيجيه، وينضم ليهم محمود صابر طبعا بتهديفه في هذه المباراة. إذن عمر مرموش يدخل بديلا في هذه المباراة، عمر مرموش هيدخل بديل في اللقاء، ويكون طبعا حضوره وتواجده مهم أكيد طبعا في الاستغلال المساحات والوصول، وطبعا إحراز انتصار وفوز يريح الجمهور المصري، مصر خلاص تأهلت فعليا، لكن يبقى الترتيب، فوز يبقي منتخب مصر في المركز الأول، التعادل المشروط بعدم فوز بلجيكا على نيوزيلندا بأكثر من فارق هدفين مع طبعا حصول مصر على النقطة في هذه المباراة، وأيضا يعني لا قدر الله لو منتخب مصر خسر فيبقى في المركز ضمن التوالت اللي صعدوا طبعا واللي ضمن على فكرة السويد إكوادور والبوسنة والباراغواي مع حسابات أخرى في ظل هناك لقاءات متبقية غدا إن شاء الله على مستوى المجموعة المجموعات الأخرى اللي طبعا لسه ما انهيناش مبارياتها المجموعة 10 و11 و12. منتخب مصر ليدخل الشوط الثاني. مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم دخل مكان محمد عبد المنعم بعد حوالي كان ربع ساعة، أحمد فتوح في الشمال وسط ملعب مروان عطية ومهند لاشين، وأمامهم تريزيجيه ومصطفى زيكو ومحمد صلاح وعمر مرموش. أمامنا هنا العرضية الخطيرة، كرات العرضية المنتخب الإيراني المميز في الكرات العرضية هنا، الجرأة الهجومية للمنتخب الإيراني اللي بدأ يضغط لكن مرة ثانية عدت مرموش، رامين رضايان وتسديدة لكن مرت بأمان وسلام المرة دي إلى خارج الملعب. فرصة كبيرة للمنتخب الإيراني، المنتخب المصري لابد أن يتعامل بحذر. بص أمامنا هنا أول لعب على الأطراف، رامين رضايان كمل هنا سمان، ثم الكرة الثانية اللي ارتدت إلى لاعب سعيد عزة الله. أمامنا هنا تشوف هذه الكرة ارتدت، بص الإبعاد، إبعاد اتصلحت من رامين رضايان وسعيد عزة الله، لكن فين؟ بعيد بعيد الكرة إلى خارج الملعب. عادل رضا في حراسة المرمى الإيران، في الدفاع نعمتي 19 وخليل زاده رقم 4، ودخل حرداني صالح رقم 2 في اللقاء. امير جالينو يطلع حسين كدعاني اللي عنده انذار، رامين رضايان 23 في اليمين، وميلاد محمدي رقم 5 في الجنب الشمال، سعيد عزة الله وسامان قدوس واللعب محمد قرباني، وفي المقدمه طارمي ومحبي. هذه مصر 4-2-3-1. حاولت دفع بمروان لان كان هناك حقيقه مشكله في وسط الملعب، وبالتالي دخول اللاعب طبعا مروان عطيه ودخول عمر مرموش من اجل مزيد من السرعه والجراه اللي تهدد مرمى المنتخب الايراني. فدي تشكيل ايران 5-4-1، لعب 4-4-2 امام منتخب نيوزيلندا، يسجل في مرمى هدفين وكان يسجلوا هدفين. النهارده لعبوا بنفس الطريقه اللي لعبوا بيها امام المنتخب البلجيكي في التعادل السلبي. مره ثانيه هنا انطلقت ميلاد محمدي، ميلاد الى سمان قدوس، سمان قدوس المنتخب الايراني اللي بيملك الحقيقه دائما التنويع والكرات الطوليه واعتماد على تمرير السريع، وايضا الكره الثانيه اللي من نصيبهم كره ملعوبه اماميه لكن طويله، الكره تطلع على طول الى حارس المرمى علي رضا بنفت. اتمنى ان شاء الله منتخب مصر الشوط الثاني زي ما عودونا، الشوط الثاني دايما يعني ماركه مسجله للمنتخب المصري، بيقدموا عروض قويه بالتحديد في الشوط الثاني. استلام حلو المره دي، اول كرات عمر مرموش، مرموش انطلاقه مره ثانيه هنا تريزيجيه، تريزيجيه افضل لاعب منتخب مصر لمرموش، واحده من الجمل الحلوه، فتوح يلف العرضيه حلوه، الكره العاليه في انتظارها محمد صلاح، لكن بص التغطيه الدفاعيه المره دي من جانب اللاعب ميلاد، امامنا هو ميلاد محمدي، ترجع مره ثانيه محمد هاني المنتخب المصري محمد صلاح، البحث عن المساحه، صلاح ينطلق امامنا هو يعود الى الجانب اليمين، يمرر كره حلوه يا ولد يا ولد لو كنت حلوه حلوه الكره اللي فاتت دي، شفت عرضيه فتوح وشفت تمريره محمد صلاح وفكره تريزيجيه روعه، لو كملت الحاجه كان هيبقى هدف ايه من الاهداف التاريخيه. امامنا هو تريزيجيه عيني لكن ما لبستش، خد القرار وجهز نفسه ويخطف كره حلوه لكن الكره ما فيهاش قوه، الكره اللي فاتت. فرصه كبيره للمنتخب المصري، هل يسجل منتخب مصر هدف تاني ويعزز من حظوظه في صدارة المجموعة؟ محمد صلاح يرجع أمامنا هو التحديد، صلاح يا عيني يعدل يعني وضعه يلف ويموه بشكل مميز جدا، محمد هاني، مهند لاشين، حس كده مهند هياخد نفسه مع دخول مروان عطية، ثنائي بيعتمد عليهم الكابتن حسام حسن لكن أكيد هو بيخشى الإنذار التاني اللي ممكن يحرم مروان أو يحرم فتوح طبعا لو خدوا انذارات في هذه المباراة، بالإضافة لمهند المهددين، وطبعا ما ننساش أن في انذار لمحمود صبر في اللقاء وانذار كذلك لياسر إبراهيم، في حين انذارين أيضا لإيران كان من نصيب اللي طلع كدعاني وأيضا من نصيب لاعب علي نعمتي اللي هو رقم 19 في ملعب المباراة. مرة تانية هنا مارشالياك الحكم البولندي اللي الشوط الأول ادى تقريبا حوالي 5 دقائق وقت بدل ضائع وادى 4 انذارات، مقطوعة حلوة برافو ياسر، ياسر دخل مكان محمد عبد المنعم لو جاهز يلعب، لكن طبعا هو رؤية كابتن حسام وحابب يدخله 2-0 لمنتخب بلجيكا أمام منتخب نيوزيلندا، 2-0 نتيجة اتغيرت في المباراة الأخرى، 2-0 ثنائية لتروسر. وصلنا حتى الآن في هذه البطولة إلى 192 هدف في 65 مباراة، هذه مصر لسه 5 نقاط وبلجيكا 5 وإيران 3 نقاط ونيوزيلند عندها نقطة واحدة. الهدف اللي يسجلوه البلجيك في هذه الأثناء لو سجلوا هدف ثالث تبقى مشكلة، مصر هتبقى في المركز الثاني ويبقى مؤكد بقى هتلعب استراليا. هيبقى مؤكد ان مصر هتلعب مع استراليا في فانكوفر يوم 3 يوليو ان شاء الله. وتلاقي الفائز في هذه الحاله من الارجنتين وراس الاخطاء، لان في خلاص لقاءات اتاكدت، يعني جنوب افريقيا، كندا، هولندا، المغرب، المانيا، باراغواي، فرنسا مع طبعا المنتخب البوسنه، امريكا مع البوسنه، وايضا هناك البرازيل اللي عندها مباراه مع اليابان وكوت ديفوار والنرويج والارجنتين والراس الاخطاء. دي المباريات اللي اتاكدت حتى هذه اللحظه. كرة أمامية المرة دي، الانطلاقات منتخب مصر، محاولة محمد صلاح، انتظار تريزيجيه، حلوة حلوة حلوة، تريزيجيه، صلاح، مرموش المثلث، ومعاهم أيضا زيكو، ولكن تطلع ركلة ركنية. تريزيجيه بيحرجم على هدف تاني.

الى الكره، ولكن على طول الكره المره دي اللي راحت على المنتخب امامنا. هو عنده هدف في مرمى بنين ياسر ابراهيم، فرصه كبيره كبيره بتضيع امامنا من المنتخب المصري، فرصه كبيره كان ممكن تستغل الفرصه اللي فاتت دي بشكل يعني كان ممكن يسجل من خلالها المنتخب المصري. فرنسا مع السويد، يعني ده المباراه اللي انا يمكن ما قلتهاش، فرنسا مع السويد دي المباريات المؤكدة زي ما اتحركوا. ففرنسا عندها أيضا مباراة مع السويد، اللقاءات اللي يعني حتى هذه اللحظة، لكن لسه مصر لسه احتمالية ملاقات مين يعني بنسب كده، يقولك واحد يقولك كوريا لا ممكن، السنغال لا ممكن، يعني حسابات خاصة هتكون إن شاء الله وفقا طبعا لنظام البطولة تبقى محددة، لكن لسه الترتيب بتاع التوالت ما اتحسمش حتى الآن. مصر افضل، مصر اخطر، وصلت في اكتر من كوره، الكوره اللي فاتت الراسيه اللي كانت ما بين ياسر ومهند، والكوره بتاعت تريزيجيه اللي كانت في منتهى الخطوره وكان ممكن تروح لكن ما بلتش في رجله، وايضا الكوره اللي شالها كان حرضاني من امام تريزيجيه في ظل اداء مصري مميز جدا في شوط المباراه الثاني. افضليه للمنتخب المصري، ان شاء الله تستمر هذه الافضليه ويستمر هذا التفوق من اجل الحفاظ على طبعا الصدارة في هذه المجموعة وانتظار الفوز اللي يحسم لك الأمور، ولا تنظر بقى إلى مباراة بلجيكا تسجل 2 تسجل 3 تسجل 4 تسجل 7، يبقى الأمور طبعا إيه محسومة على الصدارة اللي أكيد طبعا الكل يتمنى الصدارة زي ما المغرب عملتها 86 وأيضا في 2022. الفكرة في جدل حول حسام حسن 69 هدف طبعا، لكن جدل حول محمد صلاح 66 ولا 68، لأن هناك مباراة سوازيلاند كانت 2013 سجل خلال هدفين محمد صلاح، هم دول اللي عاملين مشكلة. شكرا للزميل خالد طلعت. كرة ترجع على طول علي رضا، علي رضا الهدفين دول مشكلة 66 ولا 68. علي رضا تفوق مصري حتى الآن، تفوق مصري في المباراة حتى هذه اللحظة في الأداء في الشوط الثاني، ولكن المنتخب الايراني تدخل والتحام قوي جدا، اللعب لازم يتوقف امامنا. الكره اللي فاتت تدخل قوي من المنتخب الايراني والكره ترتد وياسر ابراهيم، وحكم اللقاء صفر يا عم مارشينياك، صفر يا مارشينياك، مارشينياك لازم يصفر امامنا، هو سلامات في اللقطه دي زيكو، سلامات يا زيكو. حكم في كاس العالم 2018 ارجنتين ايسلندا المانيا والسويد، وكان ادار ايضا في 2022 هذا الحكم مباراة فرنسا الدنمارك ودور 16 أرجنتين وإستونيا. كان على فكرة اللي حكم سوبر أوروبي ما بين الريال وأتلتيكو 2018، وحكم أيضا نهائي دوري الأبطال ما بين مانشستر سيتي في 2023 أمامنا هنا المباراة النهائية كان إنتر ومانشستر سيتي. زيكو أم زيكو طمنا عليك، زيكو طمنا على زيكو أمامنا، هو واحد من اللاعبين اللي بيراهن عليهم دايما ومستمر بعد أداء المميز في أول لقائين مع المنتخب المصري. في تحركات حلوة في وجود تريزيجيه مع مرموش، أكيد طبعا يعني يشكل خطورة كبيرة. مرة ثانية مقطوع عمر مرموش، المساحات والانطلاق، نجم مانشستر سيتي، نجم السيتي، مرموش، مرموش رحلة البحث عن المرور، عدى عدى مرموش، لكن راحت مرموش وسط ثلاث، وسط ثلاث. شوف احيانا لا مرموش لا جدال لعيب كبير ونجم مميز، لكن احيانا الكره مش متوقعه، العب السهل لحد ما الكره تمشي معاك. بص زيزو بدا يستعد، شفت زيزو بيستعد ليكون ورقه قادمه، لعب في المباراتين السابقتين احمد مصطفى زيزو اللي هيشارك امامنا، هو واضح انه هيكون ورقه هجوميه، ممكن مكان نشوف مكان زيكو تشوف مكان مين. احمد مصطفى امامنا زيزو هيكون ورقه قادمه في المباراه، هيخرج محمد صلاح، هيخرج محمد صلاح، يخرج بدري شوية، خرج بدري شوية محمد صلاح، يخرج بدري أمامنا. وبص الحديث وكل رايح له أمامنا، هو كله رايح له، نجم كبير محمد صلاح، محمد عبد الواحد، بص كله رايح لمحمد صلاح. لقطة تعبر، لقطة تعبر، محمد صلاح هل طلع بدري؟ عشان كده الكل رايح يعني يتكلم معاه وحاسين اكيد طبعا يرغب في اللعب ومزيد، لكن هنشوف رؤيه وافكار كابتن حسام حسن اللي بنحترمها جدا الحقيقه، لان كل ما قام به حسام حسن في هذه البطوله
ياخد عليها يعني

جائزة الإجادة بالدرجة الأولى يعني أخذ وسام من الدرجة الأولى. لو ادنا له وسام يعني مش هنوفيه حقه الحقيقة حسام حسن في قلبك لحتى الآن. زيكو زيكو يلعب بزيزو أمامنا هو اللي بدأ يضغط زيزو لكن مرور المرة دي عدى عدى الدفاع الإيراني هنا عن طريق شجاع خليل زادة. كرة أمامية ياسر إبراهيم ياسر كرة الألشة في وسط الملعب سبان قدوس وسعيد عزة الله ومعهم محمد قرباني ثلاثي اللي بيلعب في وسط ملعب المنتخب الإيراني. شوف خلى حرداني هو الثالث مع خليل زادة ومع نعمت بعد ما طلع حسين كنعان. كرة إلى خارج الملعب هذه أمامنا هنا قرباني شوف محمد صلاح يبدو يبدو أمامنا هو في لا في إصابة في إصابة أمامنا في إصابة طمنا عليه طمنا عليه. أدي زيدان والنني النجوم كبار طبعا في كرة القدم المصرية محمد النني ومحمد زيدان اللي النهاردة هما ضيوف الشرف اللي بيمثلوا مصر مع الموجودين طبعا في البعثة المهندس هادي أبو رئيس الاتحاد ورئيس البعثة المهندس خالد الدرندالي وكذلك أيضا نائب مصطفى أبو فخر. كرة على طول أمامية كرات العالية هنا تريزيجيه واحد واحد حتى الآن. حركة رائعة وأداء نشط من مصر استغلال تريزيجيه الحقيقة بشكل مميز ولكن علي رضا بن نبان الحقيقة تصدى لواحدة من الكرات الخطيرة. موجود طبعا محمد الشناوي ومهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى كريم حافظ إبراهيم عادل طارق علاء حمزة عبد الكريم نبيل عماد دونجا هيثم حسن والاثنين المصابين اللي قلنا بيغيبوا للإصابة سواء حسام عبد المجيد أو حمدي فتحي مدمرهم النهارده على فكره اصابه ان شاء الله تكون سليمه بالنسبه للنجم محمد عبد المنعم. فكره بين مصر وايران لقاء كان في دوره احد الشركات الراعيه في نصف نهائي في عام 2000 في ايران وكان تعادل 1-1 سجل وقتها حسام حسن هداف التاريخ المصري وعادل علي دائي هداف التاريخ لايران وكان طبعا اللقاء انتهى بركلات ترجيح وبعدها مصر لعبت نهائي خسرت امام كوريا وكانت ايران فازت على مقدونيا الشماليه في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع. هادي السيد هادي خشب ابراهيم حسن سمير كمونه محمد يوسف ابراهيم سعيد عبد الله السقا حسن حسن احمد صلاح حسني احمد حسن ونزل كان حازم امام وعبد الستار صبري ومحمد فاروق في تلك المباراه الوحيده اللي ما بين منتخب مصر ومنتخب ايران. مصطفى شوبير واحد من نجوم اللقاء صد ركله الجزاء ببراعه الحقيقه من لاعب مهدي طارمي. منتخب مصر بيفرض سيطرته واستحواذه كان عنده افضليه الشوط الاول للمنتخب المصري 8 محاولات مقابل 6 بين العرض والقابين 2 مقابل 3 والنتيجه ما زالت طبعا 1-1 حتى الان. محمود صابر بعد 5 دقائق ورامين رضا ايان اللي سجل في الدقيقه 14 من عمر اللقاء مع طبعا ركله جزاء اللي صدها في الدقيقه 11 مصطفى لمهدي طارق. مهند لاشين مروان عطيه مروان اول كوره استلام زيزو زيزو المهام الخاصه هنا في هذا الجانب عايز يفتح يلعب بطرفين يلعب بزيزو ويلعب كذلك ايضا بتريزيجيه مع وجود مرموش وزيكو في ادوار هجوميه في العمق الهجومي. هنا امامنا الصراع رامي رامي يا ولد رامي عامل موسم رائع موسم رائع مع نادي العين الاماراتي سواء بالفوز بلقب الدوري او الفوز بكاس رئيس الدوله في دوله الامارات العربيه. حتى الان امامنا 21 دقيقة استلام عمر مرموش يدخل بديلا بعد ما ظهر اساسيا في المباراتين لعبها لتريزيجيه طويلة شوية تريزيجيه جاي له على طول استند فتوح يسند على طول استلام فتوح عمل عرضية حلوة فتوح عمل عرضية عمل مساندة امامنا هنا لكن تعود مروان عطية الشكل اختلف مع دخول مروان عطية مع مروان طبعا ادوار مهمة جدا في وسط الملعب في الاستلام والتسلم وفي استعادة الكرة على فكرة عنده ارقام مميزة جدا الحقيقة في اللقاءات السابقة على مستوى الأداء وعلى مستوى استرداد الكرة والمشاركات طبعا في الأدوار الدفاعية. تريزيجيه مرة ثانية تعود كرة تصل إلى عمر مرموش في مساحة انطلاقة مرموش لعبها حلوة تريزيجيه هي هي هي زيزو لكن على طول الكرة تطلع إلى ركلة ركنية أمامنا. شوف زيزو بيقول له لمست في إيد اللاعب وكرة ومحاولة مصرية شوط ثاني مصري خالص شوط ثاني مصري خالص. هذه الكرة اتعملت مرموش على طول الكرة صباح يعني ان شاء الله عايزين نقول صباح الخير صباح النصر باذن الله يكون النصر للمنتخب المصري في هذه المباراة.
نتمنى إن شاء الله يكون الفوز والانتصار للمنتخب المصري والتعادل حتى الآن في هذه المباراة. ركنية لصالح منتخب مصر، الكرة العالية على رضا، رضا متفوق في هذه الكرة طبعا، حارس المرمى الإيراني اللي بيطلع طبعا امتداد لمهدي رحمتي وإبراهيم طبعا المميز إبراهيم اللي هو كان في حراسة المرمى أيضا، علي رضا الحقيقي وإبراهيم ميرزابور كان طبعا في السابق مع المنتخب الإيراني. بص عملنا مصر 5 بلجيكا 5 إيران 3 ونيوزيلندا عندها نقطة حتى الآن. إن النتائج المباريات اللي بتقام طبعا في نفس التوقيت للمجموعة السبعة، مباريات المجموعة السبعة، وهنا المنتخب المصري اللي ماسك كورة بيظهر بشكل أفضل، منتخب مصر في هذه اللحظات وفي هذه اللقطات. مرة تانية هنا انطلاقة مصرية، محاولة جديدة للوصول منتخب مصر، ولكن هناك تدخل فاول مرمش. شكل مصر افضل في هذا اللقاء مع استمرار تفوق في اللقاء الاخر في فانكوفر بلجيكا بهدفين مقابل شيء. عمر مرموش تسكير، طلع حمد عبد المنعم مصاب ودخل ياسر ابراهيم، ثم التبديلين اللي تم بدخول كل من مروان وعمر مرموش مكان إمام ومكان محمود صابر، وبعد كده دخول زيزو مكان محمد صلاح اللي كان في الدقيقة 57. مروان عطية، مروان يلعب كرة حلوة، هي هي يا راجل، حلوة كرة، حلوة حلوة الكرة اللي فاتت اتعملت حلوة قوي، مهند لاشين يا ولد عملها للخلف ولكن كان في انتظارها تريزيجي، كرة حلوة قوي اتعملت، جملة حلوة من زيزو مرة تانية يلعبها يا ولد يا مروان عطية، يا عين يا مهند، يا عين يا مهند على الكرة اللي جابها ايه، ولكن الدفاع يا ولد على وش الرجل والأداء مهند لاشين، مباريات كبيرة جدا لمهند لاشين، مباريات كبيرة جدا لمهند لاشين. ركنية مصرية الرأسية الجديدة، فرصة كبيرة كانت لمصر لو عدت الكرة الفاتنة، لكن أداء مصري مميز، كل الحذر من مرتدات المنتخب الإيراني. مهدي طارمي راح فين؟ مهدي طارمي، مهدي طارمي يا راجل، ده مهدي طارمي داخل في هاني إيه؟ ده داخل في هاني إيه؟ قطر قطر مهدي طارمي في اللقطة الفاتنة. فرصة مصرية جديدة، كرة بتاعت مروان عملها حلوة قوي لمهند داشين، هذه مهدي طارمي عودة مرموش، ولكن على طول الفاول لمحمد هاني، فاول لمحمد هاني. شوف ال- ال- الكل بيتكلم على خروج محمد صلاح، لان تعودنا يخرج في الدقيقه 77 دقيقه 80، لكن النهارده خرج بدري شويه، لكن شفنا الحقيقه شفنا فيه يعني يبدو حاطط ثلج، لكن هو محمد صلاح يطلع وكان بدا ينشط وبدا يكون متميز، وطبعا اي لاعب ما بيحبش خروج من الملعب بالمناسبه، يعني سواء يعني في حالته او مش في حالته. ودي واحده عرضيه حلوه المره دي بجانب فتوح الى خارج الملعب، كان بدا يبقى فيه يعني كرات كده بينه وبين تريزيجيه، تفاهم تريزيجيه نجم اللقاء الاول دون منازع في هذه المباراه، افضل لاعب المنتخب. لكن دخول مروان عطيه حقيقه في وسط الملعب ومشاركه مرموش اعاده اتزان للوسط وزادت سرعه الأداء الهجومي للمنتخب مصر، ومرموش لعيب يمتاز بالسرعة والتسديد أمامنا، احتفظ بالكرة المرة دي، لازم يخلص أسرع من كده، تمريرة بينية، زيكو، زيكو اللي بيتحرك أمامنا هو في العمق، لكن تدخل، تدخل هنا في اللقطة اللي فاتت وتطلع إلى خارج الملعب، وحكم اللقاء أمامنا والتبديل إيراني قطر. هيطلع مين؟ هيطلع سبان قدوس، يطلع سبان قدوس ويدخل مكانه اللاعب البديل رقم 20 اللاعب شهريار أمامنا هنا. شهريار مكان قدوس، شهريار مجنونو اللي هيدخل كبديل في اللقاء في مباراة اليوم للمنتخب الإيراني مكان سمن قدوس في التبديل الإيراني الثاني في هذه المباراة في الدقيقة كم؟ الدقيقة 67 قبل التوقف بعد قليل للهيدريشن بريك أو الترطيب. الموقف تغير، إذا نيوزيلندا لا شيء وبلجيكا 3، وبالتالي الموقف هيتغير وبلجيكا هتبقى في المركز الأول لفارق الأهداف. هذه بلجيكا تتفوق فارق الأهداف على منتخب مصر، بقت 5 نقاط، بلجيكا أول ومصر تاني، ويبقى اللقاء لو مصر طلعت تاني مع أستراليا في فانكوفر يوم 3 إن شاء الله يوليو، وانتظار الفائز بقى في أتلانتا من الأرجنتين والرأس الأخضر.
فجأة. الرأس الأخضر الحقيقة اللي عمل تقدم فجأة كبيرة وتأهلها في مجموعة كان فيها إسبانيا اللي تصدرت المجموعة، وكان فيها كذلك الأخضر السعودي وكذلك أيضا منتخب أوروغواي. 1-1 حتى الآن. منتخب مصر بمن حضر خرج صلاح، لكن عندنا ثقة في الأسماء واللاعبين الموجودين اللي مقدمين شوط تاني مميز، وتفوق مصري واضح حتى الآن. عمر مرموش، مرموش اختار الصعب لكن عدى، عنده الثقة. مرموش يفكر يسدد لكن واحد على ركلة ركنية. أيوة كده تعليمات الواضحة زي ما شفنا كابتن حسن بين الشوطين، اتكلم على الضغط على المنتخب الإيراني والكرات السريعة، وأيضا اتكلم على التسديد البعيد استغلال المهارة اللي عند اللاعبين المصريين، وتطلع كرة إلى ركلة ركنية جديدة من خلال كاميرا حكم اللقاء شيمون مارشيداك. ركنية مصرية، تفوق كبير لمصر الشوط الثاني من خلال عدة فرص ومهارة.

0: تعليمات أمامنا هنا من قبل كابتن حسام حسن في ظل التعادل الإيجابي 1-1. الفكرة بالاتصال ما بين زميل محمد فوزي المتحدث الإعلامي طبعا محمد مراد اللي أكد على إن أهداف محمد صلاح 68، عشان يعني في الجدل بيقول حضرتك 66 68، لكن محمد صلاح خرج وادي جمهور الإيراني اللي حاضر طبعا في مباراة اليوم واللي بيتواجد هنا في سياتل، والمنتخب المصري اللي بيواصل أداؤه المميز حقيقة في الشوط الثاني. دايما منتخب مصر عنده تفوق في أحداث مباراة الشوط الثاني، إن شاء الله الأمور تكمل ويحقق المنتخب المصري الطموح والأمال. الجمهور المصري اللي الحقيقة بيترقب وينتظر إن شاء الله الفوز والانتصار في هذه المباراة. أمانة كبيرة في طبعا عنق وأقدام لاعبي المنتخب المصري، لأن الحقيقة يعني أنتم أفضل من يعني الكل في هذه المجموعة، ودي نعمة كبيرة إن شاء الله يصيروا نعمة إن هم يحملوا شرف افتداء فانيلة المنتخب المصري. فرحة شعب، انتظار الفرحة الكبيرة إن شاء الله، ونقول يا صباح الرضا والسرور. الجمهور المصري دايما فرحان ومسرور إن شاء الله في ظل النتيجة حتى الآن 1-1، لكن المباراة الأخرى بلجيكا متقدمة 3-0 تتصدر بفارق الأهداف. على طول الكرة الركنية، المنتخب المصري رامي تدخل في الكرات العالية مرتين أمامنا، واحدة مهند وياسر والتانية اللي فاتت دي ما بين رامي وما بين تريزيجيه اللقطة اللي فاتت. مرة ثانية فتوح، سيطرة مصرية، تفوق مصري في ظل الأداء المصري المتميز تريزيجيه، لكن يبقى إيه؟ يبقى التسجيل. تريزيجيه كل الحذر أمامنا، تريزيجيه يفكر يعرض الكرة، لكن على طول مرادي التدخل تطلع رامي التماس. شوف بقى الحذر من المرتدات، منتخب الإيراني خلاص يبدو كده المنتخب المصري متفوق على المستوى البدني، وده شيء يحسب للجهاز الفني واللاعبين الحقيقة والتبديلات اللي تمت في المباراة، مع زي ما قلنا يعني البعض ممكن يتحفظ على تدريب محمد صلاح، لكن هي رؤية فنية ونحترم الرؤية الفنية لمن يقود المنتخب المصري بكفاءة كبيرة كابتن حسام حسن. هاني، محمد هاني، تدخل قوي مش ممكن التدخل امامنا هو دي اللقطه اللي فاتت. شفت زيكو، شفت مصطفى زيكو بيقول له واي، حكم اللقاء امامنا هو تعليمات ادي ياسر ابراهيم هيغير التيشيرت الخاص بيه امامنا. هذا الفني الموجود مع الكابتن حسام حسن طبعا، وكابتن ابراهيم طارق سليمان، محمد عبد الواحد سعفان الصغير، محمود سليم محلل، وايضا وليد بدر الاداري، ومتحدث عليه محمد مراد. كل هؤلاء يعني ما نقول اسماء كلها يعني، لكن يستبدل امامنا تيشيرت الخاص بيه امامنا ياسر ابراهيم بعد الشد اللي كان موجود في اللقطه الماضيه اثناء الركنيه الاخيره. مره ثانيه هنا الخطوره من جانب مهدي طارمي، لكن يغطي بشكل مميز جدا احمد فتوح. منتخب المصري اللي عنده طموحات كبيره وتحدي جديد، وادي امامنا هنا يستعد حمزه عبد الكريم، يستعد حمزه لاعب برشلونه خلاص اللي يعني تم التعاقد معاه بعد نجاح تجربته مع الفريق بيه، وان شاء الله يكمل مشواره ومسيرته ويكون موجود في قائمه هانز فليك في الموسم الجديد وعقد حتى 2029. امامنا حمزه عبد الكريم ابن النادي الاهلي طبعا اللي هيشارك في هذه المباراه ويدخل كبديل بعد قليل في اللقاء. حمزه عبد الكريم اعتقد مكان زي فتوح، عمل مباراه حلوه فتوح، نوبة فتوح. مره ثانيه هنا تريزيجيه نجم المنتخب بلا منازع النهارده، تريزيجيه نجم المنتخب المصري بدون منازع محمود حسن تريزيجيه. أدفانتينو أمامنا هو يتابع اللقاء. المباراة الأخرى اللي ما بين منتخب بلجيكا ومنتخب طبعا نيوزيلندا حتى الآن نتيجة بقت 3-0 زي ما قلنا، بعد ما سجل تروسار هدفين سجل كيفن دي بروين الهدف الثالث، هدف اللي بيعني صدارة بلجيكا لهذه المجموعة. حردادي كرات العالية، تعامل رائع، برافو يا رامي. تريزيجيه جهد كبير تريزيجيه أمامنا هنا في واحدة من اللقطات المهمة، التمريرة في اتجاه مرموش، سيطرة والاستحواذ مهم، الكرة الثانية لكن على طول الدفاع الإيراني المرة دي بيرجع على طول في اللقطة الماضية للاعب ميلاد محمدي اللي قل تقدمه، يعني الشيء اللي قلل من المنتخب الإيراني إن ميلاد محمدي ما بقاش يتقدم, وأيضا رمير رضائي ما بقاش يتقدم, لأن الكابتن حسام حسن أوجد الأمور اللي إيه تدي للمنتخب المصري التوازن في الأداء. 13 محاولة مقابل 8 بين العرضة والقائمين, 3 مقابل 3, وحتى الآن نتيجة اللقاء التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. على طول كرة المنتخب المصري عدت من فتوح, خطر المرة دي راح في المساحة, محبي يلعب كرة العرضية خطيرة, يا سلام على التغطية يا هادي, يا سلام وخروج مصطفى شوبير, واحدة من لحظات الارتباك, لكن هادي شال كرة هدف. مرة تانية المرور, تعود الكرة الثانية, المنتخب الإيراني حاول يسدد لكن مرة تانية يتصدى زيكو, وهنا الكرة ولكن المرة دي محمد هادي غطى حلو, التغطية العكسية ممتازة, محمد هادي ولكن تطلع كرة ركلة فم, شوف وجدوا المساحة في ظهر فتوح, يطلع مصطفى لكن أنقذ محمد هاني في اللقطة فاتت. مصطفى خروج كانش موفق في اللقطة اللي فاتت, وأمامنا هو التبديل, هيطلع زيكو مصطفى يدخل حمزة عبد الكريم, يطلع زيكو أحد النجوم في مباراة الأولى أمام بلجيكا أمام نيوزيلندا النهاردة, قدم جون كلهم, ما حدش بخل بجهده حقيقة النهاردة. لاعبة منتخب مصر, يطلع مصطفى زيكو وينزل حمزة عبد الكريم. آخر تبديلات المنتخب المصري, شارك كريم حافظ وكذلك إبراهيم عادل, لسه ما شفناش هيثم حسن, ما شفناش جونجا, ما شفناش طارق علاء, وأيضا طبعا الحراس المرمى الموجودين. كرة عرضية مصرية, محمد علاء أكيد طبعا اللي يغيب, وأيضا طبعا في القائمة مع مهدي سليمان ومحمد الشمال. فتوح يا ولد يا فتوح, اللعيبة الحريفة عمل عرضية حلوة فتوح, ولكن مرة تانية الضغط من جانب لعيبة منتخب مصر. عمر مرموش لكن على طول رمين رضيان. التبديلات كان ليها أثر, يعني إذا كنا بنقول صلاح تلعب بدل, لكن التبديلات المنتخب المصري كان ليها أثر على مستوى وسط الملعب وعلى مستوى الاستغلال الإيقاف طبعا مفاتيح اللعبة. أمامنا محمد هاني اللي بيقدم مباريات تاريخية, محمد هاني بيقدم لقاءات تاريخية في هذه البطولة حتى الآن. مروان عطية, مروان فتوح يرجع مرة تانية, مهند داشين واحد برضو من نجوم البطولة من جانب المنتخب المصري. شوف الجمهور المصري, اسمع الجمهور المصري كأنك في استاد القاهرة في برج العرب, كأنك في محافظات مصر الأكيد, يعني مع هذا اليوم الجديد, مع الأمل اللي دايما والفرحة اللي بننتظرها إن شاء الله من لاعبي المنتخب المصري, وأتمنى إن شاء الله الأمور تكلل بالفوز والانتصار, لأنك لما تفكر هلاعب مين, يعني ما سامحوني يعني ده مش صح الكلام ده, تقعد تحسب هلاعب مين ووصل قصاد مين, خدها خطوة خطوة. الثقة والإيمان بالقدرات أهم أسباب النجاح, دي أهم أسباب النجاح. والطموح, يعني طموحك ما يعنيش أن أنت تصل لما تريد سريع, لكن يعني أن تستمر, تعب اللي بيقدم من جانب اللاعبين, تؤمن بأنك قادر على التقدم خطوة ورا خطوة حتى تصل إلى مبتغاك, تصل إلى هدفك ونصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة. وتغنوا بقى بلدنا في القلوب مش متشالة, ولما تضيق علينا الحالة كملوا حضراتكم, أكيد عارفين طبعا هذه المقاطع, ويعني ليت شادية الشهيرة مشافش العناد في عيون الولاد, وتحدي إيه, تحدي الزمن وتحدي أمور كثيرة, وهنا التحدي أمام الكرة الإيرانية في واحدة من اللقطات الخطيرة, التقدم هنا والوصول إلى خطورة بجانب إيران عن طريق اللاعب رامين رضيان. 1-1 حتى هذه اللحظة, مباراة تانية 3-2, وبالتالي قمة المجموعة هتكون للمنتخب البلجيكي حتى هذه اللحظة. حمزة عبد الكريم يمرر كورة, عمر مرموش في المساحة, عمر تدخل وفي فاول, وتشوف بقى أمامنا الإنذار القادم للاعب رقم 6 سعيد عزت الله. تفوق مصري لكن ما سجلش منتخب مصر. شوف أمامنا هنا ظهر التعب, المنتخب المصري اللي حافظ حقيقة على أدائه وعلى قوته البدنية, وده يحسب للجهاز الفني ورؤية الجهاز الفني اللي قدم مباراة كبيرة حتى هذه اللحظة مع المنتخب الإيراني. وأمامنا سعيد عزة الله اللي تلقى الإنذار في حال تأهل إيران يغيب عن المباراة القادمة, يعني الإنذارات الموجودة دي بتبقى موجودة في الأدوار القادمة لو خد إنذار تاني. بالنسبة للإنذار التاني أدوار القادمة النوك أوت زي ما قلت بقى المباريات خلاص تحددت، جنوب أفريقيا كندا، هولندا المغرب، ألمانيا باراغواي، فرنسا السويد، أمريكا البوسنة، البرازيل اليابان، كوت ديفوار النرويج، أرجنتين الرأس الأخضر، والمنتخب المصري في حال طبعا النتيجة كما هي عليه في هذه المباراة والمباراة الأخرى هيلاقي منتخب أستراليا فانكوفر الساعة 10 مساء إن شاء الله يوم 3 يوليو، وبعد كده إن شاء الله يكون له الحظ إنه يلعب في أتلانتا أمام الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر دور 16، ثم يكمل مشواره بعد ذلك في البطولة ويسعد ويفرح جماهير إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخبات العربية إن شاء الله في حظوظ أوفر واستمرار المنتخبات اللي ليها حظوظ في الاستمرار، منها أكيد طبعا منتخب المغرب اللي ترشح وتأهل، وكذلك أيضا انتظار منتخب الجزائر في المباراة المهمة غدا أمام منتخب النمسا. مرة تانية كرة تعود، استلام المرة دي عن طريق اللاعب رامين رضيان، فين فين بص الجانب البدني، خلاص منتخب الإرادي خد العديد من اللقاءات الودية خلال طبعا الفترة السابقة، فاز على مالي، فاز على جامبيا، فاز على كوستاريكا، وواقع أمامه فتوح، سلامات يا فتوح، أحمد فتوح، أحمد فتوح، يا ساتر إصابة لأحمد فتوح، جهد بدني كبير وشد، أعتقد إن شاء الله يكون شد بس بسيط في الخلفية، مهند لاشين يتحدث، والمنتخب المصري استنفذ التبديلات اضطراريا بإصابة محمد عبد المنعم بعد ربع ساعة دخول ياسر إبراهيم، وبين الشوطين دخول مروان عطية، وكان طبعا دخل مرموش مكان كل من محمود صابر وإمام، ثم بعد ذلك دخول زيزو مكان صلاح، وأخيرا دخول حمزة عبد الكريم أمامنا هنا البديل اللي دخل مكان زيزو. المنتخب المصري يكمل اللقاء، لو مش قادر يكمل أعتقد لازم يطلع أمامنا هو يطلع أحمد فتوح، لكن دون تبديل خلاص، يعني حفاظ على اللاعب مهم جدا. هذا العلاج هذا الخلفية، يقول محمد أبو العيلة وبيقول له لا ما يكملش، جهاز الطبي الموجود اللي عليه أدوار مهمة جدا إن شاء الله يعود سريعا بإذن الله حمدي فتحي يشفى من الإصابة اللي برضه كانت في الخلفية، وأيضا يكون بقى إيه البروتوكول انتهى بالنسبة لحسام عبد المجيد إن شاء الله يكون موجود في المباراة القادمة. حسام عبد المجيد حقيقة ما كانش محظوظ لما أصيب بعد لحظات من دخوله في مباراة نيوزيلندا السابقة. استلام على طول تريزيجي، تريزيجي يرجع مهند لاشين، رامي، ياسر، منتخب المصري منتخب نيوزيلندا يسجل في هذه اللحظات، منتخب نيوزيلندا بيسجل في هذه اللحظات في مرمى المنتخب البلجيكي، منتخب نيوزيلندا بيسجل في مرمى منتخب بلجيكا في هذه اللحظات. هنشوف الموقف ايه يتغير امامنا هو، لان الفارق 3 اهداف يدي للمنتخب البلجيكي، هنشوف امامنا هنا. لكن عمر مرموش، خلينا في المباراة، خلينا في الرأسية، حمزة عبد الكريم، هي الكرات اللي بيمتاز بيها حمزة، هي الكرات اللي بيمتاز بيها حمزة حتى الآن المباراة 1-1 مصر أول، مصر في المركز الأول، تعود مصر أول في هذه اللحظات، لأن مصر ليها 5 وعليها 3 وعندها زائد 2، في حين بلجيكا ليها 4 وطبعا يعني استقبلت 2 يبقى ليها زائد 2 حتى هذه اللحظة. وسمعنا الأصوات وحمزة هو كان هيسجل، كان هيسجل. شوف أمامنا أدي محمد علاء والفرصة الكبيرة المصرية اللي ضاعت منذ قليل في المباراة، الضغط المصري اللي بيتوالى، مباراة كبيرة أول مصر الشوط الثاني، لكن دون أن يسجل المنتخب المصري. مرة تانية تريزيجي، تفوق واضح، تفوق واضح في هذه المباراة حتى هذه اللحظة رغم النتيجة 1-1. كرة ترجع على طول، أدي اللاعب حرداني، شوف أمامنا منتخب مصر، فتوح أمامنا هو متواجد لكن ما يعني مش هيقدر يجري ولا يقف، بس هو بص حامل على نفسه مع محمد محبي، وتريزيجي هو اللي رجع يلعب في الطرف الشمال طبعا بعد إصابة النجم أحمد فتوح. محمد محبي اللي لم نرى كثيرا في هذه المباراة، نتمنى إن شاء الله لن نرى كثيرا في اللقاء في الوقت المتبقي. مهدي طارمي منتخب الإيراني، صالح حرداني. صالح حرداني منتخب الإيراني اللي بيراهن وبيلعب على التعادل لأن إيران ليها ثلاثة وعليها ثلاثة، وبالتالي يعني الفارق الأهداف لا شيء، وممكن ده يديه حظوظ على فكرة في الوصول ضمن أفضل 8 تواجد. 4-1 عادت بلجيكا إلى الصدارة. كراسي الموسيقية، بلجيكا تسجل في هذه اللحظات لتعود إلى الصدارة. دي النتيجة الحالية ضمن طبعا التقلبات، لأن منتخب بلجيكا يسجل في مرمى منتخب نيوزيلاند. الفارق أمامنا، لوكاكو اللي سجل، بلجيكا أول عندها زائد 3 يعني صافي الأهداف، ومنتخب مصر زائد 2، وبالتالي بلجيكا تتقدم إلى المركز الأول. مرة ثانية خطورة هنا في اللقطة، تريزيجي ما شاء الله ما شاء الله، محمود حسن تريزيجي قدم لقاء كبير أمام اللاعب الخطير أمامنا هورامين رضيع. الإصابات بتطارد المنتخب المصري، لكن الصورة الجميلة اللي قدموا لنا النهاردة لعيبة منتخب مصر حقيقة نالوا احترام الجميع، شرفتونا وشرفتوا مصر وشرفتوا بلدكم بهذا الأداء الحقيقة والشكل المميز في المباراة، والفوز الأول اللي تحقق في المباراة السابقة، وبالتالي لازم تاخدوا حقكم، والناس كلها الحقيقة سعداء بما قدمتموه حتى الآن، والأداء اللي بيتواصل والشكل والشخصية والهوية المصرية اللي واضحة جدا في اللحظات الماضية. وأمامنا هنا حكم اللقاء يدي خطأ للمنتخب الإيراني. الحكاية ما خلصتش، ومنتخب مصر لسه مكمل ولسه موجود في سياتل هنا في مسرح الأحلام في يوم من الأيام الجميلة، في صباح يوم جديد، في صباح الطموح وصباح الأمل، في مهمة وطنية ومهمة قومية. ولكن لاعبي المنتخب المصري حقيقة كانوا عند حسن ظن الجميع بما قدموه في هذه البطولة حتى الآن. لسه المباراة الثانية 4-1، جوست اللي دخل في قائمة الهدافين على فكرة عنده 3 أهداف، لكن ميسي 5، واللي عندهم 4 امبابي، والنجوم بقى الموجودين على مستوى التهديف وهالاند وفينيسيوس اللي سجلوا، وأيضا ديمبلي اللي أيضا عنده 4 أهداف. محاولات من جانب منتخب إيران، شوف منتخب إيران سكين كورة مسيطرين يعني، ومنتخب مصر طوال فترات الشوط الثاني، والمنتخب الإيراني يعني كان رحبة عرضية يمكن، وفي تسديدة كده كانت من سعيد عزة الله، يعني حاولات قليلة شحيحة من جانب منتخب إيران حتى الآن في اللقاء، ولكن النتيجة 1-1. كل الحذر في هذه اللحظات، منتخب الإيراني اللي بيحاول ينقض في هذه اللحظات على المنتخب المصري في الدقيقة 88 مع تسكير بأن فتوح في الملعب، لكن الملعب ناقصين منتخب مصر في اللقاء حتى الآن. أدي محاولة هنا لكن زيزو، وعلى طول كرة تطلع إلى خارج الملعب، و ركلة ركنية لصالح المنتخب الإيراني. هيثم حسن يعني كنا نتمنى نرى في جانب من هذه المباراة، لكن يعني نشوف إن شاء الله في اللقاءات القادمة. 62% مقابل 38%، 15 محاولة مقابل 9 حتى الآن في اللقاء للمنتخب المصري. ركنية للمنتخب الإيراني مميزين، وخطرة جدا خطرة جدا الضربة الرأسية، لكن في فاول، في فاول أمامنا. شوف هنا مصطفى شوبي، كرات العالية النهاردة فيها مشاكل للدفاع المصري في الكرات العرضية. بص العملاق أمامنا هنا كان متقدم أمامنا، هو البديل اللي دخل شهريار عمل الرأسية واحدة بالكرات الخطيرة، لكن هناك دفعة وفي تحجيز. بص مصطفى هنا حجزوه عليه ما طلعش، مهدي طارمي عاملينه سندويتش في لطن فكر. الكرة اللي فاتت دي في منتهى الخطورة على المنتخب المصري، ولكن مرت بأمان، وهناك خطأ. وأمير جالينوي أمامناه، شوف 8-1 على مستوى الركنيات. مهدي طارمي مولود في بوشهر، هذا اللاعب طبعا الإيراني اللي بيقول حضرتك لعب في أندية يعني مستويات عالية جدا، من اللاعب اللي كان مع نادي الإنتر وحاليا طبعا مع نادي أولمبياكوس اليوناني، ولعب في بورتو كمان البرتغالي فترات مهمة جدا في تاريخ هذا اللعب. رامي عقل قوي، مرموش أدوار مهمة، مرموش يحاول يعدي ياخذ رامي التبعث. 190 خلاص منتخب المصري، وتبديل أمامنا هنا، ينزل اللاعب علي رضا امامنا هو جيهان بخش, واحد من الخبرات الكبيره قوي اللي شارك في 2018 و2022 واللي بيملك 101 مباراه امامنا هنا بيستعد ليكون بديل في اللقاء. جيهان بخش امامنا هيكون بديل ايراني قادم في هذا التوقيت من اللقاء. طبعا هل هنشوف مكان مين؟ نشوف يدخل دايما هو بيلعب في طرف اليمين, هل يدخل مكان اللاعب قرباني؟ هنشوف التبديل الارادي اللي هيتم في الوقت البدل الضائع في اللقاء. يوم جميل حتى الان رغم التعادل, لكن اداء مميز من جانب لاعبي المنتخب المصري. هيطلع سعيد عزت الله رقم امامنا هنا, ونشوف ده 6 دقائق بدل ضائع, ليس التبديل. ده الحكم الرابع الياباني يوسوك إراكي اللي بيعلن عن 6 دقائق وقت بدل ضائع. مرموش, عمر مرموش, مروان استلم وعدى مروان يمرر كرة لكن فاول لصالح المنتخب المصري. هذا طبعا الأداء المصري بذل جهد كبير في اللقاءات الثلاثة. وهيطلع رقم 8 محمد محبي لاعب روستوف, وينزل مكانه لاعب المحترف في نادي دندر البلجيكي اللاعب علي رضا جيهان بخش صاحب 32 عام. هذا اللاعب البديل عنده 101 مباراة بهذه المباراة وسجل 17 هدف مع المنتخب الإيراني في مشاركة تانية, دخل بديل في المباراة الماضية اللي كانت أمام المنتخب البلجيكي. رامي مهند لاشين, مهند موقف يتحدد لكن لسه عندنا لقاءات غدا ان شاء الله نتابعها مع حضراتكم في المباريات طبعا اللي هتلعب غدا يعني في مساء هذا اليوم, ليس غدا, هو في مساء هذا اليوم وفجر غدا باذن الله. هناك كرواتيا وغانا, بنما وانجلترا, كولومبيا والبرتغال, كونغو اوزبكستان, الجزائر والنمسا, وكذلك ايضا الاردن والارجنتين بدايه من الساعه 12 مساء الغد او اليوم الحادي طبعا, وايضا الساعه 2:30 الساعه 6:00 صباحا. فاول نادي مهند. يا ساتر على الانذار, انذار لمهند امامنا هنا ويغيب عن المباراه القادمه. نفقد لاعب من اللاعبين, انذار يا مهند في مكانه وفي مساحه مش مطلوبه. ومارشينياك يعني فرحان بالإنذار أو فرحان بالكارت, لكن إنذار لمهند اللي هيغيب عن المباراة القادمة. هذه أمامنا مهند نشيد, واحد من ثلاثة هو وفتوح ومروان عطية, ولكن الإنذار الثاني لمهند لاشين. والدقائق الأخيرة من اللقاء يستمر الأداء المصري. الكرة الإيرانية يطلع مصطفى خطره, لسه الخطورة أمامنا هو خروج خاطئ في اللقطة الماضية, والمنتخب الإيراني يسجل في التوقيت القاتل. يعني كأن السيناريو قلت لحضراتكم منتخب إيران هيضغط في اللحظات الأخيرة, يستغل الكرات العالية اللي غير موفق فيها النهاردة الدفاع المصري ومصطفى شوبير, والكرة للمنتخب الإيراني اللي بيسجل هدف في هذا التوقيت القاتل للمنتخب الإيراني. يغير الخريطة تماما, والمنتخب المصري اللي هيدخل بقى في المركز الثالث بهذه النتيجة وهذا الموقف. والمنتخب الإيراني يسجل في هذه اللحظات الهدف من خلال متابعة ومن خلال الفول اللي تم من أعتقد قرباني, وفي انتظار أمامنا هو مارشينياك والحوار مع حكم المباراة. هدف المنتخب الإيراني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع, هدف في وقت ايه, وقت صعب جدا جدا جدا. هدف امامنا هو, ده خليل زادة, ده شجاع خليل زادة اللي سجل امامنا هو للمنتخب الايراني. شجاع خليل زادة هو اللي سجل شجاع خليل زادة. كرة والالتحامات وفي الكرات العالية طبقوها اكتر من مرة المنتخب الايراني وصل سيطرة مصرية. شوف الاعادة امامنا هنا, شوف الاعادة, هذه الكرة من رامين رضيان, كرة العالية, وادي على طول هنا التدخل مصطفى بخطأ, ثم الكرة ترتد أمامنا هو المحاولة اللي كان فيها متابعة وفولو, ولكن المرة دي اللي يسجل هو شجاع خليل جادة من الفولو والمتابعة. مصطفى يطلع يبعد كرة لكن ترتطب في مهدي وتصل مرة ثانية إلى قرباني, ثم التصدي من جانب رامي, ثم تسقط الكرة من إيد مصطفى شوبير, ثم بعد ذلك يأتي بهدف التقدم الإيراني شجاع خليل زادة في توقيت قاتل يسجل المنتخب الإيراني في هذا التوقيت أمامنا هنا انتظار، هل فيها بيطالبوا بلمسة يد؟ ثلاث انتصارات لإيران في 98 على الاتحاد الأمريكية، حميد ستيلي ومهدي فيكيا، فوز على المغرب بهدف محروز في 2018، والفوز كان على ويلز، الفوز الوحيد على دولة أوروبية كان أمام ويلز، اللاعب ششمي وأيضا رضا إيان. وانتظار أمامنا هو الإعادة، بص الإعادة، بص الإعادة، التدخل هنا، السقوط ثم ترتد كرة اللي فاتت، أمامنا هو الإعادة، الإعادة، هل في تسلل؟ هل في تسلل؟ إن شاء الله يكون في تسلل. هل يكون هناك تسلل؟ لا، هناك طبعا تغطية، تغطية. أوفسايد، تسلل، تسلل، قلت حضراتكم هل هيكون في تسلل؟ وفعلا في تسلل، وواحد واحد، والمنتخب المصري في الوساطة. أي درام، أي درام، لكن حقيقة الحقيقة قدموا جهد كبير المنتخب المصري. هدف ملغي لشجاع خليل زادة، وشجاع طبعا ميرشنياك، والفار الموجود معاه الحقيقة عاد الحق، نو جول، أوفسايد على خلال أمامنا هو لعب شجاع خليل زادة، لسه واحد واحد. هدف إيراني يلغى في هذه اللحظات، هدف إيراني يلغى في هذه اللحظات، طبعا في اللقاء اللي المنتخب المصري لا يستحق أن يخسر في هذه المباراة، لكن أمامنا هو الجمهور لا تبكي، أوعى تبكي يا حبيبي، مصر يا حبيبي، مصر ستبقى دائما، مصر ستبقى دائما في الريادة، في لحظة انتظرها كل مصر، لحظة انتصار، وهنا لحظة الانكسار في اللقطة اللي فاتت، لأن المنتخب الإيراني كان يريد ضمان الأمور وإنذار لخليل زادة أمامنا هو اللي سجل هدف اللقاء، شجاع خليل زادة، لكن هناك بعض الأخطاء نتمنى أن لا تتكرر. وادي أمامنا الفرصة، المنتخب الإيراني والسيناريو، وإنقاذ يا ولد، نجم، نجم يا ياسر، نجم يا ياسر، مش ممكن الكرة، الخطأ اللي بيتكرر في الكرات العالية، والمنتخب المصري اللي بيلعب طبعا يعني بعد إصابة فتوح مقوس العدد، المنتخب الإيراني في ركنية تانية دي في اللقاء مقابل 8 ركنيات المنتخب المصري، الأمور في اللحظات الأخيرة من أحداث اللقاء مع التسكين بهدف اتلغى لشجاع خليل زادة نتيجة التسلل واستمرار للعب، خلاص دخلنا في الدقيقة السابعة، الحكم يضيف وقت بعد طبعا حالة الفار، مرة ثانية منتخب إيران، ملعوبة العرضية الخطيرة الرأسية، لكن جت في العارضة، جت في العارضة من سعيد عزة الله، المنتخب الإيراني كان قريب أمامنا هنا وسط بعض الأخطاء، نتمنى نتراك إذا كان هناك أداء بطولي، لكن بص سعيد عزة الله هو ما شافش الكورة، والعارضة المرة دي اللي تلعب دور مهم قوي مع المنتخب المصري اللي النهاردة الحقيقة في لحظات أخيرة حدث نوع من التراجع، على انه كان هناك صفر عددي بعد اصابه احمد فتوح، وادي امامنا هي الاعاده للهدف والتسلل اللي كان على اللاعب اللي امامنا هو اللي هو رقم 4 اللي سجل هدف اللقاء، اوفسايد على اللاعب شجاع خليل زياده، بعد ما يعني الحمد لله شوف امامنا هنا اللقطه اللي فاتت، وتاني اخر مدافع طبعا كان هو حمزه عبد الكريم اللي كان موجود في اللقطه اللي فاتت وسط ايه يعني ضغوطات كبيره على لاعبي المنتخب المصري. واحد واحد، تستمر الامور، وبلجيكا اول، خلاص بلجيكا اول في المباراه الاخرى اللي بتلعب طبعا في نفس التوقيت، المنتخب البلجيكي متقدم 5-1 وخلاص ضمن كده، لان سان ميكرز سجل هدف 5، اذا بلجيكا تتفوق بفارق الاهداف على المنتخب المصري بعدما وصلت طبعا في اللقاء حتى الان لها 6 وعليها 2 ليها زائد 4، والمنتخب المصري ليه 5 وعليه 3 ليه زائد 2، وبلجيكا اول بخمس نقاط، ومصر في المركز الثاني هتلاقي استراليا ان شاء الله باذن الله. 1-1 اعتقد نتيجه استحقها المنتخب المصري، وكابتن حسام حسن في لقاء اليوم عليه ان يتدارك بعض الامور الفنيه خاصه في الكرات العاليه، لكن مع النقص العددي والارهاق والتعب بعد الجهد الكبير الحقيقه في هذه المباراه، طموح كبير والامال كبيره والاداء رجولي، واللاعبين بيوصلوا هذا الأداء. محمد هاني واحد من نجوم اللقاء، كرة تصل مرة تانية إلى اللاعب اللي بيكمل دائما ميلاد محمدي، شوف إيران، وينهي حكم اللقاء هذه المباراة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. منتخب مصر لم يخسر في هذه المجموعة، ولكن وصل إلى وصافة المجموعة بعد هذا التعادل 1-1، سجل محمود صابر وأضاع كان طارمي ركل الجزاء، ثم عادل رمين بعد 14 دقيقة بعد تسكير بالهدف اللي ألغي بداعي التسلل لشجاع خليل زادة، مصر واحد وإيران واحد ومصر في ملاقات استراليا. شكرا لكم، مبروك للمنتخب المصري، حظ أوفر فيما هو قادم إن شاء الله لإيران، وانتظار المركز الثالث. إلى اللقاء.
1: شكرا لعلي وعامر، واهلا بكم من جديد. بكمية كبيرة من الدراما والإثارة يسدد ستار على هذه المجموعة الغريبة مع هذه الدموع كذلك الإيرانية، لأن الأمور أصبحت معلقة بالنسبة للمنتخب الإيراني الذي كان للحظة من اللحظات يمني النفس في هدف يحتسب ثاني يعطي المنتخب الإيراني النقاط 5 ويؤهله بشكل مباشر كثاني في هذه المجموعة. الأمر لم يحدث بعد إلغاء الهدف وبعد العودة إلى تقنية الفار، مباراة فيها الكثير من الأمور خاصة في الدقائق الأخيرة مع كمية كبيرة من الإصابات تعرض لها مجموعة من نجوم المنتخب المصري. لم يتمكن المنتخب من إكمال المباراة بأحد عشر لاعبا بشكل سليم بعد مجموعة الإصابات التي جاءت الفريق، برزها أكيد لمحمد صلاح، وبالتالي كان هذا الرجل حسام حسن تحت ضغط غير مسبوق في هذه البطولة حتى الآن. لكن الأهم أن منتخب مصر تمكن من التأهل كثاني في هذه المجموعة بهدف أقل من منتخب بلجيكا الذي أنهى بانتصاره الكبير على نيوزيلندا المجموعة المرتبة الأولى. أما على مستوى الصراع للمراكز الثلاثة فإن أمور إيران ليست في يدها الآن، ستنتظر بقية النتائج حتى المباراة الأخيرة من دور المجموعات لتعرف إن كانت من أفضل 8 حصلوا على المرتبة الثالثة أم لا، من 12 مجموعة أم لا. هنا الدموع، وبالمقابل فرحة كبيرة لمنتخب مصر بعد دور أول مثالي أنهاه بخمس نقاط. نعيش معكم فرحة المصريين بهذا التأهل المستحق التاريخي دون هزيمة، مرتبة ثانية المرة الأولى في تاريخ مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم. هكذا إذن تعرفنا على مباراة دور 32 منتخب مصر يلاقي أستراليا. كابتن محمد أبو تريكة، مبروك تأهل منتخب مصر التاريخي إلى الدور المقبل من كأس العالم لملاقاة أستراليا. أداء كبير، ظروف صعبة، إصابات، تقلبات، كمية كبيرة من الإثارة عشناها في مباراة ثلاث منتخب مصر.
2: يعني الحمد لله الأهم اللي احنا ضمننا التأهل في الدور القادم. في سلبيات في سلبيات، في تراجع في تراجع، إنما له أسبابه. إنما احنا باللعب المصنف 21 على العالم، منتخب إيران منتخب قوي، منتخب عنيد، عنده كل حاجة تزعج المنتخب المصري. عنده الروح، عنده اللياقة البدنية، عنده الكرات المباشرة، عنده لاعبين ذو خبرة، ممكن 3-4 مشاركات في كأس العالم. فأعتقد أنه تعادل يعني ضمن لنا التأهل، إنما عندنا سلبيات كتيرة، عندنا ضحايا أبرزها صلاح، إصابة صلاح، أتمنى يكون إن شاء الله تكون إصابة خفيفة. إنما على الورق 5 نقاط من مجموعة كانت قبل مجريات البطولة، نقول 5 نقاط تبقى مميزين بالنسبة لنا، كنا نتمنى الصدارة. إنما لعل وعسى لعله خير، وصلنا لهاللعب استراليا. أنا بحبش ألعب كوريا على فكرة، كوريا صراع، كوريا واليابانيين صراع قوي وبيزعجونا. استراليا منظمين وأقوية بدنيا، إنما يعني رتمهم زينا، فهنعاني. ممكن دي كانت بروفة للي هنشوفه قدام استراليا المباراة بتاعتنا النهاردة، فلازم معالجة الأخطاء، معالجة الكرات العرضية، المشاكل بتاع الكرة التانية اللي كانت ظهرت في هذه المباراة، والتعامل مع الإصابات اللي موجودة، لأن اللاعبين بذلوا مجهود كبير صراحة في الثلاث مباريات، جري كبير ورتم عالي ومجهود كبير، فالإصابات وضع كان متوقع. انما اعتقد ان احنا في ثلاث مباريات قدرنا ان احنا نتاهل للدور القادم، وده المهمه اللي احنا كنا رايحين ليها بالنسبه لنا. واتمنى ان ان شاء الله ان يبقى نستعيد مره تانية التركيز، لان بعد الفوز الاول طبعا انت عارف بتبقى الافراح وبيبقى الامور كبيره، وفي نفس الوقت لعبنا خصم عنيد، خصم ذو خبره عاليه بصراحه، ما بطلوش جري مع ان اذا حول الله بيقعدوا في المكسيك ويجي يلعبوا في امريكا. فشخصيه كبيره للمنتخب الايراني زي ما قلت، عنده كل المشاكل اللي تزعجنا، لاعبين بدفاع بدني قوي، ضغط في بعض في وسط الملعب، ضغط قوي، الصراعات الثنائيه، الصراعات الهوائيه، فمزعجين. فالصراحه مبروك لنا النقطه، مبروك التاهل، وان شاء الله نستعد للمباراه القادمه لانها تبقى مباراه نفس المباراه دي ويمكن تبقى ذات صعوبه.
1: كابتن عمر، منتخب ايران قدم مباراه كبيره، شهدنا بعض اللاعبين بالدموع لان الامور اصبحت معقده من اجل تاهلك. منتخب اليوم بالذات قدم مباراه كبيره،
3: ثم تفضلت صارت الامور معقده، يعني ينطرون نتائج المجموعه كرواتيا، لكن المنتخب الايراني قدم مباراه كبيره صراحه، يعني افضل مباراه قدمها من الناحيه الهجوميه خاصه الشوط الثاني. يعني مباراه نيوزيلندا ومباراه بلجيكا ما شفنا الهجمات اللي خلقها المنتخب الايراني خاصه الشوط الثاني، كان قادر يخطف هدف باي لحظه بالمباراه وسجل هدف طلع اوفسايد على سانتي يمكن او سانتين. لكن مبروك لمصر، مبروك للشعب المصري، جماهير مصر، مبروك للكابتن محمد. منتخب ايران صراحه قدم مباراه قتاليه، يعني اذا لاحظنا على كل كره بالملعب كان يقاتلون عليها لاعبين منتخب ايران، كل كره ولا كره شفت لاعب من لعيبه ايران نازل برغونه، او كل كره كان يقاتل عليها، حاولوا وصلوا لكن ما قدروا يسجلون هدف. ينطرون نتائج المجموعات الاخرى، اهم شيء عندنا احنا منتخب مصر فاز وتاهل.
1: الان كما تشاهدوا منتخب ايران مرتبه السادسه بثلاث نقاط خلف السنغال بثلاث نقاط، لكن بهدفين بشكل ايجابي، ثم باربع نقاط المنتخبات التي ضمنت التاهل الى دور 32 هي منتخبات باراغواي، البوسنه والهرسك، الاكوادور، وكذلك السويد، ومنتخبات اخرى معلقه خاصه ايران وكوريا الجنوبيه. كرواتيا لديها مباراه منتظر، كذلك الجزائر، اسكتلندا، اوروغواي، والكونغو الديمقراطيه، مع المباريات المتبقيه. لكن منتخب اوروغواي مثلا ودع رسميا هذه البطوله. بدأنا شيئا فشيئا نتعرف على مباريات الدور المقبل 32 من كأس العالم. سنذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده الحديث عما جرى في هذه المباراة المثيرة وفي هذه المجموعة المثيرة التي شهدت الكثير من التقلبات في الدقائق الأخيرة من عمرها، ولكن بعد فاصل قصير.

شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: ضيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.
4: من قلبي بشجع. التشجيع معوي غير اي حد.
5: عروض على كل اللي تحتاجه عشان تتفرج على الماتشات براحتك. امازون راعي فرجة المشجع المصري.
6: لامار اقرب حد لك.
7: بنك بيت التمويل الكويتي مصر، بنك زي ما الكتاب بيقول.
8: الكورة بتلعب بمشاعرنا، عيش سحرها مع كوكا كولا.
9: بس في الكورة المهم تيجي كده، فوز مفيش احلى من كده.
10: اللي بيننا ما يفهموش غيرنا، مدينة مصر منورة بأهلها.
11: مستوحاة من الصين صنعت بروح شيري.
12: العاصمة الجديدة، حلم تحقق.
13: طاب صباحكم بكل خير. هذا الصباح من جانب سعيد لأن مصر تأهلت بشكل رسمي المرتبة الثانية، لكنه يبدو صعبا على منتخب مصر بعد كل هذه الإصابات التي تعرض لها نجوم منتخب مصر، من حمدي فتحي إلى حسام عبد المجيد إلى محمد عبد المنعم إلى محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وأخيرا أحمد فتوح الذي أكمل الدقائق 10 أو 15 الأخيرة وهو مصاب، وسيضاف على ذلك أيضا بطاقة صفراء ثانية تعرض لها لاشين الذي سيغيب عن المنتخب المصري، وبالتالي ظروف صعبة جدا سيدخل بها الكابتن حسام حسن ومنتخب مصر قبل المباراة المقبلة. هنا البطاقة الصفراء عبد العزيز في الدقيقة 92 كأنها جاءت لتكمل مشاكل منتخب مصر.
14: يعني مع الظروف التي حدثت لمنتخب مصر أعتقد بأنها ظروف صعبة للغاية، خصوصا على كابتن حسام حسن. كم كبير من الإصابات، إيقاف لأهم اللاعبين، معظمهم لاعبين أساسيين، فمن الصعب جدا بأن يدخل المباراة القادمة بنفس الرتم بنفس التنظيم مع كل هذه المجموعة من الإصابات. حتى وأن تم تجهيزهم للمباراة القادمة لن يكونوا بنفس الفورمة 100%، سيكون هناك حذر نوعا ما بسبب عدم الرغبة في تكرار هذه الإصابة. أعتقد اليوم كانت صحيح مباراة صعبة للغاية، لكن يعني نقطة التحول من وجهة نظري كانت خسارة محمد صلاح بسبب الإصابة، لأنك افتقدت اللاعب اللي من الممكن أن يهدئ اللعب، من الممكن أن يحدث

0: محاولة تعزيز هدف ثاني، فكان الهدف في آخر المباراة فقط الحفاظ على النتيجة، الحصول على المركز الثاني. عموما المنتخب الإيراني بدأ المباراة بدفاع عميق نوعا ما، تمكن المنتخب المصري من تسجيل هدف، لكن بعد ذلك حاول أن يضغط رغبة في تسجيل هدف ورغبة في أن يتقدم، جعل الأمور أصعب، جعل الأمور حتى على لاعبي المنتخب المصري بأن لا يوجد وقت حتى لمحاولة استلام الكرة والتمرير.
1: دعونا الآن مشاهدين الأعزاء نقترب أكثر من هذه المباراة، نذهب مباشرة إلى ملعب اللقاء لنستقبل معنا نافع بن عاشور وكذلك حارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبير. نافع تحية لك، تحية لمصطفى أخونا وصديقنا وحبيبنا مصطفى، اسمح لي أحاور مباشرة. أولا مبروك هذا الأداء الأسطوري صراحة في المباراة الثلاث، مبروك أولا الحصول على مقعد أساسي في نادي الأهلي ثم في منتخب مصر، ثم أن تكون جزءا من تاريخ هذا المنتخب الذي حقق أول انتصار وبات أول منتخب في تاريخ مصر الممتد لـ 88 سنة يتأهل الدور المقبل من كأس العالم. ألف مبروك يا كابتن.
2: طبعا نبارك الكابتن مصطفى شوبير، اكيد انجاز تاريخ كره القدم المصريه لكل اللاعبين، المدرب حسام حسن ولمصطفى ولكل اللاعبين، يعني تباريك الاستوديو كنت سمعهم في المباشر، فرحه كبيره وانجاز تاريخي.
3: كابتن سعدون شكرا على المقدمه الجميله وشكرا على المباركه، ويعني بسلم على كل نجوم الاستوديو الموجودين، كابتن ابو تريكه وكل النجوم، انا اسف انا ما عنديش الشاشه فمش شايف كل النجوم، برحب
1: معنا كابتن عمر السوم وكابتن عبد العزيز سليط وكابتن محمد ابو تريكه. وابو تريكه يقول احمد طبعاً يقول طبعاً احمد شوبير احسن مصطفى شوبير، وانا اقول مصطفى شوبير احسن من احمد شوبير.
3: كابتن ابو تريكه خلاص طالما قال كده تمام، وكابتن شوبير طبعا نجم كبير وتاريخ كبير، بحيك يا كابتن شوبير، وضربه الجزاء دي بهديها لك انت والحاجه، والحمد لله.
4: مع ان ابوه ما كانش بيعرف يصد ضربه الجزاء.
2: كابتن محمد ابو تريكه يدولي يا
3: مصطفى مين
2: تريكه
3: يا كابتن ابو تريكه، سامع حضرتك.
4: الف مبروك يا درش، ربنا يحفظك ويبارك فيك ما شاء الله عليه. بقول ابوك ما كانش بيعرف يصد ضربات جزاء
3: حبيبي. طب الحمد لله وخلاص بقيت احسن منه في حاجه هو بالنسبه لك.
4: لا ما شاء الله عليك.
1: احنا نريد ان نستمع منك مصطفى عن شعور دقائق الخمس الاخيره الصعبه جدا، ثم كميه اصابات، خمس اصابات الان مؤثره ربما، وبطاقه صفراء ثانيه للاشين قبل دور 32، كيف عشت اللحظات الاخيره من هذه المباراه الصعبه؟
3: طبعا كانت لحظات صعبه جدا، احنا كنا دارسين ايران كويس وكنا عارفين ان هم خصم قوي جدا خصوصا في الالتحامات الهوائيه، كنا محضرين يعني لسه ما شفتش حاجه من بعد الماتش، بس تاني احنا كنا عاملين حسابنا، اخر خمس دقايق كانوا صعبين جدا خصوصا ان احنا كمان مش عارفين النتائج الثانيه عامله ايه، هتطلع تالت هتطلع تاني، كناش كانش في دماغنا اصلا هنطلع تاني دي، بس في الاول طبعا وفي الاخر تدبير ربنا بيبقى احسن، والحمد لله احنا راضيين باللي احنا عملناه وراضيين باللي احنا وصلنا له والحمد لله على الصعود.
2: شكرا ليك كابتن مصطفى. السؤال الاخير، الصعود الان مش مهم المنافس على حساب هذا الانجاز التاريخ الذي يحسب للكره المصريه، وشفنا دقائق كانت صعبه وبعد ذلك كان فرحه جماهيريه كبيره في الملعب والملايين فرحانين في مصر.
3: الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمنا، احنا تعبنا واحنا كنا عايزين نبسط الشعب المصري والحمد لله ده اللي قدرنا نعمله. ما عنديش كلام كتير اقوله، فاهم الواحد عاطفي دلوقتي شويه،
2: اتكلمت على الميدان ما شاء الله.
3: الواحد عاطفي دلوقتي شويه بس الحمد لله بجد، الدقايق كمان في الاخر كانوا صعبين جدا، فاحنا هنحتفل النهارده بالصعود، نشوف ان شاء الله ماتشنا هيبقى امتى، نعمل ريكفري كويس ونشوف الاصابات كمان، نتمنى لكل اللعيبه ان شاء الله السلامه باذن الله.
2: المباراه القادمه ضد استراليا اكيد ما تفرقش كثير انه تاهل اول او ثاني في التنقل فقط، لكن المواجهه ستكون ضد استراليا.
3: طبعا هنتفرج على استراليا، واكيد طالما هم قدروا يحققوا الانجاز ان هم يصعدوا ده دليل ان هم منتخب كويس وان هم وجودهم في كاس العالم، كل المنتخبات اللي هنا منتخبات كبيره، هنبتدي ندرس استراليا من بكره ان شاء الله، وان شاء الله نحقق الصعود ونعمل حاجه ان شاء الله ما عملناش قبل كده باذن الله.
2: الف مبروك الف مبروك لمصطفى شوبير للمنتخب المصري ولكره القدم المصريه والجمهور المصري، هذا الانجاز التاريخي الذي يحسب لهذا الجيل وللمدرب حسام حسن طبعا، الف مبروك مره اخرى.
1: شكرا جزيلا لك نافع لمصطفى شوبيرة وأوفا كما يحب زملاء واصدقاء أن يطلقوا عليه، وشكرا له لأنه وفى بوعده. بالأمس صراحة وصلت معه قلت له بإذن الله تعالى ستتأهلون، ونريد أن تكون معنا في استوديو بين سبورتس على الهواء مباشرة، تواصل معنا ومع نجوم بين سبورتس بعد المباراة. وفى بوعده.

0: بعده ووفى أيضا بما وعد جمهور الكرة المصرية بأن يقدم في مشواره وأن يكون خير خليفة لوالده أيضا الأسطورة والحارس المرمى الكبير جدا الذي شارك في مونديال 90 مع منتخب مصر ومصطفى شوبير قصة كفاح ونجاح لأنه كان يصارع أصلا على مكان أساسي مع الشناوي الحارس الأول في منتخب مصر أولا في نادي الأهلي ثم في منتخب مصر واليوم واحد من نجوم منتخب مصر في كأس العالم.
1: طبعا خلي بالك أولاد الرياضيين بيبقى لهم
0: أفضلية.
1: ليش أفضلية؟ الناس بتتهمه إن هم بالوسط.
0: بس أنا أقصد أفضلية من جانب إن أنت ممكن من الوالد تأخذ خلاصة تجربة ونصائح.
1: أيوه هو بيعرفك الطريق وموهبتك هي اللي بتوديه.
0: بس يخليك تحت ضغط.
1: اسم أبوه كبير. هو ولد ما شاء الله عليه متزن وبيعرف يتعامل مع الضغوط فدي ميزة. وزي ما قلت لك محمد إحنا عندنا في مصر يقول لك ده أنت ابن لعيب سابق أو أنت ابن رياضي سابق فيقول لك جاي بالوسط. لا عادي.
0: بس ولا فيديو قديم قال لك حاوريكم انه ابن الوز عوام.
1: هو فعلا ابن الوز عوام. بس لازم يتعلم من ابوه ازاي يهدي اللعب في بعض الاحيان مع الخبرات. ابوه كان حاجه في داخل منطقه الجزاء حاجه محترمه وكان خبره كبيره وشخصيه كبيره زيه بالظبط.
0: هالدقائق الاخيره تحدث عنها كانت صعبه فعلا. اصعب خمس دقائق على مصر في كاس العالم كانت هذه الدقائق الخمس الاخيره في هذا
1: المسكن. انا كابتن حسام استعجل بس في تغيير حمزه
0: استنفذ التغييرات.
1: لازم تخلي معاك تغيير للأخير لأن وضع المباراة عامل إزاي. أولا إصابة صلاح تخليك لازم يبقى معاك ورقة برة أو تغيير في إيده لأن الريتم سريع وفي صراعات ثنائية وفي حاسب ممكن حد يتصاب. فالطبيعي أن أنت لازم التغيير بتاعك الأخير ده تخليه في الآخر. إنما إحنا عملنا الخمس تغييرات اضطرارية إنما تغيير حمزة ده بس اللي اتسرعنا فيه. عبدنا ما شاء الله تمنى له ان شاء الله تكون الاصابه خفيفه وزي ما قلت بيبقى جاهز بيبقى اول رقم واحد. مروان التغييرين اللي ما بين الشوطين مروان ومرموش. مروان عشان ان يبقى في توازن في وسط الملعب الكره الثانيه تبقى بتاعتنا. مرموش يزود الناحيه الهجوميه والسرعه الموجوده. صلاح عشان اشتكى فاحنا عملنا التغييرات دي الدقيقه 56 في الدقيقه 56. التغيير بقى بتاع حمزه شويه انا بشوف وجهه نظري بدري وقلت ليه طبيعه الماتش طبيعه المباراه
0: 76 كده
1: لازم يستنى محمد بدري عمل تغيير ده بدري. انا قلت طبيعه المباراه فيها صراعات ثنائيه وفيها عنف وفيها التحامات وفيها ناس خرجت قبل كده مصابه زي صلاح حاجه اشتكى بالخلفيه حاجه عضليه فلازم تستنى شويه. عشان كده ضغطنا اخر 10 دقايق عشان بتلعب 10 راح فتوح اتصاب لعبت 10 استغلوا ناحيه فتوح يلعبوا الكره ناحيه اليمين في اوفرات عرضيات لعيبه قدام مهاجمين اطوال فتبقى خطوره. فكل بيتعلم احنا بنتعلم. فالمباراه دي لازم تفاصيلها تناقش واخطائها تناقش. ليه؟ لانها هتفيدنا. لانها ايه يا كابتن محمد؟ هتفيدنا لان استراليا هتلعب بنفس النظام.
0: قلنا فتوح اكمل كابتن رغم الاصابه.
1: انا ما كنتش حابه يكمل الصبع عضلية يطلع
0: طور على الفريق وقد يعني تزداد إصابة ما هذه
1: هو شعور حلو الضافية. وروح كويسة إنما لازم كان يطلع. وطبعا هم ما على طول هنا ناحية اليمين ناحية اللي هو المصاب فيها ويلعب بقى كرات عرضية وكرات عالية ويبقى في محطة أساسية فطبعا هنضغط لأن احنا بنلعب 10 وهم طبعا محتاجين الفوز. فالحاجات دي روح كويسة إنما أعتقد من الحاجات اللي لازم نناقشها بسرعة وتفاصيلها ونعالج أخطائها بسرعة لأن ده خصم مشابه للخصم اللي احنا هنلعبه في دور الاثنين بالتأهل. التركيز نستعيد التركيز مرة تانية ونشوف أخبار المصابين وأيضا عملية البديل لمهند لأن مهند ومروان هي دي الثنائية المتكاملة اللي كانت بتعمل توازن كبير في نص الملعب.
0: سنستمع لتصريحات كابتن حسام حسن عن الإصابات وعن الظروف الصعبة لكن قبل ذلك دعونا نذكركم بما حدث في المباراة الأخرى. وعلى ما يبدو كابتن عبد العزيز أن منتخب بلجيكا في الجولة الأخيرة كشر عن أنيابة.
2: صحيح المنتخب سجل هدف واحد إلى تسجيل 5 أهداف. كانت البداية مهمة بالنسبة لمنتخب بلجيكا وهي تسجيل تروسارد للهدف. كانت هناك سيطرة كاملة على الشوط الأول عدد فرص كبير للغاية يعني ربما هو العدد الأكبر حتى الآن في بطولة كأس العالم 35 تسديدة. بعد ذلك عاد تروسارد ليسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني ومن هنا بدأت النتيجة تزداد ضغط أكبر محاولة الحصول على الصدارة. بعد ذلك أتت عن طريق دي بروين الذي لم يصنع أي شيء في المباراتين الماضيتين، لكن مع تواجد دي بروين والخبرة الموجودة بالتأكيد ما زالت اللمسة موجودة، ودي بروين يسجل الهدف الثالث. هنا كنت أنتظر، لأن كنت أشاهد هذه المباراة تسجيل نيوزيلندا لهدف، وسعدت بهذا الهدف لأن هذا الهدف عاد مصر للصدارة بشكل مؤقت، لكن سرعان ما أتى لوكاكو وسجل الهدف الرابع لتصبح الأمور محسومة لمصلحة منتخب بلجيكا، وأضاف هدف خامس عن طريق سانت ميكرز. ويعني الجودة وفارق الجودة والإمكانيات كان لصالح بلجيكا في هذه المباراة، وفوز مستحق بهذه النتيجة.
0: الآن دعونا نستمع لتصريحات كابتن حسام حسن عن ما جرى في هذه المباراة وعن ظروف الصعبة مع كمية كبيرة من الإصابات تعرض لها الكثير من لاعبي المنتخب المصري في مباراة اليوم مع إيران. متابع.
3: الحمد لله، برحب بيك طبعا، ومبروك للشعب المصري كله والكرة المصرية، مبروك للوطن العربي وأفريقيا لأن احنا بنمثل الوطن العربي وأفريقيا، ومبروك لجماهيرنا الجميلة العظيمة اللي قاعدة في كل حتة في العالم واللي موجودين في مصر حاليا وسهرانين. الحمد لله احنا صعدنا، ويمكن كنا هنبقى اول مجموعه بفرق الاهداف، ولولا الحمد لله على كل شيء الاصابه بتاعت فتوح، لكن احنا كنا ماسكين الماتش كويس في استحواذ لحد ما نقصنا واحد بفتوح، لكن زي ما حضرتك قلت انجاز من اول ما كره اتعملت في العالم في من ساعه ما انشات المنتخب المصري. الحمد لله اسعد جماهيره واسعد الوطن العربي كله افريقيا ان احنا نصل للدور الثاني، وان شاء الله هنجهز نفسينا وهنجتهد وهناخد الاسباب اللي جايه.
4: اجتهدتوا، قدمتوا مستوى عالي وفرحتوا جماهير مصر، ومثل ما قال كابتن بوتريكا في الاستوديو قبل الماتش، يعني خليتوا سهرات وصبحيات المصريين عياد في ثلاث مباريات، وان شاء الله تتواصل. كابتن لو اطمنا على الحاله الصحيه، لانه الحظ ما خدمش المنتخب المصري، شفنا عبد المنعم اصابه، لو اطمنا على صلاح ايضا اصابه، وعديد الاصابات، وفتوح
3: زائد ايقاف مهند هياخد انذار الثاني، وزائد الاصابه بتاعت حسام عبد المجيد، لكن ان شاء الله ربنا موجود وهناخد بالاسباب. واحنا انا جايب 26 لعيب، اذا كان حوالي 6 لعيبه يعني مش هيبقوا موجودين تقريبا، لكن لسه التشخيص بتاع صلاح، لكن هو طلب التغيير، طالما طلب التغيير بحس شعر باي حاجه بحاجه معينه، لكن هنتاكد. لكن وفتوح نفس الشيء اتاكد عليه، ولكن مهند اتمنى ان حمدي فتحي يرجع، ان شاء الله يكون الاصابه اللي كانت حصلت في الماتش اللي فات يبقى افضل. لكن في كل الحالات بقول للناس في مصر، بقول لكل اللي بيتفرجوا، انا عندي، بقول للناس في مصر، بقول لكل اللي بيتفرجوا، انا عندي وحوش ومع لعيبه المصريين عندي حسن ظنهم، وانا ما بقلقش من اي نقص، ما بقلقش. يعني احنا في التصفيات ماي فريند، ثانك يو ماي فريند، ف انا مش قلقان، انا عايزكم تتفائلوا، ولان انا مش ما بخافش
4: ليه وفرحانين،
3: ما بخافش ومن اي نقص، ولا لان انا عندي ثقه في لعيبه كلهم على اعلى مستوى. وانا لعبت بقى اسبانيا في الماتش اللي ودي في اسبانيا والسعوديه، ولعبنا الماتشات كنا ناقصين لعيبه كتير، والتصفيات كاس العالم لعبنا ناقصين يعتبر نص التيم، لكن انا بطمنكم. واذا كنت هقلق من الاصابه يبقى انا ما ينفعش اكون ماسك منتخب مصر.
4: تنفع وزياده، والف مبروك يا
3: كابتن، ربنا يخليك.
4: شكرا لك.
3: الله يخليك حبيبي.
0: استمعنا للكابتن حسام حسن. عمر، كثير من التفاؤل والكثير من الثقه في كلام كابتن حسام حسن عن منتخب مصر، عن هذه المجموعه من اللاعبين. تعرف منتخب استراليا واجهته في اكثر مره مع منتخب سوريا وسجلت 3 أهداف في مرمى، كيف تبدو في رأيك هذه المباراة من جانب، ثم قدرة المنتخب المصري على التعامل مع هذه المباراة في كل هذه الإصابات التي شاهدناها اليوم؟
5: مثل ما تفضل الكابتن محمد، منتخب استراليا مشابه لمنتخب إيران، لكن اللي فرق بين استراليا وإيران، استراليا يلعب كرة ويخليك تلعب كرة، يعني مختلف عن المنتخب الإيراني مثلا بالثنائيات، مو كل كرة يضغط، ما يحب يتكتل داخل منطقة 16 ويخرب لعب مثل منتخب إيران، لكن منتخب استراليا أنا منتخب سهل، يعني تأهل ثالث المجموعة أعتقد ب4 نقاط. ممكن المنتخب المصري قادر على مواجهة استراليا، لكن الإصابات احنا ما نعرف يعني خطورة الإصابة أو مدة الإصابات اللي صارت اليوم مباراة اليوم، يعني مباراة المنتخب المصري اليوم مع إيران يعني واضح مباراة بدنية وثالث مباراة بالمجموعة، فطبيعي يصير في حمل زاد على اللاعبين، ف فمثل ما تفضل الكابتن محمد انه استعجل المدرب بالتبديلات. كل التوفيق لمنتخب مصر امام استراليا، مباراه مو سهله لكن كلنا معاهم وان شاء الله باذن الله يفوزون ويتاهلون دور 16.
0: من ننتظر في المباراه المقبله على مستوى اللاعبين بديل شيء مثلا دونجا صابر من؟ ثم الان يعود تساؤل لفكره جلب اربعه حراس مرمى بدلا من لاعب مثلا اضافي والابقاء على ثلاثه حراس كما فعل كل منتخبات كاس العالم.
1: نبدا بمهند، انا ممكن محمود صابر يلعب، محمود كانت رجليه النهارده قدم شوت كبير
5: الشوط الاولاني
1: فممكن رجليه في الملعب فيلعب مع مروان. حسام عبد المجيد تقريبا البروتوكول يقول ان هو يرجع فممكن برضو نستخدمه. هيثم حسن ده علامة استفهام برضو، هيثم لم يلعب ما شاركش ولا حتى الان ولا
5: دور اسبوع
1: فبرضو لازم كابتن حسام يبص للنظرة دي. في إصابة صلاح لازم تبص له، هل بقى ممكن نحتاج نغير اسلوب لعبنا؟ حسام عمل فترة اعداد مميزة بماتشات كبيرة، كان بيلعب بالاربعة وبيلعب بالثلاثة، فممكن هو يشوف الخصم يلعب ازاي واحنا نلعب ازاي. ما عندناش بقى سرعات، صلاح مش موجود، استخدم هيثم مرموش. فاعتقد هو متمكن من 26 لاعب اللي معاه، عشان كده بيغير في مراكز اللعيبه كتير.
5: بس سوء حظ كابتن، معظمها اصابات عضليه.
1: اللعيبه مش متعوده على الريتم ده يا كابتن محمد،
5: باستثناء
1: صلاح. باستثناء صلاح، حسام عشان ارتجاج في المخ، حمدي اصابه عضليه، صلاح اصابه عضليه، لسه ما نشوف
5: فتوح
1: عضليه. فدي برضو خلي بالك الضغط كبير وريتم عالي واندفاع بدني كبير. احنا بنلعب لعبنا بلجيكا في درجه حراره عاليه، لعبنا نيوزيلندا فرقه برضو اندفاع بدني واطوال وبتاع، بذلنا مجهود. النهارده فرقه برضو من الفرق البدنيه
5: يمكن اكثر مباراه مرهقه في الثلاث،
1: فالثلاث ماتشات ارهقونا واستنزفونا. فاتمنى ان شاء الله الكابتن حسام زي ما قال وطمنا، احنا مش قلقانين، احنا مطمنين. وزي ما قلت اللعيبه لازم يدمك فرصه، التاريخ بيدمك بيبقى اديلك فرص، فالفرص اللي انت طلعت الدور مجموعات ده انجاز تاريخي والناس بتشكر عليه.
5: طموحنا صراكبة.
1: عاوزين نلعب ميسي. عاوزين نلعب ميسي عادي، نلعب ميسي بدور 16 ان شاء الله تبقى حاجه كويسه، تلعب قدام بطل العالم، ده تتويج ليك ولمجهودك. بس عاوزين ناخد بقى المباراه بتاع استراليا بتركيز ونستعيد تركيزنا مره ثانيه والتعامل مع الاصابات والغيابات. اعتقد ان الكابتن حسام زي ما قلت متمكن من المجموعه ومش قلقان، فاحنا مطمنين طالما انت مش قلقان يا كابتن حسام، وكل الدعم ليهم، ولازم نعالج اخطائنا بسرعه. وقلت ان احنا مشكلتنا يا كابتن محمد دي مشكله ازليه عندنا، ان الفرق اللي بتلعب لعب مباشر واندفاع بدني بنخش في لعبها بتجرنا اللعبه والاسلوب. طالما احنا عندنا اسلوب وبنفرض نحاول نفرض اسلوبنا، اعتقد ان الامور بتبقى سلسه وسهله بالنسبه لنا.
5: بعد الشوط الاول امام نيوزيلندا شوط بدني،
1: فاتمنى ان احنا ان شاء الله نلعب لعبنا، وزي ما قلت ان التاهل ده يحرر اللعيبه اكتر ويشيل عنها الضغوط. فاتمنى التوفيق ان شاء الله لكل اللاعبين.
0: طبعا معكم كابتن، الان جزء من فرحه المصريين هناك بعد ان خرج ملعب المباراه في السيارة.

0: هذه الفرحة المستمرة بهذا التأهل التاريخي إلى تصريحات محمود صابر مباشرة بعد نهاية المباراة التي كان أحد أبرز نجومها.
1: الحمد لله إحنا عملنا كل حاجة عندنا، قدمنا ماتش كويس، كان نفسنا نطلع نكسب يعني عشان نصعد أول، بس الحمد لله عملنا إنجاز تاريخي لمصر، دي حاجة كبيرة اللي أي حد يشارك في كأس العالم وأول مرة نصعد، فالحمد لله ونحمد ربنا وإن شاء الله الماتش الجاي نبقى موفقين ونصعد إن شاء الله.
2: آخر المباراة كانت صعبة ذهنيا على المنتخب المصري، لكن الحمد لله
1: يعني عشان خاطر برضو فتوح الخلفية وجعته، كنا بنلعب يعني يعتبر ناقصين واحد، بس الحمد لله ربنا وفقنا وطلعنا بنتيجة إيجابية يعني الحمد لله.
2: شكرا، بالتوفيق، ألف مبروك.
0: استمعنا إذن لهذا التصريح لأحد أبرز نجوم هذه المباراة صابر، والذي من المنتظر عبد العزيز أن يكون له دور كبير جدا في المباراة المقبلة إذا تأكدت أن جزء من هذه الإصابات ستبعد بعض اللاعبين، أيضا مع الإيقاف للأشيل.
3: أعجبني للأمانة، لاعب جريء للغاية، عندما تلعب أول مباراة في بطولة كأس العالم تحتاج إلى هذه الجرأة في هذا الوقت، هذا يعبر عن ثقة كبيرة في إمكانياته وثقة المدرب فيه في نفس الوقت، لأن حسب ما سمعت بأن كان هناك ثقة كبيرة من حسام حسن بتسجيله في مباراة اليوم، وتمكن بتسجيل الهدف الأول في بوقت سريع للغاية. بالنسبة لمباراة اليوم بشكل عام، أنا أعتقد هذا هو الهدف، هو يعني سر أو هدف دخول زيكو مع صلاح كما كان مباراة نيوزيلندا، اللينك اللي موجود ما بين هؤلاء اللاعبين، اللمسة الواحدة اللي ممكن يقوم فيها زيكو، ممكن لو مرموش كان يحاول يأخذ الكرة نفسه ويحاول يسدد، لكن زيكو يقوم بمثل هذه الأدوار اللي يضحي فيها ربما بأنه بما تكون فرصة لها أو أي شيء آخر بأنه يقوم بتهيئته لمحمد صلاح. عموما منتخب الإيراني في مباراة اليوم لم يكن مفاجئ ولم يأتي بأي شيء جديد في أسلوب لعبه، بل كان متراجع وحاول الضغط بعد ذلك، لم يعطي منتخب مصر أي وقت في الشوط الأول. الشوط الثاني اللي يحتاج في منتخب مصر السرعة والقوة أتت بدخول مرموش، كان المنتخب المصري أفضل، سيطر على المباراة بشكل أكبر نوعا ما، مع خروج صلاح قلت هذه السيطرة وقل عدد فرصة نوعا ما، لكن اللي زاد الطين بلة كما ذكروا الكباتن هو إصابة فتوح، عدم وجود تغييرات، لذلك التعامل مع مسألة التغييرات، لأن الوضع البدني للفريق لم يكن جيد في الشوط الثاني، بل كان المنتخب الإيراني متفوق عليك في كل هذه الجوانب، خصوصا في السرعات الهوائية، السرعات الأرضية، الجهد البدني، دائما السرعات الثنائية يفوز فيها المنتخب الإيراني، فالتعامل حسب الفريق الخصم يجب أن يكون موجود في المباراة القادمة، السرعة يجب أن تكون موجودة، القوة يجب أن تكون موجودة، مرموش منذ البداية لاعبين يمتلكون السرعة في الأمام، من الممكن أن تشرك زيكو بدلا من صلاح إذا كان مصاب ولن يشارك، كما ذكر كابتن محمد هيثم من أفضل المراوغين المتواجدين في المنتخب المصري، يجب أن يأخذ وقت، يجب أن يأخذ فرصته في هذه البطولة، من الممكن أن يعطي أفضل من اللاعبين الذين لعبوا في مباراة اليوم كتريزيجيه أو زيزو، فأعتقد بأن الإمكانيات موجودة. وما عجبني أيضا تصريح حسام حسن، متفائل، واثق من نفسه، واثق من إمكانيات لاعبينه، وهذا هو المهم، هذه الرسالة اللي ممكن تنقل للاعبين، لأن عندما يصابون أهم اللاعبين واللاعبين الأساسيين تأتي حالة شك نوعا ما إذا كان المنتخب قادر على تجاوز هذه المرحلة، لكن رسالة التطمين الاستشفاء في الأيام القادمة،
0: والبدلاء بحاجة إلى من يمدهم بالثقة،
3: بكل تأكيد تحتاج إلى زرع هذا الأمر في ذهون اللاعبين، التركيز يجب أن يكون موجود في المرحلة المقبلة، والاستشفاء، لأن كما ذكر الكباتن أسلوب لعب أستراليا نفس الأمر، بدني، سرعات هوائية، كرات ثابتة، وأيضا ربما نقطة أخرى تزيد عن منتخب إيران هي السرعة الموجودة في الأمام، هناك لاعبين يمتلكون السرعة في منتخب أستراليا في عملية التحولات، لذلك قد تكون نقطة مهمة بالنسبة لمنتخب مصر المباراة.
0: طبعا ننتقل إلى الجيزة، إلى سامر العمورابي وردود الأفعال بعد هذا التأهل التاريخي لمنتخب مصر.
4: طبعا فرحة جماهيرية كبيرة وأجواء كبيرة هنا في منطقة المشجعين الجماهير المصرية التي سهرت الليالي مع منتخبها، واليوم في مباراة إيران انتظرت حتى شروق الشمس وصباح جديد وفرحة أكيدة بهذا التأهل التاريخي. مبروك للمنتخب المصري، كيف كانت المباراة؟
5: مبروك لنا كلنا، الحمد لله، الحمد لله على الصعود والتأهل، ويعني سهرانين وما نمناش ونطلع الشغل دلوقتي على طول، بس واحنا فرحانين عقبال الماتش الجاي ان شاء الله.
6: الحمد لله على التعادل، اللعيبه الرجاله عملوا اللي عليهم وان شاء الله الجاي احسن. الحمد لله ألف مبروك التأهل المصري إن شاء الله من السودان. ألف مبروك لمصر وكل اليد واحدة إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
8: ألف مبروك طبعا للمنتخب المصري وكل اللي كان بيشكك في عصام حسن. يا ريت كلنا ندعم كلنا منتخب ونفضل في ظهره كمان
4: إن شاء الله. يعني كيف كانت المباراة وصعوبة المباراة مع المنتخب الإيراني؟
9: بص يعني لعبنا حلو بس عندنا سلبيات إن شاء الله. عصام حسن ماتش الجاي يعملها ونكسب يا جماعة.
4: ماذا تقول عن حسام حسن؟
10: بإذن الله. بص بعيدا عن حسام حسن بإذن الله إحنا هنوصل بعيد أو في الكأس العالم ده بإذن الله.
11: إن شاء الله الماتش الجاي مش هيهمنا سنغال ولا أي حد, هنكسب أي حد إن شاء الله.
4: إذن هي يعني فرحة الجماهير المصرية, آراء الجماهير المصرية, ثقة وتفاؤل في منتخب الفراعنة الذي حقق تأهل تاريخي إلى دور خروج المغلوب في هذه المشاركة في المونديال ستظل عالقة في الأذهان.
0: شكرا لسامر لهذه الجماهير المصرية السعيدة. هذه التغطية مستمرة بإذن الله تعالى ولكن بعد فاصل قصير.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
5: يبا. عادي نمدد يومين.
3: بنمدد أسبوع.
6: If football were a nation,
7: elle serait la plus grande du monde.
8: Não importa onde estejas.
9: No matter who you are,
10: te apasiona el fútbol,
11: pertenece a ti.
12: Football unites the world.
13: El fútbol une el mundo.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. تعرفنا الآن على جزء أكبر من مباريات دوري 32 في هذا المونديال. فيفا 2026 منتخب ألمانيا في الجزء الأيمن من الجدول يلاقي باراغواي، ثم بعد ذلك فرنسا تلاقي السويد، وبالتالي المنتظر أن نشاهد ربما لقاء كبيرا فرنسيا ألمانيا بشكل مبكر في دور 16 في هذه البطولة، ثم جنوب أفريقيا مع كندا، هولندا مع المغرب، وربما هذا الربع من الجدول هو الأكثر صعوبة مع كمية كبيرة من المنتخبات تتواجد في نفس الجزء من الجدول. ثم بعد ذلك إسبانيا تنتظر فريق أمريكا المستضيفة، تلاقي البوسنة، والمنتصر يلاقي ربما البلجيكا أو منتخب بلجيكا، وبانتظار أن نتعرف على من سيلاقي منتخب بلجيكا في دور 32. جهة اليسرى من الجدول فيها البرازيل واليابان، المنتصر يلاقي المنتصر من لقاء منتخبي كوديفوار والنرويج، بانتظار معرفة منتخب المكسيك سيلاقي من، ثم لقاءان تعرفنا عليهما، منتخب الأرجنتين يلاقي الرأس الأخضر، المنتصر من المنتخبين يلاقي الفائز بين منتخبي مصر وأستراليا، لذلك أبو تريكة يريد لقاء مصريا أرجنتينيا، وقال مصر ستلاقي ميسي في دور 16، ومنتخب سويسرا كذلك منتظر أن يتعرف على من سيلاقي في المباريات المقبلة المتبقية من دور المجموعات في كأس العالم. مشوار صعب كابتن عمر، الأمور أصبحت أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا في الأدوار المقبلة مع ضغط المباريات، مع كمية قليلة الآن من الأيام للتعافي بعد دور أول كان صعبا لمعظم المنتخبات باستثناء من ضمن التأهل كمركز أول في مباراتين، البقية كلهم عانوا مع السفر مع التنقل ومع جهد المباريات.
1: أكيد يعني العامل الاسترجاع والريكفري يعني لازم يكون على مستوى عالي، يعني يختلف من منتخب لمنتخب، فمع المدة القصيرة أعتقد يعني اللاعبين راح يعانوا كثير المباريات، خاصة المنتخبات اللي بذلت جهد كبير بدور المجموعات. في منتخبات يعني ضمنت التأهل
0: من يوم مصر، خاصة في الشوط الثاني كابتن كان واضح أن المجهود بدني كبير وكبير جدا.
1: بالضبط، وراح يقابل منتخب بدني أكثر يعني اللي هو منتخب أسترالي، لكن دور المجموعات كلنا عارفين مختلف عن الدوار الخروج المغلوب، فكل مباراة أتوقع راح تكون مباراة تكتيكية بحت، تنظيميا من ناحية دفاعية راح تكون كثير المنتخبات مركزة على هذا الشيء، فممكن يصير في مفاجآت دور الخروج المغلوب، لكن كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي تأهلت كلنا معهم إن شاء الله بهذه بالدور 32.
0: زيزو اليوم ظهر بشكل جيد الشوط الثاني كابتن محمد.
2: مزعل مني اللي نور تمل لو يبوز.
0: أنت مزعل الناس دائما.
2: لا لا. أنا على فكرة أنا هم إخواتي وأصحابي وأنا أتمنى لهم كل التوفيق.
0: فأنا قلت من باب محبة. إنه استمتع أنت بكأس العالم.
2: عشان كده أنا كنت أقول لك إيه، ما أحبش أكون على ماتشات مصر لأنهم أحيانا بيزعلوا. فتمنى له، هو طبعا من الامكان عنده لعيب امكانات كبيره، هو بيتعرض نوعا ما لضغوط، وزي ما قلت اللعيب لازم يستغل اي كل دقيقه بيلعبها في كاس العالم.
0: بس هذه الضغوط كابتن طبيعيه لاي لاعب ينتقل من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي.
2: انا قلت لك ما فيش اي لعيب لعب في الاهلي والزمالك يا محمد تلعب في اكبر ناديين في العالم العربي مش عاوز تتعرض لضغوط؟
0: طبيعي.
2: لا ده طبيعي، تعامل طبيعي، وهو عنده امكانيات، الناس بتطالب اللي عنده امكانيات يا كابتن محمد. انا مبسوط على فكره مرموش النهارده،
0: مرموش شوط ثاني ممتاز
2: باداء ده مرموش اللي احنا نعرفه، وهتلعب معاك ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، ودوره هيبقى كبير، خاصه ان شاء الله اتمنى لصلاح تكون الاصابه خفيفه، لانه هو بيبقى في الثلث الهجومي يا كابتن محمد مهم عندنا، لازم تقل اللعيب بيبقى تقيل اسم، هو وصلاح في الثلث الهجومي بيبقى تقل، لهم تقل، هما زي المغناطيس لينا وللمنافسين، ييجوا عليهم تفضل مساحات للي حواليه، فدول محطتين أساسيتين للفريق. حاجة تانية لازم المنتخبنا ياخد باله منها، توزيع الجهد. احنا بنلعب الريتم عالي بوب بوب بوب على طول، لا لازم أحيانا تخلي الكرة تمشي، تخلي الكرة هي اللي تجري، احنا لسه ما استخدمناهاش في الثلاث ماتشات، لازم نستخدمها في خروج المغلوب. لازم توزع جهدك وتخلي الكرة اللي تتعب هي اكتر، وخاصة للمنافسين ذات الاندفاع البدني، دوخوا بالكرة. هو عاوز ايه؟ عاوز تكون قدامه الكرة وانت قدامه وتمسك الكرة الشمال يمين، هو بيضغط عليك، فانت تدوخه بايه؟ بالكرة. اول ما تجيلك روح باصي وتحرك، باصي وتحرك. فالنهاردة دي الحاجات اللي لازم نخرج بيها، يعني زي ما قلت لك محمد، دي بروفا الماتش استراليا، دول كرات عرضية من الشمال واليمين، وهتلاقي اللعيبة اللي موجودين المهاجمين بتمركزهم كويس داخل منطقة الجزاء، فلازم قراراتك السريعة وانت بتدافع داخل منطقة الجزاء، وقراراتك السريعة وانت في نص الملعب في عملية التمرير، وقراراتك السريعة في منطقة الجزاء في الناحية الهجومية، لان هم بيضغطوا كويس. وبعدين مش واحد، ده واحد واثنين وثلاثة، فالاطوال دي مهمة. الكرة التانية كانت مهمة، البلوكات دي مع مطلوبة تعامل جيد في الناحية الدفاعية.
3: كيف محمد، انا عندي سؤال لك. انت ذكرت عن مسألة توزيع الجهد، هل تعتقد لو كانت نوعية لاعبي خط الوسط الموجودين في منتخب مصر من نوعية اللاعبين اللي يحتفظون بالكرة بشكل جيد، يعرف متى يذهب الى الامام بسرعة، متى يرجع الكرة الى الخلف، متى يهدر رتم تمريرات بطيئة، يحافظ على رتم المباراة؟ انا اعتقد بان نوعيه اللاعبين هي السبب.
2: معك، احنا نفتقد العشره الكلاسيكي، العشره كلاسيكي تاريخ مصر كله من الاجيال القديمه لحد الاجيال الحاليه لازم مبني عشره كلاسيكي. ايام
0: مثل حازم،
2: كابتن الخطيب كان موجود، عشره كلاسيكي، حازم عشره كلاسيكي، عبد الله السعيد عشره كلاسيكي، فاهم؟ النوعيه ممكن امام عاشور يلعب عشره بس مش كلاسيكي، امام سريع ريتمه وأداءه السرعة، أو ممكن التمرير البنية، إنما مش حتة
0: ناصر ماهر،
2: شوية ناصر في الميزة دي، عنده حتة التحكم في ريتم المباراة. التحكم في الريتم ده يا كابتن محمد ده إحساس لدى العشرة الكلاسيكي. ليه؟ لأنه هو بيحس بالريتم، إمتى عالي فيقوم يموطيه، إمتى واطي يقوم يسرعه. اللعيبة الحالية في التلت الهجومي عندنا كلهم سرعة، سرعة في
0: مباشرين،
2: بوم بوم على طول مع ساحات، مرموش وصلاح وتريزيجي وإمام عاشور وزيزو وهيثم، حد كله. فلازم حد لما دول الثلاثة أو الأربعة منهم يلعبوا
0: يقوم بالتوازن،
2: السرعة دي لازم حد يتحكم في السرعة. فده مهم، مهند ومروان بس ما عندهمش الميزة بتاع التحكم في الريتم. هم بيتحكموا في الإيقاع الشمال واليمين وفي نص الملعب يدي توازن، لما من متحكم في الريتم يفتقدوا العشرة الكلاسيك، لأن طبيعة اللعيبة الحاليين وإمكانياتهم توحي إن هم بيحتاجوا للمساعدة والسرعة في الأداء.
0: متزعلش زيزو تاني لو سمحت، لو نستمع لزيزو الآن متحدثا بعد نهاية هذه المباراة.
4: رب العالمين، الحمد لله. يعني واحد مش قادر يوصف سعادته بتأهل مصر لأول مرة في تاريخها، وكمان المكسب المرة فاتت في أول مرة في تاريخها، فحاجة شرف وفخر عظيم الواحد يفضل فخور بيه للأبد. يعني مبروك للشعب المصري، يستاهل فرحة زي دي، مبسوطين لهم جدا وبنتعب عشانهم وبنحارب عشانهم، والحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الشعب المصري ونخليه فخور بينا الحمد لله.
5: زيزو قدر الله ما شاء فعل مستوى الترتيب، لأنه كان رغبة في البقاء في سياتل وصعود في إدارة المجموعة، لكن لم يتغير شيء لأنه أستراليا أيضا مش هتصعب على روح وأداء المصريين البطولي في هذه البطولة.
4: والله احنا كنا متكلمين قبل الماتش ان احنا بنلعب كل ماتش اللي فوز يعني، بس محدش عارف الخير فين يعني، لعله خير. في الأول وفي الآخر احنا حققنا نتائج إيجابية جدا وصعدنا بشكل يخلي الناس تبقى فخورة بينا، وإن شاء الله نقفل بقى نبسط النهاردة ومع الشعب المصري وكل الناس، وإن شاء الله نقفل من بكرة بإذن الله، نركز الماتش اللي جاي بإذن الله.
5: ألف مبروك حبيبي.
0: من تصريحات زيزو نجم منتخب مصر، مباشرة إلى صفوان أبو شنب في المنطقة المحيطة بملعب المباراة مع رد الأفعال بعد هذا التأهل التاريخي لمنتخب مصر. صفوان.
6: نعم، شكرا جزيلا. نستطع آراء بعض الجماهير المصرية بعد هذه المباراة الدرامية لنقل انتهت بتعادل المنتخب المصري، ولن نقول مبروك تأهل المنتخب المصري. احكي لي كيف كان المباراة، حبست الأنفاس وأيضا مستوى المنتخب.
7: بصراحة الماتش في الشوط الاول كان حسيت بوقت كبير ان مصر كانت قريبه جدا من ان احنا نفوز ونسجل اكتر بعد الشوط بعد الجول الاول بتاع منتخب مصر، بس للاسف التعادل حصل. و الحمد لله الحمد لله على كل شيء، يعني مبسوط جدا ان احنا تاهلنا لدور ال النوك اوت 32.
8: انا كنت متوتره قوي بس الحمد لله الفايب حلو قوي، الاستاد كله بيشجع مصر جوه، يعني كاننا في استاد القاهره بالظبط، ما فيش اي فرق، الفايب حلو الحمد لله. الجون الاخير طلع في الفار، فيعني الحمد لله. الحمد لله على
9: شباب. انتوا قلتوا لي غمضتوا عينيكم.
10: احنا غمضنا عينينا في اخر كام يعني نص ساعه كده لما ايران قاعدين يدخلوا علينا في البوكس عندنا. احنا اصلا لما دخلوا الجول الثاني ده احنا فضلنا قاعدين ماسكين في السكرين في اليمين دي مش قادرين. بعدين لما شفنا الفي اي ار قمنا قاعدين مستنيين كده، بعدين قال اوف سايد الحمد لله.
11: والله ما فيش حاجه اقولها غير هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: هكذا تبدو الفرحة المصرية مشاهدين الأعزاء في المنطقة المحيطة بملعب مباراة هناك في سياتل بعد هذا التأهل التاريخي. وصلنا إلى ختام هذه التغطية، بقي أن أشكر محللي بي إن سبورتس. كابتن محمد شكرا لك، مبروك هذا التأهل التاريخي ووش خير على مصر.
2: الحمد لله.
0: أنا عندك كرفتة حمراء رابعة ولا ما عندك؟ عندك كرفتة حمراء
2: بالأولى خالص.
0: نرجع
2: الأولى خالص.
0: لا خليك في الثانية.
2: الثانية نيوزيلندا.
0: صح. جميل فيها فوز.
2: نخلي دي المس.
0: كابتن عبد العزيز شكرا جزيلا لك.
3: شكرا مبروك لمصر مبروك كابتن محمد.
0: مصر كابتن عمر شكرا جزيلا لك، نلتقي على خير بإذن الله تعالى. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، لكم تحيات كل زملائي هنا في بي إن سبورتس، ونقول لكل زملائنا في بي إن من المصريين ألف مبروك على التأهل، نلتقي على خير بإذن الله تعالى.

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصرياً على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

هذه كرة تصيد إيزيدور، يسجل مرة أخرى لمنتخب هايتي إيزيدور، صراحة هدف رائع لإيزيدور.

0: الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة. التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم آلاي بيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة.
1: هنا إيلانجا، إيلانجا يحاول، لا زال منتخب السويدي. الله الله، من تعود أن يكون قائدا للجيش كيف لا يظهر اليوم؟

كيليان امبابي يلعب الكرة في اليمين، فيها الانطلاقة، هنا كيليان، تصويب، الله الله الله، جول أول لفرنسا، ضربة أولى من جانب كيليان امبابي، ويا لها من طلقة. يا لها من ضربة، يا لها من ضربة، يا كيليان يا مبابي الذي يحلق في سماء المونديال، يحلق في سماء كأس العالم.

0: الفايكنج والرسالة تصل للجميع.
1: أمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله البديل. ومن أول لمسة لاعب منتخب السنغال بابا جاي.
0: الضربة قد تأتي، الضربة قد تأتي في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت، في أي

0: كانسلو هنا راح راح بالعرضية تصويب الله الله كنت أعلم أنك قادم للانتقام. رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم، يا أيها التاريخ ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال.
1: ممكن التسديد، خطيرة والجول.

للأرجنتين في كرة ما زالت عرضية تأتي. الله فليفتح التاريخ ذراعي. التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليون ليون ليون ليون ليون.

المنتخب الياباني في هذه اللقطة. التسديد والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

مرة تانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك، تمريرة هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني.

يعني هوبا ما زالت ليو هو ومن غيره الأولى لم تدخل، الثانية هنا تدخل. ليونيل ميسي هداف التاريخ.

الجميع يلتقط أنفاسه، دع الجميع يستجمع كلماته ومفرداته يا ليون. جماهير أرجنتينية هنا تسعد، جماهير أرجنتينية هنا ترتاح.

على جول، الله على ضربة، الله على عودة عن طريق بيرهانتر. هو

0: انطلاقة يرزبها، سرعان ما استعادوها، سرعان ما استردوها، ووصلوا أولا. يا الله يا الله يا الله يا الله، مرة أخرى هو يامال. لامين يامال يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في 10 دقائق فقط.
1: من هذه المباراة كرة واصلة هنا، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، طيارات طيارات طيارات طيارات النرويج. إنه القائد، إنه الكابتن، إنه هالاند.

عودة إلى الوراء مرة أخرى. هذه الكرة منتخب السنغالي بحاجة لهدف، بحاجة لهدف. الله

0: تموت تستسلم.
1: إيتو كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالرأس والهدف الرابع. الهدف الرابع عن طريق اللاعب هويدا. هدف الرابع من

ايزاك والطالبي والطالبي وايزاك شرب عليه ويحط الكره الهدف الثاني مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول هدف ثاني السامخ يتحمل مسؤوليه هذا الهدف الثاني

التشيكي، المنتخب التشيكي سجل. المنتخب التشيكي يعلن عن التقدم

بالوغان بالوغان بالوغان ألدريتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان أحد الأسلحة الأمريكية الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة.

0: سكاي هافيرتس الآن يلعبها في المرمى. الله الله الله، يا لها من ختام، أو يا له من ختام، ويا لها من نهاية لألمانيا. سبعة الآن للمنتخب الألماني.
1: كرافنبرغ والعرضية فرنسية. الله الله،

0: وهنا إنجلترا تحضر والكرة الله الحظ يبتسم للشجعان تذكروا ذلك الحظ يبتسم للشجعان الكرة الإنجليزية الله
1: خطورة للإكوادور تصويب الله الله فتحت الأبواب الهدف الذي رفضه الجميع دخل شباك ألمانيا
2: في هذا المونديال هذه كرة عثمان الآن تصويب الله الله الله جول لفرنسا قاسية من الديوك

0: بنما. إنجلترا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفتر فقط الصورة بل حتى كواليسها من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
2: تجربة كأس العالم على بي إن سبورتس
3: مع مجموعة من محللين المتميزين أصحاب التجارب الطويلة على المستويين القاري والدولي.
4: أصدقائي المشاهدين متتبع بي إن سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا كأس العالم، هنا العرس الكروي الأكبر.
5: سنخدمكم أينما كنتم بكل مقوماتنا ومقدراتنا في هذا المونديال.
1: حيث تتواصل أيام المونديال وتتكشف أوراق المتاهلين.
6: من يتهاون يصبح خارج المعادلة.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو ثلاثة سنة مجانية على باقة سوا أو ثلاثة أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: بنقطة إيران مصر تقدم البرهان.
1: وأول فرصة محمد صلاح تنتهي محمود صابر يا ولد يا ولد يا ولد أي بداية أي بداية وأي انطلاقة صورة جميلة تستمر.
0: السعودية تخسر الرهان مونديال للنسيان.
2: قائمة المحاولة برافو العويس برافو العويس نقلت وفيها الله الله

0: العراق نسخة مونديالية ثانية بأرقام سلبية.
1: Trying to find someone in the middle who fancies it. Oh! You quite simply do not save those.
0: الجزائر للتأهل والنشامة لخروج مشرف.
2: الجزائري خطيرة ترجع بالرأس عوداله مش معقول هذا الثاني. عوداله من ركنية كويري. الكويري يسجل الهدف الثاني.
3: ألوان طلق ألوان حط ألوان حطها. حيا للنشامة حيا للسلام
2: ماشي.
0: أهلا بكم في الكلمة الأخيرة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في حلقة جديدة من الكلمة الأخيرة، حيث النقاش مستمر في نسخة مونديالية مثيرة عبر بين سبورتس. نرحب في نخبة من المميزين من الصحفيين بدر الدين إدريسي وجليل العبودي وصابر الغراوي ومساعد العصيمي. أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله ومبروك يا صابر.
4: أهلا بك، مبروك مبروك علينا جميعا. أهلا بك مشاري وبالأصدقاء الأعزاء جليل وبدر ومساعد، وبشكركم جميعا على تهانئكم الحارة بتأهل المنتخب المصري. شكرا جزيلا، وأهلا بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله حصة موفقة فيها من الأفراح والأطراح. إن شاء الله الأفراح تستمر والأطراح نعالجها في المستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نذكركم مشاهدينا في المنتخبات المتأهلة الرسمية، منتخبات تأهلت رسميا إلى الدور القادم، وهي المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل والمغرب، البوسنة، جنوب أفريقيا، كوديفوار، الإكوادور واليابان، هولندا، السويد، استراليا، الرأس الأخضر، مصر، إنجلترا، غانا، برغواي، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، السنغال، مع تبقي أربع منتخبات ستتأهل اليوم وغدا إلى الدور الثاني من المنتخبات المتأهلة رسميا إلى الطريق إلى النهائي. ونلاحظ في هذه الجهة اليمنى ألمانيا، برغواي، فرنسا، السويد، جنوب أفريقيا في مواجهة كندا، هولندا مع المغرب، أمريكا، البوسنة. هذه المواجهات التي وضحت رسميا مع تبقي مواجهات لتتبين الصورة كاملة للدور القادم في الطريق إلى أمريكا، البرازيل، اليابان في الجهة اليسرى، كوديفوار، النرويج، الأرجنتين، الرأس الأخضر، أستراليا ومصر. مصر تأهلت رسميا، وهذا ما نريد في منتخب فرض نفسه أولا بفوز تاريخي في هذه النسخة المونديالية، وكذلك في عبور مستحق لمصر وصولا إلى الدور القادم بعد تعادلها بالأمس أمام إيران. نتابع أبرز ما جاء في هذه المواجهة.

0: على فرص اللقاء، واول فرصه محمد صلاح ترتد محمود صابر. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اي بدايه اي بدايه واي انطلاقه.
1: And the referee pointing towards the spot. Have Iran got a penalty here.
0: فانتي طارمي كابتن وقائد المنتخب، ومصطفى يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى.
1: Is there enough room to turn? Scrambled in! Rosian! Here comes the delivery. Too close to the keeper, but he's fumbled it! A draw will put Egypt through, but Iran must now wait. What a game! What drama in Seattle!
2: العناوين المستحقة لتأهل مصر كثيرة. مصر تعبر والتاريخ يسطر، ومصر بفرحة لبهجة عربية مستحقة يا صابر. والفراعنة ثاروا وللمجد اختاروا.
3: يا سلام، حلو، هرد عليك.
2: يلا تفضل.
3: طالما انت بدأت،
2: يلا تفضل.
3: اشعار هرد عليك بافتتاحية قصيدة جميلة لشاعرنا الجميل هشام الجخ، بيقول لك: خبئ قصائدك القديمة كلها، مزق دفاترك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها.
2: الله،
3: كانت قصيدة جميلة
2: يا
3: جدا.
2: سلام.
3: بنوجه له تحية، شاعرنا المصري الجميل. فرحة كانت استثنائية، عطفا على ما تقدم في البطولة بشكل عام، ليس فقط في هذه المباراة. ظروف استثنائية رائعة، مباراة مثالية خرجنا فيها بأكبر المكاسب الممكنة وبأقل الخسائر الممكنة، لأن الظروف الصعبة اللي عشناها من أول الدقائق الأولى، من أول 10 دقائق مع إصابة محمد عبد المنعم واستمرار الإصابات، وحتى الكروت الصفراء اللي حصل عليها المنتخب المصري، كلها كانت معوقات كبيرة جدا أمام منتخب قوي حذرنا منه وتكلمنا عنه، عن القوة في الالتحامات والقوة في الكرات الثنائية. منتخب إيراني قوي، هو المعادلة هنا انه انت قلبت المجموعه، مجموعه المصنف المستوى الثاني المنتخب الايراني، وانت صعدت تاني مكانه وهو تراجع للمركز
2: من النيل للجيل. انجاز اصيل.
3: لا انت ما شاء الله عليك.
2: ايوه انا بس انا عشان اقول ان الجماهير المصريه يعني لما تفرح الكل يفرح،
3: كان يوم
2: لما تفرح الجماهير المصريه يعني بهجه عربيه في كل مكان. نعم، نتمنى الفرحه لجميع العرب، لكن مصر فرحت بعد انتظار طويل يا صابر، فتستحق كلمات الجماهير المصريه بفرحتها. انا متاكد ان في ناس ما نامت، انا متاكد ان في ناس نزلت للشوارع، انا متاكد ان عبروا فرحه تاريخيه لن تنسى لانجاز مصري تاريخي مستحق لمنتخب.
3: ما فيش حد نام اصلا، ده مؤكد 100%. ما فيش حد نام قبل المباراه
2: بسبب القلق، ده تعابير الفرح يعني
3: قبل المباراه. لا دي شوف انت دلوقتي يوم استثنائي،
2: صح ولا لا يا بدر؟ احنا منتظرين من صابر
3: فرحه يعني. غير طبيعيه. بص احنا متعودين
2: شوف الفرحه
3: دايماً،
2: وشوف في كل مكان.
3: احنا متعودين دايما الاحتفالات بتكون بالليل
2: في القاهره وفي الاسكندريه،
3: لان المباريات عاده بتقام بالليل، فالاحتفالات بتكون بالليل. النهارده يوم استثنائي، المباراه كانت الساعه 6 صباحا، وبالتالي شوف الشوارع، شوف اللي حصل في كل الميادين وفي كل الشوارع المصريه. كان صباح استثنائي وصباح تاريخي وصباح غير مسبوق. الشوارع كلها امتلأت بالناس، طبعا ما فيش شغل، ما حدش راح الشغل النهارده، كله احتفل، واعتقد الاحتفالات لسه مستمره وستستمر وستستمر. لا في شغل كثير.
4: نروح الشغل، وين نروح الشغل يعني؟ الاجازه فيهم فيهم.
3: لا لا لا في شغل.
2: الاجازه السبت لفرحه مستحقه. انت زعلان؟ راح نصل الى السعوديه وتعبر عن السعوديه، لكن خلنا في فرحه مصر، من فرحه مصر الى فرحه المغرب. لكن مصر فرحه
4: لها دخل بالفرح هذه تصحيح معلومة بس
5: لا لا لا لا
4: لنسبت إجازة للقطاع الخاص والعام
2: لا لا طيب إجازة في يوم فرحة تاريخي
5: ما فيش إجازة عندنا انت تعرف عننا أكثر مني
6: لا بكل مقاييس لحظة استثنائية في تاريخ كرة قدم مصري أكاد أقول أنها فرحة انتظرتها مصر لسنوات طويلة منذ فترة والكل يطرح السؤال لماذا تخاصم كأس العالم مصر أو لماذا مصر هي في خصام مع كأس العالم لأنه مصر متألقة على المستوى الإفريقي ما شاء الله 7 نجوم على صدرها شيء رائع جدا لكن على مستوى كأس العالم كانت مصر تسجل يعني تأخر كبير جدا أنا أتصور هذا الجيل ما صنعه اليوم شيء استثنائي سيظل خالدا في ذاكرة كرة القدم المصرية وذاكرة المونديال لم يكتفوا فقط بأنه حصلوا على أول فوز خلال هذا المونديال بفوزهم على نيوزيلندا لكن أضافوا إليه أنه استغلوا فرصة لينتقلوا إلى الدور الثاني وتذكر أننا بالأمس وحنا نتكلم إذا هبت رياحك فاغتنم منتخب مصر هبت هذه الرياح فاغتنمها بطريقة رائعة وأنا أرى اليوم لأن سقف الأحلام والطموحات أصبح كبير طيب. لا يمكن أن يقف عند مجرد
2: عبور تعبير الفرحة الأول. لمصر ولكلمة في مصر لأن طبعا. مصر حلقت وتحلق والتاريخ يصفق يعني بالأخير يعني مصر لا تستحق يعني اليوم هو منا خصوصا إحنا يعني فرحانين لمصر وللمغرب إن شاء الله في الجزائر ولكل منتخبات المتبقى في مسألة التأهل
6: أجمل ما قيل من شعري الحب لمصر هو الذي كان مبتدأه وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي لأن هذه اللحظة لحظة بناء مجد كروي لحظة بناء فخر وطني أعتقد لأنه لست أنا من يجب أن يشعر صابر هو أكثر من يجب أن يشعر بهذه اللحظة لأنه في داخله
5: صابر يعني
6: بس في داخله أنا شاعر أن بركان لكن البركان لم ينفجر بعد يجب أن ينفجر هذا البركان ليعطينا
2: أغنية والله عملوها الرجال عملوها الرجال يا صابر والله عملوها الرجال يا صابر
5: مصر التي في خاطري هي الأكثر ثباتا عبر التاريخ بس القصيدة اللي أنا بدأت بها تحديدا لأن أنا بنقل ما بين حقبة عشناها أو مرحلة عشناها كنا لا نحقق فيها أي شيء النهاردة بس لا دي الأكثر تطابقا ليه لأن احنا بالفعل خبي قصائدك القديمة كلها اللي فات مات زي ما بيقولوا في كأس العالم والنهاردة افتح صفحة جديدة لمصر مع كأس العالم صفحة كلها صفحة كلها إنجازات صفحة كلها نجاحات احنا بنسجل أرقام قياسية
2: ممتاز.
5: بالنسبة لمصر في كأس العالم
2: ممتاز.
5: غير مسبوقة أول نعم. فوز أول تأهل أول كم من الأهداف كبير جدا أول مرة نخرج بدون أي خسارة في مرحلة المجموعات
2: جميل.
5: كلها أرقام قياسية بتقول إنه في عهد جديد لمصر صار كأس العالم مش حاسس
2: حق ما راح يسكر لكن لأن فرحة من أبسط حقوق عبر عن الفرحة
4: يعبر عن الفرحة ليش لأنه يتحدث عن منتخب كبير منتخب قدم نفسه بشكل رائع جدا إلى درجة يعني لفت الأنظار بشكل الكل كان يشير لمصر متأهلة بعد المباراة الأولى مع بلجيكا
2: شاهدنا بالأمس تأهلت رسميا أو اليوم تأهلت رسميا
4: بس أنه منتخب يقدم كل شيء جميل في الكرة الأجمل من هذا كله أنه كله بإدارة مصرية كاملة من الألف إلى الياء كله بإدارة مصرية كاملة النقطة الثالثة تحدث زميلي بدر عن إيش أنه مصر لم تكن بتلك الجودة من السابق كانت تحقق أفريقيا لكن لم تصل العالم هذا كلام حقيقي كلام بدر ليش مصر الآن وصلت إلى حقبة تقديم النجوم للعالم أنت لما تصل نجومك للعالم ويؤثرون في مسيرة الكرة العالمية أنت ستكون بأفضل حال وهذه المشكلة اللي يعاني منها البعض لكن مصر الآن في مقدمة الدول اللي نجومها ينافسون حتى على الكرة الذهبية شفنا مصر كم سنة مصر الآن حتى أسماء واعدة تحضر المنتخب المصري وهي تمثل فرق كبيرة في العالم إذن ليس جديد الآن ليس مستغرب على مصر أن تكون في ونتوقع إن شاء الله بإذن الله أنها ستكون في مراحل أبعد ومراحل أفضل
2: جليل ننتظر منك أن تعبر لمصر خصوصا أنها تملك هذا الرجل حسام حسن في كتاب التاريخ له شخصي ولكل مصر في تاريخ بأكبر البطولات في حدث رياضي الكل ينتظر كل 4 سنوات مصر انتصرت فرحة في حمل الكأس نعم هذه الفرحة المصرية معبرة في انتصار ثم عبور مستحق للدور القادم
7: أعتقد بأنه اللي حقق المنتخب المصري ليس وليد اللحظة أو أنه جاء بمفاجأة، وإنما هو فريق عريق وكبير تاريخه يشهد له. عندما أنت تتبوع على الساحة الأفريقية ولديك الكثير من النجوم الكبار الذين أبهروا العالم بأدائهم ومستواهم، فهذا ليس بغريب، وأعتقد بأنه ما حققه المنتخب المصري هو استحقاق ونطمح منه الكثير. أما بخصوص الكابتن حسام حسن، قبل أن يكون في كأس العالم قلت عنه الله على ما تعرض إليه من انتقادات، وكثرت الإشاعات في حينها بأنه سوف يترك، سوف
2: في الموعد الكبير رد على كل الإشاعات.
7: إذن قد ما تكون الحقيقة واضحة ويجد الجد يكون الرد، وكان رد حسام وأثبت بأنه مدرب لا يقل شأنا عن المدربين الآخرين، ولديه أدوات استطاع أن يوظفها بطريقة صحيحة، ولديه جيل أعتقد بأنه سيعمر سنوات أخرى، وإذا كان صلاح وصل إلى مرحلة خليفة العمر فهناك من هم الشباب سيواصلون تألقهم ليس في الملاعب المصرية وإنما حتى في الملاعب الأوروبية. جميل. وهذا شيء يسعدنا
2: جدا. يسعدنا خصوصا هذا الرجل تحمل للضغط والانتقادات اليوم هو يعبر. صابر حسام حسن في ردود فعله كما نتابع، خصوصا بعد الهدف وإلغاء الهدف لمنتخب إيران، نشوفه كأنه يجسد جملة بالسراء والضراء دائما يشكر رب العالمين.
5: صحيح حسام حسن حتى عنده الحركة طبيعية لا إرادية بتطلع منه من أيام ما كان لاعب، لما كان بيحرز الأهداف يعمل الحركة دي، بيبوس إيده ووشه وضهره. ده عندنا في موروثنا، دي معناها يعني إن أنا بحمد ربنا في السراء وش الإيد، هو معناها لما بيبقى فيه شيء في جيد الحمد لله على شيء جيد، وظهر الإيد الشيء السيء يعني الضراء، فهو بيبوس إيده في السراء والضراء بيحمد ربنا في كل الأمور، ودي لفتة بتبقى إنسانية لا إرادية بتطلع من حسام حسن، وإحنا بنتفاعل معها حقيقة. دي من ضمن أجمل الاحتفالات اللي بيحتفل بها،
2: هي ردة فعل عفوية أنا في الدعاء في في في في كل مكان، لكن هو حسام حسن قدم نفسه بشكل مميز، تحمل الكثير، واليوم هو بطل قومي في مصر. يا صاحبي
5: تفاصيل تفاصيل الجهد اللي بيعمله حسام حسن بتبان، التوفيق دايما زي ما بنقول الحظ لا يأتي إلا لمن يستحقه، وحسام يستحق أن يكون محظوظا، وحسام يستحق كل عبارات الإشادة النهاردة، لأنه رغم كل الظروف، تخيل أنت الظروف المعاكسة اللي تعرض لها من بداية المباراة، إصابة محمد عبد المنعم، بداية الشوط الثاني إصابة محمد صلاح، الإصابة في آخر ربع ساعة إصابة أحمد فتوح، يعني كلها ظروف معاكسة، وبالرغم من ذلك قدر يوصل بالمباراة إلى بر الأمان استكمالا لسلسلة نجاحات حسام حسن. حسام حسن تحرر من الضغوط بشكل كبير جدا، لذلك ثقتنا فيه بتزيد، ومستوياته اللي بيقدمها بتتحسن بشكل تدريجي.
2: ماذا قال حسام حسن؟ التاريخي، بطل قومي في مصر، من حقق انتصار أول تاريخي في كأس العالم لمصر، من عبر وتأهل تأهلا مستحقا لمصر، عبر بعد التعادل أمام إيران. نتابع معكم تحديدا ماذا قال.
8: مبروك لجماهيرنا الجميلة العظيمة اللي قاعدة في كل حتة في العالم، واللي موجودين في مصر حاليا وسهرانين. الحمد لله احنا صعدنا، ويمكن كنا هنبقى أول مجموعة بفرق الأهداف، ولولا الحمد لله على كل شيء الإصابة بتاعت فتوح، لكن احنا كنا ماسكين الماتش كويس في استحواذ لحد ما نقصنا واحد بفتوح. المنتخب المصري الحمد لله اسعد جماهيره واسعد الوطن العربي كله افريقيا ان احنا نصل للدور الثاني، وان شاء الله هنجهز نفسينا وهنجتهد وهناخد الاسباب اللي جايه. انا جايب 26 لعيب، إذا كان حوالي 6 لعيبة يعني مش هيبقوا موجودين تقريبا، لكن لسه التشخيص بتاع صلاح، لكن هو طلب التغيير، طالما طلب التغيير بحس شعر بأي حاجة بحاجة معينة، لكن هنتأكد، وفتوح نفس الشيء هنتأكد عليه، لكن مهند أتمنى أن حمدي فتحي يرجع، إن شاء الله يكون الإصابة اللي كانت حصلت في الماتش اللي فات يبقى أفضل. لكن في كل الحالات بقول للناس في مصر، بقول كل اللي بيتفرجوا، أنا عندي وحوش ومع لعيبة مصريين عندي حسن ظنهم، وأنا ما بقلقش من أي نقص، أنا مش قلقان، أنا عايزكم تتفائلوا، ولأن أنا مش ما بخافش
9: فائلين وفرحانين يا كابتن،
8: ما بخافش ومن أي نقص، ولا لأن أنا عندي ثقة في لعيبتي كلهم على أعلى مستوى، وأنا لعبت بقى أسبانيا في الماتش اللي ودي في أسبانيا والسعودية، ولعبنا الماتشات كنا ناقصين لعيبة كتير، والتصفيات كأس العالم لعبنا ناقصين يعتبر نص التيم، لكن أنا بطمنكم واذا كنت هقلق من الاصابه يبقى انا ما ينفعش اكون ماسك منتخب مصر.
2: انا عندي وحوش، انا ما بخافش، انا المجموعه الموجوده رغم الاصابات رغم الظروف كلام معبر لرجل واثق في المجموعه، رغم اصابه محمد عبد المنعم واصابه محمد صلاح وغيابات كثير من اللاعبين، لكن يظهر متفائلا متماسكا متلاحما مع المجموعه ومع المنتخب بشكل عام.
6: لطالما قلت يا مشاريع، لانه اي فريق هو صوره من مدربه، من فكر المدرب، من طموح المدرب، من أحلام المدرب، من تواضع المدرب، وأيضا من الإرادة اللي تسكن هذا المدرب. وأنا أعتقد اليوم منتخب مصر يتكلم سواء داخل الميدان، سواء في علاقة لاعبين بعضهم، سواء في تدبير المباريات، يتكلم بفكر الكابتن حسام حسن.
2: محمد صلاح إصابته خفيفة، لكن لاعب يتمنى كل مدرب وكل منتخب أن يتواجد في دور القادم في مواجهة استراليا إن شاء الله. هو ذكر أن التشخيص، لكن يعني حسب المعلومات اللي واصلة لصابر أن الإصابة خفيفة، يعني
6: نتمناها تكون خفيفة، لأنه
2: شد خفيف إن شاء الله.
6: منتخب مصر في مباراة أستراليا محتاج إلى محمد صلاح، في أي مباراة محتاج إلى محمد صلاح، لأن محمد صلاح لا يمكن أن ينظر إليه فقط كلاعب أسطورة، لكن كقائد وكمحفز وكداعم لزملائه. وجوده في الملعب قيمة عالية جدا، لا على المستوى الفني ولا على المستوى الديني والمعنوي أيضا.
5: في نقطة تبين لك قيمة حسام حسن وقيمة الدفعة الفنية والمعنوية للفريق.
2: صلاح محمد عبد المنعم ومحمد صلاح وأحمد فتوح كثير اللاعبين.
5: شوف لا أنا هقول لك الأصعب من كده. تخيل أنت عندك الاثنين قلبي الدفاع، الثلاثة اللي بيلعبوا في المركز قلب الدفاع مصابين، حسام عبد المجيد،
2: مهند فتحي، لاشين،
5: حمدي، لا انا بتكلم على قلب الدفاع، مهند لاشين في وسط الملعب قلب الدفاع
2: بسبب الإغاب،
5: حمدي فتحي المباراه اللي جايه مش هيلعب. بتكلم على الثلاثه المصابين قلب الدفاع، محمد عبد المنعم قلب دفاع اصيب، حمدي فتحي بيلعبوا قلب دفاع اصيب، حسام عبد المجيد قلب دفاع مصاب،
2: الثلاثه
5: الاساسيين انا بتكلم على قلوب الدفاع تحديدا احمد فتوح جابها يسرى ينضم لهم في خط الدفاع، انما انا بتكلم على قلوب الدفاع اثنين من الثلاثه اللي انت بتعتمد عليهم بشكل رئيسي، الثلاثه خارج الخدمه في هذه المباراه، وبالرغم ذلك ما طلعش يقول لك مبررات وان انا كنت عندي غيابات ثلاثه.
2: عينك على مساعد، بس انك ماخذ الوقت، يعني انت اكثر واحد في الحلقه، ولما يجي الكلام لمساعد يعني ها
5: انا ليا ساعه وربع من هذا، ليا ساعه وربع من
2: ايوه انا الحلقه من كل
5: ساعه الثانيه بتوزع عليه
2: اللي صابر بس
6: انا اليوم الجو له
2: الجوله يستحق صراحه، لكن انا انتظر منك كلمه لهذا الرجل لحسام حسن انه يتعامل ويظهر بهذه الشجاعه وبتصاريح انه يتحمل كل شيء.
4: حسام حسن ما وصف الاصابات بل قدم رساله جميله للعيبه انكم انتم راس المال اللي قاعد يصير، والنور حسام حسن نقلنا انتم راس المال وانتم القيمه الاعلى، وحتى يقول انا عندي وحوش، هذا وصف دائم مصري على اساس انهم
6: رجال
4: يعني اقصى بالعزيمه بالقوه بكل. النقطه اللي ركز عليها حسام حسن في اللاعبين، اكيد انه انا وياك نبي نرد حتى تغير تكتيك المدربين المنافسين لمنتخب مصر، بدل ما يلعب مثلا بثلاثة وسط يلعب بأربعة إذا كان صلاح موجود، هذا ناتج. لكن هو رسائل حسام حسن رسائل خاصة باللاعبين، حتى أنا ترى الغيابات اللي عندي، لكن من يحضر الملعب إذا لم تكن وحش وقادر على أنك تقدم نفسك.
2: جميل،
4: أنت
2: يقولك أنا ما بخاف بعد،
6: لا
2: أيوة، يقول الجماهير المصرية أنا واحد منكم وفيكم راح نقاتل وراح نحاول وراح نسعدكم وراح نستمر في كتابة التاريخ.
4: خاف ما شفنا مباراة بلجيكا حتى الخمس دقائق الأخيرة ومصر تبحث عن الهدف.
6: طيب بس
4: يستكين ويقول لك أنا بلجيكا نتعادل معها، شنو ضد بلجيكا كيف؟
2: كيف تكلمت بدر دشعل؟
6: حتى لا تفوتني جزئية مهمة. حسام حسن تطور بشكل كبير جدا في خطابه التواصل.
2: صحيح، برافو عليك.
6: لما يطلع في الندوات الصحفية، لما يطلع في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللقاءات الصحفية السريعة بعد.
2: إحنا كل يوم نطلع ونتعلم شيء جديد. فالرجل تعرف في الأخير يتحمل وتعلم.
6: هذه واحدة من مصادر القوة التي تكتسب، لأن منتخب مصر هو صورة لتطور الفكر التكتيكي لمحمد صلاح لحسام حسن، وهو صورة أيضا لتطور الفكر تواصلي
9: ترى يسترجع هو على فكرة يقصد أنه تصريحه الكارثي اللي في المغرب
6: لا لا لا لا
9: لا لا لا لا لا تسترجع اللي هو كان إيش اللي قال عن السكن وعن الأشياء
6: قصدي أنا أنك أنت كمدرب من تبلغ اللاعبين بخطاب الثقة اللي عندك هو بمرر الثقة للاعبين.
2: ممتاز. إذا تساعدوني بس عشان الحلقة والروح وبعدين ناخذ وقت السعودية وناخذ وقت هدف إيران الملغي. هدف إيران الملغي. رأيك أول شيء توقيته كان صعب جدا ومزعج جدا ويعني ما تمنيناه لكن تبين للكثيرين أن عندما يتقدم حارس المرمى آخر لاعب هو يكون مكان حارس المرمى فيعني تقريبا مليمترات هي من حسمت الإلقاء الصحيح في هدف إيران تعليقك
7: يعني هو هذا حسن حظ مصر وحسن حظ العرب أن يكون هذا الشيء هذه فعلا أشياء بسيطة جدا هي التي ألغت هذا الشيء وهذا يؤكد بأنه
2: شوف
7: مصر تسير
2: الخط الحراري شوف إنه بتقدم صح
7: تسلل واضح
5: بالنسبة لأن توقيته لا هو مش توقيته يعني الناس بس اختلط عليها وأنا ما أعرفش إزاي
2: أنا ذكرت إن آخر لاعب مكان حارس المرمى
5: اختلط عليها هو أنت بتكلم على آخر مدافع على أساس إنه بديهي الحارس بكل
2: ما تكلم يا أخي قاطعته
5: لا لا
2: ما تكلم
7: قلنا خليه ياخذ راحته اليوم بس اعطينا شوية ثنتك
2: يلا يلا
6: يا صابر صبري عليك طالي يا صابر
2: تفضل يا جليل
7: فهذا التشخيص يعني أنا إيجابية الفار أعتقد بأنه هذا لو هذه المنظومة لم تكن موجودة كان صارت الكثير من الإشكاليات ويعني تطور الفار في هذه البطولة في البدايات شاهدنا كثير من الانتقادات في بداية كأس العالم ولكن الآن بدأ
2: شيء واضح الهدف تعلق عليه الهدف الملغي كما تابعنا
5: بس قبل الهدف الملغي عايزين نشيل بالهدف المصري محمود صابر ولا عشان اسمه صابر يعني
2: لا
5: محمود صابر الهدف الملغي
2: أعطيناك في بداية ونرجع وحطينا الأهداف أكثر من مرة معك الناس تسأل عشان نوضح لها يا صابر الناس تسأل عشان توضح
5: بفضل الله أولا ملحوظة يعني نقطة سريعة بفضل الله أنا ما كنتش بتفرج على المباراة في هذا التوقيت أنا كنت هربت في آخر 10 دقايق قعدت على المباراة ورجعت
2: تكله تهرب أنا هربت وحسام حسن
5: أول ما أصيب
2: ويقول لك أنا ما بخافش وأنت تخاف أنت لو كنت بحسام مكان حسام حسن هتعمل إيه هتعمل إيه هتعمل إيه لو كنت مكان
6: يا مساري ألا تتذكر كم انتقدوا هو كم انتقد حسام حسن اليوم
2: انتقدوا لشيء
6: واليوم يشيل لشيء أخيرة ما عنده القدرة حتى يشوف 10 دقائق أخيرة وينتقد
5: أنا راجل كبير في السن
7: لا لا
5: فلما رجعت كنت عرفت انه الهدف ملغي وخلاص ما قلقتش انما لما شفت اللعبه بديهي جدا هو الناس بيختلط عليها لانه بيقول لك اخر مدافع فبينسوا انه في حارس المرمى ورا انما هو القانون رسمي فهم نظمي انه يكون في اثنين سواء حارس المرمى او اثنين مدافعين او اثنين مدافعين وبالتالي كانت واضحه تماما ان هي تسلل يعني
2: ايران كذلك قدمت مباراه كبيره ومواجهه كانت يعني
9: إيران
2: عادلة ما بين المنتخبين لا ننسى أن إيران أهدرت مصطفى شوبير يعني تألق في تصدي لركلة جزاء وكذلك تألق في هذا المونديال قدم نفسه بأجمل صورة
9: مصطفى شوف إيران بالضبط شوف العشر دقائق الأخيرة ضد مصر صراحة كانت من إيران كانت قوة وعزيمة وتهديد للمرمى بشكل كبير حتى في كرتين في العارضة منتخب إيران لا ينقص الجودة والمهارة منتخب إيران مشكلته أنه فرط في البداية فقط فرط في البدايات لكنه هو منتخب قوي وعندهم هداف
2: لآخر اللحظات شوف عرضيات
9: اشتغلوا
2: شغل بالعرضيات
9: هم عندهم فريق ممتاز لكن مشكلتهم يعني حسب تصاريحهم هم أنه مشكلة التأخير في التدريبات المطارات التفتيش المستمر الأشياء حسب كلامهم
2: مع هذا تأهل
9: مع إيران
2: إيه
6: تأهل ينتظر
2: ينتظر يعني بصورة يعني أفضل من كوريا الجنوبية يعني كدراسة ليس رسميا لكن كدراسة في مسألة
5: يظل فريق قادر على أن يقدم أفضل المستويات
2: صحيح بس هو كان يبحث أكثر في مسألة أن يكون من ضمن المتأهلين رسميا لكن
6: وقد أخذ كما قال صابر أخذ مكانه مصر. مصر هي اللي أخذ مكانه في عملية الترشيحات. الكل كان يمشي مع بلجيكا وكانوا يقولوا بأنه يتأهل تاني إيران، ومصر عندها إمكانية أنها تلحق بالمركز التالي، لكن مصر هي اللي خلطت الأوراق. أخلطت الأوراق حتى أنها زحمت بلجيكا في الصدارة. ما كان هذا ينتظر لولا أن بلجيكا فازت بحصة عريضة. طيب، على نيوزيلندا.
2: من بلجيكا نبقى في لاعبي إيران وحزنهم، واضح أن في حزن، يعني كانوا قريبين جدا من الانتصار وينتظرون مساعدة في مسألة التأهل.
6: والله شوف، في صورة العشر دقائق الأخيرة لمباراة إيران أمام مصر، صورة الهدف الذي ألغي وهم كانوا يعتقدوا على أنه من سجله وكان في وضعية صحيحة، يعني هذه العشر دقائق الأخيرة هي اللي عظمت الحزن الإيراني، لأنه كان من المتوقع أنه لو فاز إيران يمر بطريقة مباشرة كتاني المجموعة. اليوم عليه أن ينتظر، لكن صدقني برغم كل الظروف اللي تحدث عنها زميل مساعد، كل الظروف إيران مقدم إلى غاية الآن كأس عالم جيدة وفق الإمكانيات وفق الظروف اللي مر منها، وإذا مر إلى الدور القادم سيكون رقم صعب في المعادلة. دور سدس عشر.
2: نعم، رامين رضائين لاعب منتخب إيران هو رجل المباراة. نعم. إيران كذلك قدمت وحاولت في مسألة أن تنتصر. نعم، قد يكون المواجهة متكافئة، لكن أضاعت ركلة جزاء وحاولت في أكثر من مرة في سيناريو المباراة.
10: شوف، المنتخب الإيراني يعني في أغلب البطولات دائما يكون له حضور، لأنه يملك الأدوات، يملك اللاعبين الذين يعني يتمتعون ببنى جسمانية وطول قامة ومهارة، ودائما ما يكون ند لكل المنتخبات حتى الكبيرة. احنا في ضوء الظروف اللي مرت بها المنطقة وإيران وغيرها، انا اعتقد اللي قدم المنتخب الإيراني شيء جيد، وفعلا يعني كما قال زميلي بدر بأنه اذا ما عبر الى هذا المرحلة سيكون الرقم الصعب، والفريق الذي يأتيه قد يحرج امامه.
2: إذن بعد هذه المواجهة في تأهلق مستحق لمصطفى شوبير، وكذلك تأهل مستحق لمصر، الجماهير المصرية سعيدة فخورة دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه المناسبات، وهي أكبر المناسبات الكروية التاريخية لمصر هي التأهل. نتابع ماذا قالت.
11: مصر كانت قريبة جدا من ان احنا نفوز ونسجل اكتر بعد الشوط، بعد الجول الاول بتاع منتخب مصر، بس للاسف التعادل حصل.
12: الاستاد كله بيشجع مصر جوه، يعني كاننا في استاد القاهره بالظبط، ما فيش اي فرق.
13: مبسوطين جدا ان احنا صعدنا الدور ال 32 لاول مره في تاريخ مصر، وان شاء الله يعني اكسايتد او متشوقين يعني اللي جاي باذن الله.
14: جينا من فانكوفر والله احنا يعني مع المنتخب المصري، وتمنينا انا فلسطيني من نابلس، فتمنينا انهم يفوزوا مصر ويكونوا في المرتبه الاولى، ولكن الحمد لله يعني
15: اول مره نوصل لدور المجموعات، اصلا نعدي كده ثاني مجموعه، مجموعه صعبه فيها بلجيكا طبعا، فالحمد لله على الصعود، وان شاء الله نقدم دور في الدور ال 32 كويس جدا جدا.
16: كان اداء حلو، ما كناش متوقعين ان هذا الماتش هيمشي كده بعد الاداء الماتش اللي فات، بس بنشكر ربنا الحمد لله الصعود الحمد لله.
17: اداء منتخب مصر بشكل عام ما فيش احسن منه، يعني احنا ما شفناش الكلام دوت من زمان الزمان، وطبعا ان احنا نخش كاس العالم ونادي كمان بشكل مشرف ان احنا نقدر ان احنا نوصل للدور ال 32 دي حاجه كويسه جدا، وفرصه كبيره ان احنا نثبت قدام العالم ان احنا فرقه كويسه، مش فرقه بتخسر وخلاص يعني.
2: ساديو ماني شكر المنتخب المصري، النجم ساديو ماني شكر المنتخب المصري بطريقته على ستوري الانستغرام صورة المنتخب المصري، وشكرهم من ساديو ماني لأنهم تعادلهم مع إيران وخسارة أوروغواي جعلت السنغال تتأهل للدور القادم. بلجيكا انتصرت بخماسية مستحقة أمام نيوزيلندا، نتابع معكم.

فانكوفر ستاديوم التي تستقبل هذه المباراة وتحتضن هذه المباراة بين المنتخبين البلجيكي ونيوزيلندي.

0: المنتخب البلجيكي يهزم نيوزيلندا بعد هذا الانتصار المستحق بنتيجة كبيرة، تصدر المجموعة جميع.
1: الفريق يستحق حقيقة، والفريق نيوزيلندا أهدى هذا الفوز لكي يكون الفريق البلجيكي على قمة، رغم أنه كنا نتمنى أن يكون المنتخب المصري هو الذي يتصدر هذه المجموعة. أعتقد بأنه الكرة الأوروبية من خلال بلجيكا تقدم الشيء الكثير، لديه لاعبين، لديه نجوم، لديه أسلوب معين، استطاع أن يحد من إمكانيات الفريق المقابل ويخرج بنتيجة مستحقة وكانت قابلة للزيادة حقيقة، فهذا أمر متوقع دي.
2: في نقطة مهمة الحقيقة،
0: نقطة السعودية ولا
2: في بلجيكا، لو كنا نتمنى أنه ما لو كنا يعني فرحنا بتعادل مصر، تدري ليش؟ لأن مصر راحت تلعب مع
1: استراليا.
2: استراليا تخيل أنها راحت بدل بلجيكا، يعني الوضع إذن يعني رب ضارة رب ضارة النافعة. الآن صارت إيش أنت، لو كل المنتخبات لو تسوي لها قراءة من يبي يتمنون؟ كانوا من استراليا هي اللي تبدو لي انها اقل المنتخبات.
1: لا فريق اسيوي
0: يعني يعني يعني قصدك المركز الثاني يعني خدم مصر بس بطريقه غير مباشره.
2: انا اعتقد انه مصر تبي تخرج مع استراليا من الشوط
0: يا اخي، دعاء الملايين، لان الحين دعاء الوالدين ليش؟ لانه يعني يقول لك مصر الحين منتشر، يعني انت عارف مصر
2: يعني
0: دمهم ما شاء الله، يعني يقول لك احنا بعد الارجنتين مع مين؟ بعد الارجنتين واصلين يستاهلون، يعني يستاهلون والله، والله يستاهلون بالاخير. طيب
3: تنتظر افضل التواليت بلجيكا،
2: خلي بالك
3: بلجيكا تنتظر افضل التواليت، لكن جزئيه على بلجيكا
0: مع رودري غارسيا مدرب المنتخب بعد خيبة المونديال السابق. بلجيكا عبرت وتروسارد هو رجل المباراة.
3: طيب لأنه بلجيكا احنا فاجأتنا في أول مبارتين، ما كان الواحد يتوقع أن بلجيكا تعاني سواء أمام المنتخب المصري بهذه الطريقة، حتى أنه يمكن أنها ضفرت بالنقطة أكثر ما كانت تستحق الفوز. ثم أيضا في المباراة الثانية يا رجل أمام
2: إيران،
3: المنتخب الإيراني أيضا تتعادل بلجيكا، وكأن بلجيكا وضعت أمام الحائط، يا إما أن تتأهل يا إما أن تسقط في الهاوية، وبالتالي أخرجت كل ما لديها، لأنه تحرر كل اللاعب النجوم من لوكاكو إلى دي بروين إلى تروسار أيضا.
0: السعودية تخسر الرهان، وفعلا مونديال للنسيان بعد تعادلها أمام الرأس الأخضر. بالأمس ذكرنا أنها المواجهة الأخطر، لكن السعودية للأسف بعلامات استفهام كثيرة. أولا نتابع هذه المواجهة وأبرز ما جاء فيها.
4: في غاية الأهمية، لأنها تحدد مصير الأخضر في البقاء في المونديال.
5: Cabo Verde very much the story of this World Cup so far.

0: فرحة مستحقة لنجوم الرأس الأخضر، لكن ما يهمنا هو تعادل مر وخروج أمر للسعودية. من يتحمل؟ الجماهير السعودية حزينة غير فخورة بهذا الأداء، انتظرت أفضل، انتظرت كرة سعودية علمتنا في نفس المنطقة في كأس العالم 1994 في كرة جميلة، لكن لم تحضر لا الكرة الجميلة ولا الأداء، وعلامات استفهام انتشرت في كل مكان.
1: صراحة زي ما قلت مباراة للنسيان، هي كانت الساعة 3 لكن لم يطل ليلي ولكن لم أنم. بصراحة مباراة للنسيان، أنا ما أفكر الآن، القضية ليست نتائج مونديال أو إحنا نتحدث عن نتائج لنا عبرت وراحت، نحن نتحدث عن مستقبل. أنت 34 عندك، 1934 عندك، وش اللي سويت 34؟ يفترض الشغل لهذا المونديال يبدأ من 10 سنوات، وش النتائج اللي سويتها أنت؟ وش الأشياء اللي صارت الآن؟ كل هذا إحنا نريد أشياء حقيقية. جربنا كل شيء، جبنا المدربين، جل اللاعبين، الأشياء، كل شيء جربناه في كرة القدم، أنشأنا أعلى الأكاديميات عندنا وأرسلنا اللاعبين، وش النتائج اللي صارت؟ أنا أتكلم بعد 5 سنوات من هذا الوضع ولا شيء. نحتاج حلول جديدة، نحتاج إلى أشياء جديدة، إنه نبدأ بالشيء الصحيح اللي نتكلم عنه. يا أخي نتعلم تجاربنا ما صارت جيدة، نتعلم تجارب الآخرين يا أخي اللي نجحوا. هل تجربتنا نأخذها من أسبانيا بنرسل لنا 100 لاعب لأسبانيا ويرجعون ولا كأنه شيء؟ هل هي بالأكاديميات اللي صارت اللي وضعناها الأكاديميات اللي بقيمة مالية عالية إلى درجة أنه أكاديمية، عندنا أكاديمية كبرى، أكاديمية مال، وش طلعت لنا أكاديمية؟ تقول أنها لسه لا لها 5 سنوات أو 6، هل طلع لاعب موهوب ولا كذا؟ لا ما صار. يا أخي إحنا ما نحتاج، إحنا نحتاج تجربة المغرب اللي بأكاديميات ألعاب القوى اللي صارت في 70s و 80s، اللي أعتقد واحد اسمه داودة هو اللي
2: عزيز داود
1: اللي أنشأها مدارس صغيرة طلعت أبطال، لأنه استقطب الناس، بدأ يجيب الناس بأشياء. إحنا ما نحتاج، إحنا نحتاج مدارس صغيرة في جيزان والأحساء والمدينة ومكة وغيرها من المدن. الأشياء اللي قاعدة تصير، أنت ما فكرت باللاعب السعودي وأنت تجيب 8 لاعبين، ما فكرت باللاعب السعودي، أنت تجيب 8 لاعبين يصيرون أساسيين. شوف أزمتنا في الحراسة، أنت الآن الحراسة رجعنا لاعب معتزل، ترى تم طلب العويس وهو معتزل عمره 37 سنة، استرجعنا
0: لهذه الدرجة
1: أنه ما عندنا حراس. كنا الحراس اللي نشوفهم مجتهدين، لكن يعني أنت تجيب 8 لاعبين دائما وتجيب إضافة لهم 4 أو 3 إيش تحت 21 سنة، فريق كامل. أنت اللي يسوي هذا، من هو اللي يسوي الشيء هذا؟ اللي يسوي اللي عنده 50 إلى 100 محترف خارج البلد، محترفين خارج. أنت من عندك محترف؟ عندك سعود عبد الحميد محترف، وأنت من دعم احترافه، أنت من دعم احترافه وخروجه. القضية ليست النتائج هذه متوقعة. وأنا أعيد اللي قاله طارق الحماد أمس في الاستوديو، يقول تخيلوا يا ناس، من 6 أشواط لعبناها ما عندنا إلا شوط نقدر نقارع فيه، اللي شوط اللي أمام الأوروغواي الأول. هذه مشكلة كرة قدم الآن تعمل عكس التيار، كرة القدم السعودية تعمل عكس التيار. أنا ما أفكر الآن بالأشياء اللي صارت، أنا أفكر في 1934
2: أو 2000.
1: كم؟
2: 2034.
1: أنا إلى الحين قديم، أنا الهزيمة أخذت مني
0: 2034. بس أنا الحين أعطيتك تقريبا دقيقتين تتكلم.

0: فاهم.
1: طيب.
0: تحدث عن اتحاد كرة القدم وإلى الآن حتى وأنا داخل الاستوديو وهم اللي يشتم واللي يسوي.
1: هل تبين؟
0: إحنا ما نبي. إحنا ما نس. إحنا ما
1: نبي. تشخيص يعكس مشاعر وآلام السعوديين.
0: أي تبي أنت تبي الإثارة؟
1: لا لا لا مو الإثارة لا مو الإثارة. إذا أنت تدور الإثارة. أنا ندور المنطقية. أنا ندور المنطقية. منطقية. أن أنت إذا أنت تبحث إلى زاوية معينة. إحنا نأخذ كل الزوايا. لا لا لأن أنا أعطيتك دقيقتين ما تكلمت. الشارع زعلان من أمس. الشارع يقول لك 9 سنوات أنا منتخب سعودي يجب أن أصل إلى مكانتي إلى إرثي إلى تاريخي.
0: تكلم ولا تكلم.
1: تفضل.
0: لو سمحت.
1: أنا أعطيك دقيقة.
0: لو سمحت. أنا الحين قاعد أتكلم لك عن الأشياء السيئة. طيب. إنه لنا 5 سنوات ما صار شيء. اللي أهم مشروع عندنا الأكاديمية أنها فشلت. إنه اللاعبين المحترفين الأجانب اللي جبناهم إنه هذا فشل.
1: يعني المشكلة في الأكاديمية.
0: أنا معلم. أنت تبي أسماء أنا ما عندي أسماء.
1: لا ما قلت أسماء.
0: هذا
1: أنا ما قلت أسماء.
0: لا تدخل
1: على. لا أنا ما قلت أسماء.
0: لا تدخل
1: على. إذا أنت لو سمحت أنت بتنرفز. قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله. أنا بالأخير أقول لك. أنا قاعد أقول لك بالأخير. الشارع السعودي يحتاج صراحة أكبر. يحتاج إلى تشخيص أكثر. يحتاج إلى حلول أعمق. هذا الشارع السعودي 9 سنوات في بطولات الخليج في بطولات آسيا لم يتأهل لا يوجد شيء. السعودية علمتنا والسعودية هي فخر لنا في كثير من المناسبات.
0: صحيح صحيح.
1: وين هذا اليوم السعودية؟ من يتحمل؟
0: أنا الحين قاعد أتكلم عن منتخب نيوزيلندا الآن.
1: لا أقول من يتحمل
0: كل اللي تكلمت عن السعودية. طيب. والأسباب
1: بالأكاديميات. المشكلة بالأكاديميات.
0: القرار القرار اللي صار أهم شيء. القرار أنا تكلمت عن القرار اللي صدر أنك تجيب اللاعب الأجانب أخفيت اللاعب السعودي. ضربت مثل بالعويس اللي أعيد من الاعتزال لأنه ما عندنا حارس.
1: إيه؟
0: أي كويس كي نعم. سمعت الأمور اللي قاعدة تصير الآن للكرة السعودية. الكرة السعودية هي نتاج تخطيط غير جيد للكرة السعودية. احنا الآن أمامنا 8 سنوات إلى كأس العالم 2034. كأس العالم 2024 إذا ما هدمنا كل اللي الشيء السيء إذا بنينا من جديد. إذا ما بنينا من جديد إحنا نتحدث عن اتحاد كرة قدم. أنا واثق إن اتحاد ما راح يستمر. الضرب في الميت حرام خلاص انتهى. حتى أصغر مشجع تكلم تكلم عن القرار الرياضي اللي إنه تجيب 8 وإنه تعطي الأندية تتوزع الأندية اللاعبين. هذا قرار
1: يا أبو أحمد. يا أبو أحمد
0: هذا قرار
1: أحمد. أنا خليتك يعني بتخلي الحلقة كلها أنت بيتكلم صابر يتكلمون الشباب صح. أنا بس أبيك تهدي. أنا ليش أقول لك أن الشارع السعودي يبي حلول؟ هل الحلول اختزلتها في الأكاديميات؟ هل الشارع السعودي يستحق؟ السعودية فيها إمكانيات أكثر من 35 مليون نسمة في كل المجالات متألقة. ليش اليوم هي متراجعة في كرة القدم وهي تملك أفضل دوري من أفضل الدوريات العالمية؟
0: أعطيك الحل باختصار.
1: إيه؟ أنا من اليوم أقول لك أعطني الحل وما تعطيني.
0: تصبر.
1: إيه تفضل.
0: الاقتداء بالناجحين. كيف اقتدي بالناجح؟ انا ما اروح المدارس ايش اني اروح للاسبان اقتدي بالناجح. وش المثال الناجح اللي عندي؟ عندي تجربتين. اولا اليابان تجربه ناجحه مخططين ل 2050. انت يا اخي كنا نطلب منك اقرب منهم الى 2000 جيب. الان اليابان حققت كل شيء وهي توها ما وصلت الى 2050. تبي 2050 هم يحققون كاس العالم هذا معلن. المغرب تجربة الناجح. هل نجاح المغرب في
1: المغرب ذكرتها مرة ثانية مساء
0: المغرب
1: لأن بالأخير بيتكلمون وانت أكثر من 5 دقائق قاعد تتكلم على السعودية.
0: خلاص
1: تفضل. تفضل صابر.
2: أنا عايز أقول إنه مسلسل التراجع من الخطأ إن إحنا نحصره في ال6 أشواط بتوع البطولة دي لأنه مسلسل التراجع بدأ من سنوات. عقد كامل من التراجع الكرة السعودية عقد كامل وأنا لا أبالغ. فين السعودية في كأس الخليج؟ أنا بتكلم حتى مش في كأس العالم في كأس الخليج مش موجود. فين السعودية في كأس آسيا؟ مش موجود. حدش بتنافس على الألقاب. مسلسل التراجع بدأ بشكل كبير جدا يا رجل. لو رجعت التصفيات هتلاقي أنه الشارع الرياضي السعودي قد إيه من حقه يغضب. مشوار التصفيات من أول المرحلة الثانية أنت جيت في المجموعة خلف الأردن. كل اللي تفوقت عليه طاجكستان وباكستان. كرة القدم السعودية أسياد آسيا. خش على المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة الأهم في المجموعة. ترتيب المجموعة اليابان 23 نقطة وانت 13 نقطة. شوف الفارق الشاسع. اليابان قوة كروية في آسيا.
1: السعودية كانت تتأهل عن
2: ولكن
1: اليابان
2: ولكن ليس بهذا الفارق. يبقى انت جيت في المرتبة الثالثة تفوقت على اندونيسيا والصين. دول اللي انت تفوقت عليهم في المرحلة الثالثة. خش على المرحلة الرابعة
1: عشان نروح. لا
2: معلش لانه ده تراجع.
1: لا لا لا تختصر.
2: ده مسلسل تراجع. ده مسلسل تراجع عشان اوصل لك في الاخر على مين المتسبب.
1: طيب مين المتسبب؟ ندخل
2: على الكرة. ياسر المسحل طبعا لانه هو المسؤول. هو رئيس الاتحاد.
1: يعني ذكرت اسم الحين.
2: هو رئيس الاتحاد. انا ما قداميش غيره. اكمل بس المرحلة. طيب. المرحلة الرابعة.
1: نعم.
2: انت تأهلت.

0: انت وصلت الملحق, انت كاس العالم كل المنتخبات اللي تأهلت بشكل مباشر انت وصلت للملحق, وجيت بعد كده بفارق هدف عن العراق في الملحق.
1: يعني تحمل هذا الاتحاد السعودي,
0: مفيش غيره قدامي الاتحاد السعودي, لان المسلسل تراجع. انت اخترت دوري قوي على حساب منتخب ضعيف ومهلهل.
1: تفضل يا
2: يا مشاري. موضوعية القراءة تقتضي أن نستحضر الوقائع اللي أمامنا, وهي وقائع تشرح كل شيء. أنا أعطيك متناقض غريب جدا حاصل في الكرة السعودية, وهو الدليل على أننا لربما رحنا مع الفكر التسويقي أكثر ما رحنا مع الفكر التكويني البنائي لقائد.
1: والله يا بدر أقسم بالله أني بصل هذه. شوف حلفت لك أني بصلها. طيب. بس أنه دخل عليك ضيع. أنا الفكر التسويقي اللي سبق اللي سيطر على
2: دليله دليله يا مشاري
1: بس تنصفني بعطيك اعطيته دقيقتين في البدايه يتكلم ولا صحيح
2: ربما كان
1: لا يعني اكثر من دقيقتين بالاخير عشان المشاهد ناخذ زوايا مختلفه بالنقاش وبرجع له يعني بدر بعشر ثواني اختصر الكلمه
2: تفضل لنكون سريعين وانا اعطي الدليل. شوف الانديه السعوديه الاهلي السعودي بطل اسيا مرتين متتاليه
1: النخبه الاسيويه صحيح
2: أكثر نادي عربي ذهب إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية تذكرونا قبل سنة
1: من الهلال
2: الهلال السعودي
1: صحيح.
2: مقابل هذا تجيل المنتخب السعودي تراجع كامل. أنا لا يمكن أن أقول أن هذه أسوأ مشاركة للسعودية في كأس العالم. يا جيد الكريم, السعودية منذ أول حضور لها في 94 سجلت 6 مرات خروج من الدور الأول, لكن اليوم بالقيمة اللي هي معطية للدوري السعودي يفترض أن يكون عندي منتخب قوي
1: مشاركة أكثر ناجحة صح؟
2: إيه طبعا. الآن يحتاج الأمر إلى تقييم.
1: طيب الحلول أنت تتكلم دائما بصراحة, شنو الحل؟
2: الحل هو إعادة بناء أصحاب القرار. أصحاب القرار لازم أن يتخيل.
1: يعني تتفق مع صابر وليس تتفق مع مساعد؟
2: لا لا, لا
1: أنا برجع لمساعد لأن من حق مساعد أن يعلم. نعم جليل جليل.
3: الحل في الحل.
1: الحل
3: في الحل
1: في الحل.
3: حل الاتحاد. منظومة كرة القدم خلاص وضعت أسس غير صحيحة وغير مقنعة إطلاقا منذ سنوات. والتراجع, نحن نرى السعودية الدوري السعودي من أفضل الدوريات في آسيا, الدوري السعودي في نجم كذا. طيب إجا رونالدو وإجا سادي ماني وإجا خدمني إعلاميا خدمني تسويقيا, ولكن منتخبي اللي هو الأساس. رأس الحربة الذي تلتف عليه الجماهير وتنتظره في تراجع خطير خطير جدا. إذن نريد أن تكون ثقافة الاستقالة حاضرة, ولكن للأسف نحن العرب لا نملك جرأة ثقافة الاستقالة, ويخرج رئيس الاتحاد ومنظومته ويقول لهم مع السلامة أنطي المجال إلى غير.
4: شوف رئيس الاتحاد والاتحاد السعودي لكرة القدم هذا أمورهم منتهية. يعني أنا
2: رسمي.
4: أنا بالنسبة لي أتوقع أنه خلاص لن يستمر. هذه المسألة إحنا عندنا هي آلية كاملة, آلية رياضية كاملة. رئيس الاتحاد أنا يبدو لي أنه حتى ما هو باللي غير ولا هو باللي دعم الأندية ولا هو باللي, ولا هو باللي قرر أنه عملية التسويق أكبر من عملية إيش المستوى أو العطاء. ما هو اللي قرر, حتى ما له دخل اتحاد كرة القدم إيش فيما يصل للأندية من مخصصات مالية وتعاقدات كبيرة. يا أخي الفخ أكبر من العصفور يا جماعة.
2: نعم واضح.
4: أنا أتكلم الفخ أكبر من العصفور. اتحاد كرة القدم أنا ما أتكلم عنه لأنه لا يمثل أي شيء.
2: زين تنطينا هذا الفخ.
4: وبعدين توقع
2: الفخ
4: اليوم ولا بكرة أنه المسحل وفريق أنه ماشيين. إحنا نتكلم عن أساسيات عمل كانت سلبية خلت المنتخب السعودي كما ذكر صابر أنه حتى دورة الخليج غير مؤهل, حتى اللي تبي تنظمها الجاية أنت من تمؤهل
1: آسيا في شهر يناير
4: غير مؤهل لها في السعودية. يا أخي الفخ أكبر من العصور.
1: لا لا لا لا خلي كمل مساعد. شوف مساعد, لو كنت صاحب غرار شنو الحلول اللي ممكن ترسم عليها مشروع قادم للسعودية؟
4: المواهب الآن أشتغل على الدوري السعودي, أجعل الدوري السعودي ليس تسويقي فقط أو سمعة, أجعل قيمة فنية عالية للاعب السعودي. أول قرار أسويها رجع المحترفين إلى 4.
2: 4 نعم.
4: 4 محترفين انتهى هذا قرار. الجانب الثاني أسوق اللاعب السعودي بشكل ممتاز. يا أخي أسوق عربيا في الخارج, أشتغل عليه أنميه. اليابان سوت في البداية, أنا من اللي
1: ودت للبرازيل,
4: ودت للبرازيل. صحيح. ودت لعب نجمهم الكبير والله نسيت اسمه, لعب مع بروغيا الإيطالي
1: هوندا. لعب وهم كانت شركة اللي
2: هوندا.
1: هوندا. هوندا شركة كانت تدفع راتبه. أنا هذا اللي أشتغل عليه، مو باخذ لي 80 لاعب وأوديهم في أسبانيا وأوديهم كذا وأقول لك يلا ننتظر، ولا رجع لي ولا واحد منهم بقيمة عالية. قالوا لاعب اسمه الجابر حتى سجلها النصر إلى الآن لم يستطع أن يصل إلى القائمة الرئيسية. إحنا نتكلم يا جماعة خير عن منظومة.
0: أنا مش طماع. أنا ما جيت. أنا مش عايز محترفين سعوديين. أنا مش عايزهم دلوقتي. مش أنا عايز الدوري السعودي يرجع.
1: أنا أبغى الدوري السعودي.
0: اللي كان عليه باللاعبين السعوديين.
1: أنا هذا اللي أتفق.
0: لا بس ترى الدوري بشكل عام دوري عالمي حاليا. دوري عالمي تسويقي. لا تتكلم على اللاعب السعودي ولا تتكلم على الدوري السعودي؟ إذا الدوري السعودي الدوري عالمي. لا لا بس مرت يا جماعه لحظه
1: جملتي ما كملتهاش للاخر. إيه؟ جمله تكمل. عايز الدوري السعودي يرجع كما كان قويا باللاعبين السعوديين.
0: ممتاز.
1: افضل دوري في اسيا في فترات معينه قبل ان نكون
0: سمعنا ابو احمد دوري عالمي.
1: يا اخي دوري عالمي. انا ابغى كورتي تتطور يا اخي. انا اجيب انا استقطب افضل اللاعبين. استمر
2: يمكن يكون يمكن يكون قوي يا بدر. لكن بخمسه او اربع
1: انا استقطب الافضل. اجيب مثلا من هو بقيمه رونالدو، من هو بقيمه نيفز، من هو بقيمه
3: عدد معين
1: محرز، من هو اجيبهم. بس يا اخي اربعه. لكن انا شوف من سوء القرار. شوف انا الانديه السعوديه الآن عندها 8 لاعبين محترفين أجانب مسيطرين على الفريق. أروح إيش وأفتح المجال لمن هم تحت 21 سنة أجانب. يعني لو أصيب واحد من ذولا دخلت مين؟ وهذا اللي قاعد يصير. يعني
0: تعدم اللاعب السعودي.
1: اللاعب السعودي على الويتنج ليست. يجيني شخص ويقول لي أنه أنت اللاعب السعودي اللي يلعبوا هذا اللي يشاركون. يا أخي طيب هذول يشاركون، لكن أنا أبغى أختار من 80 مشاركين، من 100 لاعب مشارك، مو بختار من.
2: تعرف يوم شريف؟
0: لا لا بدر بدر.
2: والله في
0: لا لا لا عشان لا يزعل علي مساعد. بعد عندك نقطة خلصت فكرتك كاملة بس أمشي. ها صاب.
2: لا والله.
0: عشان
2: ايه. إلى ما يريد.
0: خلاص صح يا بدر. يعني وياك متحضر يا ريال. الروح كاب فيردي والرأس الأخضر يا صابر. قدمت نفسها بشكل مميز، كانت حاضرة في أول مشاركة تاريخية. صابر الرأس الأخضر.
5: الرأس الأخضر يعني من معجزات بطولة كأس العالم. فريق لا يشارك في نهائيات أمم أفريقيا، لا يتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة، ويتواجد في كأس العالم ويظهر بهذه.
0: شوف لما ترى كانوا يلاحظون المباراة اللي بنفس التوقيت
5: وكانوا يعني
0: مباراة إسبانيا والأورغواي،
5: رغم إن هم كانوا محتاجين التعادل لأن هم كانوا أقرب للفوز.
0: هذه أم الحارس كانت حاضرة بعد. أنت مشاعري. لا هو المشاعر قلنا حنا مساعد. ما أدري مشاعر ما تحضر. الوالد كانت تشجع حارس الرأس الأخضر.
2: فوزينيو.
0: هذه مشاعر ولا لا يا بدر بعد؟ صح.
5: بجد. اللي قفز متابعينه إلى أكثر من 15-16. اللي قفز متابعينه إلى أكثر من 15-16 مليون في غضون يومين أو ثلاثة. من ضمن أهم اللقطات الإنسانية الجميلة هو والدته في بطولة كأس العالم، وهو كان اسمه على اسم جدته. ده من ضمن الأسامي الحاجات الاسم اللي كان بيكرهه أصبح سبب شهرته دلوقتي. وحتى اسم فوزينيا اسم سهل بيتداول لأنه اسمه الثاني. لو
0: فرحة استثنائية يا صابر، تاريخية. نعيش هذه الفرحة في غرفة ملابس لاعبي الرأس الأخضر.

0: إذن فرحة مستحقة يا بدر.
1: طبعا أنا أعرف مقدار السعادة اللي الآن اليوم كل الرأس الأخضر سعيد وكل إفريقيا سعيدة، يمكن لكن أكبر واحد سعيد اليوم هو الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، لأنه اليوم يسجل بكل فخر الحضور القوي للمنتخبات الإفريقية على مستوى
0: الإفريقية، وهذا سعيدة لكن ليست المنتخبات العربية الإفريقية لأنها كانت تدعم وتعزر السعودية أمام الرأس الأخضر.
1: طبعاً طبعاً نتكلم لك نتكلم على الرأس الأخضر لأنه إحنا كنا بالقلب والوجدان مع السعودية، كنا نتمناها كل أمانة، لكن اليوم لما تشوف المنتخب الرأس الأخضر يعبر بهذه الطريقة هذا إنجاز تاريخي، أول مشاركة أول عبور، يعني هذا الأمر لم يتحقق لكثير من المنتخبات الإفريقية أو حتى العالمية.
0: ثم هذه المباراة تختم
2: أقول فريق كان يستحق الرأس الأخضر، يستحق حتى مع السعودية كان يستحق الفوز، لكن أنا لي كلمة بس جزئية
0: نختم فيها.
2: إذا كنت يعني زميل أو شخص يتكلم أن السعودية ما كانت تستحق أن تتأهل للمونديال، أنا أقول له كلامك مردود عليك، وهذه ليست هذا ليس نقد، هذا بل إيش انتقاص. الجانب الآخر النقطة الأخيرة أقول للسعوديين أمامكم 34، إذا لم تصلح أمورك من الآن فأنت في مهب الريح.
0: إسبانيا انتصرت وعبرت أمام الأورغواي، نتابع أبرز ما جاء في هذه المواجهة. نتابع

نحن هنا في مدينة غوادالاخارا هنالك في المكسيك. الأوروغواي أمام إسبانيا برسم هذه المجموعة العاشرة.

0: he'll tee it up out of play.
1: كيلورينتي على جهد من التوزيع الأرضية خطيرة خطيرة بينا جول.

0: challenge put in. Big decision from the referee. It's a straight red card. Spain win the group. Uruguay crash down the group stage for a second straight World Cup.
1: بهدف وحيد إسبانيا تهزم أوروغواي وتتأهل في الصدارة. إسبانيا في الصدارة بسبع نقاط، وتخيلوا أن الرأس الأخضر بثلاث نقاط كانت كفيلة في الوصافة والتأهل والعبور. أوروغواي بنقطتين والسعودية بنقطتين، فقد مسألة التأهل وأفضل صاحب مركز ثالث من ثمان منتخبات متأهلة. إسبانيا بتأهل مستحق في ظهور ليس كما انتظر الجميع بنسبة عالية، لكن الأهم أنها تصدرت وعبرت.
2: هو يعني دي لافوينتي حقق الهدف المطلوب من المجموعة بشكل عام وتأهل بهدوء شديد، ما فيش إصابات، ما فيش إيقافات، الأمور خرج بأكبر المكاسب الممكنة، تأهل منطقي. وأعتقد أن الوجه الحقيقي للمنتخب الأسباني سيظهر بداية من دور 32، لأن المجموعة كانت في المتناول. المفارقة الأغرب أن الأوروغواني خرج من المنافسة غير مأسوف عليه، لأنه هو لم يقدم ما كان متوقعا. مين كان يتخيل قبل انطلاقة المنافسات كنا بنقول أن السعودية ممكن عندنا أمل أنها تخطف المركز الثاني من أوروغواي؟ المركز الأول كان محسوم لأسبانيا، وقد كانت الكلام على المركز الثاني. أوروغواي هي الأقرب بكل المؤشرات، وكان أملنا في السعودية هي اللي تخطف المركز الثاني، إنما لا، السعودية خطفت المركز الثاني ولا أوروغواي.
3: موضوع السعودية ذكر
2: ولا أوروغواي. لا، أنا بتكلم على أوروغواي
3: يعني، خلاص أنا بتكلم على أوروغواي. كل منتخباتنا العربية
2: ولا أوروغواي قدرت تتواجد يعني في المركز الثاني، وكانت المفاجأة إن الرأس الأخضر
3: يزيد الألم. يزيد الألم لأنه فرحان من حقه هو بالبطولة.
2: لا والله زعلان، يعلم الله
3: أكيد
2: زعلان،
3: أكيد زعلان،
2: وفرحتي منقوصة لأنه المنتخب السعودي
3: كنا زعلان. بلسة مدرب الأوروغواي في تصريحات غاضبة جدا بردة فعل، عليها علامات استفهام، وكانت حزينة وعصبية بنفس الوقت. نتابع.
4: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
5: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
4: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
5: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
4: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
5: Nada.
4: Gracias.
5: De nada.
1: إذن هكذا كان التصريح. بلسة منزعج غاضب وصارخا كذلك على المذيع عشرة،
6: وهل أجاب في شيء؟ يعني يجاوب بكلمة السؤال في أربع كلمات يجاوب بكلمة. أعتقد إذا كان الإنسان يكون حزين على مدرب يكون حزين على بيلسا، لأنه واحد من رموز كرة قدم العالمية، كون أن يكون هذا هو ظهوره في المونديال. أنا أتصور لأنه كان كارثي بكل المقاييس. لا تحدث على خروج الأوروغواي، هذا حصل معهم مرات كثير، لكن بهذه الطريقة انفجار على مستوى مستودع الملابس، صراع ما بين اللاعبين والفكر التكتيكي للمدرب، أتصور على أنه كان هو الخاسر الكبير.
1: العراق بنسخة مونديال ثانية للأسف كانت بأرقام سلبية أزعجتنا بشكل عام وأزعجت العراقيين بشكل خاص. نتابعها.

0: فهذا هو موعد آخر من مواعيد التاريخ ومن مدينة تورونتو الكندية. يطل مرة أخرى منتخب العراق محملا بآمال الملايين من أجل تحقيق انتصار أول.
1: From camera plenty up there and in it goes. Regret that though. Camara, it's on a plate for someone. A Senegal goal. Really gets stuck into this game. That's an effort which really catches the eye. Jai! This is some show from Senegal.

0: خسارة ثقيلة أزعجت العراقيين وخروج مخيب للآمال يا جليل.
1: قضي الأمر وانتهى الحل وظلت المواجع ستستمر في ظل التخبطات الموجودة في الكرة العربية للأسف. شيء مؤلم. الحسنة الوحيدة اللي شفناها في هذه البطولة من خلال تواجد المنتخب العراقي هو الجمهور. هذا الجمهور الرائع الذي قطع آلاف الكيلومترات من أجل أن يحمل علم بلاده ويؤازر ويشجع ويضحي بوقته وماله وجهده. ولكن
0: بالأمس مساعد ذكر أن يعني قد يكون المشاكل ما بين عدنان درجال ويونس محمود يعني أوصلت أو كانت لها جزء في، لكن واضح أن المشاكل كثيرة. رأيك في هذه النقطة ما أثارها بالأمس وكذلك بشكل عام لما تطرقنا له من مشاكل أزعجت العراقيين، واليوم العراقيين يعني لأول مرة في دعم دائما في ظل ظروف صعبة لكن في ظهور عليه ألف علامة استفهام.
1: أفضل الوصف هو لسان حال العراقيين، يقول في دارهم يقول عشنا على الأمل والقيل والقال وكتبنا من الصبر كومة مواويل.
0: مواويل الله. يعني اللي بتوصل أن مهما نتكلمنا الشق
1: يعني
0: عود.
1: المشكلة بأنه أمننا كثير فرحنا كثير خاصة بعد تهنا من الملحق
0: وتاهل طويل
1: يعني
0: وتاهل صعب
1: الكبير والصغير.
0: يا أخي ليش ما تقول القرعة شوية ما أنصفت العراقيين؟ القرعة كانت صعبة.
1: القرعة كان إحنا اللي اختاريناه، إحنا اللي فرطنا بالتأهل المباشر
0: قبل
1: ما خسرنا مع فلسطين وتعادلنا مع الكويت مرتين. إحنا لو تأهلنا مبارش كان مجموعة أخرى تختلف، ولكن هذا واقع. حدث اللي حدث وذهبنا إلى المونديال بمنتخب مصاب بشلل رباعي.
0: طيب ما بين الرئيسين ما ذكرت النقطة هذه ما بين الرئيسين
1: أجيك عليه
0: عشان بروح للجماهير. الجماهير هي نعم هي نعم تعبر أكثر مني ومنك.
1: نعم. إيه بكل تأكيد بأنه أنت هل سمعت في كل دول العالم في كل اتحادات كل العالم هناك خلافات بين الأعضاء بين الرئيس والنائب يشر وينشر الغسيل أمام الرأي العام؟ مستحيل هناك خلافات.
0: طيب رأيك فيها
1: تنتهي
0: لما انتشرت رأيك فيها.
1: هذا شيء غلط وتتحمل منظومة كرة القدم السابقة والحالية المسؤولية، وأيضا للأسف بعض المحسوبين على الإعلام من المبتزين والمتسولين لهذه المشاكل.
0: لا مو لهذه المشاكل.
1: نعم نعم.
0: الإعلام وين؟ وين الإعلام؟
1: نعم نعم.
0: تحدد وين؟
1: هناك.
0: وين؟
1: يعني هناك من
0: تحدد وين الإعلام؟
1: نعم نعم.
0: وين؟ في منطقة تحدد المنطقة وين؟
1: أحكي لك.
0: بس قولي وين؟ لا أنت قلت الإعلام وين؟
1: الإعلام العراقي. الإعلام العراقي الدخيل على الإعلام العراقي. هناك إعلام نزيه وشريف وضع مصلحة الوطن في المقام الأول.
0: جميل.
1: ولكن هناك متطفلي السوشيال ميديا، مبتزي السوشيال ميديا، المأجورين، دخلاء على الإعلام.
0: هذا كلام خطير.
1: نعم نعم. دخلاء
0: على الإعلام
1: مع احتراماتنا للبرامج المخلصة التي وضعت مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
0: طبعا.
1: هذا هاي مشكلة.
0: نعم.
1: هاي مشكلة. يعني إحنا فهمنا الديمقراطية في الرياضة ديمقراطية سائبة. لا تحدها القيم ولا تحدها.
0: يعني نعم. نعم جميل كلامك. نعم. عميق. لكن الإعلام العراقي والجماهير العراقية دائما أعطتنا درس وأعطتنا مثال أن العراق هي الدائمة والعراق هي الأعلى في كرة القدم ودائما ما تكون خلفها وما دائما ما تكون داعمة مشجعة والشعار هو الأعلى ودائما تكون الجماهير العراقية خلف الشعار. عبرت منزعجة حزينة بعد هذا الخروج. نتابع
2: مشاركة بعد 40 عام كشفت إمكانياتنا، كشفت إنه إحنا شقد بعيدين بذيك الفترة اللي راحت عن مستويات المنتخبات العالمية. أنا أقول مشاركة لازم نتعلم منها للمستقبل ببناء جيل جديد وأسماء جديدة وتغيير بعض الأسماء اللي ممكن بالمستقبل راح تكون مع المنتخب.
3: هاردك لكل الجماهير العراقية. ما كنا نتمنى أن منتخبنا يخسر بهذه النتيجة. منتخبنا ما كان يعني يستحق يخسر بخمسة أهداف عطفا على ما قدمه بأول مباراتين. أوكي الخسارة واردة وهذا أمر منطقي وطبيعي، لكن اللي يعني خسارة بنتيجة 5 أهداف نتيجة كبيرة منتخبنا ما يستحقه.
4: خسارة مؤلمة للمنتخب الوطني العراقي، لم يظهر بالمستوى المطلوب، الطرد أثر بشكل كبير في هذه المباراة. يعني المنتخب العراقي هذه تعتبر أسوأ مباراة له في المجموعة.
5: شيء أكيد المنتخب العراقي بعد أول مبارتين كان محبط، ويعني الأداء كان مو كلش قوي، بس المهم ان احنا شاركنا بكأس العالم وان شاء الله نطمح للقادم. يعني
0: ان شاء الله من هذه المشاركة تكون درس والقادم اجمل للكرة العراقية وكذلك للكرة العربية. ابرز ما جاء في مواجهة اخرى انتصر من خلالها، انتصرت فرنسا من خلالها على النرويج انتصارا كبيرا مستحقا، وكذلك عبرت انها واحدة من ابرز المرشحين في هذه النسخة المونديالية. نتابع يعني

إنها قمة المجموعة، مباراة من أجل الصدارة. تأتي هذه المواجهة الكبيرة هنا ما بين المنتخبين، والأولى التي تجمع المنتخبين على مستوى بطولة كأس العالم.

0: And still Dembele! That's what he can do!
1: شوف السرعة، شوف التحول، شوف عثمان الله! ما هذه الروعة وما هذه المتعة!
0: It's an immediate chance, what a response! And what a game we've got on here! Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick! And it's taken him 32 minutes to get there! He's kept his feet, Oscar Bob, and now he's gone over and Norway have a penalty.
1: نرجع طريق الى السر ولكنه الوحش مايك مينيون في اللقطه الماضيه يا سلام
0: فرانس هافور ديزيري دوي رايت ات ذا اند
2: تاهل بامتاع واغناء وبالعلامه الكامله فرنسا بالعلامة الكاملة قدمت نفسها بأجمل صورة بإبداع مباراة في دور المجموعات لمبابي ومباراة لأوليس ومباراة الأمس لكيليان في صناعة لكن ديمبلي من تألق وسجل الهاتريك المستحق في أهداف والأروع
3: مشاري هي مباراة عثمان ديمبلي واللي قبلها كان مباراة كيليان مبابي ويجي عليك فترات تلقى مباراة ديزيري دوي مباراة باركولا مباراة أوليشي هذا لهذا السبب أنا قلت لك من البداية لماذا أرشح فرنسا لأن فرنسا عندها اليوم خامات فنية هجومية على أعلى مستوى
2: ثاني أسرع هاتريك في تاريخ كأس العالم الأسرع كان للاعب النمسا بس هذا عاد يعني قبل
3: يمكن هذا ثالث هاتريك للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بعد الراحل جوست فونتين للحد الآن يظل هو أكبر هداف في تاريخ كأس العالم يذكره زميلي سعدي أنا
2: من صاحب الهاتريك الثاني
3: 1900
2: من صاحب هذا
4: ديمبلي
2: كيليان مبابي في نهاية كأس العالم النسخة الماضية
3: ركز
2: الذاكرة الحين هو طلع التركيز جميل عندك ملاحظة احنا ما صدقنا انه هدم ساعد خليه يكمل
3: اكمل واعطيك النقطة لكن انا احيي القرار اللي اخذه مدرب النرويج صحيح ان النرويج وفرنسا وصلوا لهذه المباراة وعندهم 6 نقاط وبالتالي الصدارة مضمونة لأي واحد فيهم لكن مدرب النرويج قال مع نفسه ممتاز. لماذا أدفع بالأساسيين وأنا عارف أن أخسر
4: جميل.
3: المباراة
4: هذه النقطة اللي
3: أنا أعطيتك التمرير
4: كأس العالم ماراثون طويل ومدرب النرويج قدم مثال حي لمن يريد المنافسة بحق جلس 8 لاعبين والأبرز ولعب بالمجموعة الثانية وأعطاهم الثقة وكانوا ند بالحقيقة في كثير من الفترات
3: صحيح
5: وكان ممكن يرجعوا في المباراة كمان لو أخذت ضربة الجزاء
2: نعم المجموعة العاشرة مدينة كانساس في هذا المنظر الجميل في مواجهة عربية إن شاء الله نفرح من خلالها الجزائر النمسا تأتيكم هذه المواجهة غدا الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة بإمكانكم تعليق الزملاء تعليق الزميل حبيب الدراجي على ماكس 1 وتعليق باللغة الإنجليزية على ماكس 6

0: إذن نصفك الآخر جزائري يا جليل.
1: لذلك سيكون أول من يقف مع هذا المنتخب لكي يصعد ليس الجزائريين وإنما كل العرب، لأن الفريق له ماضي جيد برغم مجموعة محترمة. أكيد سنسعد إن شاء الله غدا بتأهل منتخب الجزائر.
0: الجزائر في مواجهة ليس سهلة، لكن إن شاء الله عودونا أن كلما زادت الطموحات ظهرت الجزائر.
2: ثقتنا فيهم كبيرة، الحياة مباراة فيها حيكون فيها ندية كبيرة جدا لتقارب المستويات بين المنتخب النمساوي والمنتخب الجزائري. مثل هذه المباراة تحسمها التفاصيل الصغيرة، لذلك أتمنى أن يتحلى لاعب المنتخب الجزائري بالتركيز الكامل لتخطي هذه العقبة المهمة جدا ومواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية، لأن المنتخب الجزائري الوجه اللي ظهر به حتى الآن سواء في التحضيرات للبطولة أو حتى في مباراة البطولة بتقول أن المنتخب الجزائري قادر على الذهاب بعيدا. أتمنى من رفاق رياض محرز أن هم يفرحونا ويقدموا المستوى والنتيجة المطلوبة.
0: تتمنى من النجم الأسطورة رياض محرز، وأنا أتمنى منك إلى الجماهير الجزائرية ماذا قالت، ماذا توقعت، ماذا عبرت. نتابع
3: مباراة هذه، نصنعوا فيها إن شاء الله نربحوا نمسا إن شاء الله، باش ما ننساو ساعة 82 تاعنا واش داروا فينا، ونروحوا مع اسبانيا نقدروا نربحوهم نورمال عادي بإذن الرحمن إن شاء الله في آخر إن شاء الله 2-1 إن شاء الله.
4: لا خلاص، اللي فات مات واللي راح راح، يفكروا طبعا أكيد في المباراة اللي جاية ويعطوا أحسن ما عندهم. وجود لك 1-2-3 فيفا ألجيري.
5: نحن نفكروا في مباراة النمسا، نحن ننتظروها لمدة من 82 حتى العام هذا، والله سبحانه وتعالى لو طيحنا فيهم بإذن الله نفوزوا 3-0.
6: أتوقع أن الماتش بتاع الجزائر هيبقى سهل بالنسبة لهم، وإن شاء الله هيكسبوا وهيكسبوا سكور 3-1 إن شاء الله.
7: تفرجت في المباراة الأخرانية وربحوا بطبيعة الحال، وإن شاء الله يا ربي أكيد أكيد باش يعودوا يربحوا المرة هذه.
8: المنتخب الجزائري عنده حتمية الفوز ضد المنتخب النمسا، هو منتخب ليس بالعتيد. صحيح هو في شق من الجماهير يرجع إلى الزمن وراء الـ 82 وتلك بين ظفرين المهزلة والفضيحة، صحيح بعنوان الفأر الكروي، وهناك شق آخر يقول لما لا مركز ثالث والابتعاد على إسبانيا. بين هذا وذاك حظ أوفر المنتخب الجزائري.
0: بنفس التوقيت من مدينة كانساس إلى مدينة دالاس، مدينة دالاس بنفس المواجهة في هذا المنظر الجميل لهذا الملعب الذي سيحتضن مواجهة لحامل اللقب الأرجنتين. ما يهمنا أن يكون خروج مشرف إن شاء الله بأداء مميز للأردن للنشامة بنفس التوقيت 5 صباحا غدا الأردن الأرجنتين. تأتيكم بتعليق الزميل حسن عيدروس على ماكس 2 وباللغة الإنجليزية على ماكس 5. بدر، إذن الجزائر في مواجهة نفس المجموعة تنتظر، والأردن كذلك أمام حاملة اللقب.
9: لا أعتقد أن مباراة الأرجنتين والأردن تشكل قيمة للمجموعة، يعني لأنه الأمور محسومة.
0: نعم.
9: أولها أن الأرجنتين ضمن مكانته الأولى. المنتخب الأردن لغاية الأسف بخسارته أمام الجزائر فقد كل حدود في التأهل.
0: نعم.
9: وبالتالي تلقى مباراة لكتابة التاريخ.
0: أنت تقول ليس ما مشوف الجماهير الأرجنتينية
9: طبعا الأرجنتين. طبعا الأرجنتين الأرجنتين
0: أنا يهمنا أن الجزائر تتأهل والأردن تخرج بأداء مميز،
9: هذا هو اللي
0: تسجل تحقق نتيجة إيجابية.
9: المعلومة اللي وصلت أن سكالوني قال على أن ميسي سيجلس على دكة البدلاء. ميسي الهداف لخمسة أهداف الأرجنتين، هو اللي سجلها كاملة.
0: توقعك المباراتين؟
9: لا الأرجنتين تكسب
0: والجزائر تعبر إن شاء الله.
9: الجزائر تعبر
0: تكون ثالث منتخب عربي إن شاء الله. نعم جليل، مباراتين
1: أكيد يعني حظوظ الأرجنتين
0: توقع
1: كأس العالم.
0: نعم.
1: تكون أفضل، وأيضا المنتخب الجزائري سيكشف عن وجهه الحقيقي.
0: نعم.
10: الجزائر تفوز.
0: فوز.
10: أيوة. والأردن صعبة رغم أنه توقعت أنه بيلعب بالصف الثاني بجانب الأرجنتين.
0: نعم.
10: وهذا صعب.
0: نعم.
10: فرق 2 في المباراتين للجزائر والأرجنتين.
9: ليش؟
10: فرق 2 فوز حيبقى بفرق 2 يعني 2-0 يعني 3-1 فرق 2
0: المنو؟
10: للأرجنتين والجزائر. ما فهمتها هذه، ما فهمتها يا
0: طيب. يعني هو يتوقع فوز الأرجنتين.
1: خدفين لكل فريق.
9: أنا ظنيت على أنه يعمل حجاية.
10: لا لا فرق 2 في المباراتين.
9: فرق 2
10: فرق 2 في المباراتين.
9: انا تصورت قلت في
0: الجماهير نعيش الجماهير لان النقاش مستمر. الجماهير الارجنتينيه ممتعه.
11: يا
0: وصلنا معكم إلى ختام الكلمة الأخيرة. شكرا بدر الدين إدريس، شكرا جليل، شكرا مساعد، وشكرا صابر، والشكر دائما لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورت على هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في الكلمة الأخيرة. إلى اللقاء.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

0: تعود الكرة إذن من جديد للأمام. إذن مرة أخرى لا زالت هذه الكرة والفرصة وضربة المباراة. لله الله، لم تسكن المرمى، لم تعبر المرمى. يبدو أن الهدف يسجل لمصلحة المنتخب البلجيكي في هذه اللقطة، لكن لا، حكم المباراة ينتظر، حكم المواجهة ينتظر التأكيد لكرة هنا من هذا المكان. حكم المواجهة السيد الأدهم المخادمة ينتظر التأكيد، تأكيد القرار من قبل المساعدين وغرفة الفار لتأكيد هذا القرار الذي سيأتي به أدهم المخادمة. هل هناك هدف سجل لمنتخب بلجيكا أم أن القرار سليم؟ يبدو أن الكرة لم تعبر خط التماس أو خط المرمى، وبالتالي مشاهدينا متابعينا الكرة الماضية انتهت ولا يوجد شيء في اللقطة الماضية. بينما هنا العرضية، الكرة هنا والمتابعة، ولكنها تعود، لازالت من اليمين، فيها المرور، فيها العرضية، ثم أنها تبعد. محاولة مرة أخرى تبراون، هذه كرة فلكن بكرة وصلت من اليسار لماكسيم. ماكسيم بكرة ملعوبة، إذن انطلاق والعودة للوراء مرة أخرى. يا عيني، يا سلام على الكرة، على العرضية، البحثنا عن الراسية، لكن أيضا تعود الكرة مرة أخرى من جديد. الآن الفرصة والتصويب هنا. الكرة الماضية رائعة، التصويب الماضية رائعة لكيفن دي براون، ولكن أيضا حارس المرمى ماكس كراكومب الذي يتألق في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية من أمام. لاحظ هذه المحاولة، لاحظوا هذه الكرة من خط المرمى، من خط المرمى كان الإبعاد، من خط المرمى كان الإبعاد للكرة وللمحاولة. وهنا سلامات لبراندون مخيل لاعب نادي كلوب بروج الذي يتألم والذي يعاني من إصابة في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. سلامات لبراندون مخيل. شوط أول يسير بهذا الشكل، مباراة تسير بهذه الطريقة، بهذه التفاصيل. إذن هنا كرة في الانتظار، هذا هو تيم بين روتي غارسيا والتعليمات المتواصلة والمستمرة. بينما لدينا هنا الآن كرة من جانب كراكومب حارس المرمى الذي يلعب هذه الكرة للأمام. الآن هذه كرة وصلت مرة أخرى لمن؟ تايلر جوبيل. لازالت المحاولة من جديد، سيرمان من الجهة اليسرى يلعب الكرة الأمامية. الآن كرة لازالت مستمرة من اليسار، لازالت المحاولة، العودة إذن بانطلاقة وبكرة إذن وصلت من الجهة اليمنى لمصلحة سيرمان. سيرمان بكرة للأمام. الآن هذه محاولة، هذه انطلاقة، هذه كرة خلف الدفاعات، لكن العودة بعد ذلك، ثم هنا الانطلاقة، الكرة تبعد بهذا الشكل وبهذه الكيفية لتعود المحاولة من خلالها لمصلحة المنتخب البلجيكي. يوري تيلمانس مرة أخرى، آرثور تياد إلى تيبو كورتوا، يصل بهذه الكرة الأمامية. مجموعة سابعة أتى مشوار هذه المجموعة. هذه الكرة الخطيرة من جانب تروسارد، تلك التي أبعدها المدافع تايلور بيندون الذي تألق. يا لها من لقطة، الكرة الماضية الخطيرة جدا لم تعبر بكامل محيطها لهدف يسجل للمنتخب النيوزيلندي. وبالتالي بهذه الوضعية وبهذه الكيفية كانت عملية إبعاد الكرة الأخيرة. كرة إذن تعود مرة أخرى، تعود هذه محاولة لبلجيكا، انطلاقة لدي بروين، الكرة الأمامية وصلت الآن من اليسار، ربما يأتي من خلالها الحل، العرضية تأتي، ثم هنا توكو والمحاولة، توكو لازال هنا بكرة تصويبة، ولكن أيضا تبعد بعد ذلك مرة أخرى. الله على الكرة، على المحاولة توكو، ولكنها سهلة سهلة من جانب يودوكو لحارس المرمى دراكومب الذي يتألق يبعد هذه الكرة مرة أخرى. يا سلام على مباراة يملك العديد من الإنجازات في مسيرة الكروية كلاعب مع الريال ولكن مع المنتخب البلجيكي لا يملك شيء. هذه محاولة، هذه انطلاقة هنا للأمام، من قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل. الله، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب البلجيكي. يأتي قرار الحكم الأردني أدهم المخادمة الذي يشير يبدو على وجود ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. يأتي القرار مباشرة، وبالتالي حكم المباراة الآن يبدو أن قراره بوجود ركلة جزاء لمصلحة المنتخب البلجيكي.
1: Final decision, no penalty, drop ball for the goalkeeper.
0: لا توجد ركلة جزاء لأن اليد اليسرى لفين سيرمن كانت في مكانها الطبيعي كما أشار حكم المباراة وكما تحدث هنا، وبالتالي يلغى هذا القرار الذي اتخذ حكم المباراة وأشار من خلاله على ركلة جزاء لبلجيكا. هذا هو الحال، لاحظ الكرة، لاحظ تروسار وتصويبته. بلجيكا إلى حد هذه اللحظة بثلاث نقاط، هذه المنتخبات كلها بثلاث نقاط، ولكن المنتخب البلجيكي سيتجاوز كل هؤلاء لأن فارق الأهداف بالنسبة له أفضل هنا في هذه المجموعة. هنا المحاولة، تصويب، الله الله الله، جول للمنتخب البلجيكي، للمنتخب البلجيكي الذي يعرف عن نفسه في هذه اللحظات ويذكر العالم، يذكر العالم بأنه لا زال موجودا هنا على مستوى كأس العالم وفي بطولة المونديال. ضربة هنا بلجيكية أولى لمصلحة التروسارد الذي يسجل أول الأهداف من الركلة الركنية العرضية والمتابعة، وبعد ذلك التصويبة والهدف الذي يسجل لبلجيكا. أولا ضربة أولى وبداية مميزة تغير من تفاصيل ومن آلية العبور للمرحلة القادمة. إسبانيا 82 خرج من دور المجموعات، جنوب أفريقيا 2010 خرج من دور المجموعات، بينما في هذه المشاركة التاريخية الثالثة دي بروين راح، دي بروين مر هنا عبر للأمام، الكرة خطيرة، فيها الثاني، الله الله الله، لا لا لا لا يا كيفن يا دي بروين، لا، هذا الأمر قد يقبل من أي لاعب إلا منك يا دي بروين. التصرف الأخير والكرة التي لعبت بهذه الرعونة إلى خارج أرضية الملعب، لا يا كيفن يا دي بروين، أنت لاعب كبير، أنت اسم كبير، أنت لا يمكن أن يقبل منك هذا التصرف أبدا يا كيفن يا دي بروين. انتقل إلى نادي نابولي، لن يتواجد هناك مع فرقة الجنوب في إيطاليا، مع نابولي الإيطالي، وبالتالي يلعب اليوم مباراة الدولية رقم 22 بعد المئة. جاست، كرة سهلة، كرة بمنتهى السهولة، اللقطة الأخيرة لتصل بذلك إلى كيفن أو إلى تيبو كورتوا. تيلمانس، فناكا إلى تيلمانس، يوري يلعب الكرة لمن؟ براندون مخيلة. هذه كرة ملعوبة، إذن تقدم في هذه اللحظات، تصل الكرة بانطلاقة وبفرصة ثانية، الثاني هنا، يا لها من كرة، يا لها من محاولة. تعود الكرة، تعود المحاولة مرة أخرى، هذه العرضية لكنها تبعد الكرة لتعود من جديد لتصل بذلك لبراندون. كرة وصلت في الجهة اليسرى، أدهم المخادمة، توماس، رايان توماس، وكذلك زميله الآخر أو منافس الآخر آرثور ثيات، في كرة وفي محاولة من خلالها كان الاقتراب يعني للصراع والاشتباك بين اللاعبين. أدهم المخادمة يتحدث، ينهي هذا الأمر، يقضي على هذا الأمر تماما. هذا هو السيد دارين، بايزلي. كرة إذا لتيليمانس، ثواني أخيرة، مرة أخرى هذه الكرة، تصل لكورتوا من اليمين، لا زالت هذه الكرة تصل في أقصى الجهة اليمنى، طويلة أمامية، هنا المحاولة، هنا الوصول، ولكنها تعود مرة أخرى. وفي هذه اللحظات صافرة تأتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، صافرة الشوط الأول تأتي الآن. استراحة قصيرة أيها الأحبة، والعودة لحضراتكم عند بداية الشوط الثاني.

المنتخب البلجيكي فهو يحتاج إلى الفوز على نيوزيلندا وسيكون قد ضمن العبور كأول أو ثاني هذه المجموعة أو كذلك تعادل بشرط خسارة إيران أمام مصر. وحتى في حال التعادل ومع تعادل المنتخب الإيراني أمام مصر وهو المنتخب المنافس بحاجة لأن يتغلب عليه على مستوى فارق الأهداف في المجموعة نفسها. في الجانب الآخر لدينا المنتخب النيوزيلندي لا يوجد له حالة فوز إلا حالة واحدة من شرطين، حالة الفوز على منتخب بلجيكا في هذه المباراة بشرط فشل إيران في الفوز على مصر في المباراة الأخرى. فيها انطلاقة إذن بلجيكية، هذه محاولة لكن أيضا تبعد، استخلص هذه الكرة لتصل للأمام، يقصل جهة اليسرى ولكنها مقطوعة، أيضا مقطوعة الكرة الأخيرة. تعود المحاولة من جديد بلجيكية، الآن كرة وصلت لدوكو، دوكو والمحاولة، دوكو والكرة، دوكو والانطلاقة، دوكو والفرصة، دوكو والمرور، دوكو هنا والمحاولة المستمرة لكن أيضا تبعد، كرة أخيرة تبعد، محاولة أخيرة، الله الله الله الله الله، جول لتروسار مرة أخرى، مرة أخرى يجدد وصوله بضربة ثانية، بروعة ثانية، ولكن يا لها من كرة، يا لها من كرة تسكن شباك ماكس كروكوم الذي يعاني من ضربات تروسارد، الله على كرة ثانية وعلى ضربة من جانب المنتخب البلجيكي. لا يريدون استعادة أمجاد بل يريدون بداية تكون مختلفة عن كل المرات الماضية. لاحظوا الروعة هنا، المرور من الأول من الثاني ثم التصويبة ثم المتابعة ثم الكرة بهذا الشكل، واحد من أجمل أهداف المونديال، واحد من أجمل أهداف بطولة كأس العالم يسجل في هذه اللحظة وبهذه الطريقة وبهذه الروعة. تيبو كورتوا لصالح المنتخب البلجيكي، الآن تصل هذه الكرة إذن للأمام برأسها ثالث لكن خطأ على كيفن دي بروين في اللقطة الأخيرة. لا زال التعادل يتسيد مباراة مصر وإيران، بينما هنا في هذه المواجهة لا زال المنتخب البلجيكي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على حساب المنتخب النيوزيلندي القادم هنا لهذه البطولة من أوقيانوسيا. هذا المنتخب الذي سيضمن مكانه في النسخ القادمة من بطولة كأس العالم. جاست جاست هنا للأمام، جاست لازال، جاست يحاول، جاست تصويبه هنا، مرة أخرى تصويبه، الدفاع يتألق، الدفاع يتجلى، الدفاع في الكرة في المحاولة، مرت كرته إلى خارج أرضية الملعب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الرغبة كبيرة، الرغبة كبيرة نيوزيلندية هنا عن طريق جاست. نترك الحديث بعد هذه الكرة القادمة إذن لمنتخب نيوزيلندا، ولكن أيضا تبعد ثم جاست محاولة للاتيان بهذه المرتدة، يا عيني، الله الله على الكرة، على المحاولة، راح للأمام، خطير المحاولة، خطير المحاولة العرضية، الله الله الله الله الله الله، لا لا لا لا لا لا لا لا، على كرة، على روعة كرة يا فرنانديز يا باردو، يا لها من كرة، من مرتدة، من روعة كرة عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد، تروسارد الذي كاد أن يأتي هنا بصناعة لثالث الأهداف بعد أن سجل الثنائية في هذه المواجهة. إذن التبديلات، مايكل بوكسل أتى بديلا وكذلك كالوم، كالوم يأتي بديلا هو الآخر، مكوات كالوم مكوات تقدم للأمام، فرصة انطلاقة لكنها تعود بكرة وصلت من الجهة اليسرى بمحاولة مستمرة بفرصة إذن وبانطلاقة راح للأمام، مر مر مر مر مر مر للأمام، الله الله الله الله، لا لا لا لا لا لا يا دي بروين، لا لا يا دي بروين، لا
ما جرى في اللقطة الماضية ليس مباحا. لا يمكن لك أن تصل بهذه الطريقة وأن تعبر بهذه الكيفية وأن لا تسجل بعد ذلك. ضاعت الفرصة على المنتخب البلجيكي، ضاعت الفرصة على بلجيكا، لكن هنا من؟ هنا لياندرو تروسار يصل للأمام، هي تريد الهاتريك، هو يريد الهاتريك، هو يريد الهاتريك، مر دي بروين، مر، الله الله الله، هل لي بذكرى يا مونديال، هل لي بذكرى يا مونديال، هل لي بقصة أحتفظ بها لسنوات. لا أريد سوى مكانا صغير، مكانا صغير، لم أطلب الكثير يا مونديال، يا دي بروين، الله على بعض لحظات المونديال الخالدة، بعض لحظات المونديال الخالدة. دي بروين يسجل، وهو من لم يسجل منذ سنوات وسنوات وسنوات في المونديال. يا لها من كرة وصلت إلى دي بروين، وضربة، ويا لها من ضربة، يا الله يا الله، هل لي بذكرى يا مونديال، هل لي بقصة أحتفظ بها لسنوات. في الأول من يوليو بعونه تعالى هذه كرة، هذه محاولة لكنها تعود، انطلاقة، تصويب، الله الله، هدف لم يغير مسير صاحبه ولكنه غير مسير المجموعة، مسير هذه المجموعة. أصبح المنتخب المصري مشاهدينا في الصدارة الآن. ضربة، ويا لها من ضربة، كرة، ويا لها من كرة، روعة هنا من جانب المنتخب النيوزيلندي. جاس هو من أتى بالكرة، هو من سجل هذه الكرة، هو من أتى بهذه الضربة. الله يا جاس، على روعة كرة، على روعة تصويبة، هدف لم يغير من مصير مسجلة ولكنه غير من مصير المجموعة، غير من صدارة المجموعة ما بين

هذه كرة، لكن أيضا هناك تبديلات تأتي في صفوف المنتخب البلجيكي. يا لها من متعب المباراة، لا تلعب هنا وإنما هناك. من الذي يأتي؟ يأتي مشاهدينا لوكاكو ولا ويأتي راسكن اللاعب الذي يأتي بديلا ليوري تيليمانس الذي غادر أرضية الملعب. هنا العرضية تأتي، الله على جنون المونديال، على صراع المونديال، على صراع الكبار، على صراع إثبات الذات، على صراع إثبات الوجود، على صراع البحث عن مكان هنا في المرحلة القادمة. منذ لحظات فقد المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة، وبعدها بلحظات استعادها مباشرة بهدف لوكاكو الذي حي الجميع، لا بيده بل براسه في اللقطة الماضية. هل رأيتم لاعبا هنا يحيي الجميع براسية؟ هذه أول ضرباته، أول كراته، أول لمساته في المرمى النيوزيلندي. رباعية بلجيكية قاسية جدا، وبالتالي تحدد هذا المصير وتغيرت الأمور. سيرمن مرة أخرى، انتهت الدقيقة الأولى من الدقائق الأربع المضافة. جاست والعودة، كرة تعود الآن، هدف أيضا يغير من تفاصيل ومن مسار هذه المجموعة، من ترتيب المجموعة. انطلاقة، كرة، هدف ما بين صدارة مصر ووصافتها، هدف. لكن هنا الخامس هنا مر للأمام الخطير، لوكاكو راح هنا للأمام، الله لازال هنا بمحاولة سامي. هذه كرة، الله على الكرة، على المحاولة، ثم العودة، ثم الضربة، ثم التصويبة، الله الله الله. لا لا لا لا لا لا يا بلجيكا، لا، ما هذا الاستعراض؟ ما هذه القوة؟ ما الذي أصابكم في المباراتين الماضيتين؟ هل كنتم تعلمون بأن البداية من هذه، هل كنتم تعتقدون أن المونديال يبدأ من الجولة الثالثة؟ لأن هذه فرضية قد نصدقها، هذه فرضية قد نصدقها، لأن لا يمكن لهذا المنتخب أن يغيب في المباراتين الماضيتين. أليكسس، هذه كرة لمصلحة اللاعب فرنانديز، باردو، ساليميكرز، لا زال أليكسس، ساليميكرز، بلجيكية للخامس، للكرة الخامسة، للضربة الخامسة، في انتظار العرضية. تأتي هنا العرضية، تأتي هنا المتابعة، لا جود المتابعة، ثم العودة، ثم التصويبة، ولكن وين الكرة؟ بعيدة الكرة الماضية، بعيدة الكرة، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تعود الكرة الآن لياسرمن بكرة من جديد للأمام. إذن هذه محاولة لازالت مستمرة، يغسل جهة اليسرى، بل هنا في يغسل اليمين، تقدم الآن ومحاولة، كرة ملعوبة إذن من جديد. وصلت المحاولة النيوزيلندية، انطلاقة، عديد من المباريات التي تأكدت في الدور القادم. الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، ولدينا مباراة البرازيل أمام اليابان، ساحل العاج أمام النرويج، الولايات المتحدة أمام البوسنة، هولندا أمام المغرب، جنوب أفريقيا أمام كندا، فرنسا أمام السويد، ألمانيا أمام الباراغواي. هذه كرة الخامس، الخامس هنا، الله الله على الإعصار، الإعصار الذي تأخر لكنه أتى، الإعصار الذي تأخر لكنه أتى. سداسية بل خماسية لبلجيكا في هذه اللحظات، خماسية إذن لبلجيكا في هذه اللحظات، وضربة هناك أيضا في هذه اللحظات. لكن هنا هنا هنا هنا هنا الصورة، هنا الصورة، هنا اللقطة، هنا الروعة. ساليميكرز الذي سجل خامس أهداف المنتخب البلجيكي، يا الله على متعة جولة، على متعة مجموعة، على تقلباتها، على سحرها وروعتها. هنا المنتخب البلجيكي يضرب بالخمسة. من

عثر في المباراتين الماضيتين، وهناك المنتخب الإيراني يضرب بالثاني في مرمى المنتخب المصري، وبالتالي تغيرت الأمور وتبدلت الأمور. عبر المنتخب بهذه المجموعة. إذن هذه الكرة من خلالها مشاهدين الصافرة تأتي في هذه اللحظات من زمن هذه المباراة. المنتخب الإيراني يبدو أن مشاهدينا متابعينا في طريقة للعبور. بالفعل هذا ما تأكد. إذن مبروك لبلجيكا هذا الفوز والعبور إلى المرحلة القادمة. حظوفر لنيوزيلندا المنتخب الذي اكتفى بالمشاركة. سعد جدا مشاهدينا بتواجدي معكم هنا بالوصي والتعليق على أحداث المباراة. ألقاكم وأنتم دائما في الصحة وعافية.

كولومبيا. البرتغال. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بين سبورتس ماكس 3 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

الكونغو الديمقراطية. أوزبكستان. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بإن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بإن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. الأردن. الأرجنتين. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بإن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بإن سبورتس تأتيكم برعاية

0: يا مري تنفيذ الكرة واللعب داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة تأتي تسديدة الماضي اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا إدريسا غاناغاي أكبر لاعب موجود في أرضية الميدان ب36 سنة، لاعب نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو اللي سدد كرة اصطدمت في المدافع ريبن سوناقا وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أخرى، ركنية جديدة على إيميل حارس المرمى. مرة أخرى أحمد باسل، محاولة لمصلحة المنتخب السنغالي ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية، يأتي هدف في المباراة الأول، يأتي هدف في المباراة الأول عن طريق عبد الله سيك، اللاعب الذي يبدأ اليوم أساسيا بديلا لكوليبالي. عبد الله سيك يسجل ويضع الكرة في الشباك ويعلن عن أول الأهداف مبكرا جدا، يسجل منتخب السنغال هنا في شوط المباراة الأول، أول الأهداف يأتي عن طريق عبد الله سيك. هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية، الضغط كان موجود، شوف شوف شوف اللقطة، شوف الكرة، هل هنالك تسلل، هل هنالك تسلل، هل هنالك خطأ على حبيب ديارة، هل أثر على أحمد باسل، هل لمس الكرة الماضية؟ هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة هنا دخلت وسكنت الشباك، لكن يبدو بأن ديارة متسللا، يبدو بأن ديارة متسللا، اصطدمت فيه الكرة، ربما تغير اتجاهها. كرة من جديد، محاولة خطيرة جدا، هذه فيها بطاقة صفراء على أقل تقدير، على أقل تقدير. شايفين فراد بطرس يقول له ترى أنا كنت موجود، أنا كنت قريب.
1: After review.
0: Okay.
1: Iraq number two commits a deliberate holding offence.
0: صحيح.
1: Which denies a clear goal scoring opportunity.
0: No covering defenders. وبالتالي سيغير القرار من الأصفر إلى الأحمر. بطاقة حمراء على ريبن سوناقا. نعم، يترك أرضية الميدان مبكرا جدا، والعراق يستقبل هدف مبكرا جدا، ومصيبة، لا تأتي مصيبة واحدة بل ضربتين في الرأس. كرة بتسديدة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى، لازالت مستمرة وقائمة الآن، تعود المحاولة من جديد والتسديدة إلى خارج الميدان، ركلة مرمى عند أحمد باسل. هذا ساديو ماني هو اللي لعب الكرة الثابتة، ولكن أحمد باسل تصدى لها بطريقة رائعة. الرجل الذي يقود منتخب العراق ونجح في إعادة العراق إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب السنوات الماضية، من الأسماء شخصيا التي أتمنى استمراريتها على مستوى الإدارة الفنية خلال الفترة القادمة، ونعلم تماما أن العراق عندها بطولتين. كرة بمحاولة تسديدة قوية جدا مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة إسماعيل جاكوبس، كرة إسماعيل جاكوبس إلى خارج الميدان، ركلة مرمى مرت بجوار القائم الأيسر لأحمد باسل، تحولت إلى خارج الملعب. لمصلحة المنتخب السنغالي ملعوبة لا زالت في أرضية الميدان. باسل في التوقيت المناسب، باسل في التوقيت المناسب، سلامات التحام ما بين يبدو وما بين أكام، سقط على إثره باسل في أرضية الميدان. هنا أيضا أنياكاتي، موسى أنياكاتي يطمئن على أحمد باسل من خلال هذا التدخل، هذه المحاولة، هذه اللقطة، شوف الكرة والمحاولة الماضية، هنا الاصطدام بين أنياكاتي وما بين أحمد باسل، أنياكاتي وأحمد باسل. سلامات سلامات سلامات. على مستوى أحداث هذا الشوط والأمور لا زالت مستمرة بهدف مقابل لا شيء، 1-0 للسنغال. كرة بمحاولة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة، الكرة والمحاولة الماضية من ساديو ماني، ساديو ماني تقدم سدد لعب الكرة لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا لاعب نادي النصر لاعبي دوري روشن صاحب 34 سنة الرجل الذي جاء بطلا لبطولة الدوري السعودي بعدما فاز باللقب في النسخة الأخيرة. الحضور جميل جدا للعراق في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء, وبالتالي الآن الرغبة موجودة والثقة صارت أكبر صارت أكبر. ركنية على يسار حارس المرمى ملعوبة داخل منطقة الجزاء, لقطة الماضية يتصدى لها دياو يتصدى لها موري دياو ويبعدها في التوقيت المناسب. تعود من جديد عراقية عن طريق علي جاسم, علي يبحث عن التقدم أمامية داخل منطقة الجزاء طالت على الحمادي وصلت إلى خارج أرضية الملعب, كرة إلى ركلة مرمى ركلة مرمى. هذا علي جاسم تمريرته لم تكن بالصورة المطلوبة وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس موري دياب. لكن برافو برافو رغم النقص رغم النقص, لأن تشعر اليوم بأن هنالك حضورا مختلف, تشعر اليوم بأن هنالك ثقة أكبر, تشعر اليوم بأن هنالك ثبات في أرضية الملعب, وهذا الأمر الذي ساعد العراق كثيرا في يعني محاولة عدم التأثر بحالة الطرد. هذا اللي يدورون عليه, نحن ما نتأثر بالطرد ونستمر بحضورنا في أرضية الميدان ونبحث عن عودة وتعادل من خلال بعض المحاولات. رأسية أبعدت عن طريق أكام إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى, ركلة مرمى عند أحمد باسل. سلامات هذا أكام ساقطا في أرضية الملعب. هناك بعض المواجهات التي تحددت في الدور القادم كمواجهة البرازيل اليابان كندا وجنوب أفريقيا, الولايات المتحدة راح تلعب ضد البوسنة, وهولندا أمام المنتخب المغربي. هولندا والمغرب البرازيل اليابان فرنسا حتى هذه اللحظة بالنتائج المسجلة راح تلعب مع السويد مع السويد, وبالتالي الأمور يعني فيها مواجهات كبيرة قادمة بحول الله في الدور القادم. الدور القادم كرة فيها محاولة سنغالية يحاول أمبايه, برافو برافو برافو أمير خاستوسكي يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة, اصطدمت فيك أمبايه اصطدمت فيك أمبايه. نعم إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق الحاضر أمامنا الآن, والحديث عن أمير خاستوسكي. كرة إلى رمي التماس, دقيقة 7 من الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول, محاولة تعود في الجانب المقابل عند حبيب ديارة. دياتا إلى دريسا غانا جاية, نياكاتي يلعبها في الجهات اليسرى الآن, يصل إلى ساديو ماني, عودة بالكرة والمحاولات الماضية إلى إسماعيل لسار إلى إدريسا غانا جاية, طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية التماس. هذا كريبن دياتا وهذا غانا جاية لاعب نادي إيفرتون 36 سنة لعب المنتخب السنغالي, الرجل اللي يمتلك في سجلاته 133 مباراة دولية وهو أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص المنتخب السنغالي, أكثر لاعب في التاريخ لعب مباريات مع منتخب السنغال ب 134 مباراة دولية. يأتي بعد ذلك ساديو ماني ب 131 مباراة دولية والاثنين موجودين في أرضية الملعب. يأتي بعد ذلك كاليدو كوليبالي يجلس على مقاعد البدلاء. تحولت في الجانب المقابل العراقية الآن, أسرع يا شباب أسرع يا علي أسرع شوي يا علي يا جاسم, وبعدت الكرة من أمام علي جاسم تعود عند حارس المرمى موري ديو يلعبها في الجهات اليسرى الآن, يبحث عن التقدم المنتخب السنغالي. كما ذكرت كل هدف له حسبته بالنسبة لمنتخب السنغال فيما يتعلق بوضعية التأهل كأفضل ثالث إلى الدور القادم والمرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. كرة تصل عن طريق ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، عرضية إبعاد يأتي من عمير العماري، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ومعها انطلقت الصافرة. نعم، لا زال أنتوني تايلر لم يعلن نهاية الشوط، الآن يعلن رسميا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم السنغال بهدف مقابل لا شيء عن طريق عبد الله يسيك. نلتقي مع بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. شوط المباراة الثاني يبدأ بتبديل المنتخب العراقي، يجري تبديله بدخول اللاعب جلال حسن أو حارس المرمى بديلا لأحمد باسل. باسل يترك أرضية الميدان، شاهدناه في شوط المباراة الأول كان يعاني من بعض الآلام، وبالتالي يرى المدرب غراهام أرمود بأن تبديل حارس المرمى ضروريا، لذلك يدفع في شوط المباراة الثاني بجلال حسن. بسم الله نبدأ شوط المباراة الثاني بصافرة أنتوني تايلور حكم المباراة الإنجليزي. العراق في الجهات اليسرى بألوانها الخضراء وبحالة طرد، نذكر روبن سلاقة طرد مبكرا في الدقيقة 14 وأجرى بعد ذلك المدرب تبديلا بدخول مناف بديلا لأحمد قاسم، والآن جلال حسن. إذن هنالك تغييرين على التشكيلة التي بدأت المباراة بالنسبة للمنتخب العراقي. جلال الآن في حراسة المرمى أمام مناف وأكام، فرانس بطرس وميرخ دوسكي في المنتصف، العماري وبايش، إقبال علي جاسم، وفي المقدمة علي الحمادي. هكذا هي تشكيلة العراق في ظل النقص 4-4-1. كرة بمحاولة ملعوبة وتسديدة مرت بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس أو ركلة مرمى. دياو في حراسة مرمى السنغال كاختيار حاضر لهذا الرجل بابي دياو مدرب المنتخب السنغالي، يبدأ اليوم بدياو أمام موسى نياكاتي وعبد الله يسيك. كريبن دياتا في الجهة اليمنى وإسماعيل جاكوبس في الجهة اليسرى أمامهم حبيب ديارة وإدريسا غاناغاي، وفي لامين كامارا في المقدمة، ساديو ماني، إبراهيم مباي، وإسماعيل لسار. هكذا هي الأسماء الحاضرة على مستوى منتخب السنغال في هذا اللقاء شوط المباراة الثاني من دون أي تغيير، هي نفس الأسماء، نفس الأسماء على مستوى الشوط الأول اللي يبدأ بها بابي دياو هنا في هذا اللقاء. إسماعيل جاكوبس الآن من الجهة اليسرى يعيدها إلى إدريسا غانا في الجهة اليسرى إلى ساديو ماني، ماني يبحث عن التقدم والمرور، يطالب لاعبين بالتقدم، يلعب كرة لكن طالت الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذا ساديو ماني لاعب نادي النصر، والرجل الذي كما ذكرت حقق لقب بطولة الدوري ووصل إلى أن يكون وصيفا على مستوى بطولة أبطال آسيا 2 هذا الموسم، واليوم مع منتخب بلاده يبحث عن تأهل. وضعية المجموعة، فرنسا بالعلامة الكاملة بثلاث انتصارات حتى هذه اللحظة، النرويج بست نقاط، وبعد ذلك يأتي منتخب السنغال الذي يجد نفسه حاضرا ما بين أفضل ثلاث أو أفضل ثمان منتخبات ممن يحتلون المركز الثالث بوضعية أفضل من المنتخب الاسكتلندي والمنتخب الجزائري، ويأتي خلف المنتخب الكوري الجنوبي. هدف آخر للسنغال يعزز من حظوظها ويعطيها 30% أخرى من أجل التأهل إلى الدور القادم. الآن حظوظها في التأهل 30 بهذه الحسبة، بهذه الأرقام. يأتي الآن ربما هدف آخر يعطيها 60% تأهل إلى المرحلة القادمة. كرة بمحاولة أمامية وبعيدك في التوقيت المناسب، عادت عن طريق موسى أنيكاتي، أمامية تصل إلى إدريسا غانا، ما وحاول من الجهات اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء وابعدت، لا زالت مستمرة وقائمة، تحولت في الجانب المقابل. خطأ خطأ خطأ خطأ، يعيد الكرة لمصلحة منتخب السنغال، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، كرة فيها انطلاقة لمصلحة المنتخب العراقي الآن. أمامية عن طريق من؟ هنا اللمسة من ميرخاس دوسكي، اصطدمت وتحولت إلى رمية تماس، عادت من جديد عن طريق باي عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا الكرة، والمحاولة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة عن طريق جلال حسن، ومن ثم بعد ذلك الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، خلف علي هنالك علي جاسم، وخلف علي جاسم هنالك إقبال عراقي، حضور جيد رغم التأخر بهدف، على أن الأمور تبدو فيها أكثر ثقة من خلال هذا اللقاء بالنسبة للعراق. شوف النقص العددي موجود، حالة الطرد حاضرة مبكرا جدا، بالرغم من ذلك كله لا زالت العراق ثابتة الأقدام في أرضية الميدان. كرة بمحاولة خطيرة جدا، خطيرة، يأتي الهدف الآن، خطأ من زيدان إقبال، وهدف آخر يأتي عن طريق من؟ يبدو إسماعيل لسار، إسماعيل لسار يسجل الهدف الثاني للمنتخب السنغالي، 2-0 الآن، هدف يعني الكثير لمنتخب السنغال في صراع إثبات نفسه ما بين أفضل الثوالث. هذه الكرة، هذه المحاولة بالغ فيها شوي زيدان، حلو ور الناس مهارتك، لكن عدم المبالغة أمر ومطلب أمام منطقة الجزاء، خصوصا هذه الكرة من زيدان إقبال، وهنا التدخل في التوقيت المناسب يأتي عن طريق لامين كامارا، ومن ثم بعد ذلك العرضية، وإسماعيل لسار، إسماعيل لسار ثالث أهداف المونديالية. هكذا هي التبديلات الحاضرة بالنسبة لمنتخب السنغال، ثلاثة الهدفين مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة، أمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله الله. البديل، ومن أول لمسة، من أول لمسة لاعب منتخب السنغال باباغاي لاعب ومهاجم في ريال يسجل الهدف الثالث الآن، الهدف الثالث يأتي عن طريق باباغاي، هنا يضع الكرة في الشباك ويعلن عن ثالث الأهداف، عن ثالث الأهداف، ويتقدم السنغال بثلاثية نظيفة. مرة أخرى الخطأ من المدافع، لكن شوف الاستلام والتسديدة بالقدم اليسرى، الله هدف جميل جدا يأتي عن طريق اللاعب باباغاي، سدد بالقدم اليسرى وأسكن الكرة في الشباك. الأمور هنا فيها ثلاثية للمنتخب السنغالي على حساب منتخب العراق، ثلاثية السنغالية لهذا الفريق الذي يصل الآن لأن يكون كرة بمحاولة. الله الله الله الله الله الله الله الله، هدف يأتي رابع، هدف رابع مرة أخرى، باباغاي هو من يسدد، ويسجل الهدف الرابع، يسجل الهدف الرابع. شوف وضعية السنغال الآن مثالية من أجل التأهل، نعم مثالية من أجل التأهل. ساديو ماني من أجل كرة أخرى، خطيرة جدا، خطيرة جدا، اصطدمت في القائم الأيسر لجلال حسن، هذه اللقطة، هذه المحاولة اللي اصطدمت في القائم الأيمن لحارس المرمى جلال حسن. من جديد للسنغال على مشارف في منطقة الجزاء، تسديدة قوية، جلال يتدخل في التوقيت المناسب، يبعد الكرة والمحاولة الماضية، الكرة بمحاولة أمامية الآن. لازالت مستمرة وقائمة خطيرة جدا وهدف خامس. هدف خامس. البديل ليمان انتياي. بدلاء المدرب بابيتياو. بدلاء بابيتياو. يصنعون الفارق لاعب إيفرتون الآن. ليمان انتياي. يسجل أيضا هو الآخر. تعود المحاولة من جديد للمنتخب السنغالي. انطلاقة من الجهة اليمنى. طالت نعم تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ركلة مرمى. هذا بابيتياو المهاجم السابق لمنتخب السنغال ورجل الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2002 كلاعب. كلاعب نعم في ذلك التوقيت كان عمره 21 سنة. اليوم عمره 45 سنة. هذه المرة مدربا للمنتخب السنغالي. قاد المنتخب بداية من ديسمبر من عام 2024 بعد أكثر من سنة ونص قضاها مع منتخب السنغال للمحليين. كرة تعود عن طريق القائد دريسا غاناغاي. محاولة لمنتخب السنغال الآن. لم نشاهد موري دياو في شوط المباراة الثاني إلا مرة واحدة بس بتسديدة كانت عن طريق علي جاسم. طالت على مناف يونس تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. هنالك أنهت فرنسا مباراتها أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف وبالتالي تأهلت في صدارة المجموعة. نعم تأهلت في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. النرويج في المركز الثاني والسنغال الآن ثالثا. السنغال الآن ثالثا وبطل هذه المجموعة غالبا سيواجه السويد في الدور القادم على مستوى أفضل ثالث. بطل هذه المجموعة سيذهب لمواجهة المنتخب السويدي. كرة بمحاولة الآن لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب. تعود من جديد للمنتخب السنغالي داخل منطقة الجزاء. تسديدة لكن حارس المرمى جلال حسن. جلال يتدخل يبعد الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة وقائمة. ننتظر نهاية أحداث هذا اللقاء. أي والله ننتظر نهاية الأحداث. خلاص الأمور في الدقائق المتبقية أو الثواني المتبقية على هذه المواجهة. من جديد سنغالية. خلصنا يا أنتوني تايلر. خلاص وهنالك لحظات لا يمكن الانتظار فيها أو خلاص يعني ما تبغي أي شيء من هذه المواجهة سوى أن يأتي حكم المباراة ويطلق صافرة نهاية الأحداث. نعم هذا ما ننتظره من هذه المواجهة. خسارة كبيرة جدا على المنتخب العراقي وانتصار سنغالي كبير يضع السنغال بحضور جيد في المركز الثالث بعد خماسية اليوم. هارد لك للعراق. عوضين خير إن شاء الله في الجاية إن شاء الله.
2: نلتقي بحول الله في مناسبات أخرى. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

بنما. انجلترا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى تدريبها ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
2: احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم، واحنا من علمتم.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. جنوب إفريقيا

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

هذه كرة جسيدة إيزيدار يسجل مرة أخرى لمنتخب هايتي. إيزيدار صراحة هدف رائع لإيزيدار.

الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة. التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم آلاي بيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة.

كيليان امبابي يلعب الكرة في اليمين، فيها الانطلاقة، هنا كيليان، تصويب، الله الله الله، جول أول لفرنسا، ضربة أولى من جانب كيليان امبابي، ويا لها من طلقة. يا لها من ضربة، يا لها من ضربة، يا كيليان يا مبابي الذي يحلق في سماء المونديال، يحلق في سماء كأس العالم.

أمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله البديل. ومن أول لمسة من أول لمسة لاعبي منتخب السنغال باباغاي

0: كانسلو هنا راح راح بالعرضية تصويب. الله الله، كنت أعلم أنك قادم للانتقام. رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم. يا أيها التاريخ، ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال.
1: ممكن التسديد، خطيرة والجول. أوه.

ملعوبة الكرة الطويلة عالية إلى الأمام، كرة فيها استلام ممتاز، جميلة العرضية، كرة العودة، الله الله في طريق العودة.

للأرجنتين في كرة ما زالت عرضية تأتي. الله فليفتح التاريخ ذراعي. التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليون ليون ليون ليون ليون.

الله الله. ساموراي ممتع، ساموراي مرعب، ساموراي رائع، ساموراي

المنتخب الياباني في هذه اللقطة. التسديد والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

مرة تانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك تمريرة، هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني.

الثاني هوبا ما زالت ليو هو ومن غيره الأولى لم تدخل، الثانية هنا تدخل. ليونيل ميسي هداف التاريخ.

الجميع يلتقط أنفاسه، دع الجميع يستجمع كلماته ومفرداته يا ليون. جماهير أرجنتينية هنا تسعد، جماهير أرجنتينية هنا ترتاح.

0: انطلاقة يرزبال، سرعان ما استعادوها، سرعان ما استردوها، ووصلوا أولا. يا الله يا الله يا الله يا الله، مرة أخرى هو يامال. لامين يامال يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في 10 دقائق فقط.
1: من هذه المباراة كرة واصلة هنا، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، طيارات طيارات طيارات طيارات النرويج. إنه القائد، إنه الكابتن، إنه هالاند.

0: تستسلم.
1: إيتو كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالرأس والهدف الرابع. الهدف الرابع عن طريق اللاعب أويدا. هدف الرابع من أويدا.

والطالبي ويزاك شرب عليه ويحط الكرة على الهدف الثاني. مش منكر مش معقول هدف ثاني. السامخ يتحمل مسؤولية هذا الهدف الثاني.

التشيكي، المنتخب التشيكي سجل. المنتخب التشيكي يعلن عن التقدم.

0: هذه محاولة الله لأنهم الألمان لا يستسلمون. لقد عادوا بهدف التعادل.
1: بالوغان ألدريتي، بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد، حلوة حلوة، هدف ايه من جانب بالوغان. بالوغان احد الاسلحة الامريكية. الاتحاد الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول. أمريكا

بيرتس الآن يلعبها في المرمى. الله الله الله، يا لها من ختام، أو يا له من ختام، ويا لها من نهاية لألمانيا. سبعة الآن للمنتخب الألماني.

0: وهنا انجلترا تحضر والكرة الله الحظ يبتسم للشجعان تذكروا ذلك الحظ يبتسم للشجعان الكرة الإنجليزية الله
1: خطورة للإكوادور تصويب الله الله أخيرا فتحت الأبواب الهدف الذي رفضه الجميع دخل شباك ألمانيا
2: في هذا المونديال هذه كرة عثمان لام تصويب الله الله الله جول لفرنسا قاسية من الديوك

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

بابا ليوغل ليوغل. هذا تكفي كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة أربعة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان. دخل وتوغل في سادس مونديال له، مباراة رقم 27 يسجل هدفه، رقم 14 في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

الأخيرة مرة ثانية ما زالت الخطورة. التسديدة بابا بابا جول رائع، التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

الأردن. الأرجنتين. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

0: منتخب الفرنسي كامل النجوم كامل الأسماء بل إنه كامل الأوصاف. هنا يبدأ هذه المواجهة. كرة أولى لمصلحة المنتخب الفرنسي في محاولة في انطلاقة فيها كيليان فيها كيليان انطلق كيليان توغل كيليان يضرب يا الله يا الله على التهديد الأول. لا وقت للانتظار لا مهلا ولا صبرا الضرب مع البداية التهديد في الدقائق الأولى. كيليان يا كيليان ما الذي تريد يا مبابي ما الذي تريد يا مبابي ضرب مع البداية ولكن كرة الأولى اصطدمت في العارضة يا الله. عن طريق عثمان ديمبيلي مر ديمبيلي من الجهة اليمنى ما زال ديمبيلي جميلة خطيرة فرنسية الله ما زالت ولكنها تتخلص قوية يا الله. ما زالت المحاولة إلى ديمبيلي عرضية والعرض قد يأتي الآن والعرض قد ينطلق الآن. كرة عن طريق دوة عرضية خطيرة الكرة من ديمبيلي لكنها تبعد إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. نعم مرت الكرة المضية إلى ركنية. نعم ضربة ركنية هذه الكرة جاءت قوية لكن أيضا تأتي على طول وتصدي الرائع من جانب إيجل سيلفيك. الكرة ترجع هنا باتجاه الرائع هذا الفنان هذا أوليسي يحاول فيها أوليسي هنا من الجهة اليسرى بعد ذلك باتجاه تيو إرنانديز لمسة أوليسي فوتها إلى ديزري دور قد يصوب الآن قوية لكنها بعد ذلك سهلة تصل الكرة باتجاه حارس المرمى إيجل سيلفيك. مباراة صعبة مع بدايتها يتعرض لهذا العدد ولهذه الكمية من الفرص والمحاولات الفرنسية هنا من خلال هذه الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان كرة لمصلحة المنتخب النرويجي ترجع المحاولة هنا بالكعب جميلة في محاولة بعد ذلك تغيرت اللعب إلى أوسكار بوب استلام أول بوب تقدم أول هنا من الجهة اليمنى مر يبحث عن المساندة ثم بعد ذلك عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي كرة للأمام بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ لكوندي. يريح هالاند يريح أوديغارد يريح سورلوث السيد سولباكن هنا في هذه المباراة الصعبة. كرة وصلة هنا لعناصر المنتخب الفرنسي عن طريق أوليسي هذا هو التحفة أوليسي تحفة فرنسا في هذا المونديال. كرة من الجهة اليسرى بعد ذلك لمسة انتصار أول كان من أمام المنتخب العراقي برباعية ثم بعد ذلك فوز صعب أمام السنغال بهدفين بينما هذه محاولة هذه انطلاقة هنا عثمان هنا عثمان قوي الله ما هذه الروعة ما هذه القوة ما هذه المتعة. فرنسا تضرب الفايكنج والرسالة تصل للجميع. فرنسا هنا من أجل النجمة الثالثة نحن هنا لنغلق جرح الأمس بذهاب الغد نحن هنا من أجل اليوم الأخير نحن هنا نضرب الفايكنج اليوم ونتوعد كل من يقف في الطريق غدا كل من يقف في الطريق غدا هدف أول لمصلحة الديوك هدف أول للليبلو عن طريق عثمان عن طريق ديمبلي. يا سلام على المرور يا سلام على التصويبة يا سلام على الحطة يا سلام على فرنسا. نعم فرنسا تتوعد الجميع تتوعد كل من يقف في الطريق كل من يواجه فرنسا كل من يحاول الوقوف قوية. منتخب فرنسا يتراجع أوستيغارد بكرة عرضية خطيرة يا الله يا الله على الأرسن يا الله على من يعوض من لا يعوض في هذه المواجهة من يعوض هالاند كاد أن يسجل وكاد أن يكون خير من يعوض هالاند في اللقطة الماضية ولكن كرة تمرد إلى خارج الملعب. دوة والانطلاقة الكرة بعد ذلك واللمسة إلى كيليان، إلى كيليان في البعيدة يا كيليان، بل في القريبة يا الله يا الله، على سيلفيك يتصدى، سيلفيك يتحدى هنا من أمام كيليان الأولى، ردتها العارضة، بينما الثانية أبعدها إيجل سيلفيك. نعم كيليان مبابي في رأس شيء، كيليان كيليان يريد أن يسجل، يبحث اليوم عن 5 أهداف في المونديال. مرة أخرى هنا الارتداد الهجومي، كرة واصلة من اليسار ممتازة، في محاولة، في انطلاقة، في عرضية، في تسويب قوية، ولكنه كوني ثم تعود المحاولة ما زالت للمنتخب النرويجي. هنا أوستيغارد في الجهة اليسرى، بعد ذلك مرتدة الآن فرنسية، سريع المحاولة إلى كيليان مار، كيليان عدى إلى ديمبلي، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف التحول، شوف عثمان، الله المتعة، وما هذا السحر، وما هذا الفن، وما هذا الطرب، وما هذا البلندوري. ديمبلي ينفجر هنا في بوسطن ويسجل ثنائية للمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي. نعم يا ديمبلي، كلما مر الوقت ازددت سحرا، كلما تأملنا الجمال وجدنا كأجمل، كلما تأملنا الروعة وجدنا كأروع، كلما أدركنا الخيال وجدناك تتجاوز، كلما حاولنا وصفك عجزنا أكثر، عجزنا أكثر يا ديمبلي. ما هذه الروعة، ما هذه المتعة، ما هذه القوة، يخرب بيت القوة يا فرنسا، يخرب بيت القوة يا فرنسا. ثنائية هنا في هذه المواجهة من أمام النرويج، واحدة من روعة ديمبلي في اللقطة الماضية. السلام، نعم ديمبلي ثنائية، ديمبلي ثنائية من أمام المنتخب النرويجي. هنا المحاولة قوية، النرويج تقلص الفايكينغ، الفايكينغ نعم يعودون، الفايكينغ، والرد يأتي، والرد لا يتأخر، يقولون أيضا نحن هنا، نحن هنا يا فرنسا. نعم بالصف الاحتياطي يعودون في هذه المواجهة، يا لها من عودة سريعة تأتي في غفلة من المدافعين، المنتخب النرويجي يقلص الفارق ويعود في هذه المواجهة 2-1، يا لها من قمة، 2-1 يا لها من ضربة، 2-1 يا لها من تسويبة تأتي قوية. أوسكار يسجل، يغيب الأهداف ولكن الأهداف لا تغيب، تحضر للمنتخب النرويجي في المرات القليلة التي يخرج فيها المنتخب النرويجي من مناطق كرة. يا سلام على اللمسة، يا سلام على التمريرة، على العرضية، والعودة، والعودة لا مينيو يتصدى في آخر لحظة. نعم لارسون، لكن كرة تبعد من أمامه في اللقطة الأخيرة، تعود مرة أخرى هنا واصل بعد ذلك باتجاه عناصر المنتخب الفرنسي. شوف الحركة الشهيرة، تشجيع الأشهر هنا في هذا المونديال للجماهير النرويجية. كرة في نص الملعب هنا، بعد ذلك لمسة من أوليسي إلى كيليان، لكن أيضا التغطية موجودة، ترجع المحاولة هنا، أندري بيوركان، بيوركان يخرج بكرة بشكل ممتاز جهتي على اليسرى. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا التفاعل للجماهير النرويجية. كرة واصلة هنا باتجاه أورسنس، يتقدم من الجهة اليمنى إلى أوسكار بوب، أوسكار بعد ذلك عودة إلى الخلف، فولكنير يلعب كرة باتجاه أوستيغارد أو إلى الكرة، لكنها بعيدة جدا مرات إلى خارج الملعب. نص ساعة أولى مشاهدين متابعين في كل مكان هنا من بداية هذه المواجهة، فرنسا في اللقاء الثالث، فرنسا حتى الآن في رأس هذه المجموعة، بينما المنتخب النرويجي يأتي ثانيا. كرة واصلة هنا باتجاه عناصر المنتخب النرويجي، عائدة إلى الوراء مرة أخرى،
1: فولكونير يلعب كرتها أوستيغارد، لمسة بعد ذلك باتجاه أمامنا في نص الملعب، بيرك بيوركان في اليسار. تشعر المنتخب الفرنسي شوي حاول أو يحاول أن يهدر الرتم، يتراجع أكثر للخلف كأنها تشعر أنها استراحة محارب. منتخب الفرنسي يعود للوراء بينما النرويج الآن تسيطر وتقترب وتقترب يا لارسون وتقترب يا لارسون، لكن أيضا التغطية موجودة من جانب أوباميكانو. ممتاز أوباميكانو في التغطية. الكرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك لمايك مينيو، يلعب كرة هنا لاكروا في نص الملعب، واصل الكرة باتجاه كوني، يتقدم فيها كوني. شواميني لعب الأفضل حتى الآن، الأبرز حتى الآن، الأكثر لمعانا، الأكثر سطوعا هنا في بوسطن. كرة ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه تيو، يلعب كرة إلى كيليان، لمسة باتجاه دوي، إنهم يقتربون من الثالث. كرة واصلة إلى كوني، الضربة قد تأتي، الضربة قد تأتي في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت، يا عثمان حطها. مستحيل، لا مستحيل، أنت، أنت يا عثمان، أنت يا البلندوري، أنت يا ديمبلي. الهدف الثالث للديوب، المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث وديمبلي يسجل الهاتريك. مستحيل أنت يا عثمان، أعجوبة أنت يا عثمان، استثنائي أنت يا عثمان، تاريخي أنت يا عثمان، أسطوري أنت يا عثمان، عالمي أنت يا عثمان، غير عادي أنت يا عثمان. ما الذي تريد يا عثمان؟ ما الذي تريد يا عثمان؟ ديمبلي يسجل الهاتريك. نعم انتظروا كيليان، فإذا بديمبلي يظهر ويلمع ويسجل الهاتريك هنا. الحفاظ على الكرة ثم بعد ذلك عودة باتجاه أوستيغارد، يلعب كرة إلى هنريك فولكونير. يا الله يا الله على هفوة. فرنسا لا تحتاج هدايا، فرنسا لا تحتاج هدايا، لكن الهدية قدمت في اللقطة الماضية. حارس المرمى سيلفيك يتدخل في آخر لحظة، يتدخل في آخر لحظة. كرة واصلة هنا من الجهة اليسرى النرويجية، الآن محاولة عاطية ولكنها تمر إلى خارج الملعب. مرت شوف هفوة الدفاع في اللقطة الماضية، يعني منتخب لا يحتاج لهدايا أبدا أبدا إطلاقا. هنا في هذه المواجهة كادت أن تسجل كرة الماضية وتنتهي آمال النرويج، لكن الأمل ما زالت موجودة. المنتخب النرويجي يبحث عن التقليص، الآن كرة ملعوبة عرضية بالرأس ولكنه أوباميكانو. الآن الكرات المرتدة، الآن التحولات السريعة، الآن المهارة، الآن المرور من جانب أوليس، لمسة خطيرة، هنا المحاولة، هنا الرابع الرابع الرابع يا عثمان، لكن أيضا التغطية موجودة. يا الله الكرة ما زالت تلعب عرضية بالرأس من كيليان، لكنها تمر بعد ذلك مرت إلى خارج الملعب. ابتسامة كيليان، شوف الكرة التي ابعدها أوباميكانو بشكل ممتاز من خلال اللقطة الماضية، ابعاد كان موجود وبعد ذلك كرة جزري دويرة، لكن ايضا التغطية موجودة. ثم كرة تعود باتجاه كوني، يا سلام على المرور، يا سلام على الانطلاقة. كوني يحاول، كونو بالتمرية، الله على لمسة الفنان، الله على كرة القائد، تمريرة كيليان ولكن حارس المرمى يتألق صراحة. يعني لولا إيجل سيلفي في هذا الشوط لكانت ثقيلة، لكانت مؤلمة، لكانت موجعة على المنتخب النرويجي. هنا كوني أيضا حاب يستعرض شوي، حاب يستعرض شوي، حاب يتفنن شوي، حاب يسجل. على طريقته في اللقطة الماضية، لكن أيضا هنا حارس المرمى يتألق إيجين لاسيلفيك ويحرم المنتخب الفرنسي هذا المونديال. كرة إلى كيليان مبابي لكنها مرت، تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. ضربة مرمى هنا للمنتخب النرويجي. خلاص انتهى الوقت بدل الضايع، خمس دقائق انتهت هنا في ملعب بوسطن، في ملعب جيليت. صافرة حكم المواجهة إذا تنهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بثلاثية مقابل هدف من أمام النرويجي. يرحب باستراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني. أوليفير يعلن عن ضربة البداية لشوط المباراة الثاني هنا في ملعب بوسطن. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، الجولة الثالثة هنا من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، الواصلان معا إلى الدور القادم. فرنسا في صدارة هذه المجموعة حتى الآن بعلامة كاملة، بينما خسارة هي الأولى للمنتخب النرويجي. شاهد التغييرات للمنتخب النرويجي هنا مع بداية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. خطيرة الكرة باتجاه أوسكار، حول الكرة إلى الجهة اليمنى إلى أوسكار، هنا المرور، يا سلام على هذا المرور، على هذه المراوغة وعلى ركلة الجزاء. نعم لعب أوسكار، فنان أوسكار، رائع أوسكار، ممتع أوسكار، يصنع الفارق هنا مع بداية شوط المباراة الثاني بمهارة، يكسب ركلة الجزاء من أمام ثيو إرنانديز. هذه اللقطة وهنا السقوط. أوسكار، شوف أوسكار والمرور الجميل في اللقطة الماضية، بوب يحصل على ركلة جزاء، ردة فعل السيد سولباكر، وكأنه يعني يشير إلى أنه بإمكاننا العودة، بإمكاننا أن ننهض حتى ولو بالصف الاحتياطي، حتى وإن لعبنا بالأسماء الغير أساسية. ركلة جزاء الآن في شوط ثاني يبدأ بإثارة كبيرة، يبدأ برغبة نرويجية في العودة. فرنسا تتراجع في الدقائق الثلاث الأولى، بينما يفكر هذا الرجل في أن يسجل هدف الأول. هنا لارسون في مواجهة مايك مينيو، اهتزت شباكة مرتين في هذا المونديال، بينما يورجن ستراند لارسون مهاجم المنتخب النرويجي، من يعوض من لا يعوض؟ هالاند 6 أهداف مع منتخب بلاده في 28 مباراة، مهاجم كريستال بالاس في مواجهة العملاق مايك مينيو للمنتخب النرويجي، لإشعال المباراة مرة أخرى، لإشعال المباراة مرة أخرى، لإحياء الأمل للعودة للنهوض الفايكنج النرويج عن طريق لارسون، ولكنه الوحش مايك مينيو في اللقطة الماضية. السلام مايك مينيو، قال لا، مينيو يتصدى، مينيو يريد أن يكون الحارس الثالث المتوج في تاريخ فرنسا بالمونديال. أكيد دي شامبي بهذه الأسماء، بهؤلاء اللاعبين، بهؤلاء النجوم، بهؤلاء الموهوبين، بهؤلاء الفنانين. وهذا الفنان الآن أوليسي يلعب كرته في الجهة اليسرى، ما زالت عن طريق دوي، لمسة باتجاه كيليان، الله يا الله على كيليان، كيليان فرصة، شوف كيليان فرصة أنه يسجل. للمنتخب النرويجي. عودة عن طريق أوستيغارد مرة أخرى، يلعب كرة هنا أوستيغارد، لمسة طويلة في الجهة اليمنى، هذا هو أورسينيس في وسط ملعب المباراة بيرك، لكنها تمر تعدي إلى خارج الملعب. هذا الصوت أعتقد أنه الإعلان عن نتيجة المباراة الأخرى، بينما الكرة في محاولة للمنتخب النرويجي لتكليس الفارق، لتكليس يا أوسكار يا أوسكار يا أوسكار، ولكن رجل شوط المباراة الثاني مينيو، مينيو مرة أخرى من أمام لارسون في ركلة الجزاء، وهنا من أمام أوسكار أيضا يتصدى. يا له من شوط رائع، يا له من جدار فرنسي يقف في وجه الفايكينج، يقف في وجه لارسن ثم في وجه أوسكار يتألق. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، بعد ذلك لمسة ممتازة، تمريرة في انطلاقة، في برادلي، في رابع، في رابع، في رابع، ولكن ضاع الرابع، يتألق إيجيل سيلفيك في اللقطة الماضية. شوف التمريرة الرائعة مميزة، التمريرة الأخيرة من ديزيري دوي إلى باركولا، كرة فيها مشهد أخير هنا، لقطة أخيرة للمنتخب الفرنسي. كوني ترجع الكرة عن طريق نوسا من اليسار، مرور جميل من أمام مارو جوستو، ثم كرة تعدي. إذن يصبح ترتيب هذه المجموعة أن الترتيب لهذه المجموعة هنا: فرنسا أولا، نرويج ثانيا، السنغال ثالثا، عليها أن تنتظر أيضا السنغال، عليها أن تنتظر أيضا السنغال إن أرادت أن تتأهل كأفضل ثالث من خلال هذه المجموعة. العراق حتى الآن بدون نقاط في هذه المشاركة التاريخية الثانية بعد مونديال 86، بعد 40 سنة من الغياب. كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، مرة أخرى للمنتخب الفرنسي، واصلة عن طريق كوني، يلعب كرته إلى الجهة اليسرى تيو إرنانديز. تيو يقف على كرته بشكل ممتاز هنا للمنتخب الفرنسي. برادلي مر، برادلي عدى، برادلي مازال، برادلي بكرة عرضية بالرأس، الله الله على متعة فرنسا، على روعة فرنسا، على شاب فرنسا الرائع الفنان. هنا يسجل توي، توي يسجل الهدف الرابع، توي يضرب بالأربعة، إنهم يضربون الفايكينج، إنهم يضربون الفايكينج، والرسالة تصل للجميع، والرسالة تصل للجميع، إنهم يتوعدون كل من يقف في الطريق، كل من يقف في درب فرنسا. هنا فرنسا تسجل، هنا فرنسا تتألق، هنا فرنسا تتربع على صدارة هذه المجموعة بالأربعة. والفرنسي رائع الفنان، ما أروع، نعم إنه دوي، نجم باريس سان جيرمان ونجم المنتخب الفرنسي، يسجل رباعية لتوني فرنسا. هذه المواجهة بهذه النتيجة، بهذه الرباعية عن طريق ديزري دوي، ثلاثة من أمام السنغال، ثلاثة من أمام العراق، واليوم تضرب الأربعة. فرنسا لا تتفاهم، بل إنها تضرب بكل قوة، تضرب بالأربعة هنا في هذه المواجهة. 10 أهداف في دور المجموعات، 10 أهداف في دور المجموعات المنتخب الفرنسي. هنا يسجل دوي، إذن دوي يتألق بضربة رأسية للمنتخب الفرنسي. سيذهب بعيدا هذا الفرنسي، منتخب سيذهب بعيدا، منتخب الفرنسي بهذه النتيجة 4-1 من أمام منتخب النرويجي على رأسي وعلى صدارتي هذه المجموعه. يا احبائي متابعينا في كل مكان، هنا تنتهي هذه المواجهه مع ختام المواجهه. شكرا لكم، السلام عليكم.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 و بي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم اهلا وسهلا.
2: لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى ويؤدي فوضى ويعود لا يحتمل ابدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
2: احنا العرب احنا مهدي الديانات وليس لا في السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
4: كولومبيا البرتغال دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بين سبورتس ماكس 3 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

مستحيل يا الله الله الله. في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء.

كرة خطيرة يخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري ياسين العياري سجل في مرمى المنتخب

بالوغان بالوغان بالوغان على الدرتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان احد الاسلحة الامريكية والولايات المتحدة الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة.

يسجل جيوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر. جيوفاني رينا يسجل أمامنا هو في الدقيقة 7 الهدف الأمريكي الرابع.

ابوه هو انك عدل هو انك عدل هو انك اكد ان الطيقر قادر على العودة. منتخب كوريا يروي قصة فريق بلغ درجة عالية من النضج الكروي يستحق التصفيق.

سليفة والتسديد والهدف، الهدف الرابع للمنتخب الكندي، هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء، فينيسيوس يسجل، فينيسيوس يعدل النتيجة. خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر.

محمد صلاح في المساحة حلوة قوي. امام اطش اطش يا امام اطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف مصري. ايه الشخصية والهوية. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. لكن بص الجملة حلوة الجملة حلوة في لقطة من اللقطات المضيئة في هذه المباراة.

هذه كرة الفينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري طال الصبر طال الصبر يا السيباري. اسماعيل

لها شخصية محارب الساموراي. يصبرون يصبرون. ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة.

مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

يلانجا يلانجا يلانجا جول. أنتوني إيلانجا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد.

باقي هذه كورة جول جول جول جول جول. المنتخب الأسترالي يعود ليباغت من جديد بعد السيطرة واستحواذ.

ينقل كرة باتجاه كوندي، عودة لأوليسي، يا سلام يا سلام، الله. حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يسجل، لأنه الهدف ولأنه

ومن غيره هو هايدين. كل الأفراح للإجليس تبدأ.

الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق إيران كوندا. كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي، كانت الإمكانية لأردا كولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

الفارو، الفارو وتشافيز، الفارو مازال، الفارو وتوزيعة خطيرة، بابا بابا جول جول.

الكونغو الديمقراطية. أوزبكستان. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي ان سبورتس الإخبارية.
1: الجزائر

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

الذكريات والدموع والفرح. كأس العالم 23.

0: هذه محاولة كرة تلعب الآن. الله هيا بنا نفعلها.
1: Red card for Ben Bazwan. Oh, it's a red card!
2: التي لا تشبه كل الأيام، والبطولة التي تعتبر سيدة بطولات كرة القدم،

It's a lovely flick on,

0: لقاء الافتتاحي للعرب هنا في المونديال الأمريكي ثلاثي الأبعاد.
1: في سان فرانسيسكو حان للعرب قصوا شريط المونديال
0: والبداية العربية العناب القطري بطل آسيا.

0: اليسار هما العرضية راسي الله الله الله فوق المعلان اكتب هذا العنوان اكتب هذا العنوان قطر تخسر السبت وتتعادل الأحد التاريخية واليوم النقطة التاريخية النقطة التاريخية نقطة التاريخ
1: Please put your hands together
2: for today's superior player of the match. Viu Brasil! Viva Madre! Viva Madre! Viva Madre!
0: هنا صراع الكبار هنا قمة القمم هنا سيلتقي النجوم

0: Santos Alonso.
1: Vinny Jr. again. Vinicius Jr. lashes in the equaliser.
0: Assemble to Andy Lebraxi. Fibo Dola to Henry Fontana. الله حلو حلو باتيتا لكن بابا بابا بابا
1: رسلت مغربية أليسون شكرا لكم يا أبطال شكرا لكم يا أصول كنتم في موعد

0: الشباب ما بين اليابان وهولندا.
1: يلتقي كبرياء الكرة الأوروبية بالسحر الشرق الآسيوي

0: فيربيرغ والعرضية فرص يا الله فيرجيل فان دايك هيتس هيز تريد مارك
1: ناكامورا يستلم ناكامورا جول

لكم من مونتري هنا في الملعب الفولاذي العملاق في مدينة المكسيك مونتري. استمع تونس شو المونديال، ولكن بانتظار أن نعيش نجاح المونديال.

إسبانيا المصنف العالمي الثاني أمام المنتخب الضيف الجديد على كأس العالم منتخب

0: الدوري امام شلطش. شلطش يا امام، شلطش يا امام، شلطش يا امام، حلو يا امام. الله، هذا هدف مصري من شخصية من
1: هجم زعراء على الرصيف، بابا جول.

0: البطولة التي تتساوى فيها الأحلام ويمنح للمستحيل فرصة للظهور. ها وقد حان الميعاد لأن تحلق صقور السعودية في سماء المونديال.
1: And it comes. Vinicius saved by Alvarez. It's in. It's 1-1.
0: نقطة في رأيي ثمينة جدا للمنتخب السعودي في بداية هذا المشوار.
2: التاريخ متشابه والواقع كذلك متشابه.

0: ممتازة المحاولة تصويبه من الله الله التعادل لإيران.
1: ترتد الهجمة الآن للمنتخب النيوزيلندي. سيك يلقي الكرة في الأمام خطيرة لمسة خطيرة أكوك والتسديد جول جاستيان

0: all be about to change now. Berger to Nusa, support from Muller Wolfar, and in there was Haaland!
1: واحدة واثنين مهاري هذا اللاعب علي جاسر علي جاسر حلوة برشا وينك عماري وين حسين الضغط للعب أيمن حسين أيمن حسين حياك العراقي حياك حياك بابا حياك حياك العراقي حياك واحد واحد واحد واحد العراقي يمر من هنا العراقي يسجل هنا يا الله يا الله كرة ولا بالحلم أرض المتاحف أرض الحضارات آشور أو سومع أو بابل استعمل الله يديك توا هذا هدف ثاني بهذه الطريقة هذه يودي المدربين العرب الثمانية في المونديال مع استرجاع الكرة للخلف
2: كرة طويلة فرصة كبيرة والهدف الثالث يا الله يا الله تأتي رصاصة الرحمة والضربة القاتلة في المباراة
1: يعتبر انه الزمن صراع مع الارقام عرضية خطيرة البارك من الرينج اضرب كورة مش معكم الهدف الرابع للمنتخب النرويجي

0: راح راح راح هنا مر هنا مر تصويب الله الله سنكون معك إلى ما هو معقول بعدها عذرا يا ميسي بعدها عذرا يا ليو لا يمكننا السير معك إلى عالم الجنون إلى عالم المجهول يا الله
1: it on a dime. Messi flicks it ahead. Gonzalez chasing. Swings the cross through over Julian Alvarez. Look at the flexion high. From range. Big deflection! Got it home! That's two for Messi! The second leading scorer in the history of the World Cup now! And Argentina's talisman delivers yet again!
2: ميسي على جيب يسرى الكرة لي صعب الكرة ترجع لليو بابا بابا بابا جول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا هاتريك من ليو ميسي على الجزائر 3-0

0: شاب في المشاركة الأولى. وأول اختبار لألكسندر شاليغن حارس مرمى منتخب النمسا.
1: Romano Schmidt has put Austria in front with a terrific strike from distance.

أردنية، الفرحة أردنية.

0: إلى فيتينيا من بعيد من بعيد، عودة إلى الجهة اليسار، عرضية أخرى. الله
1: something good. Okay, so they go 2v1 here. Ocal.
0: That's interesting. Whistle! تصنع تاريخا لم يسبق لا بالمسمى القديم ولا

0: بعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي ضرب الجزاء، أخطأ مودريتش. الآن تدعو له يتقدم. الله الله، قال لا، قال لا ليفاكوفيتش. تقدم حارس المرمى، وعادة في ضربة الجزاء يتقدم الآن هاري كين والسجل، ومن غيره يسجل لهم، ومن غيره.
1: Vucevic forces it forward to Paterina.
0: يرفع كرة رايس، ظهر البطل من جديد. 2018 مع الله الله، يا للإثارة.
1: Chance here. It certainly is.
2: It's a brilliant break. Jude Bellingham tells you all he's at the World Cup.
3: Like a space for Antilo. Sakamar, Sakamar, Sakamar. He's the fourth.

ساحرة تسمو بروح الأوفياء. هكذا على الصوت ورفرف الأدعم خفاقا في سمائه.

0: الشخص والعرضية خطيرة تأتي والتصويب لكن بندى والهدف في الأول.
1: محاولة المراوغة بكرا التسديدة خطيرة وقول
0: بطاقة حمراء للأسف على همام الأمين.
2: Johnston stands it up, looking for Larin with the header. Brilliant save, but it's bundled in. And it's Jonathan David again.
0: Anishar بطاقة حمراء على عاصمة دبوك. السليبة والتسديدة والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي.
3: Still not fully clear. Schaffelberg across the face of goal, and it's
0: لمنتخب كندا صليبه والتسديده والهدف السادس لمنتخب كندا.
3: كندا secure their first ever win in a World Cup and they do so emphatically at the expense of Qatar.

سوا.

0: في ميدان بوسطن، حيث الظهور الثاني لمنتخب المغرب. اليوم يتجدد الموعد، فخذينا يا مغرب إلى أفق يراه البعض بعيدا ونراه نحن أقرب من نبض القلوب.
1: امشي يا اسماعيل، اسماعيل مبكر يا اسود.
2: شاي باري again.
0: يا غلاحي عز الدين، عز الدين، الله الله الله الله الله.
2: El Canoes into Scotland's penalty area. Shai Barry, it's off the bar.
0: يطلق صافرة نهاية الأحداث، يعلن انتصارا مغربيا على حساب اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

بنما. إنجلترا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بين سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: نبدأ العالم اليوم من نيويورك، المدينة التي لا تنام وعاصمة المال والإعلام والثقافة في الولايات المتحدة، مدينة تمتزج فيها الحداثة بالتنوع. تحتضن اليوم هذه المدينة الجميلة المباراة المنتظرة بين بنما وإنجلترا ضمن المجموعة 12، والتي تضم أيضا غانا وكرواتيا. وأذكر بأن بنما قد ودعت البطولة رسميا وإنجلترا قد تأهلت إلى الدور 32.
1: وبهذه المواجهة لتكرار ل 2018 والفوز الكبير إنجلترا ب6-1 بنفس المجموعة، وفي الوقت المتزامن هناك في فيلادلفيا مدينة ومهد الحرية والاستقلال للولايات المتحدة الأمريكية المواجهة الأخرى في نفس المجموعة، والتي تجمع ما بين كرواتيا وغانا عند الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة، بين سبورتس 2 ماكس.
0: من فيلادلفيا إلى ميامي، المدينة التي تجمع بين الشمس والبحر والحياة النابضة، وتعد واحدة من أشهر مدن فلوريدا، تتميز بتنوعها الثقافي وشواطئها الخلابة. تستضيف اليوم المباراة المنتظرة بين كولومبيا والبرتغال ضمن مباريات المجموعة 11، والتي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان. أذكر بأن كولومبيا قد ضمنت التأهل، وكذلك المنتخب البرتغالي.
1: ومن ميامي نذهب إلى أتلانتا عاصمة الجنوب الأمريكي، ومنتزه هناك الشهير مارتن لوثر كينغ في نفس المجموعة، المواجهة المنتظرة ما بين الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان ضمن مباريات المجموعة 11، والتوقيت المتزامن لكلتا المباراتين في الساعة 2:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة على بين سبورتس 4 ماكس.
0: كانساس سيتي إحدى أبرز المدن في قلب الولايات المتحدة، والتي تشتهر بتاريخها العريق في موسيقى الجاز وشغفها الكبير أيضا بالرياضة. اليوم تحتضن هذه المدينة الجزائر أمام النمسا ضمن مباريات المجموعة 10، التي تضم أيضا الأرجنتين والأردن، بانتظار إن شاء الله التأهل للمنتخب الجزائري ليلتحق بمصر والمغرب.
1: وضمن مباريات نفس هذه المجموعة، المجموعة 10، هناك في دالاس المدينة الرياضية الكبيرة وهذا الملعب الضخم مباراة أخرى، والضمان فيها موجود إن كان الأرجنتين بطلة العالم بضمان التأهل كمتصدرة وضمنت التواجد في الدورة 32، ستواجه الرأس الأخضر، فيما الأردن في مشاركة الأولى وقد ودعت في مباراة لذك ولصناعة ومصالحة الجماهير في الساعة

0: ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. هذا البرنامج الذي سنتحدث فيه عن النسخة الحالية من المونديال الكندي الأمريكي المكسيكي. وفي حلقة اليوم سنتحدث عن 28 منتخب قد ضمنوا التأهل إلى دور 32، 5 منتخبات عربية قد ودعت البطولة للأسف، وبانتظار المنتخب الجزائري اليوم ماذا سيفعل، ونأمل أن يلتحق بالمغرب ومصر إلى دور 32. أهلا بكم وأهلا بك محمد.
1: أهلا بك نتالي. وفعلا العديد والعديد من المواضيع المحيطة بكرة القدم اليوم الأخير في الجولة الثالثة والأخيرة، وبعدها سوف ينطلق الدور 32 من كأس العالم. نرحب بما نتحدث عن الفن وعن المواهب وعن الإبداع، الفنانة التشكيلية سارة الهيل يا مرحبا بك، والفن والإبداع هو حاضر وبوجودك سنتعرف أكثر.
2: يا هلا والله فيكم، أنا كثير مسرورة بوجودي هنا معاكم.
0: نورتينا يا سارة.
2: النور نوركم.
0: إذن مشاهدينا نذكركم بأبرز المباريات التي لعبت يوم أمس والنتائج.
3: مباراة من أجل الصدارة والأولى التي تجمع المنتخبين على مستوى بطولة كأس العالم.
4: Still Dembele.
5: ما هذه الروعة، ما هذه المتعة.
4: Here's an immediate chance. What a response! And what a game we've got on here. Dembele. Oh, he has a World Cup hat trick. And it's taken him 32 minutes to get there. Kept his feet, Oscar Bob, and now he's gone over and Norway have a penalty. France have four. Desiree Doué right at the end.

رسمي هذه المجموعة العاشرة

0: فانكوفر ستاديوم التي تستقبل هذه المباراة بين المنتخبين البلجيكي ونيوزيلندي.
1: نيوزيلند have let it bounce and it's been costly. De Bruyne, pinpoint accuracy.
0: هذه المحاولة لكنها تولى

0: إذن المواجهات في هذه المجموعة التاسعة أيضا انتهت واتضحت الأمور من تأهل ومن غادر ومن سوف يواجه في الدور 32. نذكر بهذه المواجهة التي كانت ستحدد الصدارة هناك في بوسطن بين النرويج وفرنسا وانتهت بنتيجة 4-1 للمنتخب الفرنسي، وكان هدف الأول لفرنسا لعثمان ديمبلي بالدقيقة 7 وكان لديه هاتريك في 20 والدقيقة 2. يصبح عثمان ديمبلي ثالث لاعب يسجل ثلاثية لفرنسا في كأس العالم بعد فونتان وإمبابي في كأس العالم بشكل عام، وثاني أسرع ثلاثية في تاريخ كأس العالم تم إحرازه بعد 32 دقيقة. النرويج عن طريق ثياو أوسكارد في الدقيقة 21 وبعدها توالت الأهداف عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 32 وبالهدف الرابع كان عن طريق ديزري جوي في الدقيقة 4 من الوقت بدل من ضائع، وبذلك فرنسا تتأهل وتتصدر المرة الرابعة على التوالي لمجموعتها وستواجه بذلك سعيد. هنا الجماهير الفرنسية الفرحة بهذا التأهل والدور 32 قد حسمت الأمور. النرويج ستواجه كوت ديفوار.
1: وفي مواجهة أخرى السنغال أمام العراق 5 أهداف. إذن حبيب ديارة افتتح التسجيل للمنتخب السنغالي مبكرا عند الدقيقة 4، طرد من جانب المنتخب العراقي للاعب ريبن سولاقة مبكرا، هذا الطرد أثر على مجريات المباراة. إسماعيل سار أضاف الهدف السنغالي الثاني عند الدقيقة 56 ومن ثم أضاف زميله فاب جاي الهدف الثالث عند الدقيقة 59 وعاد اللاعب ذاته وجاي ليضيف الهدف الثاني له والرابع لمنتخب السنغال عند الدقيقة 71 واختتم المانندية الخماسية السنغالية عند الدقيقة 82. وأذكر بأن هذا اللاعب قد دخل بديلا في هذه المباراة. السنغال تأهل بشكل رسمي إلى دور 32 بينما العراق ودع منافسات البطولة مبكرا.
0: فعلا بهذه النتيجة التي تعتبر هي الأكبر لمنتخب أفريقي والفرحة السنغالية المشروعة بعد مباراتين أوليين كانتا في المحك ولم تكن بالمستوى ومغادرة أسود الرافدين بعد هذه النتيجة بالخمسة والمباراة 4 ومن ثم بالثلاثة 12 هدفا تخرج العراق من هذه البطولة والفرحة العارمة للاعبي المنتخب في هذا التأهل. وهنا الحارس طبعا فوزينيا الذي يزداد الحساب الانستغرام الخاص به بدأ ب50,000 وبعدها أصبح الآن 17 مليون ب40 عاما، فلا يوجد أي داعي لأن يعني بعد الاعتزال خلاص انفلونسر أمور واضحة
1: جاهز. وأيضا نذكر بأن قد يعني والدته كانت حاضرة في هذه المباراة من المدرجات بعد أن ذهبت إلى الولايات المتحدة.
0: فعلا المباراة الأخرى بين إسبانيا والأوروغواي هذه المواجهة انتهت بفوز إسبانيا بغوادالاخارا بهدف واحد عن طريق أليكس باينا، ومن ثم المباراة الأخرى بين مصر وإيران.
1: إذن مصر وإيران تعادل هدف لمثله، هذا التعادل أهل المنتخب المصري إلى الدور 32 لأول مرة بتاريخ مشاركات مصر، بينما إيران ما زال هناك أمل ضئيل أن تتأهل. افتتح التسجيل مبكر محمود صابر عند الدقيقة 7 ثم عادل رمين رضانيان. النتيجة لإيران عند الدقيقة 14. هذه هي الاحتفالات المصرية بعد هذا التأهل التاريخي للمنتخب المصري بعد غياب طويل وانتظار، وأخيرا مصر في دور 32
0: وستواجه المنتخب الأسترالي. هناك الفرحة في سياتل واشنطن وهنا الفرحة والتهنئة من ساديو ماني اللاعب السنغالي للمنتخب المصري لأفريقيا. إذن أيضا في نفس المواجهات ونفس المجموعة المواجهة التي جمعت ما بين نيوزيلندا وبلجيكا، هناك في فانكوفر في كندا المباراة انتهت ب5-1. بدأت البلجيكا بالأهداف عن طريق توسار في الدقيقة 28، وبعدها كان نفس اللاعب عاد ليحرز الهدف الثاني لبلجيكا، وبعدها في الدقيقة 66 جيفن دي بروين ليحرز الهدف الثالث لبلجيكا، ويعود لوكاكو ليحرز الهدف بعدها الرابع في الدقيقة برأسية في الدقيقة 84، وقبلها أيضا لبلجيكا كان الهدف بالدقائق المقبل وقت الضائع، ونيوزيلندا أحرزت هدفا واحدا عن طريق إليا جست في الدقيقة 84، والهدف الثالث له في البطولة، وفي الهدف الخامس تم إحرازه في الدقيقة 4 من الوقت بدل من ضائع عن طريق ألكسيس.
1: نتابع وإياكم الطريق إلى النهائي. إذا حسمت الأمور بالنسبة للجولة الأولى والثانية وأيضا الثالثة بانتظار المواجهات اليوم لمعرفة من سيواجه من في الدور 32، وبطبيعة الحال منتخبان عربيان يتواجدان في هذا الدور، المغرب والمنتخب المصري. أذكر بأن 5 منتخبات عربية قد ودعت، وبانتظار المنتخب الجزائري ماذا سيقدم اليوم
0: أمام النمسا. فعلا بانتظار لهذه المواجهات المختلفة في الدور 32، شاهدنا الإبداع والفن والكرة لترايونا التي تمتلك 3 أمواج، هو كأس عالم مليء بالألوان والإبداع، لذلك صار وجودك معنا هو كان لديه هذا المعنى. كيف بدأت معك فكرة أن تكوني رسامة وأن تدخلي هذا المجال؟
2: إحنا طبعا كلنا في أيام المدارس وإحنا صغار يعني عندنا مثل حصص رسم نقعد نرسم، بس أنا ما فكرت أن في يوم من الأيام، فكنت أرسم عادي حالي حال أي طلبة أو أي اللي موجودين يعني معاي بالكلاس، فما فكرت ولا مرة أني ممكن أطور هذه الحاجة. وأصلا عموما بعد ما خلصت المدرسة انشغلت بالجامعة، انشغلت بالشغل وانشغلت وتركت الرسم سنين، أنا تركتها سنين وناسيتها أصلا. بلشت سنة 2018، هني في سنة 2018 أول مرة كأني أمسك القلم، هنا بلشت أتعلم الرسم يعني خطوة بخطوة، شلون أرسم، شلون أعمل سكتش، بعدين شلون أبتدي ألون، شلون دمج الألوان. بس ما توقعت أني أنا رح أخذ الرسم إلى اتجاه ثاني، هو تحول من هواية إلى كارير، يعني ما توقعت أني ممكن أوصل يعني للي وصلته وأخذه بجدية مثل ما أنا الحين ما أخذ الرسم. ف2018 أنا أقدر أقول هي بدايتي، هي أنا اللي أول مرة أتعلم اللي هو الرسم الاحترافي.
1: وبدأت بالرسم الكرتون وثم انتقلت إلى الواقع، حدثنا أكثر عن بدايتك وكيف تم هذا الانتقال.
2: تمام، أنا كثير أحب الكرتون وكثير أحب السينما والأفلام وغرامي يعني، فأول حاجة فكرت أرسمها قلت خلني أرسم الكرتون. أنا أحب الألوان بشكل عام، والألوان إحنا نحصلها أكثر شيء بالكرتون، لأن الكرتون عندنا يعني مثل ما تشوفون ألوان نيون خلط، أقدر أخلط الألوان كثر ما أبي، ما في قاعدة هنا في الرسم الكرتوني، ما في قواعد، فكل ما كان أصلا الألوان كثرت وكل ما كانت أقوى كل ما صار أحلى. فمن رسم الكرتون أنا أصلا بلشت أرسم أول حاجة الشخصيات اليابانية اللي هم الأنمي اللي موجودين بالمانجا، بعدين تطورت أخذتها للبوب آرت اللي شفتوه أنتوا الحين في رسوماتي. فهذه بداياتي، أنا انعرفت أول حاجة كرسامة كرتون، حتى المعارض اللي كنت أشارك فيها كنت أرسم كرتون، أنا ما وصلت الواقعية لحد الحين أصلا ما جربتها حتى،
1: فما بشكل تدريجي
2: أنا ما أعرف أصلا إذا كنت يعني أعرف أرسم الواقعية ولا لا، ولا فكرت فيها. بس بعدين قامت تجيني يجوني يعني من الناس يقولون لي طيب ليش ما ترسمين، أبغي حد مثلا يرسم صورة معينة، أبغيش ترسمين منظر، أبغيش ترسمين خيل. فأنا في البدايات كنت أقول لا لا لا, لا. كثرت لا يعني عندي، لأني أنا خلاص أشوف نفسي كأني أرسم كرتون. بس بعدين قلت خلني أجرب. لما بديت أجرب أول حاجة رسمتها هي البورتري، عجبني يعني كان عالم جدا مختلف عن الكرتون. الكرتون فيه ألوان وكذا يعني غريبة، بس لما جيت أرسم الواقعية لا، الواقعية شوية أنت ملتزم بالواقع، هذا هو الفرق بين الكرتون وبين الواقع
0: فعلا.
2: هنا فانتازيا، عالم فانتازي مهما تحط فيه هو خيال.
0: لكن هنا سؤالي، أنا عم بسمعك سارة اولا شو درستي؟ ما هي دراستك؟
2: انا تخصصي هندسه كمبيوتر.
0: هندسه حاسوب.
2: يعني هندسه ما له علاقه ابدا،
0: ما له علاقه في الموضوع الرسم
2: ابدا.
0: حتى تعلمتي الرسم لانه بالاخر في قواعد.
2: صحيح.
0: انا يعني كلنا نؤمن بانه الفنان لديه الموهبه، لديه الابداع، لديه الفكر، وانت اللي ما تقومين به هو اكثر خيالي اكثر من انه قواعدي.
2: صحيح.
0: لكن من وين تعلمتي؟
2: هني في 2018 انا كنت حابه، يعني شفت احنا نوصل مرحله في حياتنا نبغي هوايه. انا كنت محتاره شنو ممكن اسوي، لان يعني احنا انا قزرت مثلا اقول عمري كله ادرس، تخصصت هندسه حاسب، اشتغلت في الاي تي، بس في الاخير انا وصلت انا ما عندي هوايه، ما عندي حاجه يعني اقضي فيها وقت فراغي. فكنت ادور على حاجه، فقلت ليش ما يعني ليش ما اجرب ارسم، اشوف وايد ناس يرسمون، اشوف كثير رسامين. تذكرت وانا ايام المدرسه لما كنت ارسم كنت استمتع بهذه الماده، فقلت خلني اجربها. فلما بديت اجرب هي كانت صعبه، ما عرفت ارسم ولا ضبط ولا حاجه، بس لما شفت نفسي استمتع. الحلو في الرسم ان الغلط متعه، يعني مهما تغلط هو متعة، لأنك ليش الحين قاعد أفكر شلون أصلح الغلط. فأقعد أشوف أتعلم تكنيكات، بديتها صراحة باليوتيوب، بديت أشوف مثلا صور أحاول أصلح يعني الأخطاء، لأن هي كانت عبارة عن أخطاء.
0: لأنه أنت فنانة عصامية تعتبر، عمرك رسمتي جداريات؟
2: ولا مرة رسمت جداريات.
0: حنشوف جداريات.
2: ولكن
1: من الفنانة سارة سنتابع أو سننتقل إلى فنانة مكسيكية محمد رسمت جدارية مختصة بكأس العالم
0: وفازت. متابع.
3: My name is Stephanie Leal. I'm from Mexico. I am a graphic designer and artist.
4: Yo soy Betirre y soy artista visual aquí en el East End en Houston.
3: To be a woman and representing women in sports to me is an incredible opportunity.
4: Es un privilegio la oportunidad de combinar ambas pasiones, el arte y el fútbol.
3: Now the Houston FIFA committee was looking for local artists in Houston to create a poster that would represent the World Cup. It was about 100 contestants, and to be selected was pretty amazing.
4: Cuando ellos ven mi obra de fútbol, me dicen, oye, el próximo año se viene el Mundial, ¿les gustaría hacer algo contigo? ¿Te gustaría? Les dije, claro. Después me dicen, oye, el proyecto es un mural en este muro. El diseño tenía que ser representativo del East End, de esa área y del Mundial. Así dije, bueno, vamos a pintar los 9 equipos que van a jugar en Houston.
3: The poster I created was inspired obviously by the city of Houston, what it means to me. You'll see elements like a cowboy hat. You'll see a soccer ball that has a Texas outline and he's throwing the H, right? And that for Houstonians is just the way we show the pride.
5: Thank you all for being here today to celebrate the conclusion of the Eastern Gateway mural.
4: Y el diseño es sobre esta área que está unida por un listón de tipo de ADN, que está compuesto cada listón con los rieles de los trenes que están aquí en esta área, que son muy prominentes, y las olas del puerto de Houston. Ese listón une los jugadores y los elementos de cada país que están entre uno y el otro.
6: They have created a vibrant landmark that reflects the creativity, culture, and spirit of our community.
4: El astronauta es la parte que conecta a todos, es dorado y está como alcanzando las hojas, las flores de magnolia, que son parte del parque magnolia aquí de esta área. Entonces es todo sobre Houston, East End y el Mundial.
3: To have the World Cup in Houston is something incredible, and I'm happy that the world will get to experience and have a different view of the city.
4: Espero que la gente pues se lleve esos recuerdos de Houston. Y es una ciudad joven, entonces creo que es una ciudad innovadora en este momento, que espero que la gente pues recuerde eso de Houston.
1: إذن من هذه الجدارية والفنانة المكسيكية نعود إلى الفنانة سارة. سارة، يعني أنا ومحمد شاهدنا هذا التقرير، بالنسبة لنا رسم جميل، جدارية جميلة، لكن من وجهة نظرك كفنانة ما الذي ميز هذه الرسمة؟ طريقة دمج الألوان، حدثينا أكثر على ما شاهدتيه الآن.
2: هو رسمها جدا جميل لأنه هو واقع، هو الواقع اللي احنا نعيشه الحين. هي اربطت الواقع بالرسم، فلما واقعا او الحدث هو احلى حاجه، لما الفنان يربط اي حدث تمر فيه مثلا أي دولة ولا أي مثلا أي بطولة ولا أي حاجة يربطها، هنا الناس يحسون في كونكشن اللينك هذا.
0: ليش ما تعملي سارة جداريات؟ يعني أنا أنت قلتي ما بعمل، ولكن هو قرار شخصي ولا ما بيستهويك الموضوع؟
2: يعني شوف أنا دوم أنسأل ليش ما تسوين جداريات. أنا أعمل لوحات مقاسات كبيرة، يعني أعمل 3 أمتار وطالع مثلا، أو ممكن بين 3 أمتار 3.5، فهذه أصلا تعتبر أصلا رسمة كبيرة. بس أنا ما فكرت أني أنا أعمل جدارية وقتها، لأن مثل ما قلت لك أنا بلشت 2018، فحسيت أني لا أحتاج يعني شوية وقت علشان أتعلم التقنيات. الحين أشوف نفسي لا يعني ممكن أروح، ممكن أخوض هالتجربة.
1: طيب سارة، نتحدث عن كرة القدم والرسم، لو طلبت منك التعبير عن أجواء كأس العالم، كأس العالم هنا في قطر لأنك كنت حاضرة، ماذا سترسمين؟
2: كأس العالم كان حاجة خيالية، يعني شفنا شعوب أول مرة احنا نقابلها، أول مرة احنا نتعرف عليهم، هم أول مرة يتعرفون علينا. شفنا يعني أن صار في توحد بين يعني احنا كلنا توحدنا، الجمهور نقول احنا الجمهور العربي كأننا صرنا احنا ايد واحدة، صار ما يفرق عندي من اشجع، كلنا نشجع بعض، المهم ان احنا يعني جي يعني ان كلنا احنا كأننا صرنا تعرفين جيش واحد، مو مهم من نشجع، المهم ان يعني فريق عربي يوصل.
1: لما بدك ترسمي لوحة شو ابرز اشي؟
2: اول حاجة ارسم قطر، طبعا علم قطر هذه اول حاجة انا ارسمها، ممكن احط حاجة تعبر عن الضيافة في قطر، يعني ممكن أرسم الشعوب العربية هذا أهم حاجة عندي، وبعدين الشعوب مثلا دول العالم أرسمهم مترابطين في لوحة واحدة.
0: أنا عندي كثير أسئلة والله، فحنحاول بسرعة نطلع هذه الأسئلة، ولكن أنا سألتك عن كل شيء، عن جداريات، عن اللوحات، ولكن أكيد ما رسمت على الوجوه، ولا رسمت على الوجوه؟
2: على الوجوه رسمت، بس رسمت على الأطفال.
0: ما أكيد أطفال الكبار بيخاف. خلنا نشوف هذه البرازيلية ماذا رسمت، بس أطفال ولا كبار هناك في كاليفورنيا؟
7: Like when I start to do the painting face and the fans, especially for the Brazilians, and not for the Brazilians too, for the other fans, is about the passion, about how much they love to be here, how much soccer, Brazil be like a religion. They love to be here, they love celebrate the country, they love have the flags all over, and the face, and the t-shirts. When they come for me for paint, like the fans, they ask flags, they ask like just this way, but most of the time it's just the flags. And I suggest too, like some glitter, the color of the flag. I suggest like a Brazilian flag, we have stars, just the stars and the colors. And this is the process, and I can use my creativity. Most of them let me, I do whatever I want. Flowers with the colors, I love the flowers. Love the flowers with the flag, they love it. I did a big flag and a kid. Take me so much time for do because he wanted full face with a flag. And was beautiful but was so difficult. And I did the one girl, one Brazilian girl, she was pregnant and was her first child. And then I ride in her belly my first World Cup for the baby, and I put the name of the baby and the Brazilian flag. Was very nice, was very happy, and I was very happy to do too.
8: I will be there.
7: You find it is. It is, because it's not very easy to do painting face. It's not easy. You need to have a little technique. You really need to work hard. I train a lot, and I studied the techniques, how I the right paint, the right brush, the right paint. And it's because of this, is not a big community, but we are good community that do the painting face.
0: يعني فعلا حتى أثناء التقرير قالت لنا سارة نعم أرسم أطفال، لكن الكبار سألتها ليش، لأنها قالت لازم يعجبوا الولد الصغير، حتى لو بقى تقول خلاص روح الماما
2: صحيح.
0: بس لكن هي حكت أنه موضوع صعب ليس بالسهل، ولكن صح. أنت قلتي بأنني لم أرسم الرسم الواقعي، تأخرت كثيرا، حتى أنه أكثر من مرة تمت يعني نصيحة من الجميع أن تجربي، عندما جربتي أتقنت جدا ما ترينه يوميا وهو رسم الفرس الحصان العربي الذي كان فعلا إبداع للشيء الواقع الذي تقنيه.
2: صحيح. شوف أنا لأن أنا كثير يعني
0: أنا سوري عم بقاطعك بس أنت هون دمجت الواقع مع الخيال.
2: أنا صحيح صحيح الخيال لازم موجود عندي أنا يعني صعب أني أنفصل عن الخيال وأرجع للواقع. فبس هنا شوف يعني هذه الأعمال لا هذه واقعية مثل ما تشوف هذه الخيول اللي موجودة هنا لا هذا خلاص التزمت بالواقع وإحنا لازم نلتزم بالواقع يعني.
0: بس بتبيعيهم هدول؟
2: طبعا هذه للبيع.
0: في هدايا
2: أنا كثير أشارك في معارض يعني في
0: عملت حالها مسامتني انت
9: خلص ما في لك هديه بس لي
0: ايه تفضلي ايه طيب تفضلي طيب على المعارض
9: يعني في فنانين كتار لما منشاهد رسم لإلهم انه احنا بحكي من منظوري انه انا مش فنانه بلاقي ممكن خطوط عشوائيه شغله انا ما فهمتها فبحاجه اني اقرا اكثر عن هاي اللوحه عشان اعرف عن شو بتحكي او شو الفنان كان بيتخيل عشان رسمها. بالنسبه للفن اللي انت بترسمي هل بحاجة إن الواحد يقرأ عن رسماتك؟ هل بحاجة إنه يتحدث معك أو يشوف شو الهدف منها؟ وما الرسالة بالعادة اللي بتختاريها لما بترسمي أي لوحة؟
2: الصراحة أنا من النوع اللي ما أحب أشرح لوحاتي، أحب اللوحة هي تتكلم عن نفسها. فأنا لما أرسم أرسم حاجة فيها خيال ولكن مفهومة، يعني الشخص لما يوقف ما يحتاج يعني
9: بتكون واضحة
2: واضحة، ما يحتاجون يطلبون جيبوا الرسام علشان يشرح لي هو شنو يقصد، هي واضحة. فأنا ما أحب أتكلم كثير عنهم، فأخلي اللوحة موجودة وأترك الخيال يشتغل ولكن هي في نفس الوقت واضحة.
0: فعلاً أنه ربما كل شخص يفهمها بالطريقة التي تناسبه.
9: أنا هذا الرسم اللي أنا بفضله
0: وهذا هو الفن الإبداعي. ولكن سوف أسألك أيضاً عن أشهر مجموعاتك كما قرأت It's a Small World. صح؟
2: صحيح.
0: مزجتي ما بين الشخصيات الهوليوود والشخصيات بغيرها، كيف أتت لك هذه الفكرة؟ وأنها هي أشهر مجموعة لإلك فنية.
2: مثل ما قلت لكم من البداية أنا كثير أحب الأفلام وكثير أحب السينما، فأنا في نفس وأحب الكرتون، فقلت أنا ليش ما أدمج بين شخصيات السينما مع الشخصيات الكرتونية في لوحة واحدة؟ ونجحت الفكرة. أنا ما توقعت يعني في البداية أن مثلا ممكن يعني الأصداء اللي جات عليها كثير كبيرة بشكل أنا ما توقعتها، ما توقعت أن الناس ممكن يتقبلون يعني الدمج. فحتى لو تلاحظ يعني اللوحة نفسها فيها ألوان مختلفة بعد، عشان كذي يعني أنا أشتغل أكثر شيء بالميكس ميديا. اللوحة نفسها فيها ألوان زيتية، فيها ألوان أكريليك، فيها اللي هو السبراي، الرش بالسبراي، فيها حبر كثير اعتمد على الحبر في الرسم، ما تحس فيه بس هو موجود، عشان كذي تشوف الألوان مثلا واضحة وقوية لأن في تكنيكات كثير أنا اعتمدها في لوحة واحدة.
9: طيب سارة قلتي لنا بأنك بدأت الرسم من الكرتون ومن ثم إلى الواقع، أيهما أسهل بالنسبة إليك وإيش حبيتي أكثر، لقيتي حالك فيه أكثر؟
2: في شوفي في حاجة في الأمتع، أنا ممكن أقول لك اللي أستمتع فيه أكثر هو الرسم الكرتوني، كثير أستمتع فيه لأن أنا أستمتع بخلط الألوان وكثير أحب الألوان النيون، الألوان القوية هذه ما تحصلها برسم الكرتون. الرسم الواقعي لازم أكون ملتزمة بالواقع، يعني أنا ضبطت الاثنين الصراحة، ضبطت الورق الواقعي وضبطت الكرتون. الأمتع لي اللي هو رسم الكرتون، الأسهل لي هو الواقعي
0: فعلا.
9: طب إذا حكينا لك أنه محمد ترسميك شخصية كرتونية مين رح تختاري؟
2: أنا أحس يعني إحنا عموما الفنانين بشكل عام على طول ندمج ندمج الحاجة اللي نشوفها قدامنا برسمة.
0: طيب
2: هذا شيء احنا
0: شو دمجتي
2: انا على طول حسيتك شيء شخصية من شخصيات البوكيمون.
0: لا لا لا لا لا بيكاتشو يعني بكهرب ولا
2: لا مش بيكاتشو يعني في شخصية يعني انا حطتها ببالي
0: بس احكي لنا
2: هو تنين هو تنين
0: تنين
2: بس هو كيوت
0: الحمد لله يعني زبطها بالاخر. ونتالي
2: لا نتالي احطها فيري مع وينز في غابة
0: جنية يعني.
9: شكرا
0: جنية طلعت بالآخر. طيب إذا نذهب إلى الفن، والفن متصل بالأغاني والموسيقى والتراث، والأغاني الفلسطينية والتراث الفلسطيني كان حاضر
9: كانت حاضرة رغم أن فلسطين لم تشارك في كأس العالم ولكن دائما حاضرة لدعم المنتخبات العربية. نتابع
10: منتخبات الثماني إن شاء الله ما ينسى لساني إلهم لأغني الأغاني لكل العرب هالأشعار العرب.
11: منذ انطلاق كأس العالم لم يكتف الفلسطينيون بدعم المنتخبات العربية من المدرجات أو خلف الشاشات، بل امتد هذا الدعم إلى الأغنية الشعبية الفلسطينية.
10: قالوا الدور ساري سالم أنضن السيف الحازم اللي عالم والمش عالم إنه السعودي مثل النار.
12: هي رسالة محبة للشعوب العربية، بنعبرهم عن محبتنا من خلال الكرة من خلال الفن. هاي رسائل سامية ممكن تصل للقلوب، وأهم فيها إنها عفوية بتبين قديش الناس متفاعلة فعلا.
11: الفنون التراثية حضرت بكلمات مواكبة وألحان مألوفة تحمل رسائل الدعم والمؤازرة للمنتخبات واللاعبين العرب في المحفل العالمي.

0: العدم بيهموش.
1: وإحنا بنغني ما نشعر به، لذلك أنا شعوري كصهيب شعور جزء من شعور الشعب الفلسطيني، وشعور الشعب الفلسطيني جزء من شعور الشعب العربي. فإحنا بنكون نغني بالساحة الحداية اللي بنغنيها، بجزء أنا أكون حزين بتلاقي الغناء حزن، مش لحالي بكون حزين، كل الناس حزيني، في فرح بتلاقي الغناء في فرح.

الزجل والحداية وغيرهما من ألوان الغناء الشعبي التي ارتبطت لعقود بالهوية الوطنية والمناسبات الاجتماعية وجدت في المونديال مساحة تعبيرية جديدة بعدما وظفها فنانون فلسطينيون في مقاطع غنائية حماسية واكبت البطولة.

0: ليش ما نغني للي بيحبونا؟ طبعا
1: عربي ودمي عربي وبغني عن ما حبي والشعب العربي شعبي.
2: الفنانان شادي البوريني وصهيب الجماعيني يعدان من أبرز من تبنى هذا الأسلوب من خلال محاورات زجلية مرتجلة يقدمانها في الحفلات والمناسبات كما هنا في عمان، حيث لم يتوقف حضور هذه الوصلات الفنية عند حدود فلسطين، بل تجاوزها ليحقق انتشارا مليونيا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

0: وحشني علي علوان.
1: هو يعني كأس العالم حديث الشارع الآن وحديث العالم كله، وحدث عظيم، والمنتخبات العربية بكأس العالم موجودة، اللي رحل بنتمنى له في الموسم القادم انه يكون له نصيب ويكون للنهائي وياخذ لقب، واللي موجود نتمنى له التوفيق.
0: اختارنا بعشرين وثلاثين منتخبنا فلسطين بكأس العالم بيبين ان شاء الله ينول الانتصار.
2: فعلا هو هذه الأغنية بهذه الزجل الرائع تمت الاستجابة له، لأنه ميسي لن يشارك أساسيا أمام التعمري في مباراة منتظرة بين الأردن والأرجنتين.
3: الأردن والأرجنتين. المواجهة الأصعب بالنسبة للمنتخب الأردني الذي ودع منافسات البطولة مبكر قبل هذه المواجهة، ولكن أعتقد أنه سيتعلم الكثير هذا المنتخب من هذه المواجهة، مواجهة فعلا صاحب لقب 2022.
2: فعلا، لأن هذه المشاركة الأولى وقد ضمن تأهل الأرجنتين لملاقاة الرأس الأخضر. ولكن من منا لا ينسى الأهداف الجميلة التي أحرزها الراحل مارادونا في عام 86 وهناك في المكسيك، الجداريات والرسم كان حاضرا لتخليد هذه الذكرى.

0: في أحد أحياء مكسيكو سيتي الشعبية وتحديدا في حي تيبتو الشهير تعود إلى الواجهة قصة قد تكون من أكثر الحكايات غرابة في تاريخ كرة القدم. فالقميص الأزرق الذي ارتداه دييغو أرماندو مارادونا خلال مباراة الأرجنتين وإنجلترا في مونديال 1986 والذي تقول عنه بعض الروايات إن بدايته كانت من أسواق تيبتو الشعبية. المخرج البريطاني المقيم في المكسيك فيدل ماكابي تناول هذه القصة في فيلمه الوثائقي والذي يبحث فيه عن حقيقة وصول القميص التاريخي إلى المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة الشهيرة.
1: The story itself feels very punk. You know, they had to come up with something in two days. They stitched on their own badges. They ironed on American football numbers. That's why the numbers are glittery. So the whole thing feels like it could only happen in the 80s. Or, you know, if you think about nowadays, football teams have three different shirts, three different pairs of boots, three different tracksuits. But the idea that these guys went to Tepito, bought a shirt, stitched on their own badges, and were able to play a game is incredible.
0: ويشير الفيلم إلى أن المنتخب الأرجنتيني احتاج بشكل عاجل إلى قمصان زرقاء قبل مواجهة إنجلترا لتقودهم الروايات إلى أسواق تيبتو.
1: And I'm a huge Maradona fan, but I'd never heard of this story, so I went to the market and started speaking to people. People were really friendly and open. But what was interesting is even here in Mexico City, people aren't sure whether this story is true. So it made me more enthusiastic to get to the bottom of the truth.
0: وللترويج للفيلم أنجزت الفنانة المكسيكية أنا شويا جدارية ضخمة لمارادونا في وسط العاصمة.
2: Esa historia me parece súper importante como para visibilizar pues los comerciantes y sobre todo como la resistencia, ¿no? Que del barrio, o sea, la resistencia de las personas que siguen acá en Tepito resistiendo ante el sistema, ante este mundo tan caótico, tan consumista y ellos siguen acá, ¿no? Existimos las personas precarizadas y que somos muy importantes, ¿no? Sostenemos realmente el mundo, estamos sosteniendo este mundial de cierta forma también, ¿no? O sea, no solo es la FIFA.
0: وبين الحقيقة والأسطورة تبقى قصة قميص مارادونا الأزرق جزءا من سحر مونديال 86 وربما شاهدا على أن إحدى أشهر لحظات كرة القدم بدأت من أحد أسواق مكسيكو الشعبية.
3: ذكرى تاريخية الراحل مارادونا في هذا الكأس في هذه البطولة التي لا تنسى بأهداف الرائعة اليد الإلهية والهدف الأسطوري أمام إنجلترا لن تنساه المكسيك كافة. ولكن عندما ندمج الكرة بالمانجا أول من فعل ذلك هم من صنعوا المانجا اليابانيون
4: صح.
3: وكابتن ماجد ما نعرفه كعرب هو تسوباسا الآن الكل يابان تتحدث بأنه الرؤية تحققت بأنه بحلقة من الحلقات وهي كانت من الحلقات الأخيرة بأن تسوباسا أو الكابتن ماجد يلاقي البرازيل وتتفوق اليابان حينها في هذا الأمر. الآن هو ما يحدث فعليا على الواقع. كيف هذا الربط بما أنك تتابع المانجا منذ الصغر تجدينه واقعيا كما أنت تدمجين في فنك الواقع مع الخيال؟
4: كابتن ماجد ما في حد ما يحبه, كلنا كنا نتابعه من الصغر. فهذه أول رسمة بالأنمي أنا رسمت الكابتن ماجد. بس شو اللي سويته, دمجت معاه الخط العربي يعني رسمته وحطيت معاه يعني خلفيته الخط العربي على أساس أدمج بين ثقافتنا العربية وبين الثقافة اليابانية. وما توقعت أنه راح يلاقي يعني أصداء كثير عالية, كثير حبوا الدمج بين الشخصيات اليابانية. عملت شخصيات ثانية مش بس كابتن ماجد, بس ضربت في كأس العالم 2022 بشكل أنا حتى ما توقعته من الأجانب نفسهم.
5: طيب سارة, هل بتتذكري أول لوحة رسمتيها؟ شو كانت؟ مين الشخصية؟ وليش رسمتيها هاي بالتحديد؟
4: هاي اللوحة يعني هي موجودة عندي في المرسم, أنا معلقتها. بس ليش معلقتها؟ السبب اللي مخليني معلقة علشان أشوف شلون بديت وشلون صرت الحين. هي اللوحة أنا بالنسبة لي يعني أبدا ما أتقبلها أبدا, يعني مو حلوة. بس يعني حطتها على أساس أن هي كانت شخصية يابانية لبنية يعني رسمتها وموجودة عندي بالمرسم. فالتكنيك كثير يعني ما أقول لك أن كله غلط، الرسم غلط، القياسات غلط، كل حاجة فيها غلط هي بشكل عام، بس مخليتها أنا.
3: لأنك أنت شفتيها هيك لأنه نظرة الفنان، ولكن ما ترضيها وما يكون موضوع مختلف. فهذا هو الفن، هو ليس فقط بالريشة والرسم، أيضا في أرضية الميدان النقاش ما بين فنانين عظيمين في كرة القدم، إن كان ميسي أم مارادونا. من يفضل الذين تم استفتاؤهم؟
6: Porque veo que es más completo que Maradona. O sea, un jugador mucho más versátil que Maradona.
7: Tremendo jugador, fanática él, Messi.
8: Bueno, de toda la carrera sería Messi porque si hablamos de mundiales, Maradona es el rey.
9: Maradona.
10: Messi.
11: ¿Por qué?
10: Porque Messi is the goat.
12: Oh, Messi, absolutely. Messi.
13: Messi, Lionel Messi on top. Everybody needs to root for Lionel Messi.
14: Messi o Maradona?
15: Messi.
16: Más actual, lo conozco más. Maradona no me tocó, me tocó muy poco.
17: Me pusieron Diego en homenaje a Diego Maradona.
18: Digo que Messi, pues porque es el que conozco. O sea, no me tocó Maradona, entonces no sé.
19: Messi. He's better. Messi.
20: Porque a mí me gusta no solamente lo que hace dentro de la cancha, sino también afuera.
21: Messi o Maradona. Messi, toda la vida Messi.
22: Porque yo he visto más a Messi desde mi época, entonces Messi. Nunca pude verla a Maradona.
23: No me tocó Maradona, entonces Messi.
14: ¿Messi o Maradona?
24: Messi y Maradona.
14: Messi y Maradona, bien, me gusta. ¿Por qué?
24: Y porque los dos son argentinos y los amamos los dos, Dios.
5: إذن ميسي أم مارادونا؟ المعظم قال ميسي. سارة، ميسي مارادونا؟
4: ميسي.
5: محمد،
3: مارادونا، لأني أنا كبير بالعمر فعاصرته. نذهب الآن إلى بوستن حيث تتواجد مراسلتنا نيرفانا العبد. نيرفانا، مرحبا بك، أين تتواجدين بهذه الرائل؟ يعني في خناة تطلع، بس في شي فوقك ألوان وفي حدا معك، الباقي عندك.
5: نيرفانا، قبل ما تجاوبي، ميسي أو مارادونا؟
3: خافت، ما مش هيقع عليك.
25: يعني جيلين مختلفين ناتالي، مارادونا، لكن في بوسطن بالمناسبة فوكسبورو في بوسطن شهدت آخر ظهور للأسطورة مارادونا على ملعب فوكسبورو، وآخر هدف لمارادونا. ربما سأختار مارادونا لهذا السبب. إذن مرحبا بك كيدان، مرحبا بك ناتالي، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عندما وجدت أن ضيفتكما الكريمة تتحدث عن الفن التشكيلي، ذهبت لأبحث عن مكان يتخصص بشكل أو بآخر في هذا الموضوع، فأنا هنا في Greenway Artisan Market، فهو يتحدث عن العديد من الفنون، ليس فقط الفنون التشكيلية. فالفنون التشكيلية بالنسبة للكثيرين توجد في المتاحف، لكنها لا تنتهي في المتحف. هنا هو فن يمتد إلى الشوارع ويمنح فرصة للزائرين لكي يستمتعوا بالتسوق، وأيضا رؤية حرفيين أو فنانين يستخدمون أو يحولون المواد الخام إلى أشياء لها قيمة حقيقية. إذن معي هنا ليسا لتحدثنا أكثر عن هذا الفن، هو فن الريزن. سنتحدث وسنتعلم أكثر عن هذا الفن. First of all, Lisa, thank you for having us.
26: So, can you tell us more about the هل بإمكانك أن تخبرنا عن فكرة الريزن؟ الريزن أصبح في السنوات القليلة الماضية فن شعبي، وبالنسبة لنا هناك الكثير من التغييرات التي حصلت على هذا الفن، وهناك تمثيل لألوان، وكل لون من ألوان الطيف يجب أن تمثل في هذا الفن. أنا أقوم بمزج هذا الفن وتمثيله على الخشب، وكل ما ترونه هذه هي أعمال يدوية، ونحن نستعمل الكثير من القطع التي تعبر عن كل ثقافتنا وعن أشياء كثيرة. من الذي ألهمك هذا الفن؟ أنا أحب المحيطات، ومن ثم فأنا أحب دائما أن أمثل أعمال الخاصة بالمحيطات على اللوحات التي أقوم بتصميمها، ومن ثم كما ترون هناك الكثير من الأشياء والأحياء المائية التي أمثلها على هذه اللوحات. أخبرينا عن القطع التي تبدو صعبة في صناعتها والتي تبدو سهلة في صناعتها. بالنسبة للأعمال الكبيرة هذه تكون صعبة للغاية وتأخذ وقت، وهناك بعض القطع التي نقوم بصناعتها والقطع الصغيرة التي ترونها خلفك، وهذه إلى حد ما معقدة للغاية رغم من أنها قطعة صغيرة وتحتاج إلى الكثير من العمل. شكرا جزيلا، أنا سعيدة بانضمامك لنا وسعيدة بهذا الحديث معكم، وأيضا وأنا سعيدة بالحديث معك. شكرا جزيلا.
0: كما تحدثت الفنون متواجدة، الفنون التشكيلية، الفنون البصرية، وكل الفنون، الجميع يتسوق، الجميع يحتفل ويستمتع بعطلة باسم في استضافة المباراة اليوم آخر يوم في دور المجموعات، غدا دور خروج المغلوب.
5: نيرفانا الحمد لله أخذتينا على معرض جميل بعد المعرض السيء اللي أخذتينا عليه، أسوأ معرض للفنون.
3: نعم والله أنا حاولت التغيير.
0: فكرة
5: بس أنا نعم. رح أشارك
0: يعني سارة. متحف الفن السيء لا أحد يزوره، أنا زرته.
3: نيرفانا
5: أخذتنا جولة،
3: بعتلك الآن على موبايلك على الواتساب صور للفنانة التشكيلية التي معنا سارة الهيل. بما أنك أيضا معك فنانة فطولي موبايلك وريها الصور اللي عندها وخليها ما تحكي لها مين، تعطينا رأيها على الهواء كفن، وإذا طلع مش كويس هنقطع عليها الخط.
0: ما أحكي لها
5: قبل ما نيرفانا تفرجيها الصور. بالمناسبة نيرفانا أخذتنا في بداية حلقات العالم اليوم على أسوأ معرض للفن ببوسطن.
4: يعني هو في معرض سيء؟
5: في معرض سيء، تخيلي.
0: صعب كده.
3: وين؟ ما في واتساب عندي؟ أكيد لا، أكيد ما في شبكة. لا وصلك هلأ بشوف. لا وصلك الصور.
0: مين؟
3: وصلوا صح؟ وريها للضيفة.
0: وصلت.
3: أيوة وريها للضيفة.
0: أوري المين؟
3: للضيفة اللي معك.
0: الضيفة؟
3: لا أنا بدي نأخذ رأيك.
0: What do you think about this؟
4: الرسامة.
1: Beautiful.
0: Yeah. So what do you think it symbols for?
26: ماذا تمثل؟ أعتقدنا ماذا تمثل؟
1: I don't know.
26: لا أدري حقيقة. ربما تمثل الطاقة أو تمثل شيء ما. سأريد رأيك أيضا في.

0: عشان ما أفاجئك على الهواء مرة ثانية. كل الشكر لك نيرفانا من بوستن في
1: هامل هامل كده
0: عملي بلوك كامل أريح للاثنين. إذا نعود إلى سارة سارة ها ما بتعرفك لا بتعرفك جبت لك رأي يعني دي اتش ال على السريع
2: توصيل أسرع دي اتش ال
0: على الهواء. لا وهذا دليل بأنه فعلا الفن لا ما له أي لغة أي دين أو أي هوية صحيح. أو جنسية. الفن فن شعراته عبرت عن ما ترى.
3: وحدثينا عن المعرض اللي موجود هون في قطر, حكيتي لي في معرض في لوحات لإلك.
2: حاليا أنا يعني أغلبية لوحاتي أكون أشارك مثلا في معارض اللي هي معارض مؤقتة وأطلع منها مثلا, أو معارض شاركت في ميلان شاركت في دبي كانت لي معارض هناك. حاليا عندي في الصيف يعني عندي في معرض الحوش في اللؤلؤة حاليا حاطة لوحتين هناك.
0: فعلا بالانتظار. ايضا انت كنت في كاس العرب لديك معرض في كتارة على ما اظن.
2: نعم.
0: ارجع لك حتى نعرف عن هذا الموضوع. وانت شو قصتك انت والقهوه؟
2: عشق.
0: ها حنرجع عن العشق لانه والله جاي بالي قهوه
3: بس
0: جبتي معك شيء ولا
2: لا؟ ما جبت.
0: عندك محل قهوه صح؟
2: عندي.
0: ها شفتوا. اذا نشوف بالحديث عن القهوي والمقاهي دائما في مباراه الجزائر الاردن كانت ممتلئه, كيف عاش الاردنيون هذه المواجهه؟
4: كرة القدم بالأردن حياة, والآن مع وصول منتخبنا الوطني إلى كأس العالم وتحقيق الحلم زاد هذا الشغف. وكرة القدم بالأردن مثل ما قلت أنا إنها هي شغف وحياة حاليا للشعب الأردني.
5: أنا محمود عمر محمود شلباية, لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات. تأهلنا لكأس العالم والنتائج السابقة بكأس آسيا والبطولة العربية كان لها أثر كبير إنه كل الشارع, وتأهلنا هسه حاليا في كأس العالم أثر على الشارع بجميع النواحي, جميع أطياف الأردنيين صاروا يتابعوا, حتى اللي ما كان يتابع صار يتابع كرة قدم, لأنك أنت كمان تشارك بمحفل عالمي زي كأس العالم, الكل بتابعه الكل بتطلع عليه.
6: مراد رزق المصري, أنا صحفي رياضي من 22 عام. أول مرة الشعور الشعبي هلأ وأنت بتنزل على الشوارع وبتشوف شوف مختلف أطياف المجتمع, الناس عم ترتدي القميص المنتخب بفخر علام الوطن, حالة الالتفاف الشعبي اللي حاصل هذا, إنه أنا أول يعني أنا مش أقل من دول الثانية وأنا عم بشوفها, وأنا مش مجبر أشجع دول أجنبية لأول مرة بحياتي, أنا بدي أشجع منتخب وطني, بدي حتى لو روحنا مبكرا, حتى لو حققنا نقطة واحدة, حتى لو اتفقنا بهدف, أنا كل شيء عماله بتحقق بحس إنه هذا إشي خاص فيه مش أي حدا ممكن ينتزعه مني.
4: في بلادي الجماهير تنتظر كأس العالم كل 4 سنوات, والآن المنتخب الأردني حاضر بكأس العالم, إذن راح يكون الفعاليات كبيرة, المقاهي الشوارع المهرجانات, حدث عالمي ينتظره الجميع.
7: كرة الهدف الثالث التعميس وحده.
4: إنه حلم وتحقق, المشاعر لا يمكن توصف, الفرحة لا يمكن توصف. الآن أنت في أكبر محفل في كرة القدم وهو كأس العالم, فالآن الأردن بين الكبار.
6: ودائما كنا نشعر إنه إحنا نستحق نكون موجودين بكأس العالم, واحنا بنشاهد كأس العالم, يعني شوف احنا بنحكي في منتخبات موجودة دول, طب احنا يعني مش احسن منا, احنا ليش ما كناش موجودين يوما ما, والحمد لله تحقق هذا الموضوع.

كيف لما تشوف انه علم بلدك قاعد بيرتفع بالولايات المتحدة كأحد المنتخبات المتأهل لكأس العالم وأول مرة؟ يعني شعور فخر كبير لنا كان انه نشوف علم بلدنا بهاي المناسبة.

0: يعني هي مباراة ضد الخبرة اللي هم الجزائر والطموح اللي هو منتخبنا.
1: وأخيرا شوفي أحلى من هيك شعور، هذا أحلى شعور ممكن يحسه أي مواطن أردني.
2: يعني أفخم شعور في العالم، لا يوصف. إن شاء الله يفوز الأردن 2-1.

0: اليوم أمام النمسا نتحدث عن منتخبين يمتلكان نفس الرصيد. المنتخبين اليوم فقط مطالبين بالفوز بالنظر إلى النتائج وأداء المنتخب الجزائري أمام المنتخب الأردني الذي عانى نوعا ما. نتيجة كانت متقاربة بين منتخب يمتلك تاريخ في كأس العالم ومنتخب يشارك لأول مرة. كيف ترى حظوظ المنتخب الجزائري أمام النمسا؟ نتحدث عن منتخب له باع طويل في كأس العالم وتاريخ طويل.
1: في البداية برحب بكم واشكركم على الاستضافة. بالتأكيد المنتخب الجزائري يخوض هذه المباراة بذكريات أليمة في مونديال 82، يطمح إلى تحقيق الفوز أو الاكتفاء بنقطة ليتأهل إلى الدور 32. المباراة هتكون صعبة لكلا المنتخبين، كلاهما يبحثان عن تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى الأدوار الإقصائية. المنتخب الجزائري قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الأردني، ولكن مباراة اليوم أمام النمسا هتكون مباراة صعبة.
2: فعلا انت عارف ليش فريد كنت ضيفا معنا اليوم، حتى نفرح معك بمصر ونحكي عن الجزائر، لأنه هو مزدوج العشق إن كان للجزائر أو كان لمصر. عندما نقول النمسا والجزائر نتذكر، دعني أقول، فضيحة خيخون، ما حدث هناك في خيخون 82 لا ينسى، الكل اعترف فيه، النمساويون الألمان والجزائريون كانوا في أوج عطائهم. الآن تتكرر، ولكن أغلب من يلعب الآن لم يكن مولود في ذلك الوقت.
3: المباراة التي انتظرها الجزائريون أكثر من غيرها، كيف لا، وهي التي أطلق عليها أكبر مواجهات الثأر في نهائيات كأس العالم فيفا 2026، بالنظر إلى موعد غير شكل ومسار منافسات كرة القدم قبل 44 عاما، وتحديدا في مونديال 1982، عندما تبادل لاعبو النمسا وألمانيا الغربية الكرة دون أي رغبة بتغيير نتيجة تؤهلهما معا وتقصي المنتخب الجزائري. وكان هذا السبب الرئيس للتوقيت المتزامن على مستوى لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، التي ستكون الموعد لمعرفة حصاد المجموعة العاشرة لكلا المنتخبين.
4: Amura sarà difficile, dobbiamo vedere ancora oggi, sarà difficile che sarà pronto per domani, tutto il resto della squadra dovrebbe essere pronta, verifichiamo ancora stasera nella partita, ma i giocatori sono pronti, sono convinti che possiamo fare e andare avanti in questa competizione. È acqua passata e nuove generazioni non penso che sanno tanto di queste cose.
3: بعد تسديدة يتيمة تجاه مرمى الأرجنتين في الجولة الماضية، قد يجري رالف رانغنيك تغييرات هجومية لزيادة الفاعلية، ومنها منح الهداف التاريخي لمنتخب النمسا ماركو أرناوتوفيتش موقعا أساسيا في تشكيلة اللقاء، وهو الذي شارك كبديل في مواجهتي الأردن والأرجنتين.
5: No matter who wins is definitely qualified, so this is the really the interesting thing about this game, but I think it's 44 years ago. None of the players were even born at the time, and I don't think that this has anything to do with the outcome of the result tomorrow.
3: حصاد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكل من الجزائر والنمسا سيحدد مسار المنافسة لأحدهما أو كليهما في الأدوار الإقصائية، التي سيسعيا لتأمين الوصول إليها أولا قبل التفكير بهوية الخصوم في المحطة القادمة. من داخل ملعب مدينة كانساس، إبراهيم خضرة، بي إن سبورتس.

0: إذن مشاهدينا، عدنا بكم بالذاكرة إلى عام 1982 والمباراة التي غيرت مسار كرة القدم ونظام كرة القدم بالكامل. فريد، الآن أصبحت مباريات متزامنة في نفس التوقيت.
1: أكيد، يعني كان في واقعة شهيرة، يعني فضيحة خيخون في مونديال أسبانيا 82 اللي غيرت

0: نظام البطولة واللوائح، إن قام المباراة الأخيرة في توقيت واحد لعدم التلاعب. نعلم جيدا أن المنتخب الجزائري قدم بطولة قوية في ذلك الوقت، في استطاع الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 2-1، وخسر أمام منتخب النمسا بنتيجة 2-0، وجاءت المباراة الثالثة أمام المنتخب تشيلي واستطاع المنتخب الجزائري الفوز بنتيجة 3-2. وعلى المنتخب الألماني لازم من هو يتأهل.
1: نعم، ولكن أذكر يعني أنا وأنت نتذكر هنا اللاعب الألماني هورست هوربش الذي أحرز الهدف في الدقيقة 10. القصة كلها بأنه خلال 80 دقيقة التي تلت لا توجد أي تسديدة على المرمى. نتذكر فقط هذه الفضيحة التي كلاهما اعترف بها.
0: أكيد يعني كان المونديال ده أنا كان عندي سنة يعني ما
1: عرفنا بس عمره 45.
0: فجاءت الفرصة للمنتخب الجزائري لرد الاعتبار، والفأر من هذه الفضيحة يكفي المنتخب الجزائري أنه يحقق التعادل من أجل التأهل، لأنه يكون عنده 4 نقاط. ولكن بالتأكيد المنتخب الجزائري يطمح إلى تحقيق الفوز لرد اعتباره وأيضا للتأهل عن جدارة، خاصة أنه عاد بقوة خلال الجولة الماضية بالفوز على المنتخب الأردني.
1: يعني أنت كان عمرك سنة، ولكن المنتج نبيل كان عمره 10 سنين، فيتذكر بأن الحكم أحضر قائد الفريق قائدي الفريقين وقالهم ما الذي يحدث، لماذا لا يعني تلعب الكرة صح يعني. فكان حاضر النبيل، ونبيل طبعا جزائري، فأكيد هذه الذكرى لن ينساها لما حدث بفضيحة خيخو.
2: فريد، بالحديث عن المنتخب الجزائري في ذات الوقت كان الجيل الذهبي للمنتخب الجزائري، ماذا ينقص الجيل الحالي لأن يصل إلى أدوار متقدمة، دعني أقول في البطولات الكبرى وفي كأس العالم تحديدا؟ نعلم أن المنتخب الجزائري غاب عن نسخة قطر وعودة بعد غياب نسختين قطر وروسيا، يعني 12 عام يعود المنتخب الجزائري وليس الجزائر التي اعتدنا عليها في كرة القدم.
0: المنتخب الجزائري

0: إذا الفيل اختار الجزائر يعني الله يستر، كنت بتمنى يختار النمسا لأنه كل توقعاته غلط، فنتمنى التوفيق اليوم للمنتخب الجزائري وأن نشاهده في دور 32 برفقة مصر والمغرب.
1: فعلا بالانتظار لهذه المواجهة المهمة بإعادة 82. نذهب الآن إلى فقرة وسائل التواصل الاجتماعي، أبرز ما عرض فيها الفرحة المصرية التي كانت كبيرة وكبيرة جدا بعد التأهل الأول والتاريخي لمصر. فرحة كبيرة للمصريين. فريد احكي لنا عن الكواليس، وين كنت حاضر مع مين وشو عملت؟
2: المباراة؟
1: لا ولا شو؟ انت كنت حتلعب معهم يعني ولا؟ ما خبرني.
2: لا اكيد المباراة كنت حاضرها في البيت، لان كانت توقيت الساعة 6 الصبح. طبعا اكيد كانت المباراة ممتعة، ساعدت بأداء
1: صحيت كل البيت بصوتك ولا؟ ما احكي لنا كواليس، هاي كواليس؟ طيب فريد خلاص.

0: روح اللي بعده معنا.
1: إذا من فرحة المصريين بعد هذا التأهل التاريخي للمنتخب المصري ننتقل لنتابع استقبال حافل للمنتخب الفرنسي.
0: لحالك حضرتها؟ لا.

0: إذن المنتخب الفرنسي بصدارة هذه المجموعة وبالعلامة الكاملة 9 نقاط لهذا المنتخب، أعتقد أنه كشف عن نفسه من أبرز المرشحين للوصول فعلا إلى المباراة النهائية.
1: من أبرز المرشحين، شو المعلومة بتحكيها كنتي؟
0: لما لا تتوج باللقب.
1: إذا من هذه المعلومة إلى معلومة أيضا مهمة، بأن الرأس الأخضر إنجاز التاريخي، أول منتخب من 2010 يتأهل لأول مرة ومن ثم يصل إلى الدور 32 كأصغر عدد سكان. رقصتهم، فرحتهم، نتابع.

إذن فرحة كبيرة لمنتخب الرأس الأخضر، خاصة بعد المشاركة التاريخية والظهور الأول لهم وأن يصلوا إلى دور 32. من هذه الفرحة ننتقل إلى التجديف النرويجي الذي اعتدنا أن نشاهده، لكن هذه المرة بالطريقة الفرنسية.

فعلا التجديف كان اليوم أرجنتينيا، يجدفون بأيديهم، هنا يجدفون بأقدامهم. نذهب إلى ريان شرقي الذي يجدبه مهما كان المنتخب، يجدبه زي النادي. متابع.

0: إنفانتينو في زيارة إلى النشامى، وكان الشماغ الأردني حاضر معه.
1: بالشماغ الأردني وباللغة العربية يلا النشامة. ننتقل الآن إلى مصور سنغالي، حتى لو تدخلوه إلى كندا فهو حاضر بالتصوير ولكن طريقته

المباراة المنتظرة بين النشامى أمام المنتخب الأرجنتيني، الجماهير الأردنية دعت أن ميسي لن يشارك في هذه المباراة، والدعوة كانت مستجابة لأنه لن يكون ضمن القائمة الأساسية لهذه المباراة. نتابع توقعات بالنسبة لهذه المباراة المنتظرة.

0: إذن 3 للأرجنتين مقابل هدف للمنتخب الأردني. نتمنى التوفيق للمنتخب الأردني في آخر ظهور لهم في النسخة الحالية من كأس العالم. فقرة أبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتهت.
1: فعلا الكثير من اللقطات تحدث في كأس العالم على محيط هذه الملاعب، ومنها أن تصادف الموسيقى في مؤتمر صحفي. ما هي ردة الفعل؟
2: Depois começar outro mundial
3: não a cantar,
2: não. Eu tenho microfone, mas também não.
3: Can you please stop the music? Yeah. This is a new.
2: Não.
3: Este é para não.
4: Let's.
2: Não é bom.
3: Mas tão bom isso.
2: Muito melhor, hein? Sara Correia, não temos Sara Correia, ou Marisa?
4: Não, eles estão vendo, eles estão
2: vendo.
0: Será que me ouvem? مراسل بين سبورتس بلال جيزة متواجد منذ بداية البطولة في مدينة غوادالاخارا المكسيكية. محمد، آخر ظهور لبلال كان معنا في مطعم مكسيكي وكان يعرفنا على الفطور المكسيكي.
1: حسيت تحكي آخر ظهور إنه هنشوفه بعدين. لا إن شاء الله بنشوفه، ولكن إن شاء الله ما يكون وقع. طلع شو صار معه بلال جيزة، فرحوا فيه كتير المكسيكيين.
5: يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال أوروغواي أوروغواي أوروغواي يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال
0: نتمنى السلامة لبلال يا
1: والله
0: محمد.
1: بلال
0: لازم نطمن عليه،
1: ولكن أحيانا الوزن لما شفت الوزن زايد شو له كويس إنه ما بحدا بيقدر يرفعك. فبلال لا، تم رفع الأكتاف. لا جميل جميل، السلام عليك يا بلال. طبعا تحدثنا عن توقعات الفيل للجزائر، الأردن مع الأرجنتين، ما تتوقع؟

0: إذا الفيل كان واقعي واختار المنتخب الأرجنتيني الحاصل على التتويج في نسخة مونديال قطر 2022، المنتخب الأرجنتيني وصل إلى 6 نهائيات توج باللقب 3 مرات. مباراة أخرى اليوم منتظرة.
1: أنا زعلان من الفيل، يعني لا مش واقع الفيل، هو حسب وين في أكل أكثر من الآخر يعني هذا هو.
0: لا أعتقد واقعي.
1: لا لا لا لا الأردنيين حيبيضوا اليوم. نذهب الآن إلى إنجلترا ستواجه بنما، وأكبر نتيجة تاريخية كانت في 2018 عندما فازت عليها ب6-1. كيف يستعدون؟
2: I think there's obviously one big aim and that's to take the trophy home to win the World Cup.
3: I feel we're ready to go. We're happy to play an intensive football.
4: We conceded that second goal just before the half. He just told us to let the shackles off. Recover now and obviously just look forward to the next game.
5: We've watched a lot of Ghana over their last 2-3 games. But a game we're taking very seriously, a game we want to win.
6: Very frustrating. Credit to them. Couldn't quite break them down. Even with all the corners, all the possession, it's not the end of the world. It's 4 points, puts us in a good position, and then for Panama, rest, recover, and go again.

0: إذن بالانتظار لهذه المواجهة ما بين إنجلترا وبنما، بنما ودعت، ولكن نتذكر بهذه النتيجة ما حدث بأكبر نتيجة في تاريخ إنجلترا ب6-1 في 2018. الآن الأمور تتكرر ولكن بصيغة مختلفة، إنجلترا حاضرة في الدور القادم وربما تريد أن تعزز الحضور في الصدر.
1: أكيد المنتخب الإنجليزي قدم نسخة متميزة حتى الآن من ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للوصول لأبعد نقطة في هذه النسخة. منتخب البنما يعني منتخب لم يظهر بصورة جيدة، وأكيد هتكون مباراة يعني متميزة للفريق الإنجليزي أنه يقدر يحقق الفوز وانتصار بنتيجة كبيرة، ومنتخب البنما يريد أن يترك بصمة خلال مشاركته الحالية.
0: نذهب إلى مراسلينا في مدينتين مختلفتين مستضيفتين لمباراة كأس العالم، نيويورك وميامي. كان باسل طبال أو حتى إبراهيم خضر، مرحبا بكما. أبدأ معك إبراهيم، طائما الأجواء اللاتينية حاضرة، لكن هذه المرة المأساة الإنسانية كانت حاضرة في الزلزال الذي حدث في فنزويلا بدرجة تصل إلى 7.5. المتطوعون والكل يتحدث عن كيفية إمداد العون لفنزويلا، ماذا لديك؟
2: بالفعل محمد، هذا الزلزال الذي ضرب فنزويلا قبل يومين كان هزة قوية على إثرها هناك العديد من الوفيات، وهنا في الفيفا كانت التداعيات وفي كأس العالم كانت مباشرة، سواء في المباريات التي وقفت دقيقة صمت على أرواح من توفوا في هذا الزلزال، أو حتى أثناء التدريبات لعدد من المنتخبات لا سيما منها لأمريكا الجنوبية. هنا في أحد ضواحي مدينة ميامي هناك مجموعة من الفنزويليين ومن أمريكا الجنوبية بشكل عام الذين تجمعوا بشكل عفوي من المتطوعين بدأوا يجمعون التبرعات لإرسالها لفنزويلا. كما تعرف في أمريكا في ميامي الجالية اللاتينية بشكل عام كبيرة جدا، ومعنا هنا بعض من يشرفون على هذه المهمة اليوم. بيانفينينوس
3: أختيسم، أنتم تقومون بشكل دائم وتقومون بحملة من أجل جمع التبرعات لفنزويلا. نعم، بعد الزلزال الذي حدث قررنا أن نقوم بهذا الأمر، ونحن نشعر بما يشعر به أهالي الضحايا، ومن ثم نحن حاولنا أن نساعد، وهنا وبفضل الكثير من الناس التي تأتي وتتبرع بفضل الأطباء، ونحن نقوم بجمع الطعام وجمع أيضا الأدوية، وسنحاول بعد ذلك أن نجمع كل ما نستطيع جمعه ونحاول إرساله إلى فنزويلا. بالنسبة لكم، هناك الكثير من الناس التي تتبرع وهناك كثير من المتطوعين. نعم، نحن متطوعون، هناك الكثير من المتطوعين، وهذا الأمر من أجل بلدنا ووطننا، ونحن نشعر بهذا بما حدث، وهو أمر صعب للغاية، ومن ثم نحن حاولنا أن نشارك بطريقتنا من أجل مساعدة بلدنا، وهذا الأمر أمر طبيعي، ومن تبرع نحن نشكره للغاية، ولكن أين نذهب؟
2: محمد وناتالي، هنا هذه الشاحنات بعد قليل سيتم وضع كل هذه التبرعات ونقرأ.
3: أين سترسلنا هذه الشحنة؟ نحن بعد ذلك سنرسلها إلى المنظمة، وبعد ذلك المنظمة ستأخذ هذه التبرعات وترسلها إلى فنزويلا، وبعد ذلك كل ما ستقوم به المنظمة هناك فنزويلا ستقوم بتوزيع هذه المساعدات. وبما أنكم متطوعون، هل هم يأتون إلى هنا بإرادتهم أم أنتم تستدعونهم؟ هنا الكثير من الأشخاص، عائلات وأيضا زملاء، وبعد حدوث الزلزال قام الكثير من الناس بمراقبة الموقف وقرروا فعل هذا الأمر وقاموا بجمع التبرعات لإرسالها إلى فنزويلا.
2: أنا كذلك من الكادر لنشرح بتفاصيل أكثر. هذه هي التبرعات التي يقوم بجمعها الفنزويليين ومن هم في هذه المنطقة يطلبون من يأتون إلى هنا بإحضار والتطوع والتبرع بالعديد من المواد، سواء المياه الماء، سواء المعلبات الغذائية، سواء وهذه هي القائمة كما ترى، المواد للأطفال حتى للحيوانات، مواد للنظافة العامة، للأدوية، طعام، أمور وما كل ما يتعلق بعمليات الطوارئ، وكذلك الملابس والمواد التنظيفية. إذن كل هذا هو المساعدة وكذلك للتبرع لفنزويلا بهذه الأوقات الصعبة. كما نعرف فنزويلا ليس بلد يمر بالعديد من المصاعب أصلا، فبالتالي أن يضربه زلزال اليوم أمر صعب جدا. وهذا هو ما يحدث، أن الفيفا وهؤلاء المتطوعون وكل من يشارك هنا في ميامي فجأة تحول اهتمامهم إلى هذا. وأخيرا يريد صديقنا أن يخبرنا بالعنوان كونتانوه لا ديركسيون أسي كان
3: إحتان فوركي لكم كيف ستسير الأمور. نحن اليوم هذا هو رقم التبرع والمكان الذي فيه يتم التبرع، هذا هو العنوان، ومن يريد أن يتبرع عليه القدوم إلى هنا، ونحن نجمع كل هذه الأشياء وبعد ذلك نرسلها إلى فنزويلا. شكرا جزيلا، شكرا على وجودكم معنا.
2: إذن هذا جزء من هذه الحملة التطوعية التي خرجت بشكل عفوي من قبل الفنزويليين وبقية الجالية من أمريكا الجنوبية لمساعدة الفنزويليين في هذا الزلزال. واليوم ربما حتى أصبح أمر هامشي نوعا ما في هذه الظروف، مباراة كولومبيا والبرتغال، لكن دون أدنى شك سيكون هناك دقيقة صمت أثناء هذه المباراة الليلة في التوقيت المحلي التي تنطلق بالساعة 7:30 مساء بتوقيت ميامي.
4: إبراهيم، نتمنى السلام للجميع بعد هذا الزلزال. منك أذهب لأرحب بباسل طبال من نيويورك. باسل، أهلا ومرحبا بك معنا. أجواء ماطرة هناك اليوم في نيويورك، مباراة منتظرة بين بنما التي ودعت البطولة رسميا وإنجلترا التي تأهلت.
5: نعم، مساء الخير نتالي. صحيح، انجلترا تأهلت، بقي ان نعرف في اي مركز ستتأهل المنتخب الانجليزي، كذلك مع المنتخب الغاني، منتخبان ضمنت تأهل في هذه المجموعات، في انتظار كذلك الترتيب النهائي وماذا سيفعل كذلك المنتخب الكرواتي في مواجهة غانا. واليوم في اجواء ماطرة هنا في نيويورك، كذلك ارحب معي بستان كوليمور، لاعب انجليزي سابق ولاعب ليفربول سابقا كذلك، الذي يتحدث بالتفاصيل عن التفاصيل عن هذا المنتخب الانجليزي. ستان، Welcome to Bein Sports.
3: مرحبا بك على شاشة Bein Sports. منذ فترة طويلة لم نراك. مرحبا بك على حضورك. مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، وهذه ستكون الطريقة المهمة من أجل استمرار المباراة. مهمة بالفعل، هي مباراة مهمة في هذه الرحلة، وبالنسبة لهم لو فازوا فسيذهبون إلى المكسيك، ولكن إن فازوا سيبقون هنا في دالاس أو إنجلس، هذا أمر مختلف للغاية. ومن ثم فنحن يجب أن نكون جيدين للغاية. هناك الكثير من المنتخبات التي قدمت أداء جيد مثل الأرجنتين وبلجيكا أيضا، هذا ما شاهدناه، وهناك الفرق التي تلعب بشكل جيد ولكنها فقط لا تسجل أهداف، ولكن تلعب بشكل جيد، ومن ثم علينا أن نسجل أهدافا كثيرة في هذه المباراة. هناك من يلعب على الجانب الأيمن، و ديكلا رايس أيضا مهدد بالغياب، كيف ترى ذلك؟ أمر كان خطأ أن عدم إحضار ألكسندر أرنولد، ليس فقط للعب على الجانب الأيمن، لكن بالنسبة لسبنس بإمكانها أن يقوم بهذا الدور. لكن على كل حال ديكلا رايس هو لاعب مميز، وأن قال للمدرب أنا جاهز سيلعب، لكن عليه أن يقول ويحدد أنا جاهز أم لا. ومن ثم فمورغن وبيلينغهام دائما ما يلعبان في الوسط، وبالنسبة لتوخيل سيقوم ببعض التغييرات اليوم، لكن الأهم هو أن المنتخب الإنجليزي يجب أن يلعب جيدا في الشوط الأول، وكما ويجب أن يلعب بشكل جيد كما لعب أمام كرواتيا. واليوم يجب أن يكون هناك تماسك كبير ولحمة كبيرة. بالنسبة للمنتخب الإنجليزي تحسن كثيرا مع توخيل، وبإمكانهم أيضا أن يتحسنوا أكثر فأكثر، والأداء مختلف. نعم، نحن لدينا فريق مميز. لو شاهدت المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي هناك عمق في التشكيلة، ولكن لو شاهدت المنتخب الإنجليزي هناك عمق، لكن بالنسبة لبعض المنتخبات تسجل الكثير من الأهداف. نحن سنبدأ كأس العالم وسنرى كيف ستصير أمور بعد ذلك. شكرا جزيلا وشكرا على وجودك معنا
5: محمد وناتالي. كان معنا وجهة نظر من لاعب سابق ستان كوليمو، لنرى أي منتخب إنجليزي اليوم ننتظر في هذه المباراة وكذلك في المباراة المقبلة في هذه البطولة.
0: فعلا it's coming back، هذا ما ينادي به الإنجليز في كل مكان بانتظار هذه المواجهة هناك من نيويورك. شكرا لك باسل طبال، وشكرا أيضا لإبراهيم خضر هناك من ميامي.

0: نتابع وإياكم الآن مشاهدينا تقرير يتحدث عن الجالية البرتغالية هناك في بوسطن. محمد،
1: فعلا المتجر الذي يقصده الكثير والكثير من البرتغاليين.
2: في كأس العالم لا تحكي المدن قصصها داخل الملاعب فقط، بل في الأماكن التي تحمل ذاكرة الشعوب أيضا. ومن هنا، من قلب متجر برتغالي في بوسطن، يمكن أن نفهم شيئا مهما عن كرة القدم. فهذه اللعبة ليست مجرد 90 دقيقة، بل امتداد لثقافة وهوية وذكريات حملها المهاجرون معهم عبر المحيطات.
3: هي فينز برتغال من 1969. Fui trabalhar para uma fábrica de carpinteiro. Nunca tinha trabalhado de carpinteiro, mas aprendi e fiz lá os meus anos. 5 anos que estive nessa fábrica. E depois eu resolvi que não vinha para a América para trabalhar numa fábrica. E queria era trabalhar, mas tinha um negócio meio. E então foi na altura e resolvi. O primeiro negócio que tive foi comprar a casa maior e mais velha desta cidade. Remodelei amanhã as garagens todas e comecei a importar café de Portugal. E foi assim que a Portugal nasceu, em 1978.
2: بين رفوف مليئة بالمنتجات القادمة من البرتغال وبين لهجة برتغالية تسمعها في كل زاوية، تشعر وكأنك غادرت الولايات المتحدة للحظات ووصلت إلى لشبونة أو بورتو. هنا لا تباع الأطعمة التقليدية فقط، بل تحفظ الحكايات أيضا، حكايات عائلات غادرت وطنها منذ سنوات طويلة لكنها لم تتركه خلفها أبدا. ومع انطلاق كأس العالم يكتسب المكان معنى مختلف، فكل علم برتغالي وكل قميص للمنتخب وكل نقاش عن حظوظ الفريق في البطولة يذكر بأن كرة القدم كانت دائما اللغة الأسرع للحفاظ على الانتماء حتى على بعد آلاف الكيلومترات من الوطن.
4: Wow, it's wonderful. I also had the opportunity to be here for the 1994 World Cup and went to Foxborough to watch some of the games. It's so exciting. I actually love the fact that cultures bind together. I happened to see Morocco versus Scotland, and it was just amazing to see the bagpipers and the drums and people just cheering for their country. It's just so colorful.
2: وربما هذا ما يجعل كأس العالم حدثا استثنائيا، فهو لا يجمع المنتخبات فقط، بل يجمع أوطانا كاملة خارج حدودها.
1: إذن هذه المواجهة بهذا المتجر البرتغال حاضر ببوسطن، وبانتظار بهذه المجموعة أيضا هناك في ميامي وبين كولومبيا والبرتغال لمعرفة من سوف يتصدر هذه المجموعة. الأعين على رونالدو، دائما هناك الحديث، فتحت الكثير من السجلات التحليلية عندما قال I am back، أنا عدت. البعض أخذها سخرية، أنت أين كنت حتى تعود، والبعض أخذها بأنه كان شخصية رونالدو التي دائما تثبت العكس.
5: كريستيانو من الشخصيات اللي هي بتحب التحدي ودائما بيحب يحقق أرقام قياسية، وهيكون هذه النسخة هي النسخة الأخيرة له في تاريخ مونديال. هتكون مباراة اليوم أمام المنتخب الكولومبي مباراة صعبة، المنتخب الكولومبي فاجئنا هذا النسخة بتحقيقه 6 نقاط، وأيضا يلعب على أنه يحقق العلامة الكاملة أمام المنتخب البرتغالي اللي حقق بداية كارثية عندما تعادل أمام المنتخب الكونغو 1-1، ولكن عاد بقوة أمام المنتخب الأوزبكي وفاز بنتيجة 5. كولومبيا قدرت أن هي تعبر عن نفسها في هذه النسخة. كريستيانو يطمح إلى إحراز مزيد من الأهداف، خاصة أنه أحرز 10 أهداف خلال مسيرته في مونديال كأس العالم. بالتأكيد هو يطمح إلى تسجيل أرقام قياسية خلال مشاركته الأخيرة.
0: من المباريات المنتظرة اليوم كرواتيا أمام غانا، نتابع وإياكم مقر إقامة المنتخب الغني قبل هذه المواجهة التي ستنطلق بعد ساعتين تقريبا من الآن. أذكر بترتيب المجموعة، إنجلترا وغانا يمتلكان 4 نقاط، كرواتيا 3 نقاط، بنما ودعت البطولة، وأذكر بأن المنتخب الغاني شارك في هذه البطولة في 5 مناسبات، وأفضل إنجاز كان وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم هناك في جنوب أفريقيا عام 2010، وهو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الغانية، وكانت يعني على بعد ركلة جزاء واحدة من أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي في ذلك الوقت قبل أن يخرج بركلات الترجيح أمام الأوروغواي. إذن المباراة المنتظرة كرواتيا أمام غانا اليوم. غانا تأهلت إلى دور 32 بعد الفوز أمام بنما بهدف مقابل لا شيء، وأيضا تعادل سلبي أمام المنتخب الإنجليزي.
1: فعلا هذه الحافلة بانتظار بوجود الجماهير هناك في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بانتظار للمنتخب الغاني لأن يخرج بقيادة المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش بأن يخرج مع لاعبي الذين فعلا قدموا أداء غير من الشكل إلى الشكل الدفاعي. تحية اللاعبين للجماهير المصطفى على جانب مقر إقامة المنتخب الغاني الذي ينتظر مباراة مهمة فعلا بهذه المباراة لصراع التأهل للدور 32 في مجموعة أفريقيا فعلا متقاربة، وكرواتيا تسعى لاستعادة التوازن من ضمن هذه المواجهات المباراة ما بين كرواتيا وغانا بانتظار هناك في فيلادلفيا.
0: ننتقل الآن إلى مقر إقامة المنتخب الكرواتي بعد أن شاهدنا مقر إقامة منتخب غانا. أذكر بأن كرواتيا تشارك للمرة السابعة في كأس العالم، وكانت وصيف كأس العالم عام 2018 المركز الثالث في 98 و 2022. تمتلك في هذه البطولة 3 نقاط، سجلت 3 أهداف واستقبلت 4 أهداف. ترتيب المجموعة أعود وأكرر بأن إنجلترا غانا يمتلكان 4 نقاط، كرواتيا 3 نقاط، بنما ودعت البطولة. اليوم كرواتيا أمام غانا. أذكر بأن كرواتيا خسرت أمام المنتخب الإنجليزي بهدفين، 4 أهداف مقابل هدفين، وفوز أمام المنتخب البنمي بهدف مقابل لا شيء.
1: فعلا يعني هنا فريد نتحدث عن مواجهة بفكر مختلف لغانا بوجود كارلوس كيروش.
5: كارلوس كيروش من المدربين المخضرمين وله تاريخ كبير في مشاركاته مع منتخبات مختلفة في كأس العالم، قدر أنه خلال فترة وجيزة مع منتخب غانا يعمل نتائج جيدة للمنتخب الغاني.

0: الآن أريج مواجهات حاسمة لمعرفة صدارة المجموعات وأيضا من سيودع ومن سيبقى في هذه البطولة. أهلا بك أريج.
1: أهلا ناتالي، تحية لك لمحمد لضيفكما الكريم جميع المشاهدين. بالفعل مجموعة 12 حتى الآن منتخب إنجلترا ومنتخب غانا مر منها إلى دور 32. ننتظر مع نهاية هذه الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات، ستتحدد من خلالها مراكز هذه المجموعة. أكيد المنتخب الإنجليزي صحيح أنه يواجه منتخب بنما الذي ودع رسميا منافسات هذه البطولة، لكن يريد حسم الصدارة ويريد إقناع الجمهور كذلك، تحديدا بعد التعادل بالجولة الماضية أمام منتخب غانا. سنتحدث عن هاتين المواجهتين بعد قليل في العد التنازلي.
2: نعم، بالانتظار لك يا ريج وبالعد التنازلي، وماذا ننتظر بهذه الليلة الأخيرة والحاسمة في الجولة الثالثة لينتهي العقد الكامل 32 منتخبا، وأيضا من سيغادر من 16 منتخبا وتنتهي هذه الحسابات، ونعرف من سيقابل من. هناك 9 مباريات تم تحديدها من سيقابل من، من اليابان والبرازيل، هولندا وتونس، جنوب إفريقيا وكندا، البرازيل، ألمانيا، والعديد من المنتخبات منها أيضا ألمانيا وكوتيفوار على ما أظن،
3: ومصر
2: مصر وأستراليا، الأرجنتين والرأس الأخضر، يعني 9 مباريات، باقي 7 مباريات.
3: طيب بالتأكيد احنا نطمح ان يكون زيادة عدد المنتخبات العربية، ويحقق المنتخب الجزائري البطاقة الأخيرة كمنتخبات العربية وصولا برفقة منتخب مصر ومنتخب المغرب. بالتأكيد هتكون مواجهات دور 32 بخروج المغلوب، وانا نقدر نقول ان هنا تبدأ المونديال. بالتأكيد نطمح المنتخبات العربية يكون لها حظوظ كبيرة في الوصول الى ابعد نقطة، ولكن أرى أن هناك في هتحدث مفاجآت خلال دور 32. هناك بعض المنتخبات قدمت صورة جيدة خلال مشوارها في البطولة، وهناك منتخبات لم تظهر بمستوى المأمول، ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية.
0: نتابع وإياكم مقر إقامة المنتخب الإنجليزي. أذكر بأنه هذه المشاركة 17 في تاريخ المنتخب، أفضل إنجاز بطل كأس العالم في عام 1966، المركز الرابع في عام 90، وفي عام 2018 ربع النهائي في 2022 هنا في قطر، وخسر هذا المنتخب أمام المنتخب الفرنسي. 60 عام مرأ على آخر لقب قد حققه، أو اللقب الوحيد الذي حققه هذا المنتخب، المنتخب الإنجليزي. أذكر بأن المنتخب الإنجليزي فوز أمام كرواتيا 4-2، وتعادل أمام غانا تعادل سلبي. ننتظر اليوم إن كان سيتصدر هذه المجموعة أم لا، لأنه قد تأهل لدور 32، بينما بنما ودعت منافسات البطولة والمباراة الأخيرة للمنتخب البنمي اليوم.
2: إنجلترا بثوب توماس توخل، الأمور مختلفة إلى الآن.
3: بالتأكيد المنتخب الإنجليزي خلال الفترة الماضية صورة اللعب الإنجليزي اختلف، يعني شايفين أن المنتخب إنجلترا في خلال مشاركاته سواء في اليورو أو في كأس العالم يقدم مستويات متميزة، يعول على هدافه هاري كين في اقتناس الأهداف، وتكون اليوم مباراة أتوقع أن هيكون فيه مهرجان أهداف، خاصة المنتخب بنما من المنتخبات الضعيفة لم يظهر بمستواه، وأتوقع أن هيكون فيه مهرجان أهداف اليوم. وبالتأكيد المنتخب الإنجليزي يطمح إلى الحفاظ على الصدارة والوصول إلى أبعد نقطة خلال مشواره في البطولة. إن المنتخب الإنجليزي طبعا احنا عارفين ان هو من غائب عن تحقيق اللقب منذ الحصول على اللقب في 1966، لقب طال الانتظار، وأتوقع هذه النسخة هتكون في مفاجأة بالنسبة لحق الفريق اللي حقق اللقب.
0: فريد، هل نتوقع تغيير في تشكيلة المنتخب الإنجليزي كونه ضمن التأهل وإراحة بعض الأساسيين؟
3: هو يطمح إلى تحقيق الفوز عشان يحافظ على الصدارة. بالتأكيد هيلعب بالعناصر الأساسية، إنه هو لابد إنه يحقق الفوز من أجل الصدارة.
2: فعلا إنجلترا بالذكريات 2018 عندما التقت مع بنما وتفوقت عليها بالستة بأكبر نتيجة لإنجلترا في تاريخ كأس العالم، وحينها هاري كين أحرز هاتريك في تلك المواجهة، والآن ما زال موجود هاري كين في إعادة لهذه المواجهة ما بين إنجلترا وبنما، وبانتظار صعود اللاعبين. هناك الحديث عن إصابات محتملة ومنها ليفرامينتو.

0: الذي لن يشارك بسبب بعض الإصابات الحاضرة في المنتخب الإنجليزي الذي ينتظر هذه المواجهة. إنجلترا على الرغم من أن جميع المباريات التي يشارك فيها هو حاضر كمرشح في كل كؤوس العالم، ولكن في آخر الأمطار يحدث ما لم يكن في الحسبان. ما الذي ينقص إنجلترا حتى it's coming home مرة أخرى؟
1: الحظ. يعني المنتخب الإنجليزي ينتظره بس الحظ، لو جاله الحظ هيقدر أنه يحقق اللقب، وهو قادر على تحقيق اللقب
0: فعلا بالانتظار. هنا الجماهير خارج مقر إقامة المنتخب الإنجليزي حاملة قمصان الأندية، هذا يدل على قوة الدوري الإنجليزي. شاهدنا قميص مانشستر سيتي، شاهدنا قبل ذلك قميص نادي أرسنال، ولكن ما زال النادي يعني منتخب يحتاج إلى لقب. عندما أشاهد هنا يعني زي الشرطي نيويورك، نتذكر مسلسلات دائما هذا الزي، الأفلام المسلسلات الأمريكية حاضر في أدمغتنا بشرطة نيويورك.
1: صحيح صحيح.
0: NYPD.
2: فريد شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا.
1: شكرا شكرا.
0: فعلا بالانتظار لمواجهتين. فريد كل التوفيق للمنتخب الجزائري في نصفك الثاني، حتى يعني يكون هناك لقاء مصر الجزائر لما بعد. كل شكر لك فريد، وشكر لكل من يتابعنا في العالم اليوم بانتظار أن تكتمل الفرحة العربية بوجود الجزائر، وحتى بتفوق الأردن يعتبر أيضا فرحة عربية.
2: إذن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج العالم اليوم، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا طيلة فترة المونديال الكندي الأمريكي المكسيكي. وأذكر بأن حتى هذه اللحظة 28 منتخب قد ضمن التأهل إلى الدور 32، بينما ودعت منتخبات كثيرة وخمسة منتخبات عربية قد ودعت البطولة. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: في أمسية حاسمة من أمسيات كأس العالم 2026 تتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة الثانية عشرة، الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات. في ملعب نيويورك نيو جيرسي تسعى إنجلترا إلى تأكيد صدارتها للمجموعة عندما تواجه بنما في مباراة لا يكفي الجمهور الفوز فيها فقط، بل تبحث إنجلترا اليوم عن استعادة بريقها الهجومي بعد التعادل المخيب أمام منتخب غانا. أما في فيلادلفيا مواجهة لا تقل إثارة بين كرواتيا وغانا، لقاء يحمل عنوان الفرصة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الكرواتي المطالب بنقاط هذه المباراة، الفوز أولا على اعتبار أن غانا ضمنت التأهل والرهان على المركز الثالث ليس الخيار الأمثل بالنسبة لمودريتش ورفاقه. هنا نتابع مشاهدينا مقر إقامة منتخب غانا، نذكر منتخب غانا حاليا في رصيده 4 نقاط من فوز أمام بنما ومن ثم تعادل سلبي أمام منتخب إنجلترا. غانا بالفعل ضمنت التأهل إلى دور 32، الفوز اليوم سيسهم بشكل كبير بالنسبة لغانا بتصدر هذه المجموعة لو تعثرت إنجلترا اليوم في مواجهة منتخب بنما. هذا فيما يتعلق مشاهدينا باللقاء الذي سنتابعه في فيلادلفيا، غانا في مواجهة منتخب كرواتيا. هنا نتابع حافلة المنتخب الكرواتي برصيد منتخب كرواتيا 3 نقاط، خسارة أمام إنجلترا ومن ثم فوز أمام منتخب بنما. اليوم تكفي نقطة وحيدة منتخب كرواتيا من أجل التأهل إلى الدور القادم، لكن نقاط الفوز ستكون أهم بالنسبة للمنتخب الكرواتي من أجل المسار فيما يتعلق بالأدوار الإقصائية في هذه البطولة. إذن مشاهدينا ننتظر منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة 12. إذن نذكر مشاهدينا سنكون بانتظار مباراتين متزامنتين بنفس التوقيت، بنما في مواجهة إنجلترا، نذكر بنما خرجت من منافسات كأس العالم، وبنفس التوقيت كرواتيا في مواجهة منتخب غانا. أرحب بكم مشاهدينا في العد التنازلي قبل انطلاق مباريات الجولة 12، الجولة الثالثة والأخيرة، المجموعة 12 ننتظر فيها مباراتين بنفس التوقيت، إنجلترا تقابل بنما وغانا في مواجهة منتخب كرواتيا. أرحب بكم وأرحب بضيف العد التنازلي لهذا اليوم كابتن كريم حقي، نجم الكرة التونسية سابقا محلل قناة بي إن سبورتس. أهلا وسهلا كابتن.
1: أهلا وسهلا إريج، مساء الخير.
0: أهلا فيك كابتن. فيما يتعلق بالمجموعة 12 نتابع إنجلترا في الصدارة حتى الآن 4 نقاط، ومن ثم غانا مركز ثاني 4 نقاط، كرواتيا في المركز الثالث، وبنما ورسميا وضعت منافسات هذه البطولة من خسارتين. اليوم غانا في مواجهة كرواتيا، كرواتيا مطالبة اليوم بتفادي الخسارة على أقل تقدير بهذه المواجهة أمام غانا.
1: صحيح، المنتخب الكرواتي مطالب على الأقل بنقطة تعادل لضمان الترشح. مباراة ستكون صعبة نظرا لي المستوى المحترم الذي أظهره المنتخب الغاني، خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي على مستوى التوازن. حقا مجموعة كان منتظر فيها المنتخب الإنجليزي والمنتخب الكرواتي كمرشحان للصعود، لكن المنتخب الغاني أظهر إمكانيات مميزة، كان منظما ويعني كان صعب الميراث، استفاز المباراة الأولى ضد بنما ثم مباراة مميزة ضد المنتخب الإنجليزي كاد أن ينتصر فيها. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة على المنتخب الكرواتي، وخاصة أن المنتخب الغاني سيكون بأسلوب نوعا ما دفاعيا، يعني نقطة تكفيه للمرور كثاني على الأقل، فأعتقد ستكون مباراة صعبة ومثيرة.
0: تعتقد غانا ستلعب على نقطة تعادل اليوم أمام منتخب كرواتيا على اعتبار أنه الفوز وفي حول الفوز إنجلترا، إنجلترا ستتأهل في الصدارة وبالتالي تكفيها نقطة من أجل احتلال مركز ثاني بهذه المجموعة؟
1: أعتقد أن المنتخب الإنجليزي سيكون نوعا ما في طريق مفتوح، يعني إمكانيات يعني وفوارق كبيرة. المنتخب الإنجليزي يعني يلعب تحت ضغط نوعا ما نظرا للمردود المتواضع في المباراة الثانية ضد المنتخب الغاني. أعتقد المنتخب الغاني ومن يعرف كيروش سيكون أكثر دفاعيا، سيحافظ على التوازن الدفاعي والتنظيم الدفاعي في مباراة مثل مباراة ضد إنجلترا، ونقطة التعادل ترشحه كثاني، فأعتقد لن يجازف، سيكون يعني أكثر منظم وسيلعب على المرتدات. أكيد أنه ستكون مهمة صعبة للمنتخب الكرواتي.
0: أنا طبعا جماهير منتخب كرواتيا التي عاشت مع منتخبها أيام فرحة جدا بآخر نسختين من كأس العالم، إن كان 2018 وصول إلى المباراة النهائية، 2022 في المركز الثالث، تجد منتخب كرواتيا ما زال يحظى بنفس تلك الشخصية التي تابعناها بالسنوات الماضية. حتى 2022 لم يكن مرشح بشكل كبير منتخب كرواتيا، لكن تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي بالبطولة.
1: صحيح، الكرة الكرواتية في الثمانية آخر سنوات قامت يعني بكأسي عالم مميزين، يعني نهائي 2018، نصف نهائي 2022 في قطر، جيل ذهبي، جيل قدم تقريبا كرة قدم مميزة للكرة الكرواتية، لاعبين من أعلى طراز، لكن أعتقد أنه يعني على مستوى المردود، على مستوى السن، تقدم نوعا ما لاعبي ونجوم كرواتيا في السن، لكن ممكن يعني ترشح، ممكن يعني تقدم نوعا ما، لكن لا أعتقد أن مردود كرواتيا في هذه كأس العالم ومردود لاعبي وأصدقاء مودريتش قادرين أنه يروح بعيد نظرا للمنافسة القوية، نظرا للمنتخبات العريقة المتواجدة، لكن أكيد أنه كل كرواتي يعني شوفوا الجماهير يعني فرحة، وجماهير يعني بتشجع المنتخب، أكيد أنه لاعبين مثل مودريتش وبيريسيتش وعديد النجوم اللي قدموا كثير من الكرة الكرواتية.
0: طبعا مشاهدينا نذكر هذه المباراة ستكون في فيلادلفيا متزامنة مع لقاء إنجلترا في مواجهة بنما. أرحب بهذه الأثناء بمعلقي قنوات بي إن سبورتس، كل من عصام الشوالي الذي سيرافقنا للتعليق على مباراة إنجلترا وبنما، عامر الخضيري سيرافقنا للتعليق على مباراة غانا في مواجهة كرواتيا. أرحب بكما. سأبدأ معك كابتن عصام، اليوم قد لا يكتفي الجمهور الإنجليزي بنقاط هذه المباراة، يريد إقناع تحديدا بعد الجولة الماضية والتعادل السلبي أمام منتخب غانا.
2: تحية لي كريج، تحية الكابتن كريم، للسادة المشاهدين، تحية العامر. أعتقد أنه اليوم المنتخب الإنجليزي ليس مطالب بتدارك عثرة غانا على مستوى النتيجة على مستوى الأداء، بقدر ما هو بداية التحضير للأدوار الإقصائية، لأنه كل ما نزيد ونقرب من الأدوار النوكاوت يزم يطلع المستوى. المنتخب الإنجليزي اليوم عنده فرصة متاحة جدا، أولا يقدم أداء ممتاز، وخاصة ينتصر بسكور من أجل المعنويات ودخول دور 32 في أفضل حالات. مباراة لن تكون سهلة على الإنجليز، لأن المنتخب البنمي فريق مقاتل، فريق شرس، يلعب من أجل التاريخ، من أجل تحصد أول نقاطه في تاريخ مشاركاته بالمونديال. مباراة ممكن تسهل على الإنجليز إذا يكون هدف مبكر، لكن إذا وصلنا بسيناريو 20 دقيقة 25 دقيقة 0-0، مباراة تولي شوية معقدة، ولا استغرب حتى بنما هي من توجه الضربة الأولى في المواجهة.
0: شكرا لك كابتن عصام. كابتن عامر، يوم مباراة مهمة مصيرية بالنسبة للمنتخب الكرواتي في مواجهة منتخب غانا، قد يكون التعادل كافي لكن قد تكون مخاطرة اللاعب على نقطة التعادل.
3: نعم أريج، مساء الخير، مسي عليك ومسي على الكباتن. أعتقد بأن مباراة اليوم صعبة كثير على المنتخب الكرواتي. الحقيقة أن الجولة الثالثة كل مبارياتها صعبة. المنتخب الكرواتي في نهاية جيل، طبعا تحدث عن لوكا مودريتش، طبعا هذا اللاعب الذي يمر بفترة أخيرة في مشواره الكروي. كرواتيا تمر فترة ليست جيدة. غانا اليوم تعول على دها مدربها، خبرة مدربها الكبير كارلوس كيروش. أعتقد بأن اليوم مباراة ممتعة تنتظرنا بعون الله تعالى.
0: شكرا لك عامر الخضيري، سنتابع مباراة غانا وكرواتيا بتعليقك. عصام الشوالي، سنتابع مباراة إنجلترا في مواجهة بنما بتعليقك. شكرا جزيلا لكما. طبعا مشاهدينا سنكون بانتظار هاتين المباراتين بنفس التوقيت. طبعا كابتن، لو تحدثنا عن منتخبات افريقيا، بما انه اليوم سنتابع مباراة منتخب غانا التي تأهلت بالفعل الى الدور المقبل، نتحدث عن 7 من 10 منتخبات من افريقيا ضمنت التأهل الى الدور المقبل. اليوم الجزائر وكذلك الكونغو بامكانها كذلك ان تنضم الى 7 منتخبات. للاسف منتخب تونس هو الوحيد الذي ودع منافسات كأس العالم، وبالتالي قد نكون أمام 9 من 10 منتخبات من قارة إفريقيا بدور 32 بكأس العالم.
1: وهذا جواب للمشككين في الكرة الإفريقية. أعتقد أن منتخبات إفريقيا تقدمت بشكل ملحوظ، والنتائج تدل على ذلك، والمباريات والمستوى المقدم الفرق أو المنتخبات الإفريقية كان حقا يعني مميز في كأس العالم. لما نشاهد الكونغو أمام البرتغال، لما نشاهد الرأس الأخضر أمام إسبانيا، لما نشاهد الجزائر، كذلك المغرب، السنغال، يعني عديد هم المنتخبات كانوا في مستوى مميز جدا، عديد اللاعبين اللي يشتغلون في بطولات أوروبية كبيرة. أعتقد أنه إفريقيا تقدم في أحسن فتراتها وأحسن مستوياتها، المنتخب التونسي للأسف يمر بفترة صعبة، فترة يعني محيرة نوعا ما، لكن سنعود إن شاء الله. يعني لابد أن نشتغل، لابد أن نحضر فريق للمستقبل، لكن على المستوى الأفريقي أعتقد أنه كأس عالم يعني مميزة إلى حد الآن. أعتقد أنه الترشح والخروج من المجموعات هو يعني هدف يعني يعتبر محترم لفرق كانت في الماضي القريب يعني لا تشارك.
0: كانت متوقعة هذه الحصيلة
1: للإفريقيين يعني والأفارقة؟ نعم، لأنه حقا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى تواجد اللاعبين في مستوى عالي، نعم أفريقيا ثلاث لاعبين مميزين متواجدين في أكبر البطولات، فلماذا يعني المنافسة مع الفرق الكبرى؟ احنا اللاعبين نتاعنا في أفريقيا بيشاركوا بنفسه مع أكبر اللاعبين في أوروبا، فأعتقد أنه على مستوى التنظيم، على مستوى يعني التوازن، على مستوى زد الحلم، أعتقد أن المنتخبات صارت يعني بتحلم أكثر وصارت أكثر تنظيما واقتربت يعني من المنتخبات الأوروبية والجنوب أمريكية.
0: طبعا ما زلنا نتابع جمهور منتخب كرواتيا قبل لقاء الفرصة الأخيرة أمام منتخب غانا الذي عانت أمامه إنجلترا بشكل كبير بمباراة الجولة الثانية، لكن اليوم كرواتيا لا بديل لها عن نقاط هذه المباراة، تحديدا الفوز لأنه احتلال مركز ثاني بهذه المجموعة، يعني أدوار إقصائية أفضل ومسار أفضل بهذه البطولة.
1: أكيد مباراة لا شك أن منتخب الكرواتي لابد أن على الأقل فوز بنقطة التعادل، لن تكون مباراة سهلة. منتخب الغاني منتخب قوي بدنيا، يحبذ الالتحامات، يعني يحبذ الجري، عنده على المستوى البدني قوة كبيرة، وأقلق المنتخب الإنجليزي في المباراة الثانية بشكل كبير. لابد على المنتخب الكرواتي اللعب بذكاء، التحكم يعني في الكرة، اللعب على الفرص، لن يجد فرص كثيرة المنتخب الكرواتي في هذه المباراة. لابد أنه في يعني في يعني الفرص اللي هتتاح الى المنتخب الكرواتي لابد تسجيلها. اعتقد انه ستكون مباراه صعبه، اعتقد انه كيروش لن يعني يعطي هدايا للمنتخب الكرواتي، مع ذكر ان المنتخب الكرواتي ليس بالمنتخب يعني الصغير في السن لديه القوه البدنيه والسرعه، لا، منتخب يتحكم في الكره على مستوى الفني مميز، على مستوى التكتيكي منظم، لكن اعتقد على مستوى الهجومي في بعض المشاكل لابد تفاديها، ولا بد معرفة كيفية الخروج بهذه المباراة يعني إلى بر الأمان.
0: إنجلترا كابتن بدأت هذه البطولة بفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام منتخب كرواتيا، كان في إشادة كبيرة بما قدمه المنتخب الإنجليزي، حتى يقال منتخب إنجلترا بهذه البطولة بالإعلام الإنجليزي ظهر بوجهين، وجه هجومي مميز لربما اعتبر من بين الأكمل على مستوى الجولة الأولى بين المنتخبات، ومن ثم جولة ثانية أمام منتخب غانا ظهر بشكل عاجز عن هز شباك منتخب غانا وعن فك التكتلات الدفاعية للمنتخب الغاني، وبالتالي وكأنه نبرة التفاؤل تراجعت شيئا ما في الإعلام الإنجليزي فيما يتعلق بالمنتخب الإنجليزي المرشح للذهاب بعيدا لربما حتى التتويج بلقب هذه البطولة.
1: هو صحيح المنتخب الإنجليزي منذ قدوم توخل يعني كان على مستوى النتائج يعني تعتبر إيجابية، لكن على مستوى المردود يعني في يعني تذبذب نوعا ما على مستوى المردود، وهذا ما شاهدناه في المباراة الأولى. المباراة الأولى كانت في الشوط الأول كانت يعني متوسطة على مستوى الدفاعي، قبول هدفين يعني في شوط، ثم في شوط الثاني كان مميز. في المباراة الثانية ضد غانا المباراة كانت صعبة، المنتخب الغاني كان مقلق جدا، دفاعيا كان مميز، كان في تنظيم دفاعي، قوة بدنية كبيرة، أكثر اللاعبين ينشطون في البطولة الإنجليزية يعني فما معرفة باللاعب الإنجليزي وبالرتم الإنجليزي، كان مقلق جدا. فصحيح الجمهور الإنجليزي أو حتى متابعي كرة القدم العالمية كان في يعني فريق لم يقم بمباراة مميزة، لذا مباراة بنما مباراة يعني أحسن فرصة لتقديم وجه جديد لطي مع الشك الذي حال على المنتخب الإنجليزي بالمردود بالأهداف والانتصار، ثم النظر إلى المستقبل. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي صحيح مرشح، ودائم المنتخب الإنجليزي مرشح، لكن في الأخير الوجه الذي يظهر به المنتخب الإنجليزي ليس دائما يعني الوجه الكبير المقنع يعني حقا يعني مباراة ممكن لإعطاء فرصة وإعطاء وجه جديد للمنتخب الإنجليزي، رغم أنه طبعا نتكلم على أكبر وأحسن اللاعبين في العالم هاري كين.
0: نعم.
1: برمنغام أعتقد أنه لا شك أنه لديه يعني من اللاعبين ما يكفي وما لديهم إمكانيات للفوز. نعم. والإقناع.
0: سنواصل الحديث معك كابتن، سنذهب مشاهدينا إلى فاصل ومن ثم نواصل العد التنازلي، ابقوا معنا.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
0: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
2: ها براد.
0: براد.
2: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
0: يا عيال هذه أعلى تحليل.
3: عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
4: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: Thanks.
1: Please be back. Please be back. Henri, again.
2: أسي؟
3: شي مالونا أورا.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: كل صيف أنت اللي تختارون.
6: كنا عارفين النتيجة.
7: وهالمرة حنا اللي بنقرر.
8: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
9: بس واحد نوغ غرفتين متصلة.
10: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
11: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
12: ليش الشهرك لا تبرد؟
13: والمباريات نشوفها على كيفنا.
6: هذه الإجازة حنا اللي بنختار.
14: ونخلي صيفنا على كيفنا.
15: احجز عروض الصيف على كيفهم.
16: أنا زي
17: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
18: المباريات جاية بالليل.
19: أبا خزي غفر
18: راحت عليك نومة. جرب كل الحلول وما في فايدة. بيبسي نايت إديشن صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.

0: نتابع هنا مشاهدينا وصول لاعبي منتخب كرواتيا إلى ملعب مباراة كرواتيا في مواجهة منتخب غانا في فيلادلفيا. منتخب الكرواتي إذن تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش الذي يعيش مرحلة استقرار منذ 2017. نتحدث عن نتائج مميزة تحديدا في بطولات كأس العالم للمنتخب الكرواتي تحت قيادة المدرب داليتش، لكن حتى الآن كابتن أول مباراتين أمام إنجلترا ممكن منطق أن يخسر المنتخب الكرواتي، لكن أمام بنما فوز بهدف نظيف، منتخب يستحوذ لكن لا يترجم هذا الهيمنة وهذا الاستحواذ إلى فرص إلى أهداف بشكل كبير.
1: صحيح، المنتخب الكرواتي يعني في المباراتين الأولى ضد إنجلترا والثانية ضد بنما كان عنده وجه يعني نوعا ما ليس مستقر، يعني على مستوى الاستحواذ في لاعبين بمستوى فني كبير، يعني في بعض ولا في معظم الوقت في المباراة نشاهد فريق يعني مميز، فريق عنده إمكانيات عنده خبرة، لكن على مستوى الدفاعي بيأخذ كثير أهداف، يعني نتكلم على 5 أهداف في المباراتين، وكذلك على مستوى الهجومي في ضعف هجومي، يعني الفرص لا تترجم، وهذه يعني ما نشاهده في المنتخب الكرواتي أو مشاكل منتخب الكرواتي في هذه كأس العالم. أعتقد أنه هذا نوعا ما يرجع لي يعني كبر سن اللاعبين، هذا منتخب أعتقد أنه في آخر يعني فتراته، المدرب طبعا يعرف الفريق وفيه يعني في وقت معين لازم تغيير، لازم تشبيب، لازم أفكار جديدة. أعتقد أنه
0: ربما يحاول، لكن واضح أنه جودة دماء جديدة ليست
1: صحيح صحيح
0: السنوات الماضية،
1: يعني اختارت يعني أعتقد أنه الخطأ بتاع المنتخب الكرواتي لم يجدد منتخب، يعني مدرب يعول على نفس اللاعبين تقريبا أو نواة لاعبين المنتخب الأول، يعني لاعبين خبرة، لكن مع الوقت يعني لازم لاعبين يعني على مستوى السن، على مستوى السرعة، على مستوى القتال، على مستوى التفكير، وكذلك على مستوى يعني حب الانتصار وحب الوصول للأهداف، لأنه يعني منتخب مثل هذا وصل النهائي 18 وصل نصف النهائي 22 أعتقد ليس بنفس يعني الحماس المتواجد عليه قبل. أعتقد أنه هذا بالوقت تخسره، وأعتقد أنه تغيير اللاعبين وتغيير المنتخب لازم يكون في توقيت معين لكي لا تخسر الحماس والجرأة ويعني للفوز بمباريات خاصة ضد منتخبات يعني بتغير وعندهم على المستوى الفني والبدني ويعني والذهني الكثير.
0: طبعا يبقى اللاعب الأسطوري لوكا مودريتش نجم المنتخب يصل ل200 مباراة مع المنتخب الكرواتي بسن 40 عام. لوكا مودريتش ماذا باستطاعته أن يقدم بهذه البطولة تحديدا بالنسبة للمنتخب الكرواتي، وكم سيكون مطالب داليتش بإدارة دقائق لاعب لوكا مودريتش خلال هذه البطولة كذلك؟
1: أعتقد أول حاجة ساعة لاعب تاريخي أسطوري ليس فقط المنتخب الكرواتي على المستوى العالمي، هو الوحيد الذي كسب يعني الكرة الذهبية في تواجد رونالدو وميسي في الفترات يعني قمتهم، أعتقد أنه يعني لاعب مميز، لكن يعني أعتقد أنه هذا تتويج لمسيرته، لكن على مستوى يعني الحضور على المستوى البدني وعلى مستوى يعني أعتقد أنه صعب أنك تجاري هذا الريتم في مستوى عالم، خاصة لما تلعب ضد المنتخب الإنجليزي بنجومه، وشاهدناه في المباراة الأولى قام مباراة يعني متوسطة نوعا ما، وهذا شيء يعني طبيعي نظرا يعني تقدمه في السن، لكن أعتقد أن تواجده مع المنتخب الكرواتي طبعا على مستوى الخبرة إضافة كبيرة، على مستوى حضوره، على مستوى يعني تحفيزه للاعبين، يعني الأجواء العامة في الفريق، هذا من لا شك فيه أنه لاعب تاريخي ويعني وهذا تتويج لمسيرته، لكن أعتقد هذه ستكون كأس عالم الأخيرة طبعا 40 سنة، وأتمنى أن هذا اللاعب يعني يقوم يترشح في هذه المجموعة ويخرج من الباب الكبير في كأس العالم الثاني.
0: كنا نتابع وصول حفلة منتخب إنجلترا إلى ملعب نيويورك نيو جيرسي، حيث سيلاقي منتخب بنما. منتخب بنما ودع منافسات هذه البطولة بعد تلقي خسارتين، وتابعنا أغلب المنتخبات التي دخلت المباراة الأخيرة وهي خارج حسابات التأهل وخارج البطولة قدمت أفضل مباراة لها بالمباراة الأخيرة. اليوم باعتقادك قادر منتخب بنما على خلق مشاكل بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.
1: وعلى فكرة المنتخب البنامي رغم هزيمته الأولى والثانية في المباراتين يعني ضد المنتخب الغاني وضد المنتخب الكرواتي قدم مردود محترم جدا مقارنة يعني بكأس العالم 18 في روسيا. أعتقد أنه الفريق
0: خسر أنا ذاك 6-1 من
1: ضد المنتخب الإنجليزي. أعتقد أنه هذا المنتخب يعني كسب خبرة نوعا ما على مستوى كأس العالم، قدم يعني مباريات تعتبر محترمة، كان يعني منظم على مستوى الدفاعي، لم يقبل كثير من الأهداف، قبل هدفين فقط في مبارتين. أعتقد أنه سيكون يعني لن يكون المنتخب السهل أمام المنتخب الإنجليزي، لكن على مستوى الفوارق على مستوى الإمكانيات أعتقد أن إنجلترا بالخبرة وخاصة يعني أهمية الفوز يعني أعطاء الثقة للفريق وللجماهير لاعبين من مستوى آخر. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي قادر أن يكسب، لكن لن تكون مباراة سهلة، ستكون يعني منافس منظم، منافس صعب اختراقه بسهولة. على المنتخب الإنجليزي أنه يسجل يعني في توقيت مبكر نوعا ما، ثم محاولة يعني البروز باستعمال لاعبيه يعني المميزين،
0: وتحديدا بعد الجولة الأولى والفوز العريض أمام منتخب كرواتيا، عندما دخل بالمباراة الثانية منتخب إنجلترا أمام منتخب غانا نرى استحوذ على الكرة تقريبا 79%، لكن نتابع فقط فرصتين خطيرتين للمنتخب الإنجليزي، سدد 3 مرات على المرمى، وبالتالي وكأن هذه المباراة أعادت شيئا ما التساؤل حول قدرة المنتخب الإنجليزي على التعامل مع المنتخبات التي تلعب بكتلة منخفضة.
1: صحيح، المنتخب الإنجليزي أظهر أمام المنتخب الغاني أنه يعني لا يوجد الحلول لما يلعب ضد منتخبات تكون بتكاتل دفاعي كبير خاصة بالقوة البدنية الكبيرة. هذا
0: كين بتلك المباراة لمس الكرة 19 مرة فقط،
1: 19 مرة، وكانت له فرصة أو اثنين لم يوفق في تسجيلهم، لكن كانت يعني مشاكل كبيرة على مستوى الهجومي، معناته قلة المساحات، قلة الحلول، رغم تواجد لاعبين مثل يعني راشفورد، مثل ساكا، مثل هاري كين، مثل بيرنغهام. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يصعب أنه يلقى الحلول ضد المنتخبات ضد تكتل دفاعي كبير، وممكن ضد بنما يكون الحال، فأنه سنشاهد مباراة أنه المنتخب الإنجليزي مطالب أنه يوجد الحلول، رغم أنه يختلف المنافس. المنتخب الغاني منتخب يعني كان منظم بشكل كبير، مدرب خبرة كبيرة كيراش، وخاصة لاعبين عندهم معرفة كبيرة باللاعبين الإنجليز. أعتقد المنتخب الإنجليزي يكون مرتاح أكثر ويكون أكثر محرر أكثر لما يلعب المنتخبات اللي بتفتح اللعب وبتلعب يعني لعب مباشر، أعتقد سيكون أحسن وسيظهر إمكانياته أكثر.
0: طبعا هذه أول بطولة كبيرة بطبيعة الحال يتدخل مع مدرب مع المنتخب الإنجليزي، هل بدأت تظهر فعلا لمسات توخيل مع المنتخب يعني من التصفيات وصولا إلى أول مبارتين، أو ما زلنا نحتاج لوقت لكي نحكم؟
1: توخيل أنا أعرف المدرب جيدا، المدرب لما كنت في الدوري الألماني كان يعني مع نادي ماينز، تفكير مختلف جدا، هو نيو جينيريشن من المدربين الألمان، يعني قادر أنه يغير لك السيستم في المباراة يعني مرة أو اثنين أو ثلاثة، ما يمن كل مباراة يعني عندها تبعاتها، يغير اللاعبين، وحنا شاهدنا المباراة الأولى غير اثنين السنتر باك في المباراة الثانية ضد غانا، لأنه المباراة يعني ما بتلزم عليه يعني تغيير اللاعبين، يعني مدرب عنده أفكار مختلفة، يمل بالفريق ككل لا يمل بالأسماء، وتكلمنا على يعني تغيير لاعبين أو عدم أخذ نجوم يعني صغار في السن، يعني مثل لاعب سيتي
0: في أكثر من اسم فودن، ماكواير لم يستدعي، أرنولد كذلك،
1: يعني لا يؤمن بالأسامي، يؤمن بالسيستم، يؤمن بالفريق، وهذا ما يميز المدرب. أعتقد أنه على هذا المستوى المنتخب الإنجليزي تكتيكيا تحسن بشكل كبير، لكن لازم يكسب، لازم يقدم على مستوى النتائج، وهذا المطلوب.
0: ممكن الحكم لربما أكثر على توخيل كيف سيتعامل مع المراحل الإقصائية، لأنه ميزة توخيل كمدرب هي التعامل مع الأدوار الإقصائية بالتحديد بالبطولات.
1: صحيح، المنتخب الإنجليزي مطالب الخروج في المرتبة الأولى في هذه المجموعة، وأعتقد أنه سينال هذا، لكن التحدي الكبير هو كيف يتعامل مع مباراة خروج المغلوب. أعتقد أن توخيل لديه من الخبرة، لديه من يعني الذكاء في التعامل مع جزئيات ليست يعني معتاد عليه الفرق يعني في مجالات المنتخبات يعني بيغير السيستم في كل مباراة، ممكن يغير لك لاعبين كانوا مميزين في المباراة السابقة لكن المباراة الجديدة والقادمة تتطلب لاعبين آخرين، وهذا ما يجعل تخل يعني عنده يعني المفاجأة، عامل مفاجأة وقادر أن يفاجئ العديد من الفرق.
0: فيما يتعلق بغانا، طبعا بما أنه نتابع هنا حافلة منتخب غانا في ملعب فيلادلفيا قبل مباراة كرواتيا، واضح أن كيروش غير شكل المنتخب بشكل كبير، خاصة أنه عاش فترة من التذبذب منتخب غانا، لكن مع قدوم كيروش حتى على مستوى هذه البطولة نرى أنه مباراتين بشباك نظيفة أمام منتخب إنجلترا، أمام منتخب بنما كذلك، وبالتالي كم غير فعليا من شكل منتخب غانا كارلوس كيروش؟
1: صحيح ريج، أعتقد أنه الاتحاد الغاني يعني قام بانتداب ممرن لديه خبرة كبيرة في وقت مناسب، ليس بالسهل أبدا، يعني شهرين أو ثلاثة أشهر قبل بداية كأس العالم أن تغير إطار فني، خروج أتو أدو المدرب الغاني الذي رشح الفريق إلى كأس العالم ومجيء كيروش الوحيد، أعتقد أنه من قلة المدربين القادر أنه يندمج في منتخب في فترة يعني وجيزة يعني، وهذا لما نشاهد طريقة لعب منتخب الغاني يعتمد على التنظيم، لم يغير الكثير بس خذ يعني أسس اللعبة، الدفاع تنظيم دفاعي كبير، اللعب على المرتدات، اختيار بعض اللاعبين المميزين، سامينيو على الجهة اليسرى، ويليامز على الجهة اليمنى، وكذلك المهاجم أندري أوي، وتصل يعني تنظيم دفاعي كبير، قوة بدنية، وأعتقد أنه ناجح نوعا ما في في في في مهمته، ترشح للدور الثاني، أعتقد أنه إنجاز كبير للمنتخب الغاني في ظل المشاكل اللي كان يعدي بها المنتخب الغاني. المنتخب الغاني لم يترشح لكأس أفريقيا الأخيرة، صحيح منتخب كبير على المستوى الأفريقي، لديه لاعبين ينشطون في بطولات كبيرة، لكن في السنتين الأخيرتين لم نشاهد منتخب الغاني في أحلى مستوياته. أعتقد هذه أحسن يعني مبارتين قدم المنتخب الغاني من فترة، وهذا يرجع إلى خاصة إلى خبرة كيروش وحسن تعامله مع الفريق.
0: طبعا هنا نتابع وصول منتخب بنما إلى ملعب نيوجيرسي، منتخب بنما تحت قيادة المدرب الإسباني توماس كريستيانسن، يشارك للمرة الثانية بكأس العالم بعد نسخة 2018. لا شك هذا مشاركة كانت أفضل من المشاركة الماضية بالنسبة للمنتخب البنمي الذي خسر من كرواتيا، خسر كذلك من منتخب غانا، وبالتالي اليوم لا شيء ليخسر، وهذه مباراة للتاريخ ستكون بالنسبة للاعبين للخروج بوجه مشرف من هذه البطولة.
1: أكيد لا توجد ضغوطات على المنتخب البنمي، أعتقد أنه يعني منتخب عملاق مثل ما هو الإنجليزي لابد أن يكون منظم، أن يكون مثل المباراتين يعني الأولى والثانية، أعتقد أنه في الإجمال يعني مردود مشرف، منتخب يعني تحسن ويكسب في خبرة كبيرة على مستوى كأس العالم، لكن في مباراة إنجلترا ليس لديه ضغوطات، أعتقد أنه قادر أن يصنع بعض المفاجآت لو تتح له الفرصة، لكن الفوارق والإمكانيات الفردية والفنية هما فوارق كبيرة ترجع للمنتخب الإنجليزي.
0: طبعا سنواصل الحديث مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: إيلا.
2: Thank you.
3: Please get back to me. Please get back to me. Please get back to me. Henri.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: Great for such project.

0: Sigue.
1: ليز لمتابعة مباريات البرازيل مثل أي مشجع برازيل.
2: باسباكوتيو.
3: باسباكوتيو.
1: رقم واحد. أختم كل كلمة تقولها بهين هو.
4: رقم
1: اثنين. لازم يكون معك ليز بنكهة باربيكيو بالعسل البرازيلي. لما نغير ليز ما في خوف.
5: كنا عارفين النتيجة
6: وهالمرة حنا اللي بنقرر
7: وخلي صيفنا على كيفنا.
8: فسمحت نبغى غرفتين متصلة كيف تخرج من دون واقع شمس
6: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
9: ليش الشارك لا تبرد
10: والمباريات نشوفها على كيفنا.
5: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
11: ونخلي صيفنا على كيفنا.
12: احجز عروض الصيف على كيفهم.
13: أنا زي.
14: لا.
13: أخبار. خمسة أربعة. جاي أهو.
15: كسب والله. بروح لك أفضل حاجة. إيه جاي كمان.
16: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: هذه هي الأجواء الغنية إذن مشاهدينا في ملعب نيويورك نيو جيرسي قبل أو في فيلادلفيا قبل مباراة غانا في مواجهة منتخب كرواتيا بمباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشرة. ودائما كابتن أنت أكيد قريب جدا من هذه الأجواء, أجواء اللاعبين والمنتخب وهذه الطقوس الخاصة بكل ما يتعلق بالمنتخبات الأفريقية.
1: ماما أفريقيا, هذه أجواء أفريقيا, أجواء المنتخبات الأفريقية. كل منتخب لديه طريقة دخول الملعب. نحن في شمال أفريقيا نختلف نوعا ما, يكون أكثر التركيز, يكون أكثر يعني الصمت والحوار والتركيز. في أفريقيا السمراء يعني في عدد ثانية, ولكن اللاعبين يتحررون, يدخل أجواء المباراة يعني تدريجيا. لكن أعتقد أنه جميل وهذا ما يخلي يعني أفريقيا تختلف نوعا ما على القارات الأخرى.
0: هو عمليا منتخب غانا مرتاح أكثر من منتخب كرواتيا بهذه المباراة.
1: صحيح, منتخب الغاني يعني كسب ترشحه, هذا أكيد المرتبة يترشح في الضمان. المنتخب الكرواتي مطالب كما كانت تكلمنا, مطالب على الأقل بنقطة التعادل. أعتقد سيكون عليه ضغط كبير, سيكون مطالب يعني بفرض الرتم, بفرض الطابع متاعه, بمحاولة التسجيل وخاصة عدم القبول. وهذا صعب ضد منتخب غاني يعني ليس بالمفهوم يعني يدافع بشكل كبير لكن قادر أنه بقوة هجومية أنه يسجل ويقلق المنتخب.
0: سنواصل الحديث معك كابتن بهذه الأثناء. مشاهدينا سنتحول لشبكة مراسلينا, ورحب بكل من باسل طبال المتواجد خارج ملعب نيويورك نيو جيرسي حيث مباراة بنما في مواجهة منتخب إنجلترا. ورحب كذلك بإبراهيم خضرة المتواجد في كانساس, نتابع بوقت لاحق مباراة الجزائر في مواجهة منتخب النمسا. وأرحب كذلك بهدي الرياض المتواجدة في هيوستن. أرحب بكم جميعا. سأبدأ معك باسل. يوم إنجلترا مطالبة بحسم صدارة هذه المجموعة أمام منتخب بنما الذي ودع منافسات البطولة بشكل رسمي.
2: صحيح أريج, مباراة حسم الصدارة في حال الفوز بالنسبة لمنتخب إنجلترا, وبحاجة كذلك لأهداف ربما حتى يتفادى أن يخطف كذلك هذا المركز الأول منتخب الغاني في حال فوزه كذلك على منتخب كرواتيا بنتيجة كبيرة. لذلك كان هناك حديث عن احتمال تناوب كبير وتغيير في تشكيلة توخيل. طبعا التشكيلة ظهرت منذ قليل بحراسة المرمى, سيكون بيكفورد حاضر في الدفاع. هناك تغييرات كثيرة بوجود كونزل الذي سيعوض جيمس المصاب, وكوانزا بإضافة إلى جاي كذلك في الدفاع, وأوريلي في مركز الظهير الأيسر, مع وجود كذلك غياب ديكلان رايس في الوسط, وجود روجرز وكذلك أندرسون إلى جانب بيلينغهام, وفي المقدمة الثلاثي ساكا راشفورد وكذلك المهاجم قائد الفريق هاري كين الذي سجل ثلاثية في عام 2018 في مرمى المنتخب البنمي في المباراة الوحيدة التي كانت كذلك بين الطرفين في كأس العالم, والمباراة الوحيدة كذلك في تاريخ المنتخب. طبعا هنا تأكد غياب ديكلان رايس بسبب الإصابة, إصابة طفيفة, وكذلك خطر الإيقاف في حال نال بطاقة صفراء في الدور المقبل. إذن هذه تشكيلة توماس توخيل لهذه المواجهة لمباراة بنما الأخيرة في الدور, وهو بحاجة لهذا الانتصار. هناك شعور عن عدم رضا عن أداء المنتخب الإنجليزي أمام منتخب غانا, وأن هناك كنا في حوار منذ قليل مع ستان كوليمور أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي سابقا وفريق ليفربول, أن المنتخب الإنجليزي فقط قدم مباراة أو شوط واحد جيد حتى الآن. هناك انتقاد كذلك لعدم استدعاء ترينت ألكسندر أرنولد بعد إصابة ليفرامينتو وكذلك جيمس في المباراة الأخيرة, وغياب جيمس عن هذه المباراة والمباراة المقبلة. أريج,
0: شكرا جزيلا لك باسل طبال. سنتحول لهدي الرياض من هيوستن مع الجماهير. تفضلي هدي.
3: نعم, تحية طيبة أريج. هنا من منطقة الجماهير, قبل قليل تم افتتاح هذه المنطقة وكانت الناس تنتظر في الخارج, لأنه دائما الأولوية لهؤلاء الناس الذين ينتظرون لساعات طويلة قبل أن تفتح هذه المنطقة كي يعطوهم هذه الإسوارة لاستخدام المرافق الموجودة في هذه المنطقة. اليوم معي الجمهور الكولومبي وأيضا الجمهور البرتغالي. كولومبيا ستواجه اليوم البرتغال, كما نعلم كولومبيا تتصدر المجموعة, لكن اليوم البرتغال إذا فازت على كولومبيا ستتصدر هذه المجموعة. هاي, هاو ار يو؟
4: مرحبا, كيف حالك؟
3: كولومبيا
4: كولومبيا تريد أن تذهب إلى الدوري الموالي؟ حدثني. كيف ستكون المباراة؟ المباراة ستكون جيدة، لدينا فريق جيد ونحيي كل الجماهير التي تساند منتخبنا. ماذا عن الأداء الكولومبي؟ لا، إلى حد الآن الأداء كان جيد. هل شاهدت أي مباراة لكولومبيا؟ شاهدت كل مباريات المنتخب الكولومبي. نحن نشاهد كل المباريات الممكنة، وأعتقد أن المباراة ستكون جيدة. وماذا عن أداء المنتخب البرتغالي؟ نتمنى من رونالدو أن يقدم أداء أحسن ويسجل ثلاثية. هل أنت سعيد بأداء المنتخب البرتغالي؟ الأداء يمكن أن يتحسن. حدثني عن إحساسك. علينا أن نسجل أهداف أكثر، وعلى رونالدو أن ينجز في هذه النسخة. كريستيانو سجل هدفين في النسخة في المباراة السابقة، نتمنى أن يسجل أهداف أكثر.
3: الآن أذهب إلى الجمهور الكولومبي. هاي هاوري يو آر إن ذا توب.
4: كيف حالكم؟ أنتم في صدارة المجموعة، ما هو إحساسكم؟ إثارة كبيرة. نتمنى أن يذهب المنتخب الكولومبي إلى أبعد الحدود. نحن نحب المنتخب البرتغالي ونحب كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ولكن الحب الأول والأخير هو للمنتخب الكولومبي الذي يشكل فخر الكولومبيين. هل ستبقون في صدارة المجموعة؟ نعم بكل تواضع. ماذا عن كريستيانو رونالدو؟ صحيح هو لاعب جيد ونحبه كثيرا. أنت محب لرونالدو؟ نعم محب رونالدو. أنا محب كبير لرونالدو.
3: إذن هذه هي الأجواء الجماهيرية لجمهور كولومبيا وجمهور البرتغال هنا في منطقة الجماهير في مدينة هيوستن.
0: شكرا جزيلا لك هادي الرياض من هيوستن. نتحول إلى كانساس مع إبراهيم خضرة، حيث سنكون بانتظار مباراة فاصلة إبراهيم بين الجزائر والنمسا بتوقيت لاحق.
5: مباراة بالكثير من الأبعاد أريج. كانساس تتحدث العربية، تتحدث الجزائرية. حضور كبير لأنصار المنتخب الجزائري من مختلف الولايات المتحدة وأيضا دول العالم. أراءكم توقعات المباراة تنتظروها من زمان، من 44 سنة لا؟
6: نعم، هذه المباراة تنتظروها من سنة 82 يوم النمسا استمتع مع ألمانيا وخرجنا من كأس العالم. أتمنى اليوم الكيب تكون قدها وإن شاء الله نثأروا الجيل 82 إن شاء الله. وانتو تريب بالجزيري.
5: إيش رأيك أنت إن شاء الله؟
7: أنا جاي من فرنسا، إن شاء الله نربحوا.
8: نربحوا السير.
7: إن شاء الله نربحوا دوئا إن شاء الله.
5: هذه المباراة بالذات تختلف عن أي مباراة ثانية لأنه فيها أبعاد ثأر وانتقام وكثير من الثأر كروي طبعا.
9: وإحنا عندنا نفس النقاط مع النمسا، ثم لازم نربحهم باش نجوزوا أسيغي. إن شاء الله.
5: تفكر الدور القادم ممكن تواجه إسبانيا لو فزت اليوم، ماشي بينما التعادل يعطيك مباراة أسهل.
7: إسبانيا وسويسرا المهم هو التأهل، ولازم يكون أداء شرفي كما 2014 82 2010 سمعتك. لازم اللاعبين يلعبوا بقلبهم والحرارة.
10: I speak English.
5: Go on. Tell me what's your prediction.
4: أتحدث باللغة الإنجليزية. ما كان سؤالك؟ ما هي توقعاتك تجاه المباراة؟ بصراحة أعتقد نتيجة بواقع 3-0 لصالح المنتخب الجزائري.
11: المهم أن التأهل إلى الدور القادم إن من سويسرا أو إسبانيا.
4: نتمنى الفوز للمنتخب الجزائري أو التعادل، ولكن في نهاية المطاف الذهاب إلى دور الموالي.
5: كما تابعت يا أريج الكثير من الآمال والتوقعات والشغف الكبير لهذه المباراة تحديدا.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خضرة من كانساس. سنذهب الآن مشاهدينا إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسه الله جاي جاي اهو
3: كسب والله بروح لك على الحاجه اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: كل صيف انت اللي تختارون
6: كنا عارفين النتيجه
7: وهالمره حنا اللي بنقرر
5: وبنخلي صيفنا على كيفنا
8: فسمحت نبغى غرفتين متصله
9: كيف تخرج من دون واقع شمس
7: فاي جوال واستمتعي بالطبيعه
10: ليش الشهر لا تبرد
11: والمباريات نشوفها على كيفنا
6: هذه الاجازه حنا اللي بنختار
5: ونخلي صيفنا على كيفنا
12: احجز عروض الصيف على كيفهم
13: يا اخي شكرا على البيت اجواء وجمعه خرافيه
14: وين الليز خلصتوه
15: قلت لك ما يكفي برال الليل زياده
14: محمد شفت الكتاب اللي جنبك اسحبه

0: ولا ربما واضح في أزمة وفي انتقادات ستوجه بشكل كبير للمدرب توخيل. ونقطة تحدثت عنها عدم استدعاء أرنولد، اليوم في أزمة فيما يتعلق بمركز الظهير الأيمن في المنتخب الإنجليزي تحديدا مع إصابة ريس جيمس.
1: وصحيح، هو تكلمت على التغييرات اللاعبين في كل مباراة، تقريبا ثلاث مباريات ثلاث تشكيلات مختلفة في الاضطراري وفي كذلك المعتمد. مرة ثانية يعني إصابة اللاعبين في المنتخب الإنجليزي، رايس كذلك مصاب، دخول كوانزا لاعب ليفركوزن على جهة اليمنى، دخول ساكا، دخول راشفورد، لاعبين يعني دماء جديدة، تكتيك جديد، لاعبين جدد. وهذا ميزة توخيل، لا يعتمد على نفس الفريق تقريبا كل مباراة تختلف عن الأخرى. أعتقد أنه يعني التغييرات فيها التغييرات المعتمدة نظرا للمنافس ونظرا يعني للمباراة، وكذلك في الإصابات، وهذا يعني ضروري.
0: طبعا مشاهدينا سيتواصل حديث عن هاتين المباراتين المتزامنتين بعد قليل في استوديو التحليلي لمباريات المجموعة الثانية عشرة، ورحب بالزميل عبد العزيز النصر الذي سيرافقنا بهذا الاستوديو. هي مباريات ستكون مفصلية من أجل كرواتيا ومن أجل كذلك ترتيب هذه المجموعة.
2: مساء الخير لك يا أريج، مساء الخير لجميع مشاهدي بين سبورتس في كل مكان. سنكون معكم على أبرز لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشرة، حيث نشاهد الترتيب بأن إنجلترا وأغانا بأربع نقاط على مستوى صدارة الترتيب، تأتي كرواتيا بثلاث نقاط وبنما دون أي نقطة حتى الآن في سعي أيضا جانب آخر للمراكز الثلاث الأولى من هذه المجموعة للالتحاق بدور الـ 32 القادم. هذه المباريات مهمة لإنجلترا خصوصا لأنها لم تظهر بالشكل المطلوب، حققت انتصارات لكن أيضا ينتظر منها الكثير خصوصا على المستوى الهجومي، مع حذر كبير على الظهور لمنتخب إنجلترا على مستوى اللقاءين الماضيين على المستوى الدفاعي. أريج،
0: شكرا جزيلا لك عبد العزيز. بعد دقائق أكيد سنتحول إليك ولضيوفك لمتابعة استوديو التحليلي لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية عشرة. شكرا جزيلا لك عبد العزيز. كابتن، فيما يتعلق بالمباريات المنتظرة، إنجلترا في مواجهة بنما، غانا في مواجهة كرواتيا، ما التوقعات وكيف تعتقد تحديدا ستسير مباراة غانا وكرواتيا؟
1: أعتقد مباراة غانا وكرواتيا ستكون مباراة متقاربة نوعا ما، المستوى متقارب تكتيكيا. المنتخب الغاني ليس مطالب بالخروج أو المبادرة بالهجوم، سيكون سيلعب بحذر، سيلعب بتنظيم دفاعي قوي، سيحاول يلعب على المرتدات. المنتخب الكرواتي سيكون له الاستحواذ، سيبادر لكن لابد أن يكون على حذر كبير، لأنه الهزيمة في هذه المباراة يعني الخروج من كأس العالم. في مباراة إنجلترا وبنما، أعتقد على مستوى التشكيل، على مستوى الإمكانيات الفردية والجماعية، المنتخب الإنجليزي مرشح قادر أن يفوز، لكن منتخب بنما يعني أظهر مردود مميز، أظهر مردود يعني محترم في المباراتين الأولى والثانية. أعتقد أنه قادر أنه يقلق المنتخب الإنجليزي لو يعني تتاح له الفرصة.
0: ساكا مكان مدويكي وراشفورد مكان جوردن إلى جانب طبعا هاري كين، هذه توليفة أفضل باعتقادك فيما يتعلق
1: مطالبة الجماهير الإنجليزية ومحبي
0: جوردن لم يفرض نفسه بأول مبارتين؟
1: تفاجأت نوعا ما بمردود جوردن، حقا لم يكن موفق في المبارتين الأولى والثانية. أعتقد أنه اختيار ساكا وراشفورد وكين في هذه المباراة أعتقد سيعطي سرعة كبيرة، سيعطي يعني خطورة للمنتخب الإنجليزي، وأعتقد أنه ممكن مباراة مميزة على المستوى الهجومي وأهداف مميزة تعطي الفرصة لهذا الثلاثي للدخول في المرحلة المقبلة. أعتقد على مستوى الإمكانيات، على مستوى السرعة، على مستوى يعني الفرديات، الثلاثي لديهم إمكانيات كبيرة وقادرين أن يقلق أي دفاع في العالم.
0: رايس كذلك سيحظى براحة وهذا أمر منتظر.
1: طبعا يعني لاعب مؤثر، لاعب مهم جدا. أعتقد يعني في مباراة كرواتيا أو مباراة غانا حس ببعض الأوجاع، أعتقد أنه لابد المحافظة على اللاعب مثل رايس لأنه مهم جدا في يعني خطة وفي مستوى لاعب منتخب الإنجليزي.
0: طبعا هنا نتابع جماهير غانا خارج ملعب فيلادلفيا.

0: فيلادلفيا. غانا كما سبق وذكرنا ستقابل اليوم منتخب كرواتيا، برصيد المنتخب الغاني 4 نقاط، برصيد منتخب كرواتيا 3 نقاط، وبالتالي اليوم كرواتيا ستكون مطالبة بتفادي الخسارة من أجل الحفاظ على أمالها بالتأهل إلى الدور المقبل، دور 32 بهذه البطولة. كابتن كريم حجي نجم الكرة التونسية سابقا محلل قناة بين سبورت، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
1: شكرا أري، شكرا.
0: شكرا موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. بعد دقائق تتابعون استوديو التحليلي لهاتين المباراتين المتزامنتين في المجموعة 12. إلى اللقاء.

radi. Kad ja kažem upaj, želim čuti za narod svoj, upaj!

0: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.
1: Football, we're a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Não importa onde estejas.
4: No matter who you are,
5: la passion al football
6: pertenece.
7: Football unites the world.
8: El fútbol une el mundo.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس مرة أخرى في الجولة الأخيرة من أدوار المجموعات. هذه نيويورك، حيث في ملعبها نيو جيرسي ستستضيف أبرز لقاء أدوار المجموعات بين إنجلترا وبنما في جولتهم الأخيرة. هذا هو الملعب من الخارج، يستعد لاحتضان آخر لقاءات المجموعة 12 في جولتها الثالثة والأخيرة، حيث نذكر بأن في هذه المجموعة إنجلترا، غانا، كرواتيا وبنما. جماهير بنما تسعى بتحقيق نتيجة إيجابية، لكنها صعبة للغاية في مؤخرة ترتيب المجموعة 12 بصفر من النقاط. عانت من خسارتين على مستوى الجولتين الماضيتين. سيكون هذا اللقاء هو الأصعب في هذه المجموعة، لأن بنما ستواجه منتخب إنجلترا المرشح للذهاب بعيدا في هذه النسخة من كأس العالم. لقاء بنما إنجلترا في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

بعيدا عن ولاية نيو جيرسي إلى ولاية بنسلفانيا، حيث في مدينة فيلادلفيا في ملعبها ملعب فيلادلفيا سيستضيف لقاء آخر، وهو لقاء منتخب غانا وكرواتيا في جولتهم الأخيرة من هذه المجموعة. غانا تنتظر هذا اللقاء أمام كرواتيا لحسابات أخرى على مستوى المجموعة الثانية عشرة في ملعب فيلادلفيا. سيلعب لقاء منتخب كرواتيا وصيفي كأس العالم 2018 مع منتخب غانا بلاك ستارز في منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

0: أسعد الله مساءكم مشاهدي بين سبورتس، حياكم الله في التغطية المتواصلة لكأس العالم 2026. سنكون معكم على أبرز لقاءات المجموعة الثانية عشرة في جولتها الثالثة والأخيرة. ستلعب لقاءات غانا وكرواتيا وإنجلترا مع منتخب بنما. قبل الخوض في تفاصيل هذين اللقاءين، دعوني باسمكم جميعا أرحب بمحللي بي إن سبورتس في خطة 3-5-2 في هذا الاستوديو، ثلاثة أظهرة متواجدة في هذا الاستوديو. نرحب بداية بنجم الكرة المصرية والذي لعب في مشواره المميز على مستوى إنجلترا في أبرز أندية إنجلترا، كابتن أحمد محمد. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير عبد العزيز، عليك وعلى كباتن وعلى كل السادة المشاهدين.
0: مبروك الفوز كابتن.
1: الله يبارك فيك.
0: هذه البدلة بدلة فرح، يعني بدلة فرح مؤكد.
1: أكيد طبعا، مبروك لكل جماهير الكرة المصرية، إنجاز عظيم، إن شاء الله التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله.
0: كما نرحب بنجم الكرة الإنجليزية سابقا والذي لعب للطرفين وندين عنيدين في مدينة لندن، أرسنال وتشيلسي، أشلي كول، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، أسعد دائما بالتواجد مع هؤلاء الشخصين الظاهرين كبيرين في عالم كرة القدم.
0: شكرا جزيلا لك. لكن السؤال الأهم، من سيلعب ظهير أيسر؟
3: هو
0: ومن سيلعب ظهير أيمن؟
1: أكيد الكابتن حاتم،
3: لأن كابتن حاتم فقط، لأنه أنا أكبر منه،
0: أنا ممكن أخليك جناح،
1: لأن كابتن حاتم كان مثل أعلى بالنسبة لي وأنا صغير، فأكيد هو الأول يعني.
0: كما نرحب بنجم الكرة التونسية وأسطورتها الظهير الطائر والغزال الأسمر بطل أفريقيا، كابتن حاتم الطرابلسي. مساء الخير كابتن.
4: نور عبد العزيز، أهل سهل بالزمالة.
0: أهلا بحضراتكم جميعا مشاهدينا الأعزاء. دعونا نذكر بترتيب هذه المجموعة، المجموعة الثانية عشرة، حيث ننتظر الجولة الأخيرة، الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المجموعة. بنما تواجه إنجلترا الساعة 12 منتصف الليل بذات التوقيت، يلعب لقاء كرواتيا وغانا. إنجلترا بأربع نقاط، غانا بأربع نقاط، كرواتيا بثلاث نقاط، وبنما في المركز الأخير. لم يحقق أي فوز المنتخب البنما حتى الآن.

0: أهلا بحضراتكم. إذن مشاهدينا الأعزاء ننتظر لقاءات الجولة الأخيرة الثالثة، الجولة التي ستكون حاسمة للتأهل للفرق التي ستلعب لقاء دور الـ 32 في نظام جديد مستحدث لكأس العالم 2026. كابتن حاتم، هذه المجموعة مجموعة تضم منتخبين من أوروبا، إنجلترا كرواتيا تمتلك لعيبة على مستوى عالي، غانا من جهة أخرى تريد أيضا أن تكون حاضرة في الدور القادم، بينما بنما حتى الآن في جولتين هو الحلقة الأضعف.
1: هذا أكيد، يعني من قبل يعني المجموعة أكيد أن إنجلترا تنطلق بأفضلية الخبرة بأفضلية الإمكانيات التي لديها، وأكيد أن كرواتيا لديها الخبرة هذه قبل إجراء المباريات، نتكلم كتوقعات، وتأتي هيك في درجة أقل غانا، خاصة أن غانا قام بالتعاقد مع كيروش المدرب في شهر 4، يعني شهرين مع الفريق، فكانت التوقعات أن تذهب بهذا الترتيب. وبنما أكيد أنه الطرف الذي سيشارك أكيد ليس لديه إمكانيات كبيرة، منافسة معروف يعني قبل، لكن حقيقة أنا فاجأتني غانا بالأداء المتميز مع كيروش، وكيروش دائما لديه خبرة السنوات الطويلة، بمعنى كما درب مصر وحقق حقيقة إنجازات تعتبر محترمة جدا، وأعتقد مغانا استطاع تكوين فريق يدافع بشكل جيد ثم يلعب الكونترتات وسجل هدف الانتصار في دقيقة 95. فأعتقد أنه اليوم لما نأتي نتكلم على إنجلترا، أكيد المباراة الأولى كان ممتاز فيها، ثم المباراة الثانية كانت التوقعات أقل بكثير. المباراة الثانية التي تعادل فيها وكان قريب للهزيمة، خاصة إذا كانت ركلة جزاء موجودة لغانا. فأنا أعتقد أنه اليوم إنجلترا بعد مباراة اليوم أعتقد أنه لديها الإمكانيات لحسم المباراة وتصدر المجموعة، والتحديات ستكبر مع مرور المباريات، لكن أنا لا أشعر أنه إنجلترا في هذه البطولة كما البطولة الماضية كان مرشح للفوز، حتى بطولة 2018 كان مرشح للفوز. أعتقد ترشيحات لازال موجودة لإنجلترا، لكن أنا ما شاهدت أعتقد في منتخبات تتفوق عليها كإمكانيات وكأداء كذلك، لكن ننتظر. غانا اليوم في المباراة مطالبة بأن تقدم أمام كرواتيا مباراة محترمة، كرواتيا لديها الخبرة، لكن أعتقد أنه غانا قادر أن تتأهل في مركز ثاني، وإنجلترا أكيد ستكون في المركز الأول.
0: جاء أخرى إنجلترا التي تعتبر الطرف الأقوى أشلي على مستوى هذه المجموعة، لعبت لقاءين دخل فيها هدفين، أمام كرواتيا اللقاء الافتتاحي كان غريب نوعا ما على مستوى الأخطاء الدفاعية، والاختبار الآخر المختلف كان أمام غانا، تعادل سلبي دون أهداف في نتيجة قد تكون مفاجأة لإنجلترا ونتيجة مميزة أيضا لمنتخب غانا.
2: فاتي قادي الذهاب لكأس العالم، المنتخب الإنجليزي كان مرشحا ولطالما كان مرشحا في كل النسخ السابقة، ولكن إذا أردت أن تكون مرشحا بأتم معنى الكلمة فلابد أن تكسب الثقة في النفس، ولابد أن ترتخي للأمال المعلق عليك. أعتقد أن الأداء ضد المنتخب الكرواتي لم يكن بالأداء المثالي، سجلوا 4 أهداف، كانت هناك حدة هجومية في الشوط الثاني، سجلنا 4 أهداف ولكن تقبلنا هدفين ساذجين، ثم ذهبنا إلى المباراة الثانية التي جمعتنا بالمنتخب الغاني، لم نجد الأسلوب، كرة قدم تتمحور حول إيجاد الحلول، المنتخب الإنجليزي لم يجد الحلول ولم يحقق الاختراقات ولم يجد المساحات. المنتخب الغاني دافع بصلابة وباحترافية وصعب المأمورية على المنتخب الإنجليزي. اليوم هو اختبار من نوع آخر ضد منتخب من جنوب أمريكا، طبعا على المنتخب الإنجليزي أن يفوز بنتيجة ثقيلة، ولكن السيد توماس توخل يريد أن يرى أداء أحسن من المنتخب الإنجليزي مقارنة بالمباراة الأولى والثانية.
0: جهة أخرى كابتن أحمد، نشاهد بأن إنجلترا دخل في مرماها هدفين مع اللقاء الافتتاحي، وأيضا من جهة أخرى أمام غانا تعادل سلبي دون أهداف، بينما كرواتيا فازت بهدف فقط وحيد مع متدين الترتيب منتخب بنما في نتيجة أيضا قد تعتبر هجوميا بالنسبة لمنتخب كرواتيا مفاجئة. من جهة أخرى أيضا منتخب كرواتيا ومنتخب إنجلترا على مستوى الذهاب بعيدا تشعر بأن هناك قلق في عملية الاستمرارية في عملية صنع الفارق، في عمليات كثيرة موجودة في هذين المنتخبين.
3: في بعض الأحيان عبد العزيز في البطولات الكبيرة يمكن المنتخبات الكبيرة بتبدأ بنوع من البطء وبتتدرج في البطولة تدريجيا بالمستوى. أنا أشوف أن منتخب إنجلترا يعني بداية بطيئة إلى حد ما، ولكن بالعناصر وبالمدرب واللاعبين أصحاب الخبرات الموجودين ممكن يتدرجوا في كأس العالم بشكل أفضل في المراحل القادمة. لكن العامل السلبي الوحيد لمنتخب انجلترا كان في مباراه كرواتيا هو الحته الدفاعيه.
0: اسمح لي كابتن اقاطعك، تفضل. اذهب لي الزميل باسل طبال، متواجد في ملعب نيويورك نيو جيرسي للحديث اكثر حول هذا اللقاء، ومعه نجم الكره الانجليزيه سابقا جون تيري، تفضل.
4: تحيه لك عبد العزيز، نحييك من ملعب نيويورك ملعب نيو جيرسي مع جون تيري اللاعب الانجليزي السابق. جون Welcome to
5: جوني مرحبا بك بقناة بين سبورتس. أي مباراة مرتقبة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي؟ ماذا عن الأداء في ضوء الأداء المقدم في المباراة الأولى والثانية؟ أعتقد أن المنتخب البنمي لن يلعب الدفاع، المنتخب الدفاع ليس لديه مكسر، ورأيت المباراة الأولى للمنتخب البنمي لن يدافع اليوم. سيد توماس توخل أجرى بعض التغييرات، ديكلان رايس ليس في التشكيل، وبيلينغهام وروجرز يلعبان مع بعض من بعض، إذن وماركس راشفورد أيضا سيكون في التشكيل الأساسي. لربما هذا سيعزز من قوة المنتخب الإنجليزي، ولكن أعتقد أننا سنفوز بأريحية اليوم. ماذا عن تبوء الصدارة في هذه الليلة، وما الذي يعنيه في الطريق الموصل إلى نهاية كأس العالم؟ لا يجب أن أفكر في هذا الأمر. تريد أن تضمن الصدارة، ولكن عليك أن تتعامل مع هذه المباراة بطريقة جيدة. صحيح الكل يصبو لتبوء الصدارة في المجموعات لكي يضمن مقابلة منتخبات أضعف منه، ولكن هذه المباراة في أيدينا الليلة.
4: إذن عبد العزيز كان معنا جون تيري، طبعا تحدث عن كل تفاصيل هذه المباراة اليوم وعن أهمية التأهل في هذا المركز الأول. الآن تبارك مع دخول المنتخب الإنجليزي والمنتخب البنمي لعملية الإحماء مع تغييرات كثيرة موجودة كذلك في تشكيلة المنتخب الإنجليزي. نعود
0: شكرا لباسل وشكرا لنجم الكرة الإنجليزية سابقا جون تيري. مشاهد عملية الإحماء لكلا المنتخبين في ملعب نيويورك نيو جيرسي منتخب إنجلترا سيواجه منتخب بنما متذيل الترتيب ومنتخب إنجلترا، ونذكر بأنه حصل حتى الآن على 4 نقاط في هذه المجموعة، المجموعة 18 والأخيرة في كأس العالم. We'll be right back.

0: حين يتواجد أيضا في ملعب نيويورك نيوجيرسي يعول عليه كثيرا منتخبي إنجلترا. كابتن أحمد كنا نتساءل عن موضوع أو مدى قدرة المنتخبين الأفضل إنجلترا كرواتيا على مستوى المنافسة في هذه البطولة على مستوى الذهاب بعيدا أيضا بعد الذهاب إلى ما بعد أدوار المجموعة.
1: تكلمنا على إنجلترا يمكن كانت البداية بطيئة لحد ما، وأنا أشوف أن الناحية السلبية الوحيدة بالنسبة لمنتخب إنجلترا كانت مباراة كرواتيا هي الناحية الدفاعية، وأنا أشوف أن توماس توخل أخطأ في التشكيل في المباراة الأولى بالبدء جون ستونز، خاصة أنه كان بعيد عن المباريات مع مانشستر سيتي، تعرض للإصابة لفترة طويلة جدا. ماكي جيهي وإزري كونسي لعبوا مع بعض التصفيات كلها، الاثنين عارفين بعض، الاثنين حافظين بعض، وفي المكان ده انت دايما بتحاول تثبت الاثنين اللي دايما بيلعبوا مع بعض. فانا اشوف ان كان خطأ كبير من توماس توخل وهو اخرج ستونز واستعان بجيهي في هذه المباراة، ولعب إزري كونسي وجيهي في مباراة غانا، وكان دفاعيا الى حد ما افضل من مباراة كرواتيا. ولكن بالنسبة على الجانب الهجومي عنده لاعبين من افضل اللاعبين اللي موجودين في كاس العالم، خاصه الاوبشنز اللي موجوده عنده سواء كانوا بادئين او احتياطيين. شوف النهارده بيبدا بساكا وراشفورد، وانا اشوف ان ممكن كان اخطا في الاستعانه بجوردون، ما بداش براشفورد في المباراه.
0: مدويكي
1: لحد ما كان افضل في ناحيه اليمين، ولكن ساكا بيعود مره اخرى من الاصابه، وانا اشوف ان ساكا هو الافضل البدء بي في هذه الجبهه. ولكن انا اشوف ان مباراه اليوم فرصه بالنسبه لمنتخب انجلترا، يمكن تفتكر مباراه انه يكسب بست اهداف وهاري كين سجل هاتريك، وكانت سبب من اسباب ان هاري كين يفوز بالحذاء الذهبي في هذه البطوله. نشوف ان فرصه كبيره لكل اللاعبين اللي بيبدا بيهم توماس توخل اليوم ان هم يثبتوا جدارتهم، وتبقى بروفا قويه لمنتخب انجلترا قبل الدور القادم. منتخب كرواتيا منتخب يملك خبرات، يمكن الثبات على المجموعه لسنوات عديده، ثبات على المدرب اثر بشكل ايجابي جدا، شفناه في كؤوس العالم السابقه بيوصلوا ادوار متقدمه بشكل كبير. ولكن ممكن في هذه البطوله عبد العزيز العامل البدني ممكن يصعب، خاصه في العوامل الطقس اللي موجوده محتاجه عوامل بدنيه كبيره، فممكن دي اللي ممكن تاثر عليهم في كاس العالم، دي ما توصلهمش لمراكز او اماكن متقدمه في كاس العالم. ولكن يظل منتخب يملك لاعبين اصحاب خبرات كبيره جدا، وشفت حتى مودريتش 40 عام موجود مع كرواتيا ودائما وابدا بيصنع الفارق. فبالنسبه لمنتخب انجلترا ومنتخب كرواتيا يعني البدء ببطء في البطوله، ولكن ممكن يتدرجوا بشكل افضل في الادوار القادمه.
0: الجميع حتى يقول بان الافضل على مستوى التحليل الفني او على مستوى الاختيارات الفنيه الثبات على قلبي الدفاع يعني الكثير بالنسبه لاي فريق كره قدم على مستوى المشاركه، خصوصا في البطولات المجمعه مثل كاس العالم. تلاحظ بان اغلب المنتخبات التي ثبتت بشكل كبير على مدافعين او قلبي دفاع على مده طويله تاتي بنتائج دفاعيه افضل، وهذا ما لم يحدث مع منتخب انجلترا وتوماس توخل حتى الان.
2: Yes, listen, I think going into tournaments, you remember that إلى المنافسة المجمعة أنت تتأمل في اللياقة البدنية لكل اللاعبين. جون ستونز لم يلعب كثيرا مع المان سيتي، تغيب كثيرا بسبب الإصابات. إذا أنت تتحدث عن الاستمرارية، تتحدث عن التراوح البدنية، تتحدث عن القوة البدنية. أفتقد لهذا الأمر في المباراة الأولى والثانية حسب رأيي. إذا محاور الدفاع الموجودة ومحور الدفاع جيهي وكونزا هما من أصلب المدافعين ومن أحسن المدافعين. جون ستونز مثل ما قلت لم يكن جاهزا، إذن هذه شراكة بناء بين جيهي وكونزا. يقول أعتقد وأن التركيز، السرعة، البناء الهجومي من الخلف، قراءة المباراة، أعتقد أن كونزا وجيهي كلاهما يبدعان في هذا الموقع. إذن أساسيات كرة القدم تلتزم أو تشترط اختيار الشراكة البناء بين كل اللاعبين. كونزا يمكن أن يخوض كل الدقائق، هذا ينطبق أيضا على باكايو، أيضا على ساكا. إذن المحافظة على نفس التشكيل، تجنب المداورة إذا أمكنك أن تتجنب بذلك، فهذا يمكن أن يقوي من المنتخب. لديك 26 لاعبا، ولكن المهمة لابد أن تنجز الليلة، وننتظر الكثير من ساكا وكوانزا. هذه فرصة سانحة لكوانزا وساكا لكي يثبت أنفسهما. أيضا إذا ذهبنا إلى دور الموالي، ولابد من توخي الحذر من الإصابات. أيضا
0: شاهد راشفورد أبرز لاعبي منتخب إنجلترا يستعد لهذا اللقاء أمام منتخب دنمارك في الجولة الأخيرة لمنتخب إنجلترا في أدوار المجموعات. دعونا مشاهدين الأعزاء أيضا ننتقل لمنطقة أخرى، تحديدا من هيوستن في ولاية تكساس. أيضا هناك منطقة الجماهير تعج بالجماهير المختلفة في البلدان، حيث تتواجد الزميلة هدي الرياض. أهلا وسهلا بك. طبعا الجميع ترقب لقاءات مهمة، كما أيضا ترقب حاضر في الدور القادم دور 32 في هذه النسخة، مع وجود منتخبات تعتبر نخبة حتى الآن في كأس العالم.
3: صحيح عبد العزيز، نعم هنا من منطقة الجماهير في مدينة هيوستن، قبل ساعة تقريبا فتحت هذه المدينة أبوابها للجماهير، وطبلة، والآن تمتلئ هذه المنطقة بالجماهير، 7500 مشجع في هذه المنطقة، هذه المنطقة الداخلية في منطقة الجماهير. معي الجمهور من إنجلترا. هاي هاو ار يو، سو تيل مي توداي ذا ماتش.
2: حدثني عن مباراة اليوم ضد المنتخب البنمي، هل هي مباراة سهلة؟ أعتقد أن كل اللاعبين سيتألقون اليوم، وسوف نهزم المنتخب البنمي وسنضمن الذهاب إلى الدور الموالي. المنتخب الإنجليزي سيفوز، إذن الأمور تسير على أحسن ما يرام. أنتم في صدارة المجموعة، ولكن لا تخشون من المنتخب الغاني الذي يمكن يتصدر المجموعة. أعتقد نتمنى أن نفوز في هذه المباراة، ونتمنى طبعا أن نحصد النقاط الثلاثة، وأنا متأكد وأن الكأس ستعود إلى بيتها.
4: Well, you know, I'm hearing that maybe England, Mexico, you know, probability, and in that case, you know, it's all about Mexico.
2: يذهب إلى النهائي، ولكن اليوم أنا أشجع المنتخب الإنجليزي، ولكل حادث حديث. ماذا عنك أنت؟ المنتخب الإنجليزي والمكسيكي، طبعا المنتخب المكسيكي هو المرشح للفوز، ولكن في مباراة اليوم أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يفوز في هذه المباراة. أعتقد أن المهارات الكروية موجودة والاستراتيجية التدريبية موجودة. المنتخب الغاني يمكن أن يفوز ضد المنتخب الكرواتي. لكل حادث حديث، لا أستطيع أن أتنبأ. ماذا عن مباراة اليوم؟ هل ستكون صعبة على المنتخب الإنجليزي؟ هل سيتبوى صدارة المجموعة؟ هل المباراة يجب أن لا تكون صعبة عليهم، ولكن لنرى ما الذي سيحدث في هذه المباراة. إذا عليك أن تتحلى بالجاهزية البدنية والذهنية لهكذا مباريات، وعليك أن تتحدى كل صعوبة. هل ستشاهد مباراة من الفنزو؟ طبعا الجو جميل ومحفز جدا، ونستمتع بأوقاتي بمشاهدة هذه المباراة، وأنت تشاهد مباراة من داخل القاعة، لأنني أحب مشاهدة المباراة من داخل القاعة. طبعا الطقس حر جدا وهناك رطوبة عالية، وخير أن أكون في داخل القاعة. إذن
3: هذه هي الأجواء الجماهيرية هنا عبد العزيز من منطقة الجماهير في مدينة هيوستن.
5: England number one, Harry Kane.
0: شكرا لك هدي في انتظار هذه اللقاءات في المجموعة 12 في جولتها الأخيرة. المزيد بعد فاصل قصير.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرسي بورا بورا لك انت الحاج
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: ما احب اسافر في الصيف
7: بس قدر غير
8: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عادي
9: ها براد
8: براد
10: كل شيء في قطر قريب من كل شيء
11: يا عيال هذه اعلى تحليق في العالم
12: يبا
13: عادي نمدد يومين
14: بنمدد اسبوع
15: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا اتعزمت على فرجة كاس العالم فيفا مع نجوم العالم
16: انت واصل بقى
15: بس بيقولوا كل واحد لازم يجيب الشيبسي بتاعه معاه
16: لو على الشيبسي ده نفتح كشك شيبسي عندي في الجنينة عادي
17: شيكا ترابيزة 22
16: كلها شيبس
15: الصوت ده
18: لا عندك ولا عنده الفرجة على الكورة عند ملك الشيبسي
19: كاس العالم فيفا السنة دي مختلف جدا مفيش شيبسي مفيش كورة
18: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظه عابره وانجاز يخلد خطوه واحيانا قراءه اعمق للبيانات ممكن تكون سبب لاداء اعظم في ارامكو تركيزنا على ادق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقه بموثوقيه للعالم لان التفاصيل الصغيره ممكن تصنع الفرق ارامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا
3: كنا عارفين النتيجة
6: وهالمرة حنا اللي بنقرر
8: وبنخلي سيفنا على كيفنا
2: بس واحد نبغى غرفتين متصلة
7: كيف تخرج من دون واقي شمس
5: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة
12: ليش الشهرك لا تبرد
14: والمباريات نشوفها على كيفنا
9: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
10: ونخلي صيفنا على كيفنا
4: احجز عروض الصيف على كيفهم
13: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
16: أسي؟
19: شين بالونا أورا.
0: احصل على واحد من ست أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الأعزاء. لحظات وتبدأ لقاءات المجموعة الثانية عشرة في جولتها الأخيرة. تحدثنا عن منتخب إنجلترا، من جانب آخر أيضا يلعب منتخب كرواتيا أمام منتخب غانا، ساعيا أيضا للانتصار في هذا اللقاء، لأن النقاط الثلاث ستعتبر ذات أهمية كبرى للمدرب زلاتكو كابتن حاتم، مع المدرب الذي حقق الإنجاز مع منتخب كرواتيا، لربما تغيرت الأسماء، تغيرت الجودة قليلا، وأصبح الوضع أصعب في التعامل مع المجموعة. دليل على ذلك هو سوء النتائج، يصل لأبعد ما يمكن، لكن ليس كما كان الحال في مونديال روسيا.
1: يعني البداية لم تكن موفقة، بداية البطولة لما واجه انجلترا، بالرغم من الشوط الأول كان نوعا ما سلط ضغط على انجلترا، لكن أعتقد أنه بدنيا الفريق تعبت في الشوط الثاني، والصناعة والإمكانيات صنعت الفارق في الشوط الثاني بالنسبة لإنجلترا على حساب كرواتيا. في المباراة الثانية شاهدنا أن نعانى يمكن بعض التغييرات في دخول بودمير الذي سبد به كأساسي مباراة اليوم، سجل في دقيقة 54 هدف أمام بنما. أعتقد أنه اليوم سيواجه منتخب مغاير، لأن أفريقيا وإمكانيات أفريقيا مغاير على المنتخبات التي واجهها، إضافة أنه غانا تحت قيادة كارلوس كيروش أنه تدافع بشكل جيد، يعني لديه دفاع صلب وإمكانيات وقرب الخطوط من بعض، وليس لديه أي إشكال أن يبقى لفترة طويلة في مناطق في الخلف، ثم من ذلك لديه الجودة الموجودة لدى الهجوم على مستوى أيو، مستوى كذلك سيمينو، أو على الطرف الأيمن سليمانا أو أي لاعب أو إنياكي ويليامز، الجودة موجودة في الهجوم. يعني لما يتحول إضافة إلى بارتي اللي يكون في وسط الميدان، لما يأتي للتحولات سيجد الجودة على مستوى الوسط الميدان في الكنترول المستوى على اللاعب، حجم اللاعب، التمريرات في العمق خلف الدفاع، السرعة موجودة. لذلك اليوم سيواجه فريق أعتقد أنه صعب المنال، إضافة حقيقة يعني كان أقرب للانتصار من منتخب غانا في المباراة الماضية، بالرغم من إنجلترا كانت قريبة من التسجيل، لكن أتكلم على الصبر الذي موجود لدى غانا. وأعتقد أنه أن يأتي مدرب في ظرف شهرين أن يستطيع أن يكون نوعا ما من الوعي وتغيير من طريقة اللعب، ويصبح على المستوى التكتيكي فريق صلب ويدافع بشكل جيد، هذا نجاح لغانا ونجاح لكارلوس كيروش مع منتخب غانا في هذه المجموعة، لأنه حقيقة لما كنا نتوقع هذا الانضباط الذي شاهدته في المباريات إلى غاية الآن. فهنيئا لغانا، وتمنى أن يواصلوا في هذا التطور المستوى الجيد الذي ظهروا به في كأس العالم. يعني في كأس العالم أنت لا تحتاج بمعنى أنه في كل مباراة أن تستحوذ، في فرق لديه الإمكانيات والجودة، يعني نتكلم على إسبانيا، نتكلم على فرنسا، نتكلم على هولندا، هذه جودة وهذه ديانية موجودة على سنوات عديدة وطويلة. يعني من نستطيع أن اليوم الفرق الإفريقية أن تذهب إلى إلى إلى كأس العالم تواجه منتخبات أقوى منها وتستحوذ، لا، أنت لابد أن تستغل الأوقات التي تكون فيها أنت جيد وتكون فيها فريق الخصم أن يكون بدنيا نوعا ما أقل أو يترك مساحات، فأنت تكون قادر على قنص واستغلال هذه الفرص، كما نشاهد اليوم. نشاهد اليوم غانا تقدم في أداء ممتاز. اليوم كرواتيا أكيد أمام تريد أن تمر، وأعتقد أنه لديها نوعا ما إمكانيات، لكن كيف ستجاري المباراة؟ لغاية الآن أعتقد أنه غانا لديها أسلوب قادر أن تحقق 3 نقاط أو تتعادل في المباراة.
0: من جانب آخر، عندما نراجع مسيرة كارلوس كيروش التدريبية، تجد كابتن أحمد بأنها مسيرة حافلة على مستوى الأسماء، أسماء الأندية أو حتى أسماء المنتخبات أو صنع الفارق مع هذه المنتخبات، مثل المنتخب الإيراني فترة من الفترات، المنتخب المصري أيضا الوصول بعيدا في كأس الأمم الأفريقية عندما كان مدرب. العديد من العوامل المميزة في هذا المدرب، دليل على ذلك بأن انعكاس كارلوس كيروش حتى الآن انعكس على فريق منتخب غانا.
2: هو مدرب كبير، صاحب خبرات كبيرة زي ما انت ذكرت عبد العزيز، سواء كان الأندية أو المنتخبات. مباراة إنجلترا كانت حصة مجانية لكل المدربين هواة الطرق الدفاعية، ازاي تتعلم انك تدافع قدام منتخب يملك عناصر مميزة جدا من النواحي الفردية، وازاي انك تقفل المساحات والخطوط على هؤلاء اللاعبين. كارلوس كيروش يعني كان مع منتخب مصر فترة من الفترات، والطريقة اللي كان بيلعب بيها وصلت مصر لنهائي أفريقيا، وصلت مصر للمباراة الحاسمة أمام السنغال، وكانت الطرق اللي بيلعب بيها طرق ممتازة تناسب الإمكانيات. أنا دائما وأبدا أحترم المدرب اللي بيناسب بيلعب على إمكانيات على لعبته. كارلوس كيروش بينفذ ده تماما مع منتخب غانا. يمكن مباراة إنجلترا كانت خير دليل، تكلم على السرعات اللي موجودة، كابتن حاتم تكلم على السرعات الموجودة في المقدمة، شفنا الكاونتر اتاك اللي اتعمله، التاكلين اللي عمله إيزري كونسا على لاعب غانا، وكانت ضربة جزاء مستحقة لمنتخب غانا. فعندهم اللاعبين أصحاب الإمكانيات، شفنا سيمينيو مع مانشستر سيتي بيقدم مستويات أكثر من رائعة، فلاعب صاحب خطورة كبيرة جدا. شوف منتخب كرواتيا اليوم هيعاني قدام منتخب غانا زي ما عانى قدام بنما، يمكن سرق هدف في كان خطأ من حارس المرمى في تقدير الكرة، لكن مباراة غانا وكرواتيا اليوم أنا أشوف منتخب كرواتيا هيعاني كثيرا أمام هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين، لأن المنتخب منظم، عنده لاعبين منظمين، عنده خطة، مدرب بيحاول أنه يوصلها للاعبته وبينفذوها بشكل ممتاز جدا. والنواحي البدنية منتخب غانا مميز جدا من النواحي البدنية، عبد العزيز أقوية جدا، أجريسيف جدا، بيحاولوا أن هم حتى في الكرات الثابتة بيبقوا مميزين. فشوف أنها هتبقى مباراة بالنسبة لهم، مباراة بالنسبة لمنتخب كرواتيا صعبة جدا أمام منتخب غانا.
0: شاهد صور لجوردن، موسم يعتبر متوسط أو سيء إن صح التعبير، هو سيء لجماهير نيوكاسل لا محالة. أشلي انتقل لبرشلونة بنظرة قد تكون مغايرة، لربما إدارة برشلونة تعلم شيء أو شاهد شيء لربما يصعب على الجميع مشاهدته في هذا اللاعب. الآن يجلس على دكة البدلاء، راشفورد يلعب في مستوى مميز مع برشلونة، ونشاهد أيضا أسماء أخرى متواجدة على دكة البدلاء مثل إيفان توني على سبيل المثال، حقق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين مع الأهلي السعودي، أسماء تصنع الفارق مع أي فريق. لكن يبدو لي حتى الآن في لقاءين، لأن توماس توخيل لم يصل للتوليفة المناسبة على مستوى خط الهجوم، هل بإمكان لاعب موجود على دكة البدلاء أن يشارك مع الفريق، إيفان توني مع كين، أم تجد من الصعب التعامل مع رأسي حربة بوظائف مختلفة مثل إيفان توني وهاري كين على سبيل المثال؟
3: إلى حد ما على جوردن إذا أراد أن يقوي من تموضعه في التشكيل الأساسي، فعلي أن يتأقلم مع مجريات المباراة ومع أسلوب لعب كل اللاعبين، وعليه أن يؤدي بالطريقة أحسن. إذن هو لطالما كان لاعبا خطيرا، السيد توماس توخل أقحم لاعب أو جناحين قويين، ساكا ورشفورد. إذن عليك أن تسرع من طريقة اللعب، وعليك أن تلعب بطريقة مباشرة، وعليك أن تكون قويا في الثنائيات، وعليك أيضا أن تحقق اختراقات. أعتقد السيد توماس توخيل يحلل كل المباريات، إذا أردت أن أحافظ على نفس الأسلوب، وإذا أردت أن أوجد ركيزة في الفريق، الركيزة هاري كين. ولكن توماس توخيل أجرى بعض التغييرات، أقحم ماركوس راشفورد، إذن بعثت فيه روح جديدة حينما انتقل إلى برشلونة. يبدو أنه سعيد بتواجده في نادي برشلونة، وهذه فرصة سانحة بالنسبة لراشفورد لكي يقول أنا أستحق مكان في التشكيل الأساسي، وعليه أن يستغل الفرصة المتاحة له، عليه أن يؤمن بنفسه، عليه أن يتحلى بالرغبة الجامعة، عليه أن يصوب التسديدات المؤطرة، عليه أن يتحلى باليقظة، عليه أن يحلل صلابة دفاع الفريق المنتخب الخصم. إذا لعب بكل هذه العوامل نحن متأكدون أنه من أحسن الأجنحة في المنتخب الإنجليزي، وهذا خيار جيد بالنسبة لتوماس توخيل وتطبيق مبدأ المداورة. أما جوردن لم يبلغ البلاء الحسن إلى حد الآن.
0: شاهد صور لبيلينغهام، الجماهير الإنجليزية تنتظر الكثير من هذا اللاعب. دعونا ننتقل لزميل زياد منصور من مدينة مانشستر، ومعه الجماهير الإنجليزية قبل لقاء منتخب بلادها الأخير على مستوى أدوار المجموعة.
4: نعم، مساء الخير من لندن، منطقة مشجعين صاخبة جدا هنا في لندن. تحولنا من مانشستر إلى لندن طبعا لمنطقة المشجعين، وأيضا لتغطية أحداث بطولة ويمبلدون. وهنا تشعر بأن المدينة منقسمة بين التنس وبين كرة القدم، لكن اليوم كرة القدم تنتصر بالتأكيد. فانيلات المنتخب الإنجليزي في كل مكان، الأعلام في كل مكان، وكما تلاحظون هنا حتى في منطقة المشجعين خلفي بدأت تحتشد الآن بالجماهير، وكلهم بألوان فانيلات منتخب الإنجليزي الجميلة، سواء أو الهوم أو الأوي، وكلهم تفاؤل. نعم مباراة غانا ربما كانت محبطة نوعا ما، لكن مع ذلك شعروا بأن أداء الفريق كان جيد، ومشعروا بأن توماس توخيل واللاعبين يقوموا بواجبهم حتى الآن. يتوقعوا أن ينتصر اليوم في مواجهة بنما ويتصدر المجموعة، وما الذي يمنعهم من التقدم بعيدا في هذه البطولة؟ ستلاحظوا احتفالات كبيرة اليوم إن سجلت إنجلترا وانتصرت. طبعا نحن نتحدث هنا في لندن، هذا الأسبوع كان حار جدا، واليوم درجة حرارة عالية جدا. الجماهير منذ الصباح الباكر وهي في الخارج تستمتع بالأجواء الجميلة وبالشمس، ولا أتت إلى هذه المنطقة تحتفل بهذه الأجواء الموسيقية الكبيرة، وأيضا بانتظار انطلاقة المباراة لتدعم فريقها ولتكون صوتها عالي جدا. ستلاحظ واحدة احتفالات مميزة جدا إن انتصرت إنجلترا اليوم، وهذا ما تتوقعه الجماهير بالتأكيد.
0: شكرا لزياد منصور، المزيد بعد فاصل قصير.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: Southmed by TMG. It's different.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
4: المباريات جاية بالليل.
5: بيبسي نايت اديشن.
4: صحصح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
6: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمعت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thanks. Please be back in. Please be back in. Hombre, again.
9: أسي؟
10: شين بالون أورا.
7: احصل على واحد من ست أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير
3: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
4: ها براد
3: براد،
5: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: عادي نمدد يومين،
7: بنمدد اسبوع.
8: المباريات جايه بالليل،
9: ابو خذني غرفه
8: راحت عليك نومه. جرب كل الحلول وما في فايده. بيبسي نايت اديشن، صح صح اكثر، خليك صاحي. ليك متعطش،
10: انا زي
11: اهلا اهلا
12: الاخبار خمسه الله جاي جاي اهو
13: فيسبوك بروح لك الحلقه هذه. ايه جاي كمان
14: مختلفون، يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، ننتظر لقاءات الجولة الأخيرة الثالثة من أدوار المجموعات في المجموعة 12. نذكر بأن إنجلترا ستواجه بنما ومنتخب غانا سيواجه منتخب كرواتيا. هذا هو ترتيب المجموعة، إنجلترا وغانا بأربع نقاط. غانا ظهرت بشكل مختلف في هذه البطولة حتى الآن بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش وزالاتكو المدرب الأكثر استقرارا على مستوى المنتخبات الأوروبية حتى الآن بثلاث نقاط في جولتين. بنما في المركز الأخير دون أي نقاط. أنا نذكر أيضا بترتيب منتخبات المركز الثالث في هذه البطولة حتى الآن للتأهل لدور 32. نشاهد بأن السويد والإكوادور، البوسنة، باراغواي، سنغال، إيران، كرواتيا وكوريا الجنوبية، بينما ننتظر لقاءات أخرى لمنتخب الجزائر، اسكتلندا، أوروغواي والكونغو الديمقراطية. أهلا بكم مرة أخرى. أشلي، الجميع أحيانا ينتقد في إنجلترا على مستوى عقلية اللاعبين، شاهد بأن الكثير من اللاعبين قد يؤدون في فترات متزامنة متقاطعة وليس في استمرارية. مشكلة نجوم منتخب إنجلترا أشار إليها الجميع حتى على مستوى الصحافة الإنجليزية بأن المشكلة ذهنية بشكل كبير على مستوى الاستمرارية. إذا ما كانت الاستمرارية موجودة مع منتخب إنجلترا ستشاهد منتخب مرعب على الصعيد الفني، على الصعيد التكتيكي، على صعيد النتائج أيضا.
1: لقد كنت متواجد مع المنتخب الوطني لمدة 10 سنوات، لمدة عقد من الزمن. كان في حوزتنا الكثير من اللاعبين الذين يؤدون بطريقة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الأوروبية، ولكن حينما يتعلق الأمر بالاستمرارية وحينما يتعلق الأمر بخوض المباراة مع المنتخب الوطني فأننا نعاني الأمرين، نعاني الأمرين من حيث صلابة ذهنية، لربما مرض ذلك عدم الثقة في النفس، ولكن اللاعب الإنجليزي يعاني من هكذا أمر، لكن لابد من اللمسة الإضافية لتحقيق الأهداف الموجودة.
0: هذه مشكلة قد تنعكس كابتن أحمد أحيانا على أداء المنتخب، أيضا على مستوى النتائج، أيضا من جانب آخر على مستوى مواجهة الكبار.
2: أنت عارف عبد العزيز، أنا أشوف مشكلة منتخب إنجلترا يعني هو بيوصل لمراكز ممتازة وبيتقدم، بيوصل لسيمي فاينل، بيوصل لفاينل. أنا أشوف مشكلة منتخب إنجلترا حتى في جيل أشلي كول إن مشكلتهم في ضربات الجزاء، دائما بيخرجوا من ضربات الجزاء. وحل مشكلة ضربات الجزاء هيوصلوا ياخدوا البطولات.
0: لهذا ساوث جيت وضع محللي أداء على مستوى ركلات الترجيح.
2: أنا أشوف إن السبب الرئيسي مع أيفن توني في كأس العالم هو مميز في ضربات الجزاء، إنه إنجلترا حلت المشكلة ديت هيوصلوا لنهايات كثيرة، هيحصلوا على بطولات كثيرة. شوف في 2018 صار معاك في وقت ضربات الجزاء، في 22 كان منتخب فرنسا أفضل، في يورو 2021 خسارة أمام إيطاليا في الفاينل من ضربات الجزاء. فدي مشكلة دائما موجودة عن منتخب الإنجليزي.
0: دعونا الآن مع وجود اللاعبين في الممر المؤدي إلى أرضية ملعب نيويورك، ننتقل للزملاء عصام شوالي على لقاء إنجلترا بنما، والزميل عمرو الخديري على لقاء غانا وطن.

لك يا رجل، لك يا رجل.

the national anthem of Ghana.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان عبر قنوات بين سبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من فيلادلفيا ستاديوم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، هذه المدينة الواقعة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث المباراة التي تجمع هنا بين كرواتيا وغانا في بطولة كأس العالم. هذه الرحلة المستمرة المتواصلة، الرحلة الممتعة إلى حد هذه اللحظة، الرحلة الآسرة بكل تفاصيلها وبكل أحداثها وبكل ما جرى فيها من أحداث ومن مباريات ومن أهداف ومن مغادرة منتخبات وتأهل منتخبات وصولا إلى مباريات منتظرة في الدور القادم من هذه البطولة في أول الأدوار الإقصائية في الدور الثاني والثلاثين. وبالتالي من أجل هذا الأمر تأتي هذه المباراة وتأتي هذه المواجهة التي تجمع هنا بين المنتخبين، المنتخب الكرواتي والمنتخب الغاني، في واحدة من المباريات التي نتمنى أن نستمتع فيها وإياكم. مباراة إذن نرجو مشاهدين متابعين في كل مكان أن نستمتع فيها وإياكم عبر قنوات بين سبورت، حيث هذه الإثارة المنتظرة، حيث هذه الإطلالة وهذه الصورة العلوية لملعب المباراة فيلادلفيا ستاديوم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مشاهدين، حكم المباراة هو اليوم الحكم الكندي الذي يدير هذه المباراة ويدير هذه المواجهة، وهو من أدار مباراة فرنسا والعراق في الجولة الماضية أو في المباراة الماضية الجولة الثانية من دور المجموعات. إذن تشكيلة المنتخب الكرواتي في هذه المباراة، يبدأ كرواتيا ب

0: دومينيك ليباكوفيتش في حراسة المرمى. إيفان بيريشيتش إلى جانب مارين بونغراتشيتش. هناك يوسف شوتلاب بالإضافة إلى يوسف سانيشيتش. لدينا ماتيو كوفازيتش ولدينا لوكا مودريتش إلى جانب نيكولا فلاتشيتش وبيتار موتشيتش مارتن باتورينا وأنتي بوديمير. تشكيلة المنتخب الكرواتي. في الجانب الآخر لدينا غانا بتشكيلتها بنجامين أسار في حراسة المرمى، جيديون مينسا، ديريك لوكاسن، جوناس جيتي، ميرفن سينايا إلى جانب كواسي سيبو، ألايشو أوسو وتوماس بارتي. ولدينا أنتوان سيمينيو لاعب الذي يعتمد عليه كثيرا في هذه المباراة إلى جانب جوردان آيو وكمال الدين سليمانا. من خلفهم يتواجد كارلوس كيروش المدرب الخبير والمدرب الخبير بكأس العالم، ومن تواجد في النسخ الماضية مع البرتغال في 2010، مع إيران في بطولتين أو في ثلاث بطولات متتالية، في مونديال البرازيل في 2014 وكذلك روسيا في 2018 وصولا إلى المونديال الأخير في 2022. إذن هنا صورة علوية لملعب المباراة، الكل هنا يتواجد من أجل ليلة كروية وسهرة كروية. نرجو مشاهدينا متابعينا أن تأتي مثيرة للمشاهد الكريم.
1: Please rise if you are able and join us in observing a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.
0: إذن أيها الأحباء في كل مكان، هنا مباراة وهنا مواجهة، نرجو ونتمنى أن نستمتع فيها وإياكم. نرجو ونتمنى أن تأتي مثيرة للمشاهد الكريم عبر قنوات بين سبورت. هنا بإطلالة لوكا الذي لعب المباراة الماضية رقم 200 في مسيرة الكروية مع منتخب كرواتيا، اليوم يلعب المباراة الأولى بعد 200، وهذا رقم لا يصل الكثيرون في عالم كرة القدم، ولكن لوكا وصل لذلك. اللاعب الذي سجل 29 هدف مع منتخب بلاده في 200 مباراة، واللاعب الذي لم يسجل ولم يحرز أي هدف في هذه البطولة. وبالتالي ما أجمل أن تأتي إطلالة لوكا اليوم بالزيارة للشباك، وما أجمل أن يتمكن في هذه المباراة من إحراز أول أهدافه مع منتخب بلاده. مباراة صعبة، وضعية المجموعة معقدة، كرواتيا لا يمكنها العبور للمرحلة القادمة إلا في حالة واحدة، في حالة الفوز على غانا، وبالتالي لا احتمالات أخرى ولا وضعيات أخرى. إن أراد المنتخب الكرواتي العبور عليه الانتصار هنا في هذه المباراة، وعليه أن يأتي بنقاط المباراة الثلاث. عدا ذلك لا يمكن لكرواتيا العبور، عدا ذلك لا يمكن لهذا المنتخب الذي حقق النتائج في البطولات الماضية وفي النسخ الماضية من كأس العالم، لا يمكنه أن يعبر للمرحلة القادمة، وسيغادر من دور المجموعات، ربما على اعتبار أن المنتخب الكرواتي لديه 3 نقاط، ولكنه أيضا لديه فارق الأهداف سالب 1، وبالتالي وضعية ليست جيدة بالنسبة له، خاصة في ظل المباريات المنتظرة هذا المساء. صراع كبير ومباريات كبيرة تنتظرنا في هذه المواجهة، إلى جانب المباراة الأخرى المتزامنة بنما وإنجلترا، ولدينا أيضا المباريات الأخريات التي ستلعب في 2:30 فجرا إلى جانب مباريات 5 صباحا بعونه تعالى من بطولة كأس العالم. هذه الأيام نعيش حلما ممتعا رائعا هنا في المونديال. كرة إذا وصلت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. غانا هذا المنتخب الذي يتواجد في المركز الثاني، هذا هو الترتيب العام للمجموعة بالنتائج المسجلة، إنجلترا بنما وكذلك كرواتيا وغانا. المنتخب الإنجليزي تعادل المستمر في بداية مباراته. هناك في مباراة أمام بنما يتواجد في المركز الأول بخمس نقاط، غانا أيضا بخمس نقاط، وبعد ذلك يأتي المنتخب الكرواتي الذي يعبر مباشرة إلى المرحلة القادمة، ولكن ضمن أفضل الثوالب من المونديال. إيفان بيرشيتش يأتي هنا بهذه الكرة الأمامية، لكنها تعود بانطلاقة وصلت، وبكرة هنا كرواتية. لحظات رائعة ومباراة نرجو ونتمنى أن نستمتع فيها وإياكم هنا عبر بين سبورت. ليفاكوفيتش يلعب هذه الكرة للأمام، كرواتية لدى لوكا، لوكا مودريتش يصل بهذه الكرة لنيكولا فلاشيتش اللاعب الذي يرسل هذه الكرة في الجهة اليمنى للوراء. إذن يوسف سانيشيتش ليوسف الآخر، مرة أخرى كرواتية في أقصى الجهة اليسرى، لكن أيضا طالت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو يوسف شتالا اللاعب الذي يلعب هذه المباراة، وهو الكرواتي الدولي مع منتخب بلاده في 36 مباراة، لعب نادي أياكس الهولندي، واللاعب الذي لا زال يحلم بهدف الأول مع منتخب بلاده في مشواره الكروي كاملا. كواسي سيبو، كرة إذن لمصلحة المنتخب الغاني، لغانا هنا الآن، العودة بعد ذلك للوراء. لازالت هذه الكرة ديريكا لوكاسن بكرة تصل من اليمين بانطلاقة وبكرة تعود، لكن العودة لمنتخب يحضر نفسه في البدايات، يريد أن يأتي بأول الضربات. منتخب عنيد افتتح المونديال بالفوز على بنما 1-0، ثم المباراة الثانية أجبر المنتخب الإنجليزي على التعادل في المباراة الثانية، والتي كان فيها ندا قويا للمنتخب الإنجليزي، لتنتهي المباراة بالتعادل 0-0 بدون أهداف في الجولة الماضية. المنتخب الإنجليزي الذي تمكن من الفوز على كرواتيا في بداية المشوار عندما انتصر بالأربعة في المباراة الأولى. هذه كرة إذن محاولة لمصلحة لوكا مودريتش، يصل بهذه المحاولة يوسيب الآن، يصل بالكرة لمارن بونغراتشيتش، لا زالت كرواتيا، وصلت إلى ماتيو كوفاتشيتش، يلعب الكرة للأمام ثم المحاولة، ولكن أيضا لجناس آجيتي، وصلت سهلة لبنجامين آسار حارس مرمى منتخب غانا في هذه المواجهة. كرة إذا احتمالية التأهل للمرحلة القادمة، كرواتيا كما ذكرت يتأهل منتخب كرواتيا في حالة الفوز على غانا حالة واحدة، بينما منتخب غانا يتأهل في حالتين، حالة تجنب الخسارة أمام كرواتيا أي بمعنى أن يفوز أو يتعادل، الحالة الثانية في حالة الخسارة أمام كرواتيا بشرط خسارة إنجلترا أمام بنما وتفوق على إنجلترا بفارق الأهداف في المجموعة، وهذا الأمر الذي يستصعب حدوثه ويصعب حدوثه في هذه المجموعة، أن يخسر المنتخب الإنجليزي أمام بنما في مباراته الأخرى. ليفاكوفيتش الحارس الذي أبعد الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، تعود المحاولة إذن للأمام، كرة لمصلحة غانا، غانا بكرة الآن بمحاولة العودة للأمام عن طريق المتقدم توماس بارتي، بارتي بكرة إلى ديريك لوكاس لغانا، لغانا الآن. لا زال هذا المنتخب الذي يقدم صورة جيدة عن نفسه عن ذاته في بطولة كأس العالم إلى حد هذه اللحظة، حضور مميز بصراحة، حضور جيد لهذا المنتخب بطولة كأس العالم، وأيضا حتى على مستوى النسخ الماضية بدءا من الوصول لأول مرة في 2006، لم يغب سوى عن مونديال روسيا 2018. كرة إذا وصلت في الجهة اليسرى كمال الدين سليمانة، وصلت لجيجون مينسا، مينسا عاد بها للوراء، انطلاق عن طريق من هذا المتقدم، بارتي بكرة من اليمين، وصلت مرة أخرى هنا لغانا، منتخب غانا مرة أخرى إذا لميرفن سينايا بكرة للأمام فيها المرور، لكن كرواتيا العودة إذن والانطلاقة والمساحة، قد يأتي هنا بالضربة الأولى بالحل الأول، لا حل هنا، لا وصول، الكرة قطعت مباشرة لتعود الكرة لجوردان آيو ومن ثم لمينسا من الخلف. إذن كواسي سيبو. سيبو بكرة من اليمين انطلاقة في الجهة اليمنى. مجموعة فيها انجلترا، الممثل الأوروبي، فيها غانا، الممثل الأفريقي، وفيها كرواتيا أيضا من القارة الأوروبية، بالإضافة إلى بنما ممثل الكونكاكاف. انجلترا طبعا الطرف الآخر في المجموعة، بطل مونتيال 66، بينما غانا المنتخب الذي يفخر بوصوله إلى ربع نهائي 2010، بينما منتخب كرواتيا وصيف المونديال في 2018، ولدينا منتخب بنما الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته في مونديال روسيا 2018. هذا هو الحال لأطراف المجموعة، لإنجازات هذه المنتخبات، لأبرز وأفضل لحظات هذه المنتخبات في كؤوس العالم. خطأ درو فيشر حكم المباراة. هذا هو جوردان آيو، اللاعب الذي يعتبر قائد منتخب غانا، واللاعب الذي يعول عليه كثيرا في هذه المواجهة تحديدا وفي هذه البطولة. جوردان آيو شقيق أندري آيو، اللاعب الذي تواجد في العديد من الفترات. هذه كرة، هذه انطلاقة، هذه فرصة لازالت، ولكن أسار في الوقت المناسب يبعد هذه الكرة التي وصلت سهلة لبنجامين أسار. إيفان بيريشيتش، اللاعب الذي يتواجد في مركز الظهير الأيسر بالنسبة لمنتخب كرواتيا في هذه المباراة، لعب يعني هل يحجم هذا المركز من مستوياته، من إضافته، اللاعب الذي كان واحد من أهم الأسماء، كيف لا وهو من تألق في مونديال روسيا 2018، كيف لا وهو من سجل العديد من الأهداف الحاسمة في ذلك المونديال بالنسبة لمنتخب كرواتيا، إلى جانب مانزوكيتش، إلى جانب مودريتش، إلى جانب العديد من الأسماء التي تألقت في ذلك المونديال وفي تلك البطولة. ونتذكر جميعنا هدف بيريسيتش في مرمى المنتخب الإنجليزي، وهو هدف التعادل في تلك المباراة التي امتدت لأشواط إضافية، وتمكن يومها المنتخب الكرواتي من عبور المنتخب الإنجليزي هناك في موسكو ليصل بذلك إلى المباراة النهائية. أيضا بيريسيتش هدف في النهائي، هدف في المباراة النهائية. هذه إذن كرة وصلت للأمام كرواتيا، انطلاقة لكرواتيا. لوكا مودريتش، لوكا بكرة من اليمين مرة أخرى إلى المتقدم الآن. هذا من بيتار يحاول، لكن أيضا تعود الكرة مرة أخرى. انطلاقة لغانا، انطلاقة لمنتخب غانا. هذه كرة من اليسار لكنها تعود من جديد بالرأس، عودة من لوكا ثم العودة والانطلاقة لجيجون مينسا. مباراة سريعة، مباراة فيها صعوبة، مباراة لحد هذه اللحظة يعلم المنتخب الكرواتي أن التعادل يعني يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة له. ثالث المجموعة وبالتالي هذا أمر لا يذهب بكرواتيا إلى وضعية جيدة. يعني بطل المجموعة 11 هو من سينافس صاحب المركز الثالث من هذه المجموعة. وعندما نتحدث عن هذا الأمر نحن نتحدث مشاهدينا عن المنتخب إما كولومبيا أو البرتغال، من سيعبر من تلك المجموعة كبطل. هذا الأمر الذي سيتحدث في الساعات الأولى من هذا اليوم. كرة إذن تعود الآن ديريك لوكاسن لغانا، منتخب غانا. إذن هذا المنتخب الذي لا زال يبحث عن فرصة، لكن واضح جدا بأن يلعب بحذر، واضح جدا بأن يلعب بحذر، لا يريد أن يستعجل، ولا يريد أن يذهب للأمام، ولا يريد أن يبادر تلك المبادرة التي تؤثر عليه. كرة إذن لمينسا، ديريك لوكاسن. هذه الكرة هي الأولى الطولية التي تلعب بهذا الشكل، ولكن أيضا مرت ركلة مرمى لكرواتيا وليفاكوفيتش حارس المرمى. هذا هو إيفان بيريشيتش، لعب مميز، لعب رائع، لعب تحفظ له الجماهير الكرواتية العديد من اللحظات الخالدة في تاريخ كرواتيا الكروي. اليوم يلعب مباراة الدولية رقم 157 دوليا مع كرواتيا، يبلغ من العمر 37 سنة، ولكن لوكا ولكن لوكا أكبر من الجميع بأربعين سنة. لوكا مودريتش، كرة إذا تعود نجم الميلان لوكا، كرة إذا لبونغراتشيتش كرواتيا، وصلت الآن انطلاقة لكرواتيا. هذه المحاولة يوسف يصل بهذه الكرة من اليمين، ثم العودة بعد ذلك، ثم هذه الكرة التي تصل لصالح المنتخب الكرواتي عن طريق من هنا؟ يوسف بكرة في اليسار، إيفان ماتيو كوفاتيتش يلعب الكرة الأمامية، هنا المساحة الآن قد تأتي، هنا أول الكرات، قد تأتي أول التهديدات المباشرة لكرواتيا. انطلاقة مرة أخرى، الكرة ملعوبة لا زالت، الفرصة إذن قائمة، تصل في اليمين يوسف مرة أخرى، هذه كرة، هذه المحاولة العرضية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لكرواتيا بعد تدخل رائع ليدريك لوكاسن إلى رمية جانبية. يوسف سانيشيتش يصل بهذه الكرة إذن للوراء ليوسف، مرة أخرى للمنتخب الكرواتي، كرة تعود الآن كرواتية. ربع ساعة الأولى نقترب مشاهدينا من مرور هذا الوقت، أول ربع ساعة من زمن شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. الكرة إذن ملعوبة للأمام، لوكا مودريتش، لوكا بكرة تصل بذلك للأمام، انطلاقة إذن، العودة بعد ذلك من خلالها لمصلحة من؟ بيتار موتشيت، هذه الكرة في اليسار الآن يصل بها لكرواتيا، يريدون أول الأهداف، يريدون أول الضربات. منتخب الكرواتي الذي يشهد تراجع في بشكل عام، ليس هذا هو منتخب كرواتيا النسخ الماضية، ليس هذا منتخب كرواتيا البطولات الماضية، صاحب المركز الثالث في المونديال الأخير. لكن هنا كرة، لكن هنا عرضية، الكرة وصلت للأمام، تصل بعد ذلك مرة أخرى لأوسو، انطلق هنا أوسو، أوسو بكرة ممتازة، بل هذا بارتي مرة أخرى الآن، توماس بارتي في هذه اللحظات لمنتخب غانا، انطلاقة من الوراء، كرة إذن لغانا من جديد، جوناس آجيتي يصل بالكرة في اليمين، ميرفن سينايا، سينايا والعودة للخلف، كرة إذن تقدم بكرة وصلت وبانطلاقة من خلالها لجوناس آجيتي، طويلة هذه الكرة خلف الدفاعات، الكرة ملعوبة أمامية لكنها تعود من جديد مرة أخرى، هذه كرة للأمام الآن فيها عودة، كرة بالرأس تعود الآن لكرواتيا، يريدون فرض الأسلوب والسيطرة، لازالت هذه المباراة متعادلة يا لوكا، هل سيأتي المونديال وستمضي هكذا دون أي ذكرى يا لوكا، هل سيمر هذا المونديال هكذا دون أي بصمة يا مودريتش في هذا المونديال وفي هذه البطولة وفي هذه النسخة؟ كرة وصلت إذن، انطلاقة مرة أخرى في أقصى الجهة اليسرى، ولكنها ليست لأحد سوى أنها إلى خارج أرضية الملعب. مودريتش الذي سجل في مونديال روسيا ركلة جزاء في مرمى نيجيريا، لوكا الذي سجل في مرمى الأرجنتين، لوكا اللاعب الذي تألق أيضا وسجل حضورا بعد نهاية دور المجموعات لمنتخب كرواتيا. كرة إذن محاولة من جديد مرة أخرى لغانا للأمام، هذه الكرة التي تصل من اليسار لا زالت لغانا مستمرة، انطلاقة هنا المرتدة، هنا المرتدة والمساحات، المساحات المساحات المساحات المساحات، ربما ضربات الضربات، ربما ضربات الضربات الضربات، الله الله الله الله الله الله، على طلقة، على ضربة، على تصويبة، لامست القائم الأيمن أيها الكرواتي، لامست القائم الأيمن يا كرواتي يا كرواتي يا كرواتي، على كرة مرت، على تصويبة مرت، على الروعة هنا من جانب المنتخب الكرواتي عن طريق من؟ نيكولا فيلاشيتش الذي كاد أن يسجل ويأتي بأول أهداف المباراة وبأول ضربات المباراة في اللقطة الماضية. يا سلام على نيكولا فلاشتش الذي كاد أن يأتي بأول أهداف المباراة، كرة رائعة لكن الكرة مرت وعادت هنا لغانا، عادت لغانا الآن، انطلاقة إذن توماس باتي للأمام، العودة بعد ذلك، كتيبو هنا الآن يصل بكرة من اليسار، انطلاقة لغانا. غانا منتخب يريد أن يسجل ويريد أن يرد أن يرد هذا الوصول وهذا العبور وهذا الاقتراب من جانب المنتخب الكرواتي، لكن هنا كرة، هنا المحاولة، مر من خلالها لازال هنا بكرة، ينتظر الزميل. أين الزميل؟ أنت أين أنت يا زميلي؟ أين أنت يا رفيقي في مباراة من هكذا نوع وفي مباراة بهكذا وبهذه القيمة من حيث المناسبة والأجواء وقيمة المنافس وقيمة الدور وأهمية المرحلة؟ نحن هنا في جولة ثالثة يا منتخب غانا، إما تذهب للصدارة، ولكن هذا ما أنت بحاجة فيه للكثير من العمل، للكثير من العمل. هذه انطلاقة، إذن كرة وصلت مرة أخرى، لا زالت هذه المحاولة، إذن بكرة ملعوبة للأمام لمنتخب غانا. عن طريق من؟ عن طريق كمال الدين سليمانة. سليمانة من جديد، كرة لا زالت، محاولة مستمرة تصل من جديد لمنتخب غانا، إذن لكنها مرت بعودة وبضربة، إذن تعادل لا زال مستمر. رمية جانبية لمنتخب غانا، لا زال التعادل مستمر، لا زال التعادل مستمر. يا لوكا يا مودريتش في هذه المباراة وفي المباراة الأخرى، وبالتالي المنتخب الإنجليزي بخمس نقاط، غانا بخمس نقاط، كرواتيا بأربع نقاط، والمنتخب الكرواتي هو من سيواجه وسيواجه إما كولومبيا أو البرتغال. كرة إذن أمام، تصل هذه المحاولة يوسف سانيشيتش، كرة إذن من جديد، العودة للوراء، لا زالت هذه المحاولات. بيتار بيتار شوتشيتش يصل بهذه الكرة من الجهة اليسرى، المحاولة إذن لمصلحة كوفاتشيتش، دار على كرته، لا زالت هنا المحاولة كرواتية. المسألة مسألة مونديال، المسألة مسألة كأس عالم، إما تكون أو لا تكون، إما أن تذكر في سجلات التاريخ أو أن تذهب هكذا دون أي حضور، دون أي تأثير، دون أي تواجد، دون أي بقاء في سجلات بطولة كأس العالم في نسختها الحالية. كرواتيا التي كسبت في يوم من الأيام ومر بها مشاهدين جيل رائع، جيل جيد، مر وقاد وسعى وحاول أن يذهب بمنتخب غانا إلى أفضل نقطة ممكنة، لكن هذا الأمر لم يأتي بالنتيجة المطلوبة. أيضا لا ننسى أن منتخب كرواتيا لم يكن محظوظ أبدا، واجه فرنسا في ذروة عطائها. الله على الكرة، الله على الكرة يا زلاتكو يا دالتش، تصويبة كانت رائعة، ولكن الكرة الأخيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. خطأ لكرواتيا الآن، خطأ لمصلحة المنتخب الكرواتي. بنجامين أسار، أسار هنا، هل تأتي هنا وتستقبل أول العناوين، أول الأخبار يا أسار؟ هل هناك خبر قادم؟ هل هناك ضربة قادمة هنا من جانب الكرواتي ومن جانب لوكا تحديدا ومن جانب بقية الأسماء؟ الصناعة هنا من جانب لوكا بعرضية كرواتية، ولكنها إلى خارج أرضية الملعب دون أي خطورة. يا مارين يا بونغراتشيتش، في كرة ذهبت إلى ركلة مرمى لغانا، ركلة مرمى لغانا. يا لها من أجواء نعيشها هذه الأيام في المونديال، يا لها من لحظات نعيشها في كأس العالم، مباريات وأهداف ووضعية بعض المنتخبات، تتحدث عن منتخبات صغيرة تشارك لأول مرة، بعضها صنع التاريخ والبعض الآخر غادر المونديال. كالرأس الأخضر هذه القصة الجميلة، هذا المنتخب الذي ضرب موعد مع منتخب الأرجنتين مع ليونيل ميسي ورفاقه في الدور 32 من بطولة كأس العالم. لوكا مودريتش من اليسار، كرواتية هذه المحاولة، العودة بعد ذلك مرة أخرى، لا زالت ممتازة الكرة ملعوبة، إذن الانطلاقة لا زالت، إذن موصولة، إذن من اليسار، لا زالت هنا الكرة من جانب لوكا، راح لوكا، مر، قد يمر، قد يأتي بالحل، قد يأتي هنا بالحل، لكن هنا سقط عرضا في الكرة الأخيرة والمخالفة الموجودة لمصلحة لوكا مودريتش. لوكا مودريتش هل تنتهي الحكاية يا لوكا هكذا دون أن تضع بصمة يا مودريتش. لكن من الواضح أن الأمور جيدة إلى حد هذه اللحظة، جيدة هذه الكرة وصلت لبنجامين أسار حارس المرمى في الكرة الأخيرة. هذا هو بنجامين أسار لاعب المتألق إلى حد هذه اللحظة بحضوره الجيد مع منتخب بلاده. أسار كرة إذن من جديد يلعب هناك في بطولة الدوري الغاني المحلي. كرة إذن من اليمين هناك في دوري غانا، هذه كرة من اليمين ميرفين سينايا. سينايا بكرة تعود الآن إلى سيمينيو، اللاعب الذي ينتظر سيمينيو، الاسم الذي ينتظر سيمينيو، العنصر الذي ينتظر سيمينيو، السلاح الذي ينتظر سيمينيو، واللاعب الذي ينظر له بعين مغايرة وبنظرة مغايرة جدا مع منتخب غانا هنا في المونديال. لكن إلى حد هذه اللحظة حالة من الغياب، حالة من الاختفاء لهذا النجم الغاني الكبير أنتوان سيمينيو. يعني من سجل لم يسجل الهدف الأول، لكن هنا كرة، هنا انطلاق أيضا مرة أخرى كرواتية. لوكا مودريتش، لوكا بكرة لكنها تعود بانطلاقة ثم العودة أيضا مرة أخرى. لازالت المحاولة، لازالت الفرصة، خطفوا هنا مر، خطفها ومر، خطفها ومر، خطفها وعبر، خطفها وراح، خطفها وبعرضية بمحاولة هنا. حكم المباراة يأمر بالاستمرار، قال لا شيء، قال لا شيء في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. بالفعل هذا هو القرار يا أسار، لا توجد مخالفة أبدا والكرة الماضية تعود. من جديد من اليسار خطأ لمصلحة منتخب، لصالح منتخب غانا الآن. مرة أخرى الكرة تصل من اليمين في أقصى الجهة اليمنى، سينايا، آجيتي، كرة وصلت إلى بارتي، توماس بارتي الآن، كرة ملعوبة لغانا، لا زالت هذه المحاولة من خلال المتقدم توناس آجيتي. أعتقد بأن المباراة إلى حد هذه اللحظة فيها الكثير من الحذر، فيها الكثير أيضا من الترقب لما هو قادم، الخوف والقلق. كرة أيضا تعود من جديد، إمكانية تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إمكانية واردة جدا، واردة جدا.

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة. ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

جانب إذن من بعض اللقطات التي جرت هنا لشوط المباراة. وفي شوط المباراة الأول كرواتيا وغانا جولة ثالثة وأخيرة حاسمة لمسألة التأهل والعبور للمرحلة القادمة. تعليمات لواحد من أكثر المدربين استقرارا من بين كل المدربين منتخبات كأس العالم الحالية زلاتكو دانيتش، المدرب الكرواتي الذي سلم مهام عمله كمدرب لمنتخب كرواتيا منذ عام 2017، بالتالي تواجد في مونديال روسيا 2018، تواجد كذلك في مونديال قطر 2022، يتواجد الآن في مونديال أمريكا كندا والمكسيك، وتعليماته متواصلة ومستمرة. ضاء البالغ من العمر 59 سنة، واللاعب السابق طبعا في العديد من المحطات لكنه لم يكن ذلك اللاعب الشهير، درب العديد من الأندية في مسيرة الكروية. زلاتكو دانيتش، ملعب جميل، فيلادلفيا ستاديوم، واحد من أجمل ملاعب بطولة كأس العالم. هذا الملعب الذي احتضن العديد من المباريات، مباراة الإكوادور والمنتخب الإيفواري، البرازيل وهايتي، فرنسا والعراق، كوراساو والساحل العاج، بالإضافة إلى هذه المباراة. وهناك أيضا مباراة أخرى في الرابع من يوليو، وهي مباراة ستلعب في دور 16 لهذه البطولة. هذه هي المباريات التي سيستضيفها هذا الملعب في بطولة كأس العالم الحالية. رمية جانبية أيضا لكرواتيا، الآن تعود المحاولة الكرواتية، لا زال التعادل أيها الأحبة في كل مكان عبر قنوات تي في إن سبورت، مستمرا في هذه المواجهة. في المباراة الأخرى إنجلترا بخمس نقاط، غانا بخمس نقاط، أيضا كرواتيا بأربع نقاط، وبالتالي بهذه الإحصائية هذا هو الحال لترتيب المجموعة. هذا يعني بأن إنجلترا في الصدارة البطاقة الأولى المباشرة، وأن غانا في المركز الثاني، وأن كرواتيا تنضم مباشرة للفرق التي تتواجد ضمن المركز الثالث أو ضمن أفضل ثمان ثوالث. وهذا يعني منتخب كوريا الجنوبية يغادر. هذه إذن كرة مرة أخرى هنا الآن، المحاولة بكرة، لأن أعتقد بأن وضعية كوريا في قلق. كرة إذن كرواتية مرة أخرى، هذه الكرة صافرة موجودة وخطأ لمصلحة كرواتيا عن طريق أوسو. أوسو هو من ارتكب المخالفة الأخيرة، خطأ لصالح المنتخب الكرواتي، لعب نادي أوسير هناك في فرنسا. كرواتيا إذن هذه المحاولات، هذه الكرات التي تتواصل. المتخصص دائما لوكا مودريتش لأرسال مثل هكذا كرات للاعبي، مثل هكذا محاولات. هذه كرة كرواتية بالرأس ولكن سهلة، لدى أثار حارس المرمى الذي يصل إلى الكرة قبل الجميع. إنها بطولة كأس عالم، هل تعلمون ما الذي يعني هذا الأمر؟ عندما تتواجد في بطولة مونديال، خاصة لأولئك الذين يتواجدون في آخر أيامهم على مستوى مسيرتهم الدولية. هذه بطولة كأس عالم، غدا ستكون واحد من المتفرجين، إن لم تكن هنا في مدرجات الملاعب ستكون خلف الشاشات، وبالتالي عليك أن تكتب ذكرى يعاد لها أو يعود إليها التاريخ بين الحين والآخر، بل العاشق والمحب ويحتفظ بها التاريخ. هذه هي الحالة وهذه هي القيمة والخصوصية للمونديال. من اليسار هذه الكرة إذن لوكالي كوفاتشيتش، في اليسار إلى بيرتشيتش، إلى كوفاتشيتش، كرواتيا، انطلاقة لمن؟ سوتشيتش، هذه محاولة، تصويب، الله الله، روعة
هنا من جانب سوتشيتش بطلقة بروعة بضربة بكرة ساحرة. الله، تغيرت المعطيات، تبدلت المواقع، تغيرت الظروف وتغير الواقع، ولكن أي ضربة، أي كرة، أي روعة، أي طلقة، يا أسار يا أسار يا أسار، أتى الخبر سار، ولكن ليس لك يا أسار، الخبر سار، ليس لك يا أسار، بل لكرواتيا ولنجمها ولنجمها بيتار، بيتار بيتار بيتار الذي صوب من هذا المكان. يا الله يا الله يا الله، على كرة، على ضربة، على الروعة، على تصويبة، على هذه الطلقة التي تسكن في الزاوية البعيدة. كرواتيا لا تريد أن تعبر كمركز ثالث في هذه البطولة أبدا، بل تريد أن تتواجد كصاحب مركز ثاني هنا خلف المنتخب الإنجليزي. ولما لا؟ الصدارة لما لا في حال استمرار النتيجة بالتعادل في مباراة إنجلترا وبنما. يا سلام على المباراة، على الكروات، على روعة الكروات. يا بيتاريا سوتشيتش الذي أتى بهذه الطلقة، بهذه الروعة، بهدف المباراة الأول، غير من خلاله مضمون وواقع هذه المباراة، وغير من خلاله أيضا العديد من الأشياء، وبدل من خلاله العديد من الظروف. وبالتالي ما هو قادم؟ دقائق من نار يا غانا، ما هو قادم عبارة عن دقائق من نار. غانا منتخب لا يريد أن يتواجد في المرتبة الثالثة على الإطلاق، بل إنه يا سادة يريد أن يتواجد يا أول يا ثاني. خلاص، كرواتيا منتخب غير كل شيء الآن. الأول بالمركز السادس، إنجلترا في المركز الثاني بخمس نقاط، غانا في المرتبة الثالثة بأربع نقاط في هذه المجموعة. وصلت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو سحر المونديال، هذه إثارة المونديال، هذا هو الحال بالنسبة لرغبات تائهة بين رغبات الكروات ورغبات منتخب غانا، ونحن هنا في حالة من الاستمتاع. هذه كرة إذن انطلاقة لبيتار سوتشيتش صاحب الهدف، وأي هدف صاحب الهدف، وأي هدف. الكرة إذن تعود الآن من جديد لغانا عن طريق اللاعب مينسا في اليسار لمنتخب غانا. عاد بها لجوناس، أتي بكرة تصل لمن؟ توماس بارتي بمحاولة الآن، كرة وصلت في أقصى اليمين، انطلاقة لغانا. غانا إذن بكرة وبمحاولة قد يأتي من خلالها الحل. لم يأتي يا أوسو. كوفاتشيتش كرواتية للأمام، يعيني هذه كرة فيها الخطأ، حاول هنا لازالت، ولكن هناك صافرة، والقرار يأتي من جانب حكم المباراة، خطأ على اللاعب الظاهر هنا كواسي سيبو. كواسي سيبو إذن ارتكب المخالفة الأخيرة. أتى القرار من جانب حكم المباراة، خطأ لكرواتيا. تمضي دقائق، يمضي الوقت مشاهدين متابعين في كل مكان بالنسبة لهذه المباراة القائمة إلى حد هذه اللحظة. هذا هو كارلوس كيروش، الخبرة والتجربة لعميد المدربين البرتغاليين، واحد من المدربين المميزين ممن كتبوا التاريخ وسطروه. آخر محطات كان مع المنتخب العماني، قبلها كان مع منتخب قطر، قبلها مع إيران، قبلها كان مدرب المنتخب المصري، وقبلها كولومبيا وإيران والبرتغال وجنوب أفريقيا والإمارات والبرتغال أيضا في تسعينيات القرن الماضي. أما على مستوى الأندية درب الريال في فترة من الفترات طبعا، ولكنه تخصص في المنتخبات في السنوات العشر الماضية. كرة إذن مرة أخرى، خطأ لمصلحة المنتخب، لا يوجد شيء، حكم المباراة أمر بالاستمرار. عادت الكرة كرواتية، انطلاقة إذن للأمام، وصلت هذه المحاولة إلى رمية جانبية إذن لمصلحة المنتخب الكرواتي. سانيشيتش، يوسف، كرة تعود الآن، هذه المحاولة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى كرة تعود ليوسف،
يوسف عاد بها للوراء، كرواتيا المحاولة، لوكا مودريتش، لوكا لكرواتيا، للوكا العودة للوراء، تصل بعد ذلك ليوسف للمنتخب الكرواتي. إذن بيتار سوتشيتش إلى كوفاتشيتش، يلعب الكرة الأمامية ثم العودة بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة من؟ هذا المتقدم اللاعب يوسف، عاد بها للخلف بونغراتشيتش، يقص اليسار لإيفان، إيفان بيرتشيتش، بيرتشيتش راح، لازال ينتظر الكرة التي تصل بهذا الشكل عرضية، لكن أيضا وصلت لمدافع منتخب غانا ديريكا لوكاسن. كرواتيا أفضل، كرواتيا أقرب لضربة ثانية، المنتخب الكرواتي أقرب من غانا لإحراز الهدف القادم، لتسجيل الهدف القادم. هذه كرة ماتيو كوفاتشيتش إلى لوكا، لوكا مودريتش، لوكا يمر لكنها خاطئة، ثم العودة، ثم الانطلاقة، ثم هذه المحاولة، تصويبة هنا تأتي لكنها تعود من جديد كرواتيا في اليمين. سانيتشيتش عاد بها للوراء، يوسف مرة أخرى لمصلحة اللاعب كوفاتشيتش، للوكا مودريتش، لوكا إلى بيريتشيتش، العودة بعد ذلك للوراء، لازالت المحاولة للوكا مودريتش. أعتقد بأن المباراة أصبحت الآن لا أقول سهلة على كرواتيا، ولكن الحالة الإيجابية الحالية في هذه المباراة هي لمنتخب كرواتيا. لكرواتيا يوكوفاتيتش، مودريتش يلعب الكرة، تعود الآن المحاولة من جديد، سانيتشيتش يعود بها هنا في وسط الميدان، بيتار عاد بها للوراء، يوسف إذن مرة أخرى كرواتيا، بيرتشيت في طلب الكرة بالرأس، تصل هذه الكرة لمارتن باتورينا راح، قد يأتي هنا بالحل إلى بيرتشيت، والعرضية التي تأتي لكن ليست لأحد من جانب المنتخب الكرواتي، هي إلى خارج أرضية الملعب. يا إيفان يا بيرتشيت، ودع المونديال بذكرى يا بيرتشيت، ودع كأس العالم بذكرى تحفظها لك الأيام والسنوات يا بيرتشيتش. بارتي لغانا مرة أخرى، نحن هنا أيها الأحبة في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول، تصل كرة لديريكا لوكاسن ولكن تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية الآن لصالح منتخب غانا. مباراة صعبة على المنتخبين، غانا منتخب بدأ بداية يعني رائعة بالفوز على بنما القادم من الكونكاكاف، من اتحاد الكونكاكاف. أوكي، الوضعية كانت جيدة لمنتخب غانا في بداية المشوار، ودائما المباريات الأولى هي الصعبة. سيمينيو الله، أوه يا لها من كرة يا سيمينيو، أنتوان سيمينيو كاد أن يعبر هنا بمنتخب غانا، وكاد أن يعيد الكرة الأخيرة، بل يعيد البسمة في كرة مرت. يا سيمينيو ضاعت يا سيمينيو، أنتوان سيمينيو لاعب إلى حد هذه اللحظة لم يظهر. أين أنت يا سيمينيو؟ لماذا أنت تائه إلى حد هذه اللحظة؟ هذا مونديال يا سيمينيو. كرواتيا إذن المحاولة للوكا، لوكا مودريتش يلعب الكرة إذن مرة أخرى في اليمين، تقدم بكرة، تقدم بمحاولة، العودة بعد ذلك من اليسار، وصلت الكرة مرة أخرى من جديد، هذه كرة للأمام، لوكا مودريتش يلعب الكرة في اليسار لبيرتشيتش. شوط أول كرواتي أفضل ظهور وإطلالة وتموضع وتحكم بالكرة واستحواذ واضح لكرواتيا، نتيجة واضحة الملامح، والنتيجة لكرواتيا 1-0، وبالتالي لحد هذه اللحظة الأفضلية كرواتية. يوسف، سانيتشيتش، لوكا مودريتش يعود بها للوراء، ليفا كوفيتش.
مرة أخرى. إذن كرة تصل للأمام، طويلة المحاولة، جيدون مينسا لديريك لوكاسن الذي عاد بها لحارس مرمى بنجامين آسار الذي لم يحرك ساكن في كرة الهدف، في ضربة الهدف. هذه إذن انطلاقة، هذه المحاولة الآن، كرة وصلت من اليمين، فيها الانطلاقة، فيها الكرة لغانا. تأتي مرة أخرى للوكاسن، لوكاسن الآن، لا زالت المحاولة في اليسار، جيدون مينسا خلف الدفاعات، لوكاسن طويلة كرة بالرأس، خطير المحاولة لمنتخب غانا بعرضية تأتي، لكن أيضا أبعدت في آخر لحظة من أمام ومن جانب دفاعات المنتخب الكرواتي. هذا هو أنتي بوديمير، لاعب الذي يتواجد يلعب أساسيا تشكيلة المنتخب الكرواتي، لكن هنا انطلاقة، هنا انطلاقة للأمام، هذه العرضية تأتي هنا، أين المساندة؟ لم تأتي مساندة، بل الكرة إلى ركلة مرمى لكروات. أنتي بوديمير أجبر زلاتكو على إجلاس كراماريتش على مقاعد البدلاء. كراماريتش اللاعب الذي يملك وعنده 118 مباراة دولي. هذه حكاية الهدف، هذه حكاية الهدف الرائع المسجل، رائعة هنا، كرة مميزة سكنت المرمى واستقرت في شباك بنجامين آسار ليسجل بيتار ساتشيتش هدف المباراة الأول لكرواتيا في مباراة الدولية رقم 20، هدف الدولي الثاني الذي يسجله. خطأ إذن، حكم المباراة أدرو فيشر يشير على خطأ لمصلحة غانا. توماس بارتيلان، كرة تعود لي أجيتي، أجيتي والمحاولة، لوكاسن يلعب الكرة في اليسار، مينسا، مينسا والكرة الأمامية، أصبحت هنا كرواتية، انطلق بها للأمام، مر للأمام، عبر للأمام، هذه الفرصة، هذه التمريرة، هذه المحاولة، من خلالها المرور قد يأتي بالحل، قد يأتي هنا بالحل، لا زال هنا ينتظر الزميل، وصل هنا لعب نيكولا فلاتشيتش، يلعب الكرة في اليسار لكن خاطئة، ماتيو كوباتشيتش. كرواتيا أفضل، كرواتيا منتخب مسيطر، منتخب هنا يأتي بأفضلية واضحة، بيرتشيت من أقصى اليسار، العرضية ولكنها تمر وتبعد لتصل لمصلحة بونغراتشيتش. من جديد توماس بارتي، انطلاقة إذن ليديريك لوكاسن. غانا منتخب صعب المهمة على نفسه، صعب المهمة على نفسه. نعم، من خلال مجريات شوط المباراة الأول لهذه المواجهة، فمنتخب غانا إلى حد هذه اللحظة لا يمكنه في هذه المباراة، ولم يتمكن إلى حد هذه اللحظة من عمل شيء. كرة إذن كرواتية، وصلت المحاولة الآن، ماتيو كوفاتيتش يصل بالكرة لكرواتيا في هذه الكرة في وسط الميدان تحديدا، لكن أيضا ينتظر زميله، أين الزميل؟ أتى لوكا مودريتش، كرة ليفان بيريتشيتش يعود بها للخلف مرة أخرى للوكا، لوكا يلعب الكرة للأمام، يوسف في أقصى اليمين، سانيتشيتش، لا زالت فلاتشيتش إلى سانيتشيتش الآن، كرة مرعوبة للوكا لسانيتشيتش، بونغراتشيتش، كرواتيا للوكا، لوكا مودريتش يلعب الكرة الأمامية، هنا المساحة والمرور، مر من الأول لكنه لم يمر من الثاني، عاد هنا سيمينيو والانطلاقة والكرة القادمة ثم تبعد. سيمينيو وحيدا في بعض الفترات نشعر بأنه وحيدا. كرة إذن عودة للخلف، كوفاتشيتش يلعب الكرة للأمام، بيتار سوتشيتش عريس الليلة، عريس المباراة، سجل هدف رائع، هدف من خلاله غير كل الأمور في هذه المجموعة، وها هو يضع منتخب كرواتيا في صدارة هذه المجموعة، في صدارة المجموعة الأخيرة، المجموعة الثانية عشر. انطلاقة إذن، فرصة للأمام، خطأ، خطأ لكرواتيا، خطأ لمصلحة نيكولا فلاتشيتش، فلاتشيتش إذن، أو هذا بيتار سوتشيتش صاحب الهدف الوحيد المسجل في هذه المباراة، واللاعب الأكثر تألقا
من جانب المنتخب الكرواتي إلى حد هذه اللحظة يا توماس يا باردي. إذن كرة في الانتظار من جانب لوكا مودريتش. لوكا والكرة من هذا المكان بعيدة يا لوكا، بعيدة الكرة يا لوكا، ولكن بنجامين آسار عليك الحذر مما هو قادم. فخلف الكرة لوكا، خلف المحاولة لوكا، وإن كانت المسافة بعيدة هذا لا يعني بأن الخطر سينتهي، هذا لا يعني بأن الخطر سينتهي. عرضية قادمة هنا من جانب المنتخب الكرواتي لكنها تعود إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية كرواتية مرة أخرى، رمية تماس إذن لكرواتيا. زلاتكو وكارلوس كيروش، تعود المحاولة من جديد إذن لبونغراتشيتش، مرة أخرى يوسف يصل بهذه الكرة ثم العودة، والكرة من جديد الآن تحضر مرة أخرى بانطلاقة لكرواتيا. هذه كرة لمصلحة المنتخب الكرواتي، كرة وصلت من اليسار فيها العرضية، تصويبه هنا، أوه يا لها من كرة يا بيتاريا ساتشت. لماذا ترفض الثاني عندما تتهيأ لك فرصة لإحراز الهدف الثاني وأنت من سجلت الهدف الأول؟ لاحظ العرضية، لاحظ هذه الفرصة، لا لا لا سهلة الكرة الماضية، سهلة يا بيتاريا ساتشت، وبالتالي كرة مرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. من جديد الآن في الجهة اليمنى الكرة تعود للخلف لتوماس بارتي، بارتي والكرة القادمة، كرة ملعوبة إذن طويلة من جديد، كرة مستمرة، المحاولة قائمة والعودة من خلالها، والفرصة لا زالت والانطلاقة لا زالت. هذه كرة إذن لكنها تعود الصافرة، يبدو أنها تأتي مشاهدينا متابعينا صافرة نهاية شوط المباراة الأول لتعلن تقدم كرواتيا بهدف مقابل لا شيء على غانا. صراحة قصيرة، الموعد يتجدد عند بداية الشوط الثاني.

0: اشرب كرك عاد مباراه.
1: يبا عاد بنمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
4: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

This is quite a game. It'll be a free kick.

هذا

0: عارفين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا
3: على كيفنا.
4: لو سمحت نبغى غرفتين متصلة،
5: كيف تخرج من دون واقي شمس؟

0: ليش الشارك لا تبرد؟
1: والمباريات نشوفها على كيفنا.
2: هذه الإجازة
3: حنا اللي بنختار
4: ونخلي صيفنا على كيفنا.
5: احجز عروض الصيف على كيفهم.
6: أنا زي
7: أهلا أهلا
6: أخبار خمسة أربعة جاي أهو
8: كرسي بورا بورا لك أنت على خاي إيه جاي كمان
9: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
10: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وراي
11: يبا عادي بمدد يومين
12: بمدد اسبوع
13: يا اخي شكرا على البيت اجواء وجمعة خرافية
14: وانا الليس خلصتوه
15: قلت لك ما يكفي بغلنا ليه زيادة
14: محمد شفت الكتاب اللي جنبك اسحبه
16: غير ليز هذه كورة

0: That was really good. What did you do with the other one? This was cool. Hey, baby. I got you here. I'm over here. You are here. I need you here. Are you ready? Are you ready? Here we go.
1: حضراتكم لشوط المباراة الثاني من هذه المواجهة كرواتيا وغانا في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم. هذه المجموعة التي تقريبا كل منتخبات الثلاثة تأهلت للمرحلة القادمة، لكن الحديث كان عن صدارة هذه المجموعة. بالنسبة لهذه المنتخبات، كرواتيا قبل هذه المباراة المنتخب الذي فاز في مباراة وخسر في أخرى، وبالتالي كان يملك 3 نقاط وكان بحاجة إلى ضمان التأهل من خلال الانتصار، وهو ما يأتي به منتخب كرواتيا إلى حد هذه اللحظة في هذه المواجهة. بينما المنتخب الإنجليزي الذي يلعب مباراة أخرى المتزامنة مع هذه المباراة أمام منتخب بنما الذي ودع رسميا كأس العالم، لا زال يتعادل في مباراته الأخرى في تلك المباراة، وهذا يعني بأن ترتيب المجموعة بنتيجة أو بنهاية نتائج شوط المباراة الأول، كرواتيا ب6 نقاط في الصدارة تعبر كأول المجموعة، وإنجلترا ثاني هذه المجموعة تعبر مباشرة إلى الدور القادم، وغانا بكذلك في المركز الثالث تعبر ضمن أفضل الثوالث للمرحلة القادمة من بطولة كأس العالم، على اعتبار أن أصحاب الثوالث الثمانية 4 منتخبات منها تملك 4 نقاط، وهي السويد والإكوادور والبوسنة وكذلك باراغواي. يبقى منتخب السنغال الذي لعب 3 مباريات ب3 نقاط، وإيران ب3 نقاط، ومنتخب كوريا الجنوبية أيضا ب3 نقاط من المنتخبات التي أنهت مباريات الجولة الثالثة في هذه الجولة أو في هذه البطولة. وبالتالي هنا الآن تبدو الأمور جيدة للجميع، والكل هنا ضمن العبور كما ذكرنا، وبالتالي تبدو المسألة مسألة تنافسية على الصدارة، على من يعبر أولا ومن يعبر ثانيا ومن يتدارك ومن يتحاشى المركز الثالث في مسألة العبور للمرحلة القادمة من بطولة كأس العالم في هذه المرحلة تحديدا. هناك تغييرات في صفوف غانا، منتخب يجري بعض التغييرات. من الأسماء التي ستغادر أولا؟ من هي الأسماء التي ستأتي؟ فتاو إذن اللاعب الذي يأتي بديلا، فتاو إسهاكو الذي يأتي بالرقم 7، وبالتالي جوناس أجيتي غادر، أوسو أيضا غادر، ويأتي فتاو إسهاكو بديلا إلى جانب اللاعب الآخر كوجو، طبعا ببيرا أوبونغ. إذن يأتي بديلا أوبونغ بالرقم 21 في صفوف منتخب غانا كما ذكرت. شوط ثاني مشاهدينا متابعينا يأتي من أجل رغبة منتخب غانا، من أجل تأكيد صدارته، أو من أجل استعادة صدارته، لأنه يريد الصدارة ولأنه يريد أن ينقض على صدارة هذه المجموعة الأخيرة المجموعة الثانية عشر. قبل هذه المباراة كان منتخب غانا في المركز الثاني بأربع نقاط، وهو المنتخب الذي لم يخسر إلى جانب المنتخب الإنجليزي. بتعادل اليوم فيما لو تمكن من العودة وجر المباراة إلى التعادل سيعني ينتزع هذا الأمر، لكنه سيبقى في المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي الذي أيضا يتعادل في مباراة أمام بنما، إلا إن حدثت هناك المفاجأة. على كل، منتخب غانا في هذه المباراة يريد الانتصار. هذه كرة من الجهة اليمنى، هو طبعا تعادل مع المنتخب الإنجليزي بدون أهداف في المباراة التي لعبت في الجولة الثانية من هذه المرحلة. تعود الكرة إذن لغانا، توماس بارتي يعود بها للوراء، جوناس ساجيتي يصل بهذه الكرة، تصل مرة أخرى، انطلاقة للأمام، فرصة لازالة، تسويبة هنا ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لكرواتيا. يا كارلوس يا كيروش، الكرة الماضية والمحاولة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوط ثاني كيف سيكون؟ معطيات كيف ستكون في الشوط الثاني لهذه المواجهة؟ من الذي سيعبر أو من الذي سيعبر الآخر؟ لا أتحدث عن عبور عن عبور لمرحلة أخرى، من يعبر الآخر، من ينتصر على الآخر في هذه المواجهة. هناك بعض المجموعات التي لم تقدم صاحب أفضل ثالث، لكن هذه المجموعة قدمت صاحب أفضل ثالث، وهو إما المنتخب الغاني، وهو إلى حد هذه اللحظة منتخب غانا بأربع نقاط. هذه إذن كرة أمامية تصل المحاولة من جديد، فرصة أيضا لأن يكون منتخب الكونغو أيضا من مجموعة كولومبيا والبرتغال وأوزباكستان في حالة فوز على أوزباكستان، وبالتالي منتخبات ستغادر المراكز الثمانية لأفضل الثوالث. هذه إذن كرة لمنتخب غانا تصل في اليسار لأقصى لحارس المرمى بنجامين آسار، آسار لأوبونغ يلعب الكرة لمنتخب غانا عن طريق المتقدم ديريكا لوكاسن. الآن جوناس ساجيتي استبدل، وبالتالي هذه كرة للأمام، تصل المحاولة مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا هو ترتيب المجموعة يا كارلوس يا كيروش، تعبر للمرحلة القادمة ولكنك ثالث المجموعة، بينما زلاتكو يتأهل كأول المجموعة، وهذا يعني بأن سيواجه في المرحلة القادمة وفي المباراة القادمة ثالث المجموعة التاسعة أو العاشرة أو الحادي عشر. كرة إذن للأمام، انطلاقة مرة أخرى، تصل من جديد. هل المجموعة التاسعة فيها ثالث؟ هل المجموعة التاسعة قدمت صاحب مركز ثالث؟ نعم، هو السنغال، بينما المجموعة العاشرة ما بين الجزائر. كرة إذن تعود الآن، انطلاقة مرة أخرى، وصلت من جديد، كرة لمصلحة المتقدم من أقصى اليسار لمنتخب غانا عن طريق اللاعب جيديون مينسا. مينسا والمحاولة لغانا، هذه الكرة توماس بارتي، بارتي لمن؟ سيبو لغانا، كرة مرعوبة إذن لغانا، لا زالت مستمرة للبديل فتاو هنا يحاول، لاعب خطير، لاعب ممتاز، هذه عرضية هنا، يا لها من كرة خطيرة يا فتاو، رائع أنت يا فتاو، كاد أن يأتي بضربة وأن يأتي بعرضية، بل أتى بعرضية رائعة، ولكن في الكرة الأخيرة أضاعها سيمينيو، بل تأخر عليها سيمينيو. سيمينيو أنتوان سيمينيو لم يفعل اللازم. كرة إذن من اليسار، تقدم لمنتخب غانا، انطلاقة مرة أخرى، لازالت المحاولة مستمرة، لازالت هذه الكرة للمنتخب الغاني، هذه الكرة لغانا الآن، هنا مر للأمام، هذه الكرة يا رجل هنا سقوط في هذه اللحظة وفي هذه الكرة في اللقطة الأخيرة. تعود المحاولة من جديد، وصلت هنا لغانا ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمنتخب كرواتيا. هذه كرة فتاو مرت من أمام سيمينيو، الكرة الأخيرة كانت بحاجة إلى الرأس، كانت بحاجة لراسية يا سيمينيو الذي تعاكل استخدام قدمك اليسرى يا سيمينيو، والكرة بنفس مستوى الرأس. غريب التصرف الأخير بصراحة، غريب جدا التصرف الأخير من اللاعب أنتوان سيمينيو. إذن سينايا، خطأ لمصلحة سينايا الآن لمنتخب غانا يا كارلوس، يا كيروش، كارلوس كيروش خبرة وتجربة طويلة لهذا الرجل، 73 سنة لهذا المدرب عاد لتدريب منتخب غانا، بل أنه في 13 من أبريل. هذه كرة إذن ومحاولة وصلت هنا من الجهة اليمنى، العودة إلى خارج أرضية الملعب، ويتواجد كمدرب لمنتخب غانا للمرة الأولى في مشواره بعد أن درب منتخب. كرة إذن للأمام الآن، هذه محاولة تصل للأمام، لا زالت الكرة مستمرة، لا زالت هذه المحاولة بعد أن درب جنوب أفريقيا في فترة من الفترات. كرة إذن تعود لمصلحة كرواتيا، تبدو المباراة بهذا الشكل، تقدم بهذه الصورة، يأتي من خلالها العرض الكروي المقدم بهذه كرة. إذن كرواتيا من جديد، فتاورا هذه هنا كرة التعادل لا زال من خلالها التعادل، لكن حالة تسلل على سيمينيو، أنتوان سيمينيو كان متسللا، سيمينيو في لقطة وفي محاولة كان متقدم فيها على الدفاعات. لاحظ هنا الكرة، شاهد المحاولة، الكرة الأخيرة، سيمينيو بالفعل كان متسلل، سيمينيو كان متسللا. مرة أخرى تعود الكرة لكرواتيا، هذا هو اللاعب مارتن باتورينا، بينما ميرفن سينايا وزلاتكو الظاهر هنا على الشاشة، واحد من المدربين المجتهدين. زلاتكو، لوكا مودريتش الآن يصل بالكرة مرة أخرى، لكنها تعود، حذاري من الخطأ في مثل هكذا موقف لا يمكن أن يعوض أبدا. كرة تعود الآن لمنتخب غانا في اليسار، مر هنا من الأول، عبر من الثاني بحثا عن التعادل، يأتي هنا بالعرضية، فتاو، لكن يا سلام، إيفان بيلاتشيتش بالخبرة بالتجربة قطع الكرة الأخيرة الخطيرة للغاية، عادت كرواتية مرة هنا للأمام، انطلاق للأمام، هذه الفرصة بوديمير، ولكن الكرة وصلت سهلة لدى حارس المرمى بنجامين أسار. شوط أول مرة سريعا، شوط ثاني يمر كذلك بذات الطريقة بذات المعطيات. منتخب كرواتي عنيد، منتخب غانا أجرى بعض التغييرات، غير من أدواته في أرضية الملعب، وبالتالي ما الذي ينتظر في الشوط الثاني من المواجهة؟ هل بإمكان غانا أن تعود؟ هذا هو السؤال المطروح، هل بإمكان غانا أن تعود إلى المباراة؟ منتخب غانا، هذا المنتخب الذي يتأخر بهدف، ربما يصبح الهدف الثاني هنا واقعا، لكن هناك ديريك لوكاسن، تغطية ممتازة، خطأ لمصلحة لوكاسن، خطأ على أنتي بوديمير من سجل، الهدف الماضي في نفس هذه الدقيقة 54 في مرمى بنما. كرة إذن تعود من اليسار، جيديون مينسا مرة أخرى هنا لمصلحة المنتخب الأفريقي غانا، البلاك ستارز، النجمة السوداء لهذا المنتخب، النجوم السوداء والنجمة السوداء في غانا، ستجدها تعتلي علم غانا، النجمة السوداء في غانا هي رمز تاريخي يرمز للوحدة وللعديد من الأشياء الاعتبارية هناك هناك في غانا. لكن هنا الكرة, هنا المحاولة. الله الله الله يا لوكا يا لوكا, لم تسد الهدف أنت, لم تسد الهدف أنت, منعت للتو هدف لغانا في كرة وفي محاولة. لاحظ الكرة, لاحظ الروعة في أقصى اليسار, الكنترول كان مميز مرة هنا من الجهة اليسرى بعرضية. ولكن لوكا لوكا لوكا لوكا لوكا لوكا مودريتش اللاعب الذي حضر بالروعة وأبعد الكرة الماضية بمنتهى الدقة وبمنتهى الانضباط. ركلة ركنية لغانا, ولكن ليفاكوفيتش وعملية الإبعاد ثم البحث المتواصل لكرة هنا قادمة, تصويبة تاتي, لكن لوكا خطفها, لوكا خطفها للمر للأمام. هنا المساحات ولكنها العودة للوراء والانطلاقة لمصلحة غانا. يا لها من مباراة, يا لها من مباراة يا لوكا, لو تسجل في هذه المواجهة يا لوكا يا مودريتش, لو تسجل الآن. كرة تعود الآن مرة أخرى لغانا, هذه كرة لكواسي سيبو في اليسار لمنسا, منسا لمن, لمن هذا المتقدم الآخر. الحديث عن كمال الدين سليمان, توماس بارتي وأعطى التعليمات المتواصلة. فتاو اللاعب الذي شارك من الجهة اليمنى, بينما هذا لوكا با وقاضي المباراة درو فيشر في مواجهة إلى حد هذه اللحظة. لا زالت النتيجة فيها كرواتية والصدارة للمجموعة كرواتية بهدف يسجل في هذه المواجهة وبتعادل قائم في المباراة الأخرى. هدف يسجل في هذه المواجهة يعطي الأسبقية لكرواتيا, وتعادل قائم في المباراة الأخرى بين بنما وإنجلترا. كرة إذن لغانا عن طريق ديريكا لوكاسن, لوكاسن والكرة من اليمين, ميرفن سينايا, سينايا والمحاولة قد يأتي من خلالها الحل. لا حل, لا حل, لا حلول أبدا, لا حلول أبدا في هذه المباراة, لا حلول على الإطلاق, لا حلول. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. يا سيد كارلوس, يا كيروش, صعب المباراة على غانا. لا أتحدث عن مسألة تأهل, التأهل حسم لغانا, ولكنني أتحدث عن مسألة عبور واختيار مسار للمرحلة القادمة. كل منتخب سيختار مساره وسيحدد مساره بناء على نتيجة وموقع وموضع وترتيب في المجموعة, أول ثاني ضمن الثوالث. هذه مسألة تحدد اليوم ليس غدا, اليوم, اليوم في هذه المباراة, في هذه الدقائق التي تمضي من زمن هذه المواجهة. ديريك لوكاسن لغانا الآن, حيث العودة للوراء, تقدم مرة أخرى بكرة وصلت لصالح منتخب غانا. ديريك لوكاسن يلعب الكرة من اليمين, فتاو, فتاو, هذه كرة فتاو, قد يمر, قد يأتي بالحل, يأتي بالعرضية, لكنها تعود ثم هذه الكرة, وليفا كوفيتش في المكان المناسب عاد وأبعد الكرة الأخيرة أمام خطورة لاعب جوردانايو. هذا جوردانايو, هذا القائد, بينما فتاو اللاعب الذي أتى مباريات الدور 32 ستبدأ يوم الغد بعونه تعالى. جنوب أفريقيا وكندا ثم البرازيل واليابان 29 من يونيو بعونه تعالى. كرة إذن وصلت للأمام من أقصى الجهة اليمنى, هذه الكرة الملعوبة, العودة إذن بانطلاقة بكرة كرواتية للوكا, لوكا والكرة والمحاولة والانطلاقة والمرور الآن, قد يأتي بها, قد يمر, قد يعبر, قد يأتي بثاني الضربات, كرواتية للكروات الآن مرة أخرى. هذه الكرة وصلت بيرتشيتش الآن, تصل من الجهة اليمنى بانتظار العرضية, تأتي هذه العرضية ولكنها تبعد لتصل من اليسار من جديد الآن. كرة مرة أخرى مستمرة لمصلحة لوكا, هدف يسجل, هدف يسجل في المباراة الأخرى. إذن المنتخب الإنجليزي يسجل في مباراته. تغير ترتيب المجموعة، إنجلترا بسبع نقاط، كرواتيا بست نقاط في الوصافة، غانا منتخب يعبر صاحب مركز ثالث من هذه المجموعة. كرة إذن من جديد كرواتية لكرواتيا، هذه الكرة التي تصل والمحاولة التي من خلالها الانطلاقة ومن خلالها هذه الكرة الملعوبة للأمام، وصلت هذه الكرة بانطلاقة بعودة إذن بكرة مستمرة بفرصة لا زالت، هذه كرة من جديد وانطلاقة بعرضية ولكن وصلت سهلة، تصل سهلة الكرة الأخيرة دون أي مشاكل لكرة وصلت لي ليفا كوفيتش. لوكا مودريتش يلعب الكرة إذن من اليمين، محاولة للوكا، لوكا مودريتش مرة أخرى، الكرة ملعوبة لمصلحة لوكا من جديد، هذه فرصة لوكا مودريتش مرة أخرى، لا زالت المحاولة التي تعود بانطلاقة بكرة وصلت لوكا والكرة فيها محاولة إذن في أقصى اليمين انطلاقة لمصلحة المنتخب الكرواتي، عاد بها لوكا مودريتش، لوكا إذن غير المسار في أقصى الجهة اليسرى، 1-0 لا أظن بأنها نتيجة المباراة، 1-0 لا أظن بأنها نتيجة هذه المواجهة النهائية، لا أظن ذلك. هذه كرة تعود المحاولة مرة أخرى، كرة من جديد، محاولة كرواتية في اليسار، لا زالت ماتيو كوفاتشيتش، تقدم هنا خطفها منتخب غانا هنا للأمام، هذه الكرة الخطيرة ولكن يا رجل ماذا تفعل كمال الدين سليمان، ماذا تفعل يا سليمان، فرصة لا يمكن التعامل معها بتلك الطريقة، لا يمكن. كوفاتشيتش لكرواتيا الآن، هذه الكرة التي تعود لوكا مودريتش، لوكا عاد بها للوراء، لوكا بكرة ملعوبة إذن انطلاقة من اليمين، لازالت الفرصة، لازالت هذه الكرة، لوكا مودريتش يعود بها للخلف مرة أخرى في اليسار، هذه الكرة القادمة لمصلحة المنتخب الكرواتي، بونغراتشيتش يلعب الكرة في اليمين، المحاولة الأمامية الكرواتية، العودة للخلف، العودة للوراء، لازالت لمصلحة كرواتيا، لمنتخب كرواتيا إذن، تصل من الجهة اليسرى، تعود الكرة لبونغراتشيتش من الجهة اليمنى للخلف إذن لكرواتيا، أعتقد بأن كرواتيا منتخب سيعاني في الأدوار القادمة، لا توجد تلك الحلول الواضحة التي يعتمد عليها، ولو أن الكل سيعاني ليس منتخب كرواتيا، الكل سيعاني، المعاناة لن تكون كرواتية، لا، الكل سيعاني من كرواتيا إلى إسبانيا إلى البرازيل إلى ألمانيا واليابان وكل المنتخبات التي عبرت هذه بطولة كأس عالم، بطولة كأس عالم، هذه إذن كرة لمنتخب غانا، كواسي سيبو من اليسار، وصلت الكرة أنتوان سيمينيون مر من الأول، عبر من الثاني، انطلاقة مرة أخرى فيها المرور، هذه العرضية سيمينيون بالكرة ولكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية لغانا على يمين حارس المرمى، بدأ منتخب غانا يتقدم للأمام، بدأ هذا المنتخب يقترب الآن من العودة، هل هناك عودة؟ هل هناك ضربة لغانا؟ يا جوردان يا آيون هل يسجلون التعادل من هذه الكرة القادمة؟ أين الراسية بارتي والكرة؟ ولكنها تبعد بعيدا لتصل من جديد. بيقص اليسار، كرة وصلت فتاو، طالت على فتاو. إذن تبديلات الآن في صفوف المنتخب الكرواتي. من يغادر؟ بوديمير، أنتي بوديمير يغادر. يأتي اللاعب البديل من جانب المنتخب الكرواتي. بوديمير غادر والظاهر على الشاشة ماتانوفيتش. إيغور إيغور ماتانوفيتش هو اللاعب البديل. كرة إذا تعود، لمسة الأولى لإيغور ماتانوفيتش، تعود الكرة في القص اليسار لمصلحة منتخب غانا. كرة من اليسار، المحاولة العودة بعد ذلك للوراء، كرة لازالت مستمرة لمصلحة منتخب غانا. من اليمين ميرفن سينايا الآن خلف الدفاعات، الكرة مرة أخرى لا زالت مستمرة ولا زالت هنا بانطلاقة بكرة مرعوبة للأمام. ماتيو كوفاتشيتش حكم المباراة مرة بالاستمرار قال لا شيء. كرة في أقصى اليمين فتاو، خطأ آخر لفتاو، بطاقة صفراء على بيريشيتش، خطأ على بيريشيتش. كانت هناك مطالبات، لكن لاحظ إيفان بيريشيتش تدخل في الكرة الأخيرة وفي المحاولة الذي تحصل من خلالها المنتخب غانا على خطأ، بل وبطاقة صفراء على بيريشيتش.

بنانا الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

0: جانب من اللقطات لشوط المباراة الثاني من هذه المواجهة المرتبطة بالمباراة الأخرى في المجموعة نفسها، المجموعة الثانية عشر. منتخب إنجلترا يتقدم في مباراة بهدفين مقابل لا شيء أمام بنما، وكرواتيا 1-0 هنا على حساب منتخب غانا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. بهذه الوضعية بهذه النتائج في المباراتين، منتخب الإنجليزي يعبر كأول المجموعة دون خسارة بفوزين وتعادل، ومنتخب كرواتيا يرافق كوصيف ب60 نقاط من خسارة وفوزين، ومنتخب غانا يعبر كثالث هذه المجموعة كواحد من فرق المركز الثالث وأفضل الثوالث في هذه في ضمن المراكز ضمن فرق المركز الثالث بالفعل، وبالتالي يتغلب على السنغال وعلى إيران وعلى كوريا الجنوبية وعلى منتخب كوريا الجنوبية. ستنتهي المباريات بنهاية مباراة الجزائر والنمسا 5 صباحا بعد هذه المباراة البرتغال وكولومبيا 2:30 فجرا، وكذلك الكونغو وأوزباكستان، بينما مباراة كولومبيا والبرتغال في ذات التوقيت. هناك تبديلات في صفوف منتخب غانا، بعض التغييرات. تعود المباراة الآن مشاهدينا متابعينا، يستأنف اللعب من خلالها اللاعب البديل بالرقم 24 وهو أرنس نواما. أرنس نواما، نواما هو اللاعب البديل الذي يسجل حضوره في هذا التوقيت من زمن المواجهة. من هو اللاعب الآخر الذي سيأتي بديلا؟ الاسم الآخر الذي سيأتي بديلا يا كارلوس يا كيروش. نتحدث عن كرة إذن فيها تدخل في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. براندون توماس أسانتي، أسانتي إذن هو من يسجل حضور منتخب غانا. يحاول ولا زال يحاول يبحث عن عودة إن كانت هناك إمكانية للعودة، يريد العودة إن كانت هناك إمكانية للعودة. هل هناك إمكانية للعودة؟ هل هناك فرصة للعودة؟ هل هناك مجال للعودة؟ هذه كرة لمنتخب غانا، التعادل. الله الله الله، جول لغانا، جول لغانا. هنا ديريك لوكاسن، لوكاسن يسجل، قلب الدفاع الذي تقدم للهجوم، قلب الدفاع الذي تكفل بالهجوم، قلب الدفاع الذي كان نجما للهجوم يسجل، ولكن الهدف يلغى يلغى يلغى يلغى. يا ديريك يا لوكاسن، بما أنك تمسك براسك يعني بأن الهدف قد يلغى في لقطة وفي محاولة. ما هو القرار يا حكم المباراة؟ يا أيها الكندي، يا سيد درو، يا فيشر، ما هو القرار؟ قد يلغى الهدف، لكن لاحظ الكرة، لاحظ الكرة، هذه المحاولة، هذه الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة لعبت وبهذه الكيفية. لا يوجد تسلل، لا يوجد تسلل على ديريك لوكاسن الذي سجل هدف المباراة الثاني بل والتعادل لمنتخب غانا. حكم المباراة الآن، حكم المباراة ينتظر التأكيد. أنا في اللقطة الأولى، في الكرة الأولى، في الإعادة الأولى أرى بأن الهدف سليم لغانا، ولكن القرار لحكم المباراة درو فيشر. يا الله على أجواء هنا في مدرجات ملعب المباراة هنا في فيلادلفيا ستاديوم. ما هو القرار يا سيد درو فيشر؟ هل هناك هدف العودة يؤكد لغانا أم أن القرار يلغى بداعي التسلل؟ لا أظن بأن اللاعب ديريك لوكاسن كان في وضعية تسلل. كارلوس كيروش على أعصابه، التعادل سيغير المشهد، التعادل سيغير المشهد تماما وسيضع منتخب غانا في وضعية رائعة في الوصافة، وسيذهب بكرواتيا إلى وضعية أخرى في هذه المواجهة. لا يمكن يعني وضعية أخرى لا يعني فقدان التأهل أبدا، ولكن المركز الثالث في هذه المجموعة الأمر الذي يجعل من منتخب كرواتيا يعبر ويتأهل كثالث هذه المجموعة. إذن ما هو القرار يا درويا فيشر؟ تأخر القرار، تأخر أكثر من 3 دقائق أو 4 دقائق. القرار قرار هدف غانا، القرار النهائي تأخر. درو فيشر، إذن ما هو القرار؟ هل كان هناك تسلل؟ هل كانت هناك مخالفة؟ حكم المباراة يذهب لمعاينة اللقطة، يذهب لمعاينة الحالة. أوكي، هل هناك قرار على أحد المدافعين المسك؟ لأن التسلل لا أعتقد بأن العودة للفار لمسألة تسلل، لا أعتقد بأن العودة لمسألة تسلل. التسلل يحسم دون العودة للفار، لكن العودة للفار كانت ربما لمشاهدة ما إن كان هناك خطأ على لاعب منتخب غانا في الكرة الأخيرة. إذن هنا هدف يسجل في انتظار قرار حكم المباراة. أخذ وقت الكافي، 4 دقائق، ربما 5 دقائق كاملة، من أجل معرفة صحة الهدف من عدمها، وبالتالي حكم المباراة ما أن ينهي وينتهي الآن، انتهى خلاص، الآن سيأتي بالقرار.
1: The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play. Decision is goal.
0: إذن هدف لغانا، هنا في هذه اللحظات لمنتخب غانا الذي يعدل النتيجة، منتخب غانا، وأصبحت النتيجة 1-1 في هذه اللحظات. يا لها من مباراة، إذن 1-1، لقد عدل منتخب غانا النتيجة 1-1. لاحظوا هذه العرضية، هذه الكرة، هذه المحاولة، الصناعة والنهاية من قبل أرنس إنواما الذي نزل بديلا وأتى بالصناعة، وبعد ذلك يسجل هدف المباراة الأول لغانا والتعادل هنا أمام كرواتيا في هذه المواجهة. نعم، 1-1، 1-1 في المباراة. تغير المشهد تماما، تبدلت النتيجة الآن، تبدل موقع المنتخبين في المجموعة، نعم. كرة إذن تعود الآن، وصلت المحاولة لمصلحة ليفاكوفيتش. هذا يعني بأن منتخب غانا بهذه النتيجة يصل إلى النقطة الخامسة خلف المنتخب الإنجليزي الذي يصل إلى النقطة السابعة، وأن منتخب كرواتيا يصل إلى النقطة الرابعة. كرة إذن وصلت، خسارة كرواتيا، في هذه المواجهة ربما تقربها من الخروج. إن هذه كرة، هذه محاولة، وصلت الكرة للأمام، المحاولة لكرواتيا لكنها مقطوعة. خسارة كرواتيا، قد توصل فارق الأهداف بالنسبة لها إلى ماينس، إلى سالب 2، هذا يعني بأنه سيكون ضمن المنتخبات التي تملك 3 نقاط: السنغال، إيران، كوريا الجنوبية. ولكن ماينس 2 يعني أقل من كوريا، وأقل من إيران، وأقل من السنغال، وبالتالي ربما يغادر بطولة كأس العالم في حالة الخسارة. أتحدث عن منتخب كرواتيا الذي خسر المباراة الأولى والآن يتعادل في مباراة أمام غانا، ولكنه إلى حد هذه اللحظة لم يخسر. أنا أتحدث عن فرضية، لمصلحة منتخب كرواتيا الآن، للكروات، لكرواتيا. مارين بونغراتشيتش يصل بالكرة من جديد، انطلاقة لمصلحة المنتخب الكرواتي. تعود المحاولة مرة أخرى كرواتيا لكرواتيا. منتخب يحاول ألا يندفع للأمام. هذا هو الترتيب العام للمجموعة. كرواتيا بأربع نقاط أصبحت هي صاحبة المركز الثالث في هذه المجموعة، وأصبح هو المنتخب الذي يعبر ضمن أفضل الثوالث، ضمن المنتخبات الثمانية أفضل الثوالث في المجموعات الـ12 من بين مجموعات هذه البطولة كلها من المجموعات الأولى حتى الثانية عشر. لكن هل هناك ما هو قادم خاصة من جانب منتخب غانا؟ الخسارة قد تأتي بنتيجة ليست مرضية أبدا. لاحظوا هذه الكرة، لا يوجد تسلل أبدا. ديريك لوكاسن كان في وضعية سليمة، تقدم وسجل هدف التعادل لمصلحة منتخب غانا، واحتفل كالمجنون مع زملاء اللاعبين. ليفاكوفيتش إذن الدقائق العشر الأخيرة من زمن هذه المواجهة. كرة وصلت لمصلحة ليفاكوفيتش، كرة لمصلحة المنتخب الكرواتي لكرواتيا. خسارة إن حدثت يا كرواتيا يعني وداع ومنتخب غانا. لكن هنا من أجل التأكيد الله الله الله الله. يا سار يا بنجامين يا سار، ما هذا التعلق يا سار. يا له من تصدي، يا لها من روعة تصدي بالخطأ. وصلت الكرة تصويبة، ويا لها من تصويبة، ولكن الدفاع يتألق والكرة تبعد بعيدا إلى خارج أرضية الملعب. ماريو اللاعب الذي نزل بديلا، ماريو باشاليتش. باشاليتش أيضا. لوكا مودريتش الآن. هذه المحاولة ستلعب الآن. كرواتيا بالرأس، الله الله الله. جول لكرواتيا في اللحظة التي تشعر بأن لا يمكنهم العودة، يعودون في ذات اللحظة دون تراجع دون خوف. يا لها من شخصية، يا لها من روعة، ويا له من حضور. عاد منتخب كرواتيا وأعاد نفسه من جديد. عاد منتخب كرواتيا ليضع نفسه مرة أخرى في صدارة، بل في وصافة المجموعة. الله على كرة، على روعة كرة يلوكا بصناعة لوكا وبراسية من؟ براسية المتألق نيكولا فلاتشيتش الذي سجل بصورة رائعة. راسية مركزة، راسية مدوية في الزاوية البعيدة لكرواتيا. 2-1 لكرواتيا. الله على مباراة. نحن لسنا في صراع من أجل خروج أو من أجل عبور أو وداع، نحن هنا في مباراة من أجل تحديد العابر كأول وكثاني وكثالث. وهذه المباراة ما بين الأول أو ما بين الثاني والثالث في هذه المجموعة، وبالتالي هذا الصراع الكبير الذي يأتي هنا بين المنتخبين. يا لوكا يا مودريتش، برافو لوكا، صناعة رائعة يا لوكا. اللاعب الذي يلتزم اليوم في هذه المباراة بمهام دفاعية متعددة جدا، لوكا مودريتش. هذا الأمر الذي حرمنا من لوكا، يكمل هذه المباراة لوكا. ولكن كرة إذا تعود على عكس المباريات الماضية الذي كان يغادر ويترك أرضية الملعب بعد ساعة وأحيانا أقل من ذلك. يا ماتانوفيتش. 2-1 لكرواتيا على غانا. تبديل آخر يأتي في صفوف غانا. كاليب يورينتي إذن يأتي بديلا. كاليب يورينتي إذن سيبو كواسي سيبو يغادر يترك أرضية الملعب، بينما يأتي هنا اللاعب البديل. هذه كرة، هذه محاولة، تعود المحاولة لمصلحة دومينيك. ليفا كوفيتش يصل بكرة وصلت وبانطلاقة من جديد، محاولة مرة أخرى لمنتخب غانا. الآن هذه كرة للأمام، الوصول من خلالها، المرور من الأول من الثاني ثم العودة. لوكا مودريتش، لوكا والانطلاقة، لوكا مر، لوكا عبر، لوكا بكرة وصلت كرة في أقصى اليسار. لا زالت هذه المحاولة، هذه العرضية لكرواتيا، يريدون ثالث الأهداف، يريدون ثالث الأهداف لكي تنتهي المباراة بثلاثية كرواتية. يصعب بذلك العودة. مودريتش مرة أخرى لكرواتيا من جديد، 2-1 لكرواتيا على غانا. مباراة رائعة، مباراة رائعة بالصراحة. من جديد لازالت مستمرة، وصلت لحارس المرمى ليفا كوفيتش. الله على أجواء المباراة، على روعة هذه المباراة. كرواتيا منتخب الوصيف ب60 نقاط، إنجلترا ب7 نقاط، غانا ب4 نقاط في المركز الثالث في هذه المجموعة. وبالتالي إنجلترا وكرواتيا وغانا، هذه المنتخبات التي تنتقل للمرحلة القادمة من بطولة كأس العالم. صاحب المركز الثالث كما ذكرت عليه، ومواجهة بطل المجموعة 11 ما بين كولومبيا والبرتغال. الوصيف سيواجه وصيف المجموعة 11، البطل سيواجه ثالث المجموعة 9 أو 10 أو 11 تباعا. إذن هنا كرة يتعرض فيها لاعب منتخب غانا لإصابة، سلامات إن شاء الله لا بأس. لاحظوا هذه الكرة التي تعرض فيها أو لا، هذه كرة الهدف، هذه كرة الهدف المسجل. وهنا سعادة لوكا، لوكا مودريتش، لوكا مودريتش الذي يسجل حضور اليوم مشاهدينا في مباراة رقم 22. يا زلاتكو يا دلت، كأكثر من مثل كرواتيا عبر كل تاريخها في المونديال. 22 مباراة لكرواتيا، بعض الذكريات منها تألق دافور شوكر، اللاعب الذي كان هدافا لمونديال 98، ذلك المونديال الذي تألق فيه منتخب كرواتيا عندما احتل المركز الثالث في تلك البطولة. مارتن باتورينا يغادر، ومارن بونغراتشيتش هو الآخر يغادر. كفارديول اللاعب البديل، كفارديول وماركو باشاليتش، ماركو باشاليتش هو اللاعب البديل، كفارديول الاسم البديل. بينما هذه كرة، هذه انطلاقة، ربما الثالث، الضربة الثالثة التي تنتظر. الله على الكنترول، رائع الكرة، رائع الكرة، رائع الكنترول. لكن أيضا وصلت المحاولة لحارس المرمى. كرة أيضا من جديد لمنتخب غانا الذي تعرض للخسارة لأول مرة بعد فوز في المباراة الأولى، بعد انتصار في بداية المشوار على بنما 1-0، بعد التعادل مع الإنجليز بدون أهداف. أتى هنا ليواجه المنتخب الكرواتي ويتعرض هنا لخسارة. إلى حد هذه اللحظة لوكا، لوكا، لوكا، لوكا، يا لوكا، لوكا، هذه كرة للأمام وصلت مرة أخرى، فيها العودة والتسلل الموجود، تسلل موجود في كرة وفي محاولة كان من خلالها التسلل. إذن مرة أخرى في اليسار لمنتخب غانا خلف الدفاعات، انطلاقة، إذن محاولة، تسلل آخر، تسلل آخر على اللاعب أنتوان سيمينيو. أعتقد بأن إلى حد هذه اللحظة لم يأتي بأي إضافة، اللقطة هنا معبرة لكنها غير مفهومة بصراحة. أوكي، غانا في المركز الثالث وكرواتيا في الوصافة، والمنتخب الإنجليزي غير مفهومة لأن كما هو واضح كرة تعود إذن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكرواتي، عودة لليفاكوفيتش من جديد. هذه كرة وصلت بالرأس، خطأ لكرواتيا. ما رأيكم لو أن منتخب كرواتيا يضيف الثالث؟ ما رأيكم لو أن كرواتيا يسجل ثالث أهداف في هذه اللحظات؟ ما رأيكم في الدقائق السبع القادمة من زمن المواجهة؟ كرة كرواتية، كفارديول يلعب الكرة للأمام، وصلت الكرة من جديد، لازالت كفارديول هنا ينطلق بكرة فيها المحاولة، والخطأ لكرواتيا في هذا المكان، الخطأ لكرواتيا في هذا المكان الخطير. كرواتيا أقرب للفوز، كرواتيا أقرب للانتصار، كرواتيا من أجل الانتصار، كرواتيا من أجل الفوز، كرواتيا من أجل وصافة هذه المجموعة. منتخب كرواتيا إذن لدينا الكرة القادمة، المحاولة القادمة الآن، لوكا مودريتش يأتي بهذه الكرة ولكنها تبعد، تصل هنا من جديد لمنتخب غانا، غانا هنا بكرة لكنها العودة، خطأ لمصلحة اللاعب البديل أسانتي بونغراتشيتش في اللقطة الأخيرة. إذن من جديد كرواتيا فيها الثالث، ربما تأتي ثالث الأهداف لكرواتيا، لكن هذه كرة العودة من خلالها للوراء من جديد، وصلت المحاولة مرة أخرى، لوكا يا عيني الله على الكرة، على المحاولة عادت مرة أخرى، الكرة لمن؟ كفارديول يصل بالكرة في أقصى اليمين، انطلاقة لكرواتيا، قد يأتي بالحل، لكن الركلة الركنية كرواتيا، المتخصص دائما وأبدا لوكا مودريتش. هذا هو جيديون مينسا، لاعب تألق، لاعب حاول وسعى كثيرا لأن يأتي بظهور جيد، كارلوس كيروش لا يخشى من أمر تأهل أبدا، مسألة التأهل بالنسبة له محسومة بفوزه في المباراة الأولى وبتعادل أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة الثانية. لوكا مودريتش لمنتخب كرواتيا، لكن الكرة مرت

فيها انطلاقة، غير مسار اللعب، تأخر فيها، ثم العودة لغانا، غانا هنا لأسانتي، أسانتي بكرة، العودة من جديد، انطلاقة لبارتي، بارتي بكرة، ولكن تعود لوكا، غير المسار، تعود الكرة من جديد، الرغبات كبيرة لغانا لكي يتفادى المركز الثالث. هذه كرة من أجل العودة، من أجل العودة هنا، من أجل العودة، ولكن لا عودة، تصويبة هنا، وبعد ذلك تبعد من جانب الدفاعات. يا لها من مواجهة، هذه كرة، هذه محاولة، خطأ وصافرة. لا لا لا لا لا، مباراة ممتعة في آخر لحظاتها، مباراة ممتعة في آخر لحظاتها، رائعة في آخر لحظاتها. كرة، هذه كرة لوكا الأخيرة، تدخلات الدفاعية كما ذكرت، مجهود كبير للوكا، دور كبير للوكا، وهو بعمر الأربعين، بعمر الأربعين، مهام دفاعية أكثر من مهام الهجومية، وأهم من مهام الهجومية على الأقل في سياسة السيدة زلاتكو أوتانيتش. هذه كرة لكرواتيا من اليسار للمنتخب الكرواتي عن طريق إيفان بيريسيتش، غير من مركزه، هذه محاولة بعرضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لكرواتيا، منتخب عنيد، منتخب كرواتيا عنيد، يسجل ثنائية ويريد الثالث، لا زال يسعى من أجل الثالث، لا زال يحاول من أجل الثالث، من أجل العبور كثاني هذه المجموعة، كثاني هذه المجموعة بالفعل. لدينا كرة، إذن لدينا محاولة، لدينا كرة ستلعب الآن، ركلة ركنية لدى لوكا، اللاعب الذي صنع هدف المباراة الثاني لكرواتيا، ويريد أن يأتي بالصناعة للكرة الثالثة، لكنها تعود للوكا مرة أخرى، ملعوبة. إذن لوكا مر، لوكا راح، لكن الله على الكرة، على المحاولة، عرضية تأتي، ربما الثالث، تصويبة، ولكنها تعود وتبعد من جانب الدفاعات من جديد، خلف الدفاعات طويلة بالرأس، العودة مرة أخرى لغانا، منتخب غانا عنيد، منتخب غانا عنيد، ولا يمكن له أن يستسلم لواقع هذه المباراة، ستتواصل. لاحظ لوكا، يا عيني يا لوكا، لا لا لا لا لا لا يا لوكا، لا لا يا لوكا، لا، بعمر الأربعين سنة وتقدم هذه الأدوار، يا الله يا الله، على لعب يبلغ من العمر 40 سنة ولا زال يقدم هذه الإضافة الكبيرة مع منتخب بلاده. ومن لوكا مودريتش، اللاعب الذي لم يكمل الساعة في المباراتين الماضيتين، لوكا مرة أخرى، لوكا لوكا لوكا، يا سلام، من اليسار كرة تعود، انطلاقة مرة أخرى، تصل آخر ثواني هذه المواجهة، خلاص بدخولنا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الممدد البدل الضايع لزمن المواجهة. لغانا مرة أخرى، مرة أخرى تصل خلف الدفاعات، فيها العودة والانطلاقة والمحاولة المستمرة، قد يأتي بالعرضية، هي كذلك، لكنها تعود من جديد لغانا، غانا وآخر الكرات، غانا وآخر الكرات، وآخر المحاولات، مر مر مر مر، قوية، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لكرواتيا، يا كارلوس يا كيروش، ردت فعل هنا جماهير غانا الباحثة عن وصول في الوصافة، في الوصافة، لا يريدون وصول هنا عن طريق المركز الثالث، لكنه إلى حد هذه اللحظة يعبر كصاحب مركز ثالث في هذه المجموعة، خلف إنجلترا بسبع نقاط، وخلف منتخب كرواتيا صاحب النقاط الست حضرة الصافرة. وانتهت المباراة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ها هو المنتخب الإنجليزي، أو المنتخب الإنجليزي عبر من هذه المجموعة، بينما كرواتيا في هذه المباراة طبعا بست نقاط من فوزين متتاليين، يعبر كثاني هذه المجموعة، ومنتخب غانا يعبر مباشرة ضمن أفضل الثوالث للمرحلة القادمة من بطولة كأس العالم. مشاهدينا سعد جدا بتواجد معكم، ألقاكم وأنتم دائما في الصحة وعافية، إلى اللقاء.

بين

0: شاهد هزيج جماهيري منتخب إنجلترا بعد هذا الانتصار. مبروك لأشلي كول هذا الانتصار لمنتخب إنجلترا، الحفاظ على نظافة الشباك، انتصار مهم يأخذ إنجلترا إلى دور 32 لمواجهة أحد أبرز المنتخبات المتأهلة لدور 32 في صدارة الترتيب بسبع نقاط. والمهم هو الانتصار، ولكن التحسين على منتخب إنجلترا يجب أن يكون حاضر أيضا في اللقاءات القادمة.
1: قبل البطولة توماس توخل قال في المؤتمر الصحفي أن هدفه هو أن يتبوأ صدارة المجموعة، حصل على مراده اليوم، تبوأ الصدارة اليوم، ولكن أراد أيضا أن يرى مردودا جيدا من لاعبيه. أعتقد أن إنجلترا كلها كانت تنتظر هكذا أداء في الشوط الثاني. فيما يخص الأداء، هل تحسن الأداء؟ صحيح إلى حد ما، ولكن إجمالا لابد من الارتقاء إلى المستويات الأعلى. أعتقد أنهم سعداء، ولكن أنا كأشلي كول أعتقد أنهم لابد أن يحسنوا من الأداء فرديا وجماعيا إذا أرادوا أن يبقوا في المنافسة.
0: الآن نشاهد ترتيب المركز الثالث، السويد تأتي في صدارة المنتخبات التي أحرزت المركز الثالث على مستوى المجموعات من الأفضل إلى الأسوأ حتى الوصول للمنتخب رقم 12 وهو كونغو الديمقراطية. غانا تأتي ثانية أيضا بعد السويد مباشرة، والإكوادور، البوسنة والهرسك، باراغواي التي ستلاقي ألمانيا في دور 32 في لقاء صعب للباراغواي، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، في انتظار الجزائر، اسكتلندا، أوروغواي، والكونغو الديمقراطية تأتي أخيرا على مستوى الأفضلية. المزيد عن هذين اللقاءين بين منتخب بنما وإنجلترا وكرواتيا وغانا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
0: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
5: يبا.
6: عادي نمدد يومين.
5: بنمدد أسبوع.
7: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
8: الحين عاد جا وقتي.
9: كل صار هنا حسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: Four Seasons Private Residence in Southmid, one of a kind by TMG.

0: لقاءات دور 32 هذه المسابقة من كأس العالم 2026. مشاهد الأطراف من الجهة اليمنى حيث منتخب ألمانيا سيواجه منتخب الباراغواي، منتخب فرنسا سيواجه منتخب السويد، جنوب أفريقيا في مواجهة كندا، هولندا في مواجهة المغرب، في انتظار أيضا أطراف لقائي كرواتيا وإسبانيا، أمريكا ستواجه البوسنة، في انتظار من سيواجه بلجيكا، من الجهة اليسرى البرازيل ستواجه اليابان، ساحل العاج سيواجه منتخب النرويج، في انتظار من سيواجه المكسيك ومنتخب إنجلترا. وأيضا من جهة أخرى في لقاء يعتبر سهل وهو الطريق الأسهل للمنتخبات المتأهلة إلى دوري 32 حيث الأرجنتين ستلتقي بمنتخب الرأس الأخضر أستراليا، ستواجه منتخب مصر السويد، في انتظار أيضا مواجهتها مع المتأهل، وغانا في انتظار أيضا من ستواجه في دولة 32 سويسرا، وغانا في انتظار خصومهم على مستوى هذا الدور. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. شاهدنا انتصار مهم لكرواتيا وإنجلترا في آخر لقاءات المجموعة 12، استطاع أن يستعيد الثقة توماس توخيل كابتن حاتم في الشوط الثاني، سجل هدفين مهمين قد يعني الكثير بأن تسجل إنجلترا لا تستقبل أهداف أمام بنما، لكن المباراة كانت صعبة في الشوط الأول.
1: يعني الشوط الأول لم يجد المساحات، المساحة كانت ضيقة، وحقيقة منتخب بنما يلعب بشكل جيد على مستوى المساحات، وعجز على اختراق وعجز على إيجاد الحلول وإيصال الكرة لساكا أو راشفورد في توقيت يكون مناسب، عجز على التسديد كذلك من خارج المنطقة. يمكن الكرة الثابتة أكيد أن يستغلها المنتخب الإنجليزي، سجل هدف الأول عن طريق بيلينغهام. هنا أكيد تغيرت المباراة، لأنه أصبح أن بنما لابد أن يتقدم قليلا، هنا استغل المنتخب الإنجليزي هذا ولاحظ مرة ثانية أن بيلينغهام يطلب الكرة في العمق، وهذا مطالب بيلينغهام في كل مباريات، لأنه هو لاعب في الأساس لما يكون قريب من المهاجم يكون خطير، وهذه من نقاط قوته هو أصلا. لما نتكلم على بيلينغهام لما كان في دورتموند أو في ريال مدريد، كل ما بيلينغهام يبتعد على مناطق ال 18 ومناطق الخطر، كل ما يكون عطاؤه أو في الملعب يكون أقل، كل ما يكون قريب من مناطق كل ما يكون خطير، لأنه هو حاسة التهديف لديه عالية، وحاسة كذلك أنه الشم يكون قريب من لاعبين وسط الميدان. لكن أنا أرى أنه في إشكال المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي ليست هذه الصورة أو الأمال التي تعلق أنه هذا المنتخب قادر أن يفوز. يعني لما تشاهد مدويكي، أنا لا أرى أنه يعني هو لعب جيد لكن ليس سوبر، ليس لا تنتظر الكثير. لاعب أنت تحتاج في المنتخب الإنجليزي، تحتاج إلى لاعب قادر لما يأخذ الكرة واحد ضد واحد قادر أن يعطيك الإضافة الكبيرة، يصنع فارة. ساكا نتفق، وإن كان ساكا في الفترة الأخيرة في فريق الأرسنال تراجع مستواه، في هذا الموسم تراجع مستواه بشكل كبير، الإصابة ثم عاد ولم يعود إلى المستوى العالي، إضافة اليوم لما تعرض لإصابة الأظهرة ظهير الأيمن وتعرض، فالفريق أصبح في إشكال كبير اليوم. وأنا لا أريد بعض الأحيان من مدرب أن يكابر، هو كان قادر أن يعوضه بظهير أيمن ويستدعي أرنولد، وكان قادر أن يعطيه الإضافة الآن، معنى أرنولد في وجوده لو لم تعرض لإصابة ظهير أيمن. لكن على كل حال احنا نتكلم على القائمة الحالية، الفريق لا، أنا أكيد لما أنظر إلى إنجلترا من بنما قطعا لابد إنجلترا أن تنتصر، لكن أنا لا أنظر على المباراة هذه فقط،
0: أنا أنظر على معطيات ثلاث لقاءات رسمية،
1: وأنظر كذلك للمنتخبات المنافسة، لما أنظر إلى فرنسا وأنظر إلى الأرجنتين وأنظر إلى البرازيل في كيف تتطور. وأنا لا أحبط معنى لمشاهد المدرب أن التغييرات الكثيرة التي تحدث في كل مباراة، يعني أكيد أنه هدف كين هدف جيد، وكين يعني لابد أن يكون دائما موجود في منطقة 18، وخروجه اللي يكون كثير، ولما يكون خروج كين أنه بيلينغهام لابد أن يعوضه، لأنه لما تشاهد كين في البايرن لما يقوم بالخروج دائما فيه اللاعب الذي يكون هو موجود كمهاجم هجهتين،
0: لكن بايرن يمتلك منظومة على مستوى خط الوسط، بابلوفيتش كيميتش في البايرن،
1: نعم أكيد،
0: ولديه أوليسي ولويس دياز، المنظومة تساعد كين في عملية
1: متفقين
0: في عملية الانسجام. هناك فريق
1: هو دور المدرب، دور المدرب هو جعل من منظومة تشتغل بشكل جيد. كين ركيزتها، كين هداف، كين لاعب لديه خبرة طويلة على مستوى المنتخب الإنجليزي وعلى مستوى الفرق التي لعب فيها، فلابد أن تكيف له لاعبين. بيلينغهام أن يكون قريب، أكيد رايس سيعود إلى التشكيل مع أندرسون، أنه سيكون اللاعبين رايس أندرسون وبيلينغهام يكون قريب من كين. إضافة إلى راشفورد، لاعب مرة راشفورد مرة يلعب جوردون الذي خارج الحسابات الذي لم يقدم الإضافة، فالفريق في حاجة إلى توازن، في حاجة أن يتحسن. حتى أوريلي، يعني لما شاهد أوريلي من سيتي وشاهد أوريلي الآن أقل بكثير على مستوى طلب الكرة في المساحة، على مستوى مشاركته في حجم اللعب، وإن كان في المجمل هو ليس سيء، لكن أنا أتكلم على الإضافة وأتكلم على الأظهر التي يعطي، يعني الظهير الأيمن والظهير الأيسر لابد أن يشكلوا دائما إضافة
0: دافع في عملية المساندة الأجنحة.
1: صحيح،
2: أسلوب اللعبة كابتن حاتم في المنتخب الإنجليزي غير مان سيتي، يعني بالنسبة للظهيرة خاصة أن جوارديولا دائما بيحب الظهير دائما بيبقى داخل الملعب، ولكن مع المنتخب بيبقى شكل مختلف تماما. يعني اشوف ان توماس توخيل بيحاول ان هو يدي مساحه اكتر للوينجرز وهم يتحركوا، والاثنين الفول باكس بيبقوا اكتر دفاعيا، يعني في الناحيه الهجوميه بيشاركوش بشكل
3: كبير.
2: شوف ولا عرضيه من اي ظهير اليوم بالنسبه لمنتخب انجلترا، وده اسلوب لعب، اسلوب لعب مدرب. لكن اتفق تماما، يعني منتخب انجلترا عبد العزيز امام المنتخبات الكبرى، شوف بنما اليوم كم فرصه على المرمى، اكتر من 3 4 فرص، يمكن بيكفورد تألق بشكل كبير جدا. فلازم الأداء الدفاعي يتحسن أكتر من اللي شفناه في المباراة الثلاثة دي. يعني في مباراة كرواتيا استقبلوا هدفين، مباراة غانا لو الحكم أعطاهم ضرب الجزاء كان ممكن يستقبلوا هدف، مباراة اليوم بيكفورد تألق. فأمام الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة في لاعبين في أنصاف فرص بيسجلوا، فلازم يتحسنوا دفاعيا. يمكن برضو التغييرات الكتيرة أو ممكن الإصابات بتجبر توماس توخيل هو يعمل تغييرات في خط الدفاع، فما فيش انسجام في رباعي الدفاع المنتخب الإنجليزي. عودة رايس هتكون مهمة جدا في وسط الملعب مع أندرسون بكل شكل، ولكن أنا أشوف أن راشفورد اليوم هو أفضل لاعب منتخب إنجلترا، يمكن أثبت اليوم أنه هو لازم يكون موجود في تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في المباراة القادمة. يمكن بدأ كأس العالم بجوردون غير جاهز تماما، نشوف أن راشفورد عنده حلول أكتر من جوردون بحاجات كتيرة. يعني شوف جوردون ممكن بيستغل المساحات بشكل كويس، بيكمل في الهجمات المرتدة بشكل كويس، ولكن راشفورد عنده حلول أكتر بكتير، تصويب من خارج منطقة الجزاء، واحد ضد واحد هو الوحيد اليوم، واحد ضد واحد بروحه بعد. تشوف الجال اليمنى ساكا ما عداش من ولا مرة اليوم، حتى مدويكي لما نزل ولا مرة. فراشفورد هو اللاعب صاحب الحلول بالنسبة لمنتخب انجلترا. الهدف الثاني لما الكابتن حاتم يتكلم على بيلينغهام لازم يتحرك أكتر، ما كانش فيه مساحات الشوط الأول ما يتحرك فيه، ولكن بعد إحراز منتخب انجلترا منتخب بنما فتح المساحات، فتحرك اكتر وتحرر اكتر، وقدر ان هو يعمل اسيست لهاري كين في الهدف الثاني. الامور ديت لازم تحدث كثيرا، ولكن انا اشوف ان المباريات المقبله لمنتخب انجلترا هتكون في مساحات اكتر. يعني منتخب غانا دفاعيا بيلعب بشكل منظم، منتخب بنما دفاعيا بشكل منظم، فما فيش مساحات للاعبين دول. شوف هنا ما فيش مساحات يكون في تتحرك فيها، لان دايما وابدا في كومباكت بالنسبه لمنتخب بنما. فهاري كين ما كانش لاقي مساحات، بيلينغهام مش لاقي مساحات، لعيب خط الوسط مش لاقي مساحات، مورجان روجرز مش لاقي مساحات. فالتحرك ده بعد الهدف الاولاني قدر ان هو يفتح خط دفاع منتخب بنما، وقدر يحرر بيلينغهام، وهنا واحد ضد واحد هو صاحب مهاره، والكروس اكتر من رائع. في لاعبين كتير بيوصلوا في المنطقه دي بيعملوا كروس بشكل قوي، ولكن هو مركز بشكل كويس جدا ان هو بس يشيل الكرة، انها هاري كين وتحركه الذكي قدر ان هو يحرز الهدف الثاني. ولكن بشكل عام اداء منتخب انجلترا في المباراة المقبلة لازم يتحسن هجوميا ودفاعيا ايضا، عدم استقبال اهداف، لان المنتخبات القادمة منتخبات تبقى اقوى، عندها لاعبين قادرين على احراز الاهداف من انصاف الفرص.
0: واستقبل هدف لكن كانت تسلل منتخب انجلترا في هذا اللقاء. كابتن حاتم، كابتن أحمد، ما شاء الله أظهرة، يعني ثلاثة أظهرة في هذا الاستوديو، ذكر موضوع مهم حول ألكسندر أرنولد في عدم استدعاء ألكسندر أرنولد من قبل السيد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا. والآن نشاهد عملية عدم انسجام الأثر بشكل كبير مع التشكيل أو مع خطة توماس توخيل من خلال هذا اللقاء واللقاءات الماضية. وتحدث كابتن حاتم عن موضوع مهم وأيضا كابتن أحمد حول عملية وجود الأجنحة أو فعالية الأجنحة مع الفريق بشكل أكبر، تشكيل الخطورة أو حتى المراوغة واحد ضد واحد إلى آخره، لكن أنت تحتاج أيضا إلى مساندة بشكل كبير. معظم المنتخبات أو الأندية التي نجحت بشكل كبير كانت تعتمد على أظهرة من طراز عالي مثل البايرن، مثل باريس سان جيرمان، مثل أرسنال على سبيل المثال، والآن يجب أن يطبق مع منتخب إنجلترا. السؤال، هل توماس توخيل يتعمد عدم وجود الأظهرة في عملية الإسناد الهجومي، أم أن حتى الآن الانسجام بين الأظهرة والأجنحة برأيك الفعالية لم تكن موجودة، الانسجام لم يكن موجود مع منتخب إنجلترا؟
3: Listen, I think that the strategy and the structure and the game plan is
4: أسلوب اللعب من سي توماس توخيل لا يعتمد على مساعدة الطيارين في البناء الهجومي. مثل ما قلنا السي توماس توخيل يريد أن يعتمد على البناء الهجومي من قبل الجناح الأيمن والأيسر. سيكون من الصعوبة بمكان أن تقحم الظهير الأيمن والأيسر في عملية البناء الهجومي. توماس توخيل يريد الظهير الأيمن والأيسر مثل رايلي أن يطلع بدوره الدفاعي، أو رايلي مثل ما قلت أنتم هو يساعد في البناء الهجومي مع النادي الذي ينشط فيه. إذن إلى حد ما أتفهم أسلوب السيد توماس توخيل، ولكن ألكسندر ترانت لم يكن متواجدا لأنه لم يكن مناسبا ومنسجما مع التكتيك الموضوع من توماس توخيل.
0: اسمح لي أن أسأل سؤال، أنت ذكرت أورايلي. أورايلي مع بيب غوارديولا سابقا لا يستخدم أورايلي فقط كظهير، بل لديه أيضا أغراض أخرى واستخدامات أخرى على مستوى التأثير مع التشكيل، انسجام أكثر مع الفريق دفاعيا أو حتى هجوميا. تذكر في بعض لقاءات مانشستر سيتي من يحدث الفارق هو الظهير، هو أورايلي في عملية التسجيل، في عملية أيضا صناعة الفرص. هل تشاهد بأن أورايلي له الحق في المشاركة مع المنتخب الإنجليزي أكثر كاسم أساسي مع التشكيل؟
3: صحيح
4: طبعا، بالنسبة بناء على أدائي مع نادي مان سيتي كان من الصعب جدا أن لا يستدعي هذا اللعب أورايلي، ولكن طريقة لعب أورايلي مع مان سيتي طبعا مثل ما قلت أنت سيد بيب غوارديولا يعطيه مسؤولية المساعدة في البناء الهجومي، هو أيضا يراوغ بطريقة جيدة، وأورايلي يمكن أن يوجد المساحات، دوكو أيضا يساعد في هذه العملية. إذن نحن نعرف مدى قوة هكذا لاعبين، ولكن سيد توماس توخيل الناخب الوطني لا يريد أن يطبق أسلوب السيد بيب غوارديولا. لا أريد أن أطلق الأحكام القيمية على السيد توماس توخيل، ولكن هذا أسلوبه، يريد اللاعبين أن يتحلوا بالفعالية في مواقعهم، يعتمد أكثر على الأجنحة أكثر من الدائرين. علينا أن نتفاهم فلسفة السيد توماس توخيل ونسمح له أن يلعب بأسلوبه، ولكن أنا أتفق معكم أنه من ناحية البناء الهجومي نفتقد إلى مساعدة الدائرين. صحيح المنتخب الإنجليزي عانى الأمرين في الشوط الأول، طبعا صحيح أنت تحتاج تحريك الكرة بطريقة أسرع من الدائرين، كلامكم صحيح، لأن هذا سيسهل عمل المهاجمين. أعتقد كمشاهدين ومحللين كرة القدم نصاب بخيبة الأمل، ولكن السيد توماس توخيل هو يتبنى مبادئ معينة في عالم التدريب، وهذه رؤية.
0: مع توماس توخيل بهذا الشكل الفني لمنتخب إنجلترا، أم لديك ملاحظات معينة على طريقة التعامل مع التشكيل الأساسي لتوماس توخيل؟
4: طبعا هو سؤال عظيم وكبير ووجيه، طبعا هذا السؤال كان يجب أن يطرح عليه قبل خوض منافسات كأس العالم. الأداء المقدم في المباراة الأولى والثانية والثالثة يدل على أنه هناك على أن المنتخب الإنجليزي يجب أن يتحسن. صحيح هناك أداء جيد من المهاجمين، ولكن لا يمكن أن أطلق الأحكام القيمية في دور المجموعات. أولا كان مدربا في الدوري الإنجليزي ثم أصبح الناخب الوطني، طبعا المسؤولية مختلفة، إذن لم أو لا يحظى بالوقت الكافي لكي يوجد الانسجام بين سوق اللعبة، ولكن رأيت بعض النقاط إيجابية، ولكن لا يمكن أن أخفي مكامن ضعف. وأعتقد أنه في تحليل مباراة يوم الغد سيتحلى بصرامة مع بعض اللاعبين، لأنني أرى بعض مكامن الضعف في مردود المنتخب الإنجليزي.
0: دعونا نستمع لتوماس توخيل بعد هذا اللقاء، بعد هذا الانتصار الأخير على مستوى أدوار المجموعات، الانتصار بهدفين دون مقابل أمام منتخب بنا.
5: Thomas England, top of the group. How do you sum up today's performance?
4: الإنجليزي يتصدر المجموعة. طبعاً قمنا بواجبنا. هذا ما كان هو مطلوباً. صار في مباراة مثل ما توقعنا. كنا ندري منذ بدنا أن سنواجه فريق أو خصم يلعب بصلابة دفاعية. سجلنا هدفين. تحلينا بالحدة الهجومية في الشوط الثاني. وكنا حذرين من الهجمات المرتدة. هذه كانت استراتيجية المباراة. فوز مستحق، ولكن كان فوزاً صعباً بعض الشيء. طبعاً كيف تحلل أو كيف تقيم مردود جود بيلينغهام؟ مردوده جيد مرة أخرى كصانع ألعاب. كل لاعب طلع بدوره على أحسن ما يرام. إذن هاري كين يكسر الرقم القياسي في معدل الأهداف المسجلة في كأس العالم. هذه ليست النهاية بالنسبة لي هاري كين. ما الذي يمكن أن نبني عليه؟ يمكن أن نبني على الأداء الجيد والتفاصيل الصغيرة التي حصلت في هذه المباراة والمباريات الأخرى. طبعا هذا مبني على المقاربة الموضوعة في المباريات. صارت أمور مثل ما ارتأينا. الآن نبدأ من جديد، نذهب إلى دور خروج المغلوب. لابد أن نتعافى بدنيا وذهنيا ونجهز أنفسنا للمباراة القادمة. نبني على مكامن القوة. هناك إيمان بالنفس قوي جدا، وسوف يتحسن الأداء كلما تقدمنا في المنافسة. ما معنى أن يشارك بعض اللاعبين لأول مرة مثلا مثل روجرز؟ هذا شيء جيد، هذا شيء يشرف كل لاعب ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي. هاندرسون أيضا يحتاج إلى دقائق أكثر. روجرز أيضا يحتاج إلى دقائق أكثر. طبعا أنا اخترت هكذا لاعبين بناء على أدائهم مع أنديتهم. نحن نتواجد هنا من أجل هدف كبير. الهدف الكبير هو معروف. إذن المباراة القادمة، إذن تقابلون جمهورية كونغو أو السنغال، كيف ستجهز لهذه المباراة؟ ماذا عن ديكلان رايس؟ أعتقد أتمنى أن يتعافى ساكا وديكلان رايس. لا أعرف ما الذي سيحدث قبل المباراة القادمة. لم أحلل إصابة ساكا، ولكن لدي 3 أيام أو 4 أيام لتجهيز المباراة. شكرا جزيلا.
0: استمعنا للسيد توماس توخيل. تحدث كابتن حاتم حول الأداء الجيد وأشار بأنه دافع بشكل جيد. لم يتحدث عن الهجوم، لأنه حاول المهاجم بشكل ممتاز أو جيد، لأنه يمتلك أسماء كبيرة، يمتلك أسماء تصنع الفرق على مستوى التسجيل. تحدث أيضا عن الجانب استعادة المصابين أو ديكلان رايس على وجه الخصوص. هذا يلخص بأن توماس توخيل الآن يحتاج لديكلان رايس بشكل كبير، لأنه يؤثر على الشكل التكتيكي الخاص بتوماس توخيل. لا وجود لبدائل أو حلول على مستوى دكة البدلاء. ثانيا يؤكد مدى عقلية أو تفكير توماس توخيل في التعامل مع اللقاءات. يريد أن يدافع بشكل جيد، ويبدو بأنه لا ينظر للهجوم بشكل أكبر مما ينظر للفريق في عملية استقبال الأهداف.
1: لا، وهذا أولا أنه مهم، لأنه الدفاع يجلب لك الألقاب. الدفاع دائما مهم جدا بالنسبة لأي منتخب، لكن احنا نتكلم على المنتخب الإنجليزي، ومن حق أن المدرب أن يدافع اللاعبين وأن يقول احنا قدمنا وتحسننا وفي بعض اللاعبين المصابين. ونتكلم ذكر الرئيس أكيد من أهم اللاعبين في الفريق. احنا نتكلم على قائد فني، وكذلك أنه لاعب يقدم إضافة كبيرة حقيقة اليوم، ونعلم ما قدمه في أرسنال هذا الموسم من انتقاله لفريق الأرسنال. وأكيد أنه دوره كبير اليوم في المنتخب الإنجليزي. وجوده يعطي إضافة اليوم كتوازن دفاعي، وإضافة أنه يساند في الهجوم ويعطي إضافة كبيرة. هذا لا شك فيه. لكن اليوم لما نشاهد ساكا، احنا نعرف امكانياته، اكيد الزملاء كذلك يعرفوا هذا اللاعب اذا يرتقي مستواه كما كان في اليورو سابقا، واكيدا قادر ان يقدم اضافه كبيره، لانه لاعب موهوب، لاعب سريع في الواحد ضد واحد. لما يكون جاهز على المستوى البدني والفني معنا يراوغ بدون أي إشكال. كذلك أنه راشفورد لما كان في برشلونة نعرف ما قدمه، لكن أنت مطالب أن
0: لا، لكن تشعر بشيء غريب كابتن حاتم، عندما يستلم ساكا الكرة على سبيل المثال في الجهة اليمنى، تشعر بأن الجميع يعول على أن ساكا سيراوغ لاعبين إلى ثلاثة.
1: صحيح،
0: وهو أمر إعجازي، يعني أمر قد يكون بديهي ليونيل ميسي على سبيل المثال، ولكن ليس مع ساكا. ولا وجود لمساندة لساكا لعملية التمرير وعملية الانطلاق، عملية الفتح دون كرة، عملية واحد اثنين، لا وجود مساندة.
1: لما نتكلم عن المدرب دوره ما هو في في في في التدريب وفي الملعب، هو أن تصل الكرة إلى أفضل لاعبيه في ظروف متاحة للقيام بواحد ضد واحد. لما نتكلم عن يمين جمال في إسبانيا، لما نتكلم عن نيكو ويليامز اليوم في إسبانيا لما كان اليوم تراجع مستواه، كذلك لما نتكلموا على ميسي بدرجة أقل، التمرير له من بين الخطوط كما يصنع وان تضعه في وضع مريح، الكل يعمل من أجل أن يستلم ميسي في وضع مريح، يكون قادر أن يستلم يقوم بالدوران. فاليوم لما تقول لي أنت الأظهر لا تصعد لأنه هذا تكتيك المدرب، الظهير ما دوره في الصعود؟ اليوم نتكلم عن أظهر، اليوم كانت كل تلعب ظهير، لما تصعد يا إما أن تمرر له يكون في حالة فري، يا إما أن يصنع التفوق العددي الظهير، فهو في صعوده مرة يصعد. حكيمي اليوم تمنى له النجاح في ما تبقى من المباريات، حكيمي مرة يصعد على الخط ومرة يصعد على حسب الوينج الذي موجود، قادر أن الوينج يكون على الطرف فيدخل هو يطلب الكرة في العمق. دائما لما يتحرك الظهير سيجلب معه لاعب أو لاعبين، لأنه تحركت في سبيس، تحركت في المساحة، لما تتحرك في المساحة
0: عملت إضافة هجومية،
1: عملت إضافة، إذا لم يتحرك معك أحد حامل الكرة سيمرر لك، ستكون قادر على التسديد أو التمرير أو العرضية. فاليوم هذه هو دور الظهير، أنت صعود لما يقول لك أسعد المدرب، وهذا دور المدرب في العمل. ساكا لابد أن يستلم في ظرف قادر أن يلعب واحد ضد واحد، لما يستلم اثنين ضد واحد فأكيد أن الغلبة ستكون للمدافعين، ساكا أو راشفورد أو أي طرف، فهذا هو دور المدرب. احنا
0: هو دور المدرب كابتن حاتم ان يجد الحلول في حال وجد ساكا يعاني من صعوبات في عمليه المراوغه امام اثنين او ثلاثه لاعبين.
1: صحيح،
0: فيجب ان تخلق لساكا الحلول لكي يبدو الفريق افضل متحسن هجوميا
1: وافضل اللاعبين الذي لديك. فاليوم انت ستصنع هذا الحل كله من اجل ان يكون بيلينغهام لما يتحرك مثلا، لانه بيلينغهام نقطه قوه انه يتحرك، وهذه حقيقه موهبة موجودة في بيلينغهام في دورتموند في مدريد، وعلى فكرة لما تغير مركزه أصبح أقل تهديفا في مدريد من الموسم الأول،
0: يعني يجب أن يكون حر
1: قريب من منطقة 18
0: قريب من المهاجم.
1: بيلينغهام هو موهوب، هذه بفطرة موجودة فيه، لما يكون قريب من منطقة 18 يعرف متى يتحرك مع الكرة، هو هذه موهبة موجودة، يمكن كثير من اللاعبين وسط ميدان لكن لا يتحرك كما يتحرك بيلينغهام. فلابد أن تضعه في مركز وموضع يكون قادر أن يكون فيه خطير، وهذا دائما توظيف المدرب، أن تضع لاعبيك في أفضل حالات يكون قادرين أن يقدموا الإضافة المطلوبة، وسيكون هذا يعطي للمهاجمين أو يعطي للمنتخب الإنجليزي أفضلية على جل، لأنه الموهبة موجودة.
0: تعالوا نستمع لنجم الكرة الإنجليزية هندرسون مع زملاء في بي إن يتحدث فيها عن انتصار منتخب إنجلترا أمام البرازيل.
6: طبعا المباراة كانت صعبة، ولكن سجلنا هدفين وحفظنا ضبط الشباك، هذا شيء مهم بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. في نهاية المطاف كان فوزا مستحقا وجميلا، الكثير من مكامن القوة، جهزنا أنفسنا لهكذا مباراة وطبقنا الاستراتيجية، ولكن هناك بعض المكامن الضعف التي يجب تحسينها في المستقبل. الهدف وطبعا التمريرة وإنهاء الهجمة من هاري كين كانت جيدة، طبعا كموقع اللاعب أو هاري كين كان جيد جدا في منطقة ضربة جزاء للفريق الخصم، وكان بإمكاني أن نضيف أهداف أخرى. طبعا ستكون كل المباريات صعبة خاصة ضد المنتخبات التي تلعب بمنظومة دفاع المنطقة، ولكن في نهاية المطاف نحن سعداء بالنقاط الثلاثة ونظافة شباك. إذن هاري كين كسر الرقم القياسي لمسجل الأهداف مع المنتخب الوطني، شيء استثنائي. طبعا هو يكسر الأرقام من عام إلى آخر، لاعب رائع بيتمان الكلمة، شاب لطيف وقيمة مضافة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. هو يطلع بدور مهم جدا في نجاح المنتخب الإنجليزي، أنا سعيد لأجله، يستحق هكذا هكذا إنجاز. وأيضا إنجاز آخر بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة لي على سيد الشخصي، أنا ممتن جدا للمنتخب الوطني النيابي، استدعاني وأن أشارك مع المنتخب، أنا استمتع بكل دقيقة مع المنتخب الإنجليزي. طبعا استمتعت أيضا بالمشاركة السابقة، ولكن استمتع أكثر بهذه المشاركة مع زملائي. أريد أن أساهم في نجاح المنتخب وإحساسي إيجابي في الوقت الراهن. نهنئك على هذا الأداء.
0: سمعنا لجوردن هندرسون. تحدث كابتن حاتم آشلي عن موضوع مهم في عملية وجود الحلول من قبل المدرب في حال ما شاف أو نظر إلى التشكيل الأساسي، حل الفريق من خلال اللقاءات الرسمية، في عملية صنع الفارق وضع الحلول خصوصا للأجنحة. شاهد بأن ساكا ربما لم يمر بأفضل حالاته على مستوى الموسم الماضي، حتى وصل للنهاية أمام باريس سان جيرمان، لكن الآن في هذه الحالة عندما نشاهد الحالة الفنية البدنية لساكا، ليس هو ساكا كما كان في الموسم قبل الماضي، وبالتالي عملية وجود الأظهرة المساندة يجب أن تكون موجودة. لربما قد تحدثت عن قناعة توماس توخيل في وجود الخط الدفاعي 4 لاعبين لربما بواجبات دفاعية أكثر من هجومية، لكن أحيانا يجب أن تملك الجرأة في عملية التقدم أو مساندة خط الهجوم.
6: طبعا ما باكايو نعرف أن ساكا تعرض إلى إصابات خطيرة وجعلته يتأخر في مستواه ولم يستعد عافيته. نحن ندري أنه لاعب قادر على تقديم الإضافة. طبعا فيما يخص مساعدة الظهير الأيمن والأيسر، طبعا ساكا طبعا هو بإمكاني أن يجلب لاعبين، ولكن حينما نتحدث عن التأقلم مع أسلوب المدرب، علينا أن نفهم أن ساكا يمكن أن يشتت ذهن لاعب أو لاعبين، ولكن علينا أيضا أن نفهم أنه يجب أن نوجد اختراقات أكثر، ولما لا اعتماد على ماركوس راشفورد. إذن نحن نعتمد فقط على جهة واحدة، ولكن وعلى ساكا بالأخص. إذن هناك ضغط موضوع على ساكا، يجب أن يؤدي بطريقة جيدة، ولكن هو يستد أو هو يحتاج إلى مساعدة الظهير الأيمن والأيسر مثل ما ذكر زملائي، يحتاج أيضا إلى مساعدة كل زملاء. رأينا هذا الهدف من الكرة الثابتة، ورأينا هذا الهدف من جود بيلينغهام، والهدف من الكرة الثابتة لهاري كين. طبعا لا، إذا لم تكن هناك إرادة من لمساعدة ساكا، فإنه لن يتقن عمله، سواء تعلق الأمر بميسي أو نيمار أو خيرة اللاعبين. إذن هي مسألة تأقلم والبحث عن الحلول واللعب الجماعي. إذن زملائي أشاروا إلى هكذا أمر وحللوا مردود جود بيلينغهام بطريقة جيدة جدا. انظر إلى بيلينغهام، هو يساعد اللاعبين على الوصول إلى منطقة ضربات الجزاء، ويساعد هاري كين ركيزة النجاح. نهنئه على كسر الرقم القياسي في هذه المباراة.
0: حطم الرقم القياسي هاري كين كهداف للمنتخب الإنجليزي. دعونا نستمع لجود بيلينغهام بعد هذا الانتصار.
6: إذن ما قاله لكم المدرب؟ المدرب قال

0: فرج المغرب نتمنى يعد ذلك. نحن نتحسن من يوم إلى آخر في الميران وفي المباريات. ما الذي أعجبك أكثر في هذه المباراة؟ الهدف أو صناعة اللعب؟ صناعة اللعب لهاري كين. طبعا هناك انسجام جيد بيني وبين هاري كين. أنا لا أسعد كثيرا بالأهداف التي أسجلها ولكن أفرح أكثر بصناعة اللعب. طبعا هاري كين يكسر الرقم القياسي مع المنتخب. إنجاز هو يستحق هكذا إنجاز. هو قيمة مضافة. هو قائدنا. هو حامل شارة القيادة. هو أحسن لاعب. أعتقد أتمنى الحظ الأوفر ونهنئكم مرة أخرى على هذا.
1: نيفيش الكرة الماضية سددها بهذه الصورة القوية ولكنها بعيدة كذلك كل البعد على مرمى منتخب كولومبيا. شوف وكأنك في بوغوتا. أتكلم عن طبعا الجماهير العاشقة المغرمة المحبة. الكل يعلم بأن ميامي تعتبر وكأنها هي مدينة من مدن أمريكا الجنوبية لأن غالبية سكان هذه المدينة من طبعا أمريكا الجنوبية ولذلك اختارها أيضا لأن يلعب فيها أن يعيش فيها مع العائلة ليونيل ميسي. عندما نتحدث طبعا عن مدينة أمريكية ولكنها بطابع لاتيني كما يعلم الجميع. هذه محاولة في البدايات الأولى خارج أرضية الملعب. هذا فيجا ريناتو فيجا في فياريال. الملعب في هذا المساء كامل العدد نتحدث عن 64 ألف متفرج بالتمام والكمال ونتحدث عن الدقائق الخمس الأولى ليس إلا فقط من انطلاقة المباراة. رمية تماس ستلعب على شكل ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب بويرتا. يأتي بكرة عالية وحارس المرمى يبعدها ولازالت خطيرة لمنتخب كولومبيا الذي يبدأ جيدا حتى الآن ومنتخب البرتغال إبعاد الكرة الماضية. تعود الآن لصالح المنتخب البرتغالي عن طريق الدون. كريستيانو استردت الكرة الماضية في لاعب المنتخب الكولومبي وذهبت. شوف هذه المواجهة الخامسة بالمناسبة لتجمع البرتغال أمام منتخب من أمريكا الجنوبية. هذا روبرتو مارتينيز لم يقدم الإضافة عندما كان مدربا لمنتخب بلجيكا والآن يتمنى أن يفعل طبعا شيئا مختلفا مع منتخب يضم الكثير من المواهب عندما يتعلق الأمر بقيمة وجودة اللاعب البرتغالي. هذا طبعا لاعب العالمي لاعب النصر في المملكة العربية السعودية جواو فيليكس الرجل الذي مع الدون بقية الرفاق ساهموا في إعادة النصر لطبعا بطولة الدوري السعودي بعد موسم بعد مواسم طويلة منذ عام 2019 كان اللقب الأخير وكانت فرحة عارمة كما تابع الكل بتتويج طال انتظاره لنادي النصر في هذا الموسم. المباراة في البداية الأولى لازلنا في البداية الأولى وحتى الآن تعطيك انطباع كبير. كرة في المكان السليم تكون تلعب عالية ومرت خطيرة كانت للبرتغال. وهنا أيضا اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو مع تشيلسي مع البلوز في الكرة الماضية. هذه لو لمسها بيده ممكن ياخذ انذار طبعا لأن وهنا يقول بأنها كانت بحاجة إلى دقة أكثر. نعم أنت محق في ذلك في بداية مثيرة حتى الآن لطبعا هذه المباراة. سبع دقائق أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة التي لا زالت عند تعادل سلبي. لا أعتقد أنه سيطول. ما أعتقد لا أعتقد أنه سيطول. الكرة تلعب والتسديدة تحضر والكرة بعد ذلك تصل عن طريق خاميز رودريغيز الذي بلغ الآن 34 سنة. قدم مونديال مذهل بكل معنى الكلمة في مونديال البرازيل 2014 وبالتالي نعم عندك في الصورة سجل هدف خيالي في ذلك المونديال وطبعا الآن هو قائد منتخب بلاده. الكرة تلعب لصالح بيدرو نيتو تصل في هذا المكان عن طريق نيفيش. تأتي الكرة تلعب الكرة وتصل في المكان السليم عن طريق مدافع يعشق النواحي الهجومية والواجبات الهجومية. الحديث عن جواو كانسيلو لا زالت للمنتخب البرتغالي البحارة البحارة في مباراة هذا المساء. لا شك يتمنون أن يحلقوا أن تذهب السفينة أكثر فأكثر، أن يكون الإنجاز. طبعا عندك روبن نيفيش طبعا نجم الهلال في دوري روشن، ولدينا طبعا من الحضور هنا سيد إنفانتينو، طبعا جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يحضر هذه المباراة، المباراة المقامة كما يعلم الجميع في ميامي. عندك الآن فيتينيا إلى مينديش، كلاهما مع باريس سان جيرمان، كرة تعاد للخلف الشوط المباراة الأول، وبعد ذلك تنقل باتجاه جواو كانسيلو. الله الله، خذ لك كرة، خذ لك كرة، خذ لك متعة عندما تكون الكرة عند كانسيلو في الناحية الهجومية، كرة تصل هنا روبن أو نعم عن طريق مينديش، يأتي مينديش، نونو نونو في هذا المكان، يراه كثيرون بأنه الآن أفضل ظهير أيسر في كرة القدم، ولدينا هذا اللاعب اللي هو أرياس سانتياغو الذي أيضا كان متابعا في الكرة الماضية، صدت آخر ما صدت في نونو مينديش وتحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى. شوف هنا آخر ما نصدت فيه نعم نونو مينديش، وبالتالي وصلت الكرة لأن تكون إلى ضربة مرمى. شوط المباراة الأول 10 دقائق أولى على انطلاقة هذه المباراة، كنا ننتظر هذا المونديال بفارغ الصبر، وتصور أننا الآن في المباراة رقم 71 بالتمام والكمال. كرة في الجهة اليسرى، المواجهة الخامسة للبرتغال أمام منتخب أمريكي الجنوبي عام 66، في المشاركة الأولى فازت على البرازيل 3-1، في عام 2010 تعادلت مع البرازيل بدون أهداف، وفي 2018 خسرت أمام الأورغواي بهدفين لهدف واحد، وفي مونديال الدوحة 2022 آخر المواجهات للبرتغال أمام دولة من أمريكا الجنوبية أيضا قابلت الأورغواي وفازت بهدفين نظيفين. هذه الكرة تلعب الآن، المونديال اللي ودعت فيه البرتغال أمام المنتخب المغربي كان رابع كأس العالم في البطولة الماضية، لكن هذه بطولة مختلفة. نحن الآن طبعا في هذا المونديال الثلاثي على مستوى الاستضافة وعلى مستوى المشاركة رقم قياسي 48 طبعا منتخب ودولة، وعلى مستوى الأهداف كما ذكرت الآن قبل هذه المباراة لدينا من الأهداف 201 هدف، وهذا رقم قياسي على مستوى الأهداف يسجل طبعا في هذا المونديال. هذه محاولة في البداية الأولى فقط، لازلنا في الدقائق 11 الأولى على انطلاقة هذه المباراة، كرة تلعب من جانب مينديش، لدينا فيتينيا، لا غنى عن هذا اللاعب أو ذاك اللاعب عندما يتعلق الأمر. أوزبكستان تتقدم على الكونغو بهدف نظيف، لكن بعد فوات الأوان خسرت بالثلاثة أمام كولومبيا، خسرت بالخمسة أمام منتخب البرتغال. هذه محاولة في هذا المكان والكرة مستمرة لأنيتو، وتأتي الكرة التسديدة قوية نعم، ولكنها بعد ذلك تذهب لأن تكون لخارج أرضية الملعب من برونو فرنانديش. إنها ليست أحلامي بل أحلام جميع البرتغاليين، إنها ليست أحلامي وحدي إنما أحلام كل البرتغاليين، هذا ما قاله برونو فرنانديش. هذه كأس عالم، لما لا تكون لنا، لما لا تصالحنا، لما لا نرفعه، هكذا يقولون في البرتغال، وبالتالي أحلام كبيرة لشعب صغير ولكنه بطموحات كبيرة بجودة كروية عالية كما يعلم الجميع. كرة تعاد الخلف الآن، الشوط الأول من هذه المباراة، هذه المباراة كما ذكرت بعيدا عن أنها توديك أول المجموعة تجنبك أيضا أوائل المجموعات الأخرى، لكن هذه المباراة أيضا لا شك تكشف حقيقة كبيرة على المستوى الفني، لأنها مقياس طبعا أنت أين تضع نفسك على مستوى الترشيحات الكبرى في هذا المونديال المثير جدا. كرة تلعب الآن عن طريق خميس رودريغيز، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود الكرة بعد ذلك لخميس رودريغيز، يراه البعض متقدما في العمر ويراه المدرب بأنه القائد الحقيقي والقادر أيضا على أن يأتيك بألعاب مثيرة كما يفعل في هذا المونديال. هذه محاولة كرة قائمة عن طريق نفس اللاعب خميس رودريغيز، تصل الكرة بعد ذلك هنا في هذا المكان عن طريق أرياس سانتياغو، يلعب في الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت الأرجنتيني، بينما لدينا محاولة في هذا المكان البداية الجيدة، البداية التي فيها تقدم. سانشيز يتقدم، يأتي بكرة لا زالت خطيرة، وكولومبيا الآن تسعى، وكولومبيا الآن تحاول، وكولومبيا لديها كرة في هذا المكان، لكن المنتخب البرتغالي كله تقريبا يتراجع في هذه اللحظات. لا زالت إلى أرياس، يأتي بالعرضية، اصطدت في لاعب أو مدافع منتخب البرتغال في نونو مينديش. ثلاث لاعبين حاضرين في الكرة الماضية، ولا زالت لكولومبيا مرة أخرى التقدم حاضر، وعن طريق بويرتا، والتسديدة من بويرتا بعيدة كل البعد في الكرة الماضية. هذا بويرتا لاعب نادي راسينغ سانتاندير في الليغا الإسبانية، مباراة التاسعة، بينما الحضور كل الحضور في المدرجات في ميامي. هذه المحاولة التي ذهبت بهذه الصورة. بالمناسبة كولومبيا لم يحدث أن قابلت منتخب أوروبي وغابت الأهداف، ما حدث أبدا هذا الشيء في 10 مباريات، 10 مواجهات قابلت فيها منتخبات أوروبا الأهداف حاضرة، سواء في فوزها، في تعادلها، في خسارتها، الأهداف حاضرة في كل مبارياتها للعشر الماضية عندما تقابل منتخبا أوروبيا. ولذلك هذا المنتظر في مباراة الليلة، نشهد الأهداف، كرة في المكان السليم، العرضية تحضر الآن، والإبعاد بعد ذلك في إبعاد الكرة الماضية. لازالت برتغالية فيتينيا للبرتغال عن طريق جواو فيليكس، هذا جواو فيليكس، وهذه المحاولة عن طريق فيتينيا، يبحث عن السبيل، موجود نونو مينديش، برتغالية مرة أخرى لفيتينيا، بعد ذلك برونو فرنانديز. هنا محاولة، كرة قائمة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك أيضا للأمام، انطلاقات في هذا التوقيت الآن، كرة باتجاه فيتينيا، هذا فيتينيا، كرة تعادل الخلف الآن عن طريق أكانسيلو. شهدنا في بعض اللحظات منتخب كولومبيا لديه أفضلية، ولكن أيضا نشاهد الآن أفضلية للمنتخب البرتغالي الذي لا زال إنجازه الأفضل في المونديال في المشاركة الأولى، مع طبعا الأسطورة الراحلة يوزيبيو، الذي بالمناسبة لا زال اللاعب البرتغالي الوحيد الذي سجل السوبر هاتريك، 4 أهداف في مباراة واحدة في مباراة الفوز على كوريا الشمالية ب5 أهداف ل3. هذه انطلاقة، كرة عالية خطيرة في هذا المكان، لا زالت، وبعد ذلك الإبعاد، مباراة فيها كثير من العمل، كرة لصالح المنتخب الكولومبي في الكرة الماضية، وكانت عن طريق أرياس. مرة أخرى بدأ المنتخب البرتغالي يستحوذ أفضل، يستحوذ أكثر، وكرة كانت بالكعب جميلة من جانب الدور في الكرة الماضية، لكن تعود فيها مرتدة، فيها مرتدة، فيها خطورة لمنتخب منظم لا شك في ذلك، يتقدم الآن، هذه خطيرة في هذا المكان، الله الله، كوشتا يتصدى، والكرة خطيرة، والكرة بعد ذلك وحارس مرمى على مرتين أنقذ منتخب بلاده. كوشتا، ديوغو كوشتا في الكرة الماضية، تصدي من كوردوبا، حالة انفراد، سددها قوية، تألق حارس مرمى في إنقاذها، نعم، وكانت في طريقها للشباك، بعد ذلك روبن، طبعا روبن دياس أبعد الكرة الماضية، لكن كانسيلو أيضا تابعها، والكرة الأخطر في المباراة حتى الآن لكولومبيا. شوف التقنيعات طبعا على مستوى المشاهدين، على مستوى الجماهير عفوا، بينما كوشتا، ديوغو، حارس مرمى بورتو، 45 مباراة قبل هذه المباراة، هذه كرة تلعب الآن، وحارس مرمى أيضا يبعد الكرة الماضية، مباراة فيها سجال، محاولة من مسافة بعيدة في الكرة الماضية، لكن لدينا خطأ. أول مباراة لكولومبيا أمام منتخب أوروبي كانت مباراة تاريخية أمام الاتحاد السوفيتي في مونديال تشيلي 62، مباراة 8 أهداف، انتهت 4-4، تعادل مثير جدا. شوف تلعب في المونديال تتعادل 4-4، هذه النتيجة لا شك أنها حدثت أمام الاتحاد السوفيتي طبعا سابقا، وكانت في مونديال عام 1962 في تشيلي، لكن 18 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة لا زالت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مونديال الأهداف، في مونديال الأهداف قليلة جدا هي المباريات التي انتهت بدون أهداف في هذا المونديال حتى الآن. كرة من جانب كانسيلو إلى فيتينيا، النشيط جدا، الكرة بالفعل في المكان السليم عن طريق فيجا، ريناتو فيجا مع كانونو مندش، يعرفون قيمة خطورته ولذلك رقابة على الظهير الأيسر نونو مندش في مباراة هذا المساء. عندك في الصورة باريس سان جيرمان طبعا بطل الأبطال، بطل أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، ولدينا هنا لاعبي منتخب كولومبيا البدلاء في المباراة، مباراة التعادل. لا أعتقد ولا أتمنى ولا تتمنون أن تبقى أيضا سلبية في قادم اللحظات. طبعا أول هذه المجموعة سيقابل سيواجه غانا أول هذه المجموعة سيواجه غانا، ثاني هذه المجموعة رسميا سيقابل كرواتيا، وبالتالي يعني هنا طبعا يعني تفضيلات، البعض يرى بأن غانا ربما في مستوى كرواتيا، البعض يرى بأن ربما كرواتيا ليست في أفضل حالاتها مع الكبير جدا لوكا مودريتش، البعض يرى بأن منتخب غانا على المستوى البدني قوي جدا، ظهر ذلك في مبارياته خاصة مباراته الكبيرة أمام منتخب إنجلترا، وبالتالي نحن أمام يعني خيارات ربما لهذا المدرب لذاك المدرب، لكن طبعا حتى تصل لأبعد نقطة لأبعد مدى في المونديال فأنت بحاجة لأن تكون في أفضل حالاتك، جاهزا لكل الاحتمالات، جاهزا لكل المباريات. هذه انطلاقة عن طريق جواو فيليكس، الكرة الماضية كرة تلعب تذهب وتعود وتصل بعد ذلك للمنتخب البرتغالي الذي يحاول، ولكن حضور جيد للاعبي منتخب كولومبيا في هذه اللحظات، يعودون لأمريكا طبعا بذكريات ليست جيدة بالمناسبة، وخاصة طبعا حادثة مقتل ما بعد كأس العالم بالمدافع طبعا المميز أندريس إسكوبار. هذه محاولة في هذا المكان، كرة تلعب لصالح أمينديش، الضغط مرة أخرى يسترجع كرة تعود إلى فيجا، ريناتو فيجا كما ذكرت يلعب في الليغا مع فياريال، 20 دقيقة مرت حتى الآن بدون أهداف في هذه المباراة، كرة باتجاه أيضا لاعب المنتخب البرتغالي، الآن تمريرة جميلة من جانب جواو فيليكس، وبعد ذلك حارس مرمى يخرج فارغاس كاميلو، 37 سنة لهذا الحارس يلعب في أتلس طبعا، هو لدينا مباراة التعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة، البرتغال كولومبيا المواجهة الأولى في المونديال ما بين المنتخبين. كرة للأمام لصالح المنتخب الكولومبي، شوف كولومبيا حتى الآن بسبع نقاط متصدرة المجموعة، ستقابل غانا حتى الآن، أقول حتى الآن، وحتى الآن طبعا لدينا انطلاقة، كرة خطيرة تلعب وتبعد من كانسيلو وكأنه روبن نيفيش، لكن أخطر كولومبيا، فرص كولومبيا أكثر خطورة بالمناسبة حتى الآن في المباراة عن طريق سانشيز، كولومبيا مرة أخرى بخميز رودريغيز، الفكرة جيدة ولكنها ما مرت، عادت الآن لفيتينيا، صعب تأخذ الكرة من قدم، صعب خلاص انتهت الأمور، عندك فيتينيا الفنان، عندك فيتينيا الذي يقرأ الأمور، وعندك محاولة تلعب للأمام في هذا المكان، خروج حارس المرمى فارغاس وإبعاد الكرة الماضية. هذا فارغاس كما ذكرت طبعا واحد من أكبر اللاعبين في المباراة، أكبر لاعب في أرضية الملعب طبعا هو الأسطورة كريستيانو رونالدو في سن 41 سنة، عند الكرة الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، الأرقام تعبت يا الدول، وأنت لازلت لديك ذلك الشغف الذي لم ينطفي إطلاقا. هنا ضربة الحرة المباشرة، ولاحظ الكرة الماضية اللي كانت خطيرة لطبعا منتخب كولومبيا، ولاحظ هنا من جاء من بعيد طبعا وأبعد خطورة الكرة الماضية، الحديث عن روبن نيفيش طبعا الذي حضر في الموعد والمكان المناسبين، ضربة حرة مباشرة أمام الكرة، أكثر من لاعب ولكن الأقرب الآن كريستيانو رونالدو عنده أهداف طبعا 10 في المونديال، أولها في 2006 وعلى ذكر الرقم 6 2006 سجل هدف الأول في مرمى إيران في المونديال الأول. بعد ذلك لم يغب، الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل في 6 نسخ من كأس العالم، وسجل أيضا في النسخة 6 على التوالي. الضربة الحرة المباشرة القوية تصل هنا في متناول

توقف المباراة في الشوط الأول طبعا بانتظار العودة بعد الاستراحة.

0: Sing it. Come on.
1: مدينة بنانا الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

هنا جانب من أهم الفرص المتاحة في شوط المباراة الأول، وهنا لدينا قمر ميامي طبعا بهذه الصورة الجميلة، بينما طبعا فترة الاستراحة التي وضعت ربما بهدف تجاري كما يعلم الجميع، ولكن أيضا بعض الاعتراضات حدثت من بعض المدربين، يعني ربما سكالوني مدرب الأرجنتين قال بأن فترة الاستراحة لثلاث دقائق تخدم المنتخبات الأقل قوة، ما نقول الضعيفة ولكن الأقل قوة، ربما يعني توقف المباراة، رتم المباراة، أنت بحاجة بعد ذلك لاستعادة الرتم. وهذا يعني هنا صور لكارلوس فالديراما طبعا نجم الأشهر في تاريخ كولومبيا كما يعلم الجميع، بالمناسبة موجود في الملعب الآن، يعمل يعني زميل مهنس معلق رياضي، صار معلقا رياضيا يحضر كل البطولات، حديث عن أسطورتهم طبعا كارلوس فالديراما الذي شارك في مونديال طبعا 90 في إيطاليا، وشارك في مونديال 94، حديث عن واحد من خيرة من قدمت كولومبيا عبر كل التاريخ، لكن مباراة حتى الآن ربما بانتظار الأفضل. حديث هنا عن الكبيران طبعا رونالدو الدون، والدون بالمناسبة يعني قرب الهدف رقم 1000 يا كريستيانو، أنت على بعد 25 هدف ليس إلا من وصولك إلى الهدف رقم 1000 الآن. بالمناسبة رونالدو مع الأندية، كل الأندية مع المنتخبات البرتغالية 975 هدفا بالتمام والكمال، وبالتالي يعني لا زال لديه الوقت ولا زال لديه الشغف لأن يروض الأرقام، لأن يذهب أيضا بأرقام أخرى وأن يصل للهدف رقم 1000 وربما يتخطاه، لأنه مستمر كما يعلم الجميع مع النصر في الموسم القادم. شوط المباراة الأول سيستأنف الآن، والمباراة تستأنف، والبحث عن هدف المباراة الأول ما لا زال مستمرا في هذه اللحظات. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك تبعد من جانب بيدرو نيتو، تعود إلى الدور كريستيانو، في الكرة الماضية تعود لصالح المنتخب الكولومبي، منتخب كولومبيا في المكان السليم لصالح لويس دياز. سجال هذه المباراة حتى الآن لا توجد أفضلية كبرى بالمناسبة لمنتخب على حساب منتخب آخر في شوط المباراة الأول. كولومبيا بالمناسبة في مونديال البرازيل 2014 كانت يعني كان ربما المونديال الأفضل بالنسبة لهم، لأنهم بدأوا البطولة بأربع حالات فوز متتالية، فازوا في كل مباريات في دوري المجموعة، وبعد ذلك طبعا فازوا في دور 16 قبل أن يودعوا في الدور ربع النهائي فقط أمام البرازيل البلد المنظم لذلك المونديال. هذه انطلاقة كرة في المكان السليم عن طريق ماتشادو، وصلت إلى الخطير لويس دياز، بينما بيا مرة عن طريق أرياس تصل الآن وتنقل إلى ليربا، لعب ارتكاز جيد لا شك في ذلك، لدينا محاولة كرة في المكان السليم مرة أخرى هنا لأرياس.